0: عن حسابات المحاور والإيديولوجيات. نتابع.
1: أن تستضعفكم وتضرب وتقيم وتقتل بإخواتنا اللبنانية، كمان نحن من حقنا ندافع عنكم لأنه أنتم بتكملونا بلا مؤاخذة يعني، والنعم منكم.
2: نحن وياكم بإذن الله أخوة وإيد وحدة ضد كل شيء،
1: ضد العدو اللي بده يفوت على هاي الارض. هاي الارض طاهره، هاي ارضنا نحن، وبلا ما حدا بفوت فيه عليها الا بدمنا. مثل ما حررنا سوريا بدمائنا نحن ورجعنا اخذناها من العدو المغتصب بشار الاسد، هلا نحن بندافع عليها من العدو الاسرائيلي اللي جاي يحتل ارضي وارضك ويستفزني انا وياك.
2: ونحن الدرع بظهركم باذن
1: الله. الله محييكم يا رب.
3: والله الله على راسي.
1: الله محيي شباب. الله يحفظكم يا رب.
2: وشو بدكم شو بتعوزوا؟ نحن على طول مقبول.
1: ونحن شو بتعتازوا وشو بدكم؟ نحن اخواتكم، نحن هون على الحدود قاعدين، اي شيء بدكم اياه نحن جاهزين عليه ان شاء الله.
2: يا قلبك وعلى راسي.
1: وواجب علينا وعليكم انه نحمي هاي الحدود بلا مؤاخذه. اما معربون ومضايا او سرغايا هم اهل يعني، مثل هلا في ناس من هون اخذه من هون وفي ناس اخذه من هون، فنحن واجب علينا انه شو انه نخلي هاي الالفه بين بعضنا، انه نكون كلياتنا اهل واخوات.
2: اكيد
1: الله يحفظكم يا رب. حاولوا خلينا نكسبكم عنا يا اخي.
2: الله يقويكم ويحميكم يا رب.
0: هذا المقطع أثار تفاعلا واسعا بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن أملهم في أن يكون هذا المشهد البسيط نموذجا لعلاقة جديدة بين البلدين بعيدة عن سنوات التدخل والحرب. يوسف كتب: ما شاء الله، هي أخلاق رجال الثورة المباركة. أيمن أيضا علق وكتب: منتهى الوعي، معرفة العدو الحقيقي، توجيه البوصلة بالمسار الصحيح. وأيضا كتب رواد: تحية للجيش اللبناني والسوري على الحفاظ على الحدود والود بين البلدين، سلام لكم. تحتل رموز الدولة مكانة خاصة في وجدان الشعوب، إذ يعد العلم الوطني من أبرز هذه الرموز التي تختزل هوية الأمة وتاريخها وتضحيات أبنائها. وفي سوريا التي دفع شعبها ثمنا باهظا من الدماء والأرواح دفاعا عن كرامته وحريته، يحمل العلم السوري ثقلا رمزيا استثنائيا، لا سيما في مرحلة إعادة البناء الوطني التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق أثرت حادثة وقعت خلال احتفالية مئوية لمدينة القامشلي، أثرت موجة واسعة من الانتقادات والاستنكار، إذ تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شاب يهين العلم السوري خلال هذه الفعالية العامة. تكتسب الحادثة أهمية خاصة لكونها وقعت في احتفالية رسمية حضرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين من الحكومة السورية، وذلك في مرحلة دقيقة تشهد اندماج قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وبعد ساعات من انتشار المقطع أوقفت قوات الأسايش الشاب عمر أنور حمو قوقيان قبل أن تسلمه إلى قوى الأمن الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 374 من قانون العقوبات السوري تنص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين لكل من يهين العلم الوطني علنا، في حين لا تزال ردود الفعل على الحادثة تتواصل بين مطالب بتطبيق القانون وأصوات تدعو إلى معرفة كامل ملابسات ما جرى. إذن تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شاب يهين العلم السوري خلال احتفالية مئوية لمدينة القامشلي في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار. نتابع. إذن هذا المقطع أشعل موجة واسعة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بتطبيق القانون بحق مرتكب الحادثة، في حين تساءل آخرون عن ملابساتها وكيف وقعت في احتفالية رسمية بهذا الحجم. أنس علق كاتبا: إهانة العلم السوري ليست إهانة لجهة أو حزب، بل إساءة لرمز يخص ملايين السوريين. الاختلاف السياسي لا يبرر إهانة رموز البلد، وسوريا أكبر من كل الخلافات والانقسامات.

0: أبو سامر علق بدوره قائلا: هذا العلم جاب لك الحرية والحقوق، كنت تحلم فيها على عهد الأسد. أيضا هنا كتبت: هذا العلم جاب لك وطن وتاريخ، عيب يلي صار. تعيش سوريا ما بعد النظام المخلوع حالة من التحول الاجتماعي والثقافي المتسارع، تتصادم فيها رؤى متعددة حول هوية الدولة الجديدة وطبيعة العقد الاجتماعي الذي يجمع السوريين. وفي قلب هذا التصادم يبرز ملف الحريات الشخصية والمظهر العام بوصفه ساحة للتجاذب بين تيارات مجتمعية مختلفة، بين من يرى في الحرية الشخصية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، ومن يسعى إلى ترسيخ قيم دينية وأخلاقية معينة في هذا الفضاء العام. وقد تجلى هذا التوتر في موجة متتالية من الكتابات والملصقات التي ظهرت في دمشق ومناطق سورية مختلفة على مدار الأشهر الماضية، بدأت بملصقات عن حجاب المرأة المسلمة مطلع 2025، وتبعتها كتابات من قبيل الخمار فريضة، ثم منشورات ضد الاختلاط والأغاني، خلال تشرين الثاني وصولا إلى موجة أوسع حملت شعار عظم ربك ولا تكفر به، قبل أن تظهر في آب الحالي عبارة الحجاب فريضة على جدران منطقة باب شرقي ومناطق مختلفة من دمشق. وقد أضافت قضية الشيخ الذهبي بعدا آخر إلى هذا الجدل بعد محاولته إقامة فعالية لحملة الحجاب الشرعي في أحد المراكز التجارية الكبرى في دمشق قبل أن تمنعها وزارة الأوقاف، لتتحول القضية إلى مادة نقاش واسع في الفضاء الرقمي السوري. وتطرح هذه الظاهرة المتراكمة تساؤلات جوهرية حول حدود الفضاء العام في سوريا الجديدة، ومن يملك حق تشكيل ملامحه الثقافية والاجتماعية. ظاهرة الكتابات على الجدران والملصقات الداعية للحجاب أثرت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من رأى فيها تعبيرا دينيا مشروعا، ومن اعتبرها تدخلا في الحريات الشخصية وفرضا للرأي على الآخرين. من التعليقات على هذا الموضوع عليا كتبت: شكله تاجر جايب وجبة حجابات على البلد وبده يمشيهن بسرعة بحسب تعبيرها. محمد كتب: عادي مثله مثل حملة النظافة حضارة، وعلى فكرة الحجاب فريضة، عجبك أو ما عجبك بحد تعبيره. أيضا محمد كتب: الحجاب حرية شخصية وإن كانت ضرورة دينية فلا إكراها بالدين. علي علق بدوره في يعني تعليق أخير عن هذا الموضوع: أهون من جملة لا تكفروا بالله وأمنوا به، كأنه نحن من كفار قريش بحسب ما علق. يعد ملف انتهاكات أجهزة الأمن وحقوق الموقوفين من أكثر ملفات حساسية وإلحاحا في سوريا ما بعد النظام المخلوع، إذ يترقب السوريون بقلق بالغ ما إذا كانت المرحلة الجديدة ستفضي فعلا إلى قطيعة حقيقية مع ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب التي طبعت عقودا من الحكم الاستبدادي. ويظل هذا الملف اختبارا حقيقيا لمصداقية المؤسسات الأمنية الجديدة وقدرتها على محاسبة منتسبيها حين يثبت تجاوزهم. وفي هذا السياق تتجدد التساؤلات في محافظة القنيطرة بعد تداول معلومات عن قضية المحقق المعروف بالبتار أسامة محمد خلف، الذي اتهمه المواطن إياد الدبس بتعذيبه وإهانته وتهديده خلال احتجازه الشهر الماضي، واصفا إياه في مقطع مصور بأنه سفاح لا بتار بحسب قوله. وأفاد الدبس بأنه حول إلى الأمن السياسي في القنيطرة في الأول من تموز 2026 مرفقا تقريرا طبيا يوثق إصاباته. والأكثر إثارة للقلق ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق البتار، إذ تشير معلومات إلى أن العقوبة اقتصرت على الفصل من العمل والتوقيف لمدة شهر، في حين تفيد روايات من أبناء المنطقة بأنه عاد إلى منزله بعد أسبوع واحد فقط. ويضاف إلى ذلك تساؤلات جدية حول مؤهلاته لتولي التحقيق مع الموقوفين، فضلا عن ادعاءات بتهديد أشخاص طالبوا بالمحاسبة أو نشروا في القضية. تبقى هذه التساؤلات كلها بانتظار إجابات رسمية وشفافة من الجهات المختصة. إذن نشر المواطن إياد الدبس مقطعا مصورا يتهم فيه المحقق المعروف بالبتار بتعذيبه وإهانته خلال احتجازه في الأمن السياسي بمحافظة القنيطرة، واصفا إياه بأنه سفاح، مؤكدا أن ما تعرض له تجاوز حتى ما عاشه في سجون النظام الأسد المخلوع على حد تعبيره. نتابع.
1: أنا إياد علي الدبس، والدي فاطمة، مولد 1988، أنا من أهالي القنيطرة. أنا كنت بالشمال من 2013، أطلعت على تركيا، بعد ما غادرت تركيا بال 2024، وصلت على دبي بالشهر الثامن، صار التحرير 12، ما نزلت على البلد، ضليتني خايف للشهر الأول، 7/1، نزلت على هالبلد، ابن حماي معترف علي الدعوة مالي فيها، والحمد لله طلعت فيها لهي الدعوة. أنا كنت موجود بالسجن المركزي بالقنيطرة، 1/7 بحققوا معي اللهم صل على سيدنا محمد، بحققوا معي بالعناصر ان انا راشيون وما في اي عنصر مني، لا قبض ولا اخذ ولا سوى، وحقق معي شخص بيقولوا له اسامه محمد خلف الملقب بالبتار، هذا سفاح، هذا ما له بتار، هذا كرهنا نفوت البلد، رجعنا ايامات الاسد ل 2011 و2012 و2013، انا نمت بالجويه وبالسياسيه وبالمنطقه وفرع الأربعين، قسما بالله شيء ما بيستحمل، المسبع على العرض، على الاهل، جسمي كلياته معلم، معي تقرير طبي للدكتور الطبيب الشرعي، هي ورائي. انا بطلب من رئيس احمد الشرع بيقبل بهذا الشيء؟ وهي الاقامه العمل تبع تركيا، وهي تمليكي انا من 2014 من تركيا، وحلف يمين انه اذا انا ما بعترف على مدير السجن والعناصر الموجوده بالسجن وكل شيء مستلم بالسجن انه عم يقبض مني، وصلت معه مرحله يوم انا ما اعترفت، لان انا ما في شيء اعترف فيه بهذا الشيء، لا حدا قبض مني ولا حدا اخذ مني ولا حدا سوى اي شيء، صار يقول لي سالني شو هدول اللي على ايدك؟ قلت له هدول اسماء بناتي، قال لي ما بتشتغل، قلت له في حدا ما بيشتغل لبناتهم؟ قال لي حأحرمك ياهم، سب الشرف وبالعرض لبناتي. يا سيادة الرئيس احمد الشرع، انت بتقبل بهذا الشيء؟ أنا متزوج من نيترو ساكن بجبر، أنت بتقبل بهذا الشيء عم يصير فينا؟ أنت عندك علم بهذا الشيء أم ما عندك علم بهذا الشيء؟ أنا بوصل رسالة إلك ولقضاة النيترو اللي نايمين ببيوتهم يقوموا يشوفوا شو عم يصير فينا، يدوروا ورانا، لا يدوروا ورا حالهم، يدوروا.
0: كما يطالب أحد أبناء القنيطرة معروف بالبتار ومحاسبته على ما نسب إليه من انتهاكات بحق الموقوفين، لنتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طالع بتحكي هيك يعني على السريع، بحاول أختصر قد ما يعني قد ما أستطيع أو قد ما فيني يعني. أنا أخوه أبو علي سجون أحمد طاهر، هو كان معاون مدير السجن في محافظة القنيطرة، كان محافظة القنيطرة هو كان معاون مدير السجن، تمام؟ كان في شخص اسمه البتار أسامة العلي، ما عنده أي رتبة، عنده زلمة سوء أخلاقي في كل شيء، عنده ماضي الآن يعني أي حدا يشوف فيه شو اللي عنده من أيام النظام موجود، حرامي غنم، اعتداء على المحلات، حشيش، ما بعرف إيش، تحرك ملفه أسود. كيف القبل بالأمن العام، كيف صار بالأمن العام، كيف أنس خطاب ما شاف هاي الأشياء هاي، ما بعرف، أنا ما لي علاقة. المهم هذا الإنسان قام بالاعتداء على سجين داخل سجن المركزي في قنيطرة، وقام بضربه ضرب مبرح مفضي للموت، يعني الرجل الله أنقذه من الموت، يعني الضرب اللي أكله يعني كاد أن يتسبب له بالموت، وضرب سجين آخر عنده كلية واحدة وصل به الحال إلى أن يتبول دما، يعني أمر الله المستعان عليه. إيش عمل البتار؟ ضرب أحد المساجين وقام بالاعتداء عليه جنسيا. رفعنا القصة للرأي العام لأنه الموضوع ما عاد يعني ينسكت عنه.
0: قضية البتار أشعلت موجة واسعة من الغضب والتساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من طالب بمحاسبة فورية وشفافة، ومن أثار تساؤلات حول الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها. ريعان في تعليق أول عن هذا الموضوع، للأسف الشديد واقع مزري وقصص مؤلمة لم تكن بحسبان الناس، هناك بقايا لعدد من الظالمين، الله يكشف عنهم الستر ويصلون للمحاكم ويتم تطبيق القانون والعدل بحقهم. أيضا تعليق آخر من فريد كتب برسم كل حر يمثل حكومتنا ويتألد منصبا مسؤولا، ذكروا أنكم ثرتم على الظلم من أجل العدالة والكرامة، المسؤولية أمانة والعدل أساسها. أيضا ناهد في تعليق أخير حول هذه القضية، أطلاق سراح البتار بهذا الشكل يحتاج مساءلة كبيرة لمن أطلق سراحه.

وثقت قوات الدرك التركية في ولاية هاتاي إحباط محاولة لتهريب 2114 طير حسون باتجاه الأراضي السورية في مشهد يكشف عن حجم الضغط الذي تتعرض له هذه الطيور من جراء تجارة غير مشروعة تهدد توازن الحياة البرية في المنطقة. نتابع.

0: بموضوع آخر، وبعد فقدانهما أمس وثقت مشاهد مؤلمة لحظة انتشال جثماني طفلين من بحيرة الفرات في مدينة الطبقة بريف الرقة في مشهد يجدد الحزن ويعيد التذكير بمخاطر الغرق التي تحصد أرواح الأبرياء. لنتابع.
1: عبود أما
2: لا يوجد هذا وجه كريم.
1: بس قاعد عبود خلي حاجتي بشكل جوال.

0: وبموضوع منفصل أيضا، وفي خطوة لافتة تجسد دعوات تيسير الزواج وتخفيف أعبائه، زوج أب من مدينة الرقة ابنته بمقدم صداق رمزي لم يتجاوز 500 ليرة سورية في رسالة عملية تدعو إلى التخلي عن المغالاة في المهور التي باتت عائقا أمام كثير من الشباب. لنتابع.
1: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآية كل زوجتك التي امرأة على سنة الله ورسوله بمهر قدره 500 ليرة سورية أو أخر 2000 دولار والله وليكم وفي زواج ابنتك زواج امرأة على مهر قدره 500 ليرة سورية وأخر 2000 دولار
0: خلال حملة أمنية لملاحقة إضاءات الزنون التي تشكل إزعاجا للسائقين، وثقت كاميرا حوارات بين أحد عناصر شرطة المرور وسائقين مخالفين، بعضها حمل طبعا فكاهيا، دعونا نشاهد معا.
2: حملة على الزنون
3: على راس
2: تمام
3: إيه؟
2: ما عندك زنون صح؟
3: ما عندي.
2: ولكن انت ماشي من بعيد بدون ضوء.
3: انا طفيت مشان حاجز.
2: انا حاجز
3: من الحاجز.
2: انت قطعت الحاجز تقريبا 500 متر.
3: بس عندي والله دينامو
2: طلع شن... بس سوى اشو
3: بس والله العظيم ما عبد الحي
2: الدينامو ما عبد الحي
3: والله العظيم ما عبد الحي.
2: شاد عندك ركاب واطفال حلفتك بالله عيالك واولادك
3: 10-12
2: ما بتخاف عليهم يعني؟ طيب عم تمشي على العتمه يا رجل
3: والله
2: يا محلى مخالفه الزنون يا محلى مخالفه بمسكك وبخالفك
3: والله
2: قدام انك تمشي على العتمه
3: والله احلى شيء احلى شيء والله
2: ما تمشي على تمشي الله يكرمك
4: والله ما في
2: يا خاي بس لا تحلف لانه انا شفت الضوء طلع طلع بس لا ما في داعي انا والله ما راح انزلك ومعك اخت محترم هالامر انا شفت السياره بعيني وانا اللي وقفتك قل لي عندك ظرف عندك امر ما بعطيك انذار بقول لك امشي ولكن ما تقول لي انه ما في اذن
4: شوف هاي السياره قدامي
2: طلع برجع بقول لك انا بطلع ما
0: وفي حمص وثق أحد المواطنين مشهدا مقلقا لشاحنة صغيرة تسير بحمولة تتجاوز طاقتها الاستيعابية، ولم يكتفي صاحب المقطع بذلك بل لاحظ أنها كانت تسير في الاتجاه المعاكس أيضا. نتابع.
5: وماشي بعكس السير كمان، يعني فوق ما هو محمل حمل خطير لسه بعكس السير ماشي. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف طلع طلع يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
0: أيضا فيديو آخر عن أوضاع السير والطرقات في سوريا، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدورية شرطية توجه سائقي الشاحنات للالتزام بالسرعة المحددة التقيد بقواعد المرور في منطقة تل كلخ بريف حمص في مشهد يعكس جهود ضبط حركة السير على الطرقات. نتابع. وفي إدلب عثر أحد المواطنين على ذخيرة داخل أراض أو أرض زراعية في منطقة كفرنبل في مشهد يذكر بالإرث الخطير الذي خلفته سنوات الحرب بسبب النظام المخلوع في باطن الأرض السورية. لنتابع.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

أكثر شيء بيشغل بالنا نحن كسوريين هو ملف إعادة الأعمار، لأنه حجم الضرر والدمار كتير كبير وبكل المدن كل المحافظات، ولأنه لسه في جزء مننا موجود بالمخيمات، فكلنا منحس أنه هذا الملف بهمنا وبيشغلنا كلنا. بس إعادة الأعمار مش مجرد جرافات وتركسات وإسمنت وخلص، القصة كتير معقدة وبدها شغل وجهد هائل، بداية من إزالة الركام وتحديد الملكيات، وانتهاء بمسألة البناء والتمويل اللي أنا بشوفها أقل تعقيدا من باقي المشاكل. واليوم رح استعرض معكم كيف التقنيات الحديثة ممكن تساهم بتسريع العمل وتوفير وقت وجهد كتير كبير.

بداية الحكاية بتبلش بسؤال مزعج وصعب، بس هو أهم شيء لازم نجاوب عليه. وين الدمار بالضبط؟ قديش حجمه؟ شو الأولوية؟ وكيف رح نبلش؟ زمان كان جواب هذا السؤال يجي بعد أشهر طويلة، وبحالتنا ممكن يحتاج لسنين ولجان ومسح ميداني بطيء وتقديرات ومخططات وقصص طويلة عريضة. بس اليوم الإجابة بتجينا من الفضاء، وعلى مسافة مئات الكيلومترات منشوف الأقمار الصناعية بترصد الأرض بدقة عالية جداً، وبعدين مننزل لمئات الأمتار وقت منشوف الطيران المخصص للأعمال المساحية والدرونز بيقدموا بيانات متناهية بالدقة. وأخيراً اللايدر، التقنية اللي أنا كتير بحبها واللي رح نحكي عنها شوي تانية بالتفصيل، وأنا متأكد أنه في كتير منكم رح يتفاجئوا بدقة البيانات اللي بتقدمها. بتذكروا وقت حكينا عن الأقمار الصناعية ووظائفها بوحدة من حلقاتنا السابقة

تملنا بيانات مهمة جدا، وبتحليل هاي البيانات ومقارنة صور قبل وبعد وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بنقدر نحدد حجم الدمار ونفرز المباني المدمرة كليا عن المتضررة جزئيا، وحتى تقدير حجم الركام اللي لازم ينشال. منصات أممية مثل أونوسات بتعمل خرائط الدمار وحجم الأضرار بناء على صور الأقمار الصناعية، وبتنتج تقارير وإحصاءات على مناطق كاملة وتحديثات دورية مثل ما عملوا بالرقة وحمص وريف دمشق وحاليا بغزة. مو بس هيك، الأقمار الصناعية ممكن تساعدنا بقصص ثانية فينا نعتبرها مؤشرات حياة، مثل حالة الطرق والتوسع العمراني العشوائي أو تغير الغطاء الأخضر، وحتى الإضاءة الليلية اللي بتعطينا إشارات على عودة الخدمات لهي المناطق. الأقمار الصناعية بتعطينا الصورة الكبيرة، ولما نحتاج تفاصيل أكثر بيصير بدنا ننزل شوي ونقرب للأرض، وهون بيجي دور الدرونز اللي مش بس بتستخدم بالتجسس والقصف. لا، الدرونز عملت شيفت كارير عظيم وصارت هلأ أداة أساسية بالهندسة وإعادة الأعمار والزراعة والسينما وكتير قصص تانية. قبل فترة مو كتير بعيدة كان في اعتماد كبير على الطائرات المخصصة للأعمال المساحية، ويلي بيكون حجمها صغير وبتتسع لعدد محدود من الركاب مثل الكابتن ومساعده والمهندس المساعده، وفيها معدات خاصة مثل الكاميرات والمستشعرات الخاصين لأعمال المساحة والبناء. ولكن اليوم مع التطور الكبير بصناعة الدرونز انخفض بشكل كبير استخدام هاي الطائرات لصالح الدرونز نتيجة للفرق الهائل بالتكلفة وسهولة الاستخدام. بالمناسبة اليوم سوق الدرونز عالمياً قيمته أكثر من 80 مليار دولار، وهالشيء بيعكس قديش دخل الدرونز بكل القطاعات المدنية. الدرونز بتساعد بإنتاج صور وخرائط ونماذج رقمية ثلاثية الأبعاد بدقة بتوصل لسنتيمترات قليلة وأحياناً لمليمترات، وهذا جزء من علم واسع بنسميه الفوتوغرامتري، واللي هو أحد التخصصات بقسم هندسة الجيوماتكس اللي أنا بحمل شهادته. الفوتوغرامتري هي باختصار فن تحويل الأجسام بأي صورة لأشكال 3D وبأبعاد حقيقية. يعني الدرون بتطير فوق الحي المدمر وبتاخد آلاف الصور، ونحن منحول هاي الصور لنموذج رقمي كامل للمنطقة. المهندس بيقدر يتمشى فيه ويقيس المسافات ويحسب الكميات وهو قاعد بمكتبه. بدل ما نكتفي بالحكي انه في دمار هائل او حجم الركام كتير كبير، الدرون بتخليك تقول الحجم التقريبي للركام، يعني حجم الركام كذا متر مكعب، وهالشي مهم جدا للوجستيات. كم شاحنة بدنا وكم يوم بدنا لنزيل الانقاض، وين اماكن المكبات، وقديش تكلفة النقل، وغيره من الاسئلة. وبعد ما تبلش الاعمار الدرون بتساعد على مراقبة سير العمل بحيث نطلع بتقارير قبل وبعد، وهون بتصير الشفافية اعلى لانه الصورة غالباً ما بتكذب. الدرونز كمان إلها دور مهم كتير بالمباني والجسور المهددة بالانهيار، يعني بتسمح لنا نقيم حالة المباني بدون ما نخاطر بفرقنا البشرية. هلأ الكاميرات عموماً ممتازة وبتقدم تفاصيل هائلة، ولكن عندها نقاط ضعف مثل إنها ما بتشوف بالليل وما بتخترق الغيوم أو الضباب أو حتى الغبار الكثيف. وهون بيجي دور التقنية اللي سحرتني وقت كنت طالب بالجامعة، وهي تقنية اللايدر. اللايدر هو باختصار Light Detection and Ranging، واللي بتعني بالعربي كشف وقياس المسافات بالضوء. طريقة عمل اللايدر بتشبه الرادار، بس بدل موجات الراديو تستعمل ضوء الليزر. أنظمة اللايدر بتطلق نبضات سريعة جدا من ضوء الليزر باتجاه البيئة المحيطة. عدد هاي النبضات ممكن يوصل لأكثر من مليون شعاع ليزر بالثانية الوحدة. أشعة الليزر بتضرب أسطح الأجسام المحيطة وبترتد عنها وبترجع للجهاز اللي بدوره بيقيس زمن إطلاق شعاع الليزر وزمن ارتداده، وبفضل مستشعرات الجي بي اس اللي بتحدد مكان الجهاز لحظة الإطلاق ومكانه لحظة الاستقبال. فمنظومة اللايدر عندها القدرة على خلق خرائط ثلاثية الأبعاد بتفاصيل ما بتتصدق لكل الأجسام المحيطة. سحر اللايدر بقدرته على العمل بكفاءة عالية وثابتة بكل الظروف الجوية وبكل الأوقات. بس شو بفيدنا هالحكي؟ بإعادة الأعمار اللايدر بجانب الصور اللي بتجينا من الدرونز أو من الأقمار الصناعية بيساعدنا نعمل شيء اسمه التوأم الرقمية أو الديجيتال توين، يعني نحن بنعمل نسخ رقمية طبق الأصل عن المدينة. هاي البيانات بتقدم إجابات دقيقة جدا لمتطلبات صعبة وملحة عن الأبنية والجسور المتصدعة، الميول والانحناءات، تشققات، التشوهات السطحية، وحتى أسلاك التوتر العالي فينا نحدد مدى انحنائها باستعمال اللايدر.
ولكن في مجال كتير حساس وبده دقة مثل دقة اللايدر وهو

0: ترميم الأبنية التاريخية والأثرية. دقة اللايدر مهمة جدا وإلها دور حاسم بهي الأعمال. وخليني أخبركم هيك معلومة على الهامش لتعرفوا أهمية اللايدر. إصدارات البرو والبرو ماكس من أجهزة آيفون بيستخدموا سنسور اللايدر منشان يرفعوا أداء الكاميرات بصور البورتري، وكمان يرفعوا جودة الصور الليلية أو الصور بالإضاءة الضعيفة. وكمان اللايدر لاعب أساسي بمنظومة السيارات ذاتية القيادة، وله دور لا يمكن تعويضه بهندسة الغابات والأنهار الجليدية والسواحل، وحتى يستخدم برسم التضاريس تحت المياه بتقنية منسميها الباثيمتري. ولحتى نحكي أكثر عن تكنولوجيا إعادة الإعمار، بينضم إلنا من فرانكفورت الدكتور سامر كرم، رئيس المجلس العلمي السوري والباحث بجامعة دارمشتات الألمانية. أهلا وسهلا دكتور سامر، مساء الخير.
1: يا هلا دكتور عبد الله، مساء النور.
0: دكتور سامر، فكرة تطبيق التقنيات الحديثة بإعادة الإعمار هل ممكنة فعلا بسوريا، خصوصا بظل البنية التحتية المدمرة وواقع الاتصالات السيء؟
1: طبعا من الممكن استخدام التقنيات الحديثة والآليات المتطورة بإعادة الإعمار بسوريا، حتى مع ردائد خلينا نقول الاتصالات، وإذا بنحكي هون نحن عن الإنترنت بشكل أساسي. كثير من الآليات والتقنيات الحديثة ما بتتطلب إنترنت قوي وما بتتطلب اتصال مستمر بالإنترنت. على سبيل المثال تذكرت موضوع الركام، موضوع إزالة الركام، نحن فينا ناخذ مثلا درون متوفرة محليا، نعمل مسح أو تصوير لمنطقة معينة ونعالج البيانات محليا. ممكن نحتاج إنترنت إذا أردنا مثلا دخول لصور أقمار صناعية مفتوحة المصدر، فهذا الشيء ممكن نلجأ له في حال توفر شبكة الإنترنت بشكل مؤقت أو عن طريق بعض مصادر الانترنت اللي بتوفر لانها انترنت قوي بالمنطقه. الموضوع الاهم اللي هلا فينا نحن نركز عليه ونبدأ فيه بشكل عاجل هو موضوع انه نحن نبدا موضوع اعاده الاعمار وباستخدام التقنيات المتاحه على مراحل، بالتركيز اول شيء على البنيه التحتيه الحيويه، طرق، شبكه مياه، مشافي، وبعدها نتوسع تدريجيا بقدر التوسع والتطور اللي عم بيصير عنا بالبلد بوسائل الاتصالات وغيرها من البنية التحتية المتاحة.
0: يعني دكتور نحن فينا نستخدم الدرونز واللايدر وحتى صور الأقمار الصناعية لوكالي، يعني نحن ما محتاجين لبنية تحتية خارقة من الانترنت لحتى نوصل لهي البيانات، فينا نحن نعمل كل هذا لوكالي، يعني نحن فينا نستخدم هاي الصور ونحلل البيانات لوكالي. ولكن دكتور سامر سؤالي، هل في خرائط تفصيلية بتحدد حجم الدمار وتوزعه؟
1: ما في خرائط تفصيلية شاملة موحدة لكل المدن السورية. في خرائط، في بيانات قدمتها جهات محلية بحثية مثل ريج، جهات أممية مثل الأونسات واليونيتار، أيضا في تقارير صدرت عن البنك الدولي، لكن هي الخرائط أو البيانات أو التقارير كلها هي غير موحدة بالنسبة للمدن المغطاة، بالنسبة للفترات الزمنية، بالنسبة للمنهجية المتبعة أصلا. ما صار في تنسيق او تزامن بموضوع تواتر التحديثات، لانه دائما الخرائط الرقميه بتتطلب تحديث من وقت للاخر، لكن هي البيانات المتوفره هي اكيد مهمه جدا وهي بدايه للسوريين لحتى نشتغل على موضوع تطويرها وتحديثها لحتى نحصل على خارطه رقميه وطنيه موحده لكل سوريا.
0: دكتور مثل ما تفضلت وذكرت الأونوسات واليونيتار واللي هن منظمات تابعين للأمم المتحدة واللي عملوا دراسات ببعض المدن السورية بفترات معينة بين 2016 و2017 ببعض المدن مثل حمص وجوبر والآبون والرقة. اليوم عم نشوف هاي المؤسسات نفسها بغزة عم تقدم بيانات غاية بالأهمية وعالية الدقة ومحدثة بشكل مستمر عن الأضرار والدمار بغزة بشكل عام. هل فينا نطلب مساعدة هاي المنظمات بتحضير نفس البيانات لكل سوريا؟
1: نقدر نقدم طلب رسمي طبعا، بس هذا لازم يتم عبر الجهات الحكومية أو عبر وكالات الأمم المتحدة الفاعلة بسوريا مثل UNDP مثل يونيسف، فهذا الشيء أمره طبعا ممكن، بس له بروتوكولات معينة.
0: يعني هل هذا الشيء ممكن تقوم فيه منظمات مجتمع مدني ولا الحكومة السورية؟
1: منظمات المجتمع المدني بستبعد بشكل مباشر، بستبعد. الأفضل بوجود طلب رسمي يعني من الجهات الحكومية أو من وكالات الأمم المتحدة الموجودة، يعني في كتير وكالات من الأمم المتحدة حاليا عم تشتغل في الداخل السوري بالتحضير خلينا نقول لمراحل إعادة الأعمار.
0: دكتور سامر، إذا بدنا نعمل هيك بيانات بعيدا عن منظمات دولية سواء عم بشاركات

0: خاصة أو مؤسسات حكومية، كم من الوقت بنحتاج ليكون عنا هيك بيانات لكل سوريا وقديش تكلفتها مادياً؟
1: الوقت والكلفة لهيك أعمال بيعتمد على ثلاث عوامل. أول شيء شو الدقة اللي نحن بدنا إياها؟ شو نوع البيانات؟ أنت بدك مباني؟ بدك مباني وطرق؟ بدك مباني وشبكة مياه وصرف ومشافي وكهرباء وإنترنت وكل هاي الشبكات؟ فكل ما زادت التفاصيل كل ما احتاج الأمر وقت أكبر وكلفة أكبر وتقنيات متطورة أكثر بالاستخدام رح أجي لها لاحقا. أيضا العامل الثالث اللي أنت بتستخدمه هو شو المنهجية؟ يعني لما نحن بدنا نستخدم الأقمار الصناعية غير لما نستخدم الدرون، غير لما نستخدم أجهزة المسح والتصوير الأرضي، وغير لما نبعث نحن فريق فني على الأرض بالورقة والقلم لحتى يعمل المعاينة والتقييم. فلكل منهجية في إلها زمن وكلفة معينة. بالسوق العالمي هي التكاليف، هي الأعمال أحيانا تقاس بالزمن المستغرق أو بالكيلومترات الممسوحة.
0: يعني دكتور ثامر، تكلفة صور الأقمار الصناعية وسطياً بتكون بين الـ 15 للـ 25 دولار للكيلومتر واحد. بحالة سوريا نحن محتاجين مساحة هائلة بتتجاوز الـ 180 ألف كيلومتر مربع، فهذا الشيء رح تكون تكلفته عالية جداً عليها. فهل ممكن نحن نرجع مرة تانية لموضوع الأونوسات أو اليونيتار بالتعاون مع الحكومة السورية أو بتشكيل فرق محلية ممكن تشتغل بالتزامن حتى نعمل هذا الشيء برأيك؟
1: النقطة اللي حكيتها هي موضوع الفرق المحلية، هي نقطة مهمة جدا، لأن اليونسات هني بيقدموا أصلا تدريب لكوادر. فممكن يتم التنسيق على الشكل الآتي، إنه نحن بدنا نقوم نستخدم هاي الصور، نحن نطلب منكم فقط تدريب كوادر محلية لحتى يقوموا بهذا العمل على الأرض. ممكن هذا الطلب يكون أكثر قبولا وأسرع تنفيذا في الحالة السورية.
0: دكتور ثامر، بالعالم في كثير طرق للاستفادة من الركام وإعادة تدويره، يعني نحن بدل ما ننقل الأنقاض من مكان لمكان تاني ونتكلف ماديا ولوجستيا ونعمل ضرر بيئي إضافي، فينا نعمل معامل محلية صغيرة لإنتاج مواد البناء من هذا الركام، أو حتى فينا نستعين بشركات هي تزيد الأنقاض وتأخذ الركام لإلها وتستفيد منه، سواء كان من الخرسانة أو من الحديد اللي موجود فيه، بدون ما تأخذ أي شيء أو تكلف الحكومة هذا الشيء. ولكن سؤالي، كيف الخرائط الرقمية فيها تفيد بهذا الموضوع تحديداً؟
1: مسألة الخرائط الرقمية، الخرائط الرقمية مفيدة جداً بهذا الأمر، لأنه ممكن تفيدك في ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو موضوع حصر كمية الركام، شو حجم الركام الموجود عنا بسوريا، وبالتالي تحديد كلفة نقل الركام. العامل الثاني هو تحديد أماكن المعامل اللي حكيت عنها، معامل تدوير الركام. التقنيات نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس باستخدام بعض المعايير، القرب من الطرق، البعد عن المباني السكنية، البعد عن مجاري المياه. فباستخدام كل هاي المعايير في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية نحن ممكن نحدد الأماكن المؤسلة أو الموقع الأفضل لمعمل تدوير الركام. النقطة الثالثة اللي هي موضوع النقل والكلفة، أيضا باستخدام الخرائط الرقمية وباستخدام البيانات المكانية المتاحة عنا ممكن نحن نحدد المسارات الأقصر، حيث عملية النقل ما تستهلك زمن ووقود أكبر. فنحن باستخدام الخرائط الرقمية نطلع على ثلاث عوامل اللي ذكرتهم، نحن عم نحاول نحن نقلل الوقت والجهد والكلفة لعملية إزالة الركام بشكل كامل.
0: صحيح دكتور، 100%. نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس ممكن يكون في إلها دور حاسم بهذا الموضوع تحديدا. ولكن دكتور، هل في عنا كفاءات سورية كافية ووافية وعندها الخبرة للتعامل مع التقنيات الحديثة؟ بقصد صور الأقمار الصناعية، الفوتوغرامتري، الجي اي اس واللايدر وغيره من التقنيات الحديثة.
1: الكفاءات السورية موجودة، لكن بهذا التخصص على وجه التحديد هي محدودة. اختصاص هندسة الجيوماتكس كان يدرس في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب وفي جامعة اللاذقية، ومن فترة تم افتتاح برنامج ماجستير في جامعة إدلب. فإذا بدنا نقارن عدد مهندسي الجيوماتكس بسوريا مقارنة بعدد مهندسي العمارة، فالفارق كتير كبير. لكن اللي ممكن يصير انه المهندسين السوريين الحاليين سواء في الداخل وفي الخارج بهذا الاختصاص ممكن يكونوا نواة من الخبراء لحتى يدربوا فرق اخرى لحتى تشتغل بهذا المجال وتشتغل على هاي التقنيات. ونحن حاليا بالمجلس العلمي السوري عندنا فريق متخصص بهندسه الجيوماتكس بضم اكاديميين ومهندسين في مجال الجيوماتكس من داخل سوريا ومن خارج سوريا، وممكن يلعبوا دور مهم في هذا المجال.
0: دكتور كلامك صحيح 100%. بجامعة حلب تحديدا كان في قسم اسمه الطوبوغرافيا بدرس الطلاب من مرحلة البكالوريوس، ولكن ولحد معلوماتي حاليا هو موجود بس للدراسات العليا للماستر والدكتوراه، ولكن بجامعة اللاذقية في قسم بدرس من البكالوريوس ونحن طالعين الماستر والدكتوراه باسم هندسة الجيوماتكس. وأنا وقت كنت بسوريا حاولت أنه روح زور هذا القسم والتقي بأعضاء الهيئة التدريسية على أمل أنه نحن ممكن نساعد بإنتاج مواد تعليمية أو ممكن نعمل دورات أو كورسات، وأنا بعرف أنتو كمان بالمجلس العلمي السوري كثير مركزين على هذا الموضوع. بدي أتشكرك كثير دكتور سامر كرم، شرفتنا بدكتور تيك، وهذا الموضوع كثير حساس، نحن أكيد رح نرجع نستضيفك بحلقاتنا القادمة. شكرا كثير لك دكتور، بأمان الله.
1: شكرا كثير دكتور عبد الله.
0: إعادة الأعمار مش إزالة آثار الدمار وبناء حيطان وسقف، إعادة الأعمار هو التأسيس الصحيح لبنية تحتية متكاملة من المنازل للطرق للجسور للمدارس للمشافي، ولأن الركام مشكلة بيئية كتير خطيرة وكل ما طال بقاؤه زادت خطورته وأضراره على البيئة والصحة العامة، لهيك موضوع إعادة الأعمار والتخلص من الركام هو شيء ضروري كتير. ومثل ما شفنا مع الدكتور سامر كرم، حتى الركام بنحسن نعمل له إعادة تدوير، وبهيك بنخلص من أضراره اللي عم بتزيد يوم عن يوم، وبنستفيد منه بإعادة الأعمار والبناء وبتوفير فرص عمل. ولكن كل هذا الكلام لازم يبنى على بيانات دقيقة ونظم معلومات جغرافية محددة، والتكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والدرونز واللايدار والجي آي إس والذكاء الاصطناعي، كلها أدوات بتوفر علينا كتير من الجهد ومن الوقت، وبتعطينا كم كبير من الدقة والفعالية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك، ففيكم من خلال هذا الكود ترجعوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: قلبي على أبو جلوف، عيني
2: الرقة، درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين. مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
8: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
2: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مظلوم معبدي يعلن قرب استكمال دمج قسد بالجيش خلال هذا الشهر، ومعاون وزير الدفاع سيبان حمو يحذر من محاولات إسرائيلية لعرقلة المسار. انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس على قرار ترامب رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والخارجية الأمريكية تقول أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية. إصابة عناصر أمن بانفجار عبوة ناسفة بباص مبيت في ريف دمشق، والسعودية والأردن تدينان الاستهداف وتؤكدان وقوفهما بجانب سوريا. فرنسا تدعم بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا بمليون يورو، والمنظمة تؤكد مواصلة مهام التحقق ومتابعة الملفات العالقة. قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة له مع قناة روداو إن قواته وضعت خطط لاستكمال عملية انضمامها إلى الجيش السوري بشكل كامل خلال شهر آب الجاري، على أن تتحول إلى ألوية ضمن وزارة الدفاع مع احتفاظها بهيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة أكراد في مناطقهم. هذا وحذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد في مؤسسات الدولة.
1: من قوة عسكرية مستقلة إلى ألوية ضمن الجيش، يواصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رسم المسار الذي بدأ قبل أشهر لمستقبل قواته. ففي مقابلة له مع قناة روداو قال إن العمل جار لاستكمال عملية دمج قواته بالكامل خلال الشهر الجاري. عبدي قال إن قواته ستنضم إلى الجيش السوري على شكل ألوية تابعة لوزارة الدفاع مع الحفاظ على هيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة كرد في مناطقهم، موضحا أن ألوية

0: قوية ستنتشر في المالكية والقامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، مع العمل على تشكيل لواء مرتبط بمنطقة عفرين. وبحسب عبدي سيخدم المقاتلون الأكراد ضمن مناطقهم بصفتهم عناصر في الجيش السوري، في حين سيحصل قادة من قسد على مواقع داخل المؤسسة العسكرية، على أن تتغير أسماء التشكيلات الحالية وتنظيماتها مع عملية الدمج. وفي مراجعة للمفاوضات السابقة أقر عبدي بأن أكبر خطأ ارتكبه كان عدم بذل جهود كافية لتنفيذ اتفاق 10 من آذار. أما سياسيا فكشف عبدي عن العمل على تشكيل مرجعية سياسية كردية قد تكون حزبا أو حركة أو تيارا لمواصلة المطالبة بالحقوق الكردية، ومنها اللغة الكردية التي رفض أن يكون تدريسها اختياريا في المدارس، وجدد عبدي تأييده لنظام سياسي لا مركزي في سوريا. وقال إن أي مشكلة صغيرة يمكن أن تتطور إلى مواجهة واسعة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل وتطبيع للأوضاع. وأقر عبدي بأن الإدارة الذاتية لم تقدم الخدمات بالمستوى الذي كان متوقعا منها، وقال إن الانتقادات الشعبية بهذا الشأن محقة. وفي الملف الاقتصادي أكد عبدي أن حقول النفط سلمت رسميا إلى الدولة السورية. وعن العلاقة مع واشنطن نفى عبدي وجود مساعدات مالية أو عسكرية أمريكية أو أوروبية حاليا لقسد، كما كشف عبدي عن تحسن العلاقة مع تركيا ووجود قنوات اتصال ولقاءات مباشرة بين الطرفين، معربا عن استعداده لزيارة تركيا إذا تهيأت الظروف السياسية. على الصعيد الرسمي حذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد، مؤكدا أن وحدة سوريا أفشلت مخططات استغلال الأكراد كقوة عسكرية لخدمة مشاريع إقليمية. وقال حمو في تصريحات لصحيفة تركيا إن دمشق أصبحت العاصمة المشتركة لجميع السوريين، مشيرا إلى أن تجاوز المرحلة الأصعب لا يعني انتهاء التحديات، إذ سيعتمد نجاح المسار المقبل على بنية الدولة السورية وطريقة تعاملها مع التنوع القومي والديني والثقافي.
1: أرحب بضيف الباحث في الشأن السياسي محمد سليمان معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. إذن ملف اندماج قسد في الجيش السوري وصل إلى مراحله الأخيرة اليوم، كيف تقرأ تصريحات مظلوم عبدي قائد قسد حول آخر التطورات بما يتعلق بعملية الاندماج، خاصة بحديثه على استكمال الاندماج خلال هذا الشهر؟
2: تحياتي لكم أستاذنا العزيز والسادة المشاهدين. يعني بالنسبة لما صرح به مظلوم عبدي هو يأتي ضمن نطاق قطع الطريق على الجهات التي تريد أن تحدث خرق في هذا الملف، قطع الطريق على الجهات التي تريد أن تساهم بعرقلة هذا الملف وأن تفتح الباب لمشاكل أخرى. يعني كان هناك محاولات من قبل إسرائيل، كان هناك محاولات من قبل بعض العناصر من الفصائل الموجودة في محافظة السويداء لزعزعة الاستقرار، وبالتالي لمحاولة إثارة الفتنة التي من شأنها أن تفشل أو تشكل خرق سلبي لعملية الاندماج الحاصلة في الدولة السورية، وبالتالي تشكل خطر على الاستقرار في المرحلة القادمة. لهذا صرح مظلوم عبدي بأن هذا الملف هو في مراحله الأخيرة، وضع أو يعني وضع هو الأطر النظرية التي تم الانتهاء منها. يعني هناك كثير من الخطوات أنجزت، يعني وصلنا إلى مرحلة أو وصلت سوريا إلى مرحلة أصبح الجميع يعترف فيها بما أنجز وبالأخطاء أيضا. يعني مظلوم عبدي تحدث بأننا أنجزنا قطعنا شوط كبير بالاندماج. يعني هناك المؤسسات الخدمية، المؤسسات المدنية تقريبا جميعها تم رفع قوائم العاملين فيها وضمهم للمؤسسات الحكومية السورية. يعني أيضاً اليوم الدولة استعادت المؤسسات الخدمية من شركة كهرباء، مياه، من قطاع صحي، قطاع طبي، بلديات، منافذ برية، وبالتالي هذا الاندماج كان على مستوى كبير، يعني على مستوى مؤسسات الدولة. وأهم ملف من هذه الملفات هو الملف العسكري الذي يقوده مظلوم عبدي. يعني
1: نعم.
2: الملف العسكري اليوم هناك خطوات متقدمة فيه، يعني إلى الآن لم يحدث هناك أي اصطدامات، هناك خروقات، تمام، ولكنها بدأت تخف
1: طيب،
2: مع الأيام. يعني كان هناك في
1: بما
2: بداية
1: يتعلق بهذه النقطة
2: الاندماج،
1: سيد محمد، بالحديث عن الشق العسكري أيضا بموضوع الاندماج، اليوم عبدي يتحدث عن اندماج كامل لقوات سوريا الديمقراطية في الجيش، لكنه أيضا في الوقت نفسه يتحدث عن احتفاظ هذه القوات بهيكليتها العسكرية المستقلة بحسب تصريحات اليوم. كيف يمكن فهم هذه المعادلة؟
2: يعني مسألة الدمج هي مسألة تقريبا أو إلى حد ما معقدة، يعني ليست مسألة يمكن أن ندخل القوات ونشركها في العمل مع وزارة الدفاع وأن يكون الولاء مطلق للوزارة. يجب أن يكون هناك مراحل، من هذه المراحل، من بين هذه المراحل، مراحل إجراءات بناء الثقة ما بين الفصائل، ما بين العناصر فيما بينهم، العنصر الكردي مع العنصر العربي مع العنصر الآشوري مع العنصر السرياني وغيره. أيضا أن يكون هناك ثقة ما بين العنصر والمؤسسة العسكرية. العنصر سابقا يتبع لفصيلة، اليوم هو يتبع لمؤسسة، وبالتالي ستختلف عليه الإجراءات، سيكون هناك محاسبة، مساءلة، سيكون هناك انضباط في مسألة السلاح، في مسألة العمل، لن يكون هناك
1: هو يعني
2: عمل من
1: انا
2: منظور.
1: قصدت في بالنسبه لتصريحات يعني عبدي بما اشار اليه الى ان قواتي ستنضم الى الجيش السوري على شكل الويه تابعه لوزاره الدفاع، ايضا مع الحفاظ على هيكليه عسكريه خاصه بما يتعلق بهذه النقطه، وجود مقاتلين وقاده كرد في مناطقهم. عبدي ايضا اشار الى ان يعني الويه ستنتشر في المالكيه والقامشلي والحسكه وعين العرب. هذا بما يتعلق بموضوع الاندماج، ما الذي اختلف عنه عن يعني النقاط التي كان مختلف عليها سابقا؟
2: اختلف الشكل أستاذي العزيز. أنا لم تدعني أكمل
1: تفضل.
2: النقاط والمراحل. وبالتالي بعد أن يكون هناك اندماج ما بين العناصر فيما بينها، أن تدخل القوات الجديدة مرحلة تنظيمية مختلفة، يعني هذا بحد ذاته إنجاز، وإنجاز كبير جدا. وأيضا المسألة تكلمت لك هي معقدة، يعني اليوم سيدخل هؤلاء العناصر ولو بقوا في مناطقهم خلال المرحلة الأولى هذا لا بأس به، سيدخلون مرحلة تنظيمية جديدة، سيتحولون من نظام فصائلي إلى نظام مؤسساتي. لا بأس من أن يبقوا في أماكنهم، أن يخدموا في مناطقهم خلال الفترة المقبلة، وخصوصا أن هذا الإجراء يعزز من إجراءات بناء الثقة، أيضا يعزز من الانضباط خلال الفترة المقبلة. يعني سيصبح العناصر أكثر انضباطا، وبالتالي سيسهل توزيعهم على كافة الجغرافيا السورية. يعني لن يبقى ابن دير الزور في دير الزور، وابن الحسكة في الحسكة، وابن دمشق في دمشق. سيتم بالنهاية خلط هؤلاء العناصر وتوزيعهم وفقا للآليات ووفقا للأنظمة العاملة في وزارة الدفاع. بالنهاية المقاتلين العسكريين او العناصر وزاره الدفاع في عموم البلاد، بغض النظر عن طائفتهم، بغض النظر عن عرقهم، وبغض النظر عن دينهم، هؤلاء في النهايه سيخدمون الوطن، وبالتالي هم ولائهم للوطن ولوزاره الدفاع، وليس ولائهم للفصيل او المنطقه او
1: نعم.
2: البيئه التي ينتمون اليها.
1: يعني
2: لذلك ليس
1: اليوم يمكن فهم ان قسد تخلت عن فكره الاداره العسكريه والسياسيه المنفصلة سيد محمد.
2: يعني هم يتطلعون إلى أن يكون لهم أيضا ليس فقط أدوار ضمن المؤسسات العسكرية. اليوم قسد، مظلوم عبدي وغيرهم من الشخصيات العاملة في هذه المنظومة يتطلعون إلى أن يكون هناك لهم أدوار سياسية خلال الفترة المقبلة. ولذلك مظلوم عبدي تحدث عن ملء الفراغ السياسي في المنطقه بعد حل القسد، وهذا من الطبيعي سيكون. يعني هناك حاله تنظيميه كانت موجوده في المنطقه، تم دمج الحالة الخدمية أو تم دمج المجموعات الخدمية، تم دمج المجموعات العسكرية، سيكون هناك مجموعات مرتبطة بالسياسة، يعني كانت تعمل بالسياسة.
1: وهذا ما تحدث عنه بطبيعة الحال مظلوم عبدي بتشكيل مرجعية سياسية كردية، لكن اليوم سيد محمد هل نحن أمام ولادة لاعب كردي جديد بدل قسد؟
2: يعني لا أقول لاعب كردي جديد، وإنما تغير شكل المنظومة، يعني المنظومة العسكرية تحولت إلى مؤسسة، والمنظومة السياسية تريد أن تحول لنفسها إما لتجمع سياسي أو حزب، وهذا من حق الكل في سوريا، وليس هو مقتصر على جماعة أو جهة محددة، وبالتالي هو جاء من منظور ومن سياق بأننا سنكمل يعني ما بدأنا به. يعني اليوم أيضا كل مجموعة، ضمن هذه المجموعات كان في الشمال السوري، في شمال الغرب أو في شمال الشرق، أو حتى في عموم الجغرافيا السورية، يحق له أن يكون له تنظيم سياسي خلال الفترة المقبلة، يحق له أن ينظم ويطالب بالرؤى التي يريدها. يعني في النهاية جميع السوريون سيتعاونون على بناء البلاد، على وضع النظم، على وضع السياسات الداخلية والخارجية. يعني بالنهاية نحن نريد، والكل السوريون يريدون، بما في ذلك الحكومة تريد، أن يكون هناك تشاركية في الحوكمة، وهذه التشاركية لا تأتي إلا إذا كان هناك رؤى وتطلعات من خلال مجموعات ونخب تسعى لتطوير مناطقها وتسعى لأن تخدم هذه البلاد. يعني هم أيضا يريدوا أن يتابعوا المسير من خلال تجمعات قد تكون سياسية، قد تكون مجموعات عمل خدمية خلال الفترة المقبلة. هذه المجموعات من شأنها أن تساعد الحكومة، ومن شأنها أن تكون صلة الوصل مع الشعب ومع المكونات الموجودة في المنطقة.
1: نعم، بالعودة إلى يعني النقطة التي أشرت إليها في بداية كلامك سيد محمد بالحديث عن الأطراف التي تحاول التأثير على هذا الاتفاق، اليوم سيبان حمو أيضا حذر من محاولات إسرائيلية لعرقلة تنفيذ اندماج قسد مع الجيش السوري. اليوم ما مصلحة إسرائيل في إبقاء ملف قسد مفتوحا؟
2: أستاذ العزيز، إسرائيل هي جزء من ما يحصل في الشرق الأوسط حاليا، وهي تعلم بأن المنطقة ذاهبة، وخصوصا الدول لبنان، سوريا، العراق، ذاهبة باتجاه حكومات مركزية سياسيا، لا يوجد فيها تنظيمات دون الدولة، ولا يوجد فيها فواعل لا دولتية. ولذلك عندما اقترب انتهاء مشروع قسد واندماجه بالدولة السورية، واقترب انتهاء تواجد أشكال التنظيمات في سوريا، تحاول إسرائيل أن تزعزع الوضع في سوريا، أن تسعى للمماطلة قليلا من أجل زيادة الضغط على الحكومة السورية، لكي تبقي الحكومة بمحط ضعف أمام المجتمع المحلي وأمام المجتمع الدولي. هي لا تريد الاستقرار لسوريا، لذلك.
1: طيب اليوم إلى أي حد يمكن لإسرائيل سيد محمد أو أي أطراف إقليمية أخرى في التأثير، القدرة على التأثير في تنفيذ هذا الاتفاق؟
2: يعني في النهاية بالوقت الحالي إسرائيل هي تمر بانتخابات سياسية داخلها، ولذلك هي تسعى لإثارة الفوضى، تسعى لصنع بعض الدعايات السياسية من خلال افتعال مشاكل في سوريا، فعل انتهاكات في غزة وفلسطين، أيضا ضرب المحيط ومن بينهم أيضا لبنان بضربه عسكريا سياسيا. هي لا تريد الاستقرار من أجل مصلحة داخلية لذاتها، لكن مدى قدرتها على التأثير باعتقادي لن يكون لديها القدرة الكبيرة على التأثير. يعني ملف قسد شارف على الانتهاء، سيكون هناك خلال الفترة المقبلة إنهاء أيضا لملف السويداء، لذلك هي لا تمتلك الأدوات الكثيرة إسرائيل في الوقت الراهن. يعني هي لا تزال على سياستها التقليدية، لا يوجد هناك حوار، لا يوجد هناك تفاهمات، لا يوجد هناك أي نظر للجانب الآخر، هي تستمر بسياسة البطش وبسياسة الانتهاكات والخروقات. يعني ما فعلت به من دعم للمجموعات في السويداء سابقا هو كان يأتي من هذا السياق، سياق ضعف الحكومة، سياق ضعف الاستقرار، وسياق أيضا عرقلة مسار الاندماج الذي تقوم به الحكومة على مستوى على جميع يعني البقعة الجغرافية الموجودة في سوريا.
1: نعم، دعني أختم.

0: معك سيد محمد اليوم بالحديث عن الموقف التركي عموما من يعني هذه التطورات واقتراب استكمال ملف الاندماج. اليوم كيف تنظر تركيا إلى هذه الصيغة النهائية من هذا الاتفاق؟
1: تركيا تدعم وحدة واستقرار الأراضي السورية، وبالتالي كان لها دور إيجابي خلال الفترة الماضية وخلال المرحلة الحالية. يعني هي من عزز فكرة الحوار، هي كانت تدعم أن يكون هناك مفاوضات، أن لا يكون هناك صراع في المنطقة. هي تريد أن يكون هناك إلقاء للسلاح من كل الأطراف من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومن أجل أن لا يكون هناك تقسيم لا على الصعيد المجتمعي ولا على الصعيد الجغرافي. يعني حاولت ولا تزال تركيا دعم الحكومة السورية من أجل تمكين نفسها لتفرض سيطرتها على كافة الجغرافيا السورية. يعني كان هناك دبلوماسية سياسية دعمت من خلالها تركيا الحكومة السورية لتحافظ على وحدة أراضيها، لتتجنب الأفعال الإسرائيلية في المنطقة وفي سوريا، لتتجنب أيضا سوريا الدخول في مخاطر قد تنصب لها من خلال أيضا الفواعل التي تدعمهم، إن كان إيران وإن كان إسرائيل. يعني هناك فواعل ما دون الدولة كانت تدعمهم كلا الطرفين إسرائيل وإيران. سعت تركيا خلال الفترة الماضية وخلال الفترة الحالية إلى أن تدعم الحكومة السورية سياسيا لوجستيا اقتصاديا من أجل أن لا تقع الحكومة في هذه المشاريع، من أجل أن لا يكون هناك أي خطأ يؤدي إلى التقسيم، أي خطأ يتسبب بانهيار الاتفاقات التي عمل عليها طيلة الفترة الماضية. يعني أي خطأ كان لو كان قد حصل مع قسد لانهارت الاتفاقات جميعها. لذلك كان لتركيا دور مهم خلال الفترة الماضية وخلال الفترة الحالية أيضا.
0: كل الشكر لك محمد سليمان الباحث في شأن السياسي، كنت معي من دمشق. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الاستعدادات جارية لتفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية في الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل. وأكد الهلالي خلال لقاء مع النائب العام في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون. كما أشار إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية بالمحافظة وضمان جاهزية القصر العدلي. كلف محمود العليش بمهام مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة بحسب مديرية إعلام الحسكة. وفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماه.

0: انتهت مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.

0: الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلاً عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائياً من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسمياً بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
1: رصد تلفزيون سوريا آراء عينة من أهل مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
2: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على الوضع الشعب على سوريا على الاقتصاد سوريا، أكيد يعني شغلة ولا شغلة يصير بإذن الله طبعاً. إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا هالعقوبات الظالم علينا إن شاء الله يتحسن أوضاعنا يصير أحسن من هيك كتير.
3: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا، وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضاً.
4: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كتير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حالياً، في كتير شغلات نحن نشتغل عليها.
5: أنا زراعة هالإعاقات إجبار البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد، ونتمنى تروح الإعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الأمور المعيشية بالعالم.
6: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد وللتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الإعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس بتضرر من هالموضوع.
7: وقت نحن بننقام من قائمة الإرهاب أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون بتوزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر ونعطيه ضمانات، حتى الخليجي أو الأجنبي أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
8: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، وقت أكيد نحن كنا محاصرين صرنا 15 سنة و 20 سنة وأكثر، رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الأمر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه إن شاء الله في انفتاح في تطور.
1: وفي السياق استطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي حمص بشأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
9: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه، مو بس هيك فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
10: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للأشخاص.

0: الأشخاص اللي طبقات تحت واللي فوق كذا، فراح تتغير حياتهم أكيد الأحسن إن شاء الله، بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للأشخاص اللي ما مع بقدرتها تدفع هذا الشيء، فإنه إن شاء الله حيكون هذا الشيء كتير منيح لإلهم.
1: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتامل بهذا الشيء انه يصير، ان الفخر انه سوريا تنبنى على هذا الاساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي اتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان. وبنتامل ان شاء الله، بنقول الله يقوي الدوله على هذه الامور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافيه.
2: شو ممكن القرار، شو ممكن برايك ياثر ايجابا على البلد؟
1: بياثر ايجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل. يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
3: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
4: قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز إن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجالي المال والتأمين وتشجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف يلماز أن قصف مطار أبو الظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة هذه العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة، وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح.

ألغت قضية أمريكية قرار لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالي يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف باص مبيت تابع للقوى الأمنية على طريق معرونة صيدنايا في ريف دمشق. وأضافت مراسلتنا أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث، في حين تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم. هذا ودانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم وأكدت تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة مختلف أشكال التطرف والإرهاب. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير، وأكد الأردن وقوفه الكامل مع سوريا ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب. أصيب شخص باستهدافه بمسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مزرعة بيتجن وبلدة بيتجن بريف دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن المصاب نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف إلى موقع الحادثة ومعاينتها المكان. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهدف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيتجن بريف دمشق ما أدى إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات

اعتداءاتها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. كما دانت قطر والأردن

الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالتصعيد الحاصل مع تركيا. أضاف سعر أن حكومته لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية بسوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها، كما أشار إلى سعي إسرائيل للحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة على حد قوله. هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا توم براك عقب انتقاده الاعتداءات الإسرائيلية التي صادفت مطار أبو الظهور العسكري، إلى جانب موقفه بشأن سيادة سوريا على الجولان المحتل. وقال كاتس إن قرار تنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاء بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية، مضيفا أنه جرى توجيه إنذار مباشر إلى أعلى مستويات الحكومة السورية في محاولة لمنع تنفيذ ما وصفه بالخطة، إلى جانب تبادل معلومات استخبارية مع جهات أمريكية مختصة. وأشار كاتس إلى أنه بعد عدم تلقيهم ردا على طلبهم وجه مع نتنياهو الأوامر لتنفيذ الهجوم. قدمت الحكومة الفرنسية مساهمة مالية قدرها 1,000,000 يورو لصالح صندوق الاستئماني لبعثات سوريا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقالت المنظمة إن التمويل الفرنسي الجديد سيسهم في استمرار عملها التقني المستقل داخل سوريا، بما يشمل أنشطة التحقق وإفادة بعثات الخبراء ومتابعة القضايا العالقة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الموروث من نظام الأسد المخلوع. وأكدت المنظمة أن مهامها في سوريا ما تزال تشكل جزءا محوريا من جهودها الرامية إلى ترسيخ الحظر العالمي المفروض على استخدام وتطوير الأسلحة الكيماوية. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر وكانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها. قتل رجل وأصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بإطلاق نار إثر خلاف بين عائلتين في بلدة كفرناها بريف حلب. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الخلاف تطور إلى إطلاق نار خلال مرور سيارتين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع الضحايا، في حين نقل المصابون إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من اليوم. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال المتورطين. أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة

بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على جد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو أضرار بمقدرات القطاع. دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ازدياد كميات المياه. وأوضحت وزارة الزراعة أن هذه الدعوات تأتي بسبب استمرار ارتفاع مستوى كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي تبعا لرفع كميات المياه الممررة من سد جديران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية بدءا من اليوم.

0: ما يزال الشباب السوري يواجه ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا في فرص العمل التي تساعده على تأمين احتياجاته وبناء مستقبله، في وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات تحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
1: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
2: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني يجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكلة بمكافأة صغيرة لحتى يظلوا قاعد عندي العامل، ما فيني راضي أكثر من هيك.
1: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة، رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
3: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز. ما في مردود حلو.
4: دورت على وظائف؟
3: ما في. بدك شهادات؟ ما عم يقبلوك. وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيخليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك يعني.
1: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
5: لا توجد احصائيات دقيقه، لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في اسباب كثيره، منها تهدم المنشات تبعيه الورش الحرفيه خلال قصف النظام، منها عدم قدره الورش على تشغيل عمال او موظفين نتيجه احيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحه اول شيء يصير في تسهيلات ضريبيه على الورشات الحرفيه. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير. ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجال. هذه الأمور ممكن تساعدنا.
1: يرى خبراء أن انحصار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقيا ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
6: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمات الأساسية، في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
7: حازم جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
8: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان

0: أيبدو الحصول على مياه الشرب أمراً يسيراً.
1: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرفش، عند المسؤولين.
0: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة. أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
2: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي. منين نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على الله دوام.
0: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزوية. مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه، وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
3: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا، فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
0: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
4: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة، على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
5: يعاني أهلي بلدة كفر زيتا بريف حماة من صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته، وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفران جديدة لتلبية احتياجات السكان.
6: يبدأ الحاج علي يومه باكراً لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حماة قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
7: وضع الفرن سيء كثير كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر لحتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعة 7 الصبح ما بتروح الساعة 11.
6: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
8: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
6: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحديا أساسيا أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
9: معاناة يومية متكررة يعني

0: يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة، معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركاً جدياً لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: يواجه موسم التين في محافظة إدلب هذا العام تحديات زراعية، أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق، وسط مخايف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين. وفي ريف المحافظة الجنوبي تبدو صورة أكثر قسوة، بعدما غاب الموسم عن مساحات واسعة بسبب قطع إعجار التين خلال سنوات سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع.
2: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا بيردة؟ ما عرفت.
3: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
2: ما يتجاوز، تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب100-140 ورقة، 125 ورقة تركي.
3: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
4: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل الفاثار برمسرين ومع بروكلم.
5: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه.
3: سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: سجل مرفأ اللاذقية نشاطا متزايدا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مع استمرار أعمال المناولة والتفريغ على مدار الساعة وتنامي حركة استقبال السفن ورسوها على الأرصفة. وبلغ عدد السفن التي استقبلها المرفأ وفق محافظة اللاذقية 394 سفينة، في حين وصل إجمالي البضائع المناولة إلى نحو 2,860,000 طن. وتقول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع إجراءات تطويرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إضافة إلى تزويد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات المناولة والتفريغ.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: لم تعد سوريا مجرد ساحة لصراع داخلي، بل تحولت إلى نقطة تقاطع لمصالح إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ. ومع التحولات التي تشهدها المنطقة يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع دمشق اليوم الانتقال من دولة تتأثر بتوازنات الآخرين إلى دولة تصنع توازناتها وتحمي مصالحها؟ وكيف ستبني سياساتها الأمنية؟ وما دور القوى الإقليمية في تشكيل مؤسساتها العسكرية؟ وهل تحتاج إلى مظلة وحلفاء أم مؤسسات أمنية وقدرات عسكرية وطنية تجعل التحالفات خياراً لا ضرورة؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: هل تحولت سوريا إلى ساحة صراع إقليمي؟ سياسات سوريا الأمنية وفق المعطيات الجديدة في المنطقة؟ وهل تحتاج سوريا إلى مظلة أمنية أم إلى قدرات ذاتية؟ لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا إذن نرحب بضيوفنا في الاستوديو بعد الفيديو التالي.
1: بسبب موقع سوريا الجغرافي وحدودها المفتوحة على بؤر الصراع الإقليمي والدولي، لم يكن الملف الأمني السوري شأناً سورياً خالصاً، بل كان ساحة إحدى أهم ساحات الصراع في الشرق الأوسط. تتقاطع اليوم في سوريا عدة مصالح دولية وعربية وإقليمية لعدة أسباب، أهمها قربها من ملفات فلسطين ولبنان والعراق، والتدخلات العسكرية والأمنية والإقليمية والدولية، وانتشار القوى والفصائل المسلحة. تتعامل سوريا مع شبكة معقدة من القوى الدولية، أبرزها تركيا، إسرائيل، وإيران، وروسيا، والولايات المتحدة والدول العربية. تستخدم الدول الخارجية عدة أدوات لترسيخ نفوذها، أبرزها القواعد العسكرية ودعم الفصائل والقوى المحلية والضربات الجوية والعمليات البرية عبر الحدود، التدريب والتسليح والاتفاقات الأمنية والعسكرية. تبدو تركيا اليوم أهم شركاء دمشق في بناء قدراتها العسكرية والأمنية، ما يطرح سؤالا جوهريا حول حدود الاعتماد على أنقرة، وهل يمكن أن تكون شريكا أمنيا وعسكريا من دون أن تصبح عاملا مؤثرا في القرار الأمني السوري؟ أعاد القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري الحديث مجددا حول استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال استمرار توغلاتها العسكرية وتوسيع

0: انتشارها داخل المنطقة العازلة في القنيطرة ودرعا، ما يضع الحكومة السورية أمام اختبار صعب يتمثل بكيفية استعادة سيادتها على أراضيها من دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية. يرى مراقبون بأن هناك طريقين أمام الدولة السورية للاعتماد على حليف أو مجموعة حلفاء إقليميين: بناء قدرة وطنية تجعل التحالفات أدوات مساعدة فقط. وفي ظل الواقع الأمني والعسكري الحالي، هل تستطيع سوريا أن تصبح دولة توازنات بدلا من أن تبقى ساحة صراع إقليمية ودولية؟ وكيف يمكنها أن تتعامل مع هذا الواقع الإقليمي المعقد من دون أن ينعكس ذلك على أمنها واستقرارها الهش؟
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الغضوي، مدير مركز تقدم للحوار وبناء السلام. معنا من عمان الكاتب والباحث السوري الدكتور جمال الشوفي، ومن أثينا أستاذ العلوم السياسية والتاريخ الدكتور عارف العبيد. أرحب بكم جميعا وشكرا على تواجدكم معنا هذه الليلة. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك وأبدأ من فكرة أوردها كارنيجي في إحدى أوراقه منذ عدة أشهر، ويعني ربما تداولها محللون كثر، وهو أنه بعد سقوط الأسد انتقلت أمريكا من التواجد العسكري على الأرض إلى شكل من أشكال أدوار الوساطة في سوريا، تحاول من خلاله إدارة المخاطر وإدارة الخطوط الحمر للفاعلين الإقليميين في هذه المنطقة. سؤالي في هذا السياق، أين هو الدور السوري من إدارة المخاطر للجميع داخل سوريا؟ هل هي حاضرة ولا يعني هي فقط ساحة لتجاذبات الآخرين؟
2: سادة نور، شكرا على الاستضافة أولا، وأرحب أيضا بالضيوف الزملاء. يعني هذا السؤال هو الذي يضع شكل السياسة السورية حاليا. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن تشكيل سوريا الحديثة بعد انقلاب 1949 عندما انقلب الزعيم وأطاح بالشكل الحكومة القائم وتولى هذا المنصب إلى سنة 1954، في هذه الفترة بين 49 وال 54 عندما جاء أديب الشيشكلي، كانت سوريا تشبه سوريا الآن تماما. هي دولة حديثة تتشكل ببطء، دولة مؤسساتها قيد التشكيل، ودولة أيضا لديها سياسة خارجية مرتبكة. الآن نحن حتى لا تتحول سوريا إلى الصراع على سوريا أو إدارة شكل الحكم في سوريا، هو هذا السؤال الجوهري: هل الآن سوريا هي تدير موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي وفقا لمصالح الدول أو وفقا لمصالحها هي؟ هذا هو السؤال المركزي. الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 كتب أكبر باحث في الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية، قال بأنه بعد الغزو الأمريكي للعراق على أمريكا أن تنسحب من الشرق الأوسط، لأنه بدأ أفول السياسة الأمريكية على المستوى الدولي. وإذا لاحظت أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ الشكل السياسي لإدارة المنطقة وليس الشكل العسكري، منذ انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا ومن ثم في التنف ومن ثم دخول سوريا في التحالف الدولي. سوريا الآن هي أمام مفرق طرق: هل هي تضع البلاد في حالة صراع إقليمي أم تكون جزء من التحالفات؟ قبل فترة معينة كانت سوريا، حافظ الأسد ماذا صنع في سوريا؟ حافظ الأسد بعد أن انقلب على الحكم في 1970 كان يدرك بأنه اللعبة الدولية كانت جذب سوريا باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه حلف بغداد، عندما كان نور السعيد يريد السيطرة على سوريا من خلال دفع أموال باهظة جدا. حافظ الأسد عندما انقلب على الحكم في 1970 حجب سوريا، أو يعني قنع سوريا، وضعها في كيس وخبأ سوريا. لذلك بقيت سوريا دولة شقية ودخلت إلى دول الراعية للإرهاب والدول دول محور الشر إلى أن سقط النظام 2024. هنا يجب أن نعرف ما هي السياسة السورية وما هو الدور السوري المنوط بها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
1: لكن يعني الآن ترى أنه يعني نحن كسوريا، يعني كسوريا كإدارة سورية، هي دورها فاعل في المشهد كله، ولا يعني حتى الآن نحن يعني شكل من أشكال التلقي فقط؟
2: سأتجرأ في هذا السؤال قليلا. يعني ما دام الرئيس الشرع لا يحقق كل مصالح الدول، إذن سوريا بخير. لأنه لو حقق مصلحة على حساب مصلحة أخرى إذا لانزلقت سوريا.
1: طب يعني هذا مدخل جميل جدا لأنك فتحت النقاش الآن يعني بهذه العبارة على مصراعيه. يعني فقط في تعقيب على بعض ما تفضلت به عن انتقال أمريكا لتلعب دورا وسيطا أو دورا سياسيا أكثر من دور في التواجد العسكري، هل تعتقد أنه المشهد الجيوسياسي يسير وفق الخطة الأمريكية ولا يتفلت منها بعض الأحيان؟ لأنه هذا ما يجري تحليله في الأيام الأخيرة، أنه يبدو أنه إسرائيل لا تسير وفق الأهواء الأمريكية كثيرا، يعني يبدو أنه المشهد يتفلت من الخطة الأمريكية.
2: صحيح، أمريكا منذ عام 1954 كان الضابط الإيقاع، منذ دخول مبدأ آيزنهاور إلى المنطقة كان الضابط الإيقاع، لكن ولا مرة أمريكا حققت ضبط إيقاع بالكامل، حتى بحرب 73 عندما خرجت سوريا ومصر عن القاعدة الأمريكية، وعندما خرجت المملكة العربية السعودية أيضا كانت أمريكا في زهو القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ومع ذلك أمريكا تلعب لعبة دائما في الشرق الأوسط. هناك عشرات المبعوثين الأمريكيين الذين جاءوا إلى الشرق الأوسط ولم يخرجوا بأي عملية سلام، سلام واحد وهو سلام يعني يختلف عليه هو كامب ديفيد عندما حققه الرئيس جيمي كارتر.
1: يعني تتفق مع توم براك فيما قاله اليوم في تصريحه في أحد
2: ما سمعته لكن
1: هو يعني قال بما في معناه أنه يعني أتى أنبياء كثر بعثوا جميعا إلى هذه المنطقة، فكيف تطلبون من أمريكا أن تجد حلا خلال عام
2: ونصف؟ إذن هو قارئ تاريخ جيد
1: للمنطقة. دكتور عارف يعني أرحب بك من جديد، يعني تفضل ضيفي بأنه لن يستطيع الرئيس أحمد الشرع تحقيق مصالح الجميع في وقت واحد في سوريا، وهذا ما سنذهب لنقاشه طويلا، لكن سؤالي يعني في هذا السياق، إذا كنا لا نستطيع تحقيق مصالح الجميع وحتى ربما تحقيق مصلحة يعني طرف على حساب طرف، هل نستطيع أن نضع حدود أمننا القومي؟ هل سوريا اليوم لديها خطة واضحة تقول فيها أنه هذه هي خطوطي الحمراء وبعد ذلك بعدها أبني استراتيجياتي مع الآخرين؟
3: مساء الخير لكم من أثينا. أهلا. طبعا سوريا عادت من جديد بعد سقوط الأسد إلى الحضن العربي وهذا مهم جدا. يعني سوريا لم تكن معزولة، كانت لها حلفاء ليس لهم علاقة بالإطار العربي. على سبيل المثال سوريا دعمت إيران في الحرب العراقية الإيرانية وقطعت خط النفط فقط دمعا لإيران الفارسية ضد العراق العربي. إذا سوريا كانت موجودة على الخارطة الإقليمية ولكن بالطريق الخطأ، وهذا الأمر أدى إلى تحميش الدور السوري. الآن بعد سقوط عائلة الأسد الذي دمرت سوريا، سوريا تعود ليس فقط إلى الحضن العربي، تعود إلى الحضن الإسلامي وتبني التحالفات، والآن هناك يعني أفكار بدخول سوريا إلى اتفاقية مكة، وكل هذه الأمور إيجابية. طبعا الحكومة السورية بكل صراحة يعني رغم الصعوبات رغم التحديات الداخلية والخارجية تسير بالطريق الصحيح باعتقادي، هاي وجهة نظري أنا. واستطاعت على سبيل المثال تقليص الدور الروسي في سوريا بشكل كبير، إنهاء بشكل جذري الدور الإيراني ودور حزب الله في سوريا. وعلى الرغم من ذلك كانت لدى فرصة للرئيس أحمد الشرع للدخول إلى لبنان وقصقصت أجنحة الجناح العسكري لحزب الله الذي يعني فتك بالشعب السوري ولكنه رفض، ورفض الانصياع للأجندة الأمريكية وتوريط سوريا في يعني مغامرات كانت ترغب بها أمريكا. إذا سوريا تسير
1: هو حتى قرار كهذا، يعني هذا مثال جيد على ما كنت أسأله، يعني حتى قرار كهذا عدم دخول لبنان أو دخول لبنان، هل تعتقد أنه كان قرارا سوريا صرفا متعلقا بحدودنا نحن في المنطقة، ولا أيضا كان عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة؟ يعني كان هناك حليف يدفع باتجاه الدخول وحليف آخر أو قوة إقليمية أخرى لا تريد هذا الدخول. هل كنا نملك كسوريين زمام اتخاذ قرار كهذا دكتور؟
3: سيدا أنا باعتقادي القرار كان سيادي، ولكن سوريا يعني دائما يعني تدخل في تشاورات مع دول إقليمية قوية مثل المملكة العربية السعودية مثل تركيا، هذه الدول بكل صراحة يعني فينا نسميهم الآن حلفاء سوريا الرئيسيين، ولذلك لم تكن هناك رغبة على الرغم من أن القضاء على الجناح العسكري لحزب الله يصب في مصلحة الأمن القومي السوري، ولكن الانخراط في حرب مباشرة مع هذا الحزب بكل صراحة، وتجنب الرئيس الشرع كانت خطوة إيجابية. والآن سوريا تحاول أن تعمل مع لبنان معا من خلال معادلة وين وين وتدعم لبنان، وبالمقابل يعني تحث حزب الله على انخراط في الحياة السياسية والابتعاد عن المجال العسكري والسماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مناطق جنوب لبنان. أنا أعطي هذا كمثلا على سبيل المثال. إضافة لذلك نرى بأن يعني الآن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا. أكبر تحدي كان موجود هنا باعتقادي أنا تحدي داخلي هي قسد المدعومة إسرائيليا، انتهت قبل يومين، يعني تم دمج قسد نهائيا، وهذا كان يعني أكبر خطورة يعني على وحدة سوريا. الأمور تسير باعتقادي بالطريق الصحيح ولو أنه ببطء، ولكن حجم الدمار الموجود الآن بسوريا نقول بأن هذه هي نجاحات عظيمة بالنسبة لسوريا وتسير نحو الطريق الصحيح.
1: طب واضح بالنسبة لك دكتور يعني كباحث ومتخصص في العلوم السياسية أنه شو هي يعني الخطوط العريضة ربما لتعريف المصلحة الوطنية بالنسبة للإدارة السورية اليوم أو خطوط الأمن القومي؟ يعني ما هي
3: استقلالية القرار السوري باعتقاد يعني الآن سوريا منفتحة للجميع، ليس فقط على تركيا وعلى حلفائها العرب، بل أيضا منفتحة على اليونان، منفتحة على معظم الدول الأوروبية. الآن هناك أكثر من 98 دولة أوروبية تتشاور مع الحكومة السورية في قضايا مهمة وترغب بعلاقات دبلوماسية متينة تشمل جميع قطاعات التعاون يعني بين سوريا وجميع البلدان، معظمها بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك.
1: طيب دكتور جمال مرحبا بك من جديد. يعني في السياق نفسه أود أن أذهب إليك في يعني المعيار، يعني المعيار التي تتبعه الإدارة السورية اليوم في تحديد ما الذي يخدم الأمن القومي وما الذي لا يخدمه. هل هذا واضح بالنسبة لشكل التحالفات الذي يبدو حتى الآن لدينا؟ هل واضح ما هو معيار الإدارة السورية في إدارة يعني هذا الموضوع، يعني خدمة الأمن القومي السوري؟
4: مساء الخير سيدة نور، مساء الخير للضيوف الكرام، شكرا على الدعوة المتكررة، أرجو أن أكون مفيد في هذه الحلقة وأن أقدم رأيا مفيدا في هذا الاتجاه.
1: شكرا على وجودك أنت والضيوف الآخرين أيضا.
4: الله يخليك، ألف شكر. الحقيقة موضوع الاستقرار في سوريا موضوع شائك ومعقد وليس وليد اليوم. هو وليد حقب الثورة وما استدعت من تداخلات إقليمية ودولية بلغت ذروتها بعام 2015 ويعاد تكرارها بالوقت الحالي. أنا بإمكاني أشوف المسألة السورية من خلال منظارين تماما. منظار التوازنات الداخلية وأمكانية إيجاد نقاط الاستقرار الفعلية التي تمنح سوريا شو ما نقول التوازن الداخلي وامتصاص وتخفيف وطأة الصراعات الداخلية، وسوريا كمحور مهم ومهم جدا في المعادلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تتقاطع فيها جميع الخطوط، وهذه نقطة هامة وهامة جدا. من هذا المنظار أنا بشوف أن المسألة في سوريا متداخلة ما بين وجه داخلي ووجه خارجي، ويكاد يكون متكامل بهذا السياق. فلو ذهبت باتجاه الوجه الداخلي، أنا مو شايف أن سوريا فيها معيار استقرار واضح لغاية اليوم. والسبب في ذلك ليس سبب عجز سلطة أو حكومي أو تركي سابقة وفقط، وإنما توليد ما يسمى أدوات الصراع الداخلي بعد نجاح أي ثورة. هلأ الثورة في سوريا معروف أنه في 8/12 انتقلنا من حكم نظام الأسد الذي ترك لنا كل هذه الويلات إلى حكم المرحلة الانتقالية. من طبيعة الأشياء، وهذا معروف تاريخيا وليس حديث علينا وصح لا نرغب به، أن تشهد الدول ما يسمى حركة الصراعات ما بعد الثورات، وهذه الصراعات تتقاسم بأشياء متعددة، أهمها أشكال النفوذ المادي والسياسي. في سوريا للأسف ظهرت بأشكال مناطقية لن أدخل فيها كثيرا، ولكنها ستؤثر على معادلة الاستقرار الداخلي في سوريا وستأخذ دورتها الزمنية. هذه الدورة الزمنية قد تكون ما بين 5 إلى 7 سنوات بالحدود الوسطية، وعندما نقول من 5 إلى 7 سنوات في الحدود الوسطية نركن إلى الجانب الخارجي اللي هو معادلات كيفية تهدئة المنطقة واستقرارها، المعادلة التي يبحث عنها الجميع من خلال البوابة السورية. هون ننتقل
1: الى يعني ابعد حتى من الفتره الانتقاليه، يعني نحن نتحدث انه قد تنتهي الفتره الانتقاليه المحدده قانونا اللي هي 5 سنوات ونحن في حاله عدم استقرار.
4: ممكن ولا استطيع الجزم في هذا الموضوع لانه المعادله معقده كثيرا، لانه المساله مش بس سوريه محضه، يعني معادلات دول العالم لما كانت تقول محليه محضه مثل مصر مثل تونس ما في وجود تداخلات خارجيه، لكن ترجح كفة الاستقرار الداخلي بسرعة أكبر من المعادلة السورية.

0: تري بكم التداخل الدولي الموجود فيها، خاصه مع اطراف لا زالت لغايه اليوم متداخل مصالحها ما بين الداخل والخارج، وهذا امر هام جدا. انا برايي في سؤال
1: هذا الشان الداخلي، بس يعني لو تسمح لي ان اعود الى تحفيز الحوار عند هذه النقطه، وهي يعني لانه هذا لصيق بالموضوع الداخلي. هل حسمنا نحن مؤسسيا من يمتلك يعني صلاحية تعريف المصلحة الوطنية؟ لأنه اليوم أي أحلاف تدخل فيها سوريا، أي قرار أمني أو عسكري، هو قرار ممتد إلى ما بعد المرحلة الانتقالية. هل تستطيع الإدارة السورية اليوم اتخاذ هذه القرارات بمفردها؟ وهذا سؤال مهم.
0: ما رأيك أن ننتقل هل تستطيع إلى هل يمكنها أن تكون مسؤولة عن اتخاذ القرار؟ هل تستطيع كل سلطة قادرة على أن تستطيع أن تأخذ القرار؟ ولكن هل يمكنها أن تكون مسؤولة عن نتائجه؟ هذا هو السؤال الهام. السؤال الهام والهام جدا. هلا نحن امام سلطه انتقاليه عقدت مؤتمر الوطني، طبعا كان مؤتمر وطني سريع، طلع منه اعلان دستوري سريع، علق في وزاره انتقاليه، حكومه انتقاليه، قيد التبديل في مجلس الشعب ببداياته، لا يمتلك قرارات سيادية الكاملة كما صرح رئيسه بالوقت الحالي. بالضرورة نحن أمام مرحلة انتقالية تشوب التوازنات أكثر مما تشوب الاستقرار، والتوازنات هي توازنات مصلحية لغاية الآن حتى لا ينفجر الداخل السوري أمام المعادلات الشائكة الموجودة فيه. وجيد، أنا أرقب معياريا الامتصاص، محاولات الامتصاص، محاولات التهدئة، محاولات العمل على النفس البطيء، محاولات العمل بسياسة الضغط ثم التفريغ، محاولات العمل على سياسة دعونا لنبحث عن معادلات الاستقرار الفعلية بدل الذهاب مع معادلات الرأي والنظريات المتعددة. حقيقة في مرحلة مثل هذه السورية لا توجد نظرية كاملة وناجزة. السؤال اللي حضرتك عم تطرحيه سؤال هام جدا، ما هي المسؤولية الفعلية اللي ستلقى على الناتج عن أي قرار ممكن أن يتخذ بشأن دولي خطير مثل مثلا موضوع لبنان؟ هذا موضوع خطير جدا، وأنا أدرك تماما وبنسبة عالية جدا أن الدخول إلى لبنان من المحظورات عربيا وإقليميا خاصة على المستوى التركي. أضف على ذلك حتى إسرائيل لا تريد دخول سوريا إلى لبنان، ولا تريد أن تكون لها وجود، وهذه نقطة سنناقشها في المحاور القادمة، وجود مباشر أو احتكاك مباشر مع حدودها مع سوريا. يعني نقاط متعددة. في الموضوع السياسي في الوقت الحالي أنا برأيي مثل ما قال السيد عبد الله، عدم الدخول في صراعات والامتصاص أو محاباة جهة على حساب جهة أخرى، ولكن هذا سيكون مكلف كثيرا.
1: هل هذا ما يحدث في السياسة الخارجية أستاذ عبد الله؟
2: يعني فعلا الدكتور جمال أشار لنقطة جدا مهمة في علم الجيوبوليتيك، وهو بيتحدث عن سياسة داخلية وخارجية. لا يوجد شيء اسمه سياسة خارجية فقط، أنت تتحدثين عن سياسة خارجية يعني لازم يكون في سياسة داخلية، وهذا هو المسؤولية الأساسية لسوريا. نحن الحقيقة هي موقع سوريا لا تحسد عليه، يعني الإدارة السورية على مستوى الخارجية أو وزارة الدفاع أو الداخلية أو رئاسة الجمهورية هي لا تحسد على هذا الموقف نهائيا، لأنه أستاذ نور كل الدول تطلب من سوريا لكن سوريا لا تطلب من أحد. هو هذا السؤال الأساسي. تتذكرين عندما زار الوزير الشيباني لبنان وقال أنه المعيار في الدخول بعلاقة مع حزب الله أو حوار مع حزب الله هو المعيار المصلحة، هذا المعيار عام في السياسة السورية، لكن التفاصيل لا زالت مجهولة في رسم السياسة الخارجية السورية. هل نحن ندخل في تحالفات أم ندخل في اتفاقيات؟ سوريا على مستوى التاريخ في التاريخ الحديث هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة، سوريا هي عضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي أو التعاون الإسلامي، سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. لكن الآن كل هذه المواقع سوريا لا تلعب فيها دور محوري. حتى القضية الفلسطينية، اللجنة المشكلة من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر أعتقد وباكستان، سوريا ليست جزء من هذه المنظومة، لأنه تركت نظام الأسد هو الذي جعل من السياسة السورية أو الدور السوري هو دور متقلص. الفرق الآن
1: يعني ما زال باكرا، يعني
2: هذا ما أريد أن أقوله، أنه المسؤولية والهموم الدبلوماسية على المستوى الخارجي كبيرة جدا. كيف نعمل شبكة علاقات قوية جدا؟ يعني نحن نحتاج إلى 5 وزارات، وزارة خارجية لحتى تستعيد سوريا صفر موقع، وليس أن تكون سوريا فاعلة على المستوى الدولي. ودائما منذ حركات الاستقلال العربي، سوريا كانت أول دولة استقلت عام 1946، كانت مشكلة سوريا أنه هي ليست قادرة على أن تكون قيادة وفي نفس الوقت لا أحد يمكن أن يقود من دون سوريا. مصر لم تخض حربا من دون سوريا. المملكة العربية السعودية عندما شكلت أو حاولت سوريا تدخل لبنان كانت بدعم من المملكة العربية السعودية، وبعد سقوط نظام صدام حسين أو عفوا عندما بدأت حرب الكويت 1990 تشكلت جبهة ثلاثية من مصر سوريا المملكة العربية السعودية. فسوريا ممكن تكون هو البيضة التي تعدل الميزان، لكنها لا يمكن أن تقود المنطقة. والآن ما أريد أن أختم به أنه تعزيز المؤسسات الداخلية في سوريا هو أكبر ضمان لدخول سوريا في أي تحالفات بما فيها اتفاقية مكة. إذا كان لدينا جيش قوي، مؤسسة استخباراتية قوية، سياسة خارجية قوية، رابعاً اقتصاد متوازن، هذا يمكن أن يؤهلنا لأن نلعب دور. وهنا بهذه المناسبة أقول سريعاً أيضاً بأنه هذه ليست مسؤولية الحكم فقط، يعني نحن لا نحمل هذه الوزارات، هي مسؤولية هي من يقود سوريا فقط. الشعب أيضاً له مسؤوليات في أن تبنى هذه المؤسسات.
1: أنت أخذتني إلى الأحلاف وضربت في ذلك يعني موضوع حلف مكة، لكن يعني الدخول في حلف كهذا، نحن هنا نتحدث عن ردع، نتحدث عن دفاع مشترك وما إلى هنالك من شروط وبنود، ألا يحتاج هذا بلد تستطيع أصلاً أن تتخذ قرار السلم والحرب بشكل فعال؟
2: يقال أنه جمال عبد الناصر
1: وتحدد تحالفاتها أيضاً.
2: يقال أنه جمال عبد الناصر قرر أن يدخل الوحدة في سوريا لكي يلجم الجموح السوري ضد الإسرائيليين، وهذه هي المشكلة. سوريا بلد من نار، شعبه من نار، قيادته دائما جامحة، موقع الجيوسياسي خطير جدا، هو جنوب الناتو محاذي بتركيا ب 910 كيلومتر، مع العراق الآن ب 610 كيلومتر، على مقربة من إسرائيل. بالتالي وجود سوريا في هذا الموقع يشكل حساسية بالغة جدا لاتفاقية مكة. الجيش التركي هو الثامن على مستوى العالم وهو الأول في دول الجيوش الإسلامية. الجيش الباكستاني هو التاسع على مستوى العالم وثاني جيش أو ثالث جيش في الدول الإسلامية. الجيش السعودي هو السادس في الجيوش الإسلامية وليس لديه تصنيف دولي. الجيش المصري هو خامسا. وبالتالي كل هذه الجيوش الجبارة المحيطة في سوريا بعد أن انهار نظام بشار الأسد خلف دولة بحاجة إلى ترميم داخلي، ليست بحاجة إلى أحلاف، لأنه أي حلف ستدخل به سوريا ستكون هي الطفل الأصغر في هذا الحلف.
1: يعني إذن أنت يعني تعتقد أنه حتى ما يجري الحديث عنه حول حلف مكة لا حاجة لسوريا اليوم فيه،
2: هي بحاجة.
1: طيب بس السياسة، يعني هذا رأيك، لكن السياسة السورية اليوم هل تذهب باتجاه الأحلاف؟
2: أنا لا أعرف إلى أين تذهب، لكن أنا أقول
1: قراءتك بأنه لها حتى الآن
2: هي تريد هذا الموضوع، لأن سوريا بحاجة إلى مظلة،
1: تريد هذا
2: أو يفترض طيب أنها تأخذ هذا، لكن هذه المظلة ستسبب حرج لباكستان وللسعودية ولتركيا التي تعيش
1: وتسبب
2: أيضا
1: تضارب مصالح، وربما حتى ما يعني موضوع أبو ظهور مثال جيد على
2: بالضبط.
1: ذلك لعلنا يعني
2: من
1: يعني
2: سيرد على من؟
1: يعني لعلنا نستطيع المرور عليه في السياق. دكتور عارف، تستطيع سوريا حماية أمنها بدون أحلاف اليوم، بدون يعني على الأقل راعي أمني أو حتى حلف كالذي نتحدث عنه هنا، أنه أن تكون تركيا والسعودية وباكستان مثلا؟
3: طبعا هذا سؤال شوي بكل صراحة الإجابة معقدة، ولكن بسبب الظروف السياسية التي نشأت بعد سقوط الأسد، يعني الكل يعرف من اليوم التالي الذي سقط الأسد فيه لم يكن هناك جيش، لم تكن هناك مؤسسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، يتم بناء كل شيء من درجة الصفر. رغم ذلك يعني الأمور يعني تسير ببطء صحيح ولكن بشكل إيجابي، ولكن هناك تحديات أقوى من قوية قبل أن نصل إلى الحلفاء والتعاون مع دول الأخرى، يعني في التعاون في المجال الاستراتيجي وغير ذلك. يعني أنا لا أريد أتحدث مثلا عن ما يحدث في سويداء وما يحدث مع قصد والفلول لأن تلك المجموعات كانت تحديات مدعومة خارجيا. الآن لدينا تحديات على المستوى الداخلي، يعني الكل نسمع مثلا على سبيل المثال بوزارة الدفاع السورية، لكن ما هي وزارة الدفاع السورية؟ يعني تحاول دمج جميع الفصائل ضمن هذه الوزارة. السؤال الذي يظهر واعتقادي هذا أكبر تحدي للحكومة السورية، هل جميع قوات الفصائل مستعدين للتعاون مع الحكومة؟ ولو أرادوا التعاون هل لديهم يعني الإمكانيات للتعاون ضمن مؤسسات الدولة؟ لأنه طيلة فترة 14 عام كانوا يتصرفوا كقوات فصائل وأمراء حروب. هذا باعتقادي مهم جدا، مهم جدا
1: وفي
3: في
1: سؤال
3: مجال
1: ثالث هم في هذا السياق دكتور عارف، انه هل هم منفصلون ايضا عن داعمين اقليميين؟

0: عربيين سابقين أو عن قوى إقليمية موجودة؟ لأنه هي عقبة كبيرة أيضا.
1: الآن انتهى كل شيء، وكل شيء صحيح تابع لوزارة الدفاع، ولكن تبقى هذه التحديات موجودة. فيما يخص الدول يعني الإقليمية على سبيل المثال مثل الدول العربية والتركية وغير ذلك، هذه الدول يمكن أن تقدم التدريب والدعم والخبرات والمساعدات، لكن الأفضل باعتقادي الشخصي ورأيي أن يكون ذلك ضمن إطار رسمي يخدم بناء مؤسسات سورية. يعني يجب سوريا أن تعتمد على نفسها، وهذا التحدي الأساسي يعني لدينا السوريين هو تحقيق توازن بين الاستفادة من الدعم الإقليمي والحفاظ على استقلال القرار الأمني والسيادي. فقط في هذه الحالة تحترم الدول الإقليمية والدول العالمية.
0: طيب يعني من هذه النقطة دكتور جمال، يعني ما هو الحد الفاصل بين أن يكون هناك داعم يعمل على المستوى الأمني كما تفضل الدكتور، من تدريب، من تسليح، ربما من بعض الدعم المالي، وبين أن يكون صاحب نفوذ على الأرض السورية، يعني التبعية الأمنية لنقول، يعني ويبدو أنه هو خط رفيع، يعني خط رفيع ممكن بأي لحظة يعني يتدحرج إلى وجود عسكري على الأرض، قد يتسبب بأزمة وربما يتسبب بحرب لاحقاً.
2: بتفضلوا فيه الزملاء وحضرتك تفضل فيه، يعني هام وهام جدا. يعني فينا نحط مجموعه من المؤشرات ضروريه. يعني برايي الاولويه في سوريا في الوقت الحالي عدم الدخول في حالات في اي حاله من حالات الصراعات الخارجيه قولا واحدا. اثنين، الذهاب باتجاه امتصاص وتخميد الازمات الداخليه وحل صراعات البينيه بطريقه حكيمه، وانا اقصد في كلمه حكيمه، لا بطريقة أن أفرض شروطي عليك أو تفرض أو أقبل بشروطك علي، وهذا أنا عم بحكي عن مستوى الصراعات الداخلية. وللعلم في كل معايير السياسية الدولية، سواء كانت الداخلية على مستوى دولي أو على مستوى العالم، خط الاستقرار معروف هو الثلثين 67-66%. خط الاستقرار 67 أو 66% يعني تماما أن لا يوجد، أنه لا توجد قوة حاكمة بالقوة بنسبة 100% أو بنسبة عن تزيد عن عن عن الثلثين. وهذا خط الاستقرار خط معياري في كل أنظمة العالم سياسيا واقتصاديا وماليا ومسائل من هذا النوع. طبعا بتزيد في الارتياب بنسبة معينة أكثر أو أقل. وبالضرورة يجب النظر إلى الداخل السوري بسحب ذراع الاستخدام الخارجي. وسحب ذراع الاستخدام الخارجي يعني إمكانية البحث عن حلول وسطية تصل إلى نسبة الاستقرار بحيث تحقق النسبة، هذه النسبة الذهبية اللي هي الثلثين من الاستقرار مع كل الأطراف المتصارعة داخل سوريا، سواء كانت أطراف ومركز أو في ذات المركز ذات نفسه بشكل عام. هذا شيء هام وهام جدا. النقطة الثانية التي يجب على السلطة السورية بالوقت الحالي الانتقال إليها هي كيفية بناء المؤسسات. كيفية بناء المؤسسات ليست نظرية سهلة، نحن والله خلص نعمل مؤسسات نحط نعين فلان ولا مسائل هذا النوع، لا أبدا. كيفية بناء المؤسسات يعني رؤية استراتيجية لسوريا للمستقبل، وبالضرورة ما هي الحقوق المدنية والسياسية، ما هي الحقوق الإيمانية، ما هي لغة القانون، ما هو الدستور الحاكم. هذه المسائل تبدو
0: أنت تأخذني كثيرا إلى الإدارة الداخلية. هل هذه مرتبطة فعلا بإمكانية تشكيل النفوذ حتى الخارجي في سوريا؟ يعني تفضلت يعني ضمن ما تفضلت به دكتور جمال قلت أنه بعض الأطراف قد تستخدم خارجيا وهذا جزء من النفوذ الإقليمي أو الدولي داخل سوريا، ولكن الدولة نفسها هل لديها اليوم أو يعني تعتقد أنه لديها خطة أو تفسح مجالا هي كدولة، هنا نتحدث عن دولة، لنفوذ يمكن أن يقال لنا بعد سنوات أنه والله قد استدعتنا الحكومة السورية كما حدث سابقا بين النظام وروسيا على سبيل المثال، ونحن يعني في الأيام الأخيرة كان هناك حديث ولو أنه متضارب على قاعدة تركية كان يجري العمل عنها في الشمال السوري، سواء كان هذا الحديث دقيقا أم لا.
2: نعم سيدتي، يعني هو واضح أنه تأثيرات المحيط الإقليمي بسوريا كبيرة، سواء كانت تأثيرات إيجابية كالدور العربي نوعا ما أو الدور التركي في بناء المؤسسات، وتأثيرات سلبية كالاحتكاكات الخارجية. هلأ النقطة الهامة تسأل نفسها، يعني أنا كمواطن أو السلطة السورية تريد أن تسأل نفسها، طيب كيف سأخلص أنا إلى معادلة التوازن في الداخل السوري؟ كيف سأمنع معادلات التداخل الخارجي؟

هي أسئلة بسيطة والإجابة عليها بسيطة. الذهاب باتجاه عدم المحاباة، الذهاب باتجاه عدم الاستفهام. من أميز ما يميز معادلات التي مرقت على سوريا هي معادلات الجيوبوليتيكية، والمعادلات الجيوبوليتيكية تخرج عن الانتماء العقائدي المدمج كلياً.

0: دولية متعددة الأطراف، ولكن بالنتيجة كانت ذهاب باتجاه خط الاستقرار واضحا، وكان مقروه بالنسبة لنا من عام 2022-23 تماما، كان مقروه لنا بوجود مبادر عربي متحرك جيوبوليتيكيا وبصيغة سياسية وليس بصيغة عسكرية، ومحاولات الأطراف الأخرى التخلص من إيران ونفوذ إيران بعد الاكتفاء من دور التخريب في المنطقة، واللي هي المحاولات الأمريكية الإسرائيلية ابتدت بال 23، كلنا بنعرف هذا الموضوع، للتخلص من النفوذ الإيراني. هاتان المعادلتان، التحرك الجيوبوليتيكي العربي السياسي والتحرك ضد إيران وميليشياتها في داخل سوريا، استفادت منه سوريا بأن استعادت نقاط الاستقرار. أتمنى ألا نعيد الكرة من جديد، وأن نأخذ المبادرات العربية على أنها مبادرات قوية تحثنا على الاستقواء مرة أخرى، وألا نقبل بشروط فرض القوة العسكرية والهيمنة العسكرية المقابلة التي تستدعي بكل فترة وفترة أنه دعنا نذهب باتجاه بناء قواعد عسكرية جديدة، بناء وبالضرورة يؤثر هذا الموضوع على إسرائيل، لنذهب باتجاه بناء المؤسسات بهدوء، استعادة القرار الوطني، تفنيد المصالح والخلافات الداخلية، تغليب لغة الجميع على لغة المجموعة، تغليب المصلحة العامة على لغة المصلحة الخاصة. أعتقد هذا الكلام ليس نظريا، هذا الكلام سنصطدم به جميعا، جميعا سنصطدم به، الكل سواء كانوا في السلطة أو في الأطراف، الكل سيصطدم في بشر. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟
1: طيب، يعني ضمن هذا السياق أستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه نحن في سوريا مستعجلون باتجاه بناء القدرات العسكرية بعد الخروج من النزاع؟ يعني ما الحاجة اليوم في سوريا إلى جيش كبير وإلى أن يكون هناك يعني شكل من أشكال التواصل الحثيث لنقل مع دول إقليمية من أجل التسليح وتدعيم الجوانب الأمنية؟ يعني هناك مقاربة لدى بعض السوريين تقول أنه حبذا لو يذهب هذا الاهتمام الآن خلال هذه الفترة باتجاه التنمية أفضل من أن يكون هناك ألعاب سياسية وأمنية صعبة في المنطقة، أو يعني تصعب لنقل الوضع على سوريا.
2: يعني القائدة الجيوسياسية تقول الدولة الصغيرة لم تكن دولة قوية عسكرية، هي دولة معرضة للغزو بشكل أو بآخر، فما بالك إذا كانت حدود سوريا هذه حدود من نار مع إسرائيل التي تتربص بين بكل لحظة وبكل يوم، هي لها رغبة كبيرة جدا في أن تقتحم أكثر، ولولا هناك ضغط أمريكي لتوسعت إسرائيل أكثر في الجنوب، ولديها خطط في هذا الموضوع.
1: بس هذه مشكلة، لأنه يعني هذا ما تتفضل به من وجود وتدخل إسرائيلي يرفع التكلفة على أي داعم أو على أي طرف إقليمي يريد نفوذا في سوريا،
2: لكن هذا
1: كما حدث مع تركيا في الأيام
2: هذا الأخيرة. هذا خيار بالنسبة لسوريا، لا لديها خيار واحد، هي بناء مؤسسة عسكرية قوية. لا أقول، لا أفاضل بين مسألة القوة العسكرية وبين التنمية، لأنه الاثنين أنا حكيت بأنه هن بيصيروا بشكل متوازي، التنمية والاقتصاد مع بناء القوة العسكرية. المشكلة أنه إسرائيل دائما عندها منطقة تفوق، يعني إسرائيل عندما تضرب سوريا ماذا تخلق بالتفكير عند القيادة السورية؟ هناك دولة نخاف منها ومن بلطجتها السياسية والعسكرية، وهناك دولة نحن مجبرون للتحالف معها باعتبار أنه هي جوار آمن، وهي تركيا وأيضا المملكة العربية السعودية. لذلك الضربات الإسرائيلية بشكل أو بآخر تدفع الدولة السورية إلى أن تكون أكثر قربا وعمقا مع تركيا، وهذا هذا مصير سوريا بعد أن انتهت 15 عاما.
1: إذن نحن ندفع باتجاه تحالف ما أو باتجاه إعطاء نفوذ لدولة إقليمية.
2: موقع سوريا، كانت منذ 1920 كانت ساحة عمليات، الكل يتجه باتجاه فلسطين من طريق سوريا، وكانت أيضا 56 67 كانت أيضا سوريا هي كانت مسرح العمليات الكبير جدا، وبال 73 كانت مسرح عمليات. لذلك في وضع جغرافي معقد لسوريا يقودها بأن تكون قوة عسكرية كبيرة، حتى أن سوريا كانت مصنفة في فترة من الفترات، لأنه وضع سوريا الجيوسياسي يفرض عليها أن تكون قوة عسكرية، وبالتالي الحديث عن بناء قوة عسكرية في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية السورية أنا أعتبره هو مقدس. حتى الدول العظمى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، مسألة الأمن القومي ومسألة الدفاع ومسألة بناء القوة العسكرية، شوفي الدول المحيطة، مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، تريليونات الدولارات تدفعها من أجل التسليح، وهي دول إلى حد ما آمنة ليس لديها جوار مع إسرائيل، فما بالك بدولة مثل سوريا بدأت ببناء مؤسساتها المدنية والعسكرية حديثاً.

0: بعد عام ونصف العام كيف سيكون وضعها العسكري؟ يفترض أن يكون الإنفاق أكبر من ذلك، وبالتالي إن لم تكن هناك قوة عسكرية حقيقية في سوريا لن تتمكن.
1: من هم الداعمون أو الحلفاء لهذا البناء العسكري؟ لأنه اليوم يعني كتصريحات رسمية، إذا أردنا أن نتتبع التصريحات الرسمية، دائما هناك تركيز على أنه نحن لا ننحاز إلى أي طرف، لا نحسب أنفسنا على أي حلف، لكن يبدو أنه هذا يعني قد يكون يعني سياسة غير واقعية، يعني مع الوقت سيكون في هناك انحيازات بشكل أو بآخر.
0: أنا أقول أنه هي رغبات في التوازن، لا يمكن لأحد أن يكون متوازن، أمريكا لا يمكن أن تكون متوازنة، نحن في سوريا يجب أن يعني نضع عن أكتافنا حمل مسألة السيادة والاستقلال والاستقرار وسيادة القرار. ما في دولة لديها قرار سيادي، ما في دولة في العالم لديها قرار. الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل تلعب في داخل اللوبيات الأمريكية، ما في قرار سيادي. بمعنى القرار السيادي هناك قرار مصلحي، كيف تنظر إلى مصلحتك، دخول لبنان أم عدم دخول لبنان، ما هي المصلحة السورية. بالتالي كل دول العالم إذا لاحظتي في الفترة الماضية كلها تأتي إلى سوريا من أجل دعم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وهناك رغبات كثيرة من الدول بتقوية المؤسسة العسكرية السورية، قسم منها من أجل يعني وضع توازن في المنطقة، من أجل أن لا تكون سوريا هشة معرضة للهجوم والاجتياح من إسرائيل، أو حتى لا تكون سهلة من دول الجوار الأخرى، حتى من الحشد الشعبي في العراق. كيف أنت تواجهي دول الجوار وأنت ليس لديك قوة عسكرية؟ كثير من الدول تقدمت لسوريا بأن تكون داعم عسكري على المستوى التقني وعلى مستوى المعدات وعلى مستويات أخرى تدريبية، وأيضا سوريا لديها سلة خيارات إلى أين ستذهب. لكن الحقيقة بأنه أن ترضي الكل، هذه السياسة لا توجد في الكرة الأرضية، هذه السياسة قد تكون في مكان آخر، لا يمكن إرضاء الجميع.
1: يعني أريد إجابة سريعة على هذه النقطة، هل تعتقد أن المقاربة الأمنية في سوريا تطغى على المقاربات السياسية وحتى المحلية؟
0: يعني كيف المقاربة الأمنية؟ يعني أنه سوريا تحولت إلى دولة أمنية؟
1: يعني بشكل أو بآخر، وربما ذلك يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بتاريخ النخبة الحاكمة اليوم في سوريا أو خلفية
0: دولة الأمنية أم دولة عسكرية؟ في فرق بهذا الموضوع.
1: المقاربة الأمنية العسكرية،
0: المقاربة الأمنية العسكرية تحتاج سوريا إلى زمن طويل من أجل هذا الموضوع، لأنه كما تحدث الضيف أنه هذه الفصائل تحتاج إلى وقت حتى لتنصهر نفسياً في هذا المكان، فما بالك على مستوى الأيديولوجيا ولا على مستوى التدريب وعلى مستوى حتى الاستجابة مع الأوامر العسكرية.
1: طيب جميل. دكتور عارف، ما الذي تحتاجه سوريا حتى يعني يكون أي اعتداء عليها مرتفع التكلفة؟ ما الذي يجب أن تقوم به خلال هذه الفترة؟
2: أنا سأذكرك بمثال اللقاء للسيدة مارغريت تاتشر عندما سألوها يعني عن مستقبل الدولة وقوة الدولة، فقالت إذا كانت الدولة يعني قوتها بالثروات الطبيعية فهذا شيء خاطئ، لأن في هذه الحالة على روسيا أن تكون الدولة الأولى في العالم، بينما نحن الغرب يعني تعني بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة هم الأقوى عالميا، لأنها هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية بنت دول مؤسساتية، يعني ترى رئيس الوزراء يذهب، رئيس الجمهورية يذهب، ولكن تبقى الدولة تعمل بالطريق الصحيح. هنا يعني أتفق مع زملائي في عملية بناء المؤسسات، وليس فقط يعني في عملية توحيد الجيش والأجهزة الأمنية، بل تعزيز سلطة القانون، يعني لا أحد فوق القانون. إضافة لذلك يعني هذه المؤسسات يجب أن تكون ضمن دولة متماسكة تعمل أيضا على المصالح الوطنية والاستقرار السياسي وتحسين الظروف المعيشية، لأن هذا شيء مهم. يعني الكل يعرف نحن وضع الشعب السوري كيف صعب جدا، يعني الحالة المعيشية صعبة، لذلك يعني سوريا بحاجة إلى دولة قوية تحمي نفسها لا إلى حلفاء، ويتم ذلك من خلال التركيز على بناء مؤسسات قوية.
1: نستطيع أن نقول لا خلال هذه الفترة؟
2: ليس الموضوع لا أو نعم، يعني على سبيل المثال أنا لا أستطيع أقول لا لأي دعم جوي، لأن سوريا لا تمتلك طيران، لا تمتلك دفاع جوي، إذن ستكون لقمة سائغة لأي دولة تعتدي على سوريا، إسرائيل وغير إسرائيل. ولذلك في هذه النقطة نحن بحاجة إلى دعم من أحد حلفائنا في منطقة الشرق الأوسط. بالمقابل يعني حتى يستطيع هذا الجيش بناء نفسه وقدراته العسكرية لحماية البلد والشعب والمجتمع.
1: هل تعتقد أنه الاحتياج الأمني قد يكون أقوى من السيادة في بعض النقاط؟ أم أنه يعني لسنا في هذا الصحيح؟
2: أنا ما زلت على أصر على عملية تحقيق التوازن بين يعني التعاون الإقليمي

0: القرار السيادي والأمني.
1: طيب يعني دكتور جمال، يعني ربما باقي معي فقط بعض الدقائق، أود أن أسألك أنه اليوم أي يعني تحالفات، أي توسع نفوذ لدولة، أي تغير في خرائط النفوذ قد لا يكون مؤقتا، قد يسير يعني مع سوريا لفترة طويلة. في المقابل أيضا ما تقوم به الإدارة الأمريكية الآن أيضا ليس دائما، قد تتغير الإدارة الأمريكية وتتغير معها معطيات كثيرة، خاصة أنه يبدو فعلا يعني حتى مع تصريحات توم براك اليوم أنه الكثير من السياسات الأمريكية تبنى على العلاقات الشخصية، لا تبنى حتى على قرارات المؤسسات الأمريكية. كيف يمكن أن تبقى سوريا آمنة وسط يعني هذا الجو الضبابي؟
2: الحقيقة يعني الأمريكان عادوا إلى التموضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط بطرق متعددة، منها بالطرق السياسية من داخل سوريا، ومنها بالطرق العسكرية مباشرة في إيران، وهذا خطر كبير جدا، ممكن لازال يهدد، ما لم يحدث اتفاق نهائي سيهدد المنطقة بشكل كامل. من يقرأ المشهد بدقة هم العربي وتركيا. واتفاق مكة، أنا هناك اسمحي لي أقول فيه له عنوان سعودي الباكستاني، ومن ثم التحول بعد قراءة مشهد الشرق الأوسط إلى اتفاق ثلاثي لوجود تركيا، ويعني التفوق التقني، القدرة المالية والقوة النووية، وهذا يشكل مثلث مهم جدا في حماية منطقة الشرق الأوسط، وهو لغاية اليوم حالة رجع. فالبعض يقول طيب ماذا عن اتفاقية دفاع مشترك سعودية باكستانية والسعودية تتعرض لهجمات؟ لا أحد في المنطقة يرغب في دخول صراع بالوقت الحالي إلا أمريكا وإسرائيل، وحصر إسرائيل هي اللي بترغب. وبالتالي كل عاقل في المنطقة سيستبعد ويحاول أن يمتص ما قد يجري من متغيرات عسكرية. وبالضرورة أنتقل للمشهد السوري في حال تعرض الضربات العسكرية الجوية الإسرائيلية. إسرائيل لن تستطيع أن تحسم معركة برية منذ عام 2023 اليوم، لا في غزة ولا في جنوب لبنان، وحتى توغلها في الحدود السورية في الخط الفاصل تبع 74 هو لغاية اليوم محاولات فقط لفرض شروط جديدة في معاهدة السلام. هلق النقطة الهامة، طبعا هذا مش استقلال، مش تقليل من الشأن الإسرائيلي، النقطة الهامة إسرائيل متفوقة تقنيا وعسكريا وجويا، لكنها بريا لا يمكنها العمل العسكري. وبالضرورة أنا أرى أنه على السوريين إنشاء قاعدة مصالحات داخلية عريضة، واحد، اثنين، حماية الحدود السورية الشرقية من جهة الميليشيات العراقية، وهذا أمر هام وهام جدا، طبعا الميليشيات العراقية الشيعية، والغربية من جهة كل من لبنان وإسرائيل، والاهتمام في الوضع الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار معادلة هامة جدا في اتفاق مكة، أعود لذلك أنا، مصر والأردن متفقتان ضمنا مع مع مع مع معاهدة مكة، لكن لم يدخلوا إليها بشكل صريح، والسبب في ذلك هو البحث عن معادلة الاستقرار المحلية، المهم في حدود عريضة مع إسرائيل. طيب كيف دولة لا زالت هشة اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وسياسيا كسوريا؟ عن أي معادلة سندخل فيها في معادلات صراع؟ أنا أكرر ذات الكلام الذي أقوله منذ عام 2023، ويمكن قد تكون رؤيتي مخطئة في ذلك. الخروج من معادلات الصراع الإقليمية والدولية شأن ليس سوريا وفقط، وشأن كل عقلاء العالم في الوقت الحالي، وما شهدته الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وانسحاب كافة دول العالم منها كان واضحا بعين لعين الناس قاطبة. معادلات الصراع قد تتطور وقد تأخذ أشكال لا تحمد عقباها، وقد تتغير بناء عليها معادلات المنطقة، وأخشى من معادلات تحريكية كما حدث في 73.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني وأريد إجابة سريعة، الحاجة إلى شركاء في هذه المرحلة كيف يمكن أن لا يتحول إلى تبعية؟ كيف يمكن تحصين سوريا اليوم من أن لا تكون تابعة لأحد بسبب ضعفها وهشاشتها خلال هذه الفترة وما يفرض عليها؟ يعني
3: استخدام دور وموقع سوريا الجيوسياسي، استخدامه في لبنان واستخدامه في تركيا وفي الأردن وفي العراق، هذا يمكن سوريا من أن تكون هي لاعب، وهذا بالتحديد يتطلب عبارة عن جيوش من الدبلوماسية الخارجية، لأنه نحن أستاذ نور لا أحد يعرف سوريا الجديدة، نحن عام ونصف العام بعد أن كانت سوريا تحت الأرض على مدار 6 عقود، لا أحد يعرف سوريا الجديدة، وهذا يتطلب جهد كبير جدا للدبلوماسية السورية أن نعرف موقعنا ودورنا.

0: واكتشاف شراكات. يعني كان المملكة العربية السعودية بعام 2019 أو 2010 ذهبت إلى شراكات مع أمريكا الجنوبية. يعني تصوري هذا المسافة الجغرافية. بالتالي سوريا قد تكتشف موقعها في أكثر من مكان من خلال مد العلاقات الخارجية. والحقيقة يعني بكل صراحة الرئيس أحمد الشرع هو المهندس لهذه السياسات الخارجية، يقوم باختيار الجغرافيا والمكان بشكل مدروس وبشكل حقيقي، من باكستان إلى الصين إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى قد نرى لاحقا إفريقيا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله الغضوي مدير مركز تقدم للحوار وبناء السلام. الشكر أيضا موصول لضيفي من عمان الكاتب والباحث السوري الدكتور جمال الشوفي، ومن أثينا أستاذ العلوم السياسية والتاريخ الدكتور عارف العبيد. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة

0: لا تهربوا من الحقيقة ولا تساوموا على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يوصف بأجمل المناطق الطبيعية في درعا، ويعد مقصداً للسياح والزوار. وادي الأشعري، درة سهل حوران. يقع وادي الأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا، على بعد 4 كيلومترات عن مدينة طفس. له تاريخ عريق، فقد مرت عليه العديد من الحضارات، ويتميز بتله الأثري الكبير الذي يبلغ متوسط ارتفاعه 25 متراً. كما توجد حوله الكثير من التحصينات والأسوار المحيطة بالتل، خاصة القائمة في الزاوية الجنوبية الغربية، والتي تتطابق مع بعض المدن والممالك الأثرية المعروفة كمملكة إبلا بريف إدلب شمالي سوريا. يعد الأشعري منطقة زراعية خصبة يشرف على وادي الهرير الجميل، أحد أهم روافد وادي اليرموك. الوادي غني بالينابيع العذبة والأنهار والبحيرات، ففي فصل الصيف يتجمع الزوار حوله للتمتع بالطبيعة الجميلة والسباحة في مياهه هربا من حر الجو. كذلك يتميز وادي الأشعري بكثرة الشلالات المنتشرة فيه، وهذه الشلالات تتباين ما بين متوسطة وصغيرة، ولغزارة بعض الشلالات يصعب الوصول إليها، ولكن كان لبعض أبناء محافظة درعا متعة بالوصول لها والتنافس على ذلك. مياه الشلالات تنحدر بأشكال متنوعة باتجاه أسفل الوادي، لتشكل نهراً يتجه غرباً ليلتقي عند زيزون بمجموعة أنهار الرقاد والزيدي والعلان والذهب، ويشكل معها نهر اليرموك. تتميز المنطقة بتربتها البركانية الحمراء الغنية بأكسيد الحديد، وتصلح لجميع أنواع الزراعات. وأنت تتجول في وادي الأشعري ستجد حولك الأشجار من كل جانب منتشرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين. انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس على قرار ترامب رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وواشنطن تقول إن القرار سينفذ بصدوره عن وزير الخارجية. مظلوم عبدي يعلن عن خطة لاستكمال انضمام قسد للجيش السوري، ويقول إن العملية ستتم بشكل كامل خلال شهر آب الجاري. وزارة الزراعة تدعو إلى الابتعاد عن ضفتي الفرات، وتقول إن كميات المياه الواردة للنهر من تركيا مستمرة بالارتفاع. إيران تهدد باستهداف مصالح الدول المتعاونة مع الحرب الاقتصادية الأمريكية، وتقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها. انتهت مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية، على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية، على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدما في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعا أمام مزيد من الانفتاح على سوريا، ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيودا تكبل عمل

0: آلية إعادة إعمار سوريا.
1: من إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026، نحو 47 عاماً أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في هذه المادة.

0: رصد تلفزيون سوريا راعيه من اهل مدينه دمشق بشان قرار ازاله سوريا من قائمه دول الراعيه للارهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
1: يعني مع مرور الزمن يتاثر كثير على يعني على الوضع الشعب على سوريا على اقتصاد سوريا اكيد يعني شغله ورا شغله يصير باذن الله طبعا اذا ان شاء الله هالعقوبات علينا هالعقوبات الظالم علينا ان شاء الله يتحسن اوضاعنا يصير احسن من هيك كثير.
2: بالطبع راح تكون في نقله نوعيه بالنسبه للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضه على سوريا من ايام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحيه البنوك، كثير من البنوك الاوروبيه والامريكيه راح تفتح هنا في سوريا، واول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع ايضا.
3: اكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد اكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كثير شغلات بقلب البلد، يعني ما بكفي انه ارتفع العقوبات، انا هذا اللي شايفته حاليا، يعني في كثير شغلات نحن نشتغل عليها.
4: انا صراحه هالاعاقات اجبار البلد بده ينفتح اكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل، والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد، ونتمنى تروح الاعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل. يعني تتحسن الامور المعيشية بالعالم.
5: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد وللتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الأعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
6: وقت نحن بننقام من قائمة الإرهاب أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات. بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون توزيع عادل، يعني يكون في اشراف عليها بطريقه انه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر ونعطيه ضمانات، حتى الخليجي او الاجنبي او نعطيه ضمانات موثوقه انه ممكن انه هذا الاستثمار تبعه انه يستمر بالبلد.
7: هلا بالنسبه لرفع العقوبات عن سوريا، وقت اكيد نحن كنا محاصرين صرنا 15 سنه و20 سنه واكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الامر عليها، بصير في استيراد تصدير، بصير في العالم، بصير في كل شيء موجود بالبلد، فحيصير في ان شاء الله في انفتاح في تطور.
0: وفي السياق استطلع تلفزيون سوريا راى اهالي حمص بشان ازاله سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب.

0: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهة بدها تتعامل مع السوق السورية. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقة، بمجالات الاتصالات. يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
1: يعني هو هذا الشيء رح يكون كتير منيح لإلون، القرار اللي طلع يعني بيختلف إنه الأسعار المعيشي للأشخاص اللي طبقات التحت واللي فوق كذا، فرح تتغير حياتهم أكيد الأحسن إن شاء الله، بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره للأشخاص اللي ما معه بقدرته تدفع هذا الشيء، فإنه إن شاء الله حيكون هذا الشيء كتير منيح لإلون.
2: مستنيين، ويعني شلون بدي أقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتأمل بهذا الشيء إنه يصير، إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان، وبنتأمل إن شاء الله بنقول والله يقوي الدولة على هذه الأمور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافية.
3: شو ممكن القرار، شو ممكن برأيك يأثر إيجابا على البلد؟
2: بيأثر إيجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل. يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
4: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
5: قال السفير التركي لدى دمشق نحيى الماز إن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجالي المال والتأمين وتشجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف يلماز أن قصف مطار أبو الظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح. أرحب بضيف الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم دكتور سامر. اليوم إذا تنتهي هذه المهلة لإلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب من الكونغرس الأمريكي اليوم، ما الذي يعني هذا الأمر بالنسبة لمسار رفع العقوبات من سوريا دكتور سامر؟
6: في البداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين جميعا، وشكرا على الاستضافة. اليوم الحقيقة تبدأ سوريا يعني مرحلة جديدة، يعني يبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد الحقيقة يعني عمليا تخلصها من هذا العبء الثقيل اللي هو كان موجود على عاتق سوريا وعلى عاتق كل سوري خلال، خليني أقول، فترة تقريبا نصف قرن، يعني من عام 1979 واليوم مع انتهاء مدة 45 يوم التي يحق لها للكونغرس الأمريكي بشقيه، يعني مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، يحق لهم بنقض قرار الإدارة الأمريكية، الإدارة التنفيذية، وتحديداً الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو. عندما انتهت هذه المهلة، الآن تفتح هذه انتهاء المهلة الباب لرفع سوريا، اسم سوريا، من هذا التصنيف كدولة راعية للإرهاب بشكل مباشر. يعني الآن لا يوجد عملياً الموضوع الآن في داخل مكتب وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ونتوقع إن شاء الله خلال الأيام القادمة، يعني ممكن حتى يوم الاثنين القادم، أن يقوم بالتوقيع على رفع اسم سوريا بشكل كامل.
5: يعني اليوم نحن أمام قرار محسوم بطبيعة الحال دكتور سامر، أليس كذلك؟
6: نعم، نحن اليوم في الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت ويوم الأحد، طبعا لا يوجد يعني دوام رسمي.

0: داخل وزارة الخارجية
1: لكن
0: الأمريكية.
1: ما دلالة عدم تسجيل أي اعتراض في الكونغرس خلال هذه المدة 45 يوم حتى الآن؟
0: نعم، هذه دلالة جدا إيجابية. وكما نعلم، بدي أذكر بشغلي، أن عندما حول الموضوع إلى الكونغرس، أن هناك نية من قبل الإدارة الأمريكية برفع اسم سوريا من هذه اللائحة السوداء. طبعا يعني هنا لا يطلبون، الكونغرس ما في داعي يوافق على الموضوع، هو يحق له فقط حق النقد أو الاعتراض. ولكن خلال فترة 45 يوم نحن لم نسمع، وهي مؤشر جدا إيجابي، أحد من النواب في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أن هناك اعتراض يعني. وهذا يعني شيء جدا مهم، لأنه نحن نعلم هناك الكثير من الاعتراض. أحيانا الحزب الديمقراطي يعترض على ما يفعله الحزب الجمهوري والعكس، لكن في هذا السياق لم حسب المعلومات اللي وصلتنا يعني اليوم والبارحة لا يوجد هناك أي اعتراض. فعمليا الآن الموضوع هو إجرائي فقط، موضوع عمليا تنفيذي فقط، أن يقوم وزير الخارجية ماركو روبيو، هو عمليا يعني هو يقوم بهذا الأمر من داخل مكتبه، أن يرفع اسم سوريا الآن كدولة راعي للإرهاب. وهذا شيء بصراحة يعني أنا كسوري، وأعتقد كأغلب السوريين، يعني إذا أنت شخص سوري عمرك 55 وما أقل، يعني أنت عشت طول حياتك وبلدك مصنف كدولة راعي للإرهاب، وهذا كان عبء ثقيل جدا على كل سوري. يعني كل سوري حاول
1: اليوم
0: أن
1: على أبرز نقطة يعني ينتظرها السوريون عموما هو تأثير هذا إلغاء هذا التصنيف عموما على الوضع الاقتصادي السوري، لكن في هذه النقطة بالتحديد دكتور سامر، كيف يمكن أن يؤثر يعني إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب على المشهد الاقتصادي السوري المتهالك، دعنا نقول حالك؟
0: رفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب رح يكون له تأثير مباشر وسريع على العديد من الأمور الاقتصادية السياسية. طبعا نحن سمعنا يعني منذ يوم التحرير، منذ 8 ديسمبر 2024، منذ سقوط النظام البائد، كان هناك العديد من العقوبات الموضوعة على سوريا تم رفعها، إن كانت عقوبات أوروبية أمريكية من الأمم المتحدة، قانون قيصر، لكن لم نرى تحرك العجلة الاقتصادية بالشكل اللي كنا نتمناه. وسبب هذا هو هذا التصنيف، وجود اسم سوريا على هذه اللائحة السوداء منعت الكثير من الشركات العالمية، ومنعت كثير من رجال الأعمال ورؤوس أموالهم أن تدخل إلى سوريا، لأنه الحقيقة التعامل مع أي دولة اللي هي مصنفة كدولة راعية للإرهاب قد يعني تعرض هذه الشركات للمساءلة القانونية، لعقوبات ثانوية. فنحن سمعنا من الكثير من الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، وقالوا لنا أنهم ينتظرون رفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب قبل أن يبدأوا بالدخول إلى سوريا للاستثمار، بجلب رؤوس الأموال. وأنا شخصيا اليوم سمعت من عدة من رجال الأعمال، يعني هناك الكثير من الشركات ورجال الأعمال اللي هن ينتظرون رفع اسم سوريا من هذه اللائحة السوداء أكثر من السوريين، لأنه طبعا سوريا الآن تشكل فرصة استثمارية كبيرة، وبيرفع اسم سوريا ومن هذا التصنيف الحقيقة الآن يعني عمليا جميع العقوبات بشتى يعني أشكالها تكون قد رفعت، وانفتح الآن الباب للعجلة الاقتصادية أن تتحرك داخل سوريا، وأن تعود سوريا يعني لمكانها الطبيعي بين دول العالم. بالإضافة إلى هذا التصنيف كان يؤثر على كل سوري. يعني احنا نعلم موضوع السفر للسوريين بغرض الدراسة، بغرض العمل، بغرض العلاج، بغرض السياحة، كان عبء كبير. يعني تأشيرات الدخول لدول والفيز لدول العالم كان موضوع صعب للسوريين، وسبب صعوبته هو أن سوريا مصنفة كدولة راعية للإرهاب، فهذا يشكل يعني عقبة كبيرة على أخذ فيز للعديد من الدول. وكما نعلم كان الجواز السوري كان يعني وضعه صعب، لكن هذا الشيء رح يتغير الآن. بالإضافة إلى هذا، الآن موضوع التحويلات البنكية والتعاون مع البنك المركزي السوري والمصارف السورية أيضا ستكون طبعا أسهل بكثير، لأنه وجود سوريا والتصنيف كدولة راعية للإرهاب منع موضوع التحويلات البنكية و

0: تعاملات المصرفية. فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية الآن اللي رح نشوفها إن شاء الله برفع اسم سوريا أو تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
1: الكثير من النقاط التي أشرت إليها دكتور سامر، خاصة بما يتعلق بالتأثير الاقتصادي وحتى السياسي، لكن دعني أختم معك بما يتعلق اليوم بالموقف الإسرائيلي. كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل عموما مع هذا التحول، أو يعني يمكن القول التحرك الأمريكي الجديد تجاه الملف السوري؟
0: يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية يعني طبعا هي غير متعاونة في العديد من هذه الملفات، لكن الجانب الأمريكي يرى هذا، ونحن سمعنا يعني في عدة مرات في مواضيع مختلفة، منها طلب الرئيس الأمريكي للقوات الإسرائيلية أن تغادر سوريا، وأن القوات الاحتلال الإسرائيلية أن تعود إلى ما وراء خط 8 ديسمبر 2024. فطبعا يعني الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب يحاولون دعم سوريا في وضع الحالي، لكن طبعا الحكومة الإسرائيلية الحالية هي غير متعاونة يعني، وتحاول يعني عرقلة هذه الأمور، وتحاول عرقلة التقدم اللي عم نشوفه بسوريا. لكن الدبلوماسية السورية كان لها دور جدا إيجابي بالتعامل مع هذا الملف والملفات الأخرى، يعني لحتى قدرنا نوصل يعني للمرحلة اللي احنا الآن عم نشوف سوريا تصل إلى برفع اسمها كدولة راعية للإرهاب. فطبعا هذه الدبلوماسية كان لها دور جدا مهم مع دول الجوار، مع الدول الإقليمية، وأيضا مع الدول العظمى يعني، وخصوصا الولايات المتحدة. فلهذا الآن عم نشوف نحن اليوم، بغض النظر عما تريده إسرائيل أو تأثيره السلبي على التقدم اللي عم نشوفه في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية داخل سوريا، لأنه بالنهاية موضوع الدبلوماسية السورية منذ يعني سقوط النظام البائد كان جدا إيجابي في التعامل مع العديد من هذه الملفات، واليوم نحن عم نشوف ثمار هذه الدبلوماسية برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب.
1: كل الشكر لك دكتور سامر الصفدي، الاستشاري في الشؤون السياسية، كنت معي من واشنطن. ألغت قضية أمريكية قرارا لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالي يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات. قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة له مع قناة روداو إن قواته وضعت خطة لاستكمال عملية انضمامها إلى الجيش السوري بشكل كامل خلال شهر آب الجاري، على أن تتحول إلى ألوية ضمن وزارة الدفاع، مع احتفاظها بهيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة أكراد في مناطقها. هذا وحذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمام من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد في مؤسسات الدولة.
2: من قوة عسكرية مستقلة إلى ألوية ضمن الجيش، يواصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رسم المسار الذي بدأ قبل أشهر لمستقبل قواته. ففي مقابلة له مع قناة روداو قال إن العمل جار لاستكمال عملية دمج قواته بالكامل خلال الشهر الجاري. عبدي قال إن قواته ستنضم إلى الجيش السوري على شكل ألوية تابعة لوزارة الدفاع، مع الحفاظ على هيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة كرد في مناطقهم، موضحا أن ألوية ستنتشر في المالكية والقامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، مع العمل على تشكيل لواء مرتبط بمنطقة عفرين. وبحسب عبدي سيخدم المقاتلون الأكراد ضمن مناطقهم بصفتهم عناصر في الجيش السوري، في حين سيحصل قادة من قسد على مواقع داخل المؤسسة العسكرية، على أن تتغير أسماء التشكيلات الحالية وتنظيماتها مع عملية الدمج. وفي مراجعة للمفاوضات السابقة أقر عبدي بأن أكبر خطأ ارتكبه كان عدم بذل جهود كافية لتنفيذ اتفاق 10 من آذار. أما سياسيا فكشف عبدي عن العمل على تشكيل مرجعية سياسية كردية قد تكون حزبا أو حركة أو تيارا لمواصلة المطالبة بالحقوق الكردية، ومنها اللغة الكردية التي رفض أن يكون تدريسها اختياريا في المدارس، وجدد عبدي تأييده لنظام سياسي لا مركزي في سوريا. وقال إن أي مشكلة صغيرة يمكن أن تتطور إلى مواجهة واسعة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل وتطبيع للأوضاع. وأقر عبدي بأن الإدارة الذاتية لم تقدم الخدمات بالمستوى الذي كان متوقعا منها، وقال إن الانتقادات الشعبية بهذا الشأن محقة. وفي الملف الاقتصادي أكد عبدي أن حقول النفط سلمت رسميا إلى الدولة السورية. وعن العلاقة مع واشنطن نفى عبدي وجود مساعدات مالية أو عسكرية أمريكية أو أوروبية حاليا لقسد. كما كشف عبدي عن تحسن العلاقة مع تركيا ووجود قنوات اتصال ولقاءات مباشرة بين الطرفين، معربا عن استعداده لزيارة تركيا إذا تهيأت الظروف السياسية. على الصعيد الرسمي حذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد، مؤكدا أن وحدة سوريا أفشلت مخططات استغلال الأكراد كقوة عسكرية لخدمة مشاريع إقليمية. وقال حمو في تصريحات لصحيفة تركيا إن دمشق أصبحت العاصمة المشتركة لجميع السوريين، مشيرا إلى أن تجاوز المرحلة الأصعب لا يعني انتهاء التحديات، إذ سيعتمد نجاح المسار المقبل على بنية الدولة السورية وطريقة تعاملها مع التنوع القومي والديني والثقافي.
1: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الاستعدادات جارية لتفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية في الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل. وأكد الهلالي خلال لقاء مع النائب العام في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم أكد أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون. كما أشار إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية بالمحافظة وضمان جاهزية القصر العدلي. كلف محمود العليش بمهام مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة بحسب مديرية إعلام الحسكة. وفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت باص مبيت تابعا للقوى الأمنية على طريق معرونة صيدنايا في ريف دمشق. وأضافت مراسلتنا أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث في حين تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم. هذا ودانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم وأكدت تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة مختلف أشكال التطرف والإرهاب. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير وأكد الأردن وقوفه الكامل مع سوريا ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب. أصيب شخص باستهدافه بمسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مزرعة بيرجن وبلدة بيرجن بريف دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن المصاب نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الشباك أندوف إلى موقع الحادثة ومعاينتها المكان. هذا وزعم جيش الاحتلال أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيرجن بريف دمشق ما أدى إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة، وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. كما دانت قطر والأردن الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيرجن بريف دمشق، وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. بدورها طالبت عمان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساحر إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالتصعيد الحاصل مع تركيا، وأضاف ساحر أن حكومته لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية بسوريا وصول قوات تركية إلى جنوبها، كما أشار إلى سعي إسرائيل الحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حد تعبيره. هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا براك عقب انتقاده الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، إلى جانب موقفه بشأن سيادة سوريا على الجولان المحتل. وقال كاتس إن قرار تنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاء بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية، مضيفا أنه جرى توجيه إنذار مباشر على أو إلى أعلى مستويات الحكومة السورية في محاولة لمنع تنفيذ ما وصفه بهذه الخطة، إلى جانب تبادل معلومات استخبارية مع جهات أمريكية مختصة. وشاركات سيلا أنه بعد عدم تلقيهم ردا على طلبهم وجه مع نتنياهو الأوامر لتنفيذ الهجوم. قدمت الحكومة الفرنسية مساهمة مالية قدرها 1 مليون يورو لصالح الصندوق الاستئماني لبعثات سوريا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقالت المنظمة إن التمويل الفرنسي الجديد سيسهم في استمرار عملها التقني المستقل داخل سوريا بما يشمل أنشطة التحقق وإفادة بعثات الخبراء ومتابعة القضايا العالقة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الموروث من نظام الأسد المخلوع. وأكدت المنظمة أن مهامها في سوريا ما تزال تشكل جزءا محوريا من جهودها الرامية إلى ترسيخ الحظر العالمي المفروض على استخدام وتطوير الأسلحة الكيماوية. أفاد مصدر أمني للتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر وكانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها.

قتل رجل وأصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بإطلاق نار إثر خلاف بين عائلتين في بلدة كفر نهابري في حلب. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن الخلاف تطور إلى إطلاق نار خلال مرور سيارتين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع الضحايا، في حين نقل المصابون إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال دراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من اليوم. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.

منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. وقالت اللجنة إن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قرارها، ودعت اللجنة الأهالية للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير زور إيقاف العمل بالعبارات النهرية في منطقة البوكمال بشكل فوري حرصا على سلامة المواطنين وتنظيم حركة المرور. وأوضحت اللجنة أن إدارة المنطقة ستجري اليوم جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء الشروط، منها إجراء الفحص الفني للمحركات وتوفير طوافات إنقاذ ومستلزمات السلامة ومنع وجود أكثر من عبارة واحدة في المياه خلال عمليات العبور، إضافة إلى منع الحمولة الزائدة والالتزام بالحمولة المسموح بها، إضافة إلى سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ، إلى جانب نشر حاجز أمنيا على الضفتين لضمان تنظيم عملية العبور، محذرة من أنه لن يسمح باستئناف العمل إلا بعد استكمال جميع شروط السلامة المذكورة، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة أنها تشد على جد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدا أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع.

0: ما يزال الشباب السوري يواجه ارتفاعاً في معدلات البطالة ونقصاً في فرص العمل التي تساعده في تأمين احتياجاته وبناء مستقبله، في وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات تحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
1: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
2: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني أجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكله، بمكافأة صغيرة لحتى يظل قاعد عندي العامل، ما فيني راضي أكثر من هيك.
1: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
3: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز. ما في مردود حلو.
4: دورت على وظائف؟
3: ما في، بدك شهادات ما عم يقبلوك، وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيخليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك يعني.
1: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
5: لا توجد احصائيات دقيقة، لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في أسباب كثيرة، منها تهدم المنشآت تبعية الورش الحرفية خلال قصف النظام، منها عدم قدرة الورش على تشغيل عمال أو موظفين نتيجة أحيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحة، أول شيء يصير في تسهيلات ضريبية على الورشات الحرفية. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير.

0: ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجل، هذه الأمور ممكن تساعدنا.
1: يرى خبراء أن انحسار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقيا ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
2: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمات الأساسية في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
4: حازم جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
5: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمرا يسيرا.
6: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرف، عند المسؤولين.
5: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة، أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
7: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي، منين نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على أرض دوار.
5: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزوية. مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه، وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
8: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا، فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
5: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
9: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
3: يعاني أهالي بلدة كفر زيتا بريف حمام من صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته، وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفران جديدة لتلبية احتياجات السكان.
10: يبدأ الحاج علي يومه باكرا لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حما قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
11: وضع الفرن سيء كثير كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر لحتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعة 7 الصبح ما بتقول هالساعة 11.
10: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
12: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
10: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحديا أساسيا أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
13: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة، معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركا جديا لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماد الشمالي.
3: يواجه موسم الطين في محافظة إدلب هذا العام يواجه تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق، وسط مخايف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين. وفي ريف المحافظة الجنوبي تبدو صورة أكثر قسوة بعدما غاب الموسم عن مساحات واسعة بسبب قطع أشجار التين خلال سنوات سيطرة قوات النظام المخلوع.
14: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
15: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
14: ما يتجاوز، تعري أول الحقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
15: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
16: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثربرمسرين أو مع بروكلم.
15: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم.
17: إبراهيم السويد، تلفزيون

0: سوريا ريف ودلب.
1: سجل مرفأ اللاذقية نشاطا متزايدا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مع استمرار أعمال المناولة والتفريغ على مدار الساعة وتنامي حركة استقبال السفن ورسوها على الأرصفة. وبلغ عدد السفن التي استقبلها المرفأ وفق محافظة اللاذقية 394 سفينة، في حين وصل إجمالي البضائع المناولة إلى نحو 2,860,000 طن. وتقول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع إجراءات تطويرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إضافة إلى تزويد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات المناولة والتفريغ.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه على مناطق جنوبي البلاد مستهدفا بالمدفعية حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوق، كما شن غارتين جويتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين ورشاف. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت عددا من المناطق بقذائف فسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بقضائي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان. حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي من اقتراب الضفة الغربية من موجة تصعيد عنيفة على خلفية استمرار الاعتداءات المستوطنين وتوسع البؤر الاستيطانية غير القانونية. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يدفع الفلسطينيين في الضفة إلى التحرك في ظل تزايد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم مقابل ندرة الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق منفذيها.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بلاده ستعتبر أي دولة تدعم هذه الإجراءات عدوا، مؤكدا أن طهران سترد بقوة على أي خطوة أمريكية جديدة، وأن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها بحسب تعبيره. كما شدد على أن إيران ترغب في إنهاء الحرب وتعارض الدعوات إلى التصعيد.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الحقيقة
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث في هذه الحلقة أهم الملفات على الصعيد المحلي. في ساعتنا الأولى نبحث القرار المرتقب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتداعيات هذا القرار على علاقة سوريا بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي وتأثيراته على الاستثمار وإعادة إعمار سوريا. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث في دلالات تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك حول الجولان الذي اعتبره أرضا سورية تحتلها إسرائيل. في محورنا الأخير نبحث تعيين قيادة جديدة للأمن الداخلي في الحسكة وأهمية هذه الخطوة في مسار دمج قسد بالدولة. أهلا بكم.

0: كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة العرب الجديد أن الوزير ماركو روبيو سيصدر قرارا نهائيا بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من جانب الكونغرس.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979 ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدما في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعا أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيودا تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: ونناقش هذا الملف مع السيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي من واشنطن، مرحبا بك. والسيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. السيد محمد الزعبي عضو منظمة مواطنون السورية الأمريكية من واشنطن، مرحبا بك. والدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار من إنديانا بوليس وأيضا

0: أيضاً ينضم لنا الدكتور فارس زيروان، أستاذ محاضر في جامعة برنستون الأمريكية من دمشق. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بداية سيد طارق، إذا سألناك أهمية انقضاء المهلة 45 يوم ولم يعترض الكونغرس، الإجراءات القانونية الآن المتبعة كيف ستكون؟
1: نعم، مساء الخير لك يا ربا وللسادة المشاهدين والضيوف الأكارم. يعني هذا أمر هام وإيجابي جدا. المهلة تنتهي اليوم، حد معلوماتنا لا يوجد أي اعتراض من مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا لوزير الخارجية ماركو روبيو أن يصدر قرارا برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب. نتوقع ذلك في الأيام القليلة القادمة. كان فقط هناك 45 يوم الإجبارية وتنتهي مدتها اليوم بعد أن طلب الرئيس ترامب من مجلسي الشيوخ ومن الكونغرس المجلسي أن يراجعوا هذا التصنيف، وإذا كان هناك أي اعتراض ولا يوجد أي اعتراض، وبالتالي الطريق الآن أصبح مفتوحا بانتظار إصدار الوزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأمر، وأن يتم تسجيله في الفيدرال ريجسترر خلال الأيام القادمة.
0: نعم سيد مسعود، في واشنطن لم يتم الاعتراض إلى الآن وهناك إجراءات متبعة، وهي إجراءات روتينية يعني يجب أن تكون معروفة بالنسبة للإدارة الأمريكية بالتأكيد، لكن بعد ذلك هل من الممكن بعد أن تسير هذه الإجراءات القانونية وترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن يحدث أي شيء يعرقل هذا المسار؟
2: المشاهدين الكرام، إذا لم يحصل أي تطور سلبي في الداخل السوري، عمليات إرهابية ربما لا سمح الله أو أي أمور من ذلك، أو في حال استمرت الحكومة السورية بالمسار الذي تسير به، فلا يوجد هنالك أي سبب من أجل العودة عن هذا القرار. ولا بد من الإيضاح هنا أن هذا تحول استراتيجي وليس مجرد موقف قانوني. فعلا هو موقف قانوني إذ أن الكونغرس يوافق لا يعترض على طلب الإدارة الأمريكية، ولكن سيؤدي ذلك إلى تحول استراتيجي كبير في علاقات سوريا الآن مع الغرب. الآن ستبتعد سوريا عن إيران، ستبتعد سوريا عن روسيا إلى حد ما، وسيكون لها تقارب شيئا فشيئا مع الغرب ومع الولايات المتحدة بصورة خاصة، وهذا تحول كبير في المنطقة بأسرها. يعني سيخف النفوذ السوري وطبعا النفوذ الإيراني، سيتوقف بصورة كاملة أي إمدادات من إيران إلى حزب الله في لبنان، وهذا أمر هام جدا. نعرف أن هنالك منذ أن تغير النظام في سوريا توقفت المساعدات، توقف منع النظام الجديد، ولكن الآن هذا الأمر سيشتد صرامة، ستزداد مراقبة السلطات السورية على الحدود مع لبنان، وكل ذلك أمر هام جدا.
0: طيب في هذه النقطة يعني بالذات بموضوع أنه إذا لم يحدث أي شيء عمل إرهابي لا قدر الله في سوريا أو شيء، فهذا المسار هو مستمر. إذا سألناك سيد محمد زكوان كوكا، إلى أي مدى دمشق مستعدة على كل الأصعدة بكل البنية المؤسساتية والقانونية لأن تستفيد من هذا الأمر الذي هو يعتبر فعلا قرارا تاريخيا بعد 47 عام من تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب؟
3: تحياتي لكم أستاذة ربا وللسادة المشاهدين ولجميع الضيوف الكرام. حقيقة اليوم نحن كنا أمام يعني بانتهاء مهلة 45 يوم، نحن نكون أمام بشكل عملي، اقتربنا إلى حد كبير جدا، ولم تبقى إلا يعني خطوات بسيطة وهي متوقعة أن تتم بشكل كبير لإنهاء آخر عقبة ربما أمام أو فيما يتعلق بملف العقوبات الأمريكية على سوريا والمتعلقة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. زوال هذه العقبة يفتح المجال بين أمام العلاقات السورية الأمريكية بداية، وحتى العديد من الشركاء الدوليين والأوروبيين للانخراط في عمليات ربما مساعدات في الجانب العسكري أو حتى اتفاقيات في الجانب العسكري والدفاعي وعمليات توريد الأسلحة باتجاه سوريا وإعادة بناء قدرات الجيش السوري. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هو يزيل العقبات والتخوفات أمام المؤسسات المالية العالمية للتعاون مع المصرف السوري المركزي. نحن رأينا أنه مجمل العقوبات التي أزيلت منذ مدة لم تفتح الباب بشكل كامل لعمليات المراسلة مع البنك المركزي السوري ومع البنوك السورية. قانونيا الآن سنكون أمام زوال هذه العقبات وعدم وجود.
0: لكن الموضوع ليس فقط في الجانب الاقتصادي سيد محمد، الموضوع له انعكاسات و يعني جوانب متعددة كثيرة غير الجانب الاقتصادي، كالجانب السياسي مثلا رفع سوريا من عقائم الإرهاب. إلى أي مدى سيعيد سوريا، يعني سيد حازم إذا سألناك هذا السؤال، إلى أي مدى هذا الأمر سيعيد سوريا إلى الخارطة الدولية دون هذا التصنيف الذي التصق بسوريا لمدة 47 عام؟
4: ربما مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أولا مبروك للشعب السوري. حسب المعلومات المتوفرة في واشنطن اليوم الموضوع تحصيل حاصل، سنسمع شيء إيجابي يوم الاثنين. يعني شاءت الأقدار أن يكون اليوم انتهاء مهلة 45 يوم، يوم سبت عطلة اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الولايات المتحدة، لكن يوم الاثنين سنرى شيء موقع ونرى تصريح رسمي من وزارة الخارجية حول رفع سوريا من قائمة عقوبات الدول داعمة للإرهاب. الرئيس الأمريكي ترامب توجيهاته واضحة جدا برفع جميع العقبات تجاه التطور وإعادة سوريا إلى موضعها الطبيعي بين الدول. طبعا موضوع هام جدا، يعني هذه عقبة أخيرة ووصمة يعني سلبية أخيرة ترفع اليوم. يجب استثمار هذا الوضع الجديد سياحيا اقتصاديا سياسيا. والموضوع يعني الخطوات الآتية إن كانت من الحكومة السورية التي عملت بشكل بجهد كبير جدا للوصول إلى هذه المرحلة، وعمل يعني جهد جبار إن كان أمنيا مع الحدود مع لبنان مع العراق وحتى داخليا. حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من الاطمئنان الأمريكي، لا يعترض أي أحد من الكونغرس الأمريكي على الرغم من اختلاف توجهاتهم على رفع سوريا من قائمة دول راعي الإرهاب. أمر جيد، لكن اليوم يجب استثمار ذلك.
0: وهذه هي النقطة المهمة، أنه كيف يعني يستثمر أو تستثمر الحكومة السورية الإدارة السورية هذا القرار المهم جدا. وهذا ما سألناه للسيد محمد وأعطانا يعني رأيه بهذا الأمر، لكن ننقل أيضا نفس السؤال للسيد محمد الزعبي. سيد محمد، فعلا دور الحكومة السورية في هذه المرحلة لاستثمار هذه الفرصة من كل الجوانب، لأن الموضوع رفع تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب ليس متعلقة كما ذكرنا بالجانب الاقتصادي، بل له جوانب كثيرة متعددة ومتنوعة. ما هو الدور المناط بالحكومة الآن؟
5: تحية لك والمشاهدين والأخوة الضيوف، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة هذا الذي حصل يعني هو شيء جميل جدا، وهو عبارة عن تراكم عن يزيد من تراكم النجاحات التي حققتها الدولة السورية الجديدة، ويزيد من ثقل الثقة التي أعطيت لهذه الدولة الجديدة والقيادة الجديدة التي بنت هذه التراكمات وهذه النجاحات خطوة بخطوة منذ 8 من ديسمبر 24 يوم التحرير إلى يومنا هذا. هناك عدة رسائل يمكن أن يستفاد منها. هناك رسائل للداخل السوري نفسه، هناك بعض الأطراف السورية في الداخل السوري في منطقة الجنوب وفي مناطق أخرى تراهن على فشل هذه الدولة الجديدة. هذا الآن هو عكس ما تراهن عليه هذه الجماعات، بأن الدولة الجديدة هي دولة يعني تصرف بمسؤولية تامة، وهي دولة تراكم النجاحات النجاح تلو الآخر في سبيل بناء دولة سوريا الجديدة وبناء الاستثمارات والاقتصاد السوري الجديد. فأنا من هنا أوجه رسالة لهؤلاء الذين يشككون في أن الدولة الجديدة سوف تعاني من المشاكل أو أنها غير قادرة على ضبط الأمن أو ما شابه من هذه المشكلات، بأن هذا الذي حصل اليوم هو يزيد من ثقة المجتمع الدولي في الدولة الجديدة وفي القيادة السورية الجديدة، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر أن هذا الذي حصل اليوم هو يفتح باب من الأبواب التي تحتاجها الدولة السورية لبناء العلاقات الواسعة من أجل إعادة الاستثمار وإعادة الإعمار في في سوريا وتعيدها إلى مجتمع أو إلى حلقة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي. فهذا أمر يجب استثماره، والسياسة السورية إلى الآن تحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال، واليوم أضافت نقطة من النجاحات. الأمر الآخر الذي يجب أن يعني يستفيد منه

0: الشعب السوري والمواطنين السوريون أن لا يعني رفع العقوبات أو رفع أو صدور هذه القرارات لا تعني نتائج فورية خلال 24 ساعة سوف نشاهد الانعكاس الاقتصادي على الساحة السورية بناء على كم اليوم، ولكن هذا هو تراكمات أيضا ويحتاج إلى بعض الوقت حتى نرى أن الشركات الكبرى لا تجد أي حرج في الاستثمار في سوريا، وهو مبشر ويبشر بمستقبل زاهر إن شاء الله.
1: نعم سيد فارس، إن كنت معنا مرحبا بك. هذا التصنيف ورفع القيود لها انعكاسات، له انعكاسات ليس جاهزا بعد. طيب أعود مرة أخرى لك سيد طارق. هذا القرار، ونحن في اليوم الأخير من هذه المهلة لاعتراض الكونغرس، كما ذكرنا له انعكاسات وله جوانب كثيرة، لكن في الجانب العسكري تحديدا إذا سألنا، هل يعني هذا بأنه من الممكن أصبح أن تقوم الولايات المتحدة بالدعم الخارجي، بدعم القدرات الدفاعية لسوريا مثلا بشكل مباشر، باعتبار أن سوريا لم تعد مصنفة يعني كدولة راعية للإرهاب؟
2: نعم، يعني لنفهم الصورة الكبرى، هذا القرار يعني انتقال من مرحلة رفع العقوبات إلى مرحلة التمهيد والسماح للمؤسسات الدولية وللمستثمرين بالدخول إلى الأسواق السورية بدون خوف أن يكون هناك تهمة دعم الإرهاب كما كان الحال عندما كانت سوريا على قائمة الإرهاب. فهذه مرحلة يعني وخطوة كبيرة للأمام. طبعا كما قال الأستاذ محمد الزعبي، هي ليست مفتاح، يعني زر، كبسة زر، لن تصبح الأمور وردية في اليوم التالي، ستأخذ الأمور منحى كبير. نحن خرجنا من حرب طويلة، الاقتصاد السوري مدمر، العزلة الدولية، يعني هذا القانون وضع عام 1979، يعني تقريبا 50 سنة، فالأمر لن يكون يعني كبسة زر. ودائما نقول بأن على الحكومة السورية إدارة التوقعات، التوقعات رفعت كثيرا بالنسبة للشعب السوري، فأصبحت يعني حتى لو حقق لبعض النجاحات قد لا يراها، لذلك
1: لديه
2: إدارة
1: طموح أكبر.
2: التوقعات.
1: نعم
2: نعم، الإعلام أمر هام، المصارحة، الشفافية مع الشعب السوري، يعني تم رفع أسعار الكهرباء مثلا 5 أضعاف. من الأفضل كان مصارحة الشعب السوري، لماذا تم هذا والأسباب التي دعت إلى هذا، بدلا من فقط اتخاذ قرارات بدون يعني أن يكشف أسباب هذه القرارات. فمن الناحية العسكرية، طبعا هي الناحية العسكرية أو الناحية المالية أو الاقتصادية، كل هذا يعني سيفتح أبواب
1: نعم
2: لدعم الأمريكي إلى سوريا. طبعا هذا يتطلب اتفاقات،
1: طب
2: يتطلب بين
1: يعني
2: الحكومة
1: إذن هي
2: الأمريكية.
1: خطوات إذن هي خطوات كثيرة يجب أن تكون من الجانبين وعلى رأسها من الحكومة السورية، كي يكون فعلا هناك إجراءات بناء ثقة حقيقية في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد رفع التصنيف. دكتور فارس، ما هي هذه الخطوات التي يجب أن تكون مدروسة على كل الأصعدة، بمؤسسات الدولة السورية، بالقوانين، بكل إجراءات بناء الثقة التي من الممكن أن تسرع من فوائد رفع هذا التصنيف؟
3: نعم، مساء الخير استاذ
1: أهلا
3: الله
1: بك.
3: والضيوف الكرام، اسف يعني هناك بعض المشاكل التقنيه وتاخرنا عن الانضمام للبرنامج.
1: أهلا
3: الكريم،
1: بك.
3: اظن كان السؤال ما هي الاجراءات التي يجب على الحكومه السوريه اتخاذها لتسريع العمليه، صحيح؟
1: نعم صحيح، اذا استطعنا نقول انها اجراءات بناء
3: نعم.
1: ثقه في هذه المرحله بالذات.
3: نعم، يعني ربما يعني بعض ما مما أقول قاله بعض الزملاء قبل أن أنضم إلى البرنامج، ولكن يعني يجب أن نفرق يعني السؤال عدة جوانب له، أول الإجابة عدة جوانب لهذا السؤال. الجانب الأول، هذا القرار الآن رفعت العقوبات عن الحكومة السورية كمؤسسات وكحكومة سورية، كهيكلية، كدولة سورية، ولكن لم ترفع العقوبات عن بعض الأشخاص والأشخاص المرتبطين بأعمال سابقة مثل غسل الأموال ومثل تهريب السلاح أو دعم بعض المجموعات. لذلك إذا كانت يعني على الحكومة السورية، لنركز أولا ماذا يجب على الحكومة السورية أن تفعله، إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو بعض هذه المؤسسات ما تزال لها وجود في سوريا، مثل مؤسسات المتاجرة ببعض الأمور الغير مشروعة، مثل نحن لاحظنا قصة الكيمتاجون يقولون هي الحكومة السورية مركزة عليها بالفترة الأخيرة، والحمد لله تحققت الكثير من المستويات في هذا الاتجاه. قصة غسل الأموال يجب أن لا تكون سوريا مجالا لهذا العمل، لأنه هو عمل مرفوض دوليا. وبعض الأشخاص يعني ما يزال هناك بعض الأشخاص داخل سوريا سواء كانوا سوريون كانوا سوريين أو غير سوريين عليهم بعض العقوبات، فرفعت العقوبات عن الحكومة السورية كمؤسسات، ولكن ما يزال هناك بعض الأشخاص ربما غير مرتبطين بالحكومة عليهم بعض العقوبات. لذلك يجب أن تركز الحكومة السورية على إقصاء هؤلاء الأشخاص من سوريا أو من ارتباطهم بالحكومة السورية لتسهيل العملية أو
1: حتى على الصعيد المؤسسي والمؤسسات الدولة السورية. دكتور فارس، إلى أي مدى الشفافية، إلى أي مدى النزاهة، إلى أي مدى إصلاح المؤسسات والسير في هذا المسار يجعل أيضا من موضوع تعزيز الثقة بين الولايات المتحدة وإدارتها والإدارة السورية أمرا قابلا للتحقيق وتسريع الاستفادة؟
3: جيد، هذا سؤال مهم جدا. يعني لنفكر بها من ناحية الأمريكية، على الحكومة السورية والمسؤولين السوريين والأخوة الموجودين في الإدارة حاليا متابعة الأمور. يعني قد يقوم بعض الأشخاص من بعض الأجهزة الأمنية ببعض التعديات أو الأخطاء قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، ناجمة عن جهل أو ناجمة عن عدم الخبرة. عندما تقوم الحكومة السورية والأخوة في الحكومة السورية والمسؤولين بمعاقبة هؤلاء الأشخاص ومتابعة الأمور كما حدث مؤخرا في بعض الأمور، هذا يعني يبدي أو يظهر للحكومة الأمريكية أن هناك حكومة سورية جادة في معالجة الأمور إذا حصل بعض الأخطاء. يعني حتى في أمريكا، أنا كشخص أعيش في أمريكا، نلاحظ أحيانا قد يقوم أشخاص مرتبطون بالحكومة الأمريكية بأخطاء معينة، فيظهر الشخص المسؤول عن هؤلاء الأشخاص سواء كان مزيرا أو مديرا أو ما إلى ذلك بالاعتذار للشعب ويقول نحن قائمون على تصحيح هذه الأخطاء. فهذه كمرحلة أولى. أنا أرى أن هناك خطأ إيجابية صراحة.
1: إذا الإصلاح المؤسسي والتعامل بشفافية ونزاهة من قبل المؤسسة ومصارحة مع الشعب السوري. سيد مسعود، كل هذه النقاط مهمة، لكن هناك دائما هاجس، وبالنسبة للسوريين وما عنه يخافون. ومنذ قليل أنت قلت أنه إذا لم يحدث أعمال إرهابية لا قدر الله في سوريا لن يعود هذا التصنيف. هل هذا يعني أنه بالإجراءات القانونية المتبعة في الولايات المتحدة من الممكن إعادة هذا القانون مرة أخرى أو إعادة سوريا إلى هذه القائمة؟ يعني هذه المرحلة هل هي مرحلة تجريبية أم أنه تم رفع سوريا باعتبار أن الكونغرس لم يعترض إلى الآن على قرار الرئيس، تم رفعها بشكل كامل من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أو الراعية للإرهاب؟
4: نعم، أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة راغبة بالوصول إلى ما قررته حاليا، وخير دليل على ذلك أن حاليا الرئيس ترامب يتعرض لكثير من الانتقادات خاصة بالنسبة إلى الحرب في إيران، وهنالك قريبا جدا ستحصل انتخابات نصفية تشريعية، والحزب الديمقراطي الذي هو ضد الحزب الجمهوري حزب الرئيس ترامب ينتقد الرئيس ترامب في مجالات كثيرة. ولكن في هذا الموضوع بالذات الملفت أن هنالك نوع من الإجماع في الكونغرس الأمريكي دون انتقادات للرئيس ترامب على هذه الخطوة برفع العقوبات عن سوريا. فهذا أمر مهم، أي أن الولايات المتحدة بصورة عامة بجميع مكوناتها موافقة على هذه الخطوة. ولذلك أنا أعتقد أن الرئيس ترامب لا يتخذ من هذا القرار، يعني الآن لا يتخذ يعني شيء تجريبي، إذ أنه
1: طب هذا في هذا يعني الكلام في وجود إدارة ترامب، لكن ماذا بعد إدارة ترامب؟ يعني وفق القوانين الأمريكية هل يتغير هذا الأمر بتغير الإدارات سيد مسعود؟
4: يعني الرئيس الأمريكي الآن الرئيس ترامب باق لمدة سنتين وبضعة أشهر، يعني حتى العام 2028 مطلع العام 2029. أي رئيس أمريكي يستطيع أن يتخذ قرارا مخالفا لذلك، يستطيع أن يفرض عقوبات على أي دولة إذا شاء، ولكن مجرد أن يكون حتى الحزب الديمقراطي لم يعارض ذلك، وفي حال جاء رئيس من الحزب الديمقراطي في مطلع العام 2029 إلى البيت الأبيض، فهذا لا يعني أن الرئيس الجديد سيغير ذلك، لأن هنالك موافقة ديمقراطية أيضا على هذا القرار.
1: إذن هي حالة توافق حتى في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعني بتغير الإدارة يعني حسب رأيك ربما لا يتغير شيء. طب إذا سألناك سيد محمد زكوان فوكا، بالنسبة لما تقوم به سوريا من إجراءات الآن لاستثمار هذه الفرصة، الخوف أن يؤثر أو تقوم الولايات المتحدة بضغوطات على الإدارة السورية وتدخل بسياساتها الخارجية تحديدا، وليس فقط يعني الخوف هو من السياسات الخارجية أكثر من الداخلية، إلى أي مدى ترى يعني كما يقول محللون أنه لا شيء مجاني، والولايات المتحدة لا تقدم شيء بالمجان، وهي ليست جمعية خيرية والدول تعمل بمصالحها، إلى أي مدى من الممكن فعلا أن تضغط الولايات المتحدة على سوريا وإدارتها وحكومتها بالسياسات الخارجية؟
5: طبعا يعني بالطبع من حيث اذا يعني تحدثنا عن الامر نظريا، انه ربما تؤدي هذه الحاله من رفع العقوبات الى نوع من الضغوطات على الحكومه السوريه، ولكن دعينا يعني نراجع ما هي المبررات التي جعلت الرئيس ترامب يسعى الى الغاء سوريا من قائمه الدول المصنفه للارهاب. لم يكن الامر فقط متعلق بتغيير شكل النظام، انما ايضا هو من خلال تقريره الذي قدمه للكونغرس كان اعتمد على عدة نقاط مهمة، منها جهود الحكومة السورية في عمليات مكافحة الإرهاب في قطاع الطريق على إيران لدعم ميليشيا حزب الله، وأيضا في جهود الحكومة في عمليات مكافحة غسيل الأموال، وأيضا في الإصلاح المؤسسي وصولا إلى ملف داعش وملف الحد من انتجار الكبتاغون. كل هذه الأمور التي أوردت في التقرير الممهد لعملية رفع التصنيف أو المبرر لقرار رفع التصنيف تؤدي إلى أن هنالك مصالح مشتركة، وأن المنطق سينطلق أو سينتقل عفوا من منطق تحييد سوريا من خلال ملف العقوبات، من خلال أن سوريا كانت هي ضمن حلف أو المحور الإيراني، إلى انفتاح سوريا باتجاه المحور الغربي والأمريكي، وهذا أمر واضح، وأيضا إلى البدء ب معادلة مبنية على مصالح الطرفين. لا يمكن اليوم أن نستبعد أمر مهم جدا، وهو أنه لدى أمريكا أو مصلحة في أن تكون سوريا مستقرة، وخصوصا أنه الإقليم بالعموم ما زال مضطربا وفي يعني وهو يعيش حالة من احتمالات عودة اندلاع الفوضى في الإقليم ككل، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بأن تبقى سوريا في حالة استقرار وتحاول تقديم الدعم.
1: يعني صحيح هي تتحدث دائما عن موضوع الاستقرار
5: على الدعم الأمريكي، أظن
1: صحيح تتحدث دائما الولايات المتحدة عن موضوع الاستقرار، لكن سيد حازم هذا الاستقرار هل هو على مقاس الولايات المتحدة أم على مقاس سوريا والشعب السوري؟ هل هو على مقاس مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؟ وهل تتقاطع هذه المصالح وهذا الاستقرار إلى حد كبير مع مصالح الشعب السوري ولذلك جاء هذا القرار؟
6: حتى الآن المصالح متقاطعة بشكل كبير جدا، لكن هذا قرار الشعب السوري أيضا.
1: نعم.
6: إلى أين يريد الشعب السوري الذهاب؟ ما مستقبل سوريا؟ وهذا يعني ينعكس على الأسئلة التي طرحتيها، يعني هناك طرحتي على الدكتور تيلي السؤال عن موضوع التسليح.
1: نعم.
6: اليوم هناك قرار أمام الجيش السوري، هل يستمر في عقيدة تسليح سوفيتية أم يتحول إلى عقيدة الناتو؟ هذه قرارات تحدد كيف يطبق هذا القانون الجديد أو رفع العقوبات، وكيف ستصرف 130 مليون دولار موجودة لدعم المنظومة الدفاعية السورية والمنظومة الأمنية السورية. هناك يعني هناك خيارات وقرارات اليوم على الحكومة السورية أن تأخذها.
1: يعني أيضا مطلوب من سوريا وأصبح واضحا أن تنتقل من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي، ليس فقط على الصعيد التسليح والعقيدة العسكرية لكن بكل ما تعني الكلمة من معنى.
6: بالتأكيد يعني الولايات المتحدة تدعم سوريا، ومن المنطقي أن يقابل هذا الدعم يعني يقابل الجميل بالجميل، ويكون هناك وان ترى سوريا انا مصلحتها الافضل
1: نعم.
6: مع دول الغرب وليس مع دول الشرق، يعني من له علاقه، من كان له علاقه مع روسيا وايران والصين بهذا الشكل الا النظام البائد.
1: نعم.
6: فحتى الولايات المتحده لا تفرض هذا الشيء، تتوقع هذا الشيء ان الشعب السوري بعد ان جرب المعسكر الشرقي وويلات المعسكر الشرقي ان يتجه نحو المعسكر الغربي. لكن الولايات المتحده حتى الان بشكل واضح جدا تريد المحافظة على السيادة السورية.
1: نعم.
6: يعني حتى في حرب إيران لم يكن هناك أي ضغط على الحكومة السورية للانخراط بهذه الحرب بأي شكل من الأشكال، ما عدا تأمين الحدود، وهذا حق وواجب للشعب السوري قبل أن يكون حق أمريكي أو طلب أمريكي. فحتى الآن المصالح متقاطعة بشكل هائل، لكن كما قلت هناك قرارات ضرورية جدا يجب أن تتخذ حول التوجه العام، أن تعلن هذه القرارات بشكل واضح. وكما ذكر الدكتور زويران موضوع هام جدا ذكره، موضوع التحويلات المالية والأمن المالي. مشكلة اليوم مكافحة الإرهاب ليست في يعني الميدان، هي في البنوك والمعاملات البنكية، وأي خطأ مصرفي لن تعاقب عليه الحكومة الأمريكية، أو المصارف الأمريكية تعاقب عليه قبل أن يأتي الدور الحكومي. فهناك أمور شائكة جدا معقدة.
1: نعم.
6: بعض الشيء يجب على الحكومة السورية الانتباه لها، هناك آلاف الأمور.
1: نعم.
6: لكن هناك أمور أساسية، تمويل الإرهاب طبعا، دعم الإرهاب، وموضوع العقيدة العامة للدولة والتوجه الدولة في السياسة الخارجية.
1: نعم. سيد محمد الزعبي، أيضا يعني يقال أن هذا التصنيف أو أحد الأسباب تاريخيا كانت بسبب دعم النظام لبعض الفصائل الفلسطينية، ما هذا يعني الآن باعتبار أنه لم يتم الاعتراض من قبل الكونغرس وتم يعني إجراءات يعني روتينية رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل هذا يعني بأن سوريا لن تستطيع أن تدعم يعني أي فصيل فلسطيني أو أي شيء متعلق بالقضية الفلسطينية ولا بأي شكل من الأشكال؟
0: نعم، هذا سؤال جوهري كبير يعني، وينتظر إجابة حقيقة من الدولة السورية والأطراف. القضية الفلسطينية يعني تختلف، موضوع دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه تختلف عن القضية التي كان يطرحها حافظ الأسد ومن أتى بعده في دعم بعض الفصائل التي تقوم بعمليات إرهابية بحجة أنهم يدعمون هذه القضية. قضية مشروعة تختلف عن دعم عن دعم الفصائل التي تقوم بأعمال مصنفة أعمال.
1: الخيار لسوريا بموضوع التعامل السياسي ومع القضية الفلسطينية وكل هذه الأمور، لكن يجب أن يختلف عما كان سابقا.
0: صحيح. نعم، يجب أن يختلف. أنا هنا أريد أن أضيف أمرا آخر، أن
1: نعم.
0: سوريا الآن دخلت في حلف محاربة الإرهاب ومحاربة المنظمات الإرهابية في الإقليم، وهذا أمر جيد، وبالتالي يترتب على ذلك أن الحكومة السورية والدولة السورية تحتاج الأدوات لمكافحة هذا الإرهاب، ومن هذه الأدوات موضوع التسليح وموضوع الدعم المالي وموضوع الدعم السياسي إلى آخره. فالحكومة السورية يمكن أن تستفيد من هذا الآن، من رفع اسم سوريا عن قائمة الدول دعم للإرهاب، وأن تطلب هذه المساعدات سواء كانت من أمريكا أو من الدول التي يعني تحارب الإرهاب. المنظمات الإرهابية هي منظمات عابرة للحدود، وهي منظمات يمكن أن تنشط في أي مكان، والمخابرات الدولية يعني تشغلها في أي مكان وفي أي لحظة. وأختلف مع الأخ الذي ذكر يعني قبل قليل أن مجرد وجود عملية إرهابية ولا سمح الله وحدوث عملية إرهابية في على الساحة السورية الداخلية يمكن أن يقلب الموازين، يمكن أن يقلب أو يغير القرار الذي صدر اليوم. أنا أعتقد أن الدولة السورية فقط مطالبة بالعمل الجاد في محاربة الإرهاب، لأنه كثير من الدول أقوى من الحكومة الدولة السورية الناشئة الجديدة، وهي لا تستطيع أن تضبط عمليات الإرهاب وتقضي عليها بشكل 100%، فما بالنا بحكومة يعني خارجة من الحرب. يكفي أن تقوم هذه الدولة بمجهود معروف ومجهود واضح بشفافية تامة في عملية محاولة محاربة الإرهاب.
1: نعم.
0: ومحاربة المجموعات الإرهابية.
1: نعم. سيد فارس، الانعكاسات أيضا على الجوانب التي تنتظرها سوريا حكومة وشعبا متعلقة بالأمور الاقتصادية تحديدا، إذا سألنا الآن هل رفع هذا التصنيف فعلا هو العقبة الأخيرة، السد الأخير أمام دخول سوريا في السوق المالي العالمي، أو بالأحرى اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي؟
3: نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال لا أعرف إن إذا كان الضيف يقصدني عندما كنا تكلمنا عن المجموعات الإرهابية، أنا لم أقصد أن أي تفجير إرهابي يعني أن
1: لا لا كان السيد مسعود ذكر هكذا شيء وبكل الأحوال
3: تمام
1: تفضل
3: تماما بكل الأحوال نعم. سؤال مهم وجيد، نعم ولا. نعم هذه إشارات جيدة ومشجعة للمستثمرين والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص وما إلى ذلك، أن يعني إذا كنا نريد أن نقرأه بهذا الاتجاه فهذه كلها إجراءات تشجيعية وممتازة، والمفروض أنها تشجع المستثمرين والمصارف على الاتجاه باتجاه السوق السورية. ولكن الحكومة الأمريكية ليس لديها القدرة على أو

0: لديها القدرة القانونية على إجبار المؤسسات الخاصة على الاستثمار في سوريا. يعني يحق لأي مؤسسة مصرفية أو بنك أو مؤسسة استثمارية أو حتى أشخاص، إذا
1: ليس المؤسسات الخاصة سيد فارس، نتحدث عن يعني نظام

0: مؤسسات لها علاقة بالفيدرالي الأمريكي أو
1: تمام.
0: البنك الدولي أو هذه المؤسسات ذات الطبيعة الحكومية،
1: نعم
0: ليس لدينا إشكال، لأن يعني الأوكي ظهر خلاص. ولكن إذا كنت حضرتك مثلا أنت مستثمرة أمريكية أو أوروبية وأردت أن تستثمري في السوريين يريدون أن يجلبوك إلى السوق السورية وما تزال لديك بعض المخاوف، هذا سيأخذ بعض من الوقت. أنا أقصد بعض المؤسسات أو المصارف ذات الطابع الخاص وليس
1: نعم.
0: ذات الطابع الحكومي أو الشبه الحكومي
1: نعم.
0: ستتردد لفترة طويلة. لذلك أنا قلت نعم ولا نعم، هذا مشجع جدا ويجب أن يشجع على يعني تسييس وتسليس العملية أكثر في لتذهب باتجاه إيجابي، ولكن إذا بعض الأشخاص لا يريدون الاستثمار هذا سيأتي مع الزمن كما نقول، يعني سيأخذ بعض من الوقت لكي يشجع بعض المستثمرين. ولكن من الناحية الحكومية نعم هذا جيد، حق الآن المصارف الأمريكية ذات الطابع الاستثماري أو المؤسسات الاستثمارية أن تستثمر في السوق السورية إذا أرادوا ذلك.
1: نعم.
0: حتى الآن.
1: نعم.
0: ولكن يعني لا تزال لدينا بعض، يعني هناك خطوة مهمة جدا وربما ذكرها بعض الزملاء عندما لم نستطيع الاتصال، هو على الحكومة السورية الاستفادة بشكل كبير من الأشهر أو السنوات المتبقية لحكومة ترامب في البيت الأبيض لتسليس وتسريع الأمور. يعني بعد أشهر ستتغير التركيبة في الكونغرس وربما ستظهر سيطرة أكثر لأحزاب للحزب الديمقراطي
1: الحزب
0: نعم. وهذا سيبطئ نعم سيبطئ بعض الأمور. ولكن الرئيس ترامب والحكومة الرئيس ترامب ما تزال موجودة لأكثر لسنتين تقريبا أو أكثر، ويعني أظن أن الحكومة السورية والأشخاص في الحكومة السورية مدركين لهذه الأهمية، عليهم أن يستفيدوا من كل يوم من كل شهر من كل أسبوع يتواجد فيه الرئيس ترامب وحكومته يعني وكل الأشخاص الذين يدعمون المسألة السورية لتسريع الأمور لتشجيع البنوك والمصارف على الاستثمار في سوريا. وهذا هذه نقطة مهمة جدا، يعني
1: نعم.
0: حتى لو تغيرت التركيبة في الكونغرس ما يزال الداعمين لسوريا يعني كحكومة الرئيس ترامب والأشخاص الذين تحت قيادة الرئيس ترامب ما يزالون في البيت
1: نعم.
0: الأبيض، وهذا سيساعد على إبقاء العلاقات جيدة ودفع
1: طيب.
0: العلاقات باتجاه الأمام، وهذا شيء مهم جدا
1: طيب.
0: حقيقة للفت النظر إليه.
1: سيد طارق، باعتبار كنت تقول منذ قليل أنه يجب أن نكون صريحين مع الشعب السوري وأن نقول له الحقائق كما هي. المنتظر الآن بالنسبة للسوريين أكثر شيء يعني عدة مواضيع وعلى رأسها موضوع إعادة الإعمار، التعافي الاقتصادي، تحسين الوضع المعيشي، والبنك الدولي قدر تقريبا إعادة إعمار سوريا الكلفة بمئتين وأكثر من 216 مليار دولار أمريكي. هذا الرفع للتصنيف عن سوريا الآن هل سيجعل من فرصة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار قريبا؟
2: نعم، هذه نقطة هامة بصراحة، لكن أريد أن أركز على نقطتين قبل الإجابة على هذا السؤال. أولا، ماذا يعني هذا الرفع قائمة سوريا؟ يعني أن المستثمر السوري الآن أو الشركة يستطيع رجل الأعمال السوري أو الغربي أو الأجنبي الذي يريد أن يستثمر في سوريا يستطيع تحويل أمواله بعد أن تفتح البنوك، وهذه كانت العقبة الأخيرة. هذا رقم واحد. الشركات السورية يمكنها استخدام التكنولوجيا الأجنبية والغربية أيضا. رجل الأعمال الأجنبي يستطيع أن يأتي بدون أن يخشى من وضع أو
1: عقوبات
2: يعني تصنيف
1: أو تصنيف نعم
2: تمام. طبعا. لكن سألتي أيضا ماذا يجب أن يعني كما قال الزملاء هنا، المستثمر هذا يرفع العقوبات ويرفع، لكن المستثمر أيضا هو إنسان، الإنسان يجب أن يكون واثق ويكون مطمئن،
1: رأس المال جبان بحاجة لضمانات بحاجة لبنية قانونية صحيح. نعم
2: مثلا الضربة الأخيرة يعني أنا كان نائب حاكم الولاية عندنا هناك، أنا أقنعته بزيارة سوريا، لكن الضربة الأخيرة الإسرائيلية صراحة يعني جعلته يخشى من هكذا عمليات إرهابية. قبل فترة كان هناك عملية إرهابية، الحكومة السورية عليها أن يعني تتجنب هذه الأمور سياسيا أمنيا أيضا. حتى الأوبتكس يعني على سبيل المثال كان هناك دعوة لمظاهرات كبيرة بالنقاب الذي يعتبره الكثير نقاب أفغاني، هذا يجعل المستثمر الأجنبي يقول لا أريد أن أذهب إلى بلد مثل أفغانستان. لذلك كان موقف وزارة الأوقاف بإلغائه، أو يعني خاصة أنه أجانب يدعون إلى هذه الأمور ولا نعرف انتماءاتهم وإلى آخره. هذه الأمور كلها أمور هامة جدا. وأما بالنسبة يعني السؤال.

0: يعني ما المتوقع في الأشهر القادمة. هناك فرصة تاريخية الآن إذا استطعنا إيجاد سيادة القانون، فرضها، إيجاد تشريعات مناسبة تؤمن للمستثمر الاطمئنان، فهذا يعني بأن الأموال ستتدفق إلى سوريا،
1: نعم
0: الأموال ستتدفق إعادة إعمار. لكن تبقى النقطة الأخيرة التي ذكرتيها في السؤال الذي وجهته لي، مؤتمر لإعادة للمانحين. أعتقد هذه نقطة مهمة. حتى الآن الحكومة السورية تركز أكثر على المستثمرين والاستثمار، وهذا جيد لكنه غير كافي في بلد مثل سوريا مدمرة بحاجة إلى مئات مليارات الدولارات كما ذكرتي. وقال لي مكتب السيد توم باراك بأنهم مستعدون للمساعدة في هكذا مؤتمر، وبأن دول كالسعودية وقطر كانت يعني مستعدة لاستضافته، طبعا قبل حرب إيران الأخيرة. لكن الحكومة السورية عليها أيضا أن تسعى، لأننا بحاجة إلى الكثير من الأموال، وهناك كثير من الدول التي تريد أن تدعم الاستقرار وتعطي منح في سوريا من أجل الاستقرار في سوريا، ومن أجل أن تكون سوريا نقطة مضيئة في هذا الشرق الأوسط المليء في المشاكل.
1: سيد حازم، نقاط القوة التي من الممكن أن تستند إليها الآن سوريا بعد هذا القرار، وهل هناك تخوف أن تغير إدارة ترامب رأيها في هذه المرحلة أو في مرحلة قادمة؟
2: هذا مبني على الأحداث بالتأكيد، وكما قلنا توجه الحكومة السورية والشعب السوري
1: في الحقيقة يعني هذا كلام مخيف، لأنه منذ قليل كنا نسأل هل من الممكن إعادة هذا التصنيف؟ يعني طالما تقول مبني على الأحداث أنه
2: خلال
1: ممكن.
2: دقائق،
1: تفضل.
2: ربع خلال دقائق يعاد التصنيف.
1: نعم،
2: أسهل شيء ضم دولة إلى تصنيف
1: لأنه من
2: وعقوبات.
1: صلاحيات وزارة الخارجية، أم صلاحيات من هي يعني هذا الموضوع بالذات، هو من صلاحيات من تحديداً؟
2: هناك صلاحيات، يعني هي عملية، it's a process، ليست صلاحيات طرف معين من طرف آخر، لكن يبدأ في الحكومة الأمريكية، يبدأ في وزارة
1: نعم
2: الخارجية، البيت الأبيض، الكونغرس الأمريكي. لكن متى ما بدأت هذه العملية، وكان وحتى ليس من الضرورة أن تنتهي هذه العملية، متى ما رفع هذا العلم أن هناك مشكلة في سوريا،
1: نعم
2: هذا يعيدنا إلى الوراء كثيرا. لكن يعني لدي اضطراب، يمكن مستغرب مني بعض الشيء على ما قاله الدكتور كتيري، أن يعني النقاب هو مشكلة. النقاب ليس مشكلة، يجب على سوريا أن تكون بلد منطقي واقعي، وأي طرف يريد أن يظهر قناعاته الدينية
1: نعم
2: ليس
1: يعني
2: مشكلة
1: يجب
2: عليه.
1: أن تكون الحريات الشخصية مكفولة
2: الحرية
1: تماما
2: للجميع،
1: والحرية الدينية
2: الحرية
1: مكفولة.
2: للجميع،
1: نعم
2: لكن ما هو مشكلة مظاهر مسلحة في الشارع، عناصر غير منضبطة، ليس لها زي عسكري أو شرطي، معها سلاح. هذا
1: نعم
2: يخيف المستثمر. ما يخيف المستثمر هو بيئة قانونية غير واضحة، وأي تحركات، يعني في الفترة الماضية كان هناك أصول تحولت للدولة،
1: نعم
2: وكانت هذه ضمن طبعا رد أصول التي سرقها النظام السابق وأعوانه للشعب السوري. لكن المستثمر لا يفهم ذلك في الولايات المتحدة، ولا يفهم تفاصيل المعاناة السورية لسنوات. هو يرى أن الدولة تؤمم و يعني تأخذ أصول ليست، يعني هي أصول خاصة عمليا. لا يفهم المستثمر ذلك، فيجب أن يكون هناك بيئة قانونية لذلك
1: نعم
2: تظهر العملية القانونية. هذا ما يخيف المستثمر أكثر من أي شيء آخر. وطبعا موضوع الليرة السورية يجب السيطرة عليه بشكل كبير، والمشكلة أن هذه قضية البيضة والدجاجة، يعني بدون استثمارات الليرة ستتأرجح بعض الشيء، لكن الاستثمارات تأتي في اقتصاد يكون أكثر تماسكا. وهناك خيارات كثيرة اليوم، وهذه مشكلة أخرى، يعني المستثمر أن يأتي من الولايات المتحدة إلى سوريا ليستثمر حتى لو كان سوري، الاستثمارات
1: نعم
2: الأمريكية مضمونة بشكل أكبر وأسلس وأسهل. فيجب أن يكون هناك محفز من قبل الدولة ودعم شعبي أيضا للمستثمر الأجنبي، وتفكير يمكن إيجابي أكثر للمستثمر الأجنبي، أن المستثمر لا يأتي ليسرق، المستثمر يأتي ليربح
1: نعم
2: ويربح الآخرين ويوظف الآخرين.
1: نعم طيب سيد محمد كوكا، إذا سألناك أيضا بالنسبة للجانب السوري، وقد ذكر ضيوفي أمور كثيرة من واجب الدولة الآن أن تقوم بها، ويجب أن تعض بالنواجذ على هذا الأمر.

0: أنه تم رفع التصنيف لما سيفتحه من أبواب كبيرة لسوريا دولة وشعبا. بالنسبة للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، المتعلقة بحماية من يستثمر، المتعلقة بضبط السلاح المنفلت، المتعلق بأي شيء يخيف رأس المال الذي هو أساسا جبان، إلى أي مدى الدولة تضع خططا وتمضي بهذا الطريق؟
1: يعني الحقيقة أنه الأمر تم العمل عليه من خلال عدة مسارات.
0: نعم.
1: أولا بالنسبة لي أنه الاستثمار يحتاج إلى مناخ أمني جيد. نحن ممكن الملاحظة بشكل واضح أنه المناخ الأمني أو الواقع الأمني في سوريا منذ التحرير اليوم تحسن بشكل كبير جدا، وتم معالجة عدة قضايا، ونحن بانتظار حتى في منطقة الجزيرة السورية الإعلان عن دمج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية قصد في الدولة، بمعنى الذهاب نحو نموذج أمني موحد أو نموذج إداري في هذا الجانب موحد. أيضا هنالك مؤشرات إلى حد ما فيما يتعلق بقضية الجنوب السوري، وهذه تعطي أيضا مؤشرات إيجابية للمستثمر وخصوصا المستثمر الأجنبي. الجانب المهم أيضا والمهم جدا هو البيئة القانونية كما تحدثت، والبيئة المؤسسية. البيئة القانونية والبيئة المؤسسية الموروثة عن النظام السابق لا تقل في الجانب الاقتصادي لا تقل هشاشة ولا تقل اهتراء عن البيئة الأمنية والبيئة السياسية التي كانت قائمة. العديد من القوانين كانت بحاجة إلى المراجعة، تم إعداد مسودات لها من قبل ومشاريع قوانين من قبل الجهات التنفيذية، وهي بانتظار العرض على مجلس الشعب وإقرارها لتصبح أمرا واقعا. جهود المصرف المركزي ووزارة المالية التي حدثت مع أو التي تمت مع البنك الدولي ومع المؤسسات المالية والتجارية الدولية أيضا كانت مهمة جدا. تم الحصول على منح فيما يتعلق بتطوير البيئة المالية والمؤسسية والبيئة الرقابية على العمليات المالية، وهي قيد العمل في هذا الجانب. ولذلك أنا أقول أنه ما ننتظره من عمليات دخول الاستثمارات والأموال في ظل واقع حقيقة إقليمي أيضا معقد وليس مستقرا بما فيه الكفاية سيكون تدريجيا. يعني أنا لا أنتظر دفعات كبيرة من الأموال تأتي عن طريق مستثمرين، أو حتى أتمنى ذلك يعني، أو حتى مؤتمر لإعادة الإعمار بشكل ضخم وكبير، لأنه من جانب واقع الإقليم مضطرب إلى حد ما، ومن جانب آخر أيضا البيئة المؤسسية ربما ما زالت قيد الاختبار لتحمل أو للعمل على هذا النوع من البرامج أو على هذا النوع من الاستثمارات. نعم. والمشاريع، ولكن ما تم إنجازه حتى الآن أعتقد أنه هو يعطي مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها. وكما تحدثت حضرتك اليوم أمام المسؤولين السوريين أمانة ومهمة كبيرة في تسريع وتكثيف هذه الجهود وترسيخ الحالة المؤسسية وحالة الشفافية على على وجه التحديد، لأنه الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مبنية التي كانت موجهة لأفراد ومؤسسات سورية كانت مبنية على غياب الشفافية، كانت مبنية على غسيل الأموال، كانت مبنية على دعم الإرهاب، وهي كانت شبكات معقدة جدا من التحايل. فتغيير هذه الصورة النمطية الموجودة. نعم. حتى الموجودة عن القطاع الخاص السوري هو أمر. نعم. مهم جدا أن تعمل عليه الحكومة بشكل عاجل وسريع.
0: نعم سيد محمد الزعبي، لو كنت مستثمرا سوريا أمريكيا أو أمريكيا تريد أن تذهب إلى سوريا وتستثمر بعد هذا القرار، ما هي البوابة الأولى التي تريد أن تراها مشجعة في سوريا من قبل يعني الدولة السورية كي تجعلك مطمئن بأنك تذهب بأموالك ولن تخسرها؟
2: نعم، هو حقيقة هذا أمر انخرطنا فيه خلال يعني السنة الماضية من التحرير، وبحثنا كثير من هذه المسائل الاستثمار بالذات. الحقيقة في أمر غائب أو يكاد يكون غائب أو غير معلن، هو يجب أن يكون هناك خطة لإعادة إعمار سوريا واضحة المعالم. يجب أن يكون هناك خطة اقتصادية واضحة المعالم. هل نحن ذاهبون إلى سوق حر؟ إذا كنا ذاهبون إلى سوق حر، إذا القوانين التي كانت على دور النظام الأسد الباد لن تفيد في هذه في السوق الحر أو في ما نحن مقبلين عليه. الأمر الآخر، هل إعادة إعمار سوريا فقط عن طريق الاستثمارات؟ كثير من الدول مرت بتجارب الحروب التي مرت بها سوريا، وإعادة فقط اعتماد على الاستثمارات الخارجية قد لا يكون هو الطريق الوحيد لإعادة إعمار أي بلد خارج من الحرب. هناك مشاريع كبيرة جدا للبنية التحتية في داخل الدولة السورية تحتاجها الدولة، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي أن يساعد هذه الدولة الناشئة عليها. أن نطرح موضوع إعادة إعمار سوريا وكأنه فقط استثمارات للشركات الاستثمارية، نحرم سوريا من كثير من مصادر التمويل التي يمكن أن تساعد

0: تساعد في تسريع عملية بناء البنية التحتية للدولة السورية أو في داخل سوريا. كمستثمر يعني من الناحية العاطفية، من ناحية أنه هذه بلدي وأنا أريد أن أذهب إلى بلدي وأستثمر في بلدي، هذا الجانب العاطفي موجود عند كل السوريين المغتربين أو أغلبهم في هذا المسألة، لكن هذا لا يبني البلد. الذي يبني البلد هو الشراكات الحقيقية والقوانين التي تكون واضحة. بالنسبة لأي موضوع اقتصادي، هناك ثلاثة أمور يجب أن تتوفر، الدولة توفرها. أولا الموضوع السياسي وفتح الأفق السياسي والتعاون الدولي، وهذا الدولة تقوم به على خير وجه. الأمر الآخر هو الناحية الأمنية، وهذا الناحية الأمنية يعني تكون داخل البلد عن طريق وزارة الدفاع وطريق المخابرات إلى آخره، المؤسسات المعنية بهذا الشأن، ويقومون بجهد جبار جدا وجهد مشكورين عليه، وحققوا كثير من النجاحات في هذا المجال. الأمر الآخر الذي يكاد يكون مرتبك هو الموضوع خطة استثمارية طويلة الأمد لسوريا، كيف نعيد بناء سوريا وما هي المشاريع وكيف فنبني أولويات هذه المشاريع.
1: نعم
0: عندما يأتي مستثمر إلى سوريا يجب أن يطمئن أن القانون أنه يمشي أو يستثمر ضمن الخطة التي وضعتها الدولة السورية، حتى يطمئن أن رأس ماله أو استثماراته سوف تكون في مأمن. أنا لا أخشى، أنا يعني كإنسان أنظر لموضوع الاستثمار، أنا لا أخشى أن هذه الدولة الجديدة سوف تتورط بعمليات فساد أو ما شابه. أنا لم ألمس هذا أبداً، قد يكون هناك بعض الملاحظات الصغيرة، لكن المسألة الأساسية والحاسمة يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي واضح
1: تماما.
0: يطرح
1: يعني
0: على
1: الموضوع ليس متعلقا
0: المستثمرين.
1: بثقة والنوايا فقط، كل ذلك، وأن
0: نعم
1: حضرتك تعيش في الولايات المتحدة يحتاج إلى بنية قانونية تكون ضامنة للجميع، للمستثمر وللدولة، بأنها
0: نعم
1: يعني تعمل وفق قوانين بنزاهة وشفافية.
0: إضافة بسيطة فقط على عجالة،
1: تفضل.
0: القوانين التي بناها نظام حافظ الأسد ونظام ابنه خلال 50-60 سنة الماضية هي كانت قوانين من أجل منع سوريا من التنمية ومن أجل نشر
1: تماما،
0: الفساد على
1: يعني
0: أوسع
1: هذه أهم
0: الضوء.
1: التحديات.
0: إذا احتكمنا إلى هذه القوانين من أجل بناء سوريا الجديدة فلن نفلح أبدا. إصلاح القانون الاستثمار اللي تم، يعني قانون فرض في أو صدر في 22 و23 تم تعديل بعض التعديلات عليه، لا
1: نعم
0: يتناسب مع التحديات التي تواجه سوريا الجديدة.
1: نعم
0: يجب إعادة بناء القانون، قانون الاستثمار وقانون التطوير، ودفع البلد في اتجاه التنمية.
1: نعم سيد فارس، يعني بنفس السياق، يعني ما هي الخطوة الأولى، البوابة الأولى التي يجب أن تعمل عليها الحكومة السورية الآن كي تجعل المستثمر الأمريكي أو غير الأمريكي، لكن بالدرجة الأولى، لأنه رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيلفت نظر المستثمرين الأمريكيين الذين ينتظرون يعني ربما هذه الفرصة، باعتبار أن سوريا أصبحت وجهة أو يعني مرغوبة للاستثمار. ما هي الخطوة الأولى للدولة السورية؟ سيد فارس هل تسمعني؟ على ما يبدو أنه هناك أيضا مشكلة تقنية عند السيد فارس. سيد طارق، هذا الموضوع أيضا بالنسبة لك وأنت تعيش في الولايات المتحدة، ما هي أول خطوة من وجهة نظرك يجب أن تقوم بها الدولة السورية؟ تحدثت عن أمور متعلقة بجمع السلاح، بالانضباط، يعني تأمين الوضع الاجتماعي، لكن أيضا من جوانب أخرى، مثلا الملف السياسي، إلى أي مدى الشراكة السياسية والحريات السياسية في سوريا من الممكن أن يكون عاملا منفرا أو جاذبا بالنسبة لي ليس فقط المستثمرين، بالنسبة للولايات المتحدة كدولة أيضا في المرحلة القادمة مع سوريا؟
2: نعم، هذه نقطة حساسة ومهمة. لابد من زيادة تشاركية في الحكم، أن يشعر جميع المواطنون بأنهم من أصحاب القرار ولهم علاقة بالقرار السوري. كلما زاد تهميش فئات معينة في المجتمع، كلما عملت هذه الفئات على عكس ما تريد الدولة السورية والشعب السوري، ونريد الاستفادة منهم سواء كانوا في الخارج أو في الداخل، وهذا يتضمن عملية سياسية وتشاركية في الحكم. أيضا هناك خريطة استثمارية، يعني عندما ذكرنا لمرة أخرى للجهات الأمريكية عن مؤتمر المانحين، قالوا لنا بأننا نريد من يعني المؤسسة الاستثمارية السورية خريطة استثمارية، حتى عندما تخصص بعض الدول مثلا منح ب5 ملايين أو 10 ملايين، أي مشاريع هذه التي ستذهب إليها؟ لذلك الخريطة الاستثمارية، أعرف هناك كان تغييرات في قيادة المؤسسة الاستثمار في سوريا، هناك أشخاص يعني رائعون يعمل

0: يحتلون، سواء الدكتور صفوات رسلان او وزير الماليه او يعني رئيس الصندوق السيادي السوري، اشخاص
1: نعم.
0: يعني محترمون ورائعون،
1: طيب
0: لكن هناك عمليه طويله سياسيه واقتصاديه وايضا امنيه
1: نعم.
0: بنفس الوقت.
1: طيب سيد فارس، إذا كنت معنا الآن وتم إصلاح المشكلة الفنية، كنا نسأل بموضوع جذب المستثمرين، ليس فقط القطاع الأمني، القطاع السياسي، إلى أي مدى التشاركية السياسية يجب أن تعمل عليها الدولة السورية لتجعل من يعني إجراءات بناء الثقة أو تعزيز الثقة موجودة بشكل أكبر الآن، إضافة إلى نقطة موضوع دفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى أي مدى أيضا هذا سيكون ربما ممكنا، ليس ممكنا، واقعا في القريب العاجل، رفع التمثيل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وسوريا؟
2: نعم. الموضوع، النقطة الأولى هي التشريعات صراحة،
1: نعم.
2: كما تحدث الزملاء، ولكن أؤكد على هذا الموضوع، التشريعات ثم التشريعات ثم التشريعات، وهذا في يد مجلس الشعب. يعني كما قلت أستاذة ربا، رأس المال جبان والمستثمر جبان، وهو بحاجة إلى قوانين سورية تضمن حقوق المستثمر. فلذلك نحن كجزء من البنى الدستورية التحتية يجب صياغة قوانين سورية تحمي المستثمر بشكل واضح لتشجيع المستثمر على ضمان حقه. الجانب الثاني هو جانب أمني سياسي بصراحة، وهو للأسف له علاقة بالواقع الإقليمي والوضع مع إسرائيل، كونه يعني نحن المشاكل واضحة مع إسرائيل. لذلك إذا لم تحل هذه المشكلة، دائما هناك هذا الهاجس أو هذه الدوامة فوق رأس أي مستثمر أو سوري، وهي إمكانية الدخول في حرب مع إسرائيل في أي لحظة. لذلك هذا يعني سيخلق هاجس لدى أو لن يشجع المستثمر على الدخول إلى السوق السورية. لذلك هذا من الأشياء التي يجب أن تحل إن شاء الله قريبا. الموضوع المستوى الدبلوماسي
1: يعني
2: موضوع هام
1: باختصار
2: جدا. لذلك
1: شديد
2: يعني
1: لو سمحت،
2: أرى أن نعم تفضل
1: باختصار شديد أقل
2: نعم
1: من
2: نعم
1: دقيقة.
2: الموضوع الدبلوماسي يعني نعم نعم نعم الموضوع الدبلوماسي هو يعني التمثيلات التمثيل الدبلوماسي هو البوابة الأولى لأي دولة إلى دولة أخرى، وبالعكس. لذلك أرى أنهم متجهين باتجاه الصحيح. ربما يعني سنرى في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة اختيار بعض الأشخاص، اختيار بعض القنصليات، واختيار بعض التمثيل الدبلوماسي في دول غربية. ولذلك يعني هذه خطوة مهمة، وإن شاء الله يعني متجهين باتجاه الطريق الصحيح. أرى أن وزارة الخارجية تعمل على هذا بشكل
1: نعم. شكرا جزيلا لكم الدكتور فارس زيروان، أستاذ محاضر في جامعة برنستون الأمريكية، كنت معنا من دمشق. الدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار إنديانا بوليس. شكرا أيضا للسيد محمد الزعبي عضو منظمة مواطنون السورية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. السيد محمد زكوان كوكا الباحث بالشأن السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك أيضا. السيد حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر السيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق المختص في الشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن وغادر هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم قبل أن نختمها. بكل أحوال مشاهدينا، في محورنا القادم وعلى رأس الساعة سنناقش دلالات تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك حول الجولان المحتل.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الجولان أرض سورية، ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في تصريحات تتخالف مع الموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف بسيادة إسرائيل عليها منذ عام 2019.
1: تصريحات جديدة خرجت من المبعوث الأمريكي توم باراك أكد خلالها أن الجولان أرض سورية وإسرائيل مستمرة باحتلالها خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي اللذين يؤكدان أن الجولان تابع لسوريا. تصريحات باراك تصطدم بالموقف الأمريكي الرسمي الذي يعتبر منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 أن الجولان السوري تحت سيادة إسرائيل.
2: اليوم أتخذ إجراء تاريخيا لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولتحقيق أمن قومي قوي وفعال، وهو حق مكفول لها. سأوقع بعد قليل على إعلان رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.
1: يأتي هذا التضارب في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق في الداخل، وبالأخص بعد التعليقات الشديدة التي أتت من باراك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب، حيث وصف الغارات الإسرائيلية بالتصعيد غير الضروري معربا عن قلقه الشديد إزاءها، على الرغم من أن تصريحات باراك دائما ما تأتي مع تفهم للمخاوف الإسرائيلية ومع إشارته للموقف السوري الجديد الذي لا يسعى للعداء مع إسرائيل إلى جانب استعداده للمحادثات. ويبقى هذا التباين في الموقف الأمريكي موضع تساؤل، هل تعكس تصريحات باراك مجرد توصيف قانوني لا يغير من الموقف الأمريكي الرسمي، أم أنها تحمل إشارة إلى مقاربة جديدة لواشنطن تجاه ملف الجولان، بالأخص وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على الرغم من محاولات واشنطن الحد منها؟
0: ونناقش هذه التصريحات مع الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي من إدلب. مرحبا بك. والدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن، مرحبا بك أيضا. والدكتور سليم بريك محاضر في العلوم السياسية من حيفا، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور كمال، هل هذه التصريحات للمبعوث الأمريكي توم باراك تعتبر تخبطا في التصريحات الأمريكية أو في الموقف الأمريكي أم توازعا للأدوار؟ كيف تقرأ هذه التصريحات وفي هذا التوقيت بالذات؟
3: مساء الخير للجميع وتحياتي لك ولضيوفك الكرام. طبعا بالنسبة فيما يخص الرئيس الأمريكي ترامب، كان له تصريحات سابقة حتى قبل أن يصبح رئيس، قال أن مساحة إسرائيل صغيرة جدا بالنسبة إلى مكانتها وعليها أن تتمدد أكثر أو أن تحصل على المزيد من الأراضي. والجميع يعلم في دورته الأولى كان قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. أعتقد أن الجوهر السياسي الأمريكي تجاه إسرائيل لا يختلف كثيرا عن ما يعني يفكر به حتى نتنياهو، لكن هناك دائما اختلاف في أدوات تحقيق هذه الاستراتيجية. اليوم الرئيس الأمريكي يعتقد أنه بعلاقاته القوية مع الدول الإقليمية، مع تركيا، مع دول الخليج، حتى مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بإمكانه دفع سوريا باتجاه السلام مع إسرائيل، باتجاه تحقيق نوع معين مثلا من التفاهمات أو الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية إلى آخره. لكن مشكلة نتنياهو يعتقد أنه بالقوة العسكرية بالحديد والنار يستطيع أن يحصل على ما يشاء في سوريا. أعتقد هناك نوع من الامتعاض الأمريكي تجاه إسرائيل بالآونة الأخيرة، وخاصة أن إسرائيل بالمعلومات المغلوطة التي قدمتها للجانب الأمريكي إبان ضربتها لمطار أبو الظهور، أعتقد أن الأمريكيين افتضح لديهم فيما بعد أن كل المعلومات التي قدمت كانت غير صحيحة.
0: نعم.
3: سواء كان ذلك يتعلق بعدد القوات التركية المزمع نشرها في المطار أو حتى بالرادار العسكري التركي الذي كان من المفترض نشره في المطار، اتضح فيما بعد أن كل هذه المعلومات مغلوطة. دائما ترامب كان يقول نتنياهو يعلم من هو الزعيم، أي أنا. وترامب اليوم توم باراك اليوم يذكر الإسرائيليين بأن من وفر الغطاء السياسي الدولي لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ترامب قال لو لا أنا لا تعرض إسرائيل.
0: يعني هذه النقطة المهمة جدا دكتور طارق، هل فعلا تصريح باراك اليوم هو مراجعة للإدارة الأمريكية ولقرار ترامب المتعلق بالجولان، أم هو فقط تصريح ليضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو خاصة بعد الضربة في أبو الظهور؟
4: شكرا لكم وللضيوف. يجب أن نتذكر أنه حينما أعطى ترامب هذا الوعد كان خلال حملته الانتخابية الأولى التي بعدين فيما بعد ربحها، وذلك لإرضاء ميريام أدلسون. أدلسون وعدوا بدعمه ماليا ودفعوا ثمن ذلك، ثم فاز في الانتخابات، ثم خسر انتخابات فترة رئاسية بايدن، ثم عاد إلى البيت الأبيض. وبعد أن عاد إلى البيت الأبيض قامت الحرب مع إيران اعتمادا على يعني معلومات مضللة من إسرائيل. وترامب أجرى مفاوضات مع إيران وكاد أن يوقع الاتفاق، لذلك هاجمه الجميع بما فيهم ميريام أدلسون. يجب ربط هاتين النقطتين. فلذلك الآن ترامب في حل من الوعد الذي كان قطعه قبل قرابة 10 سنوات من أن يقول أن الجولان أرض إسرائيلية وأنه وقع في ذلك أمرا يعني تنفيذيا executive order. الآن أمر عاد لطبيعته بعد تحرير سوريا وبعد يعني زوال النظام البائد. الآن هناك حالة جديدة، نحن نعلم أن توم براك يعني صديق قريب جدا من ترامب،
0: نعم،
4: لفترة 40 عاما، وهذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ثم توم براك له تصريحات يتكلم فيها عن بلاد الشام وعن أن هناك الآن يجب أن تكون هناك توزيعة جديدة للمنطقة خاصة بعد تحرير سوريا. الآن توم براك لا يستطيع أن يتكلم بشيء مخالف عن خط ترامب، وكونه الآن تكلم بذلك علانية بعد ضربة مطار أبو ظهور، فإن هناك شيء ما يجري في الإدارة الأمريكية. ما هو هذا الشيء؟ نحن إلى الآن لا نعلمه. طبعا الآن هناك حملة تدافع ستكون كبيرة جدا بين الإدارة الأمريكية، إسرائيل وتركيا على ما يجري في سوريا، ويجب أن يكون التدافع أيضا من الحكومة السورية. الآن دور الحكومة السورية إثبات، وليس إثبات، هو مثبت، ولكن الخروج إلى المحافل الدولية في كل مكان، إرسال سفراء إلى كل الدول، دول التحالف الجديد، تركيا،
0: يعني نتحدث. يجب أن نفرض يعني وقتا للإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة السورية خاصة بعد هذه التصريحات. لكن إذا ذهبنا إلى السيد سليم من حيفا، مرحبا بك مرة أخرى. إلى أي مدى من الممكن أن تكون فعلا الولايات المتحدة وسيطا بالمفاوضات وهي كذلك وتلعب هذا الدور الآن؟ وأيضا في التصريح تم الحديث عن مفاوضات مباشرة و

0: غير مباشرة وجولات كثيرة متعلقة بالاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل. إلى أين تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب هذا الدور مع الحفاظ على موقفها الذي صرح به الآن براك المتعلق بأن الجولان هي أراضي سورية محتلة من إسرائيل؟
1: مساء الخير لك ضيوف الكرام وجميع المشاهدات والمشاهدين. تجربة عملية مع الولايات المتحدة تجربة سيئة منذ قيام دولة إسرائيل. حتى الآن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مطلق ضد العرب، سواء كانوا فلسطينيين أو سوريا أو أي جهة أخرى، ولكن نحن نرى تغير معين في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ما قامت فيه عمليا إسرائيل في الفترة الأخيرة من قصف المطار في الحدود التركية. وأنا أشدد هنا أن قصف المطار كان قريب جدا من الحدود التركية، وهذا نبع من رغبة إسرائيل بتهديد تركيا، أو كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إرسال رسائل لتركيا. وباعتقادي الولايات المتحدة غاضبة جدا، ولذلك أتى هذا التصريح. الآن السؤال، هل فعلا الولايات المتحدة ستقف إلى جانب سوريا بكل ما يتعلق بمستقبل الجولان بعدما اعترف ترامب، وهناك مستوطنة بالمناسبة في الجولان اسمها تلة ترامب؟ أنا أعتقد أن اللوبي الصهيوني ما زال قوي جدا في الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف تصريح توم باراك قد يدل على غضب من قبل ترامب وتوم باراك من تصرف إسرائيل بسبب العلاقات الوثيقة بين توم باراك وترامب من ناحية، والرئيس التركي أردوغان من ناحية أخرى. وكون هناك نقطة مهمة جدا، تركيا قسم من الناتو، أي أن إسرائيل عملية أن تريد أن تهاجم دولة التي هي قسم من الناتو ومن غير أي سبب حقيقي. يعني نحن نعرف أن قسم من هذه الأسباب لما تقوم بإسرائيل في الفترة الأخيرة هو الانتخابات الداخلية في إسرائيل. نتنياهو يريد أن يؤجج المنطقة لكي يظهر نفسه كرجل الأمن، الرجل الذي يحمي دولة إسرائيل، وهذا قد يساعده في الانتخابات. باعتقاد الولايات المتحدة غاضبة أيضا على هذا الموضوع.
0: طيب دكتور كمال، هل فعلا إذا نحن أمام التحول في المواقف الأمريكية بإدارة ترامب تجاه سوريا، خاصة بالشأن المتعلق بإسرائيل والمفاوضات والاتفاق الأمني، أم أن الولايات المتحدة ما زالت بالنسبة للملف سوريا وإسرائيل تلعب دور إدارة واحتواء الأزمة؟
2: بالكلمتين الأخيرتين بالتحديد، هو إدارة واحتواء الأزمة. إسرائيل بالنهاية هي حامل الطائرات الأمريكية، العصا الغليظة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية بضرب كل من يخالف السياسة الأمريكية في المنطقة. أعتقد أنه خلاف مؤقت، يعني يعتمد على الخيارات السياسية لكلا الجانبين. تأكيد هناك تباين ما بين السياسة الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق كثير من الملفات في المنطقة، ولكن رغم ذلك مهما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحب سوريا أو تركيا أو أي دولة خليجية،
0: إذن هو أمور تكتيكية وليست استراتيجية. فاستراتيجيا لن يتغير شيء، العلاقة الإسرائيلية الأمريكية لن يغيرها شيء استراتيجيا.
2: منذ مؤتمر بالتيمور في عام 1941 حتى هذه اللحظة تعتبر إسرائيل ولاية أمريكية. طبعا أنا هذا رأيي الشخصي، يعني
0: نعم
2: مخطئ فيه. بالتالي لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تحابي أي دولة على حساب إسرائيل، بالعكس. حتى المستشار الألماني في إحدى المرات قال إسرائيل تنفذ عنا المهمات القذرة. بالتالي إسرائيل لا يمكن أن تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هناك.
0: إذن بالتالي ما هو يعني ما هو موقف، ليس موقف بمعنى إصدار موقف، لكن كيف يجب أن تتعامل الحكومة السورية والإدارة السياسية السورية مع هذا الوضع المعقد؟
2: لنكن صريحين جدا، الجميع يعلم قوة العاصفة الإسرائيلية الأمريكية اليوم في الشرق الأوسط.
0: نعم.
2: على سوريا أن تنحني قديما حتى تتجاوز هذه العاصفة.
0: كيف يعني؟
2: سوريا عسكريا غير قادرة على أن تواجه إسرائيل، أي دخول في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل قد يعني تفتيت بنية الدولة السورية. لكن الدولة السورية تعمل حاليا على تجميع نوع من القوة الناعمة عبر علاقاتها المتعددة المتشابكة، عبر موقع سوريا، التحالفات الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأشقاء العرب، المحور الجديد الذي بدأ يتشكل في المنطقة، محور مكة، والذي تفكر سوريا جدية في الدخول إليه، وزيارة الشيبان إلى باكستان. كان هناك الكثير من الملفات التي يمكن طرحها. ويمكن على كل حال، أنا أعتقد أن الانحناء لهذه العاصفة قليلا، كسب مزيد من الوقت، الاعتماد على الحلفاء، على المصالح الأمريكية وخاصة النفطية والغازية في سوريا، أعتقد يمكن تحصيل بعض المكاسب وليس كل المكاسب.
0: نعم دكتور طارق، هل تتفق مع الدكتور كمال بهذا الأمر؟ يعني أنت منذ قليل كنت تطرح على الأدوات والإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة السورية.

0: بهذا الملف تحديدا، خاصة يعني مع سيناريو بأن أو مع رأي أن الولايات المتحدة وإسرائيل هذه العلاقة الاستراتيجية لن تتبدل، كيف يجب أن تدير الحكومة السورية إذن أمورها بظل هذه التعقيدات؟
1: أنا أعيش حوالي ربع ساعة من واشنطن،
0: نعم
1: هناك متغيرات كثيرة جدا الآن تحدث على الساحة الأمريكية، ونحن بانتظار الانتخابات النصفية.
0: نعم
1: 45 مرشح من المرشحين التقدميين في الحزب الديمقراطي فازوا على نظرائهم الديمقراطيين من الذين كانوا مؤيدين لإسرائيل.
0: نعم
1: 45 في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم يحصل ذلك. الأيباك في تراجع. الآن هناك يعني ضغط كبير لإنجاح وإيصال مثلا دكتور عبد الرحمن السيد إلى مجلس
0: نعم
1: الشيوخ. منذ تأسيس إسرائيل إلى اليوم الانحناء أمام العاصفة الإسرائيلية لم ينجم عنه، وأنا أختلف مع الدكتور كمال،
0: نعم
1: إلا قضم المزيد من الأراضي والتغول الإسرائيلي. الشيء الوحيد الذي يردع إسرائيل هو الوقوف وليس الانحناء للعاصفة.
0: كيف
1: الآن
0: يعني
1: أعلم
0: الوقوف، خاصة أنه في ظل الحديث عن اتفاق أمني ووساطة أمريكية، وسنتحدث بعد قليل عن يعني ما يتم في عمان من لجنة أو خلية أمنية، كيف يعني أو ماذا تعني بالوقوف في ظل ما يحدث أيضا من انتهاكات متكررة يومية تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية، وهي التي تحاول على مبدو فرض واقع جديد؟
1: نعم، لا ننسى أن سوريا ذات موقع
0: جيوسياسي
1: كبير، يعني نحن هذا يجب أن لا ننساه. هناك تركيا، هناك العراق، إيران، دول الخليج، كل هذه ستتأثر بالتغول الإسرائيلي في سوريا وليس لها أي مصلحة، ولذلك ستقوم بدعم سوريا. لا يعني ذلك أنها قد تدخل حرب، ولكن محور مكة الذي تأسس الآن هو دليل على أن هذه الدول لم تعد تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بما يكفي لتجنيب هذه المنطقة الصراعات. هناك نعم يعني انحناء أمريكي أمام السياسة الإسرائيلية، ولكن نحن الآن على عتبة انتخابين، الانتخاب الأول في أكتوبر في إسرائيل، والانتخاب الثاني في نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن على الحكومة السورية بدأ بإرسال السفراء والمبعوثين للدول التي نعلم أنها هذه الدول هي دول شقيقة ودول صديقة في قضايا، يعني معترف أن الجولان هو أرض سورية ولا تعترف بما وقعه رئيس ترامب من 10 سنوات لشرح الموقف السوري. هذا لا يعني أننا نريد أن ندخل حرب، لا، ولكن هذا يعني أنه ليس هناك انحناء أمام
0: يعني
1: هذه العاصفة.
0: يعني تعزيز العلاقات الدبلوماسية إذا كنت تريد أن تقول، وشرح الموقف السوري المتعلق بماذا تريد سوريا من اتفاق أمني مع إسرائيل. لكن إذا سألناك يعني دكتور سليم، هل هذا فعلا يكفي في هذه المرحلة، خاصة مع تشكل محاور؟ يعني منذ قليل تم الحديث عن اتفاق مكة أو محور مكة بين تركيا، السعودية، باكستان، وذهاب وزير الخارجية السوري في ظل التصريحات الأمريكية على لسان براك. كل هذا، هل تستطيع سوريا أن تمسك العصا من الوسط وأن تتجنب أي مشكلة قادمة متعلقة بإسرائيل في ظل انتهاكات إسرائيل اليومية على الأراضي السورية، أم أنها سياسة عض أصابع الآن ليست عصا من الوسط؟
2: نعم، يعني باعتقادي أنه الوضع في سوريا أضعف من أن تستطيع مجابهة إسرائيل. نحن بعد 7 أكتوبر نرى أن سياسة إسرائيل تغير بشكل
0: ولا مطلق. حتى سياسيا ودبلوماسيا؟
2: ولا حتى سياسيا ودبلوماسيا.
0: نعم.
2: يجب أن نأخذ في الحسبان يعني عدة أمور. الأمر الأول، الولايات المتحدة وإسرائيل استطاعوا إقناع قسم كبير من العالم العربي أن إيران هي تهديد، ولذلك قسم من هذه الدول عمليا تصطف إلى جانب إسرائيل. أنا أقصد طبعا دول عربية ودول الخليج، وهذا يضعف في نهاية المطاف الموقف السوري. الأمر الآخر هو تركيا. يعني إسرائيل تقول بأن تركيا تريد الانقضاض على إسرائيل بجبهتين، جبهة غزة لأن تركيا قسم من قوة السلام المفروض أن تدخل إلى غزة، ودخول تركيا إلى سوريا وإقامة قواعد عسكرية في سوريا، وهذا السبب لقصف المطار. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا غير مهم، هذه هي الرواية الإسرائيلية، وهذه الرواية عمليا تلقى الكثير من الدعم في قلب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. يجب

0: نذكر يعني في نهاية المطاف إسرائيل هي الدولة الحليفة الأقوى للولايات المتحدة منذ قيامها تقريبا من عام 1953 بشكل دقيق حتى الآن، والولايات المتحدة لن تتراجع ولن تغير سياستها في المنطقة من أجل سوريا ولا حتى من أجل أي دولة عربية أخرى. الولايات المتحدة ملتزمة، ومثلا على سبيل المثال
1: إذن ما الذي سيردع إسرائيل في هذه المرحلة ويجعلها تتوقف عن ما تقوم به في سوريا؟
0: باعتقادي قيام علاقات بين الدول، مثلا كما رأينا مثلا تركيا والسعودية وباكستان، هذه التحالفات ممكن أن تكون بشكل أو بآخر رادعة لإسرائيل. طبعا هناك قضية مصر، ما هو موقف مصر من كل هذا الموضوع؟ هذا أيضا أمر في غاية الأهمية. هل ستحل قضية إيران بشكل يحرر دول الخليج أو على الأقل قسم من دول الخليج الموالية لإسرائيل حاليا؟ هذا أيضا أمر مهم جدا يجب أخذه في الحسبان. هناك الأمر الآخر طبعا هو الأمر الداخلي الإسرائيلي. نحن نتحدث الآن عن حكومة مهووسة، حكومة عنصرية بشكل غير مسبوق منذ قيام الدولة حتى الآن. طيب. حكومة مشغولة طول الوقت بالتهديدات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، ولذلك قضية الوقوف أمام التهديد الإسرائيلي هي قضية تحتاج لوقت طويل ولعمل شاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضا في أوروبا. الساحة الأوروبية في غاية الأهمية في هذا النطاق.
1: طيب دكتور كمال، الخلية التي تحدث عنها باراك في تصريحاته، أيضا الخلية السورية الإسرائيلية الأمنية الموجودة في عمان، برأيك إلى أي مدى هي مفيدة؟ إلى أي مدى من الممكن أن تكبح من الغطرسة الإسرائيلية في الأراضي السورية وما تقوم به من انتهاكات يوميا، وأنت تسمع الأخبار وكيف تقوم بشكل يومي يعني إسرائيل بعمليات أمنية وانتهاكات في سوريا؟ إلى أي مدى ستكون هذه الخلية مجدية وهي أصلا قائمة حسب التصريحات، يعني ليست شيئا جديدا؟
2: هي موجودة لكن لا يرى الجانب الإسرائيلي أي اهتمام على الإطلاق. في أحد المفاوضات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي وافق الجانب السوري على كل المطالب الإسرائيلية قبل انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974، لكن الجانب الإسرائيلي رفض. نتنياهو قال دمشق من تحتاج الاتفاق الأمني وليس نحن. تشعر إسرائيل بفائض من القوة باعتقادها أن يتيح لها فرض ما تشاء على الجانب السوري. الجانب السوري من الممكن أن يقدم تنازلات ولكن ليست تنازلات مطلقة. هناك حد معين تستطيع الدولة السورية تعامل فيه مع
1: يعني ماذا عن الأراضي التي دخلها الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد التحرير؟ يعني خاصة قمة جبل الشيخ، هي بيضة القبان في كل المعادلة الجغرافية أو الجيوسياسية. هل من الممكن التفاوض على هذه النقطة، خاصة أن إسرائيل تشعر بأنها يعني ليست بحاجة لاتفاق أمني كما ذكرت منذ قليل؟
2: لا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عن قمة جبل الشيخ، هذا يعطيها بعد استراتيجي هائل جدا للتجسس على كل منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل تدرك ماذا تفعل. إسرائيل انتزعت المنطقة منزوعة السلاح وتريد خلق جولان آخر، لأن يعني الجولان الذي تحتله اليوم على المنطقة المعزولة وكأنه أصبح أرض إسرائيل وتريد خلق جولان آخر. ما تفعله إسرائيل على فكرة في الجنوب السوري أمر خطير جدا يعني. هناك تجريب، هناك إنشاء طرق جديدة، هناك إنشاء نقاط عسكرية، هناك تدمير الغطاء النباتي عن طريق رشة.
1: يعني الموضوع لا يقتصر على القنيطرة، أصبح في درعا وأصبح في ريف دمشق، يعني هو يمتد والبقعة الجغرافية حوض اليرموك. يعني هذه هي المشكلة، أنه إسرائيل لا تتوقف عند نقطة، تستمر بنفس سياسة القدم.
2: لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف في ظل الظروف الراهنة. هي تفعل ما تشاء، أن لديها ضوء أخضر في كل منطقة الشرق الأوسط، حتى قصفت في الدوحة. يعني لا، المشكلة الأساسية أن هذا التغول الإسرائيلي ليس له ضابط. في بعض الأحيان يتدخل العامل الأمريكي حين يشعر أن نتنياهو قد يذهب إلى تفجير كل المنطقة. وهذا حدث بان قصف الأركان في العام الماضي إذا كنتم تتذكرون، حين تدخل الجانب الأمريكي لضبط الإيقاع الإسرائيلي ومنع الغارات الإسرائيلية من التوسع في كل المحافظات السورية. على كل حال الواقع معقد جدا. سوريا اليوم تسير في حق الغام. سوريا يعني بلا قوة جوية، بلا دفاع جوي، بلا وسائط. نحن كل ما نطلب اليوم هو أن تستطيع سوريا أن تبني ذات مجددا، وهذا ربما يحتاج إلى عقود. لا أحد يمكن أن إسرائيل هي تحت الأراضي العربية في كل المنطقة. مقاومة إسرائيل هو واجب على كل الشعوب العربية، لكن هذه المقاومة عليها أن تكون عقلانية، أن لا نندفع بالاتجاه الذي قد ندفع ثمنه باهظا جدا في سوريا.
1: دكتور طارق، أمام هذا الواقع وكل هذه التعقيدات والتحديات، هل نستطيع أن نقول يعني باختصار

0: يعني أن الولايات المتحدة ربما تضغط بموضوع الجولان على إسرائيل كي تجعلها تقدم تنازلات متعلقة بما قامت به من دخول مناطق أخرى كما ذكرنا منذ قليل بعد التحرير، بعد سقوط نظام الأسد، يعني ترفع السقف، توصل الموضوع إلى الجولان كي تحقق اتفاقا أمنيا يعيدها إلى 1974.
1: قد يكون هذا كلام صحيح، ولكن لنتذكر قبل عام من الآن
0: نعم،
1: كان نتنياهو يتكلم ويتحدث في المحافل دون أي خوف عن إسرائيل الكبرى التي تضم سوريا، تضم لبنان،
0: نعم،
1: تضم كل فلسطين، تضم الأردن، مصر إلى السعودية قبل عام.
0: نعم،
1: الآن اختفى هذا الكلام، لم يعد هناك أي كلام عن ذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن تغير وضعها في العالم. إسرائيل لم تعد تلك الدولة التي يعني يخشون عليها لأنها مدللة، أو هي نعم فعلا أكبر حامل طائرات أمريكية، ولكن هذه أكبر حامل طائرات أمريكية لم تستطع، كانت قد وعدت ترامب أنه في خلال 4 أيام سيتم إنهاء النظام الإيراني، سيتم القضاء على يعني تحرير إيران. فإذا ثبت أن هذا الكلام غير صحيح، والآن أمريكا تدفع الثمن والمواطن الأمريكي يدفع الثمن، وسيكون ذلك أعود إلى الانتخابات، سيكون هناك تغير كبير في الانتخابات. لذلك على مستوى الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية لم تعد تستمع لإسرائيل كما كانت تستمع لها قد يكون قبل عامين من الآن مع بداية 7 أكتوبر طوفان الأقصى. هناك تغيرات حقيقية تحدث، والدليل عليها أن بعد أن جاء نتنياهو وقدم لترامب الخطة ذات 4 أيام، مستشاري ترامب الكبار من وزير الخارجية والدفاع والسي آي إيه قالوا هذا الكلام هراء، يجب أن لا تستمع له، استمع له وأثبت أن هذا الكلام هراء. هناك الآن حقيقة لا يريدون أن تتفجر منطقة، لذلك إسرائيل تحاول جهد نتنياهو والحكومة تبعه تحاول جهد تفجير هذه المنطقة. وأنا على قناعة كاملة أن عملية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا الذي يجب أن يكون. لا يعني ذلك أن هناك ستكون عملية يعني انتحارية من الحكومة السورية، ولكن يجب أن لا تنحني الآن، هذا الوقت عدم الانحناء للعاصفة الإسرائيلية.
0: طيب دكتور سليم، تتحدثون عن أنه في الولايات المتحدة الآن موجود الصراع على الانتخابات النصفية المتعلقة بالكونغرس، أيضا هناك يعني نتنياهو واليمين المتطرف والدعاية الانتخابية والصراع على الانتخابات، لكن هل هذا يعني أنه أمام الحكومة السورية الآن فرصة لتستثمر هذه الضغوطات من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل، وخاصة أن الولايات المتحدة يعني كان واضح من تصريحات باراك أنها يعني منزعجة من عدم تطبيق يعني غزة أو الاتفاق في غزة، وبالتالي من الممكن أن تستثمر الإدارة السورية ذلك للضغط على إسرائيل أيضا بمساعدة الولايات المتحدة باختصار
2: يعني
0: لو سمحت؟
2: نعم، أنا بعتقد أنه وكأنه الحديث أن ترامب إنسان رئيس جمهوري أو رئيس الولايات المتحدة له خطط بعيدة المدى ويفكر للبعيد، وهذا غير صحيح. يعني ترامب يقول شيء في المساء ويقول شيء المعاكس،
0: وهذه نقطة مخيفة موضوع التغير بالمزاج أو بالتصريحات، لكن للأمانة بالنسبة لسوريا ترامب لم يغير مواقفه منذ التحرير إلى الآن.
2: نعم، يعني هو طبعا موقفه من سوريا موقف إيجابي جدا، وأيضا بالنسبة لتركيا، ولكن نأخذ على سبيل المثال ما يحدث في غزة. بنفس الوقت الذي ترامب أبدأ استياءه من عمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل، هو يرسل كوشنر صهره ليقابل نتنياهو ويعطيه ضوء أخضر للاستمرار في هذه العملية. يعني نفس الحكومة تقول شيء وتفعل العكس. ولذلك أنا كنت أخذ تصريحات توم باراك بشكل محدود كرد فعل لما حدث في شمال سوريا لقصف المطار، وليس لتغيير استراتيجي في السياسة الأمريكية. يعني حتى الديمقراطيين الذين يستاءوا جدا من حكومة إسرائيل وما إداء حكومة إسرائيل، نحن نذكر بايدن كان يقول دائما أنا بالرغم من أني لست يهودي أنا صهيوني، وإسرائيل ما زالت قوية جدا في السياسة الأمريكية. وبالمناسبة نتنياهو قال بشكل واضح يعني على سبيل المثال قضية F-35 لتركيا أنه سيقوم بتحريك الكونغرس ضد الرئيس الأمريكي. إلى هذه الدرجة يعني إسرائيل ترى نفسها قوية أمام أي إدارة أمريكية، ولذلك يجب أن نأخذ تصريحات توم باراك بشكل متواضع أكثر بكثير
0: نعم.
2: مما

0: نحن نحاول أن نراه حاليا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية، كنت معنا من حيفا. شكرا أيضا للدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي كنت معنا من واشنطن، وشكرا للدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من إدلب. ونبحث في محورنا الأخير دلالات تعيين قيادة جديدة للأمن الداخلي في الحسكة وتصريحات مظلوم عبدي حول استكمال دمج قسد بالجيش هذا الشهر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه يعتزم استكمال دمج قسد بالجيش السوري خلال الشهر الجاري. وأضاف عبدي في حديث لشبكة روداو إن اتفاق 29 من شهر كانون الثاني قد لا يرتقي لمستوى تطلعات قسد، لكنه يعطي مكانة للأكراد داخل الدولة السورية على حد تعبيرها. وأوضح أنه لا يريد استخدام كلمة حل قسد بل انضمامها إلى الجيش السوري. كما أشار عبدي إلى تسليم قسد للمواقع النفطية التي كانت تحت سيطرتها للدولة السورية، لافتا إلى أنه لا يمكن للغة الكردية أن تكون مادة اختيارية فقط، بل يجب استمرار دراسة المناهج باللغة الكردية وفقا لمظلوم عبدي. في سياق متصل، قال معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو إن مسار دمج قسد عسكريا وأمنيا وإداريا ضمن الدولة السورية وصل إلى مرحلة متقدمة، معتبرا أن المرحلة الأصعب جرى تجاوزها. وأضاف سيبان حمو في تصريحات لإحدى الصحف التركية أن المسؤولية في المرحلة المقبلة ستقع بصورة أساسية على الإدارة السياسية بعد إنجاز مراحل مهمة من الاندماج العسكري والأمني والإداري. وأوضح حمو أن مستقبل العملية سيعتمد على طبيعة بنية الدولة السورية إلى جانب طريقة تعاملها مع التنوع العرقي والديني والثقافي الموجود في البلاد. كما شدد حمو على ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة السابقة، وربط حمو نجاح المرحلة المقبلة بقدرة مختلف الأطراف السورية على بناء مستقبل مشترك، معتبرا أن الوصول إلى هذا المسار لا تقتصر أهميته على سوريا وحدها، وإنما يمتد أثره وفق تقديره إلى المنطقة بأكملها. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير الاستراتيجي من درعا، مرحبا بك. والدكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور جواد، ما أهمية هذه التعيينات في هذه المرحلة بعد أن أعلن مظلوم عبدي أنه تمت عملية الاندماج؟ وسنأتي على تصريحاته التي جاء بها اليوم أيضا.
1: مساء الخير، بداية تحية لك سيد ربا لضيفك الدكتور عبد الله الأسعد ولجمهوركم الكريم. وفي هذه المناسبة أستغل هذه اللحظات التاريخية من حياة الحسكة أو جزيرتنا، وأحب أن أهدي السلام لجميع أهلنا في الحسكة. نعم. على مختلف مشاربهم وأديانهم وأثنياتهم، وأطلب منهم أن يثقوا بدولتهم السورية التي اختارت طريق السلام وطريق الحل وطريق التفاوض وحقن الدماء للوصول إلى سوريا كاملة. نعم. مكملة غير مجزأة، وهذا طلب أكيد الشعب الحسكاوي على مختلف مشاربه يتفهم. ثانيا، بما تقوم فيه الدولة السورية في هذه الفترة هو الهدف منه بداية بسط سيادة الدولة السورية على كامل التراب السوري، وتفعيل مؤسسات الدولة التي أرهق الشعب السوري أيضا على اختلاف مشاربه في عدم وجود هذه الخدمات. إلى اليوم مسألة المصارف مغلقة، فواتير الحب لم يتم استلامها بسبب التغيرات اللوجستية على الأرض، هذا كله ناتج عن غياب مؤسسات الدولة السورية. أما بما يخص تصريحات السيد مظلوم عبدي اليوم أو التغيرات العسكرية التي حصلت على الأرض، فكان اليوم هناك قراران بارزان. أولا، تعيين قائد عسكري عن طريق وزارة الداخلية، قائد إلى مركز محافظة الحسكة وهو الأخ أبو معاذ
0: تقصد
1: الحموي.
0: قائد نعم.
1: وهو من مرتبات وزارة
0: تقصد
1: الداخلية.
0: قائد الأمن الداخلي
1: لمركز محافظة الحسكة.
0: نعم.
1: الأمن الداخلي مركز محافظة الحسكة التي ترتبط فيها المناطق المرتبطة بالحسكة إداريا والنواحي المرتبطة بالحسكة. بالإضافة إلى تعيين قائد من الأمن الداخلي هو من مرتبات قسد وهو العميد آزاد. أيضا سيكون عن مدينة القامشلي والمناطق والنواحي المرتبطة.
0: طب بها. هل يعني هذه التعيينات الجديدة التي نتحدث عنها اليوم ودلالاتها بأنه فعلا الدولة السورية بسطت سلطتها وسيطرتها على كافة المفاصل في محافظة الحسكة وكل المناطق مثل القامشلي والعمودية، يعني كل المناطق؟

0: جميع الأطراف الفاعلة في هذا الملف وفي هذه السياق قالت وبما فيها الدولة السورية أن مراحل الاندماج وصلت إلى الاندماج العسكري والإداري وعلى مستوى الداخلية وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن هناك بعض الرتوش لم تحدث بعد، ربما تطلب بعض الوقت. هناك إعادة انتشار لبعض القطع العسكرية في محيط مركز الحسكة، هناك توقعات بدخول دفعات إلى الأمن العام من الأمن العام إلى مركز محافظة الحسكة، هذا في الأيام القادمة إن شاء الله. أما ما نسمعه من تصريحات أو ما يحدث هنا وهناك إنما هو فقط لمخاطبة الحواضن الشعبية، وبعض التصريحات ممكن أن يتفهمها في السياق السياسي.
1: نعم سيد عبد الله، مرحبا بك أيضا. إذا سألناك بالنسبة لتصريحات السيد عبدلي روداو اليوم والتي تحدث بها بأنه لا يريد أن يقول بأنه تم حلق أسد، بل قال انضمت للجيش السوري، إضافة لنقاط كثيرة أخرى متعلقة باللغة الكردية وكل ما جاء بهذه التصريحات، إلى أي مدى هذه التصريحات تعني بأن قصد انتهت؟ ولكن هذا يعني ما جاء اليوم على لسان مظلوم عبدي هو مكابرة على الواقع.
2: نعم مساء الخير لك ربا والضيف الكريم ولتلفزيون سوريا. في الواقع يعني الآن سوريا تضرب مثالا في موضوع الاندماج كل الأثنيات والأقليات وشرائح المجتمع السوري ضمن المؤسسات، سواء كانت المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية، من أجل فتح كل المؤسسات الإدارية الموجودة في المنطقة الشرقية التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد. طبعا هذا يعني هذا الاندماج أو الانضمام يعني هو يعني بغض النظر إذا ما يعني جئنا بالتسميات وجعلناها جانبا، في الواقع هم يعني أبناء الشعب السوري. الدولة الآن هي دولة أصبحت مسؤولة عن الجميع، عن كل مكونات وشرائح المجتمع. في الواقع بالبداية عندما تكون خطوط عريضة باندماج، مثلا نقول اندماج مثلا قصد، هذا طبعا يعني في النهاية الدخول في التفاصيل الدقيقة لمواضيع الزمام الأمور، سواء العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية أو المهمة التي تسيطر يعني تتحول من مواضيع أمنية إلى مواضيع خدمية أيضا تفيد المجتمع، يعني وخاصة عندما تم فتح السجلات المدنية، النفوس، الخدمات، كل هذه المؤسسات التي من شأنها القيام ب يعني توسيع آفاق المجتمع المدني وأيضا انخراط المجتمع المدني والفعاليات المدنية في موضوع هذا الاندماج. طبعا سيعطي
1: أيضا يعني نقطة مهمة ذكرها السيد عبدي متعلقة بتسليم المواقع النفطية، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يعني يعتبر كان من أصعب أو من أكثر التحديات بخطوات الاندماج، أن تسلم قصد المواقع النفطية التي سيطرت عليها لسنوات للحكومة السورية؟
2: نعم بالواقع هو ربما يعني هي عملية ليست سهلة بالمعنى اللفظي، وإنما طبعا قبل أن يتم عملية أو أن تتم عملية الاندماج ربما كانت صعبة، لكن الآن هناك تفاهمات كما قلت بأن موضوع الاندماج لنقول يبني لي مرحلة أفقية، هذه المرحلة الأفقية تؤدي إلى تفاهم، هذا التفاهم رويدا تصبح هناك هرمية في موضوع الإدارة لمثل هذه، هي موضوع إدارة بالواقع. الإدارة تعود إلى سلطة الدولة والاستفادة من العائدات لكل شرائح المجتمع، يعني الدولة عندما نقول الدولة هيئة اعتبارية تستلم كل مقدرات الثروة الباطنية أو الثروة القمحية أو القطن أو غير ذلك، هذه من الدعائم بناء الدولة. فاستلام يعني زمام الأمور في الحقول النفطية الواسعة المتواجدة في هذه المنطقة، يعني الكل يعرف بأن الحقول الكبيرة التي كانت سابقة موجودة في تلك المنطقة يعني هي الثروة الكبرى التي يعني تعطي وزنت الدولة حيزا كبيرا وتدعم الاقتصاد.

0: الاقتصاد الوطني،
1: ومن
0: ثم سهل عملية نقل الوقود أو البترول من خلال الأنابيب التي كانت تمر عبر الخطاط التي 1 والتي 2 والتي 3 والتي 4 إلى مصافي بانياس وحمص. هذا الأمر يقصر كثيرا من الدورة التي تذهب بها الثروة النفطية.
1: نعم، يعني له انعكاسات اقتصادية على الدولة السورية إيجابية، وبالتأكيد له انعكاسات ليس فقط اقتصادية بل أيضا سياسية، باعتبار أن الدولة الآن هي التي تسيطر على يعني الثروات الطبيعية في سوريا. دكتور جواد، هل لديك أي تخوفات متعلقة بأن لا يلتزم كل أجنحة قسد أو كل التيارات الموجودة في قسد، وأن تعلم أن هناك أكثر من تيار الآن بتصريحات السيد عبدي، أم أنه قضي الأمر لن يكون هناك أي إشكال في الحسكة، في محافظة الحسكة بشكل عام بكل مدنها بعد هذه المرحلة؟
2: أعتقد على المستوى العسكري والمستوى الأمني والمستوى الإداري قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وأن هناك أكيد بعض الأطراف،
1: يعني الشريبة الثورية، المتشددين، نعم هذا ما أقصده.
2: نعم نعم، هؤلاء لا يريدون الاندماج، وإذا تابعنا سلسلة يعني تصريحات السيد مظلوم عبدي منذ يومين إلى اليوم تجدين هناك فوارق كثيرة في في في في هذه التصريحات، هي ارتدادات لما يحدث على على في الشارع القسدي بالتحديد، وليس الشارع الكردي. الكرد أهلنا، الكرد سوريون، الكرد وطنيون، أخوتنا في كل كذا. لكن هناك مشكلة على مستوى الجمهور القسدي، يحاول السيد مظلوم عبدي يعني التقلب في التصريحات علّه يمتص الغضب. اليوم صباحا كان له تصريح ملفت للنظر، قال فيه أنه نزع البدلة العسكرية وهو ذاهب إلى النضال السياسي وفي طور إنشاء حزب سياسي.
1: وهذا ليس أول مرة يصرح بهكذا تصريح. هكذا تصريح ليس الأول.
2: قبل ساعتين لروداو صرح تصريحات معاكسة، وهذه جاءت بعد التشنج الذي حدث في دوار الصباغ من هدم مجسم كلمة الحسكة من قبل الشبيبة الثورية. لذلك معظم هذه التصريحات نحن نرى أنها تصف في تهدئة الشارع، لكن على المستوى الاستراتيجي والمستوى الدولة هناك إطار 29 تشرين الثاني هو الذي ينفذ. الدولة السورية بثقة تسير نحو السيطرة على التراب السوري. الشعب السوري أو الشعب الحسكاوي بمختلف مشاربه، الكرد قبل العرب، السريان قبل العرب، يريدون لمؤسسات الدولة أن تعود، المؤسسات المدنية، المؤسسات الخدمية، المجتمع المدني كما تفضل السيد عبد الله الأسعد يتتوق لقيادة هذه المرحلة على المستوى المدني. معظم منظمات المجتمع المدني والنقابات وهي معطلة إلى الآن رغم أن الاندماج قد حصل. لكن عدل المعلومات التي لدي خلال أسبوعان القادمان ستكون هناك حزمة من القرارات الإدارية المهمة التي يعني تضع لا سيما مركز محافظة الحسكة في الإطار الصحيح. هناك عدة نواحي سوف يتم عن إعلان عن مدراء نواحي لها، مناطق، هناك البلديات، هناك المكتب التنفيذي الذي لم يفعل إلى هذا اليوم. هذا كله مرتبط بالإجراءات اللوجستية والأمنية على الأرض.
1: طيب سيد عبد الله، يعني بالتحديات الأمنية نبقى، وخاصة أن التعيينات اليوم جاءت بمعظمها تعيينات أمنية، هل فعلا ما زال نسأل نفس السؤال هناك تحدي أمني ضمن التيارات التي ليست راضية عن هذا الاندماج وليست راضية عن تصريحات السيد عبدي؟ وتصريحات اليوم جاءت فعلا ربما حسب ما ذكر السيد جواد وحسب رأيي ليمتص الغضب من هذه التيارات التي لا تقبل ما حدث.
0: نعم، يعني هو في الواقع أولا السيد مظلوم عبدي طبعا هو يوجه رسائل إلى كل يعني الشرائح بمختلف أشكالها، سواء كانت في المنطقة الشرقية أو للشعب السوري، هي يعني بعضها للطمأنة والبعض الآخر من أجل التعامل مع الواقع الميداني الذي يجري مثلا في المنطقة الشرقية. طبعا يعني هذا الأمر باعتقادي وليس غريبا، لأن يعني ما كان يحدث في كل جغرافيا سورية كان له عبارة عن يعني عقد، هذه العقد يعني حلت بداية عقدة وراء عقدة وراء عقدة أخرى. في الواقع

0: الذي يساعد على حل هذه التحديات ومواجهة التحديات هو طبعا السيد مظلوم والشعب الكردي الذي هو يعني من نسيج المجتمع السوري، هو متعاون إلى حد كبير. يعني ذكرت مثلا الشباب الثورية، وذكر الأستاذ جواد بموضوع بعض الذين لا يريدون الاندماج. في الواقع الشعب، يعني هناك قاعدة شعبية في الشرق السوري من مختلف الأثنيات، هي التي تريد أن تسير الحياة الطبيعية.
1: نعم.
0: من خلال ماذا؟ من خلال التصدي لمثل هذه التحديات، لأن التحدي الأمني يعني هو البيئة الآمنة. يعني إذا كان هناك الأمن منتشر في المنطقة وسائد في المنطقة، في الواقع هذا طبعا سيؤدي إلى حياة مؤسساتية صحيحة، وإلى مؤسسات اجتماعية صحيحة، وإلى مؤسسات تعليمية صحيحة في الواقع ضمن الاتفاق، يعني ضمن إطار الدولة التي طبعا هي ستكون يعني متفاهمة ومتعاونة مع أبناء الشعب السوري من أهلنا الأكراد في المنطقة الشرقية. كل هذه طبعا هذه النوايا، دعينا نسميها ربا، هذه النوايا التي يضمرها أبناء شعبنا بالكامل. في الواقع في هناك أحزاب أيضا هي يعني تبذل الغالي والنفيس من أجل أن يكون هناك طبعا من أهلنا في المنطقة الشرقية، من أهل الأكراد، من أجل أن يكون هناك استتباب للأمن في هذه المنطقة، واستبعاد كل الأصوات وكل الآراء وكل الأعمال التي تنافي سيطرة الدولة على المناطق. يعني عندما تسيطر الدولة لا شك بأن الخدمات يعني بمختلف أشكالها، لا نريد أن ندخل بتفاصيلها، ستكون عائدة إيجابيا على كل أبناء الشعب السوري.
1: نعم.
0: انتقال من مرحلة، هذه المرحلة التي نعيشها الآن هي مرحلة المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أتمتت المؤسسات، أتمتت التعليم، أتمتت النفوس، أتمتت شهادات البطاقات الشخصية، شهادات السياقة. هذا الموضوع طبعا الجوازات أيضا، جوازات السفر، سيكون هناك تسهيل للمواطنين وعدم الانضواء في ظل قمقم هذا الذي يمنع المواطن السوري من طبعا الانطلاق نحو حياة جديدة، وهذه طبعا جميلة جدا يعيش كل أبناء الشعب السوري في المستقبل.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي على هذه النقاط التي قدمتها يعني في هذا المحور بالذات. الدكتور جواد عبيد الناشط السياسي كنت معنا من دمشق، وأيضا الدكتور عبد الله الأسعد الخبير الاستراتيجي كنت معنا من درعا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة.

0: صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس على قرار ترامب، رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسفير التركي لدى دمشق يقول إن سوريا وصلت لآخر مرحلة من مسار إزالتها من القائمة. مظلوم عبدي يعلن قرب استكمال دمج قسد بالجيش خلال الشهر الحالي، ويقول إن الانضمام سيتم على شكل ألوية تابعة لوزارة الدفاع. إصابة عناصر أمن بانفجار عبوة ناسفة بباص مبيت في ريف دمشق، والسعودية والقطر والأردن تدين الاستهداف وتؤكد وقوفها بجانب سوريا. كفوا يد 9 مسؤولين بحقول نفط دير الزور وإحالتهم للقضاء، والهيئة العامة للرقابة والتفتيش تكشف فسادا بأكثر من 28 مليون دولار.

0: في التفاصيل مشاهدينا، إذا انتهت مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي وذلك للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد، كشف أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا وأوضح المتحدث في سياق تصريحاته، أوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة الرسمية اليومية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: من إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026 نحو 47 عاماً أمضتها مشاهدين سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في هذه المادة الصحفية الآتية.

0: وفي سياق التصريحات الدبلوماسية المتعلقة بهذا المسار، حيث قال السفير التركي لدى دمشق نوح يالمز، قال إن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجالي المال والتأمين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية كذلك. هذا وأضاف يالمز في تصريحاته، أضاف أن قصف مطار أبو الظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة هذه العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح. هذا وقد رصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم حتى بانعكاساته على الوضع الاقتصادي الداخلي.
1: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على الوضع الشعب على سوريا على اقتصاد سوريا، أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا هالعقوبات الظالم علينا إن شاء الله يتحسن أوضاعنا يصير أحسن من هيك كتير.
2: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من نظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا، وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
3: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كتير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حاليا، في كتير شغلات نحن نشتغل عليها.
4: أنا زراعه هالإعاقات إجبار البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد. بنتمنى تروح الإعاقات كلها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الأمور المعيشية بالعالم.
5: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد والتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الإعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
6: نحن بدنا نقام من قائمة الإرهاب، أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون توزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر ونعطيه ضمانات، حتى الخليجي أو الأجنبي أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
7: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، وقت أكيد نحن كنا محاصرين صرنا 15 سنة و20 سنة وأكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الأمر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه إن شاء الله في انفتاح في تطور.
0: وفي السياق ذاته نبقى حيث استطلع تلفزيون سوريا رأى عدد من أهالي مدينة حمص بشأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
8: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
9: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للاشخاص اللي طبقات التحت واللي فوق كذا، فراح تتغير حياتهم اكيد الاحسن ان شاء الله، بالذات للادويه كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للاشخاص اللي ما معها بقدرتها تدفع هذا الشيء، فانه ان شاء الله حيكون هذا الشيء كثير منيح لهم.
10: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتأمل بهذا الشيء أنه يصير، أن الفخر أنه سوريا تنبنى على هذا الأساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان. وبنتأمل إن شاء الله منقول والله يقوي الدولة على هذه الأمور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافية.
11: شو ممكن القرار، شو ممكن برأيك يأثر إيجابا على البلد؟
10: بيأثر إيجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل. يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
12: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله ويا رب، نقول ما بنقول غير يا رب.
0: وللوقوف على تفاصيل هذه الإجراءات مشاهدينا وما استجد فيها كذلك، ينضم إلينا مباشرة من أريزونا رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي الدكتور زكي لبابيدي. دكتور زكي، بداية أهلا بك في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا. إذن باعتقادك، هل من المتوقع أن يوقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم غد الاثنين قرارا نهائيا لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
13: طبعا هو ما يعني وزير الخارجية طلب من الكونغرس أو أخطر الكونغرس أنه الإدارة حكومة ترامب بدها ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والكونغرس معه 45 يوم إذا في أي اعتراض، وهي 45 يوم مهلة انتهت. بما أنه وزير الخارجية روبيو هو اللي طلب يعني هالشيء هذا من الكونغرس، فمعناتها تحصيل حاصل وأمر روتيني أنه يوقع القرار، وبهالشيء هذا بينتهى هالأمر اللي هو رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طبعا هذا شيء مهم جدا بالنسبة للعلاقات بين البلدين، وبالنسبة لسوريا خطوة إلى الأمام بالتحسن من كل الخطوات اللي جرت بتحسين الاقتصاد، تحسين العلاقات السياسية مع الدول الأوروبية وأمريكا ودول الجوار. طبعا أهم شيء بالنسبة للسوريين ولسوريا القطاع المصرفي. القطاع المصرفي كان مشلول على زمان سفاح سوريا، ما في بنوك عالمية تتعامل مع البنوك السورية، ومن الصعب جدا على التجار السوريين أنهم يتعاملوا بالدولار ويطلبوا بضائع، يبيعوا بضاعتهم لبرا. بس كمان من الصعب على شركات عالمية كبيرة أن تستثمر بسوريا، أن حتى تبيع المواد تبعتها بسوريا. فهذا كله بيسهل هالأمور هي قانونيا، لأنه في عقبات كثيرة بتوقف في طريق الاستثمار من شركات كبرى أوروبية وأمريكية بسبب هالتصنيف هذا اللي كان محطوط على سوريا لزمن أكثر من 40 سنة تقريبا.
0: طيب دكتور زكي، نبقى في ذات السياق، خلال هذه الفترة الزمنية المتبقية إلى يوم الغد، هل هنالك أي عوائق لربما قد تقف حيال هذا المسار؟
13: لا أبدا، إن شاء الله الأمور انتهت. يعني كان حتى مهلة 45 يوم نحن ما كنا متوقعين أبدا بواشنطن أنه يصير أي اعتراض من أعضاء بالكونغرس، لأنه معظم الأعضاء بتدعم سياسة ترامب بإعادة سوريا لل العلاقات الدولية، بفتح صفحة جديدة مع سوريا، والاهتمام بتحسين العلاقات الأمريكية السورية مثل ما شفنا في وفود عدة من الكونغرس زارت سوريا، وأعضاء بالكونغرس مهمين جدا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية وغيرهم. فهذا كله عزز ثقة أعضاء الكونغرس بتحسين العلاقات ورفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب دفع بسوريا للمستقبل أفضل، وأعطاها فرصة لتبني حالها من جديد. ولذلك ما في أي احتمال أنا برأيي أنه يصير في اعتراض، وخلصت المهلة أصلاً للاعتراض مثل ما حكينا. نعم. فصفى إجراء روتيني من سيد وزير الخارجية روبيو بالقرار هذا قريبا إن شاء الله.
0: نعم، كما أشار الدكتور زكي بقي فقط إجراء روتيني. الأمس واليوم هي إجازة أسبوعية في الولايات المتحدة، الكل ينتظر غدا كيف سوف يكون مسار هذا الملف، وكذلك كيف سوف يتعامل وزير الخارجية ماركو روبيو مع الملف الذي سوف يكون على طاولة مكتبه غدا فيما يتعلق بهذا المسار. إذن من دولة عالية الخطورة اليوم إلى سوق قابلة للتمويل، باعتقادك هل سوف تدخل واشنطن بعد رفع كل هذه العقوبات بشكل رسمي وتدخل كذلك حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية الحكومية الأمريكية؟ هل سوف تدخل واشنطن فعليا بكل ثقلها في الملف السوري على مستوى الاقتصاد والمال؟
13: الحقيقة واشنطن دخلت يعني من زمان. أنا برأيي أهم شيء عقد اللي توقع بين شركة شيفرون، شركة البترول، والحكومة السورية للتنقيب عن النفط بالسواحل السورية وبالأراضي السورية، عقد مهم جدا. شركة شيفرون من أكبر شركات البترول، وعندها الحقيقة يعني قدرات هائلة لاستثمار بسوريا لتحديث القطاع البترولي بسوريا ودعم الإنتاج بأكبر ما يمكن للإفادة للشعب السوري الحقيقة بعدين بعائدات النفط اللي كانت ما تجي للحكومة أبدا بزمن سفاح سوريا. الآن العائدات راح تزيد وراح تكون طبعا لفائدة جميع السوريين إن شاء الله. وغيرها من المشاريع، يعني حتى إذا حكينا مشاريع القطاع الطبي التعاون بهالمجال، القطاع المصرفي مثل ما حكينا مهم جدا للجميع، للتجار والصناعيين السوريين، ومهم جدا أيضا للشركات اللي بتستثمر بسوريا. يعني أنا بقول لك عم نشتغل هلأ على طلب مثلا لمساعدات طبية لمستشفى بحمص، تقريبا طلب ارتفض بسبب سوريا لسه مصنفة كدولة راعية للإرهاب، في بينجم عنا كتير عقبات قانونية، ولذلك يعني رفعة من هالقائمة هي بسهل أمور كتير اقتصادية طبية، حتى علاقات سياسية، استثمارات، قطاع مصرفي، بنوك، وإن شاء الله هذا بينعكس طبعا على تحسين وضع المواطن العادي، إن كان بالنسبة للقدرة الشرائية أو المشاريع اللي ممكن مواطنين عاديين
0: كما أشرت انفكاك الخناق لأمريكا عن سوريا، رفع العقوبات يعيد الاستثمارات الاقتصادية مجددا وتحسين الأوضاع الداخلية بالنسبة للفرد السوري في الداخل السوري. لكن هنا السؤال دائما ما يطرح في هذه المسارات، اليوم سوريا باتت على شفا إزالة الاسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالنسبة لواشنطن، مما أثار ذلك على وضعها الاقتصادي حتى ما بعد السقوط أو حتى خلال هذه اللحظات. هنا نتحدث، ما الذي يتوجب ويستوجب على السلطات السورية القيام به من أجل الحفاظ على هذا المستوى؟
13: نعم، الحقيقة أنا قلتها من قبل وبرد بعيد، تحسين الاقتصاد والاستثمارات خصوصا الاستثمارات الأجنبية. المستثمر الأجنبي بده يعرف أنه ما يكون في فساد، وأنه القانون هو الأعلى في الدولة اللي عم يستثمر فيها، لأنه إذا صار في خلاف، إذا صار في أي شيء، بده يعرف المستثمر الأجنبي أنه بيقدر يرجع للمحكمة بهالدولة هاي ياخذ حقه. وإلا إذا ما في ضمانات حقوقية وقانون يضمن حق المستثمر، المستثمر لا يمكن إنه يخاطر بملايين أو بلايين دولارات بدون أي ضمانات. شو بيصير بالشركة، شو بيصير بالاستثمار. الشغلة الثانية اللي بينظروا لها الشركات الأجنبية كتير حتى بمجال المساعدات مثل ما حكينا، هو الفساد، الفساد الإداري، الفساد المالي، الفساد الحقوقي. إذا ما يعني تحسنت مكافحة الفساد على كل
3: القطاعات.
13: يعني قطاعات الدولة، من الصعب جدا انه شركات كبيره تستثمر اموال طائله وبيكون في فساد بالدوائر الحكوميه. فهي شغله ثانيه، دول شغلتين مهمين جدا بيمشوا مع بعض.
0: طيب الدكتور زكي، في ايجاز، هنالك مخاوف امريكيه دعنا نصفها بالطفيفه بان تتحول سوريا، اذ لم تستطع الحكومه يعني تأطير هذا الملف بالذات، ان تتحول سوريا الى نقطة غسيل أموال حاضنة في هذا الملف. باعتقادك هذه الملف أو هذا الملف على وجه التحديد دكتور زكي مهم جدا بالنسبة للمجتمع الدولي، للمنظومة الدولية المالية، كيف سوف تتعامل سوريا فعليا مع كل هذه النقاط؟
13: طبعا هذه كلها قوانين مصرفية، في متطلبات يعني البنوك العالمية لازم تطبق المصارف السورية لحتى يكون في ثقة بالتعامل بين البنوك الأجنبية والبنوك السورية. هذا مهم جدا، وهذا بيفتح المجال لتعاون كبير يعني بين بالقطاع المصرفي، وهو مهم جدا. بالنسبة لغسيل الأموال، طبعا الدول عم تراقب عمل الحكومة هلأ لسنة ونص تقريبا. ناخذ مثال تجارة المخدرات اللي كانت عم تقلق كل دول الجوار، الأردن، السعودية، دول الخليج كلها، دول أوروبا. وصلت صناعة المخدرات السورية لدول أوروبا ودول أمريكا الجنوبية. فعم تشوف إنه الحكومات الأجنبية، إنه الدولة جادة بمكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة تجارة المخدرات. وطبعا المصارف السورية بدأت تاخذ خطوات عملية بهالاتجاه هذا. فكل هذا بيطمئن الدول انه الحكومة السورية تسير على المسار الصحيح للنهضة بسوريا وعودة
0: واضح.
13: سوريا يعني الوضع الطبيعي باستثمار بالعلاقات مع الجوار، عودة البنوك السورية لتكون جزء من النظام
0: طيب.
13: المصرفي العالمي.
0: شكرا لك على كل هذه التصريحات وهذه التحليلات فيما يتعلق بهذا الملف. كنت معنا مباشرة من أريزونا رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي الدكتور زكي لبابيدي. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا وملفاتنا، حيث قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مع قناة روداو، قال إن قواته وضعت خطة لاستكمال عملية انضمامها إلى الجيش السوري بشكل كامل، وذلك خلال شهر آب الجاري، على أن تتحول إلى ألوية ضمن وزارة الدفاع مع احتفاظها بهيكلة عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة أكراد في مناطقهم. هذا وحذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد في مؤسسات الدولة.
14: من قوة عسكرية مستقلة إلى ألوية ضمن الجيش، يواصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رسم المسار الذي بدأ قبل أشهر لمستقبل قواته. ففي مقابلة له مع قناة روداو قال إن العمل جاري لاستكمال عملية دمج قواته بالكامل خلال الشهر الجاري. عبدي قال إن قواته ستنضم إلى الجيش السوري على شكل ألوية تابعة لوزارة الدفاع، مع الحفاظ على هيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة كرد في مناطقهم. موضحا أن ألوية ستنتشر في المالكية والقامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، مع العمل على تشكيل لواء مرتبط بمنطقة عفرين، وبحسب عبدي سيخدم المقاتلون الأكراد ضمن مناطقهم بصفتهم عناصر في الجيش السوري، في حين سيحصل قادة من قسد على مواقع داخل المؤسسة العسكرية على أن تتغير أسماء التشكيلات الحالية وتنظيماتها مع عملية الدمج. وفي مراجعة للمفاوضات السابقة أقر عبدي بأن أكبر خطأ ارتكبه كان عدم بذل جهود كافية لتنفيذ اتفاق 10 آذار. أما سياسيا فكشف عبدي عن العمل على تشكيل مرجعية سياسية كردية قد تكون حزبا أو حركة أو تيارا لمواصلة المطالبة بالحقوق الكردية، ومنها اللغة الكردية التي رفض أن يكون تدريسها اختياريا في المدارس، وجدد عبدي تأييده لنظام سياسي لا مركزي في سوريا. وقال إن أي مشكلة صغيرة يمكن أن تتطور إلى مواجهة واسعة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل وتطبيع للأوضاع. وأقر عبدي بأن الإدارة الذاتية لم تقدم الخدمات بالمستوى الذي كان متوقعا منها، وقال إن الانتقادات الشعبية بهذا الشأن محقة. وفي الملف الاقتصادي أكد عبدي أن حقول النفط سلمت رسميا إلى الدولة السورية. وعن العلاقة مع واشنطن نفى عبدي وجود مساعدات مالية أو عسكرية أمريكية أو أوروبية حاليا لقسد، كما كشف عبدي عن تحسن العلاقة مع تركيا ووجود قنوات اتصال ولقاءات مباشرة بين الطرفين، معربا عن استعداده لزيارة تركيا إذا تهيأت الظروف السياسية. على الصعيد الرسمي حذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد، مؤكدا أن وحدة سوريا أفشلت مخططات استغلال الأكراد كقوة عسكرية لخدمة مشاريع إقليمية. وقال حمو في تصريحات لصحيفة تركيا إن دمشق أصبحت العاصمة المشتركة لجميع السوريين، مشيرا إلى أن تجاوز المرحلة الأصعب لا يعني انتهاء التحديات، إذ سيعتمد نجاح المسار المقبل على بنية الدولة السورية وطريقة تعاملها مع التنوع القومي والديني والثقافي.
0: من جانبه أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الاستعدادات جارية لتفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية في الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل. هذا وأكد الهلالي خلال لقاء مع النائب العام في محافظة غازي الشيخ إبراهيم أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم ذلك في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون، كما أشار إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية بالمحافظة، وذلك ضمن جاهزية القصر العدلي التامة.

0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت باصة مبيت تابعا للقوى الأمنية على طريق معرونة صيدنايا في ريف دمشق. هذا وأضافت مراسلتنا أضافت أن الجهات المختصة تتابع ملابسات هذه الحادثة في حين تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذ الهجوم. هذا ودانت السعودية وقطر والأردن الهجوم وأكدت تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة مختلف أشكال العنف والإرهاب. معنا مشاهدين مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة.
1: نعم أمينة، حقيقة لا توجد تفاصيل إضافية أفصحت عنها وزارة الداخلية أو أي مصادر أمنية سوى المصادر التي صرحت عنها لوسائل الإعلام الرسمية والبيانات الرسمية. كان هناك حديث عن إصابات في صفوف الأمن الداخلي ضمن باص مبيت تم استهدافه عبر عبوة ناسفة. لم يتم توضيح حتى ما هي العبوة الناسفة، إن كانت مزروعة في الباص أم كانت مزروعة على الطريق، وكيف تمت عملية تفجير، ولم تتم أيضا الإشارة إلى أي جهة مشتبه بها أو أي تصريح من قبل وزارة الداخلية حول هذه الحادثة بشكل رسمي سوى هذه المعلومات المقتضبة. حتى يعني مساء أمس كان هناك لنا جولة في المكان، كان قد سحب الباص المتضرر من المنطقة، لم تكن هناك أي يعني آثار سوى الزجاج في الأراضي متناثرا. المنطقة التي تم استهداف الباص فيها كانت منطقة تقريبا خالية من السكان، هي منطقة بعيدة نسبيا عن العاصمة دمشق وعن الأماكن المأهولة في السكان. الباص الذي انتشرت صوره على وسائل التواصل الاجتماعي ومرفقة في الخبر الرسمي هو باص تقريبا ل 24 راكبا على الأقل. هنا نتحدث عن إصابات، لم تفصح وزارة الداخلية كم عدد يعني المصابين داخل الباص أو كم عدد الراكبين ضمن هذا الباص، لكن نتحدث عن باص مبيت، أي أنه ينقل الركاب أو ينقل عناصر الدفاع عناصر الأمن الداخلي إلى دوامهم أو ينقلهم من دوامهم إلى منزلهم، وبالتالي الحادثة وقعت تقريبا في نهاية الدوام يوم أمس.
0: نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في هذا الحادث. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. من جانبها دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيت جن بريف دمشق أمس، والذي أدى إلى إصابة مدني. هذا واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية في بيانها طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. هذا وقد دانت كل من قطر والأردن والكويت الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق، وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، حتى داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. من جانبها كذلك طالبت عمان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالتصعيد الحاصل مع تركيا. وأضاف ساعر أن حكومته لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية بسوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها حتى. كما أشار إلى سعي إسرائيل للحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حد تعبيره. نبقى في سياق التصريحات الإسرائيلية، حيث هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم براك، وذلك عقب انتقاده الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، إلى جانب موقفه بشأن سيادة سوريا على الجولان السوري المحتل. هذا وقال كاتس، قال إن قرار تنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاء بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مضيفا أنه جرى توجيه إنذار مباشر إلى أعلى مستويات الحكومة السورية، وذلك في محاولة لمنع تنفيذ ما وصفه بالخطة، إلى جانب تبادل معلومات استخباراتية مع جهات أمريكية مختصة. وشاركات أشار إلى أنه بعد عدم تلقيهم ردا على طلبهم، وجه مع نتنياهو

نتنياهو الأوامر لتنفيذ هذا الهجوم. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز

وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من اليوم. هذا وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها في هذا السياق. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. هذا وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. هذا وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء المختص، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين في هذه القضية. من جانبها، أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة. هذا وقالت الشركة قالت إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في هذه التجاوزات، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص يثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. وقالت اللجنة إن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قرارها حتى. ودعت اللجنة الأهالي للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.

0: وبالعودة إلى أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دير الزور وفي الحقول النفطية هناك، مشاهدينا لتفاصيل أوفى عن هذه الإجراءات وهذه الخطط وهذه العمليات معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك عهد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وذلك في حقول النفط في دير الزور.
1: صباح الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. نعم، هذا القرار أو هذا العمل يسجل الثاني للهيئة الرقابة والتفتيش المركزية في دمشق بالاشتراك مع فرعها في دير الزور، والأول كان بما يخص المطاحن والحبوب في دير الزور، وهذا الثاني ضمن أسبوع تقريبا. الملفين افتتحت بشكل واضح لكنها لم تكتمل التحقيقات حتى اللحظة. ومعنى كف اليد هو ليس كما فهمه الكثير من الناس بأن كف اليد هو إثبات يعني الجرم على 9 أشخاص أو 9 من المسؤولين، وهما 9.
0: نعم عهد، هل ما زلت معنا في الاستماع من دير الزور أم لا؟ طيب، يبدو أننا فقدنا التواصل مع الزميل عهد السليبي حول هذا الموضوع، لربما قد يعود إلينا بإذن الله خلال الساعات الإخبارية القادمة على شاشتنا لمتابعة تفاصيل وحيثية هذا الملف والأعمال التي تقوم بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. إذن الفريق ينوه خلال هذه اللحظات بأن

0: عهد عادة للتواصل معنا. عهد، إذ كنت معنا في الاستماع نرصد معك تفاصيل وحيثيات هذه الأعمال التي تقوم بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حقول النفط في دير الزور. طيب، نعتذر مشاهدينا بسبب سوء الاتصالات في شرقي البلاد، نفقد التواصل مجددا مع الزميل عهد السليبي كما أشرنا ونوهنا، سوف يكون معنا خلال الساعات الإخبارية القادمة لمتابعة حيثية هذا الملف. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. يعاني أهالي بلدة كفر زيتا بريف حما من صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته بالكامل، وذلك وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفران جديدة، وذلك من أجل تلبية احتياجات السكان من الخبز.
1: يبدأ الحاج علي يومه باكراً لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حماة قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
2: وضع الفرن سيء كثير كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر لحتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعة 7 الصبح ما بتروح الساعة 11.
1: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
3: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
1: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحديا أساسيا أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
4: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركا جديا لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: ما يزال الشاب السوري يواجه ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا حتى في فرص العمل التي تساعده على تأمين احتياجاته وبناء مستقبله، في وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تواجه صعوبات تحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
5: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
6: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني يجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكلة بمكافأة صغيرة لحتى يظلوا قاعد عندي العامل، ما فيني راضي أكثر من هيك.
5: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
7: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز، ما في مردود حلو،
8: دورت على وظائف
7: ما في، بدك شهادات ما عم يقبلوك، وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيأخذ.

0: ليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك. يعني
1: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
2: لا توجد احصائيات دقيقه، لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في اسباب كثيره، منها تهدم المنشات تبعيه الورش الحرفيه خلال قصف النظام، منها عدم قدره الورش على تشغيل عمال او موظفين نتيجه احيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحه، اول شيء يصير في تسهيلات ضريبيه على الورشات الحرفيه. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير. ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجل. هذه الأمور ممكن تساعدنا.
1: يرى خبراء أن انحصار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقياً ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
3: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمات الأساسية، وذلك في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
5: حازم، جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
6: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمرا يسيرا.
7: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع مع قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرفش، عند المسؤولين.
6: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة، أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
8: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي. مننا نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على الله دوام.
6: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزوية. مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه، وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
9: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا، فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
6: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
10: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
4: يواجه موسم التين في محافظة إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها

0: تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق والمساحات الزراعية، وذلك وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين. وفي ريف المحافظة الجنوبي تبدو الصورة أكثر قسوة، وذلك بعدما غاب الموسم عن مساحات واسعة بسبب قطع أشجار التين خلال سنوات سيطرة قوات النظام المخلوع آنذاك عليها.
1: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
2: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
1: ما يتجاوز تعري أول حقوقه ما بيحوش كثير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
2: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
3: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
2: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا، رح رافقكم فيها أنا وروز بفقرات خفيفة متنوعة وأخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. يسعد صباحك يا روز.
1: يسعد صباحك يا براءة، صباح الخير لكل يلي صحيوا بكير وقرروا يبلشوا نهارهم معنا. اليوم رح نكون سوا على مدى ساعتين بفقرات متنوعة ومفيدة كالعادة، بس قبل ما نبدأ خلونا نشوف شو أبرز مواضيعنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي اليوم عن الكسر العظمي الزورقي، أشكاله وطرق علاجه.
1: أما بفقرة بين اثنين رح نشوف كيف ممكن الطرفين يفهموا بعض بالعلاقة.
0: وبفقرة هاشتاغ صح رح نتعلم كيف مننشئ إعلانات مدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي بأبسط طريقة.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع

0: تانية متنوعة مع أبرز برامج الثانية، ورح نحكي بفقرة الميك اب عن طريقة تطبيق ميك اب النظارة بالمكياج اليومي. كل هذا وأكثر بحلقتنا لليوم، فخليكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصباح الخير لإلك روز.
0: صباحك يا براءة.
1: اليوم رح نبدأ صباحنا هيك بتقرير لطيف وقريب من القلب. فتخيلي روز أنه طفل بالمستشفى، فجأة شباك غرفته بيشوف هيك شخصيات كرتونية مثل باتمان، سبايدر مان، شخصيات ديزني واصلين لعنده على دراجات نارية.
0: شو حلو، يعني عن جد مشهد بيشبه الافلام، يعني
1: اكثر بيفرح الاطفال
0: اكثر من الواقع. فعلا لا، مشهد اكيد بيفرح الكبار والصغار
1: حرفيا
0: يعني. بس هذا المشهد براءة صار حقيقه، يعني هذا المشهد كان مشهد حقيقي بالارجنتين لما الاف راكبي الدراجات قرروا يحولوا يوم الطفل لذكرى ما بتنتسى.
1: وهذا الشيء اكيد كان مبادره انسانيه مميزه جمعت بين حب المغامره والعمل الخيري، وقدرت توصل الفرحه والالعاب لاطفال عم يمروا بظروف صحيه كثير صعبه.
0: طبعا براءة، يعني من شوارع بوينس آيرس وصولا لمستشفى الأطفال، نقل راكبوا الدراجات النارية بلباس، نقلوا بلباس أبطال خارقين، كان في هدايا للأطفال وكان في كتير تفاصيل حلوة بهالقافلة. فخلونا نشوف سوا هالتفاصيل الاستثنائية ونرجع لكم.

0: يعني برا بصراحة عن جد تقرير جدا جميل، في
1: حلو
0: كثير
1: ايه
0: اشخاص يعني انبسطوا ب
1: فرحة الأطفال
0: أكيد
1: هي
0: لحالها
1: كافية
0: فعلا.
1: صحيح.
0: هلا بدنا نبدأ فقراتنا بفقرة صحتك بالدنيا. في كثير اشخاص ممكن يمرقوا على كلمة كسر مرور الكرام، بس
1: صحيح.
0: بعض الكسور يعني ممكن صح ممكن تكون صغيرة أو ما بننتبه لها، بس هي لاحقا براء ممكن تسبب له مشاكل كتير كبيرة.
1: أكيد صح، خاصة إذا ما تم تشخيصها بشكل يعني سريع. فاليوم رح نحكي عن واحد من أكثر هاي الكسور اللي ممكن يتم تشخيصها بوقت متأخر، رغم أنه بيصير غالبا بسبب وقعة بسيطة على الإيد، وهو الكسر الزورقي.
0: والمشكلة احيانا براء انه الالم بيكون محتمل، يعني كثير ناس بيفكروا انه هو مجرد رضة، مجرد التواء عابر وبكملوا حياتهم طبيعي، يعني كانه
1: صحيح.
0: ما صار كسر بايده
1: اكيد، والتاخر
0: او باي
1: اكيد
0: مكان.
1: بالعلاج ممكن ياثر على التئام العظم بالمستقبل، حركه الرسغ بالايد، وكل هاي القصص يعني بتاثر على المريض نفسه، ممكن تسبب له كثير مشاكل بالمستقبل.
0: اكيد. سؤال هون مشاهدينا، شو هو الكسر الزورقي؟ ليش بعض حالاته ما بتظهر بسهوله حتى بالصور الشعاعيه الاولى؟ كل هاي المعلومات رح نعرفها اليوم مع ضيفنا الدكتور مظهر جدعان، اختصاصي جراحه العظميه والمفاصل. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك.
2: صباح
1: الخير. صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك.
2: صباحكم اهلا وسهلا.
0: بداية دكتور خلينا نحكي شو يعني الكسر الزورقي، يعني وين بيكون موجود بالضبط بالعظم؟ هل أكثر من منطقة هي معرضة للكسر الزورقي ولا في مناطق محددة؟
2: تمام. هلا البداية إذا بدي بسط تعريف الكسر بشكل عام، هو انقطاع جزئي أو تام باستمرارية النسيج العظمي. يعني كل عظم في له بنيتين أساسيتين هن القشر واللب، فغالبا وقت بصير في عندي كسر بصير في عندي كسر إما بالقشر من ناحية أو ممكن يوصل لناحيتين. طبعا العظم الزورقي مكانه بالضبط هو نهاية أو اتصال عظمي الساعد مع عظام الرسغ. أنا في عندي 8 عظام بالرسغ بشكل مفصل المعصم مع عظمي الساعد هن الزندق وعبرة. بالنهاية هو أبدا

0: قاعات الإبهام بهي المنطقة، العظم الزورقي، وهو بشكل مفصل المعصم اتحاده مع عظم الكعبرة.
1: يعني هو منطقة جدا حساسة
0: تماما.
1: بالإيد.
0: يعني أنا الحركة اللي بعملها هي السني والبسط أساسها هي اتحاد عظمين أساسيين هن عظم الكعبرة
1: موجودين هون.
0: مع العظم الزورق.
2: ممكن هذا الكسر يأثر على حركة المعصم لبعدين ولا
0: طبعا
2: بيرجع
0: أكيد
2: طبيعي بعد العلاج؟
0: أكيد، لأنه هو بشكل مفصل، فأنا إذا كان عندي علاج سيء ما بترجع حركة المفصل
1: تمام
0: طبيعية.
1: تمام
0: طبعا
1: طب دكتور، ذكرنا بالمقدمة إنه كتير بده وقت لحتى نحن نقدر نكتشف هذا
0: تمام.
1: الكسر، ليش بياخد كل هاي الفترة؟
0: مشكلة العظم الزورقي الشغلة الأساسية إنه أنا كل عظم لحتى يضل عايش باستمرار في عنده تروية أو
1: تمام
0: أوعية أو شرايين خاصة بتغذيه. هذا العظم للأسف ترويته أقل من غيره. يعني مثال، إذا كل عظم بده شريانين أو ثلاثة ليروه، هو عنده فقط شريانين بيروه هذا العظم. فأنا وقت بيكون في عندي كسر ما عم يرجع التروية ترجع تروي هذا العظم لحتى يصير في اندمال أو يرجع كما يجب، لهيك بيتأخر لحتى يصير في بسميه اندمال أو ناخذ نتيجة.
1: تمام.
0: شغلة تانية بالبداية وقت أنا بصور صورة شواعية بيكون الكسر ما أنا واضح، خط قصر بيكون صغير كتير. هنا أنا مثل ما حكيت في عندي 8 عظام كلهم متراصين حد بعض، فبالبداية بيكون مضغوط العظم ما بيبين الكسر. وطبعا اهمال المريض بالبدايه بيكون
1: أكيد.
0: انا ما براجع الطبيب، بفكره بسرب، ما بيكون هذا في عندي تورم كبير، تورم
1: تمام.
0: بسيط، وهي مشكله كبيره عنده، لهيك بيأهمله صراحه المريض وما بيتابع.
2: ذكرنا من شوي انا وياك دكتور تحت الهواء كيف ممكن شو هي الوعي اللي بتسبب الكسر الزورقي، يعني في اصابات خاصه ممكن ضربات باماكن معينه ممكن تسبب هذا الكسر الزورقي، فخلينا نحكي عنه وخلينا نعرف شو هي العلامات، يعني لما تصير الاصابه فشو هي العلامات الاولى يلي لازم ننتبه لها لنعرف انه ممكن يكون موجود كسر زورقي بالايد.
0: اول شيء ببساطه 90% من كسور العظم الزورقي بتكون هي والمريض بحالتي بيكون يد ممدوده، يعني انا بيوقع بروح بده يستند على الارض، بيكون
2: يعني هيك بتكون ايده
0: تمام
2: تقريبا
0: بهي الوضعيه وبيوع هيك موجود على الارض. 90%
1: هيك.
0: من الاصابات هيك بتكون، طبعا مو بهي الوضعيه، بكون ايد كلها ممدوده، فبيكون كل الضغط على مفصل المعصم
1: تمام.
0: اللي هو تشكل منه هذا العظم الزورقي. بيكون عند المريض بالبدايه بيكون عنده الم بسيط لمتوسط، عنده وزمه بسيطه، ولكن الشيء الاساسي انا بشخص فيه انه انا عندي قوه القبض او البسط لل قبضة اليد بتكون صارت كثير
1: صعبة.
0: اخف، يعني انا ابسط شيء وهو العلامة الاساسية ما بعود يحسن يحمل كاسة الشاي بشكل صحيح. السني او البسط للمفصل المعصم بيكون
1: تمام.
0: صار عندي في عنده مشكل فيه، ما بيعود يقوم بالنشاط اللي كان فيه يكون فيه من قبل من ناحية مفصل المعصم.
1: تمام. طب كيف فينا نفرق بين الكسر الزورقي والكسر الرسغي بما انه هن يعني بمنطقتين خلينا نقول قريبين من بعض؟
0: تماما. هلا مصطلح الكسر الرسغي هو أي عظم موجود بنهاية عظمي، يعني إما عظم الزند أو الكعبرة
1: تمام.
0: أو باقي عظام الرسغ اللي هن 8. أما العظم الزورق هو فقط عظم
1: واحد.
0: شكله أبدا مثل الزورق، فتسميته فقط كسر الزورقي لهذا العظم. أما الكسر الرسغي أي عظم من العظام الأخيرة، أما نهاية عظم الزند أو الكعبرة أو باقي العظام.
2: يعتبر الزورقي بظن أصعب، يعني أصعب
0: طبعاً.
2: اكتشافاً وأصعب للعلاج.
0: تماماً. هلأ كسور الرسغ شفاء أو أي كسر تقريباً حوالي 3 أسابيع لشهر اندماله أو حتى باقي عظام الرسغ، ولكن الزورقي شفاءه وسطياً بين 6 أسابيع ل 12 أسبوع، يعني عم نحكي ممكن نكون نحن بثلاث شهور
2: مساكين وقت يعني
1: أطول.
2: بيتصابوا بهذا الكسر فعلا خصوصا بالصيف قديش صعب.
0: اما باقي الكسور شهر، اما هو مشكلته ممكن يضل شهرين لثلاث شهور حتى ناخذ
2: طيب.
0: نتيجه.
2: طيب في بعض الاشخاص ممكن يزيدوا الحاله سوء
0: تماما،
2: يعني بيوقعوا الوقعه او بينصابوا اي اصابه كانت وبيقولوا ايه رضه مو مشكله، هلا بنحط لها شويه ثلج، هلا شوي وبتهدى، هلا بتبرد، هلا مثبتها، يعني بيطولوا لحتى يروحوا على المشفى، بياخذوا وقت لحتى يكتشفوا انه هن الموضوع عندهم عم يتفاقم كل شوي.
0: تمام.
2: طيب نحن من البدايه كيف نحن بنقدر نفرق انه هذا كسر وهي رده يلي صارت معنا مشان ما نضيع كل هذا الوقت؟
0: هلا ببساطه اذا بدي اقول انا الرد بيكون عندي الالم خفيف بسيط ممكن يوصل لمرحله متوسط، بينما دائما الكسور بيكون عندي الم متوسط لشديد. الشغله الثانيه هي الوزمه، الوزمه بالرد بتكون وزمه خفيفه، اللون الازرق نحن اللي بنشوفه تقريبا بيكون بمنطقه متوضعه بسيطه، بينما
1: طبعا.
0: بالكسور بيكون اكبر انتشاره. بحاله الرد بيمارس المريض حركه الموجوده فيه، يعني حركه المفصل ممكن يمارسها طبيعيه، بينما بالكسر بيلاقي كثير صعوبه اني انا اقوم بحركه المفصل او المكان اللي انا موجود فيه الكسر. شفاء الرد بتلاقي فيه تحسن تدريجي خلال اسبوع ل 10 ايام، بينما الكسر بيطول من شهر

0: ممكن يطول لشهرين طبعا حسب بقى الكسور.
1: تمام. طب دكتور، بالنسبة لتشخيص الكسر، يعني حتى بيقولوا انه الشخص لما فورا بيروح لعند دكتور وبيصوره صورة شعاعية كمان ممكن تاخذ وقت انه
0: تماما.
1: تبين اذا في كسر او لا، فليش كمان في تأخير من ناحية الصورة الشعاعية؟
0: هلا الصورة الشعاعية البسيطة اول ما بنصورها حكيت ان كلهم بيكونوا بحيز مغلق، يعني
1: تمام،
0: تقريبا مثل دائرة ومتراصين على بعض، فانا خط الكسر بالبداية
1: ما
0: اذا
1: بيبين.
0: ما عنده الطبيب خبرة قد لا يظهر. تمام، بيكون خط بسيط، الفحص بيكون غير دقيق، فأنا إذا ضغطت بمنطقة قاعدة الإبهام أو
1: تمام.
0: عملت سني للقبضة أو بسط أو سني أو بسط للمعصم أكيد رح يفرجيني إنه أنا في
1: صحيح.
0: عندي ضعف أو مشكل بهي المنطقة،
1: تمام.
0: لازم شك إنه أنا في عندي يكون كسر بالعظم الزورقي. وقت أنا فحصت هاي الفحوصات وعندي خبرة وشكيت، إما بصور صورة طبقي محوري أو رنين مغناطيسي بتعطيني تشخيص نهائي للكسر
1: تمام
0: الزورقي.
2: تمام. طب في اشخاص معينين معرضين للكسر الزورقي اكثر من غيرهم
0: تمام
2: بحال الاصابات او الحوادث، او حتى ممكن يكونوا رياضيين مثلا بجيم او بتمرين معين؟
0: هلا الرياضيين والشباب عرضه اكثر، وخاصه الرياضيين وخاصه بالرياضات الخطيره مثل ركوب دراجه او التزلج، هاي بيكون فيها حالات سقوط مفاجئه وسقوط بسرعه،
1: صح،
0: فهن عرضة أكثر للكسر الزورقي. كمان العمال اللي بيشتغلوا عمال بناء بتلاقي في عندهم سقوط أو رد مفاجئ، أو بيكون عم يحمل حمل كبير بتلاقي صار في عنده سقوط، هن العمال أو الرياضيين أو الشباب مثل ما حكيت معناها عرضة أكثر للإصابة بعظم الزورقي.
1: طب بالنسبة للعلاج، إنه جبيرة ممكن تستمر لمدة 3 شهور بهي الحالة وممكن نلجأ لعلاج جراحي،
0: تمام،
1: ايمت ممكن المريض يلجأ له؟
0: بالفترة الأولى أنا إذا شفت الكسر ما أنه متبدل وكان واضح، الجبس مع حتى أنا بوصل الجبس لرأس الإبهام،
1: تمام،
0: مثل وضعية إذا عم يحمل كاس لازم يكون حصرا هيك بهي الوضعية لحتى ثبته للمفصل، تقريبا 6 أسابيع ل 12 أسبوع أنا بخليه. إذا بعد هالفترة ما لقيت في اندمال أنا أو بحالات بسيطة من البداية بيكون عندي كسر متبدل شديد، هون بضطر أنا للجراحة، أني أنا بثبت الكسر برده أما بمسمار أو سيخ. يعني
1: على دكتور حتى بعد 3 أشهر كمان ممكن يكون ملتئم العظم،
0: ممكن يكون ما صار في اندمال أو اندمال معيب أو نخرة بالمفصل. قلت لك لأنه أنا التروية للمفصل لحتى يرجع يكلس كتير قليلة
1: بدها وقت، صح،
0: وبتأذى.
2: طيب قديش بيضل لبعد العلاج، يعني بعد فترة العلاج قلنا من شهرين لثلاث شهور،
0: هلا
2: قديش بتضل آثاره على حركة الإيد؟
0: إذا عملت بعدها فورا مباشرة علاج فيزيائي صحيح، تقريبا حد أقصى شهر بيرجع حركة المفصل طبيعية. إذا كنت أنا عم عالج صح، عم ثبت صح مع علاج فيزيائي جيد، ترجع حركة المفصل طبيعية.
2: تمام. يعني
0: ولكن نحن المشكلة عم يتأخر المريض، عم يصير في تنكس بالمفصل،
1: تمام،
0: عم يصير في نخرة بالمفصل، تموج جزء كتير من العظم.
2: في بعض الأشخاص كمان بيرجعوا فورا للجيم أو بيرجعوا فورا،
1: صح،
2: للنادي
0: للأسف.
1: هذا الشيء
0: كلياته عم يعمل أنا مشكل بالمفصل، وصراحة أصلاح هاي الأذية بيكون بيطول بياخد فترة أطول، وطبعا ما بيرجع مثل ما كان إذا صار عندي هاي المشاكل.
1: يعني المريض بعد ما يتعافى كمان رح يعاني بحياته بعدين؟
0: يعني صار عندي تنكس بالمفصل، يعني صار تأذي بالمفصل كله، ما عاد يحسن يرجع الحركة الطبيعية كما يجب.
1: وممكن كمان يرجع يتعرض لهذا الكسر مرة ثانية بهي الحالة، لسه بجوز تكون النتيجة أسوأ.
0: لكن أكيد.
1: طب دكتور، شو بتنصح المريض أول ما يصيبه هذا الكسر؟ هو أكيد مو قادر يشخصه بسرعة، بس شو لازم يعمل؟
0: هلأ للأسف أنا شخصيا عندي بالعيادة يعني يوميا بيجي مريض، والله يا دكتور إيدي مردودة أو رجلي مردودة،
1: تطلع مكسورة،
0: وما بطلب له صورة بعد ما أفحصه، بيكون عندي شك في كسر. لا ما بدي صورة، عم تصور الصورة عم يكون عنده كسر واضح. يعني مفكر إذا أنا عم ممشي أو عم محرك فكر ما بيكون في كسر. فللأسف أنت وقت بيكون في عندك شك أو رضع المنطقة، أخي شغلتها 10 دقايق عند الطبيب، ربع ساعة فحص جيد مع صورة بسيطة بتاخذ نتيجه صح وبترجع كما يجب، ولكن للاسف التاخير والاهمال هو عم وصلنا له.
2: يعني هاي صحتنا، يعني نحن لازم،
0: وخاصه العظم الزورقي
2: لازم نحن ننتبه،
0: خاصة هذا العظم بالجسم.
2: يعني قديش ممكن ياثر التاخير والاهمال حتى على العظم، على صحه العظم، خصوصا الكسور؟
0: مفصل المعصم اساسي، يعني انا حتى اذا بدك تكتب، بدك تحمل، بدك تعمل اي شيء، كله هذا مسؤول عنه. ما بتحسن تعمل لا سني لا بسط لا اي حمل ثقيل، كثير في عندك الم بصير فيه.
2: صحيح.
1: يعني اكيد الموضوع مو سهل يا جماعه، ولازم ننتبه له بشكل كبير. ومثل ما ذكر الدكتور انه الواحد مجرد ما وقع صابه اي رد ما يفكر انه شيء كثير طبيعي وعادي.
0: تمام.
1: لازم فورا يراجع الدكتور ويشخصه فورا.
0: تمام.
2: اكيد اكيد.

0: دكتور، يعني نتمنى اكيد السلامه لجميع اللي عم يتابعونا ولجميع المصابين بهذا الكسر، خصوصا بالصيف. يعني بالصيف هو الوضع لسه أسوأ من الشتويه. قديش في فرق بيناتهم بين الصيف والشتاء
1: تمام.
0: من هاي القصص؟
1: احنا بيقولوا طبيب العظميه بيشتغل بالصيف اكثر من الشتاء، يعني السقوط والحوادث بتكون بالصيف.
2: عن جد
0: في رحلات الصيف مزعجه جدا.
1: طبعا.
0: طيب دكتور، على سيره الكسور بدي اسال عن التغذيه. موضوع التغذيه قديش ممكن يفيدنا خصوصا بالكسر الزورقي؟ هل مثل باقي الكسور ممكن ياثر موضوع التغذيه ولا هو ارتضاضي مختلفه؟
1: يعني انا شفاء الكسر في عندي عنصرين اساسيين، لكن في يصير في عندي تكليس بالعظم اللي هو الكلس والفيتامين د. اذا المريض عنده نقص فيهم او ما عم ياخذ كفايته من الغذاء وما عم يعوضهم بالمكملات او الحب، اكيد ما حياخذ نتيجه صح.
0: اكيد اكيد.
2: طيب بالختام بدنا هيك منك نصيحه لكل المشاهدين لحتى ينتبهوا اكثر لصحه العظام عندهم وفورا يراجعوا الدكتور.
0: وزي يوقعوا ما يوقعوا.
1: انا بنصح اول شيء دائما يلبس شيء حامي لليد وخاصه بالرياضات العنيفه مثل التزلج او ركوب الدراجه. في تمارين معينه حتى يتعلم كيف، حتى وقت انا بدي اوقع بطريقه ما تكون ايدي ممدوده. يعني طرق موجوده للحمايه، فيها فيديوهات موجوده على النت. شغله ثانيه، اي اصابه ولو كانت بسيطه وعندك وجع بسيط، يفضل انه انا راجع الطبيب يفحصني، شخص اذا في عندي رد او كسر وعلى اساسه انا اعالج.
2: اكيد. شكرا كثير دكتور. شكرا
0: كثير على هاي المعلومات دكتور. نتمنى لك بقيه نهار حلو باذن الله، ونتمنى السلامه لكل اللي عم يتابعونا
1: ان شاء الله.
0: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبعده راجعين لبراءة وبين اثنين لا تروحوا لبعيد.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
6: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
5: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
6: أي تغيير؟
5: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
6: استني استني،
5: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
6: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
5: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
6: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
5: يي إيه والله.
6: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوا رد على تلفزيون سوريا والثانية.
5: استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسم التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.

0: يا صباح الخير مشاهدينا. بيقولوا انه الرجل والمرأة من كوكبين مختلفين، بس يمكن المشكلة ما تكون هون، يمكن كل الحكاية انه كل واحد فينا عنده طريقة مختلفة بالحكي بالتعبير وحتى بالزعل والحب. مرات هي بتقول ما في شيء وبتكون ناطرة منه يعرف شو كل شيء، ومرات هو بيسكت وهي بتعتبر سكوته تجاهل، بينما هو يمكن عم يحاول انه يرتب افكاره، ومن هون بتبلش كتير من الخلافات، مو لأنه ما في حب، إنما لأنه كل طرف عم يفسر تصرفات التاني بطريقته. فكيف فعلاً بنفهم الرجال وكيف بنفهم النساء، وهل في اختلافات حقيقية بطريقة التفكير والتعبير بين الطرفين؟ هذا اللي رح نحكي عنه اليوم بفقرة بين اثنين مع ضيفتنا استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك يا ميس.
1: صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلين حبيبي.
0: يعني هي المشكلة الشائعة إنه الرجال والنساء ما بيفهموا على بعض.
1: حرب.
0: عن جد دائماً. إنه أنت ما عم تفهمني وأنت ما عم تفهميني. فقديش هي الحالة عن جد موجودة؟
1: هلا شوفي، تحسي السبب الأساسي هي إنه بشكل عام لما اثنين بيعيشوا تحت سقف بيت واحد بيصير في بيناتهم مشاكل
0: إجباري.
1: يعني فما فيني أقول أنا إنه السبب إنه الرجال ما بيفهموا بعض أو النساء ما بيفهموا بعض، لأن ممكن تعيشي أنت وأختك بيت واحد وما تفهموا بعض. إذن المشكلة هي إنه باختلاف الفروقات بالجنس نفسه أساساً، مو بس بين الجنسين.
0: صح.
1: فلهيك ما فينا نعمم، يعني إنه هو نحن مشكلتنا كأشخاص إنه نحن ما بدنا نفهم بعض. ليش؟ يعني إنه نحن ما بدنا نبذل جهد لنفهم بعض. يعني مثلا أنا اليوم بدي أقعد معك ببيت واحد لازم أعرف أنت شو بتحبي.
0: صح.
1: شو طبعي. أكثر أكلة بتحبيها، شو اللي بيزعلك، شو اللي بيراضيك، شو اللي بيضحكك، أنا هيك بكون عم أفهمك، وأنت نفس الشيء بدك تعملي تكوني عم تفهميني.
0: صح.
1: فلما بيكون في مجهود من الطرفين لأنه نعرف شو بده كل طرف، فهون نحن بنكون عم نمشي بخطوات لأنه نفهم بعض.
0: تمام. طب لما الرجال بيقولوا انه ما عم يفهمونا، نساء ما عم يفهمونا، هل هذا الشيء يعني ناتج عن القصص اللي حكيتيها، هلا انه نحن ما عم نتفاهم معهم بشكل مناسب، ما عم نفهمهم شو بنحب شو بنكره لحتى هن خلص يتعودوا، ولا لا في اسباب ثانيه هل بتخلي
1: في اقول لك في اسباب بشكل عام؟ اذا بدي اقول لك مثلا شو المرأة بدها من الرجل بشكل عام، وشو الرجل بده من المرأة.
0: حلو.
1: إذا قلنا مثلا المرأة شو بدها من الرجل، اللي حذرك مثلا إنه المرأة
0: أكثر
1: شيء، بس أكثر شيء تماما، بس أكثر شيء بتبحث عنه النساء واللي هو نقطة ضعف عند أغلب النساء، إنه بدها الرجل إنه يسمع وينصت لها. يعني مو بس انه عم يسمعها على مدى انه تعمل له وشه هيك يلا لا، بده يسمعها ويحس فيها ويبين انه هو مهتم بالموضوع. هي اول شيء. المراه لما بتحكي قصتها للرجل او شو عم تعيش، هي قضيتها قضيه مشاعر. المراه لما بتكون مزوجه شو بتقلك؟ انه انا حاسه
0: تماما،
1: انا مزعوجه، انا متضايقه، حاسه ما حب بتحبني اليوم، حاسه مو عم تهتم بالولاد. شوفي كيف هي قضيتها قضيه مشاعر.
0: حلو.
1: صح. اذا شو السبب؟ لانه ما عم تحس بالامان، في قصص مغيبه من ناحيه الامان. اما الرجل قضيته مختلفه تماما. الرجل شو بده من المراه؟ الرجل بده انه
0: تركيني بحالي.
1: يا عيني عليك. الرجل بده يحس بالسلام. فالامان مقابل السلام عند الرجل والمراه. طيب كيف الرجل بيحس بالسلام؟
0: كيف؟
1: لما بيقول انه اتركيني بحالي فعلا. اغلب الرجال بيبحثوا انه نحن بدي اشعر بوجودك او بدي اياك تكوني موجوده، وبنفس الوقت اشعر باني لحالي. شوفي هالتناقض الغريب العجيب، عرفتي انه انت لازم تكوني موجوده بس
0: كيف النساء بيفهموا
1: بس خليني بحالي. هلا هون شوفي شو بيصير بعد فترة. هلأ هون إذا عم نحكي لك عن الخلل اللي بيصير، يعني الرجل هيك بده.
0: طيب
1: نحنا ما بدنا نخضع لهيك بده. المرأة ذكية وما في امرأة غبية. اليوم في امرأة ما بتعرف تستخدم ذكاء، أو في امرأة بتستخدمه ضد حالة، يعني لتأذي حالة.
0: طبعا.
1: فالرجل هون نحنا بدنا نشتغل على ذكائنا.
0: حلو.
1: ونعرف ما نخلي هذا الموضوع عادي عند الرجل، لأنه هو بيقول يعني بصير فيه عادي على مدى 10 سنين من الزواج اللي متعودين.
0: صح. خلاص عادي الموضوع،
1: جوز ما يصير عنده مشكلة، ولكن صح الرجل هيك طبيعته بده بس السلام والاستقرار.

0: ايش، لانه هو يعني عم يخوض معارك برا، هو ما انه مستعد يفتح جبهه بالبيت وجبهه برا، يعني هو عم الحروب الخارجيه بشكل عام لا يامن المصروف والماده وليثبت حاله وينجح ولحتى ما يضعف بمشاعره قدام اي شيء، يعني بتواجهه كثير صعوبات ما فينا ننكر هذا الشيء. فهو الرجل
1: بده يرجع على السلام والاستقرار
0: ايوه بده يلاقي هذا السلام والاستقرار. طيب نحن هون مهمتنا انه نحن نكون نشغل ذكائنا بحيث انه نحسس الرجل بكينونته الذكوريه وكرجل، لانه هو بيحب انه يلاقي بنظرات المراه انه هو اسد الغابه، هو
1: جد هو المسيطر بيحب
0: بنفس الوقت، هي بتحسسه بهالشيء بنفس وبتحسسه بقوته بنفس الشيء، والوقت تقدر وقتها تعمل اللي بدها.
1: هلا هون بهي الحاله الطرفين بيكونوا راضيين.
0: أيوة
1: صح
0: تماما. حلو. يعني انا عم حسسه بالشيء اللي بده،
1: هو بده اياه وهو
0: بنفس الشيء. لما بحس هيك الرجل بهذا التقدير بهي الاهميه بوجوده، انه انت هلا رح نعطيك وقتك يلا بعد شوي بس خصص لي 5 دقائق اسمعني بهال
1: تماما.
0: فهون لما بحس هيك انه فعلا هو بيكون بيتفاعل بيتجاوب وبحس بالسلام انه خلص انا عم اخذ مساحتي.
1: حلو.
0: هو لازم المساحه الشخصيه عنده مقدسه، لانه عم يعاني كثير. انتوا عم تعرفوا انا شو عم عاني، انتوا عم تعرفوا
1: هي فورا بس ينفجر
0: شو عبالك قاعده بالبيت، يعني هي المشاكل انت شو عبالك قاعده بالبيت. وهي وظيفه ربه المنزل اصعب من بس بسبب هاي الاختلافات فالرجل دائما هيك تفكيره والمرأة هيك
1: تفكيره. طيب ميس، هلا بدي اسألك سؤال كل الشباب بظن بيسألوه لحالهم، انه ليش دائما الصبية بتقلنا انه ما في شيء، هو بيكون في شيء بس ما بتحكي، ليش هذا الاسلوب موجود؟
0: ليش؟ لانه هي تبحث عن الاهتمام.
1: يعني انت لازم تكتشف، بس هي طبعا انه انت لازم تكتشف لحالك.
0: هي مشكله اغلب الصبايا يعني، وبنوقع فيها نحن كلياتنا او بنحبها او بنصير نحن ليش ممكن بدنا نعمل مشكله
1: اختبار حب.
0: ممكن بدنا نعمل مشكله لحتى انه هو يهتم.
1: طيب.
0: هاي احيانا انه هالمناقرات الصغيره انه مشان نشوف انه رح يهتم
1: لو بما كنت لحالك.
0: هيك. وممكن كمان اختبار للحب، يعني شوف بيحبني ما بيحبني، يا ترى بيعرف انه. بس اكثر شيء البنات بيعملوا هيك انه بحسن على الاهتمام مشان نشوف انه هو رح يهتم شو رح يعمل.
1: طيب
0: شو
1: ردت فعله؟ صحيح الرجل بهالحاله شو لازم يعمل؟ بس تقول له، مجرد ما تقول له ما في شيء.
0: لا لا هلا شوفي، يعني المرأة اذا المرأة بتحب انه يقول لها انه لا في شيء، لا
1: مبين وبدي اعرف،
0: لا بدي اعرفه، بحب يصر عليها.
1: يعني اذا ضل هيك يعني
0: هي المرأة بتحب هيك. بس الرجل بهيك بكينونته هو شو بيعمل؟ اصلا هو بيكون بيعرف انه على فكرة ما انه غبي الرجل، يعني بيكون بيعرف انه في
1: مشكلة.
0: طبعا بيكون بيعرف، بس هو يا اما بحب ما يعودها على انه دائما ملح وهذا الاهتمام عشان يريح راسه.
1: طيب عشان هي ما تتعود على
0: القصة. هون بيجي بحس انه هون درجة الحب بتلعب دور، درجة التعلق بتلعب دور.
1: اكيد
0: عرفتي كيف؟ ايه، فهون بيلعب دور هذا الموضوع. ممكن الرجل الذكي يعني بشد مرة بيحكي مرة لا، حسب الموضوع، حسب
1: أهميته
0: يعني،
1: حسب درجة العصبية اللي وصلت
0: لها بالمزح. أحيانا بتضح، يعني هي بتعمل جو هالقصص أكثر ما إنه ناخذها كمان دائما بجدية. أحيانا بتصير يعني موقف طريف من خلال هالقصص.
1: طيب كيف هلا شو لازم تعمل المرأة بهي الحالة لحتى تفهم الرجل، والرجل شو لازم يعمل لحتى يفهم المرأة؟ هي لحتى نعطي هيك حل سريع للكل.
0: مثل ما حكينا، الرجل لازم يقدر إنه القضية عند المرأة قضية مشاعر.
1: حلو.
0: يعني وهي لما بتحكي لك هي ما بدها منك حل، مو لانه رايك او ما بدها رايي، مو لانه رايك ما بيهمها لا سمح الله، يعني ما بيهمنا لا ابدا. بس انه هي بس بدها تحس فيها وتحس بالاحتواء والاهتمام والانصات. هي كثير مهمه، ولو نخصص 5 دقائق باليوم المرأة بتشعر فيها. يعني لهيك نحن المرأة ليش بيقولوا لك مثلا بتروح تحكي برا مع رفقاتها وبتقرقر،
1: ما في حد عم يسمعه.
0: لو انه لقت الشخص الصح اللي عم يسمعه وينصت له اللي هو الرجل زوجة، فأكيد ما رح تروح لمكان الغلط. يعني هي بطبيعة المرأة بحاجة لهيك. المرأة اللي بتفقد هذا الشيء بعد 10 سنين زواج شو بيصير؟ يعني بيصير جفاف عاطفي.
1: صح.
0: والرجل شو بحاجة لما بده يحكي؟ لما بيحكي الرجل بده حل. رجل لهيك نحن بدنا نقدر شغله انه هو بطبيعته هو منطقي، يعني بيبحث عن المنطق وبيعالج المنطق بمنطق اخر، يعني بده حل للمرأة. لا لا
1: يعني ما بده، هو بضل بعيدا عن
0: العاطفة. لهيك هو ممكن انا ما احكي الرجل ما يحكي لك مشكله لانه ما رح يلاقي الحل عندك. عرفتي شو؟ لهيك انه هو ما بيجي قليل ما تلاقي رجل انه عم يحكي لك لانه عم يعبر لك عن مشاعره وتضايقت اليوم من فلان، يعني قليله يعني او حاسس اني هيك او
1: يعني هي تجي تحتوي
0: وقتها، هي وسمه للمراه وللرجل. تمام. عرفتي كيف؟ بس مع الوقت لما بصير في صعوبه بالحوار بين الطرفين، يعني انه هو مثل ما كنا عم نحكي انه تعودنا انه انا متعوده على انه هيك
1: طبع معين
0: على هذا الطبع ما استخدمت ذكائي، والرجل ايضا شو بصير مع الوقت؟ الرجل ايضا انسان عنده مشاعر أكيد. هو عم يكبت وكل حوار بينه وبين المراه يا عم يتحول لصراع يا اما تجاهل يا اما خلص خلصينا بقى حاجه نتيجة. يعني هذا ما عم يوصل لشيء، فهو بيبحث ايضا بصير عن المشاعر عند برا بيلاقيها اسهل. عرفتي؟ وهون يعني
1: هي بتكون فتحت رافين لحالها. طيب ميس كالعاده رح نروح لتعليقات الجمهور ونشوف شو كانت. اول شيء خطيبي بيقول اطلبي شو ما بدك مباشرة، ومشكلتي لازم اشرح كل شيء واطلب بشكل مباشر مثل أكلة مشوار وكتير قصص بسيطة، ما لازم هو يتوقع، فشو يتوقع شو بدي ويبادر بدون ما اطلب. ليه هي والله صعبة.
0: صعبة. هلأ شوفي في بنات متعودين على بشكل عام على التلميح انه في كتير صبايا ونساء انه ما او حتى كمان
1: ما
0: بيطلبوا الطلب من ازواجهم حتى او من اهاليهم بشكل مباشر، لانه تعودوا هيك بالتربيه انه حتى ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، ما بيعرفوا، بحسوا انه بيخافوا او بحسوا عيب انه نطلب او بحسوا قله قيمه. أيوة. في ناس بيفكروا بحسوا انه لا انه لازم الشخص لحاله
1: يبادر
0: هو يفهم. فمهم كتير الرجل يعرف طبيعه المراه، يعني هو راح يكتشف امان وغبي كمان طبعاً. يعني مره على مره اذا هي ما بتطلب او عبرت له ممكن تقول له
1: هو كمان تقول له
0: ممكن تقول له انا ما بطلب، يعني انا اذا بحب لازم تعرف لحالك بقعده انا بحب هيك ممكن بحب هيك، يعني هي راح توصل له كمان
1: تبعت له ريلز يعني
0: لما ما بيكون هلا بدها هالطلبات. هلا هي ما انا بحاجتهم بس بتقول له انا بحب هيك انا مشان يفهم لحتى يقدر يتنبأ المره الجايه.
1: تمام. مو انه خلص بدها،
0: فلازم تعبر عن هالشيء بوقت هي ما تكون محتاجه.
1: حلو.
0: بس هون اذا الرجل كان بحب هيك
1: يعني انه حاله ما
0: بلينا والطلسه خلص يلا ما انه هو هون مشكله حسب انه هو بخيل كريم، يعني ها ننتبه لهي القصص.
1: تمام. حلو. طيب بالنسبه للتعليق الثاني، زوجي بيعتبر انه طالما عم يصرف وما عم يخونني فهو شريك ممتاز، بس انا بدي وجوده جذريا، فامتى بنقول عن الشريك انه جيد وما عم يخونني؟
0: بقول له انه هون هو اغلب الرجال هيك كثير مشكله بتتكرر انه نحن خلص عم نصرف عم نأدي دورنا
1: وما عم يخونك. شو بدك؟
0: لا هو بيقول لحمودي الله اني عم اصرف عليك كمان.
1: طيب
0: والله التواجد هو اهم، يعني قد ما كان المراه اليوم يعني شو بدنا ادنى احتياجاتها شو بدها تاكل تشرب، يعني هذا ما
1: هذا شيء يعني طبيعي
0: فيه. صح. يعني صرنا هلا ما في امراه الا ما بتشتغل ما عم تشتغل على حالها ما بتشتغل مع حدا عم يسندها اهلها كذا، يعني حتى لو ما في شيء بالحدا عم يسندها عيب نحكي بموضوع الاحتياجات الاساسيه قد ما كان تأمينها صعب، لأنه هذا الشيء يعني من هي مهمتك
1: طبعا واجب.
0: واجبك يعني رب العالمين هيك أمر.
1: طبعا.
0: فإنه خلص أنا عم أصرف عليك وماني عم خون، بس هي الخيانة
1: بس هي كمان ما عم خون.
0: لا هي التواجد والاهتمام والمشاعر المرأة بدني أولا
1: شيء.
0: وآخرا بدها الأمان بتحسه بالاحتواء بالحنان بالتواجد بأنه يتعبر له ويسمعه ويحس فيها. صدقيني
1: أهم عنده أي شيء
0: حتى أهم من المصاري.
1: أكيد عندها. أكيد. طيب هل الحب والمسؤوليات هي مزاج أحياناً بالنسبة للرجل؟ إذا مرتاح أو مضغوط فأمتى منميز أنه هالتغييرات بسبب ضغوطات ولا تغير للحب نفسه؟
0: هلأ إذا كان هو على طول يعني كما أنا عنده التاريخ وبيشهد أنه هو دائماً متواجد دائماً حاضر. حلو. دائماً بيقوم بمسؤولياته وتغير شوي فهون معناتها في شيء.

0: آخر تعليق، مشكلتنا أنه هو بيطلب مساحة بعد كل مشكلة وخلاف، وأنا بحس أنه هالشي بداية البعد، فشو الحق؟
1: لا إذا شيء طبيعي إنه
0: يطلب
1: كل
0: مساحة.
1: شخص صح. يعني ما حلوة بعد الخناق فورا
0: إنه بدك تصالح
1: ويلا هلا في نساء بتزن إنه هلا بدك تحلها هلا، يعني لا من روق اثنيناتنا، بس هالمساحة ما تكون شي يومين ثلاثة تمتد لشهر شهرين يعني أكيد لا. فالمساحة بدها تكون يعني ساعة
0: موجودة طبيعي،
1: ساعتين عادي، مهم ما يمرق اليوم ونحن متخانقين أو الخلاف موجود. نعرف كيف ندير هالخلاف، أما إذا تمتد لوقت طويل هون مشكلة يعني.
0: صحيح. طيب بالنسبة للرجال بعد ما أنه خلص تنتهي علاقتهم بزوجاتهم ويصير في طلاق، بيقولوا انه ما كانت عم تفهمني، مع انه بيكون الوقت كتير طويل، بجوز عايشين مع بعض 10 سنين نفترض. طب هذا يعني معقول ما عم تفهمه؟ يعني لهالدرجه ممكن هو يصبر كل هاي المده واخر شيء يقول انه ما عم تفهمني؟ ولا في مشكله كمان اكيد بالرجل؟
1: لا هي مثل ما قلت لك، هن بيكونوا تعودوا بعد 10 سنين زواج تعودوا على نمط
0: معين صح،
1: بس امتى بيصحوا على حالهم؟ تجي هيك التروما الصدمه فجاه.
0: أيوة.
1: عرفتي كيف؟ يعني لأنه بيكون في احتياجات كتير ناقصتنا، نحن صبرنا صبرنا صبرنا، بالآخر رح ما يعني رح تنفجري، ما حتقدري. الصبر له كمان وقت،
0: أكيد
1: له
0: طبعا حدود، صح
1: له حدود، فنجي نحن على وقت إنه خلص ما عاد نقدر نتحمل. في قصص ممكن عند الرجل إنه إذا ما كانت موجودة بالبيت، مثلا غياب الحوار ما بيهمه كتير. عرفتي مثل المرأة
0: صح،
1: اذا بدنا نقول يعني
0: دائما
1: انه والمراه اليوم لما هي بتقدر يعني انها تحافظ على البيت لما بتطنش، يعني في قصص مثلا في اساسيات بتقول لك موجوده ومصلحتي موجوده هون، خلص انا يلا مضطره رح اصبر. فبتيجي وقت ايضا بتحس انه احتيا انا الحوار ما انه موجود، ما في اهتمام، ما في، فهي مشكله كبيره عندها. هو لا ممكن انه عم يطلع برا واريح له ومرتاح، فهون بحس انه هي ما كانت فهمتني. والرجل اجمالا يعني وخاصه اذا كان نرجسي شاطر بقلب الطاوله، عرفتي؟ لهيك المراه بتخاف انه دائما بيصيروا يلوموا المراه والمجتمع اصلا، دائما بيلوم المراه بكل شيء، بتربيه الاطفال بالعلاقه مع الرجل. فهون نحن لازم، انا بحس انه المراه لازم تعمل اللي عليها بشكل عام، نحن المراه او كرجل قبل ما نتخذ اي قرار، قبل ما نعمل اي شيء، نعمل اللي علينا مثل كنوع من الفرص، بعدين حتى اذا اتخذنا اي قرار ما نكون ندمانين.
0: صحيح
1: عليه.
0: اكيد. طب بالنسبه لهي الحاله تبع انه لازم نفهم بعض ونعرف شو بنحب وكذا وهيك لحتى يوصل لمرحله تفاهم معينه، هذا الشيء بيتم بعد الزواج؟
1: لا.
0: بس قديش كمان ممكن
1: فتره التعارف،
0: فتره التعارف تحسي الواحد ببين افضل ما عنده؟
1: اي طبعا
0: بعدين ببين افضل ببين
1: ما عنده، بس مثلا البخيل
0: فتح. هلا هي اكيد
1: ببين يعني البخيل الكريم العصبي،
0: بس من ناحيه الحوار
1: نحن بتختلط علينا الامور. صح هلا والله ببين، بس نحن بيكون في غشاوة على عيوننا هلا. في كثير اشخاص بيكون نحن عندنا احتياجات ومتلهفين، نحن بس نصبر شوي على حالنا، نعرف نقيم لو انه، بس نحن مثلا ما بعرف شو بدي اقول لك، في بنات ظروفهم بالبيت صعبه، في بنات بس بدهم بيفكروا انه الحل والسبيل هو الزواج. طب هلا شوي بلشت تختفي هالقصص، ليش اليوم المرأة ما بتقدر تتحمل الشيء اللي عاشوه من زمان مثلا الأهالينا وهيك؟ ليش بيقول لك اليوم مثلا زاد الطلاق عن أيام
0: صح
1: زمان؟
0: صح.
1: لأنه بسبب هالانفتاح والعصر السرعة اليوم كل شيء بدنا سريع، المرأة ما بتقدر تتحمل. مثلا بجوز أنا أمي وأمك عاشوا بقلة اهتمام،
0: تمام
1: كان عادي ما كان يحسوا بهذا الشيء، بس اليوم على هذا الانفتاح
0: ولما تسمعي رأي هذا
1: والسوشيال ميديا وهذا، فبتحسي انه والغلط صار بين ايدينا يعني، عرفتي؟ فبتحسي انه ما عاد تقدر الوحدة تتحمل يعني.
0: تمام. طب بالختام ميس بدي منك نصيحة لكل الشباب والصبايا اللي مقبلين على زواج او حتى الازواج حاليا، لحتى هيك يفهموا بعض، بما انه بيقولوا الرجال ما بيفهموا النساء والعكس صحيح.
1: دائما مثل ما حكينا من فترة التعارف انه نركز على الحوار
0: حلو
1: والتواصل، بيبين معنا طبيعة الشخص الصامت، إذا أنا ما بحب، إذا أنا كتير بيعني لي مثلا الحوار، بيعني لي الاهتمام، ركز على هدول القصص بالبداية، عرفتي كيف؟ يعني ما أتغاضى عنا على حساب شيء تاني، على حساب ماديات، على حساب قصص تاني، هي رح تزول.
0: تمام.
1: فكتير مهم نركز على احتياجاتنا، نعرف شو بدنا وأولوياتنا، هذا الشيء بيساعدنا لبعدين.
0: أكيد. بدي أتشكر كتير ميس على كل هاي المعلومات وهالفقرة المميزة، شكرا كتير لحضورك معنا.
1: تسلمي لي حبيبتي قلبي.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم هلا لفقرة هوا الثانية اللي بنستعرض فيها ابرز البرامج اللي بتنعرض على تلفزيون الثانية.
1: وبدنا نبلش معكم ببرنامج اخذ ورد يلي تناولت فيه مقدمة البرنامج ورد نجار وبقالب فكاهي وخفيف موضوع ارتفاع اسعار الدجاج بسوريا.
0: واكيد وصلت الفكرة بطريقة طريفة لما اشارت انه قيمة الدجاج صارت عالية لدرجة انه برامج المسابقات اذا بدها تقدم جائزة محترمة صار لازم تربح المشتركين فراريج.
1: برنامج اخذ ورد بنعرض كل يوم احد الساعة 9 المساء، فخلونا نشوف سوا اجواء الحلقة كيف كانت.
2: بما أنه الفروج صار أغلى من الذهب وأندر من الياقوت، كان طبيعي يتحول من وجبة غدا لجوائز ومكافآت قيمة بالمسابقات.
3: في عنا مسابقة ثلاث أسئلة. تحب تشارك معنا؟ نحن كمسلمين لما فرضت علينا الصلاة أين فرضت؟
4: بالكعبة.
3: لا، في مكان آخر.
4: مدينة. تمام.
3: يا عيني علي. وين في السماء يعني؟ عند مين؟ يعني بالبحث معنا أول جائزة فروجتين من غنغات.
2: شايفين الجائزة؟ فروجتين من غنغات، يعني بكرة بمسابقات الجوائز السورية الكبرى بدل ما يربحوك سيارة أو بيت رح يصيروا يصرخوا ويقولوا وربحت معنا 10 سلات جوانح وصدور جاج.
5: مبروك عليك.
2: والله ولعبتي يا زهر وتبدلت الأحوال وصار الفروج هو الجائزة الكبرى ودخل القلاع وتاريخ الأجيال. الفروج مو بس اقتحم عالم المسابقات، لا، صار أحد المعالم البارزة بقلعة دمشق الأثرية.
6: يقدم برجر جاج

0: بدي اعطيك معلومه تاريخيه.
1: تفضل.
0: بتعرف انه الشاورما السوريه اطيب شاورما بالعالم؟
2: شفتوا؟ لاحظتوا معي كيف؟ لك لا، مو القرمة يلي معلقة، أصلاً القرمة هي بس خدعة بصرية مشان نلتها عن القصة الحقيقية يلي مخبينا عنكن. الحقيقة أنه الفروج السوري وأولاده الشاورما وبرجر الجاج خدعونا وادعوا لإلة كرمال يتجمعوا بقلعة دمشق الأسرية ويطالبوا بتدخل اليونسكو والفاو بوصاية دولية. مشان هيك واجبنا نحذر العالم، إذا الجاج السوري ضل هيك فلتان وبلا ترباية رح يغزو العالم كله ويسيطر عليه.
3: وهلا مروح معكم لبرنامج بوح يلي عم يستضيف العديد من الشخصيات لحتى يكشف عن جوانب مخفية من حياتهم وشخصياتهم.
4: بالحلقة الماضية من برنامج بوح، الفنان السوري رائد مشرف كان ضيف البرنامج. رائد حكى عن أثر السنين الصعبة والظروف القاسية اللي مر فيها الشعب السوري وقديش تركت بصمة على نفسية الناس وحياتهم.
3: وأكد رائد أنه الوقت كان له دور كبير بعملية التعافي والتصالح مع الذات، وبيساعد الناس شوي لحتى يستعيدوا راحتهم النفسية ويعوضوا جزء من التعب والألم يلي عاشوه خلال هالسنين.
4: برنامج بوح بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
5: قديش بتحس نحن اليوم الشعب السوري قريب لهي السمات بعد هاي السنين من التشويه والحروب؟
6: عانينا كثير نحن كشعب، تهجرنا وقتل منا الكثير واستشهد منا الكثير وغرق منا الكثير في البحر وسجن منا الكثير.
5: نعم.
6: ناس فقرت كتير وناس غنيت كتير. شوي طلعنا تعبانين، بدنا شوية وقت.
5: تشوهنا ربما؟
6: يمكن تشوهنا بهي السنين، ما بقول بالمطلق، تشوه شيء سامي فينا نحن. نحن نمتاز بالطيبة والخير دائما، الشعب السوري شعب خير وطيب والله. الظروف اللي برقنا فيها قست قلوبنا شوي. يمكن بدنا شوية وقت هيك نرجع نتصالح مع أنفسنا.
4: مشاهدينا، هون بنكون وصلنا لنهاية فقرة هوا الثانية. فاصل صغير وراجع لكم، لا تروحوا بعيد.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا هلأ لفقرة كلام ميديا ورح نبدأ بخبرنا الأول معك.
1: خبرنا الأول يا براء اليوم من سوريا وتحديدا من حما، المدينة يلي حتى نوافيرها بتحب تكون ترند وما بترضى تكون تقليدية أبدا.
0: أكيد رواد السوشيال ميديا داولوا فيديو لنافورة أثارت الجدل الكبير بالساعات الأخيرة، بس مو لأن المي عم ترقص ولا لأن النافورة صارت تحكي، لأن لونها كان قصة لحاله.
1: ويبدو يا براءة أنه أهل حما قرروا يعطوا النوافير إجازة من الألوان التقليدية وقالوا لبعض ليش لحتى نضل على هاللون الطبيعي، يعني خلونا نجرب شيء جديد وخارج عن المألوف. فخلونا نشوف سوا مشاهدينا كيف كانت هالنافورة يلي قلبت السوشيال ميديا.

0: يعني براءه شكلهم اهالي حما عرفوا انه لوني المفضل هو
1: الله
0: البنفسجي فقرروا يعملوا
1: عندك زياره حما
0: شو
1: هيك عم يستقبلوكي فيها
0: عندك هيك زياره حما عم يستقبلوكي
1: بهي بس حلوه مميزه هيك لونها
0: فعلا انا بتخيلها بالليل مع اضاءه قديش بتطلع حلوه قديش الوانها بتطلع حلوه
1: بس كيف عاملينها هيك حاطين فيها الوان او
0: انا بتخيل سيراميك بنفسجي
1: اه ممكن صح بيعكس
0: او هذا الحجر الكريم
1: اللي بيعكس
0: الالوتست اسمه يمكن في اب بظن كمان ممكن يحطوه يطلع كثير حلو بيعطي الوان حلوه
1: يعني. بس لا الفكره كثير حلوه. اما بخبرنا الثاني بدنا نروح لاسم اول ما ينذكر بيرجع معه كم هائل من الذكريات والاغاني اللي حفظناها ونحفرت بذاكرتنا، اكيد عم نحكي عن الفنان اللبناني مروان خوري.
0: وبخبر رح يفرح عشاق الطرب والرومانسيه، جمهور معرض دمشق الدولي على موعد مع ليله استثنائيه برعايه وزاره الثقافه بيحييها الفنان الكبير مروان خوري ضمن فعاليات الدوره 63 للمعرض.
1: أكيد بصوته الدافي وأغاني اللي رافقت قصص حب كتيرة رح يلتقي مروان خوري بجمهوره مساء 29 آب على مسرح الجماهير بمدينة المعارض بسهرة رح تكون مليانة إحساس وحنين وأكيد أحلى الأغنيات.
0: فمشاهدينا كونوا على الموعد لأنه ليلة مروان خوري ما لمجرد حفلة، هي جرعة إحساس من الفنان يلي له مكانة خاصة وغالية بقلوب جميع السوريين.
1: أكيد رح نحضر صح؟
0: اكيد رح نحضر براءة يعني عن جد مروان خوري له مكانة خاصة بقلبنا، ما في غنية لمروان خوري
1: كلها جميلة
0: ما لها حلوة
1: عن جد، كل اغاني جميلة وكلها هيك فيها احساس وحب ورومانسية،
0: وبتلاحظي انه ما في اثنين بيختلفوا على محبة مروان خوري، وحتى الاغاني الجميلة اللي تم تلحينها ان كان لعبير
1: لعمي
0: ان كان لعبير
1: عنده كثير
0: اغاني، كان لكثير من الفنانات العرب والفنانين ايضا أكيد. كانت من تلحين مروان خوري، يعني انت لما تسمعي لحن هادي لحن حلو
1: بتعرفي فورا مروان يعني خوري صح
0: فوراً. وبخبرنا الثالث مشاهدين من نروح للفنان وائل كفوري، وائل يلي وين ما بيروح بيترك بسمة خاصة بتخطف الأنظار، بس هالمرة خطف الأنظار بحفلته بالعاصمة الأردنية عمان من أول لحظة طلع فيها على المسرح وهو لابس الشماخ الأردني بحركة حلوة عبرت عن محبته واحترامه للجمهور الأردني اللي استقبله بحفاوة كبيرة.
1: التفاعل كان حاضر بقوة طوال السهرة ووائل رد على هالمحبة بتحية خاصة لجمهوره بالأردن مستذكر العلاقة المميزة اللي بتجمعوا فيهم من أكثر من 32 سنة.
0: والمفاجأة الحلوة كانت لما قدم أغنية محبوبي لأول مرة على المسرح لحتى تشتعل الأجواء أكثر ويعيش الجمهور لحظات من الفرح والطرب مع نجمه المحبوب.
1: وسهرة مليانة محبة وأغاني وذكريات أكدت من جديد أنه علاقة وائل كفوري بجمهوره ما بتوقف عند أغنية أو حفلة، بل هي قصة طويلة من الود والوفاء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء هالحفل.

0: قديش حلو براءة لما الفنان فعلا يعبر عن احترامه للشعب المضيف له، قديش بينبسطوا حتى جماهيره وعشاقه للفنان لما هو يشوف، لما الجمهور يشوف هي اللفتة الحلوة من تمام. الفنان
1: يعني رمز بيعبر عن بلدهم أكيد. وهلأ هي مو أول مرة أكيد لوائل كفوري، يعني المرة الماضية كمان كان بحفل بلبنان لابس البدلة العسكرية الخاصة بالجيش
0: دائماً
1: اللبناني،
0: دائما عم يلفت لنا الأنظار
1: وطالع عن جد إيه، فكان كمان دخوله كتير قوي، وبهي الحفلة كمان كتير قوي أكيد نوجه له كل التحية أكيد. ونتمنى له كل التوفيق
0: أكيد ونجاح. نحن ناطرينه بسوريا
1: إن شاء الله،
0: بدنا نشوف المفاجأة اللي بده يقدم لنا إياها بسوريا، يعني هي لازم تكون مفاجأة كبيرة
1: أكيد
0: للسوريين.
1: أكيد كنا حنفرح فيها
0: أكيد. وبنبقى مع أخبار الفنانين مشاهدينا، وبننتقل للفنان نصيف زيتون والفنانة دانيلا رحمة يلي فرحوا متابعينهم بلحظات مميزة عن عمادة ابنهم الياس بأجواء عائلية بسيطة ودافية وكلها حب وفرح.
1: ثنائي نشر عبر حساباته على انستغرام فيديو وثق اجمل اللقطات من هاليوم المميز، وبينت الصور والفيديوهات السعاده الكبيره اللي كانت طالعه من عيون الكل وسط اجواء مليانه محبه ولمه حلوه.
0: ونحن بدورنا بدنا نقول الف مبروك لنصيف ودانيال لعماده الياس، وان شاء الله يا رب يضل الفرح والسعاده مرافقينكم طول العمر.
1: امين.
0: فخلونا نتابع سوا.

0: مشاهدينا، إذا بدنا نروح للخبر الأكثر انتشاراً على السوشيال ميديا، فبيكون هالخبر من نصيب صانعة المحتوى اللبنانية شروق أو سانشاين، يلي قررت أنه الطلاق ما يمر مرور الكرام واحتفلت فيه بطريقة شعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شروق عملت حفل طلاق بكل معنى الكلمة، لا بل يمكن أفخم من بعض حفلات الأعراس. من لحظة دخولها وهي نازلة بالصندوق مليان ورد، وسط زغاريد وتصفيق، والكل عم يصور ويوثق هاللحظات.
0: والحفلة أكيد كانت بحضور عدد من مشاهير ومؤثري السوشيال ميديا، لحتى تتحول خلال ساعات لواحدة من أكثر القصص يلي علقت الناس عليها وتناقشت فيها.
1: وبين يلي شافوا أنه هذا الاحتفال بداية جديدة ويلي استغربوا الفكرة من أساسها، ضل اسم شروق متصدر لترند والكل عنده رأي، بس الأكيد أنه هالحفلة ما مرت مرور الكرام أبداً، فخلونا نتابع جزء منها.
0: شو كان رأيك أنت بحفلة الطلاق، بفكرة إقامة حفلة الطلاق بالمجمل؟
1: هلأ سبق وحكينا بتوقع بكلام ميديا عن هذا الموضوع، يعني كل شخص له رأي أكيد. أنا ما بحب بالنسبة لإلي أكيد، بس بالنهاية هاد قراره وما حدا مثل ما ذكرنا انه عاش الظروف انه شاف شو صار معه وكذا وهيك، بس بيبقى في امور لازم عن جد تضل بين الشخصين، احترام العشرة والخبز والملح مثل ما بيقولوا، فبقى هي خلص كل واحد بيختلف عنها.
0: هلا هي ليك بتختلف، هي هذا موضوع نسبي يعني، حسب صح. علاقة الشخصين، حسب فعلا مستوى الاختلاف او الخلاف اللي كان بيناتهم. هلا انا بصراحه كثير كنت محتاره بالبدايه انه شلون بدها تعمل حفل الطلاق وكيف هيك، بعدين لما شفت صارت تنزل فيديوهات التعنيف، يعني شروق كانت عم تتعرض لتعنيف صح. عبر فيديوهات موثقه. هلا هي بتكسب تعاطفي التام، حتى لو ما كانت عم تتعرض لتعنيف، يعني حق الطلاق بالنهايه هو
1: تماما
0: حق مشروع لاي انسان، ان كان ما تعنيف او لا، إذا هو سعيد، إذا هو ما كان سعيد عفوا بحياته الزوجية. ولكن صفنت بقصة براءة إنه فعلا نحن مواقفنا الإنسانية الهشة والحساسة شوي شوي عم تتحول لسلع، عم تتحول لأمور
1: نعمل منها بزنس
0: الربح أو مصادر ربح. فأي هذا الموضوع يلي مخوفني أكثر، إنه نحن إيمت صارت هي مشاعرنا الإنسانية الوجدانية ترند أو وسيلة لحتى نحن نطلع فيها ترند، فهذا اللي بيخوف بالموضوع.
1: معك حق.
0: بخبرنا الأخير مشاهدينا، بدنا نروح لجروب على الفيسبوك عامل ضجة كتير كبيرة خلال الساعات الأخيرة، جروب اسمه شكاوي أهالي قاع الهامور.
1: الله.
0: ويلي حول مدينة سبونج بوب الخيالية لمنطقة سكنية بيغلب عليها أجواء الفكاهة.
1: حلوة كتير بس هاي الفكرة، يعني القصة بلشت مشاهدينا لما قرر مستخدمين يتعاملوا مع قاع الهامور مو كمدينة تحت البحر، بل كأنها منطقة حقيقية فيها سكان ومشاكل وشكاوى وجيران ما بيخلوا حدا بحاله.
0: وفجأة صار هالجروب من يعمل منشورات من نوع حدا بيعرف مين عم يصف الحلزون تبعه قدام باب البيت، ومطلوب مدرس خصوصي لابني بسيط نجم، يعني بالإضافة لإعلانات شراء وبيع وعقارات، وكأنه يعني جروب أهالي منطقة فعلا.
1: عن جد. والترند أكيد كبر بسرعة ووصل لمشاهير كمان، فشارك فيه عدد من الفنانين منهم باسم سمرة وأحمد مكي ومصطفى غريب وأحمد مالك بصور وتعليقات مستوحاة من عالم قاع الهامور.
0: وحتى براءة شاركت كمان روبي، كانت منزل صورتها بقاع الهامور وكاتبة انتظروا حفلتي في قاع الهامور.
1: أيوة. إيه؟ أنا شفت لمين كانت؟ لشيرين. إيه؟ للفنانة شيرين كمان.
0: سكان قاع الهامور طلع عندهم مشاكل وشكاوي أكثر من أي حي بالعالم، يعني صاروا خلال أيام قليلة يعني من أشهر سكان السوشيال ميديا. فخلونا نشوف صانع المحتوى الكوميدي إسلام فوزي كيف علق على هذا الموضوع، ونرجع لكم.
2: قاع الهامور، تحياتي لأهالي قاع الهامور. قصر السمامكي أهو جماعة، عندي انترفيو بكرة في المطعم ده، حد اشتغل هناك قبل كده؟ المسلسل لن أعيش في مرجان أبي بيتعرض اليومين دول هناك شغال. البسي أي حاجة واختصيلي، الدنيا هناك حلو، ما هي كلها ماشية. كنت في فرح إسلام فوزي في قاع الهامور، أنا اتجوزت هناك تائن. عادل إمام ويسرى منزلين لسه فيلم جديد عندهم أسماك الظلام، والدنيا مفيش أي إخراج. شريف عرفة برضو عندهم شريف عرفة في قاع الهامور. دام إسعاد طبعا برضو مستضيفة حد كلنا عارفينه طبعا حبيبنا. خمن من هو ضيف الحلقة النهاردة في برنامج صاحبة الهامور. صعب. سنين وانا عايشه مقليه. الفنانه سردين عبد الوهاب اهي هناك برضو عامله حفله. الدنيا حلوه في قاع الهامور. انا هقعد معاكم تحت في القاع. الدنيا حلوه مستجده. بينزلوا بوست كل دقيقه او كل نص دقيقه.
0: انا بصراحه امبارح اشتركت في الجروب
1: تاع اليوم. اكيد داخله انا
0: صرت يعني من احد سكان قاع الهامور.
1: الله نشرتي شي بوست ولا لسه؟
0: لسه والله. انت لو يعني ايوه لو انت انضميتي لهذا الجروب براءة
1: اليوم حانضم
0: البوست اللي بتنزليه.
1: اوكي. هلا باعتبار عم دور حاليا على شقه للايجار ممكن نستاجر بقاع الهامور.
0: انا ممكن
1: انزل. كثير غريب الموضوع.
0: الى من ينتظر سقوطي؟
1: انا في القاع. انا في القاع. حلوه. لو مساعدينا تكون خلصت فقرة كلام ميديا. رح نطلع فاصل وبعده راجعين لروز وهاشتاك صح. خليكم معنا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك. يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة هاشتاغ صح. كل يوم منشوف إعلانات على إنستغرام وفيسبوك، وأحياناً منلاقي حالنا عم نشتري من إعلان ظهر قدامنا، وأحياناً منشوف أصحاب مشاريع وصناع محتوى عم يدفعوا مصاري لحتى يوصل محتواهم لعدد أكبر من الناس. لكن السؤال هون، كيف منقدر نعمل إعلان مدفوع بالطريقة الصحيحة؟ وشو هو الفرق بين إعلان ممكن يجيب نتيجة وإعلان ممكن يضيع لنا المصاري بدون فائدة؟ اليوم بفقرة هاشتاغ صح رح نفوت بعالم الإعلانات المدفوعة على السوشيال ميديا. رح نعرف كيف منعمل إعلان من الصفر، كيف منحدد الجمهور والميزانية، وشو هي الأخطاء يلي ممكن تخلينا نخسر مسارينا بدون نتيجة. ورح نطبق أكيد خطوات على الهواء مباشرة على الموبايل مع خبير السوشيال ميديا حسن الحامد. أهلا وسهلا فيك، شرفت. صباح سوريا.
1: صباحك.
0: يعني بصراحة الإعلانات المدفوعة ظهرت بشكل مفاجئ، خلينا نقول بالنسبة للسوريين بيوم وليلة، فإن لقينا في إعلانات مدفوعة، في يعني أخذنا وقت لحتى قدرنا نتأقلم معها، نفهم ماهية هاي الإعلانات، نفهم إنه نحن فعلا جمهور مستهدف بالنسبة لهاي الإعلانات. فخلينا نحكي عن بداياتها، كيف بدأت بسوريا، شو كان تأثيرها على الانستغرام او على السوشيال ميديا بالمجمل؟
1: الاعلانات المموله بلشت من زمان، بس نتيجه المقاطعه والحظر اللي كان علينا فكانت ممنوعه بسوريا. هي ممنوعه مو انه نفتح الانترفيس تبع الاعلان الممول، بنقدر نحن باستخدام في بي ان او شيء كنا نفتح، بس ما كنا بنقدر نستهدف الجمهور السوري. يعني لما بنعمل اعلان ما في، ما بتطلع سوريا ضمن القائمه اللي بدنا نستهدفها ونوجه الاعلان عليها. فالشركات السورية اللي كان عندها مثلاً كلاينتس برا بيقدروا يعملوا لهم إعلان ممول بس بسوريا. هلأ مؤخراً بعد التحرير لما فتحت المقاطعة متى شالت هذا الحظر عن سوريا، فصار فينا نستهدف نحن الجمهور السوري، وبالتالي هي صارت الطريقة الأفضل، لأنه كنا نحن نلف على هذا الموضوع، نستخدم الجروبس والبيجز المشهورين اللي عليهم الناس كتير وكذا، وكان شوي كان شوي فوضوي هذا الموضوع، لأنه ما فيه استهداف صح. هو عملياً بشكل عشوائي، هو عملياً تماماً مثل اللي عم يرمي سمكة بالبحر وخلص بيطلع له كتير شغلات غير الشغلات اللي بده اياها، بس بيطلع له شيء، بيطلع له سمك بس بيطلع له غير شغلات وغير امور. فهي عمليا شوي كانت فوضوية او عشوائية، خلينا نقول. بوجود الاعلان الممول صار فينا نكون مستهدفين بشكل صح وبشكل سليم
0: 100%. طيب هلا خلينا نروح للخطوات الفعلية، كيف فينا نعمل اعلان ممول بشكل صحيح. نحن معنا مجموعة من الصور،
1: تمام،
0: رح نستعرضها ونحكي عنها صورة صورة لحتى نشرح اكثر للمشاهدين.
1: 100%. اول شيء الدخول على واجهة الإعلان الممول. هي نحن الويب سايت بيكون facebook.com، بس منضيف كلمة بزنس، هي business.facebook.com هي واجهة الأعمال بقى تبع ميتا. ميتا بتعرفوا في فيسبوك وفي إنستغرام، ففينا نحن نعمل ساين إن للدخول لواجهة الإعلانات من الفيسبوك أو من الإنستغرام، من أكاونت الإنستغرام تبعنا، بس يفضل من الفيسبوك لأنه أسهل شوي وأوسع. ناخذ الصوره اللي بعدها بليز.
0: أوكي،
1: فعملنا لوج إن من الفيسبوك، هي أول خطوة. ننتقل للخطوة الثانية.
0: الخطوة الثانية يلا هلا انه شوي عم حضروا الصوره. انا خبرتني انه الفيسبوك عم يكون اسهل اذا بدنا
1: اوسع الواجهه

0: تبعه كواجهة إعلان. هون بتطلع واجهة الإعلان الأساسية اللي نحن أعطي جود مورنينج خلاص أد أكاونت بيرفورمانس بنعمل أد لإعلان جديد من هنيك الأدز مانجر بنعمل إعلان جديد وبيطلع لنا هلا واجهه الاعلان الجديد. يعني هي الواجهه الاساسيه بعد ما نعمل
1: اوكي هي اول ما نعمل دغري فورا تسجيل الدخول على الفيسبوك هي وعلى الانترفيس
0: الاساسي تمام. هلا هون في حال عاملين اعلانات مسبقا بيطلعوا لنا هون الداتا تبعها, بس هي هون انا اخذ صوره لواجهه جديده مشان يعني يشوف المشاهدين انه كيف حتكون هيك الواجهه
1: طبعا.
0: الجديده
1: تمام. يعني الخطوه الى صاحب الاعلان المدفوع اول شيء بيكبس على
0: دخول ساين ان تمام بيطلع له هيك هون من الادز مانجر. هلا بنكبس على الادز مانجر هي الصوره اللي بعدها
1: ادز مانجر سؤال احنا ما بنقرب على هاي الواجهه فورا على
0: هي هي الواجهه manager. معلومات اوكي هلا الادز مانجر هون طلعت بها اد اضافه اكاونت نحن عندنا اكاونت اد بنعمل اد هون لاضافه اعلان جديد ولنبلش بقى نعمل اد اكاونت جديد ومن خلاله نشتغل بهذا الموضوع اوكي هلا هون عملنا اد اكاونت جديد في تحت اذا بتلاحظوا شيء اسمه بيجز الصفحات بنضيف الصفحات اللي نحن بدنا نعمل الاعلانات لها صفحات الفيسبوك البيجز الاكاونتات اكاونتي اكاونت القناه اي صفحه صفحه الكلاينت تبعنا يعني من هون من بيجز نعمل اد ونضيف هي الصفحه
1: اللي رح ينزل منها الاعلان الممول بنضيفها من بيجز
0: بعدها اللي بدنا نعمل لها الاعلان الممول تمام بنضيفها من هون طبعا صاحب الصفحه او الاونر تبع الصفحه بيجي ريكويست بده يعمل موافقه مشان يعطينا الصلاحية انه من حساب الاعلانات تبعنا نعمل لك اعلانات
1: اوكي تمام
0: هلا بيوصل نوتيفيكيشن بسيط ما في صعوبة هو بس بيعمل موافقة عليه
1: اوكي تمام هلا بنشوف
0: تمام
1: الخطوة اللي بعدها
0: ننتقل للخطوة اللي بعدها بليز هون بقى هي الواجهة بناخذ البزنس سيتنجز هون مشان نفوت نبلش بالاعلان ننتقل بليز على اللي بعدها
1: اوكي هلا
0: هي واجهة الادوات كلها تمام settings. هلا أوكي. بدنا نبلش بالاعلان عندنا ثلاث خيارات اما نعمل كامبين حملة اللي هي من عدة اعلانات فهون نحن بنجهز كامبين وبقلبها بنقدر نضيف اعلانات او انه نعمل اد سيت اد سيت يعني مثل خلينا نقول نموذج او قالب خاص فيني انه انا اعلاناتي كلها موجهه لجهه معينه او لتارجت معين يعني حاطت الاعمار هي ثابته عندي واللي حنحكي فيهم التفاصيل فما في داعي مشان ما اعملهم كل مره اتعذب فيهم بعمل شيء اسمه اد سيت قالب او نموذج انه هنا هي الاعمار هي المنطقه الجغرافيه هي كل الديتيلز تبعي أوكي. وهي البادجت تبعي في حال حابب اعيده اكثر من مره للاعلان أوكي. فهون اد سيت مثل بنعمل قالب بيسهل علينا بيصير اسهل ما كل مره نختار هي الخيارات
1: قالب ولجميع النواحي تمام الجمهور المستهدف تمام
0: تمام تمام حدد كل الاسطول. الخيارات اللي هلا حنحكي فيها نحطها بهذا القالب بيصير قالب جاهز مشان الاعلانات القادمه او هون كرييت اد جديد انه اد جديد خلص مو ضمن القالب له خياراته لحاله يعني انا بحط قالب مثلا بدي اعمل عليه 10 اعلانات لهي الحمله فمشان ما كل 10 مرات اعمل السيتنج بحطها بقالب بس هون بقى لا بدي اعمل اعلان لمره واحده او لمرتين او خلص بعمل اد
1: هذا بيكون سبيشال ممكن اعلان لشيء خاص جدا
0: تمام القالب يعني اعدادات غير هاي تمام
1: هلا بنشوف بليز تمام للي بعدها
0: هلا هون طريقه الكامبين
1: هي فتنا على الاد سيت ولا
0: تمام هلا نحن بلشنا بالاعلان عملنا اد اوكي, أوكي. طريقه الكامبين اما اوكشن يعني مزاد او ريزرفيشن حجوزات خلينا يعني نبعد شوي عن المسميات لانه شوي بين العربي والانجليش بتفرق شوي كلمه اوكشن انه انا بدفع على الكليك تمام. يعني كل ضغطة بتجيني أو كل زيارة بتجيني أنا هاي اللي بدفع عليها يعني عملياً أنا ما بدفع بس ليظهر إعلاني لا بدفع على حسب الكليكس اللي إجوني
1: حسب كل زيارة تمام. من اللينك تمام. أو للويب سايت
0: هاي تكلفتها شوي عالية مصر. الخيار الثاني أنه أنا بدفع على 1000 ظهور يعني بدفع مبلغ بيطلع إعلاني عند 1000 شخص هلأ عملوا كليك ما عملوا كليك هون ما في ضمان
1: اوكي تمام
0: اوكي ما في ضمان بس هنيك لا ما بدفع الا على الكليك طبعاً. يعني هن يعني بيضلوا يطلعوا الاعلان بجوز طلعوا ل 100000 شخص ل 200000 شخص لمليون شخص ليحققوا لي عدد الكليكس اللي انا بدي اياهم
1: اسمه كوست بير كليك يعني هو على الضغطه الواحده هذا طبعاً. يعتبر اغلى بس اضمن
0: اغلى ما مو شرط يكون اضمن تمام أوكي. يعني هو كل وحده الى ترتيبتها هلا الكوست بير كليك هي للشغلات اللي كثير غاليه النصيحه انه هي يعني نحن هلا بيسالوا عالم شو الفرق بيناتهم انه هي للشغلات اللي كثير غاليه انا عم روج لعقار ما بيهمني يطلع عند مليون شخص لا انا بيهمني مثلا 200 شخص يكبسوا عليه
1: تمام
0: أوكي. ما بيهمني الظهور
1: صح
0: مو اعلان لمنتج او لخدمه او شيء عقار خلص بيع شيء ضخم شيء كبير لسياره لهالامور هاي بالمقابل المنتجات مثلا التجاريه خلينا نقول الاستهلاكيه او الميك اب او الفاشن او كذا وهيك
1: تمام
0: انا بيهمني لا يظهر مثلا لمليون شخص اوكي وبعدين الاعلان تبعي وقوته هي اللي بتجذب الكليكس فانا هون مالي مضطر انه يكون والله كتير دقيق انه يكون جذاب لا ممكن يكون رسمي وبيحكي بالتفاصيل على الاوكشن.
1: اوكي، هاي
0: مثل اعلان العقار.
1: ما حكينا على الريزرفيشن،
0: على الاوكشن. الريزرفيشن لا، طالما هو عم يظهر لناس وما لهم محددين لي الكليكس، فانا بده يكون الاعلان جذاب بطريقه انه هو يجيب الكليكس.
1: اوكي
0: تمام، عرفت كيف الفكره؟ فهذا بينطبق ممكن على الفاشن وهالامور هي، بس على عقار ما بقدر اعمل اعلان مهضوم لعقار. انا هو رسمي وكلاسيكي ومواصفات،
1: فباخذه وفي تفاصيل محدده. تمام يعني. طيب هلا احنا انتقلنا للخطوه
0: اللي تمام. هلا الهدف من الحمله، الخطوه اللي بعدها شو الهدف؟ الاويرنس اول وحده هي الوعي بالعلامه التجاريه، براند اويرنس. انا بشكل عام بدي البراند تبعي يطلع، انا شركه، انا مؤسسه، انا عندي منتجات معينه، انا مول، انا عرفت كيف. الخيار الثاني ترافيك، انه حصول على عدد اكبر من النقرات، انه يزوروا الويب سايت، يفوتوا على السوشيال ميديا تبع. تماما. شو هدف الحمله من اول شيء؟ هذا بيتحدد قبل هيك. اوكي، ثالث وحده الانجيجمنت، انه انا بدي تفاعل. بجوز عندي فيديو، عندي شيء معين، الهدف تبعي من الحمله الحصول على تفاعل.
1: أوكي.
0: اخر وحده ليدز. ليدز هي جلب الزبائن المحتملين. انه ليد جنريتر، انه انا ولد يوصل لكل الزبائن المحتملين اللي ممكن ياخذوها. هي كمان بتمشي بوقت العقارات.
1: احنا بنقدر نحدد كذا هدف من هدول الاهداف، في بعض أكيد. الغالبيه اكيد بيحددوا كل الاهداف.
0: لا ما فينا نحدد كل شيء. من قصدك من هي الواجهه؟ هي الواجهه لا، خيار واحد،
1: خيار واحد،
0: لانه كل وحده لها اتجاه ولها كالكوليشن وحسابات لحالها.
1: طيب بلكي في اشخاص عندهم اكثر من هدف.
0: بنعيدها، بنعمل اثنين اعلانين مع بعض،
1: بس بدهم يرجعوا يدفعوا كمان على الاعلان.
0: بس بنقسم التكلفه ساعتها عليه. هلا حنيجي بعدها على التكلفه، على البادجت الاساسي وكيف بنقسمها.
1: اوكي،
0: اب بروموشن، هي اذا عندي تطبيق جديد. عمليا بتصب الحمله كلها بانستول وتحميل التطبيق. أوكي. وتنزيله وتشغيله. سيلز، رفع المبيعات، هي بقى للمنتجات للبرودكتس، انا هدفي سيلز. طب اذا بتلاحظي في كثير فرق بين توجه كل وحده والثانيه، وهذا الفرق بده يلعب دور كمان على اللي عم يشتغل الديزاين، على اللي مشتغل الكابشن الكتابي، على اللي مشتغل الفيديو. يعني الموضوع ما هو على قد ما هو سهل على قد ما هو صعب.
1: صحيح.
0: انا دائما بقولها في مثل قصه صارت مع مالك يعني. شركه فورد. انه شخص اشترى سياره من فورد، من شركه فورد، هذا الحكي من 100 سنه تقريبا. بعد ما اشترى السياره بشهرين صارت تطلع اصوات السياره، فيها عطل معين. جاب عدد كبير من المصلحين ما عرفوا يصلحوها، فبعت رساله يعني مثل انه عم يعاتب شركه فورد وعتاب شديد، انه انت شركه كبيره وانا بعد شهرين وما حدا طلع عطل وما حدا عرف يصلحها وكذا. فقرر هنري فورد الاونر، يعني هو الفاوندر تبع فورد، انه هو بده يروح بنفسه يصلح له السياره، مو يبعث له فريق تصليح. فراح فورد لعنده من ولايه لولايه، هنري فورد، شو المشكله؟ قال له هيك هيك هيك، سمع صوت اللي عم يطلع من المحرك، قال له اعطيني مطرقه، شاكوش. اخذ الشاكوش راح لعند المحرك في مكان معين، دق دقه واحده بس. قال له شغل السياره، راح الصوت اتصلحت.
1: حلو.
0: فالعالم طار عقلهم انه واو ما شاء الله عليك وشو خبير وشو كذا. بعد كل هالاحتفالات اجى وقت الحساب، انه شو الكوست، يعني حساب التصليح. قال له بدي $1,000.
1: $1,000
0: تمام،
1: بس مشان طرقه واحده.
0: هو تماما قال له هيك هذاك، انه انه شو، انه مثل اعتبرها مثل نصب او شيء او هيك، انه انت بدك $1,000 كل مره بس دقت شاكوش. قال له الموضوع اكثر من دقت شاكوش، بكره الصبح انا ببعث لك من الشركه فاتوره مفصله. ثاني نهار بعث له فاتوره، باول سطر مكتوب انه $1 اجور دقت الشاكوش، دولار واحد، تحتها $999 اجور معرفه وين بدك تدق الشاكوش.
1: حلو. أوكي. هون يعني
0: تمام، انه هو انه $1,000 دقت شاكوش، طب تفضل دقه انت، وفر $1,000 حتعرف تصلح السياره. مو هي دقت شاكوش، اوكي انت بتعرف وين بدك تدقها، هي لا. انك تعرف وين، هي الخبره والشغل وكذا. واجهه الاعلانات الممولة، يعني بحبوا هذا المثال، هي تماما دقت شاكوش. هي تمام ملاحظه، واجهه وخيارات وعم نختار، بس أكيد. تعرف تختار صح. وهذا سبب فشل معظم الاعلانات الممولة اللي عم تصير عنا، ونحن عم نلاقي واجهه سهله، يلا عم نختار هيك. طب انت على اي اساس عم تختار؟ هون بقى الاساس اللي بدك تختار عليه بده يتدخل فيه الماركتينج، التسويق تبعك، خبير التسويق بده يتدخل، كوبي رايتر، المحرك والمحرر والديزاينر اللي كيف بده يصمم. صحيح. والمونتير اللي عم يعمل الفيديو، امور يعني ما هي يعني هي دقت شاكوش بس
1: بدك تعرف وين بدك تدق. بدنا نعرفها.
0: تمام.
1: طيب هلا اذا بدنا نكمل بالمراحل،
0: تفضلي.
1: بدنا نشوف الخطوات، الخطوه الثانيه بعد ما حددنا نحن الهدف.
0: تمام، اخذنا الهدف الاساسي.
1: الهدف الاساسي
0: هون بيطلع لنا خيارين، اما مانيوال نشتغل الحمله مانيوال سيت اب، او أوكي. نشتغل ريكومندد سيتنج. الريكومندد سيتنج هو بيساعد فيه الاي اي ويساعد فيه الواجهه نفسها، واجهه ميتا. النصيحه، النصيحه اول 10 او 15 اعلان نشتغلون على الريكومندد، ما نشتغل مانيوال بايدنا حتى يعني نتعلم اول 10 او 15 اعلان. طب كيف نتعلم اذا هو عمله مانيوال، هو عم اذا هو عمله اوتوماتيك او ريكومندد؟ هو متى ما عمله نحن بدنا نشوف بقى، نعمل تراكينج ونبلش نشوف شو عم يعمل، شو الخيارات اللي اختارها، هي نجحت هي. طبعا هو اخر شيء مهم جدا التراكينج، هلا حنحكي عليه. تمام، نشوف هذا الشغل اللي اشتغله هو كاوتوماتيك وتدخل فيه الاي اي، شو الخيارات اللي اختارها وعلى انا اساس اختارها، كلها بتبقى واضحه عنا، فبنكون هون عم نتعلم. فبعد 10 او 15 محاوله انه على الريكومندد نصيحه مشان ما يضيع المصاري، بنجي هون على المانيوال بقى، بصير عندنا خبره كيف صرنا نختار. تمام، بنشتغل براحتنا وبابداعنا. تماما
1: تمام. هلا نشوف الخطوه اللي بعدها.
0: اوكي، هلا بنحط السبندنج ليميت، وهي كثير كثير كثير كثير مهمه. اوكي، انه انا مثلا الحمله تبعي خلص سقفها 200 دولار، ما بدي اكثر من هيك. ليش مهمه؟ لانه احنا لما ندخل الكريدت كارد اذا مو حاطين الليميت هذا الحد،
1: طيب شو ادنى
0: بجوز ننسى نوقفها.
1: شو ادنى حد؟
0: هي 5 دولار باليوم اقل شيء.
1: 5 دولار باليوم
0: اقل شيء. اوكي، وفينا نعليها قد ما بدنا، فينا نحط ال 200 دولار بيوم واحد.
1: اوكي،
0: هلا وفق المعطيات اللي حنحكي فيها هلا، بس مهم كثير تحديد هذا الليميت، كثير مهم، لانه غلطه بيوقعوا فيها ناس ووقعت فيها اول مره. انه انا نسيان حدد الليميت ونسيان وقف.
1: اوكي، هذا الحد الاعلى لهم باليوم للدفع باليوم 200 دولار،
0: مو باليوم، للحمله كلها.
1: للحمله كلها
0: اي، فيني اقسمها بيوم واحد او فيني اقسمها على 10 ايام كل يوم 20 دولار. ديبندز. تمام، بس مهم نحط الليمت، لانه اذا نسيناه بضل عم تسحب من الكريدت تبعنا، ونسينا نوقفه هو المشكله كثير كبيره.
1: صحيح.
0: اوكي، فحطينا الليمت. هلا الكونفرجن، التحويل لوين بدها تتحول، يعني شو الاكشن اللي بده ياخده اللي شاف الاعلان؟ اول خيار انه ويب سايت، انه اذا كبس على الاعلان بيروح على الويب سايت. ثاني خيار بيروح على الابلكيشن تبعي. ثالث خيار مسجنج ابس، بيروح على المسنجر، على الواتساب، على الاس ام اس، على كذا. رابع خيار هو الكولز، انه بيكبس بيطلع له اتصال. مثل لما بتشوفوا لما بيطلع عنا اعلان وموال،
1: ايه
0: تمام. أوكي. ايه لما بيطلع عنا اعلان وموال بتلاحظوا مره بنكبس بياخذنا على ويب سايت، مره تحميل تطبيق، مره تليفون، مره واتساب، مره مسج. فهنا بنكون مخبرينه نحن، محددينه انه كيف بده الكونفرجن، التحويل لوين بده يحول الاعلان.
1: طيب هلا الخطوه اللي بعدها.
0: هلا هون في شغله كتير حلوه، انه انا طب بركي ما عرفت، بركي عرفت، ونحن عم نغير كل هاي القيم تبعنا، انه العمر، الجنس، المصاري، الكونفرجن، كل هالامور ونحن عم نغيرها، هو عم يعمل حسابات لحاله.
1: اوكي
0: اوكي، هي القيم متغيره مع كل اجراء، يعني انا غيرت المكان الجغرافي شوي بيطلع لي تحت انه الريتش تبعك هون حاطط لي بين 8000 و23000 على الخيارات تبعي. طب انا بدي اكثر من 8000، بزيد المساحه الجغرافيه شوي، زدتها شوي بتلاقي عمل رح تحسبه ثانيه، ايه صار من 10000 لكذا.
1: حلو.
0: فهون نحن عم ناخذ اول باول عدد الكليكس وعدد الريتش اللي بدنا نوصل له. أوكي. اوكي، اول باول وفق السيتنج تبعنا، ومنكبر منصغر كيف ما بدنا،
1: حسب القيم المتغيره.
0: اكيد تماما، هي قيم متغيره. تماما
1: تمام. هلا بنشوف الخطوه اللي بعدها. في عنده ما شاء الله في خطوات كتير للموضوع. بس هو متسلسل،
0: اذا مثل ما كنا لاحظوا هي سهله، نحن هي انعادت. اللي بعدها من فضلك.
1: اوكي، اللي بعدها ممكن صار في خطا تقني.
0: اوكي تمام. هلا هون البادجت والسكجول، حاطط انا البادجت مثلا تبعي اللي هو 200 دولار كامل، شلون بحدد له اياه؟ انه بدي اياه ديلي بادجت 20 دولار باليوم. فهون 20. فهون 10 ايام بيشتغل الاعلان، 10
1: ايام الاعلان
0: وبيوقف لحاله. اوكي، طب امتى بدي بلش وامتى بدي انتهي؟ فيني اختار بس امتى بدي بلش وهو بيضل ماشي ليخلص البادجت، وفيني انا احدد له امتى بدي انتهي. فهون انا اذا حطيت له اكثر من 10 ايام ما بيعود بيشتغل الاعلان كل يوم. يوم ايه يوم لا، اوتوماتيك بيظبطها. اوكي، هون الموقع الجغرافي او اللوكيشن كمان مهمه، فيني اختار دوله كامله اللي له عندي اعلان لكل كندا، فيني اختار مدينه معينه، محافظه، ولايه، مقاطعه، اللي هو فيني اختار منطقه، فيني اختار شارع، فيني كتير كتير بسيط. أوكي. الموضوع يعني خيارات
1: كذا دوله،
0: وفيني اختار لوكيشن. لوكيشن هي منيحه مثلا للمولات، انه بختار لوكيشن المول وبقول له اعمل لي دائره حوالي 3 كيلومتر.
1: هون
0: يعني حوالين المول منطقة، هون ما بحدد شارع معين او شيء، منطقة المول تبعي او منطقة مثلا صالون الحلاق او منطقة السوبر ماركت. أوكي. تبعي، يعني بدي انا المنطقة اللي محيطة فيه.
1: اوكي
0: هون المينيمم ايج الاعلان تبعي، اذا منتج مثلا للكبار، منتج ما بدي اطفال، ما في تويز، ما في شباب،
1: الحد الادنى للعمر.
0: الحد الادنى للعمر انه انا من 18 وفوق بدي. وفي تحت اللانجويجز، انه بختار الناس اللانجويج طبعا اللي عم يستخدمها اللي بده يطلع عنده الاعلان. يعني بدي اعلاني يستخدمه بس للي للي موبايلاتهم باللغه العربيه.
1: اوكي، يعني عندنا هون احنا الحد الادنى
0: للعمر
1: 18
0: واللغات.
1: سنه او حسب او
0: وريفر شو ما بدنا، فينا نبلش لانه هن ببلشوا من 15 سنه التسجيل بس خلينا نرجع اللي قبلها لو سمحت على موضوع اللغات.
1: على موضوع اللغات
0: تمام. هلا اللانجويجز هون بشو بتفيد؟ كثير ناس بيجونا مثلا، كان عندي كلاينت بالمانيا، هو بيجيب مواد غذائيه من سوريا، بده يستهدف بس سوريين اللي بالمانيا.
1: تمام.
0: فنحن بنختار اللوكيشن المانيا، برلين مثلا المدينه، ونحط اللغات عربي.
1: اوكي، يعني بنختار كذا دوله، فينا نختار دول اوروبيه.
0: أكيد.
1: بس بنحط اللغات العربيه،
0: فصار بيتوجه هو بس للي موبايلهم بالعربي. أو اللي بيكتبوا بالعربي. فعملياً أي طبعاً مو بس السوريين حيطلعوا، بس قصدي ما عاد يطلع الإعلان عند الألمان وهو منتج سوري.
1: بس إنه هو يعني مستهدف يصير العرب حتى.
0: تمام عرفتي ليش هي بس مثل ما بقول لك هي دقة شاكوش بس بدها شوية تفكير.
1: تماماً
0: تماماً. ننتقل بليز على اللي بعدها.
1: تمام.
0: هون الديتيل تارجتينج هلا بحسب الديموغرافيك يعني بحسب التوزع الديموغرافي
1: نقدر نختار
0: تفاصيل هي كل واحدة تحت عدة خيارات أو بحسب الاهتمامات وهي كتير مهمة. أنا بدي أوصل إعلاني للناس المهتمين بالرياضة إنه إعلان منتج رياضي فيه هيك شيء للناس المهتمين بالفاشن كمان متخيل الاستهداف عم يصير دقيق وآخر شيء بحسب البيهافير هي نضافة جديد بحسب السلوك

0: انا بدي الناس مثلا اللي بيسهروا بجوز الاعلان تبعي عن مطعم عن نايت كلب او كذا انه ايه بدي الناس اللي بيسهروا فالبيهافير انه هدول الناس موجودين على السوشيال ميديا بالليل
1: صحيح
0: جيم بدي مثلا الناس اللي بفيقوا بكير
1: اوكي هذا هون
0: عرفت كيف ما تتخيل شو مهم طبعا الثلاثه بيشتغلوا مع بعض مو كل وحده لحالها
1: طيب هون شلون بيعمل دراسه الانستغرام يعني
0: حسب ما هو الاي اي نحن بيحسب سلوكنا كله عم يدرس دائما سلوكنا وتصرفاتنا وعلى شو بنعمل سيرش وعم يسمعنا شو بنحكي وشو بنطلب يعني نحن مفكرها هي تجسس هو فعلا شغال المايك تبع موبايلي وموبايلك وكذا بس عم يسمع هو كلمات مفتاحيه شو بنحكي نحن لحتى يعرف سلوكنا حتى يقدم لنا الاعلان هو اكيد ما عم يتجسس شو عم نحكي اكيد تمام هي هي الفكرة
1: تجارة ومصالح
0: تماماً تماماً هلأ البلايسمنت أنا وين بدي يطلع إعلاني على الفيدز يعني على التايم لاين أول ما أفتح الصفحة بيطلع بوشي أو الفيسبوك أو الانستغرام على الستوريات والريلات هي لسه ما طبقت بسوريا ما نفك عنها بس على الستوري والريل بيطلع إعلان أحياناً
1: نحن احيانا بقلب الريل بنكون عم نحضر ريل فجاه بيطلع اعلان
0: تماما هذا هو بنكون مختارين ستوريز اند ريل لسه ما انفتحت بشكل كامل عندنا
1: هاي غليظه بالنسبه لبعض الاشخاص
0: جدا جدا ان ستريم ادز هذول مثل الاعلانات اللي بيطلعوا على اليوتيوب
1: اوكي
0: نحن وقت المقاطعه كنا بنشوف اليوتيوب بكثير برواق لما قامت المقاطعه صرنا بقى نعاني من القصه تطلع الاعلانات
1: وهي الاعلانات
0: بس سيرش ريزلتس وهي اهم وحده
1: انا نتائج البحث
0: نتائج البحث بيطلع يعني اللي عم يدور على عقار لما بكون انا محدد انه بالسيرش ريزلت واعلاني على عقار فاول خيار بالبحث من اول خيارات البحث
1: هي بس اكثر
0: هي بس كثير برو يعني مو للمنتجات البسيطه او هيك بالمسجات انه يوصل مسج يوصل على الواتساب اعلان بلشت هلا توصلنا اعلانات واتساب اذا
1: لساتنا على اعلانات انستغرام والماسنجر
0: ما هو متى واتساب ما هي لمتى كمان متى هي كمان واتساب هي لمتى كمان لفيسبوك وانستغرام كمان بيوصل لهم واخر شيء ابس اند سايتس ابس اذا بتلاحظوا احيانا بننزل تطبيق ابلكيشن يطلع فيه اعلانات او منفوت على موقع بتلاقي طلع بوب اب اعلان بوشنا كمان هون فينا نحدد الخيار هلا وين يظهر اعلاننا
1: خطوه هون
0: بعد ما اخذنا هدول الخيارات هلا كرييت اد يعني انه بدنا نعمل بوست جديد بس للاعلان
1: أوكي.
0: اول خيار الثاني يوز اكزيستنج بوست يعني هو بوست موجود عندنا ونطبق الاعلان عليه
1: اوكي يعني أو هذا البوست نحن بس بدنا نعمله بنعمله بوست او بدنا نعمله شوي
0: تماما ومع وجود الاي اي هذا الابديت الجديد اليوز كرييتيف هاب موك اب هي انا بنصح فيها كثير لانه بيفتح لي واجهه بيورجيني كيف لازم اعمل الصوره وكيف لازم اضيف التست وين لازم اضيف الزر وكذا يعني هي واجهه تطبيق واجهه مجانيه بقلب الميتا بقلب واجهه الاعلانات لانه اعمل انا اعلان كثير كرييتيف بمساعدتهم بصير خيارات يعني تمام ننتقل بليز اللي بعدها
1: الخطوه اللي بعدها
0: اخر شيء واهم شيء التراكينج نحن عندنا عاده انه اذا عملنا شغله ونجحت بننبسط بنجاحها وبس
1: التراكينج يعني التتبع
0: نحن تتبع.
1: نشوف الخطوات اللي صارت
0: طيب بننبسط بنجاحها وخلاص لا روق شوي انا جمعت جبت 96% بامتحاني كثير مبسوط انه 96% وعلامه كثير عاليه وعم بحتفل كذا بس كثير مهم تشوف وين راحوا ال 4% تفوت تشوف وين راحوا مشان بالتست اللي بعده شو يكون هدفي
1: صح
0: المية فهذا التراكينج هون تذكر لما قلت لك انه نستخدم الكرياتيف الاوتوماتيك
1: أيه.
0: هون لما نفوت على التراكينج بنشوفه كيف اشتغل
1: نشوف الاوتوماتيك يعني
0: كيف اشتغل وشو اختار وشو الشغلات اللي نجحت معه والشغلات اللي ما نجحت معه
1: تماما
0: بنشوف التفاصيل على التراكينج كيف عم يتحرك الاعلان احيانا بالتراكينج بنشوفه متجه باتجاه غلط للاعلان خياراتنا غلط ما بنكمل الشهر بنوقف بنغير السيتنج بقلب الاعلان نفسه بتلاقي اخذ اتجاه ثاني فكتير مهم التراكينج مو خلاص نشغل ونمشي بجوز يكون عم يشتغل غلط ضاع الشهر على الفاضي تمام فلا من اول يومين ثلاثه تراكينج لما بنشوفه ما عم يعمل النتائج الصح بنغير بالقيم بالاعمار احيانا بنغير الصوره كلها او البوست كله عن نفس الاعلان فمشان هيك عم اقول لك مهم التراكينج انه حتى لو كان ناجح ما حيكون ناجح 100% في شغلات مثلا ما نجحت او ما زبطت بالتراكينج بتبين بنتفاداها بالمره القادمه
1: بنحاول
0: تمام مع المتابعه بنحاول قدر الامكان نوصل للكمال فمثل ما اقول لك بالنهايه هي شغله كثير بسيطه بس ديتيلز كثير وهي ما هي بسيطه تماما دقه شغل
1: مثل السهل الممتنع يعني 100% مثل ما ذكرت هي فعلا خطوات كثيره بنفس الوقت متسلسله بنفس الوقت نحن اذا ما كنا بنعرف شو هدفنا 100% من الاعلان شو هدفنا من المشروع ما رح نقدر 100% نوصل رسالتنا هذا الاعلان بدي اشكرك كثير
0: شكرا
1: حسن على كل هاي المعلومات نورت صباح سوريا بتمنى من كل اللي عم تابعونا يكونوا استفادوا
0: ان شاء الله يا رب يستفيدوا منها شكرا لك شكرا على الاستضافه شكرا
1: مشاهدينا صحيح الفقره مليانه تفاصيل كثيره بس رح تتابعوها على اليوتيوب رح تتابعوا جميع التفاصيل التقنيه والخطوات واحده بواحده على صفحات ثانيه وعلى يوتيوب وهلا مكملين معكم بس بعد الفاصل بباقي فقراتنا
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم
3: من دمشق إلى حلب من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة شوفي ما في. السينما ما لها بس وسيلة للترفيه، هي كمان لغة بتحكي فيها الشعوب قصصهم وبتحاول توصل صوتها للعالم. وعلى مر السنين شفنا كيف الأفلام من الدول المختلفة قدرت تترك أثر كبير وتتخطى حدود الجغرافيا لتوصل لأهم المنصات والمحافل العالمية، واليوم نحن عم نشهد خطوة مهمة جداً للسينما السورية.
1: صحيح يا روز، سوريا إلى الأوسكار من خلال فتح باب التقدم للأفلام السورية لحتى تنافس على الاختيار الرسمي اللي رح يمثل سوريا ضمن سباق جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي. خطوة أكيد بتفتح باب جديد أمام المخرجين المنتجين السوريين بالداخل وبال خارج، وبتطرح أسئلة مهمة عن واقع السينما السورية اليوم وقدرتها على المنافسة عالميا، وشو ممكن يضيف التمثيل لصورة الفن السوري على الساحة الدولية. لنحكي أكثر عن هالدعوة معنا مدير المؤسسة العامة للسينما الفنان جهاد عبده. أهلا وسهلا فيك، نورت صباح سوريا.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور، شكرا كثير على هالتقديم الرائع.
1: أهلا وسهلا فيك. وشو هالبشرة السارة هلأ بعودة الأوسكار؟ يعني هلأ صار في منافسة من قبل الأفلام السورية على جائزة الأوسكار،
0: يعني هي تعتبر خطوة مهمة جدا للسينما السورية.
2: أنا يعني هذا الموضوع كتير كتير مهم. صحيح نحن لساتنا عم نأسس لإعادة هيكلة المؤسسة وخلق مناخ جيد لصناع الأفلام وإعطاء الفرص لكل الناس.

0: 14 سنه بامريكا واشتغلنا بافلام وصلت للاوسكار، وكنت غار على بلدي انه بلدي ليش ما عم تقدم، يعني ليش ما في فيلم سوري
1: موجود
0: او صحيح. ينطرح لسباق الاوسكار. فلما صارت الثوره وهلا في افلام سوريه وصلت لفينيس وكان وفي سينمائيين عظماء اخذوا يعني موهوبين جدا جدا اشتغلوا بظروف كتير صعبة بصراحة بالسبعينات والثمانينات والتسعينات، ويعني هلأ ما في مجال لذكر الأسماء معروفين كتير، إنما نحن هلأ بحاجة لحتى نمد جسور إلى كل أنحاء العالم وليس أكبر من مهرجان الأوسكار.
1: صح،
0: هي التظاهرة تسلط الضوء مثل ما شفنا نحن بالأفلام اللي قدمت، الأفلام الوثائقية أو الأفلام الروائية، إن كان لأجل سما أو آخر رجال في الكهف، الرجل الذي باع جلد جلده، أو يعني كل هاي الأفلام اللي لها علاقة بالشأن السوري.
1: تمام.
0: والفيلم القصير باتجاه مكة المكرمة اللي حصل على جائزة الأوسكار المخصصة للطلبة، فهي سلطت الضوء على الشأن السوري وعلى القصص السورية.
1: حلو كتير.
0: هلأ نحن بدنا نقدم هذا الجسر لحتى نحكي القصص بقلمنا نحن،
1: تماما
0: بكاميرتنا نحن وبأشخاصنا نحن،
2: حتى نوصل صوتنا. فعلا مثل ما ذكرت أستاذ جهاد، شفنا أفلام قصيرة بآخر فترة فعلا عم تترك أثر كتير حلو، يعني عم تكون أفلام جديدة صح، بس وحتى من المخرجين يعني عم يكونوا شبان لساته، ممكن متخرجين جديد من المعهد العالي، ولكن عم نشوف أعمال حلوة، عم نشوف أعمال اللي بتلمسنا كلياتنا، بتلمس كل الشعب السوري.
0: ما هو شو هو الفيلم السوري؟ هو اللي بيحكي عني وعنك وعن أخي وعن والدتي وعن أولادنا وعن مستقبلنا، وكيف نحن قدرنا، شو هالمشاعر اللي منعيشها، وكيف هالاختلاطات الكليات تبع التحدي والرغبة بالتميز. صحيح. والخروج من تحت الرماد باللحظات الصعبة، هذا اللي بده يشوفه المشاهد العالمي.
2: قديش حلو توصل هالحكايات للعالم كله.
0: تمام. وهذا اللي بده يسلط عليه الضوء المهرجان.
1: حلو.
0: نحن بدنا نقدم قصصنا للمهرجانات لحتى يتسلط عليها الضوء، لحتى نقول للعالم مين نحن.
1: أكيد. طيب بمرحلة التجهيزات والتحضير للمنافسة ضمن جائزة الأوسكار، أكيد في معايير معينة لازم تكون مطبقة، خلينا نقول ضمن الأفلام اللي حتكون مرشحة، فشو هي هاي المعايير؟
0: بصراحة هاي المعايير بتحطها الأكاديمية مو نحن.
1: تمام. بس أنتوا بتاخدوها بعين الاعتبار ويعني بتدخلوها ضمن الأفلام ولا ما بتعرفوا؟
0: ما بنقدر. طبعاً طبعاً. نحن بيقولوا لنا شو هي المعايير. حلو. تمام. في عنا لجان.
1: تمام.
0: من إلا المعايير هي كذا وكذا وكذا، طبعا هني بتطلعوا عليها
1: على أساسها.
0: بالمناسبة بما أنه حكينا عن اللجان، اللجنة اللي تم انتقائها مشان ترشيح الفيلم السوري لجنة سورية بامتياز ومنتقات بعناية فائقة، ولكن بعد ما ننتقي نحن اللجنة هي بتروح للأكاديمية وبيدققوا فيها.
1: تمام.
0: يعني كمان مو على
1: في مرحلة تانية بعد.
0: ايه في مرحلة تانية، انه مين هدول الناس اللي بده يرشحوا لنا هذا الفيلم. صح. فهنا بيعملوا عليهم دراسة وقد يقابلوا مجموعة منهم.
1: تمام. حلو.
0: الأكاديمية نفسها. نحن صرنا تقريبا شيء 8 شهور أو 9 شهور عم نحاول بين أخذ ورد بيننا وبين الأكاديمية لحتى نعرف ناس كتير هنيك، ولكن شروطهم كتير صارمة. أول شيء لازم يكون الفيلم سوري. تمام. أكثر من 40 أو 50% منه من الكادر سوري، القصة سورية. حلو. المخرج، المنتج. هلأ إذا المخرج كان ليس بسوري ولكن القصة سورية،
1: ما في
0: في 40 أو 50% من العاملين بهذا الفيلم هن سوريين. سوري. يتكلم عن شأن سوري. تمام. في فنيين سوريين، إن كان مصور ولا عامل مهندس صوت.
1: تمام.
0: إضاءة. كل هاي الأمور هي لازم تتوفر. أضف إلى ذلك أنه الفيلم لازم يكون عرض لمدة 7 أيام في بلده الأم. نحن في عنا مشكلة أنه نحن بلدنا كانت محتلة. يعني كانت محتلة من قبل هذا النظام. صحيح. اللي في كتير ناس سوريين أنتجوا أفلام خارج هاي البلد.
1: تماما.
0: ما قدروا يعرضوها ببلده.
1: صح.
0: وقلنا لهم هذا الشيء للأكاديمية، وقال هذا الشيء سيتم دراسته. وبعدين عملوا لنا تجاوز لأنه حتى الأفلام القديمة، لأنه في يمكن سنة أو سنة ونص 18 شهر حد أقصى لتقديم الفيلم بعد إنتاجه.
1: طيب.
0: وما يكون انعرض، ما صار دي في دي، ما صار متاح على الدي في دي، وما انعرض على ما

0: المحطات مثل نتفليكس امازون ابل او هاي الامور في شروط معينه طبعا نحن بنخبر فيها المنتج
1: حلو.
0: اللي بده يتقدم بهذا الفيلم او المخرج اذا كان هو مشارك بالانتاج تمام. وشغله ثانيه لازم كمان الفيلم يكون فيه اكثر من 40% لغه عربيه
1: لغه
0: يعني عربيه نحن
1: ممكن رح نقول في سبتايتلز او ترجمه اكيد
0: مترجم للغه الانجليزيه
1: لغات اخرى اكيد
0: ولما بنقول عربيه يعني سوريه اللي بما انه سوري يعني سورية يعني كل اللغات المعترف فيها في سوريا
1: حلو
0: يعني ان كان بالسوري بالعربي عفوا بالكردي بالارمني صح. طالما هو بسوريا كل اللغات الموجوده كل هذا الفسيفساء ما هو هذا هدفنا
1: هذا كثير هي جماليه التنوع بسوريا
0: هذا هدفنا نحن انه نظهر مين هي سوريا لانه بنقعد كنا نقعد مع الامريكان هلا بصراحه الفيلم هذا باتجاه مكه المكرمه او لأجل سما كنا ندور فيه بالولايات المتحدة الأمريكية
1: تمام.
0: نعرضه للأمريكان ونقول لهم هذا هو السوري وبعدين صير ندوات هذا أهمية المهرجان أنه بيسلط الضوء على قصص هو سوري. ما بيعرفها وهو بده يعرفها بس نحن بدنا نحكيها بكاميرتنا وبلساننا وبأشخاصنا
1: يعني برأيك يعني برأيك أستاذ جهاد حسب يعني خبرتك وحسب التجارب اللي خطة مع السينما السورية إن كان بالخارج أو بالداخل هل تمتلك السينما السورية اليوم وبهذا الوضع القدرة على المنافسة العالمية برأيك
0: 100% نحن ليك
1: قادرين
0: أثبتنا بكل أنحاء العالم إنه نحن قادرين على التميز وقادرين على التفوق وقادرين على التعلم بسرعة فائقة وقادرين على التأقلم وخاصة مول أنكون قدامي خاصة المرأة السورية أثبتت للعالم وكنت هذا جيبه مثال لما كنت ناقش بنقابة الفنانين الأمريكية نحن بتجمع لدعم المرأة الأمريكية في عالم الانترتينمنت
1: حلو
0: فكنت جيب له مثال المرأة السورية قل لهم نحن ليش لازم ندعم المرأة؟ إذا نحن بسوريا المرأة السورية هي اللي وقفت وانتشرت العائلة صحيح. وعلمت الأولاد وراحت اشتغلت أي شغل وتأقلمت بسرعة مع الوسط الجديد
1: تماماً.
0: أو المناخ الجديد
1: كل الصعوبات كانت موجودة
0: فالأحرى فيكم أنه أنتم تدعموا المرأة الأمريكية لذلك نحن صحيح بدنا ندعم الشباب بدنا ندعم النساء بدنا ندعم كل العاملين بهذا المجال ونحن واثق أنا 100% من تجربتي ومن اللي شفناه على أرض الواقع بكل أنحاء العالم أنه نحن قادرين جداً أكيد. على التميز
1: فعلاً.
0: قادرين أنه نقدم شيء يعني بصراحة بيحسدنا عليه الغرب
1: والفنان أكيد. السوري براءة يعني الفنان السوري خصوصاً هو إنسان قادر يقدم المفاجآت لأنه هو إنسان أصلاً مليء بالمشاعر مليء بالتجارب الصعبة والحلوة يعني جميع التجارب يلي بتخلينا فعلاً نحن نقدم خلينا نقول عمل وجداني عمل إنساني يقدر يلامس جميع
0: هي شغلة. الطبقات هي شغلة. بعدين في شغلة تانية بناء على كلامي نحن بسوريا في عنا تراكم حضاري لمدة 6-7 آلاف سنة
1: تماما صحيح 100%
0: نحن أي يعني أي محاضرة بنحضرها أي كورس بنتعلمه أي ورشة عمل بتلاقينا دغري منأبدع دغري منتعلم دغري منقفز لمستويات جيدة بالأفكار وخاصة العصف الذهني فنحن حاضر عنا هذا الشيء بالتراكم مثل ما بيقولوا
1: بالفطرة تراكمي فعلا
0: ايه فنحن لما عم نشتغل مع بورشة عمل او مع اجانب او مع كذا دغري عم نحس حالنا انه دغري بنطلع لمستواهم احيانا بنتفوق اللي ناقصنا هو الشيء اللي نحن عليه عم نشتغل عليه هلا حاليا بالمؤسسة خلق مناخ
1: تمام.
0: خلق مناخ مناسب يعرفوا الصناع الأفلام هلأ أنه نحن وين رايحين بالمستقبل نحن مو هدفنا الأوسكار ولكن هو أحد أهدافنا بس هدفنا الأساسي أنه نخلق مسار سينمائي نحطه بين إيدين أو نحط هذا الطريق قدام كل صناع الأفلام إن كان في سوريا أو خارج سوريا وهلأ نحن عم نحاول نلتقي مع كل السينمائيين السوريين في كل أنحاء العالم لحتى نقول هذا المسار هو اللي بده ياخذ الفيلم السوري الى التميز
1: حلو.
0: فبيصير عند المخرج والمنتج والممثل بيقول انا لازم اخرج بطريقه مختلفه
1: تماما
0: لازم احس بالمسؤوليه فلح. اكبر
1: صحيح.
0: انا بدي نافس الهولندي بدي نافس الالماني بدي نافس الايطالي
1: صح.
0: بدي نافس الكوري اللي هي بلش
1: ثقافات وبلدان يعني
0: بدي نافسهم بشو بدي نافسهم بثقافتي
1: اكيد
0: وبالقصص اللي عندي
1: 100%
0: هذا الشيء
1: صح هذا اللي بيميز يعني نقطة القوة اللي عند كل سوري
0: هي بكل بساطة

0: فعلاً. أكيد
1: نحن نمتلك الذهب بس بقيان علينا أنه نسق له ونحطه بالواجهة
0: إن شاء الله. أكيد نحن قد وقدود السوريين. طيب أستاذ جهاد، إذا بدنا نحكي هلأ عن موضوع خلينا نقول حابين أنه كل العالم تشوفه ونشارك فيه ضمن الأوسكار، شو ممكن يكون موضوع هيك بخص سوريا بما أنه ذكرت أنه في كتير حضارات وفي كتير قصص نحن لازم ننقلها، فشو ممكن يكون هذا الموضوع؟
1: موضوع الإنسان السوري،
0: يعني نحن ممكن نعرض مثلا كل ثقافة كيف تكون، كل لغات مختلفة مثل ما ذكرت قبل شوي.
1: أنا بتمنى، هلأ أنا مالي بقلب وضمير وعقل المخرج والكاتب،
0: صح؟
1: أنا ما بحب أفرض شيء على حدا، ونحن ما لنا جايين لحتى نفرض أي أفكار. أنا بتمنى صناع الأفلام يعملوا أفلام عن تعاطف، عن السلم الأهلي، عن الاعتراف بألم الآخر،
0: حلو،
1: عن قصص النجاح، عن قصص اللي فيها السوري تجاوز المستحيل وخرج. شو يعني بدي أقول؟ عمل المستحيل لحتى ينقذ نفسه، لحتى ينجح،
0: صح،
1: ويثبت موجوديته.
0: صحيح.
1: بدي ورجي الناس ليس الماضي وليس أي شيء بيدل على جمال روحنا نحن. قديش نحن في عنا تسامح، قديش في عنا قوة، قديش في عنا جمال،
0: صحيح،
1: قديش في عنا ثقافة، قديش عنا حب. شو هالسر؟ شو هالسر اللي الأم السورية بتعطيه لأولادها؟ شو هالتضحيات اللي عملوها الرجال بهي المراحل الصعبة؟
0: تماماً،
1: عرفتي؟ هذا اللي بحب بتمنى إنه إنما فعلا. أنا ما بقترح يعني، بس برأيي هذا هو
0: الإنسان السوري، لازم
1: جمال الإنسان السوري بكل أبعاده النفسية، صح، والاجتماعية والثقافية والحضارية والحسية. أكيد. هذا بتمنى
2: جمال الإنسان السوري وجمال الذاكرة السورية المليئة فعلا بالمواقف الإنسانية، صحيح، والوجدانية. طيب أستاذ جهاد، نحن وياك بدنا نقدم فيلم ليدخل المنافسة للحصول على جائزة أوسكار، بدنا نقدم هذا الفيلم للأكاديمية الأمريكية، فتعال نحط له عنوان بجملة واحدة. شو عنوان الفيلم اللي رح نقدمه؟
1: عنوان الفيلم والله
0: بناء على الموضوع بقى، هي
2: بكل عفوية، بكل عفوية، عنوان الفيلم اللي بده يطلع معك، اللي بده يطلع معنا هيك نقدمه نحن الأكاديمية، نحن متأكدين إنه نحن رح نفوز من خلاله بجائزة.
1: سوريا هنا،
2: سوريا هنا،
0: الله.
1: أو سوريا تعود، أو سوريا هنا، أو سوريا بين أيديكم، أو سوريا مرة ثانية، أو هيك يعني شيء له علاقة بسوريا.
2: هنا. سوريا موجودة أكيد بقلوب الجميع، سوريا يعني، وأكيد تعود، وأكيد بين أيدينا من جديد،
1: سوريا
2: يعني
1: على الخريطة
2: تكون أحسن.
0: صحيح. طيب أستاذ جهاد، بالنسبة للجائزة إن شاء الله يا رب يعني هيك تكون من نصيب السينما السورية، في حال تمت قديش ممكن تضيف للسينما السورية؟
1: كتير كتير كتير كتير. يعني أنا كنت محظوظ أني اشتغلت مع ناس أخذين الأوسكار، إن كان نيكول كيدمان ولا توم هانكس ولا توم بيرينجر ولا المرشحين ولا بن ستيلر. هدول لما كان يجيني أو يحكي معي مدير أعمالي يلي عندك عمل مع حدا أخذ الأوسكار، تعرف شو معنات حدا أخذ الأوسكار بأوروبا بكندا، بيقولوا فلان أو الفيلم الفلاني أخذ الأوسكار، معناته في شيء إنساني، في إنجاز تقني عالي المستوى،
0: صحيح،
1: في خبرات عالية المستوى. يعني أنت بلشت تشتغل مع، إذا فيلم سوري أخذ الأوسكار معناته فتحنا الباب على مصراعيه.
0: صحيح.
1: لشو؟ أول شيء للاستثمار،
0: حلو،
1: للصناعة، لشراكات مع شركات مع دول أجنبية، مع شركات غير سورية، إنتاج المشترك والاستثمار، صحيح، والسياحة وازدهار الاقتصاد بسوريا. بعدين في شغلة تانية، لما حدا بياخد الأوسكار هذا مؤشر إنه هذا الشعب حضاري، هذا كتير. أهم من كل المصاري، هذا أهم من كل الربح المادي،
0: قيمة المعرفية.
1: هذا الشعب شعب يستحق الاحترام، شعب يستحق الحياة بكل معنى الكلمة.
0: أكيد.
1: لأنه هي لغتهم، هي لغة العالم، هي لغة أوروبا وأمريكا وكندا والعالم كله. هلأ نحن رايحين باتجاه الفن والثقافة والعلم، وهي هي يعني بدنا نثبت حالنا من خلال
0: إن شاء الله
1: أغلى شيء بنملكه.

0: من جميع النواحي بإذن الله راح على اتجاه كتير حلو، وعن طريق السينما نحن رح نفرجي الناس فعلا صورة سوريا الجديدة. هلا بدنا نشكرك كتير على هاي الجلسة اللطيفة، ونتمنى لك التوفيق. فعلا هو خبر مفرح لجميع السوريين ولجميع أكيد صناع الأفلام وصناع السينما. نورت صباح سوريا أستاذ جهاد.
1: شكرا لكم.
2: نورتنا.
1: شكرا. بتمنى النجاح لكل صناع الأفلام
2: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله إن شاء الله رح نقدم شيء بيستحر يعني مثل ما بيقولوا يليق بسوريا الجديدة
2: إن شاء الله يا رب. وأكيد إلنا لقاء بوقتها. شكرا.
0: وأكيد نحن ما عنا شك في هذا الموضوع. شكرا لك.
2: وأهلا مشاهدينا،
0: حكينا أنا وبراء.
2: وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، انطرونا بكرة بنفس الموعد، تبقوا بألف خير. باي باي.
0: أنا هلا بدي أتمنى لكم نهار سعيد، بنلاقيكم بكرة أكيد بنفس الموعد بمواضيع متنوعة وجديدة كالعادة. وهلأ سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
2: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.
4: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول، قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. الشيباني يتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، ويقول أن الاتصالات معها انقطعت بعد هجومها على مطار أبو الظهور. قرار أمريكي مرتقب لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسفير التركي لدى دمشق يقول إن سوريا وصلت لآخر مراحل إزالتها من القائمة. مظلوم عبدي يكشف عن موعد استكمال دمج قسد بالجيش، ويعتبر عدم تنفيذ اتفاق العاشر من آذار أكبر أخطائهم. هيئة الرقابة والتفتيش تكشف عن مخالفات جسيمة في حقول نفط بدير الزور، وتعلن كف يد 9 مسؤولين وتحيلهم إلى القضاء.

0: إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني لوكالة رويترز إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. وأوضح الشيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود. لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق، وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من آب من الشهر الجاري، ورغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية. وأضاف أن دمشق لا تريد آلية لتجنب صدام أو تريد لا تتجنب صدام وتكرس الاحتلال الإسرائيلي، بل تسعى إلى آلية توقف الاعتداءات وتمهد لاتفاق ينهي أو ينتهي بانسحاب إسرائيل، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار. وينضم إلي حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك حازم. إذن تصريحات وزير الخارجية السوري اليوم يتوقع باستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وأيضا قال بأن المفاوضات كانت مستمرة قبل قصف مطار أبو الظهور العسكري.
1: يعني حسام صراحة يعني رغم التوقعات بوفقا لتصريحاته لوكالة رويترز بأنه قريبا قد يكون هناك استئنافا للمفاوضات مع إسرائيل دون تحديد أي وقت أو مدة زمنية محددة، لكنه في نفس الوقت قال الشيباني يعني عدة عبارات أوردها ضمن هذه المقابلة توحي بأن يعني الطريق وصل إلى يعني نقطة مسدودة استدعت أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على إسرائيل بأن تعود إلى طاولة المفاوضات. الاستناد الذي يعني يعتمد عليه الشيباني في تصريحه بأن أمريكا ستسحب إسرائيل إلى طاولة المفاوضات قريبا وبأنها هي من ستكون الوساطة لعودة هذه المفاوضات، لأنه قال بأن المفاوضات توقفت منذ بدء الحرب على إيران، وقال بأن الاتصالات أيضا توقفت بعد يعني ضرب مطار أبو ظهور في إدلب من قبل إسرائيل. بالتالي لا مفاوضات ولا اتصالات حاليا مع إسرائيل، حتى أن الشيباني

0: الإسباني قال بأن يعني لا يوجد أي يعني ثقة حاليا بالطرف الإسرائيلي، وقال رغم أن الاتفاق مع إسرائيل تم على الورق بكل البنود إلا أن سوريا لم تلمس أي يعني جدية من قبل إسرائيل سواء في الالتزام أو حتى بالتنفيذ، لكن سوريا تمنح إسرائيل وشعبها حاليا فرصة تاريخية لأنها سوريا حاليا تريد حسن الجوار مع كل جيرانها. وقال لكن لا يمكن بناء يعني الآمال على إسرائيل إلا أن سوريا مصرة على يعني علاقات مستقرة مع كل جوارها. وأيضا قال يعني بأن الاتفاق بحسب يعني ما أورده، هناك بعض التفاصيل التي لها علاقة بالاتفاق بأن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح لا يوجد فيها سوى الأمم المتحدة، إضافة إلى مناطق أخرى تتدرج فيها يعني وجود القوات السورية والسلاح السوري تبعا لتلك الاتفاقيات، يعني ربما مؤجلا الحديث عن موضوع السلام الكامل والجولان إلى ما بعد يعني هذا الاتفاق إن تم، والذي وضعت سوريا له شرطا بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد يعني سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى وقف كل الهجمات على سوريا.
1: نعم سام. شكرا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. ومع كل حديث عن مسار العلاقات السورية الإسرائيلية والمفاوضات بينهما، تحضر اتفاقية فض الاشتباك بينهما عام 1974 ضمن أجندتها، فما هي هذه الاتفاقية وما تفاصيلها؟ نتابع في المادة التالية.
2: وقعت قبل خمسة عقود في أروقة قصر الأمم المتحدة بجنيف، رسمت ملامح الحدود الحالية بين سوريا وأراضي الجولان المحتلة، وتمخضت عنها حدود احتضنت منطقة منزوعة السلاح يرعاها حراس أمميون يحملون اسم أندوف. ما تفاصيل بنود اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل؟ في أعقاب حرب تشرين الأول 1973 ووسط أجواء مثقلة بغيوم الحرب، جاءت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 من أيار عام 1974 كعلامة فاصلة على طريق الصراع الطويل. اتفاقية رسمت آنذاك خطوطا على أرض شهدت طويلا صخب المعارك، بجهود دبلوماسية رعاها آنذاك وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وضعت حدود بين القوات وأقيمت منطقة عازلة. اتفاقية لم تكن مجرد ترسيم للحدود، بل اعتبرت خريطة زمنية لمحاولة تهدئة الأوضاع. فصلت القوات السورية والإسرائيلية بخطين عرفا بألفا وبرافو، خطان كانا شاهدين على تغير ميزان القوى، وأقرا باقتضام إسرائيل للجولان وتمركزها غربي الخط ألف، وتراجع القوات السورية إلى شرق الخط ب، تاركة بينهما شريط هدوء متين. وما بين الخطين ولدت مهمة جديدة تسلمتها قوة تابعة للأمم المتحدة حملت اسم أوندوف، قوة ظهرت كحارس يسهر على حدود الهشاشة بين السلام والحرب. أشرفت القوة على منطقة منزوعة السلاح من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك، تراوح عرضها بين 330 مترا وعشرة كيلومترات بمساحة تقدر بنحو 135 كيلومترا مربعا، ضمن بقعة تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري بين الطرفين. في الخامس من حزيران عام 1974 بدأ تنفيذ الاتفاقية، حين ذاك أخلت القوات مواقعها تاركة خلفها آثار المجنزرات وحطام المدافع، لتبقى المعاهدة شاهدة على مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة، معاهدة حملت بين سطورها إشارة ضمنية لقبول وضع الجولان كما هو في توازن هش جعل من السلام ستارا يخفي تغييرات عميقة في مصير الأرض.
1: قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعير، قال إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالتصعيد الحاصل مع تركيا. وأضاف سعير أن حكومته لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية بسوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها، كما أشار إلى سعي إسرائيل للحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حد تعبيره. هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم باراك عقب انتقاده الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، إلى جانب موقفه بشأن سيادة سوريا على الجولان المحتل. وقال كاتس إن قرار تنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاء بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية، مضيفا أنه جرى توجيه إنذار مباشر إلى أعلى مستويات الحكومة السورية في محاولة لمنع تنفيذ ما وصفه بالخطة، إلى جانب تبادل معلومات استخباراتية مع جهات أمريكية مختصة. هذا وأشار كاتس إلى أنه بعد عدم تلقيهم ردا على طلبهم وجه مع نتنياهو الأوامر لتنفيذ الهجوم. وتنضم إلي ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بك ريم. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي هاجم توم باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا لانتقاده الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري.
3: بالفعل حسام، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالأمس بيانا وضح فيه كما يقول خلفيات العملية التي شنتها إسرائيل أو الغارات التي شنتها على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب السورية، وقال أن هذا الأمر كان بناء على معلومات استخباراتية كانت لدى إسرائيل من أن هناك تحرك تركي في المنطقة وفي هذا المطار تحديدا، وبناء على هذه التعليمات يزعم بأن إسرائيل أرسلت إنذارا إلى أعلى المستويات في الدولة السورية لتجنب هذا الأمر، وعندما لم تحصل على أي رد منهم قامت بقصف هذا المطار، وذلك للحفاظ على أمن إسرائيل كما قال، وأن إسرائيل سوف تواصل عملياتها ضد التهديد أو أي تهديد يستهدف أمن إسرائيل. وفيما يتعلق أيضا بتعليقات توماس باراك التي تحدث فيها عن مرتفعات الجولان وأن احتلال الجولان من قبل إسرائيل هو مخالف للقرارات الأممية وتحديدا قرارات الأمم المتحدة، قال وزير الجيش بأن هذه التصريحات تحمل مغالطات وأيضا تناقض لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف باحتلال إسرائيل للجولان أو للسيطرة كما يقول سيطرة إسرائيل على الجولان السوري. وأيضا تحدث توماس باراك عن هذه العملية والغارات التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور قائلا أنها كانت سوف تؤدي إلى يعني مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيل، وأن انتقد هذه الغارات وهذه الضربات التي شنتها إسرائيل، وتحدث عن أن الدعم الأمريكي قد تراجع بالنسبة لإسرائيل، وأن هذه المعلومات الاستخباراتية التي تقول إسرائيل أنها استندت إليها عمليات التحقق أثبتت عدم صحتها، وبالتالي قامت إسرائيل بهذه العملية لأهداف أخرى ولنوايا أخرى غير تلك التي أعلنت عنها إسرائيل. وبالتالي في هذا البيان حسام الذي أصدره وزير الجيش الإسرائيلي حاول أن يؤكد فيه أن إسرائيل استندت على معلومات استخباراتية حول تحرك تركي، وهو ما نفاه توماس باراك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق. وقال أيضا أن إسرائيل أصدرت وبعثت بإنذارات إلى سوريا إلى أعلى المستويات لكن أحدا لم يستجب، وأيضا قال أنه عندما قامت إسرائيل بهذه الغارات على مطار أبو الظهور تراجع أردوغان ويعني أوقف هذه العملية والأعمال التي كانت تجري في مطار أبو الظهور، هكذا وصف الأمر وهكذا تعاطى وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع هذا الأمر، مؤكدا أيضا بأحقية إسرائيل بالسيطرة على مرتفعات الجولان. طبعا وزير الجيش أيضا حسام كان قد ذهب إلى المنطقة ما تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية في الجنوب السوري قبل عدة أيام، أكد أيضا على هذه المعلومات. ونذكر أيضا أنه بالأمس قامت مسيرة إسرائيلية بقصف مركبة لمواطن سوري كان في هذه المنطقة وفي الحزام الأمني كما تسميه إسرائيل.
1: نعم، شكرا إليك ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بسبع آليات عسكرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب باتجاه وادي رقادة برفقة قوة من المشاة. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن ثلاث آليات دخلت قرية جملة لفترة قصيرة، في حين تمركزت أربع أخرى على طريق صيصون جملة. ويأتي ذلك ضمن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيجن بريف دمشق أمس، والذي أدت إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد، وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتدائها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. كما دانت قطر والأردن والكويت الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيجن بريف دمشق. وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. بدورها طالبت الأردن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. كما دانت الكويت استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجددت دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

0: ترقب صدور القرار النهائي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على القرار من دون تسجيل أي اعتراض خلال المهلة. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية الحكومية الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979 ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلاً عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: من إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026 نحو 47 عاما أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في المادة الآتية.

0: قال سفير التركي لدى دمشق نوحي يلمز، قال أن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجالي المال والتأمين وتشجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف يلمز أن قصف مطار أبو الظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة هذه العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح. وينضم إلي الأستاذ عبد الرحيم خليفة، كاتب في الشأن السياسي معي من بوخارست. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم. إذن الآن ما هي الآلية لرفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة المحددة؟
1: شكرا أستاذ حسام على الاستضافة، شكرا لجهودكم. طبعا بانقضاء المهلة القانونية المحددة كانت في 45 يوما، اليوم على السيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ينقل هذا الأمر بإعلانه ووضع اسم سوريا في السجل الفيدرالي، السجل الفيدرالي الذي ينص طبعا القرار على أن سوريا لم تعد من ضمن الدول الراعية للإرهاب. طبعا هذا المسار أو هذه اللحظة التي وصلنا إليها مرت الحقيقة بمراحل طويلة، واليوم أعتقد ما تبقى هو إعلان السيد وزير الخارجية ماركو روبيو حتى يلي ذلك التعامل بشكل طبيعي مع الدولة السورية. هذا المسار الطويل الحقيقة ابتدأ يعني منذ اللقاء الأول الذي حصل بين السيد الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية برعاية الأمير محمد بن سلمان في منتصف مايو أيار الماضي 2025. فأنا أعتقد يعني اليوم وفق هذا الإجراء المنتظر خلال الأيام القادمة تكون سوريا فعلا قد أنهت حقبة تاريخية طويلة من يعني ما وقع بها نتيجة سياسات النظام البائد، نتيجة سياسات العزلة ونتيجة سياسات الاصطفاف إلى جانب محاور يعني تعتبر من الدول المارقة في العالم. فاليوم بالتأكيد سوريا بعد هذا القرار ستنتقل لخطوة تاريخية أخرى جديدة باتجاه الانفتاح على العالم وإعادة رسم علاقاتها بما يضمن أمن ومصالح سوريا.
0: نعم أستاذ عبد الرحيم، كيف سيحدث ذلك؟ يعني هنا السؤال الجوهري الذي يسألها الكثيرون، بعد رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب ماذا بعد ذلك؟
1: يعني بعد كما قلت أنا يعني أن يوضع اسم سوريا في على في السجل الفيدرالي، نعم، تكون سوريا قد أصبحت أو انتقلت إلى أن تكون هي دولة عادية أسوة بكل دول العالم. ربما هناك في قضايا أخرى، ربما يكون هناك قضايا أخرى ما تزال تحكمها بعض القضايا البيروقراطية التي تتعلق بطبيعة إجراءات القانونية للدولة الأمريكية في مجالات أخرى وليس في هذا المجال تحديدا. نعم. وبالتالي يعني سوريا تنتقل رويدا رويدا لأن تكون دولة طبيعية أسوة بكل دول العالم الحقيقة التي ليس يعني لا تقع عليها أي عقوبات لا يقيدها أي شيء في حركتها في تواصلها مع العالم في قدوم الشركات أو الدول لإقامة علاقات طبيعية معها. أنا أعتقد أن سيتلي ذلك الحقيقة على مستوى مجالات متعددة اتضاح ذلك الأمر من خلال المساعدات، من خلال التجارة، من خلال الصادرات، من خلال قضايا الهجرة، من خلال قضايا المعاملات المالية وفتح ربما مصارف وبنوك عالمية في سوريا وهكذا. أنا أعتقد اليوم بعد هذا القرار لم يعد هناك من أي مانع قانوني على مستويات المختلفة، وكل ذلك بالتأكيد سيخدم سوريا ضمن إعادة البناء وإعادة الإعمار وإعادة التعافي. لا شك أن كثير من الدول كانت متحفظة حتى اليوم، ولكن أنا أعتقد أن أو كثير من الدول كانت تحسب خطواتها. اليوم باعتقادي أنه بعد هذا يعني الإجراء القانوني المنتظر خلال الأيام القادمة لم يعد هناك ما يكبل أي دولة أو شركة أو مؤسسة في العالم للتعامل مع سوريا أسوة بكل دول العالم الطبيعية المتحررة المعترف بها في الأمم المتحدة التي تمارس حقوقها القانونية حقوقها السيادية على أراضيها ويعني تقيم علاقاتها باتزان وفق مصالحها. هذه أعتقد الآليات المنتظرة اليوم في المرحلة القادمة.
0: يعني أستاذ عبد الرحيم، بعد إزالة اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب دعنا نقول تتشجع الشركات للقدوم إلى سوريا وبدأ الاستثمارات وخاصة الشركات الأمريكية، خاصة بأن سوريا إلى الآن هناك الكثير من المعوقات التكنولوجية أيضا التي تواجه الشعب السوري.
1: نعم بالتأكيد طبعا هذا إذا كانت هي راغبة في الأمر، يعني لم يعد هناك من معوق قانوني.
0: نعم.
1: هذه الشركات، هذه المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية هي فقط لا يكبلها فقط يعني العقوبات التي كانت واقعة على الدولة السورية ظلما، لكن أنا أعتقد أن هناك اعتبارات أخرى لدى هذه المؤسسات وهذه الشركات تتعلق بقضايا الربح والخسارة، بقضايا توفر البيئة القانونية، بتوفر الأمن الكامل على هذه الأراضي، الرغبة الحقيقة بأن هذه المشاريع يمكن أن تكون عائدة عليها بالفائدة. لا شك أن الدولة السورية، الشعب السوري الحقيقة ينتظر الكثير من هذه الدول لأن تقف إلى جنبه، لأن تمد جدها لمساعدته، لأن تقيم شراكات حقيقية في سوريا اليوم مع الدولة السورية، ولكن هذا كله يتوقف الحقيقة على رغبة تلك الدول وعلى دراسات الجدوى التي يمكن أن تقيمها. وهذه الدراسات بالتأكيد يقوم بها يعني المستثمرون،
0: نعم،
1: الشركات، المؤسسات المالية الكبرى، وفق يعني ميزان الربح والخسارة، وفق توفر البيئة التي تدعم توجهات هذه الشركات أو المؤسسات الراغبة في العمل بسوريا. لكن أنا أعتقد من الناحية القانونية الحقيقة هذا معوق كبير، واليوم سوريا لدرجة كبيرة الحقيقة هي بيئة جاذبة للاستثمار من خلال يعني حاجة سوريا لإعادة الإعمار. ربما هناك بعض القضايا المتعلقة في القوانين، المتعلقة في المراسيم السابقة التي كانت تحكم الاقتصاد السوري، أعتقد اليوم هناك مؤسسات تشريعية في سوريا، الدولة السورية معنية تماما الحقيقة بأن تزيل هذه العقوبات هي من جانبها، بما يتيح يعني وتوفر مناخات آمنة للمستثمر ولرجال الأعمال وللشركات المالية الضخمة الكبرى للقدوم إلى سوريا والبدء في عملية الاستثمار والبدء في عمليه يعني اعاده البناء.
0: نعم.
1: واعاده
0: ولكن
1: التعافي الراغبه بها.
0: العقبات والمخاطرات الكبرى زالت، ومنها ما تزول الان بسبب فرض الكثير من العقوبات على سوريا، ومنها هذا القانون الذي من المتوقع ان يرفع، وهو ازاله اسم سوريا من الدول الراعيه للارهاب. ربما ستتشجع بعض الشركات، وسيكون هناك ايضا انفتاح سياسي ودبلوماسي اكثر على جميع الاصعده. شكرا اليك الاستاذ عبد الرحيم خليفه، كاتب في الشان السياسي، كنت معي من بوخارست.
1: شكرا استاذ حسام.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
2: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على الوضع الشعب، على سوريا، على اقتصاد سوريا. أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا، هالعقوبات الظالم علينا، إن شاء الله يتحسن أوضاعنا، يصير أحسن من هيك كتير.
3: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا. وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
4: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كتير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حاليا، في كتير شغلات نحن نشتغل عليها.
5: أنا زراعة هالإعاقات أجبرت البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل، والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد. بنتمنى تروح الإعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الأمور المعيشية بالعالم.
6: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد وللتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الإعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
7: وقت نحن بننقام من قائمة الإرهاب أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون بتوزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر ونعطيه ضمانات، حتى الخليجي أو الأجنبي أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
8: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، وقت أكيد نحن كنا محاصرين، صرنا 15 سنة و20 سنة وأكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الأمر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه إن شاء الله في انفتاح، في تطور.
0: وفي السياق استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمصة بشأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
9: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه، بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
10: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للاشخاص اللي طبقات التحت والفوق كذا، فراح تتغير حياتهم اكيد الاحسن ان شاء الله، بالذات للادويه كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للاشخاص اللي ما معها بقدرتها تدفع هذا الشيء، فانه ان شاء الله حيكون هذا الشيء كثير منيح لإلهم.
11: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر، نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتامل بهذا الشيء انه يصير، ان الفخر انه سوريا تنبنى على هذا الاساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي اتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان، وبنتامل ان شاء الله بنقول والله يقوي الدوله على هذه الامور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافيه.
12: شو ممكن القرار، شو ممكن برايك ياثر ايجابا على البلد؟
11: بياثر ايجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل، يعني طاقه فرج وبتنفتح للبلد باذن الله، بس بدها صبر.
13: اكيد راح يكون اراء، يعني ما راي بس، راي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، ان كان من استثمار البلد راح يتطور، ان كان من كثير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كثيره، السياحه، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى ان شاء الله ويا رب، نقول ما بنقول غير يا رب.
0: قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مع قناة رودو، قال أن قواته وضعت خطة لاستكمال عملية انضمامها إلى الجيش السوري بشكل كامل خلال شهر آب الجاري، على أن تتحول إلى أولوية ضمن وزارة الدفاع، مع احتفاظها بهيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة أكراد في مناطقهم. هذا وحذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو، حذر من محاولات إسرائيلية لعرقلة عملية اندماج قسد في مؤسسات الدولة.
14: من قوة عسكرية مستقلة إلى ألوية ضمن الجيش، يواصل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رسم المسار الذي بدأ قبل أشهر لمستقبل قواته. ففي مقابلة له مع قناة روداو قال إن العمل جار لاستكمال عملية دمج قواته بالكامل خلال الشهر الجاري. عبدي قال إن قواته ستنضم إلى الجيش السوري على شكل ألوية تابعة لوزارة الدفاع، مع الحفاظ على هيكلية عسكرية خاصة ووجود مقاتلين وقادة كرد في مناطقهم، موضحا أن ألوية ستنتشر في المالكية والقامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، مع العمل على تشكيل لواء مرتبط بمنطقة عفرين. وبحسب عبدي سيخدم المقاتلون الأكراد ضمن مناطقهم بصفتهم عناصر في الجيش السوري، في حين سيحصل قادة من قسد على مواقع داخل المؤسسة العسكرية، على أن تتغير أسماء التشكيلات الحالية وتنظيماتها مع عملية الدمج. وفي مراجعة للمفاوضات السابقة أقر عبدي بأن أكبر خطأ ارتكبه كان عدم بذل جهود كافية لتنفيذ اتفاق 10 آذار. أما سياسيا فكشف عبدي عن العمل على تشكيل مرجعية سياسية كردية قد تكون حزبا أو حركة أو تيارا لمواصلة المطالبة بالحقوق الكردية، ومنها اللغة الكردية التي رفض أن يكون تدريسها اختياريا في المدارس، وجدد عبدي تأييده لنظام سياسي لا مركزي في سوريا، وقال إن أي مشكلة صغيرة يمكن أن تتطور إلى مواجهة واسعة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل وتطبيع للأوضاع. وأقر عبدي بأن الإدارة الذاتية لم تقدم الخدمات بالمستوى الذي كان متوقعا منها، وقال إن الانتقادات الشعبية بهذا الشأن محقة. وفي الملف الاقتصادي أكد عبدي أن حقول النفط سلمت رسميا إلى الدولة السورية. وعن العلاقة مع واشنطن نفى عبدي وجود مساعدات مالية أو عسكرية أمريكية أو أوروبية حاليا لقسد، كما كشف عبدي عن تحسن العلاقة مع تركيا ووجود قنوات اتصال ولقاءات مباشرة بين الطرفين، معربا عن استعداده لزيارة تركيا إذا تهيأت الظروف السياسية.

0: التحديات، إذ سيعتمد نجاح المسار المقبل على بنية الدولة السورية وطريقة تعاملها مع التنوع القومي والديني والثقافي.
1: أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الاستعدادات جارية لتفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية في الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل. وأكد الهلالي خلال لقاء مع النائب العام في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم، أكد أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون. كما أشار إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية بالمحافظة وضمان جاهزية القصر العدلي. أفادت مصادر محلية في السويداء بإغلاق أوتوستراد دمشق السويداء بشكل جزئي والسماح بمرور الحالات المرضية أو الطارئة فقط من قبل مجموعة محلية في المحافظة. وأوضحت المصادر أن حاجز أم الزيتون التابعة لما يسمى الحرس الوطنية يمنع مرور أشخاص يشتبه بأنهم متوجهون إلى ريف المحافظة الشمالية قبل موعد الامتحانات المقرر الأسبوع المقبل. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر وكانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها.

0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطية على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. لتفاصيل أكثر انضم إلي عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. مرحبا بك عهد. إذن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش تكشف عن سرقات وفساد مالي في حقول دير الزور بمبالغ كبيرة، 28 مليون دولار. عهد،
1: تحية لك حسام والسادة المشاهدين. حقيقة هذه هي العملية الثانية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في محافظة دير الزور خلال أسبوع واحد. الأولى كانت بما يخص المطاحن والحبوب في محافظة دير الزور، أيضا أعلنت عن كشف ملف فساد في هذا الجانب وهذا القطاع. أما أمس فقد أعلنت عن كشف ملف فساد ثاني استمر عملية البحث فيه 3 أشهر بمشاركة 22 مفتش مختص، على رأسهم رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي. هذه يعني هذا القرار الأول وهو كف اليد، يعني للتوضيح ربما الكثير فهمه وكان هناك نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن

0: أن كف اليد فهمت بأنها هي إثبات يعني على هؤلاء الأشخاص التسعة، وهم التسع أسماء وتسع مناصب الأبرز في قطاع النفط في محافظة دير الزور. لكن كف اليد هو قانونيا هو فقط إيقاف عمل هؤلاء ريثما تكتمل التحقيقات بشكل تام، وإثبات من يعني عليه فساد بهذا الإطار أو مشاركته في هذا الأمر، وبعد ذلك تصدر يعني القوانين أو الأحكام بما يخص يعني عقوبة كل منهما أو بكل منهم، أو ربما يكون هناك براءة لهؤلاء ويكون هناك متهمين آخرين. حتى الآن هذه يعني هذا الإجراء هو إجراء احترازي لعدم يعني استمرار إذا ما كان هناك فعلا فساد مالي فساد إداري في هذا الأمر. كف يد إيقاف عمل بشكل تام ريثما تكتمل التحقيقات في المحاكم، ويعني تكون هناك إجراءات أخرى بما يخص قطاع النفط، هو القطاع الأهم والأبرز في المحافظة، وكذلك الأمر على مستوى سوريا يعتبر واحد من أهم مصادر الدخل والاقتصاد للجمهورية العربية السورية، وهو يعاني أساسا من تدهور منذ العام 2011، ومنذ بداية التحرير هناك كثير من الآبار معطلة تم إعادة تأهيلها خلال الفترة الماضية. لكن هذه ملفات الفساد هي ليست بشكل مباشر بالتحديد بما يخص النفط بالتحديد، هي عقود وقعت لنقل النفط الخام من دير الزور إلى مصفاتي حمص وبانياس، هذه فقط بما يخص النقل. فكيف ربما إذا ما كان هناك فعلا فساد ضمن عملية يعني استخراج النفط وربما عمليات التهريب أو ما شابه ذلك، وهي ما تزال مستمرة علما أن ربما كان هناك إجراءات صارمة في هذا الإطار، لكن يبدو أن الأمر لم يضبط بعد في هذا الأمر. هناك أيضا مسألة الإطعام للمئات وربما الآلاف من العاملين في القطاع، يبدو أن هناك أيضا إشكالية مع إحدى الشركات أو أحد يعني المتعهدين لموضوع الإطعام بأنه ربما هناك أيضا بعض الإشكاليات. لم نستطع معرفة كل التفاصيل في هذا الإطار، ونحن ننتظر التصريحات الواضحة ليست العمومية كما جاء يوم أمس في هذا يعني الإعلام من قبل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لمعرفة ما الذي جرى تماما ومن هم المتهمين أو من هم يعني مرتكبين هذه يعني المشكلات بهذا القطاع. قطاع النفط هو يعني
1: يبدو بأن
0: الفترة الماضية
1: هناك تحقيقات ستستمر، خاصة لما أشرت إليه أحد، هناك عمليات ربما اختلاس أو تزوير مع شركات خاصة، وربما أيضا هناك مشاكل في الإطعام. ولكن أشرت عهد إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أيضا في صلب الفساد ومن تعانيه سوريا من أزمة محروقات بين الحين والآخر لعمليات تهريب للنفط. هذه الجزئية هل لديك أي معلومات عنها؟
0: بالتأكيد هناك عمليات تهريب، لكن هي بشكل أكبر في مناطق الضفة الأخرى من نهر الفرات في منطقة الجزيرة التي تم السيطرة عليها في شباط الماضي. ويعني عمليات تهريب النفط، عمليات يعني بعض الأحيان هناك تهريب للنفط، وتتم عملية التكرير في مناطق الحسكة التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وزارة الطاقة يعني قراراتها الأولى هي كانت منع التهريب، منع التكرير في المنطقة. هذا فتح باب ومجال لآخرين لأن يكون هناك عملية فساد. ولكن يعني بكل واقعية الحراسات يعني على الحقول النفطية يعني ألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يعملون في التهريب، بل وأيضا قبل أسبوع تقريبا كان هناك عملية محاولة يعني بحسب مصادر أهلية بأن يعني وصلنا الخبر بأن هناك شخص قتل برصاص قوى الأمن الداخلي في يعني أطراف أحد الحقول النفطية في ريف دير الزور الشرقي. وبعد التحري وراء هذه المعلومة تبين بأن هناك شخص فارق الحياة برصاصة وأصيب اثنين آخرين. قال أهالي المنطقة بأنهم كانوا يعملون على تهريب النفط من أحد الحقول النفطية في هذه العملية، سقط قتيلا وهناك إصابتين في هذا الإطار. عملية مكافحة التهريب ربما مستمرة، لكن ربما تحتاج إلى ضغط أكبر، إلى يعني إجراءات صارمة أكثر كي تضبط هذه العملية. ونتحدث كما ذكرنا، إذا هرب النفط الخام ولا يوجد سوق للمبيع أو التكرير فلا يستفيد من يهرب هذا النفط على الإطلاق.
1: نعم، يبدو بأن هناك
0: في مناطق الحسكة
1: شبكة كبيرة من هذا الأمر ومن الفساد في آبار النفط في دير الزور والإدارات المسؤولة عن هذه الآبار. شكرا لك أحد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. وقالت اللجنة إن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قرارها. ودعت اللجنة الأهالية للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. يعاني أهالي بلدة كفر زيتا بريف حما من صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد متهالك أو متهالك تجهيزاته، وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفران جديدة لتلبية احتياجات السكان.
2: يبدأ الحاج علي يومه باكرا لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حما قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
3: وضع الفرن سيء كثير كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر حتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعة 7 الصبح ما بتروح الساعة 11.
2: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
4: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
2: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحدياً أساسياً أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
5: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة، معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركا جديا لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: ما يزال الشباب السوري يواجه ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا في فرص العمل التي تساعده على تأمين احتياجاته وبناء مستقبله، في وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات تحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
6: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
7: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني يجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكلة بمكافأة صغيرة لحتى يظلوا قاعد عندي العامل، ما فيني راضي أكثر من هيك.
6: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة، رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
8: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز، ما في مردود حلو.
9: دورت على وظائف؟
8: ما في، بدك شهادات ما عم يقبلوك، وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيخليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك. يعني
6: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
9: لا توجد احصائيات دقيقه، لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في اسباب كثيره، منها تهدم المنشات تبعيه الورش الحرفيه خلال قصف النظام، منها عدم قدره الورش على تشغيل عمال او موظفين نتيجه احيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحه، الحلول المقترحه اول شيء يصير في تسهيلات ضريبيه على الورشات الحرفيه. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير. ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجال. هذه الأمور ممكن تساعدنا.
6: يرى خبراء أن انحصار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقيا ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
10: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: سجل مرفأ اللاذقية نشاطا متزايدا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مع استمرار أعمال المناولة والتفريغ على مدار الساعة وتنامي حركة استقبال السفن ورسوها على الأرصفة. وبلغ عدد السفن التي استقبلها المرفأ وفق محافظة اللاذقية 394 سفينة، في حين وصل إجمالي البضائع المناولة إلى نحو 1,860,000 طن. وتقول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تقول إن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع إجراءات تطويرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إضافة إلى تزويد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات المناولة والتفريغ. ألقاكم مشاهدينا بعد دقائق في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
0: مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. الشيباني يقول إن المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قد تستأنف قريبا، وواشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك بريف درعا، وآلياتها تتمركز في قرية جملة ومحيطها. ما يسمى الحرس الوطني يغلق أوتوستراد سويداء دمشق بشكل جزئي ويسمح للحالات المرضية والطارئة بالعبور. إصابة إسرائيلي بعملية طعن

0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز، قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. وأوضح الشيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق، وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من آب من الشهر الجاري، رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار. ومع كل حديث عن مسار العلاقات السورية الإسرائيلية والمفاوضات بينهما، تحضر اتفاقية فض الاشتباك بينهما عام 1974 ضمن أجندتها. فما هي هذه الاتفاقية وما تفاصيلها؟ لنتابع في المادة التالية.
1: وقعت قبل 5 عقود في أروقة قصر الأمم المتحدة بجنيف، رسمت ملامح الحدود الحالية بين سوريا وأراضي الجولان المحتلة، وتمخضت عنها حدود احتضنت منطقة منزوعة السلاح يرعاها حراس أمميون يحملون اسم أندوف. ما تفاصيل بنود اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل؟ في أعقاب حرب تشرين الأول 1973، ووسط أجواء مثقلة بغيوم الحرب، جاءت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 من أيار عام 1974 كعلامة فاصلة على طريق الصراع الطويل. اتفاقية رسمت آنذاك خطوطا على أرض شهدت طويلا صخب المعارك، بجهود دبلوماسية رعاها آنذاك وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وضعت حدود بين القوات وأقيمت منطقة عازلة. اتفاقية لم تكن مجرد ترسيم للحدود، بل اعتبرت خريطة زمنية لمحاولة تهدئة الأوضاع. فصلت القوات السورية والإسرائيلية بخطين عرفا بألفا وبرافو، خطان كانا شاهدين على تغير ميزان القوى، وأقرا باقتضام إسرائيل للجولان وتمركزها غربي الخط ألف، وتراجع القوات السورية إلى شرق الخط ب، تاركة بينهما شريط هدوء متين. وما بين الخطين ولدت مهمة جديدة تسلمتها قوة تابعة للأمم المتحدة حملت اسم أوندوف، قوة ظهرت كحارس يسهر على حدود الهشاشة بين السلام والحرب. أشرفت القوة على منطقة منزوعة السلاح من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك، تراوح عرضها بين 330 مترا و10 كيلومترات بمساحة تقدر بنحو 135 كيلومترا مربعا، ضمن بقعة تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري بين الطرفين. في 5 حزيران عام 1974 بدأ تنفيذ الاتفاقية، حين ذاك أخلت القوات مواقعها تاركة خلفها آثار المجنزرات وحطام المدافع، لتبقى المعاهدة شاهدة على مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة، معاهدة حملت بين سطورها إشارة ضمنية لقبول وضع الجولان كما هو في توازن هش جعل من السلام ستارا يخفي تغييرات عميقة في مصير الأرض.
0: وينضم إلي الأستاذ محمد سليمان، باحث في الشأن السياسي معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ محمد. إذن وزير الخارجية السورية توقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، في حال استئناف المفاوضات كيف تتوقع أن تسير؟
2: تحياتي لكم أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. يعني بالنسبة للمفاوضات، يعني الطرف المعطل دائما هو إسرائيل. يعني دمشق سعت دوما إلى أن يكون هناك اتفاق يفضي إلى خفض التصعيد ومن ثم الدخول في مفاوضات من أجل أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. لكن إسرائيل تتسبب كل فترة بخروقات وستستمر في هذه الخروقات من أجل زيادة الضغط على الحكومة السورية وعلى دمشق. يعني اليوم ماذا تريد إسرائيل من من من من زيادة التصعيد من الضربات التي تقوم بها، من الانتهاكات، من النقاط التي أسستها؟ هي تريد في الدرجة الأولى أن تسيطر على مناطق من دون أن يكون هناك أي اعتراض مقابل السيطرة على هذه المناطق، أيضا من أجل أن تضغط على الحكومة السورية وعلى دمشق من أن لا يكون هناك أي موضوع يفتح مرتبط باتفاقية 74، وأن لا تعود إسرائيل لما قبل 8 ديسمبر. هذه المفاوضات فيها شد وجذب، تسعى وزارة الخارجية والحكومة السورية إلى الدفع والضغط على إسرائيل من خلال الحلفاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في بعض الأحيان ينفع هذا الضغط وفي بعض الأحيان لا ينفع هذا الضغط، لذلك لا تزال الأمور بين الشد والجذب. نعم.
0: لكن السؤال الأهم أستاذ محمد، هل إسرائيل جادة في هذه المفاوضات، خاصة لما حدث منذ أيام من قصف مطار أبو الظهور العسكري والتوغلات اليومية في جنوب سوريا؟
2: يعني إسرائيل أيضا هي لا تسعى فقط لتوقيع الاتفاق، هي تسعى لزيادة نفوذها في المنطقة وحصتها في المنطقة سياسيا، عسكريا، أمنيا، اقتصاديا. لذلك هي قامت باستهداف بعيد جغرافيا عن الاستهدافات السابقة. هي أيضا أرادت أن توصل رسائل لدمشق وأنقرة بأننا سنضرب المواقع التي من شأنها أن تهدد أمن إسرائيل. لذلك اليوم يعني نشهد هناك حراك دبلوماسي سوري، وأيضا هناك ضغط تركي بأن لا تقوم إسرائيل بتكرار مثل هكذا هجمات. يعني إسرائيل هي لا تزال تريد أن تضغط من خلال الأدوات العسكرية لزيادة نفوذها في المنطقة. يعني هي تريد أن تحصن نفسها خوفا من أن يتكرر سيناريو أكتوبر، وأيضا تريد أن تعيد لنفسها المساحة السياسية وأن تستمر في التوغل في جميع المناطق التي تستطيع تعبئة النفوذ فيها. يعني سابقا كانت سوريا مسرحا للنفوذ الإيراني، تريد إسرائيل أن تنافس الأطراف الدولية التي تصبح هي المتنفذ في المنطقة. يعني كان هناك حزب الله في لبنان، نظام بشار الأسد في سوريا، والميليشيا الحشد الشيعي في العراق. إسرائيل اليوم تريد أن تملأ هذا الفراغ من خلال الضغط على هذه الدول، من خلال الانتهاكات والقصف والضرب، من خلال المماطلة بتوقيع الاتفاقيات، وأيضا تستفيد إسرائيل من خلال هذه الممارسات على الصعيد الداخلي. يعني هي لديها انتخابات مقبلة على انتخابات، الحكومة الإسرائيلية الحالية مقبلة على انتخابات، وبالتالي تحتاج إلى إنجازات خارجية ينظر لها الإسرائيليين على أنها إنجازات حققتها الحكومة لصالحهم، ولكن في الحقيقة هي عبارة عن انتهاكات، مجازر، توغلات، بلطجة في المنطقة.
0: ولكن أستاذ محمد، هناك سؤال قبل أن أنهي معك. ماذا إن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين إسرائيل وسوريا على الرغم من الضغط الأمريكي على كلا الطرفين للجلوس مرة أخرى والتفاوض، وما هو موقف تركيا من ذلك أيضا؟
2: بالنسبة للمفاوضات هي لن تصل إلى طريق مسدود. اليوم هناك مشروع دولي في المنطقة برعاية وبترأس الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المشروع، حكومات مركزية في لبنان، في سوريا، في العراق، تضبط المنطقة، تنهي الحالة الفصائلية التي كانت على زمن نظام الأسد وميليشياته. هذا المشروع إسرائيل جزء منه، وبالتالي هي

0: لتحقيق حصة أكبر من خلال هذه التوغلات والانتهاكات، لكن أن تعطل المسار أو أن تتسبب بإيقافي باعتقادي لن يتوقف هذا المسار. هذا المسار هو مفتوح، هو بازار سياسي، من يستطيع الضغط أكثر والتحمل أكثر هو الذي سيكسب. ولذلك الحكومة السورية هي صامدة إلى الآن، هي تسعى من خلال الدبلوماسية السياسية، من خلال حشد الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم لزيادة الضغط على إسرائيل. أما بالنسبة للجانب التركي، اليوم إسرائيل لا تستطيع الدخول في مواجهة مباشرة مع الأتراك. اليوم تركيا هي ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، هي يعني من القوى الكبرى في المنطقة. اليوم تركيا هي
1: نعم، وهذا ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي مساء أمس. إذن ملخص ذلك أستاذ محمد، المفاوضات هي من يتحمل أكثر ويضغط أكثر على الطرف الآخر. شكرا لك الأستاذ محمد سليمان، باحث في الشأن السياسي، كنت معي من دمشق. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بسبع آلية عسكرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك قبل أن تنسحب باتجاه وادي الرقاد برفقة قوة من المشاة. وقال مراسلنا قال إن ثلاث آليات دخلت قرية جملة لفترة قصيرة، في حين تمركزت أربع أخرى على طريق سيسون جملة. ويأتي ذلك ضمن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. وينضم إلي حسام المسالم، مراسل تلفزيون سوريا في درعا. مرحبا بك حسام. إذن توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الجنوب السوري، وهذه المرة أيضا في حوض اليرموك، التفاصيل.
2: نعم حسام، بالحقيقة توغل جديد اليوم صباح هذا اليوم تقريبا بعد في ساعات الفجر الأولى إلى قرية جملة عبر وادي الرقاد. قوة إسرائيلية مؤلفة من سبعة آليات دخلت، ثلاث آليات مدعومة بالطيران المسير. طبعا لا يوجد توغلات إسرائيلية إلا دعم جوي من الطيران المسير الذي يرافق الدوريات الإسرائيلية التي تتوغل باتجاه قرى درعا والقريطرة. قامت ثلاث سيارات بالدخول ويعني إطلاق النار بشكل متقطع في الأحياء السكنية في قرية جملة، ويعني البقاء بشكل مؤقت لتقريبا حوالي ساعة ضمن أحياء قرية جملة في ريف درعا الغربي في قرية.
1: نعم حسام.
2: أربع آليات أخرى توجهت باتجاه طريق جملة صيصون. الفترة الأخيرة تقريبا سجلنا خلال شهر آب فقط حوالي أكثر من 40 توغل إسرائيلي ما بين درعا والقريطرة، خاصة في مناطق حوض اليرموك ومناطق يعني زراعية تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار على المناطق التي يقوم الأهالي بزراعتها والتردد إليها. وأيضا هناك حالة من التفتيش المتكرر وتجريف المزروعات وتجريف الزيتون وفتح طرقات جديدة بالنسبة لقوات الاحتلال عبر وادي الرقاد لتسهل عمليات التوغل بشكل متكرر دون أن تقوم بالدخول بشكل مباشر في التجمعات السكانية.
1: نعم شكرا إليك حسام المسالم، مراسل تلفزيون سوريا في درعا. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيجن بريف دمشق أمس، والذي أدت إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد، وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة. وطلبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والعملية على وقف هذه الاعتداءات. كما دانت قطر والأردن والكويت الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيجن بريف دمشق، وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. بدورها طالبت الأردن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. كما دانت الكويت

0: دانت استهداف مسيرتين إسرائيليتين سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجددت دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. يترقب صدور القرار النهائي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على القرار من دون تسجيل أي اعتراض خلال المهلة. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد، كشف أن وزير الخارجية الأمريكية سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: من إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026 نحو 47 عاما أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الداعمة للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في المادة الآتية.

0: قال سفير تركي لدى دمشق نوح يلمز، قال إن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجال المال والتأمين وتشجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف يلمز أن قصف مطار أبو الظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة هذه العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح. رصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
1: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على وضع الشعب، على سوريا، على اقتصاد سوريا. أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا، هالعقوبات الظالم علينا، إن شاء الله يتحسن أوضاعنا، يصير أحسن من هيك كثير.
2: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا. وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
3: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كثير شغلات بقلب البلد. يعني ما بكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حاليا، في كثير شغلات نحن نشتغل عليها.
4: أنا زراعة هالإعاقات إجبار البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل، والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد. بنتمنى تروح الإعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الأمور المعيشية بالعالم.
5: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد والتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الإعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس بتضرر من هالموضوع.
6: وقت نحن بننقام من قائمة الإرهاب أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون بتوزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر، نعطيه ضمانات حتى الخليجي أو الأجنبي، أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
7: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، وقت أكيد نحن كنا محاصرين، صرنا 15 سنة و 20 سنة وأكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الأمر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه إن شاء الله في انفتاح، في تطور.
0: وفي السياق استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
8: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه، بمجالات الاتصالات. يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
9: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشه للاشخاص اللي

0: طبقات التحت واللي فوق كذا، فراح تتغير حياتهم اكيد الاحسن ان شاء الله، بالذات للادويه كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للاشخاص اللي ما مع بقدرته تدفع هذا الشيء، فانه ان شاء الله حيكون هذا الشيء كثير منيح لإلهم.
1: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتامل بهذا الشيء انه يصير، ان الفخر انه سوريا تنبنى على هذا الاساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي اتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان. وبنتامل ان شاء الله، بنقول والله يقوي الدوله على هاي الامور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافيه.
2: شو ممكن القرار، شو ممكن برايك ياثر ايجابا على البلد؟
1: بياثر ايجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل. يعني طاقه فرج وبتنفتح للبلد باذن الله، بس بدها صبر.
3: اكيد راح يكون اراء، يعني ما رايي بس، راي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، ان كان من استثمار البلد راح يتطور، ان كان من كثير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كثيره، السياحه، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى ان شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
4: أفادت مصائر محلية في السويداء بإغلاق أوتوستراد دمشق السويداء بشكل جزئي، وأضافت المصادر أيضا السماح بمرور الحالات المرضية أو الطارئة فقط من قبل مجموعة محلية في المحافظة. وأوضحت المصادر أن حاجز الزيتون التابعة لما يسمى الحرس الوطنية يمنع مرور أشخاص يشتبه بأنهم متوجهون إلى ريف المحافظة الشمالي قبل موعد الامتحانات المقرر الأسبوع المقبل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت باص مبيتة تابع للقوى الأمنية على طريق معرون صيدنية في ريف دمشق. وأضافت مراسلتنا أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادثة، في حين تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم. هذا ودنت السعودية وقطر والأردن الهجوم، وأكدت تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة مختلف أشكال العنف والإرهاب. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العام من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر، وكانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من اليوم. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها. نظم عدد من سائقي الشاحنات في مدينة حماة اعتصاما احتجاجيا اعتراضا على ما وصفوه باحتكار العمل لصالح تجار محددين، الأمر الذي حرم شريحة واسعة من السائقين من فرصهم في النقل والتشغيل حسب تعبيرهم. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن المحتجين شددوا على أن استمرار هذا الوضع يهدد مصدر رزقهم، مطالبين بآليات عادلة تضمن توزيع العمل بشكل متوازن بين جميع أصحاب الشاحنات بعيدا عن الاحتكار والمحسوبيات، مشيرا إلى أن الاعتصام شهد حضورا لافتا للسائقين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة خطواتهم حتى تحقيق مطالبهم. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 8

0: 20 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود أو عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من ثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. وقالت اللجنة أن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قرارها. ودعت اللجنة الأهالي للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. يعاني أهالي بلدة كفر زيتا بريف حمام صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته، وسط مطالب بتأهيله وافتتاح أفران جديدة لتلبية احتياجات السكان.
1: يبدأ الحاج علي يومه باكرا لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حماه قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
2: وضع الفرن سيء كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر حتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعة 7 الصبح ما بتروح الساعة 11.
1: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
3: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
1: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحديا أساسيا أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
4: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركا جديا لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.

0: أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة من جراء عملية طعن قرب قرية العوجة شرقي الضفة الغربية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي قال إنه تلقى بلاغا أوليا عن عملية طعن في منطقة العوجة شمالي أريحا، موضحا أنه دفع بقوات إلى منطقة الأغوار وبدأ عمليات تمشيط بحثا عن منفذ العملية. وقالت وسائل إعلامية قالت إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من مداخل مدينة أريحا وبلدتي العوجة وفصايل في الأغوار عقب عملية الطعن. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا بينهم طفل خلال حملات دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مراسلتنا أحرق مستوطنون غرفة سكنية تعود لفلسطينيين في المنطقة الشمالية من بلدة أوسرين جنوبي نابلس في شمالية الضفة الغربية، كما أضرموا النار في مركبة ما أدى إلى احتراق جزء منها وخطوا شعارات عنصرية في الموقع. ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه الوكالة بتصاعد اعتداءات المستوطنين التي شملت أحراق ممتلكات وإتلاف أراض زراعية. وتنضم إلي ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بك ريم، ما هي آخر التطورات لديك في الضفة الغربية؟
1: نعم حسام، بالفعل تم الإعلان عن إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في بلدة العوجة شمال أريحا في الأغوار، ولا زالت قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة تقوم بعمليات تمشيط وبحث عن منفذ هذه العملية بعد أن دفعت بقوات كبيرة إلى منطقة العوجة وفرضت طوقا أمنيا عليها، بالإضافة أيضا إلى أنها قامت باقتحام البلدات المجاورة، اقتحام مدينة أريحا، إغلاق الطرق المؤدية إليها، قامت بعملية تمشيط واسعة في الشارع الذي تمت فيه عملية الطعن، استجواب

0: إسرائيلي في هذا المكان بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية. هذه العملية حسام تأتي في الوقت الذي حذرت فيه قوات الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية الإسرائيلية من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار، وأن هناك إنذارات أنذر بها الجيش القيادة السياسية نتيجة اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي تزداد يوما بعد يوم في الضفة الغربية، والتي أرهقت قوات الجيش وأيضا أدت إلى استنزاف قوات الجيش. اتهمت أيضا قيادات في الجيش الإسرائيلي أن هناك قيادات سياسية هي من تقف وراء هذه الاعتداءات وتدعمها، في إشارة إلى الوزيرين بن غفير وأيضا الوزير سموتريتش الذين يوفرون الحماية للمستوطنين ويدعمونهم ويحرضون على استمرار الأعمال العدائية والاعتداءات الإرهابية في الضفة الغربية. إذن تأتي هذه العملية في ظل هذه التحذيرات التي أعلنت عنها قيادة الجيش الإسرائيلي كما أوردت صحيفة يدعوت أحرنوت، وأيضا تأتي في بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين المتواصلة في أماكن مختلفة من الضفة، كما يحدث في بلدة حسام في بلدة قصرة جنوب نابلس اليوم 15 على التوالي، يحاصر المستوطنون 3 منازل فلسطينية، بالإضافة إلى أيضا حرق مركبة ومنشأة لمواطن في بلدة أسرين جنوب المدينة، وأيضا في مسافر يطا قاموا بالاعتداء على المزارعين.
1: نعم، شكرا إليك ريم العماري مراسل التلفزيون سوريا في القدس المحتلة. قتل فلسطيني وأصيب آخرون من غارة إسرائيلية للاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وبحسب ما أفادت به مراسلة تلفزيون سوريا، من جانبها أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلى منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول لعام 2023 إلى 73,420 مصابا. وتنضم إلى شروق شاهي مراسل تلفزيون سوريا في غزة. مرحبا بك شروق. إذن ما زالت غارات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على قطاع غزة، التفاصيل الإضافية معك شروق.
2: نعم حسام، هذا صحيح، الغارات العنيفة لم تتوقف منذ صباح هذا اليوم على المحافظة الوسطى لقطاع غزة، حيث من بداية هذا اليوم نرصد يوم صعب على هذه المنطقة وبلدات ومخيمات المحافظة الوسطى لقطاع غزة نتيجة الغارات العنيفة التي قام بتنفيذها الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح وحتى الآن. الأهداف أصابت منطقتين، منطقة ومخيم المغازي وسط القطاع. الجيش الإسرائيلي قام باستهداف محطة السولار الصناعي، وهي محطة بدائية يقوم الفلسطينيون بصناعة السولار بطرق بدائية لتفادي أزمة السولار والمحروقات بالعموم. وهذه طبعا هذه الخطوة جاءت بسبب الأزمة وإغلاق المعابر وتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يدخل إلى قطاع غزة، تحديدا بما يتعلق بالمحروقات وعلى وجه الخصوص السولار. تم نقل شهيد نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، وأيضا عدد من الإصابات إلى مشافي وسط قطاع غزة. المكان الآخر وهو بلدة الزوايدة، قبل قليل كان هناك غارتين من سلاح الجو الإسرائيلي الحربي على وجه الخصوص، استهدف هدفا في بلدة الزوايدة، وهذا الهدف هو أرض زراعية فارغة. الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخين عليها بعد أن قام بتحذيرها، وهذا أدى إلى إصابة رغم التحذير بكل تأكيد إلى إصابة 6 من الفلسطينيين بينهم طفلان، ووصفت إصابتهم بين المتوسطة والخطيرة، ونقلوا إلى مشفى الشفاء أو عفوا مشفى شهداء الأقصى الموجود في مدينة دير البلح. نتحدث حتى الآن عن وصول

0: عدد الضحايا من الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن حسام إلى 1286 شهيدا وفق وزارة الصحة في غزة.
1: نعم، شكرا إليك شروق شاهي مراسل تلفزيون سوريا في غزة. توفي سجين في سجن رومية شرق بيروت ما أثار أعمال شغب داخل السجن وسط غضب بين النزلاء وفق ما أفاد به المرصد اللبناني لحقوق السجناء. وبحسب المرصد فإن السجين وهو لبناني في الثلاثينيات من عمره فارق الحياة بعد تأخر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثة مع إخضاع عنصري أمن للتحقيق. وتتزامن الحادثة مع تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية للرئيس اللبناني جوزيف عون بتوقيع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. وينضم إلي الصحفي وسيم جانبين معي من بيروت. مرحبا بك وسيم. بداية، ما سبب وفاة السجين اللبناني ولماذا إلى الآن لم يوقع الرئيس اللبناني جوزيف عون على قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا؟
2: مرحبا لكم المشاهدين. المعلومات تشير إلى أن السجين توفي في المبنى جيم بعد مضاعفات صحية وهو 30 من العمر، ويعني هو شاب عانى من مضاعفات صحية بما خص الضغط. تم إبلاغ يعني عناصر القوى الأمنية الموجودين في المبنى، إلا أنه لم يكن استجابة فورية. حاول النزلاء رفاقه في السجن مساعدته، إلا أنه لم يكن أيضا هناك نتيجة، فتوفي نتيجة الإهمال الطبي للأسف. هذا التفجير الميداني خلف القضبان يتقاطع بصورة مباشرة مع لحظة سياسية تاريخية الأبرز بتاريخ القضاء اللبناني والسجون، إذ يأتي بعد أيام قليلة من إقرار مجلس النواب اللبناني وتحديدا في 12 من آب الفائت لمشروع قانون العفو العام وتخفيض العقوبات استثنائيا، وهو أول قانون عفو شامل يصادق عليه مجلس النواب منذ العام 1991، تزامنا مع إلغاء عقوبة الإعدام أيضا رسميا في البلاد عبر القانون رقم 68. لكن السؤال الذي يشغل بال أهالي آلاف السجناء والموقوفين اليوم، ماذا حل بهذا القانون وهل أصبح نافذا؟ الجواب المباشر هو لا، القانون لم يطبق بعد، وهو يقبع اليوم على طاولة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعضة، حيث يعكف فريق قانوني متخصص على دراسة بنوده مادة مادة. فالرئيس جوزيف عون أمام خيارين دستوريين، إما التوقيع على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ، أو استخدام حقه الدستوري في رد هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة دراسته. أما عن رده أم يعني توقيعه، هناك عقبات قد تعطل أو تهدد بإقرار تطبيق هذا القانون، وهي معقدة للغاية. نذكر منها أولا مثلا يعني أقر هذا البرلمان بعد جلسة عاصفة في مجلس النواب شهدت انسحاب وزير الدفاع بعدما قام رئيس الحكومة بمنعه من الكلام بكلمة أهالي العسكريين الشهداء. ثانيا، يحاول جبران باسيل وهو رئيس تكتل لبنان القوي من منع رئيس الجمهورية من توقيع هذا القانون عبر التهديد بالمجلس الدستوري واللجوء إلى المجلس الدستوري تحت عناوين عدم قانونية هذا القانون، هذا المشروع، ووجود ثغرات فيه قد تهدد إبطاله. أيضا رئيس الجمهورية جوزيف عون يريد أن لهذا القانون أن يمر إذا ليس هناك من ضمن بنوده أي عقبة أو أي مشكلة قد تمس بالشهداء العسكريين وهيبة المؤسسة العسكرية، وبالتالي قد يمر القانون بعدة عقبات قبل إقراره، وقد لا يقر بظل تعنت أيضا كتلة الوفاء والمقاومة مع حليفها الأول جبران باسيل عبر تكتل لبنان القوي لمنع هذا القانون من المرور، وكما قلنا اللجوء إلى مجلس الدستوري لإبطاله.

0: الإثراء العامة لأزمة السجون وتحديدا بروميا وما يعقبها من كباش بين قانون العفو العام وتعنت الأطراف السياسيين، علينا ألا ننظر إليها كمجرد وما حصل في سجن رولي ليست هي مجرد حالة وفاة فردية أو سجال تشريعي عابر، نحن أمام مرآة مكبرة لإفلاس هيكلي تصاب به المنظومة القضائية والدستورية في لبنان. العفو العام المطلوب اليوم ليس يعني هو ليس نتاج رؤية لبناء دولة العدالة، بل هو تدبير اضطراري اتخذته المواقف السياسية موضعي لتغطية سنوات من التوقيف التعسفي وبطء المحاكمات. السلطة التي عجزت عن تقديم المحاكمات أو تقديم الرعاية الطبية الأساسية لسجين استبدلتها عبر اللجوء إلى البرلمان واستبدلت عجزها القضائي بتسوية سياسية أسمتها عفوا عاما. المشكلة الحقيقية ليست فقط هل يوقع رئيس جوزيف عون القانون أم يرده، بل في كون القانون يعيد إنتاج الأزمة ذاتها. نعم
1: شكرا إليك على هذا الإيضاح. وسيم جانبين صحفي كنت معي من بيروت. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه على مناطق جنوبية البلاد مستهدفا بالمدفعية حرج عالية الطاهرة عند أطراف بلدة النبطية الفوقة، كما شن غارتين جويتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين وشاف. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت عددا من المناطق بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات قضائية صور وبنت جبيل جنوب لبنان. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا، حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي، رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي.

عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

0: لم تعد سوريا مجرد ساحة لصراع داخلي، بل تحولت إلى نقطة تقاطع لمصالح إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ. ومع التحولات التي تشهدها المنطقة يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع دمشق اليوم الانتقال من دولة تتأثر بتوازنات الآخرين إلى دولة تصنع توازناتها وتحمي مصالحها؟ وكيف ستبني سياساتها الأمنية؟ وما دور القوى الإقليمية في تشكيل مؤسساتها العسكرية؟ وهل تحتاج إلى مظلة وحلفاء أم مؤسسات أمنية وقدرات عسكرية وطنية تجعل التحالفات خياراً لا ضرورة؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: هل تحولت سوريا إلى ساحة صراع إقليمي؟ سياسات سوريا الأمنية وفق المعطيات الجديدة في المنطقة؟ وهل تحتاج سوريا إلى مظلة أمنية أم إلى قدرات ذاتية؟ لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا، إذن نرحب بضيوفنا في الاستوديو بعد الفيديو التالي.
1: بسبب موقع سوريا الجغرافي وحدودها المفتوحة على بؤر الصراع الإقليمي والدولي، لم يكن الملف الأمني السوري شأناً سورياً خالصاً، بل كان ساحة إحدى أهم ساحات الصراع في الشرق الأوسط. تتقاطع اليوم في سوريا عدة مصالح دولية وعربية وإقليمية لعدة أسباب، أهمها قربها من ملفات فلسطين ولبنان والعراق، والتدخلات العسكرية والأمنية والإقليمية والدولية، وانتشار القوى والفصائل المسلحة. تتعامل سوريا مع شبكة معقدة من القوى الدولية، أبرزها تركيا، إسرائيل، وإيران، وروسيا، والولايات المتحدة والدول العربية. تستخدم الدول الخارجية عدة أدوات لترسيخ نفوذها، أبرزها القواعد العسكرية ودعم الفصائل والقوى المحلية والضربات الجوية والعمليات البرية عبر الحدود، التدريب والتسليح والاتفاقات الأمنية والعسكرية. تبدو تركيا اليوم أهم شركاء دمشق في بناء قدراتها العسكرية والأمنية، ما يطرح سؤالا جوهريا حول حدود الاعتماد على أنقرة، وهل يمكن أن تكون شريكا أمنيا وعسكريا من دون أن تصبح عاملا مؤثرا في القرار الأمني السوري؟ أعاد القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري الحديث مجددا حول استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال استمرار توغلاتها العسكرية وتوسيع انتشارها داخل المنطقة العازلة في القنيطرة ودرعا، ما يضع الحكومة السورية أمام اختبار صعب يتمثل بكيفية استعادة سيادتها على أراضيها من دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية. يرى مراقبون بأن هناك طريقين أمام الدولة السورية للاعتماد على حليف أو مجموعة حلفاء إقليميين: بناء قدرة وطنية تجعل التحالفات أدوات مساعدة فقط. وفي ظل الواقع الأمني والعسكري الحالي، هل تستطيع سوريا أن تصبح دولة توازنات بدلا من أن تبقى ساحة صراع إقليمية ودولية؟ وكيف يمكنها أن تتعامل مع هذا الواقع الإقليمي المعقد من دون أن ينعكس ذلك على أمنها واستقرارها الهش؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الغضوي، مدير مركز تقدم للحوار وبناء السلام. معنا من عمان الكاتب والباحث السوري الدكتور جمال الشوفي، ومن أثينا أستاذ العلوم السياسية والتاريخ الدكتور عارف العبيد. أرحب بكم جميعا وشكرا على تواجدكم معنا هذه الليلة. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك وأبدأ من فكرة أوردها كارنيجي في إحدى أوراقه منذ عدة أشهر، ويعني ربما تداولها محللون كثر، وهو أنه بعد سقوط الأسد انتقلت أمريكا من التواجد العسكري على الأرض إلى شكل من أشكال أدوار الوساطة في سوريا، تحاول من خلاله إدارة المخاطر وإدارة الخطوط الحمر للفاعلين الإقليميين في هذه المنطقة. سؤالي في هذا السياق: أين هو الدور السوري من إدارة المخاطر للجميع داخل سوريا؟ هل هي حاضرة ولا يعني هي فقط ساحة لتجاذبات الآخرين؟
2: سادة نور، شكرا على الاستضافة أولا، وأرحب أيضا بالضيوف الزملاء. يعني هذا السؤال هو الذي يضع شكل السياسة السورية حاليا. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن تشكيل سوريا الحديثة بعد انقلاب 1949 عندما انقلب الزعيم وأطاح بالشكل الحكومة القائم وتولى هذا المنصب إلى سنة 1954. في هذه الفترة بين 49 وال 54 عندما جاء أديب الشيشكلي كانت سوريا تشبه سوريا الآن تماما، هي دولة حديثة تتشكل ببطء، دولة مؤسساتها قيد التشكيل، ودولة أيضا لديها سياسة خارجية مرتبكة. الآن نحن حتى لا تتحول سوريا إلى الصراع على سوريا أو إدارة شكل الحكم في سوريا، هو هذا السؤال الجوهري، هل الآن سوريا هي تدير موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي وفقا لمصالح الدول أو وفقا لمصالحها هي؟ هذا هو السؤال المركزي. الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 كتب أكبر باحث في الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية، قال بأنه بعد الغزو الأمريكي للعراق على أمريكا أن تنسحب من الشرق الأوسط لأنه بدأ أفول السياسة الأمريكية على المستوى الدولي. وإذا لاحظت أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ الشكل السياسي لإدارة المنطقة وليس الشكل العسكري منذ انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا ومن ثم في التنف ومن ثم دخول سوريا في التحالف الدولي. سوريا الآن هي أمام مفرق طرق، هل هي تضع البلاد في حالة صراع إقليمي أم تكون جزء من التحالفات؟ قبل فترة معينة كانت سوريا، حافظ الأسد ماذا صنع في سوريا؟ حافظ الأسد بعد أن انقلب على الحكم في 1970 كان يدرك بأنه اللعبة الدولية كانت جذب سوريا باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه حلف بغداد عندما كان نور السعيد يريد السيطرة على سوريا من خلال دفع أموال باهظة جدا. حافظ الأسد عندما انقلب على الحكم في 1970 حجب سوريا أو يعني قنع سوريا، وضعها في كيس وخبأ سوريا، لذلك بقيت سوريا دولة شقية ودخلت إلى دول الراعية للإرهاب والدول دول محور الشر إلى أن سقط النظام 2024. هنا يجب أن نعرف ما هي السياسة السورية وما هو الدور السوري المنوط بها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
0: لكن يعني الآن ترى أنه يعني نحن كسوريا يعني كسوريا كإدارة سورية هي دورها فاعل في المشهد كله، ولا يعني حتى الآن نحن يعني شكل من أشكال التلقي فقط؟
2: سأتجرأ في هذا السؤال قليلا. يعني ما دام الرئيس الشرع لا يحقق كل مصالح الدول إذن سوريا بخير، لأنه لو حقق مصلحة على حساب مصلحة أخرى إذا لانزلقت سوريا.
0: طب يعني هذا مدخل جميل جدا لأنك فتحت النقاش الآن يعني بهذه العبارة على مصراعيه. يعني فقط في تعقيب على بعض ما تفضلت به عن انتقال أمريكا لتلعب دورا وسيطا أو دورا سياسيا أكثر من دور في التواجد العسكري، هل تعتقد أنه المشهد الجيوسياسي يسير وفق الخطة الأمريكية ولا يتفلت منها بعض الأحيان؟ لأنه هذا ما يجري تحليله في الأيام الأخيرة، أنه يبدو أنه إسرائيل لا تسير وفق الأهواء الأمريكية كثيرا، يعني يبدو أنه المشهد يتفلت من الخطة الأمريكية.
2: صحيح، أمريكا منذ عام 1954 كان الضابط الإيقاع منذ دخول مبدأ آيزنهاور

0: إلى المنطقة كانت ضابط الإيقاع، لكن ولا مرة أمريكا حققت ضبط إيقاع بالكامل، حتى بحرب 73 عندما خرجت سوريا ومصر عن القاعدة الأمريكية، وعندما خرجت المملكة العربية السعودية أيضا كانت أمريكا في زهو القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية. ومع ذلك أمريكا تلعب لعبة دائما في الشرق الأوسط، هناك عشرات المبعوثين الأمريكيين الذين جاءوا إلى الشرق الأوسط ولم يخرجوا بأي عملية سلام، سلام واحد وهو سلام يعني يختلف عليه هو كامب ديفيد عندما حققه الرئيس جيمي كارتر.
1: يعني تتفق مع توم براك فيما قاله اليوم في تصريحه في احد
0: ما سمعته لكن
1: هو يعني قال بما في معناه انه يعني اتى انبياء كثر بعثوا جميعا الى هذه المنطقه، فكيف تطلبون من امريكا ان تجد حلا خلال عام
0: ونصف؟ إذن هو قارئ تاريخ جيد
1: للمنطقه. دكتور عارف يعني ارحب بك من جديد، يعني تفضل ضيفي بانه لن يستطيع الرئيس احمد الشرع تحقيق مصالح الجميع في وقت واحد في سوريا، وهذا ما سنذهب لنقاشه طويلا، لكن سؤالي يعني في هذا السياق، إذا كنا لا نستطيع تحقيق مصالح الجميع وحتى ربما تحقيق مصلحة يعني طرف على حساب طرف، هل نستطيع أن نضع حدود أمننا القومي؟ هل سوريا اليوم لديها خطة واضحة تقول فيها أنه هذه هي خطوطي الحمراء وبعد ذلك بعدها أبني استراتيجياتي مع الآخرين؟
2: مساء الخير لكم من أثينا. طبعا سوريا عادت من جديد بعد سقوط الأسد إلى الحضن العربي، وهذا مهم جدا. يعني سوريا لم تكن معزولة، كانت لها حلفاء ليس لهم علاقة بالإطار العربي. على سبيل المثال سوريا دعمت إيران في الحرب العراقية الإيرانية وقطعت خط النفط، فقط دمعا لإيران الفارسية ضد العراق العربي. إذا سوريا كانت موجودة على الخارطة الإقليمية ولكن بالطريق الخطأ، وهذا الأمر أدى إلى تحميش الدور السوري. الآن بعد سقوط عائلة الأسد الذي دمرت سوريا، سوريا تعود ليس فقط إلى الحضن العربي، تعود إلى الحضن الإسلامي وتبني التحالفات. والآن هناك يعني أفكار بدخول سوريا إلى اتفاقية مكة، وكل هذه الأمور أمور إيجابية. طبعا الحكومة السورية بكل صراحة يعني رغم الصعوبات رغم التحديات الداخلية والخارجية تسير بالطريق الصحيح باعتقادي، هاي وجهة نظري أنا. واستطاعت على سبيل المثال تقليص الدور الروسي في سوريا بشكل كبير، إنهاء بشكل جذري الدور الإيراني ودور حزب الله في سوريا. وعلى الرغم من ذلك كانت لدى فرصة للرئيس أحمد الشرع للدخول إلى لبنان وقصقصت أجنحة الجناح العسكري لحزب الله الذي يعني فتك بالشعب السوري ولكنه رفض، ورفض الانصياع للأجندة الأمريكية وتوريط سوريا في يعني مغامرات كانت ترغب بها أمريكا. إذا سوريا تسير
1: هو حتى قرار كهذا، يعني هذا مثال جيد على ما كنت أسأله، يعني حتى قرار كهذا عدم دخول لبنان أو دخول لبنان، هل تعتقد أنه كان قرارا سوريا صرفا متعلقا بحدودنا نحن في المنطقة، ولا أيضا كان عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة؟ يعني كان هناك حليف يدفع باتجاه الدخول وحليف آخر أو قوة إقليمية أخرى لا تريد هذا الدخول. هل كنا نملك كسوريين زمام اتخاذ قرار كهذا دكتور؟
2: سيدا نور، أنا باعتقادي القرار كان سيادي، ولكن سوريا يعني دائما يعني تدخل في تشاورات مع دول إقليمية قوية مثل المملكة العربية السعودية مثل تركيا. هذه الدول بكل صراحة يعني فينا نسميهم الآن حلفاء سوريا الرئيسيين، ولذلك لم تكن هناك رغبة على الرغم من أن القضاء على الجناح العسكري لحزب الله يصب في مصلحة الأمن القومي السوري، ولكن الانخراط في حرب مباشرة مع هذا الحزب بكل صراحة وتجنب الرئيس الشرع كانت خطوة إيجابية. والآن سوريا تحاول أن تعمل مع لبنان معا من خلال معادلة وين وين وتدعم لبنان، وبالمقابل يعني تحث حزب الله على انخراط في الحياة السياسية والابتعاد عن المجال العسكري والسماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مناطق جنوب لبنان. أنا أعطي هذا كمثلا على سبيل المثال. إضافة لذلك نرى بأن يعني الآن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا. أكبر تحدي كان موجود هنا باعتقادي أنا تحدي داخلي هي قسد المدعومة إسرائيليا، انتهت قبل يومين، يعني تم دمج قسد نهائيا، وهذا كان يعني أكبر خطورة يعني على على وحدة سوريا. الأمور تسير باعتقادي بالطريق الصحيح ولو أنه ببطء، ولكن حجم الدمار الموجود الآن بسوريا نقول بأن هذه هي نجاحات عظيمة بالنسبة لسوريا وتسير نحو الطريق الصحيح.
1: طب واضح بالنسبة لك.

0: دكتور يعني كباحث ومتخصص في العلوم السياسية، إنه شو هي يعني الخطوط العريضة ربما لتعريف المصلحة الوطنية بالنسبة للإدارة السورية اليوم، أو خطوط الأمن القومي؟ يعني ما هي خطوطها العريضة؟
1: استقلالية القرار السوري باعتقاد يعني الآن سوريا منفتحة للجميع، ليس فقط على تركيا وعلى حلفائها العرب، بل أيضا منفتحة على اليونان، منفتحة على معظم الدول الأوروبية. الآن هناك أكثر من 98 دولة أوروبية تتشاور مع الحكومة السورية في قضايا مهمة، وترغب مثلا بعلاقات دبلوماسية متينة تشمل جميع قطاعات التعاون يعني بين سوريا وجميع البلدان، معظمها بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك.
0: طيب دكتور جمال، مرحبا بك من جديد. يعني في السياق نفسه أود أن أذهب إليك في يعني المعيار، يعني المعيار التي تتبعه الإدارة السورية اليوم في تحديد ما الذي يخدم الأمن القومي وما الذي لا يخدمه. هل هذا واضح بالنسبة لشكل التحالفات الذي يبدو حتى الآن لدينا؟ هل واضح ما هو معيار الإدارة السورية في إدارة يعني هذا الموضوع، يعني خدمة الأمن القومي السوري؟
2: مساء الخير سيدة نور، مساء الخير للضيوف الكرام، شكرا على الدعوة المتكررة، أرجو أن أكون مفيد في هذه الحلقة وأن أقدم رأيا مفيدا في هذا الاتجاه.
0: شكرا على وجودك أنت والضيوف الآخرين أيضا.
2: الله يخليك، ألف شكر. الحقيقة موضوع الاستقرار في سوريا موضوع شائك ومعقد، وليس وليد اليوم. هو وليد حقب الثورة وما استدعت من تداخلات إقليمية ودولية بلغت ذروتها بالعام 2015، ويعاد تكرارها بالوقت الحالي. أنا بإمكاني أشوف المسألة السورية من خلال منظارين تماما. منظار التوازنات الداخلية وأمكانية إيجاد نقاط الاستقرار الفعلية التي تمنح سوريا شو ما نقول التوازن الداخلي وامتصاص وتخفيف وطأة الصراعات الداخلية، وسوريا كمحور مهم ومهم جدا في المعادلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تتقاطع فيها جميع الخطوط، وهذه نقطة هامة وهامة جدا. من هذا المنظار أنا بشوف أن المسألة في سوريا متداخلة ما بين وجه داخلي ووجه خارجي، ويكاد يكون متكامل بهذا السياق. فلو ذهبت باتجاه الوجه الداخلي، أنا مو شايف أن سوريا فيها معيار استقرار واضح لغاية اليوم. والسبب في ذلك ليس سبب عجز سلطة أو حكومي أو تركي سابقة وفقط، وإنما توليد ما يسمى أدوات الصراع الداخلي بعد نجاح أي دولة. هلأ الثورة في سوريا معروف أنه في 8/12 انتقلنا من حكم نظام الأسد الذي ترك لنا كل هذه الويلات إلى حكم المرحلة الانتقالية. من طبيعة الأشياء، وهذا معروف تاريخيا وليس حديث علينا وصح لا نرغب به، أن تشهد الدول ما يسمى حركة الصراعات ما بعد الثورة، وهذه الصراعات تتقاسم بأشياء متعددة، أهمها أشكال النفوذ المادي والسياسي. في سوريا للأسف ظهرت بأشكال مناطقية لن أدخل فيها كثيرا، ولكنها ستؤثر على معادلة الاستقرار الداخلي في سوريا وستأخذ دورتها الزمنية. هذه الدورة الزمنية قد تكون ما بين 5 إلى 7 سنوات بالحدود الوسطية، وعندما نقول من 5 إلى 7 سنوات في الحدود الوسطية، نركن إلى الجانب الخارجي اللي هو معادلات كيفية تهدئة المنطقة واستقرار المعادلة التي يبحث عنها الجميع من خلال البوابة السورية. هون ننتقل إلى
0: يعني أبعد حتى من الفترة الانتقالية، يعني نحن نتحدث أنه قد تنتهي الفترة الانتقالية المحددة قانونا اللي هي 5 سنوات، ونحن في حالة عدم استقرار.
2: ممكن، ولا أستطيع الجزم في هذا الموضوع لأن المعادلة معقدة كثيرا، لأن المسألة مش بس سورية محضة، يعني معادلات دول العالم لما كانت تقول محلية محضة مثل مصر مثل تونس، ما في وجود تداخلات خارجية، لكن ترجح كفة الاستقرار الداخلي بسرعة أكبر من المعادلة السورية بكم التداخل الدولي الموجود فيها، خاصة مع أطراف لا زالت لغاية اليوم متداخلة مصالحها ما بين الداخل والخارج، وهذا أمر هام جدا. أنا برأيي في سؤال
0: هذا الشأن الداخلي، بس يعني لو تسمح لي أن أعود إلى تحفيز الحوار عند هذه النقطة، وهي يعني لأنه هذا لصيق بالموضوع الداخلي. هل حسمنا نحن مؤسسيا من يمتلك يعني صلاحية تعريف المصلحة الوطنية؟ لأنه اليوم أي أحلاف تدخل فيها سوريا، أي قرار أمني أو عسكري، هو قرار ممتد إلى ما بعد المرحلة

0: انتقالية، هل تستطيع الإدارة السورية اليوم اتخاذ هذه القرارات بمفردها؟ وهذا سؤال مهم.
1: ما رأيك أن ننتقل هل تستطيع إلى هل يمكنها أن تكون مسؤولة عن اتخاذ القرار؟ هل تستطيع كل سلطة قادرة على أن تستطيع أن تأخذ القرار؟ ولكن هل يمكنها أن تكون مسؤولة عن نتائجه؟ هذا هو السؤال الهام. السؤال الهام والهام جدا. هلا نحن أمام سلطة انتقالية عقدت مؤتمر الوطني، طبعا كان مؤتمر وطني سريع، طلع منه إعلان دستوري سريع، علق في وزارة انتقالية، حكومة انتقالية، قيد التبديل في مجلس الشعب ببداياته، لا يمتلك قرارات سيادية الكاملة كما صرح رئيسه بالوقت الحالي. بالضرورة نحن أمام مرحلة انتقالية تشوب التوازنات أكثر مما تشوب الاستقرار، والتوازنات هي توازنات مصلحية لغاية الآن حتى لا ينفجر الداخل السوري أمام المعادلات الشائكة الموجودة فيه. وجيد، أنا أرقب معياريا الامتصاص، محاولات الامتصاص، محاولات التهدئة، محاولات العمل على النفس البطيء، محاولات العمل بسياسة الضغط ثم التفريغ، محاولات العمل على سياسة دعونا لنبحث عن معادلات الاستقرار الفعلية بدل الذهاب مع معادلات الرأي والنظريات المتعددة. حقيقة في مرحلة مثل هذه السورية لا توجد نظرية كاملة وناجزة. السؤال اللي حضرتك عم تطرحيه سؤال هام جدا، ما هي المسؤولية الفعلية اللي ستلقى على الناتج عن أي قرار ممكن أن يتخذ بشأن دولي خطير مثل مثلا موضوع لبنان؟ هذا موضوع خطير جدا، وأنا أدرك تماما وبنسبة عالية جدا أن الدخول إلى لبنان من المحظورات عربيا وإقليميا خاصة على المستوى التركي. أضف على ذلك حتى إسرائيل لا تريد دخول سوريا إلى لبنان، ولا تريد أن تكون لها وجود، وهذه نقطة سنناقشها في المحاور القادمة، وجود مباشر أو احتكاك مباشر مع حدودة مع سوريا. يعني نقاط متعددة. فالحتم في الموضوع السياسي في الوقت الحالي أنا برأيي مثل ما قال السيد عبد الله، عدم الدخول في صراعات والامتصاص أو محاباة جهة على حساب جهة أخرى، ولكن هذا سيكون مكلف كثيرا.
0: هل هذا ما يحدث في السياسة الخارجية أستاذ عبد الله؟
2: يعني فعلا الدكتور جمال أشار لنقطة جدا مهمة في علم الجيوبوليتيك، وهو بيتحدث عن سياسة داخلية وخارجية. لا يوجد شيء اسمه سياسة خارجية فقط، أنت تتحدثين عن سياسة خارجية يعني لازم يكون في سياسة داخلية، وهذا هو المسؤولية الأساسية لسوريا. نحن الحقيقة هي موقع سوريا لا تحسد عليه، يعني الإدارة السورية على مستوى الخارجية وزارة الدفاع أو الداخلية أو رئاسة الجمهورية هي لا تحسد على هذا الموقف نهائيا، لأنه أستاذ نور كل الدول تطلب من سوريا لكن سوريا لا تطلب من أحد. هو هذا السؤال الأساسي. تتذكرين عندما زار الوزير الشيباني لبنان وقال أنه المعيار في الدخول بعلاقة مع حزب الله أو حوار مع حزب الله هو المعيار المصلحة، هذا المعيار عام في السياسة السورية، لكن التفاصيل لا زالت مجهولة في رسم السياسة الخارجية السورية. هل نحن ندخل في تحالفات أم ندخل في اتفاقيات؟ سوريا على مستوى التاريخ في التاريخ الحديث هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة، سوريا هي عضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي أو التعاون الإسلامي، سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. لكن الآن كل هذه المواقع سوريا لا تلعب فيها دور محوري. حتى القضية الفلسطينية، اللجنة المشكلة من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر أعتقد وباكستان، سوريا ليست جزء من هذه المنظومة، لأنه تركت نظام الأسد هو الذي جعل من السياسة السورية أو الدور السوري هو دور متقلص. الفرق الآن
0: يعني ما زال باكرا، يعني
2: هذا ما أريد أن أقوله، أنه المسؤولية والهموم الدبلوماسية على المستوى الخارجي كبيرة جدا. كيف نعمل شبكة علاقات قوية جدا؟ يعني نحن نحتاج إلى 5 وزارات، وزارة خارجية لحتى تستعيد سوريا صفر موقع، وليس أن تكون سوريا فاعلة على المستوى الدولي. ودائما منذ حركات الاستقلال العربي، سوريا كانت أول دولة استقلت عام 1946، كانت مشكلة سوريا أنه هي ليست قادرة على أن تكون قيادة، وفي نفس الوقت لا أحد يمكن أن يقود من دون سوريا. مصر لم تخض حربا من دون سوريا، المملكة العربية السعودية عندما شكلت أو حاولت سوريا تدخل لبنان كانت بدعم من المملكة العربية السعودية، وبعد سقوط نظام صدام حسين أو عفوا عندما بدأت حرب الكويت 1990 تشكلت جبهة ثلاثية من مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية. فسوريا ممكن تكون هو البيضة التي تعدل الميزان، لكنها لا يمكن أن تقود المنطقة. والآن ما أريد أن أختم به أنه تعزيز

0: تجهيز المؤسسات الداخلية في سوريا هو أكبر ضمان لدخول سوريا في أي تحالفات بما فيها اتفاقية مكة. إذا كان لدينا جيش قوي، مؤسسة استخباراتية قوية، سياسة خارجية قوية، رابعاً اقتصاد متوازن، هذا يمكن أن يؤهلنا لأن نلعب دور. وهنا بهذه المناسبة أقول سريعاً أيضاً بأنه هذه ليست مسؤولية الحكم فقط، يعني نحن لا نحمل هذه الوزارات، هي مسؤولية هي من يقود سوريا فقط. الشعب أيضاً له مسؤوليات في أن تبنى هذه المؤسسات.
1: أنت أخذتني إلى الأحلاف وضربت في ذلك يعني موضوع حلف مكة، لكن يعني الدخول في حلف كهذا، نحن هنا نتحدث عن ردع، نتحدث عن دفاع مشترك وما إلى هنالك من شروط وبنود، ألا يحتاج هذا بلد تستطيع أصلاً أن تتخذ قرار السلم والحرب بشكل فعال؟
0: يقال أنه جمال عبد الناصر
1: وتحدد تحالفاتها أيضاً.
0: يقال أنه جمال عبد الناصر قرر أن يدخل الوحدة في سوريا لكي يلجم الجموح السوري ضد الإسرائيليين، وهذه هي المشكلة. سوريا بلد من نار، شعبه من نار، قيادته دائما جامحة، موقع الجيوسياسي خطير جدا، هو جنوب الناتو محاذي بتركيا ب 910 كيلومتر، مع العراق الآن ب 610 كيلومتر، على مقربة من إسرائيل. بالتالي وجود سوريا في هذا الموقع يشكل حساسية بالغة جدا لاتفاقية مكة. الجيش التركي هو الثامن على مستوى العالم وهو الأول في دول الجيوش الإسلامية. الجيش الباكستاني هو التاسع على مستوى العالم وثاني جيش أو ثالث جيش في الدول الإسلامية. الجيش السعودي هو السادس في الجيوش الإسلامية وليس لديه تصنيف دولي. الجيش المصري هو خامسا. وبالتالي كل هذه الجيوش الجبارة المحيطة في سوريا بعد أن انهار نظام بشار الأسد خلف دولة بحاجة إلى ترميم داخلي، ليست بحاجة إلى أحلاف، لأنه أي حلف ستدخل به سوريا ستكون هي الطفل الأصغر في هذا الحلف.
1: يعني إذن أنت يعني تعتقد أنه حتى ما يجري الحديث عنه حول حلف مكة لا حاجة لسوريا اليوم فيه،
0: هي بحاجة. طيب
1: بس السياسة، يعني هذا رأيك، لكن السياسة السورية اليوم هل تذهب باتجاه الأحلاف؟
0: أنا لا أعرف إلى أين تذهب، لكن أنا أقول
1: قراءتك
0: بأنه
1: لها حتى
0: هي تريد هذا الموضوع لأن سوريا بحاجة إلى مظلة،
1: تريد هذا
0: أو يفترض طيب أنها تأخذ هذا، لكن هذه المظلة ستسبب حرج لباكستان وللسعودية ولتركيا التي تعيش
1: أيضا وتسبب تضارب مصالح، وربما حتى ما يعني موضوع أبو ظهور مثال جيد على
0: بالضبط.
1: ذلك لعلنا يعني
0: من
1: يعني
0: سيرد على من؟
1: يعني لعلنا نستطيع المرور عليه في السياق. دكتور عارف، تستطيع سوريا حماية أمنها بدون أحلاف اليوم، بدون يعني على الأقل راعي أمني أو حتى حلف كالذي نتحدث عنه هنا، أنه أن تكون تركيا والسعودية وباكستان مثلا؟
2: طبعا هذا سؤال شوي بكل صراحة الإجابة معقدة، ولكن بسبب الظروف السياسية التي نشأت بعد سقوط الأسد، يعني الكل يعرف من اليوم التالي الذي سقط الأسد فيه لم يكن هناك جيش، لم تكن هناك مؤسسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، يتم بناء كل شيء من درجة الصفر. رغم ذلك يعني الأمور يعني تسير ببطء صحيح ولكن بشكل إيجابي، ولكن هناك تحديات أقوى من قوية قبل أن نصل إلى الحلفاء والتعاون مع دول أخرى، يعني في التعاون في المجال الاستراتيجي وغير ذلك. يعني أنا لا أريد أتحدث مثلا عن ما يحدث في سويداء وما يحدث مع قصد والفلول لأن تلك المجموعات كانت تحديات مدعومة خارجيا. الآن لدينا تحديات على المستوى الداخلي، يعني الكل نسمع مثلا على سبيل المثال بوزارة الدفاع السورية، لكن ما هي وزارة الدفاع السورية؟ يعني تحاول دمج جميع الفصائل ضمن هذه الوزارة. السؤال الذي يظهر واعتقادي هذا أكبر تحدي للحكومة السورية، هل جميع قوات الفصائل مستعدين للتعاون مع الحكومة؟ ولو أرادوا التعاون هل لديهم يعني الإمكانيات للتعاون ضمن مؤسسات الدولة؟ لأنه طيلة فترة 14 عام كانوا يتصرفوا كقوات فصائل وأمراء حروب. هذا باعتقادي مهم جدا.
1: في سؤال ثالث في هذا السياق دكتور عارف، إنه هل هم منفصلون أيضا عن داعمين إقليميين سابقين أو عن قوى إقليمية موجودة؟ لأنه هي عقبة كبيرة أيضا.
2: الآن انتهى كل شيء، وكل شيء صحيح تابع لوزارة الدفاع، ولكن تبقى هذه التحديات موجودة. فيما يخص الدول يعني الإقليمية على سبيل المثال مثل الدول العربية والتركية وغير ذلك، هذه الدول يمكن أن تقدم التدريب والدعم والخبرات والمساعدات، لكن الأفضل باعتقادي الشخصي ورأيي أن يكون ذلك ضمن إطار رسمي يخدم بناء مؤسسات سورية. يعني يجب سوريا أن تحت

0: تعتمد على نفسها. وهذا التحدي الأساسي يعني لدينا السوريين، هو تحقيق توازن بين الاستفادة من الدعم الإقليمي والحفاظ على استقلال القرار الأمني والسيادي. فقط في هذه الحالة تحترم الدول الإقليمية والدول العالمية.
1: طيب يعني من هذه النقطة دكتور جمال، يعني ما هو الحد الفاصل بين أن يكون هناك داعم يعمل على المستوى الأمني كما تفضل الدكتور، من تدريب، من تسليح، ربما من بعض الدعم المالي، وبين أن يكون صاحب نفوذ على الأرض السورية، يعني التبعية الأمنية لنقول، يعني ويبدو أنه هو خط رفيع، يعني خط رفيع ممكن بأي لحظة يعني يتدحرج إلى وجود عسكري على الأرض، قد يسبب بأزمة وربما يتسبب بحرب لاحقاً.
2: بتفضلوا فيه الزملاء وحضرتك تفضل فيه، يعني هام وهام جدا. يعني فينا نحط مجموعة من مؤشرات ضرورية. أنا برأيي الأولوية في سوريا في الوقت الحالي عدم الدخول في حالات، في أي حالة من حالات الصراعات الخارجية قولا واحدا. اثنين، الذهاب باتجاه امتصاص وتخميد الأزمات الداخلية وحل صراعات البينية بطريقة حكيمة، وأنا أقصد في كلمة حكيمة، لا بطريقة أن أفرض شروطي عليك أو تفرض أو أقبل بشروطك علي. وهذا أنا عم بحكي عن مستوى الصراعات الداخلية. وللعلم في كل معايير السياسية الدولية، سواء كانت الداخلية على مستوى دولي أو على مستوى العالم، خط الاستقرار معروف هو الثلثين 67-66%. خط الاستقرار 67 أو 66% يعني تماما أن لا يوجد، أنه لا توجد قوة حاكمة بالقوة بنسبة 100% أو بنسبة عن تزيد عن عن عن الثلثين. وهذا خط الاستقرار خط معياري في كل أنظمة العالم سياسيا واقتصاديا وماليا ومسائل من هذا النوع. طبعا بتزيد في الارتياب بنسبة معينة أكثر أو أقل. وبالضرورة يجب النظر إلى الداخل السوري بسحب ذراع الاستخدام الخارجي. وسحب ذراع الاستخدام الخارجي يعني إمكانية البحث عن حلول وسطية تصل إلى نسبة الاستقرار بحيث تحقق النسبة، هذه النسبة الذهبية اللي هي الثلثين من الاستقرار مع كل الأطراف المتصارعة داخل سوريا، سواء كانت أطراف ومركز أو في ذات المركز ذات نفسه بشكل عام. هذا شيء هام وهام جدا. النقطة الثانية التي يجب على السلطة السورية بالوقت الحالي الانتقال إليها هي كيفية بناء المؤسسات. كيفية بناء المؤسسات ليست نظرية سهلة، نحن والله خلص نعمل مؤسسات نحط نعين فلان ولا مسائل من هذا النوع، لا أبدا. كيفية بناء المؤسسات يعني رؤية استراتيجية لسوريا للمستقبل، وبالضرورة ما هي الحقوق المدنية والسياسية، ما هي الحقوق الإيمانية، ما هي لغة القانون، ما هو الدستور الحاكم. هذه المسائل تبدو
1: أنت تأخذني كثيرا إلى الإدارة الداخلية. هل هذه مرتبطة فعلا بإمكانية تشكيل النفوذ حتى الخارجي في سوريا؟ يعني تفضلت يعني ضمن ما تفضلت به دكتور جمال، قلت إنه بعض الأطراف قد تستخدم خارجيا وهذا جزء من النفوذ الإقليمي أو الدولي داخل سوريا، ولكن الدولة نفسها هل لديها اليوم أو يعني تعتقد إنه لديها خطة أو تفسح مجالا هي كدولة، هنا نتحدث عن دولة، لنفوذ يمكن أن يقال لنا بعد سنوات أنه والله قد استدعتنا الحكومة السورية كما حدث سابقا بين النظام وروسيا على سبيل المثال، ونحن يعني في الأيام الأخيرة كان هناك حديث ولو أنه متضارب على قاعدة تركية كان يجري العمل عنها في الشمال السوري، سواء كان هذا الحديث دقيقا أم لا.
2: نعم سيدتي، يعني هو واضح أنه تأثيرات المحيط الإقليمي بسوريا كبيرة، سواء كانت تأثيرات إيجابية كالدور العربي نوعا ما أو الدور التركي في بناء المؤسسات، وتأثيرات سلبية كالاحتكاكات الخارجية. هلأ النقطة الهامة تسأل نفسها، يعني أنا كمواطن أو السلطة السورية تريد أن تسأل نفسها، طيب كيف سأخلص أنا إلى معادلة التوازن في الداخل السوري؟ كيف سأمنع معادلات التداخل الخارجي؟ أسئلة بسيطة والإجابة عليها بسيطة، الذهاب باتجاه عدم المحاباة، الذهاب باتجاه عدم الاستفهام. من أميز ما يميز معادلات التي مرقت على سوريا هي معادلات الجيوبوليتيكية، والمعادلات الجيوبوليتيكية تخرج عن الانتماء العقائدي المدمج كلية وتذهب باتجاه الاستفافات الجزئية قصيرة المدى ذات المصلحة المشتركة. ونقصد في المصلحة المشتركة هي كيفية بناء حالات توازنية في الداخل السوري. عموما شهدت الثورة السورية أشكال من الصراع.

0: الداخلية السورية البينية بين قوى المعارضة سواء كانت سياسية أو مسلحة. وشهدت أيضا تداخلات إقليمية متعددة الأطراف، وشهدت أيضا تداخلات دولية متعددة الأطراف، ولكن بالنتيجة كانت ذهاب باتجاه خط الاستقرار واضحا، وكان مقروء بالنسبة لنا من عام 2022-23 تماما، كان مقروء لنا بوجود مبادر عربي متحرك جيوبوليتيكيا وبصيغة سياسية وليس بصيغة عسكرية، و محاولات الأطراف الأخرى التخلص من إيران ونفوذ إيران بعد الاكتفاء من دور التخريب في المنطقة، واللي هي المحاولات الأمريكية الإسرائيلية ابتدت بال 23 كلنا بنعرف هذا الموضوع، للتخلص من نفوذ الإيراني. هاتان المعادلتان، التحرك الجيوبوليتيكي العربي السياسي والتحرك ضد إيران وميليشياتها في داخل سوريا، استفادت منه سوريا بأن استعادت نقاط الاستقرار. أتمنى ألا نعيد الكرة من جديد، وأن نأخذ المبادرات العربية على أنها مبادرات قوية تحثنا على الاستقواء مرة أخرى، وأن لا نقبل بشروط فرض القوة العسكرية والهيبة العسكرية المقابلة التي تستدعي بكل فترة وفترة أنه دعنا نذهب باتجاه بناء قواعد عسكرية جديدة بناء وبالضرورة يؤثر هذا الموضوع على إسرائيل، لنذهب باتجاه بناء المؤسسة بهدوء. طيب. استعادة القرار الوطني، تفنيد المصالح والخلافات الداخلية، تغليب لغة الجميع على لغة المجموعة، تغليب المصلحة العامة على لغة المصلحة الخاصة. أعتقد هذا الكلام ليس نظريا، هذا الكلام سنصطدم به جميعا، جميعا سنصطدم به، الكل سواء كانوا في السلطة أو في الأطراف، الكل سيصطدم في بشر. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟
1: طيب، يعني ضمن هذا السياق أستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه نحن في سوريا مستعجلون باتجاه بناء القدرات العسكرية بعد الخروج من النزاع؟ يعني ما الحاجة اليوم في سوريا إلى جيش كبير وإلى أن يكون هناك يعني شكل من أشكال التواصل الحثيث لنقل مع دول إقليمية من أجل التسليح وتدعيم الجوانب الأمنية؟ يعني هناك مقاربة لدى بعض السوريين تقول أنه حبذا لو يذهب هذا الاهتمام الآن خلال هذه الفترة باتجاه التنمية أفضل من أن يكون هناك ألعاب سياسية وأمنية صعبة في المنطقة، أو يعني تصعب لنقل الوضع على سوريا.
2: يعني القائدة الجيوسياسية تقول الدولة الصغيرة لم تكن دولة قوية عسكرية، هي دولة معرضة للغزو بشكل أو بآخر، فما بالك إذا كانت حدود سوريا هذه حدود من نار مع إسرائيل التي تتربص بين بكل لحظة وبكل يوم، هي لها رغبة كبيرة جدا في أن تقتحم أكثر، ولولا هناك ضغط أمريكي لتوسعت إسرائيل أكثر في الجنوب، ولديها خطط في هذا الموضوع.
1: بس هذه مشكلة، لأنه يعني هذا ما تتفضل به من وجود وتدخل إسرائيلي يرفع التكلفة على أي داعم أو على أي طرف إقليمي يريد نفوذا في سوريا، لكن هذا كما حدث مع تركيا في الأيام الأخيرة.
2: هذا خيار بالنسبة لسوريا، لا لديها خيار واحد، هي بناء مؤسسة عسكرية قوية. لا أقول لا أفاضل بين مسألة القوة العسكرية وبين التنمية، لأنه الاثنين أنا حكيت بأنه هن بيصيروا بشكل متوازي، التنمية والاقتصاد مع بناء القوة العسكرية. المشكلة أنه إسرائيل دائما عندها منطقة تفوق، يعني إسرائيل عندما تضرب سوريا ماذا تخلق بالتفكير عند القيادة السورية؟ هناك دولة نخاف منها ومن بلطجتها السياسية والعسكرية، وهناك دولة نحن مجبرون للتحالف معها باعتبار أنه هي جوار آمن، وهي تركيا وأيضا المملكة العربية السعودية. لذلك الضربات الإسرائيلية بشكل أو بآخر تدفع الدولة السورية إلى أن تكون أكثر قربا وعمقا مع تركيا، وهذا مصير سوريا بعد أن انتهت 15 عاما.
1: إذا نحن ندفع باتجاه تحالف ما أو باتجاه إعطاء نفوذ لدولة إقليمية.
2: موقع سوريا، كانت منذ 1920 كانت ساحة عمليات، الكل يتجه باتجاه فلسطين من طريق سوريا، وكانت أيضا 56 67 كانت أيضا سوريا هي كانت مسرح العمليات الكبير جدا، وبال 73 كانت مسرح عمليات. لذلك في وضع جغرافي معقد لسوريا يقودها بأن تكون قوة عسكرية كبيرة، حتى أن سوريا كانت مصنفة في فترة من الفترات، لأنه وضع سوريا الجيوسياسي يفرض عليها أن تكون قوة عسكرية، وبالتالي الحديث عن بناء قوة عسكرية في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية السورية أنا أعتبره هو مقدس. حتى الدول العظمى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، مسألة الأمن القومي ومسألة الدفاع ومسألة بناء القوة العسكرية، شوفي الدول المحيطة مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، تريليونات الدولارات تدفعها من أجل التسليح، وهي دول

إلى حد ما آمنة ليس لديها جوار مع إسرائيل، فما بالك بدولة مثل سوريا بدأت ببناء مؤسساتها المدنية والعسكرية حديثا بعد عام ونصف العام، كيف سيكون وضعها العسكري؟ يفترض أن يكون الإنفاق أكبر من ذلك، وبالتالي إن لم تكن

0: قد يكون يعني سياسي غير واقعية، يعني مع الوقت سيكون في هناك انحيازات بشكل أو بآخر.
1: أنا أقول إنه هي رغبات في التوازن. لا يمكن لأحد أن يكون متوازن، أمريكا لا يمكن أن تكون متوازنة. نحن في سوريا يجب أن يعني نضع عن أكتافنا حمل مسألة السيادة والاستقلال والاستقرار وسيادة القرار. ما في دولة لديها قرار سيادي، ما في دولة في العالم لديها قرار. الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل تلعب في داخل اللوبيات الأمريكية، ما في قرار سيادي. بمعنى القرار السيادي هناك قرار مصلحي، كيف تنظر إلى مصلحتك، دخول لبنان أم عدم دخول لبنان، ما هي المصلحة السورية. بالتالي كل دول العالم إذا لاحظتي في الفترة الماضية كلها تأتي إلى سوريا من أجل دعم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وهناك رغبات كثيرة من الدول بتقوية المؤسسة العسكرية السورية، قسم منها من أجل يعني وضع توازن في المنطقة، من أجل أن لا تكون سوريا هشة معرضة للهجوم والاجتياح من إسرائيل، أو حتى لا تكون سهلة من دول الجوار الأخرى، حتى من الحشد الشعبي في العراق. كيف أنت تواجهي دول الجوار وأنت ليس لديك قوة عسكرية؟ كثير من الدول تقدمت لسوريا بأن تكون داعم عسكري على المستوى التقني وعلى مستوى المعدات وعلى مستويات أخرى تدريبية، وأيضا سوريا لديها سلة خيارات إلى أين ستذهب. لكن الحقيقة بأنه أن ترضي الكل، هذه السياسة لا توجد في الكرة الأرضية. هذه السياسة قد تكون في مكان آخر، لا يمكن إرضاء الجميع.
0: يعني أريد إجابة سريعة على هذه النقطة، هل تعتقد أن المقاربة الأمنية في سوريا تطغى على المقاربات السياسية وحتى المحلية؟
1: يعني كيف المقاربة الأمنية؟ يعني أنه سوريا تحولت إلى دولة أمنية؟
0: يعني بشكل أو بآخر، وربما ذلك يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بتاريخ النخبة الحاكمة اليوم في سوريا أو خلفية
1: دولة الأمنية أم دولة عسكرية؟ في فرق بهذا الموضوع.
0: المقاربة الأمنية العسكرية،
1: المقاربة الأمنية العسكرية تحتاج سوريا إلى زمن طويل من أجل هذا الموضوع، لأنه كما تحدث الضيف أنه هذه الفصائل تحتاج إلى وقت حتى لتنصهر نفسياً في هذا المكان، فما بالك على مستوى الأيديولوجيا ولا على مستوى التدريب وعلى مستوى حتى الاستجابة مع الأوامر العسكرية.
0: طيب جميل. دكتور عارف، ما الذي تحتاجه سوريا حتى يعني يكون أي اعتداء عليها مرتفع التكلفة؟ ما الذي يجب أن تقوم به خلال هذه الفترة؟
2: أنا سأذكرك بمثال للقاء للسيدة مارغريت تاتشر عندما سألوها يعني عن مستقبل الدولة وقوة الدولة، فقالت إذا كانت الدولة يعني قوتها بالثروات الطبيعية فهذا شيء خاطئ، لأن في هذه الحالة على روسيا أن تكون الدولة الأولى في العالم، بينما نحن الغرب يعني تعني بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة هم الأقوى عالميا، لأنها هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية بنت دول مؤسساتية، يعني ترى رئيس الوزراء يذهب، رئيس الجمهورية يذهب، ولكن تبقى الدولة تعمل بالطريق الصحيح. هنا يعني أتفق مع زملائي في عملية بناء المؤسسات، وليس فقط يعني في عملية توحيد الجيش والأجهزة الأمنية، بل تعزيز سلطة القانون، يعني لا أحد فوق القانون. إضافة لذلك يعني هذه المؤسسات يجب أن تكون ضمن دولة متماسكة تعمل أيضا على المصالح الوطنية والاستقرار السياسي وتحسين الظروف المعيشية، لأن هذا شيء مهم. يعني الكل يعرف نحن وضع الشعب السوري كيف صعب جدا، يعني الحالة المعيشية صعبة، لذلك يعني سوريا بحاجة إلى دولة قوية تحمي نفسها لا إلى حلفاء، ويتم ذلك من خلال التركيز على بناء مؤسسات قوية.
0: نستطيع أن نقول لا خلال هذه الفترة؟
2: ليس الموضوع لا أو نعم، يعني على سبيل المثال أنا لا أستطيع أقول لا لأي دعم جوي، لأن سوريا لا تمتلك طيران، لا تمتلك دفاع جوي، إذن ستكون لقمة سائغة لأي دولة تعتدي على سوريا، إسرائيل وغير إسرائيل. ولذلك في هذه النقطة نحن بحاجة إلى دعم من أحد حلفائنا في منطقة الشرق الأوسط. بالمقابل يعني حتى يستطيع هذا الجيش بناء نفسه وقدراته العسكرية لحماية البلد والشعب والمجتمع.
0: هل تعتقد أنه الاحتياج الأمني قد يكون أقوى من السيادة في بعض النقاط؟ أم أنه يعني لسنا في هذا الصحيح؟
2: أنا ما زلت على أصر على عملية تحقيق التوازن بين يعني التعاون الإقليمي والقرار السيادي والأمني.
0: طيب يعني دكتور جمال، يعني ربما باقي معي فقط بعض الدقائق، أود أن أسألك أنه اليوم أي يعني تحالفات، أي توسع نفوذ لدولة، أي تغير في خرائط النفوذ قد لا يكون مؤقتا، قد يسير يعني مع سوريا لفترة طويلة. في المقابل أيضا ما تقوم به الإدارة الأمريكية الآن

0: أيضا ليس دائما، قد تتغير الإدارة الأمريكية وتتغير معها معطيات كثيرة، خاصة أنه يبدو فعلا يعني حتى مع تصريحات توم براك اليوم أنه الكثير من السياسات الأمريكية تبنى على العلاقات الشخصية، لا تبنى حتى على قرارات المؤسسات الأمريكية. كيف يمكن أن تبقى سوريا آمنة وسط يعني هذا الجو الضبابي؟
1: الحقيقة يعني الأمريكان عادوا إلى التموضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط بطرق متعددة، منها بالطرق السياسية من داخل سوريا، ومنها بالطرق العسكرية مباشرة في إيران، وهذا خطر كبير جدا، ممكن لازال يهدد، ما لم يحدث اتفاق نهائي سيهدد المنطقة بشكل كامل. من يقرأ المشهد بدقة هم العربي وتركيا، واتفاق مكة، أنا هناك اسمح لي أقول فيه له عنوان سعودي الباكستاني، ومن ثم التحول بعد قراءة مشهد الشرق الأوسط إلى اتفاق ثلاثي بوجود تركيا، ويعني التفوق التقني، القدرة المالية، والقوة النووية، وهذا يشكل مثلث مهم جدا في حماية منطقة الشرق الأوسط، وهو لغاية اليوم حالة رجع. فالبعض يقول طيب ماذا عن اتفاقية دفاع مشترك سعودية باكستانية والسعودية تتعرض إلى هجمات؟ لا أحد في المنطقة يرغب في دخول صراع بالوقت الحالي إلا أمريكا وإسرائيل، وحصرا إسرائيل هي اللي بترغب، وبالتالي كل عاقل في المنطقة سيستبعد ويحاول أن يمتص ما قد يجري من متغيرات عسكرية. وبالضرورة أنتقل للمشهد السوري في حال تعرض ضربات العسكرية الجوية الإسرائيلية. إسرائيل لن تستطيع أن تحسم معركة برية منذ عام 2023 اليوم، لا في غزة ولا في جنوب لبنان، وحتى توغلها في الحدود السورية في الخط الفاصل تبع 74 هي ولغاية اليوم محاولات فقط لفرض شروط جديدة في معاهدة السلام. هلق النقطة الهامة، طبعا هذا مش استقلال، مش تقليل من الشأن الإسرائيلي، النقطة الهامة إسرائيل متفوقة تقنيا وعسكريا وجويا، لكنها بريا لا يمكنها العمل العسكري. وبالضرورة أنا أرى أنه على السوريين إنشاء قاعدة مصالحات داخلية عريضة، واحد، اثنين، حماية الدخول، حماية الحدود السورية الشرقية من جهة الميليشيات العراقية، وهذا أمر هام وهام جدا طبعا، الميليشيات العراقية الشيعية، والغربية من جهة كل من لبنان وإسرائيل، والاهتمام في الوضع الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار معادلة هامة جدا في اتفاق مكة، أعود بذلك، أنا مصر والأردن متفقتان ضمنا مع مع مع مع معاهده مكه، لكن لم يدخلوا اليها بشكل صريح، والسبب في ذلك هو البحث عن معادله الاستقرار المحليه، لانهم في حدود عريضه مع اسرائيل. طيب كيف دوله لا زالت هشه اقتصاديا وامنيا وعسكريا وسياسيا كسوريا، عن اي معادله سندخل فيها في معادلات صراع؟ انا اكرر ذات الكلام الذي اقوله منذ عام 2023، ويمكن قد تكون رؤيتي مخطئه في ذلك، الخروج من معادلات الصراع الإقليمية والدولية شأن ليس سوريا وفقط، وشأن كل عقلاء العالم في الوقت الحالي، وما شهدته الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وانسحاب كافة دول العالم منها كان واضحا بعين لعين الناس قاطبة. معادلات الصراع قد تتطور وقد تأخذ أشكال لا تحمد عقباها، وقد تتغير بناء عليها معادلات المنطقة، وأخشى من معادلات تحريكية كما حدث في 73.
0: طيب أستاذ عبد الله، يعني وأريد إجابة سريعة، الحاجة إلى شركاء في هذه المرحلة كيف يمكن أن لا يتحول إلى تبعية؟ كيف يمكن تحصين سوريا اليوم من أن لا تكون تابعة لأحد بسبب ضعفها وهشاشتها خلال هذه الفترة وما يفرض عليها؟ يعني
2: استخدام دور وموقع سوريا الجيوسياسي، استخدامه في لبنان واستخدامه في تركيا وفي الأردن وفي العراق، هذا يمكن سوريا من أن تكون هي لاعب، وهذا بالتحديد يتطلب عبارة عن جيوش من الدبلوماسية الخارجية، لأنه نحن أستاذ النور لا أحد يعرف سوريا الجديدة، نحن عام ونصف العام بعد أن كانت سوريا تحت الأرض على مدار 6 عقود، لا أحد يعرف سوريا الجديدة، وهذا يتطلب جهد كبير جدا للدبلوماسية السورية أن نعرف موقعنا ودورنا واكتشاف شراكات. يعني كان المملكة العربية السعودية بعام 2019 أو 2010 ذهبت إلى شراكات مع أمريكا الجنوبية، يعني تصوري هذا المسافة الجغرافية. بالتالي سوريا قد تكتشف موقعها في أكثر من مكان من خلال مد العلاقات الخارجية. والحقيقة يعني بكل صراحة الرئيس أحمد الشرع هو المهندس لهذه السياسات الخارجية يقوم باختيار الجغرافيا والمكان بشكل مدروس وبشكل حقيقي، من باكستان إلى الصين إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى قد نرى لاحقا إفريقيا.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبدالله الغضوي مدير مركز تقدم للحوار وبناء السلام. الشكر أيضا موصول لضيفي من عمان الكاتب والباحث السوري الدكتور جمال الشوفي، ومن أثينا أستاذ العلوم السياسية والتاريخ الدكتور عارف العبيد. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

أخبار ثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. الشيباني يتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريبا، ويقول إن أولوية دمشق وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية. مجموعة محلية تغلق أوتوستراد دمشق السويداء بشكل جزئي، والإغلاق يأتي قبل نحو أسبوع من الدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادتين. سائقو شاحنات في حما يحتجون على احتكار العمل لصالح تجار محدودين، ويحذرون من تهديد مصدر رزقهم. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووزارة الصحة تعلن ارتفاع ضحايا العدوان إلى 73,420.

0: وفي تفاصيل هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز، قال أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. هذا وأوضح الشيباني في تصريحاته أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام هذا الاتفاق. هذا وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من آب من الشهر الجاري، رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار مجددا. ومع كل حديث عن مسار العلاقات السورية الإسرائيلية والمفاوضات بينهما كذلك، تحظر اتفاقية فض الاشتباك بينهما عام 1974 ضمن أجنداتها. فما هي هذه الاتفاقية وما تفاصيلها كذلك؟ في هذه المادة التفاصيل.
1: وقعت قبل خمسة عقود في أروقة قصر الأمم المتحدة بجنيف، رسمت ملامح الحدود الحالية بين سوريا وأراضي الجولان المحتلة، وتمخضت عنها حدود احتضنت منطقة منزوعة السلاح يرعاها حراس أمميون يحملون اسم أندوف. ما تفاصيل بنود اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل؟ في أعقاب حرب تشرين الأول 1973، ووسط أجواء مثقلة بغيوم الحرب، جاءت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 من أيار عام 1974 كعلامة فاصلة على طريق الصراع الطويل. اتفاقية رسمت آنذاك خطوطا على أرض شهدت طويلا صخب المعارك، بجهود دبلوماسية رعاها آنذاك وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وضعت حدود بين القوات وأقيمت منطقة عازلة. اتفاقية لم تكن مجرد ترسيم للحدود، بل اعتبرت خريطة زمنية لمحاولة تهدئة الأوضاع. فصلت القوات السورية والإسرائيلية بخطين عرفا بألفا وبرافو،

0: الضغطان كانا شاهدين على تغير ميزان القوى وأقرا باقتضام إسرائيل للجولان وتمركزها غربي الخط ألف وتراجع القوات السورية إلى شرق الخط ب تاركة بينهما شريط هدوء متين. وما بين الخطين ولدت مهمة جديدة تسلمتها قوة تابعة للأمم المتحدة حملت اسم أوندوف، قوة ظهرت كحارس يسهر على حدود الهشاشة بين السلام والحرب. أشرفت القوة على منطقة منزوعة السلاح من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك، تراوح عرضها بين 330 مترا وعشرة كيلومترات بمساحة تقدر بنحو 135 كيلومترا مربعا ضمن بقعة تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري بين الطرفين. في الخامس من حزيران عام 1974 بدأ تنفيذ الاتفاقية. حين ذاك أخلت القوات مواقعها تاركة خلفها آثار المجنزرات وحطام المدافع لتبقى المعاهدة شاهدة على مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة، معاهدة حملت بين سطورها إشارة ضمنية لقبول وضع الجولان كما هو في توازن هش جعل من السلام ستارا يخفي تغييرات عميقة في مصير الأرض.
1: للوقوف وتفاصيل أوفى مشاهدين على ما استجد في هذا الملف معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، بداية أهلا بك، إذا نقف معك على تفاصيل أوفى عن تصريحات الشيباني حول عودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
2: حقيقة أمينة، يعني ما حملته تصريحات يعني وزير الخارجية سعد الشيباني هي نقاط أو ثلاثة نقاط هامة يمكن اختصارها. بداية بأن كان هناك اتفاق على الورق على كل النقاط تقريبا، ويعني الأمور وصلت إلى أن كل النقاط المتفق عليها دونت على الورق، لكن سوريا لمست عدم التزام أو عدم جدية بالالتزام والتنفيذ من الجانب الإسرائيلي. وهذه نقطة مهمة تشير إلى أن يعني المحادثات والاتصالات وصلت إلى طريق متقدم، لكن سوريا لم تلمس جدية من الناحية الإسرائيلية. النقطة الثانية وهي الحديث على أن كل الاتصالات متوقفة مع إسرائيل، يعني كان هناك اتصالات ما بعد المفاوضات. الشيباني أشار إلى أن المفاوضات توقفت بعد الحرب على إيران، لكن الاتصالات بقيت مستمرة ربما وفقا لحديثه، وتوقفت بعد قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور في إدلب، أي أنها اليوم لا توجد أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي. لكنه أشار بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أو ما تزال تضغط على إسرائيل لإعادتها إلى طاولة المفاوضات. أيضا الشيباني يعني أشار إلى أنه لا، يعني الآن سوريا فقدت الثقة حاليا بالجانب الإسرائيلي وبأنها لا تعول كثيرا عليه، لكنها ملتزمة بحسن الجوار مع كل الدول المحيطة، ولذلك هي تعطي فرصة لإسرائيل وسكانها هناك يعني فرصة تاريخية كما ورد بالحديث. وبالتالي نحن نتحدث عن نقاط هامة هي إعلان عن توقف حتى الاتصالات وجهود وضغوط أمريكية لإعادة إسرائيل، إضافة إلى حديث عن نقاط تفصيلية لها علاقة ببعض يعني ما سيرد أو ما جاء في هذا الاتفاق، ومنها يعني وجود منطقة منزوعة السلاح لا توجد فيها سوى قوات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى مناطق مختلفة يتم الاتفاق عليها لما سيتواجد فيها من قوات سورية وسلاح سوري. أيضا هناك تفصيلات لم ترد يعني بدقة، لكن هناك اتفاق على تقسيم المنطقة الجنوبية وفقا لتقسيمات أمنية تبعا لهذا الاتفاق، لكن سوريا وضعت شروطا أساسية لهذا الاتفاق حتى لو تم على الورق، وهو الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها بعد سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى وقف التدخل في الشأن السوري ووقف الاعتداءات على سوريا، وهي شروط أساسية بالنسبة لسوريا للوصول إلى أي اتفاق. أي أن يعني ما أعلنه الشيباني اليوم هو نقاط رئيسية خاصة بالاتفاق وشروط سوريا بهذا الاتفاق، وما وصلت إليه وهو توقف الحال ليس يعني أشار الشيباني إلى أنه ربما تستأنف يعني المفاوضات بضغوط أمريكية، لكنه لم يحدد أي موعد أو أي فترة زمنية ممكنة لعودة هذه المفاوضات، والطريق والأمور متوقفة على قبول ربما إسرائيل بالشروط التي تضعها سوريا للوصول إلى أي اتفاق أمني بالمنطقة الجنوبية، ولا تعنت إسرائيل بما تتمسك به في المنطقة الجنوبية.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بما استجد في هذه التصريحات وما أعلنه كذلك وزير الخارجية السوري أسعد

الشيبان حول إمكانية عودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. نبقى مشاهدين في جنوبي البلاد، حيث توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بسبع آليات عسكرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قبل أن تنسحب باتجاه وادي الرقاد برفقة قوة من المشاة. هذا وقال مراسلنا قال أن ثلاث آليات دخلت قرية جملة لفترة قصيرة، في حين تمركزت أربع أخرى على طريق سيسون جملة، ويأتي ذلك ضمن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. هذا وقد دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيت جن بريف دمشق أمس، والذي أدت إلى إصابة مدني. هذا واعتبرت الوزارة في بيانها، اعتبرت أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد ومواطنيها، وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. كما دانت كل من قطر والأردن والكويت الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق. هذا وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. بدورها طالبت الأردن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. كما دانت الكويت استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في ريف دمشق الغربي، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وجددت دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

0: يترقب صدور القرار النهائي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي من أجل الاعتراض على هذا القرار من دون تسجيل أي اعتراض خلال المهلة المحددة. هذا وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد، كشف أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون أي اعتراض من الكونغرس، سيصدر قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية.

0: إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
1: من إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026، نحو 47 عاماً أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في هذه المادة الصحفية الآتية.

0: هذا وقد صرح من جانبه السفير التركي لدى دمشق نوحي يلمز أن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجالي المال والتأمين وتشجع الاستثمارات الأجنبية. هذا وأضاف يلمز أن قصف مطار أبو الظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة هذه العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة كاملة وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي الداخلي.
1: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على وضع الشعب، على سوريا، على اقتصاد سوريا. أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا، هالعقوبات الظالم علينا، إن شاء الله يتحسن أوضاعنا، يصير أحسن من هيك كثير.
2: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا. وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
3: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كثير شغلات بقلب البلد. يعني ما بكفي انه ارتفع العقوبات، انا هذا اللي شايفته حاليا، في كثير شغلات نحن نشتغل عليها.
4: انا زراعه هالاعاقات اجبار البلد بده ينفتح اكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد. بنتمنى تروح الاعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الامور المعيشيه بالعالم.
5: اثر بشكل كبير بالنسبه للاقتصاد وللتجاره والانفتاح على البلد للاستثمار لاعاده الاعمار، بياثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بياثر. انا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
6: وقت نحن بننقام من قائمه الارهاب اكيد بده يكون في تحسن من جهه الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح انه يكون هذا الاستثمار يعني يكون بتوزيع عادل، يعني يكون في اشراف عليها بطريقه انه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر، نعطيه ضمانات حتى الخليجي او الاجنبي، او نعطيه ضمانات موثوقه انه ممكن انه هذا الاستثمار تبعه انه يستمر بالبلد.
7: هلا بالنسبه لرفع العقوبات عن سوريا، اكيد نحن كنا محاصرين، صرنا 15 سنه و20 سنه واكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الامر عليها، بصير في استيراد تصدير، بصير في العالم، بصير في كل شيء موجود بالبلد، فحيصير في ان شاء الله في انفتاح، في تطور.
0: وفي ذات السياق نبقى، حيث استطلع تلفزيون سوريا آراء عددا من اهالي مدينه حمص بشان ازاله سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب.
8: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه، بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
9: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للاشخاص اللي طبقات التحت واللي فوق كذا، فراح تتغير حياتهم اكيد الاحسن ان شاء الله، بالذات للادويه كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للاشخاص اللي ما معها بقدرتها تدفع هذا الشيء، فانه ان شاء الله حيكون هذا الشيء كثير منيح لإلهم.
10: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر، نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتامل بهذا الشيء انه يصير، ان الفخر انه سوريا تنبنى على هذا الاساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي اتلفه واللي حطها بهاي المواقف بهاي البلدان. وبنتأمل إن شاء الله منقول الله يقوي الدولة على هذه الأمور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافية.
11: شو ممكن القرار، شو ممكن برأيك يأثر إيجابا على البلد؟
10: بيأثر إيجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل. يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
12: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء. إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
0: أفادت مصادر محلية في السويداء بإغلاق أوتوستراد دمشق السويداء بشكل جزئي والسماح بمرور الحافلات المرضية أو حتى الطارئة فقط من قبل مجموعة محلية في المحافظة. هذا وأوضحت المصادر أن حاجز أم الزيتون التابعة لما يسمى ميليشيا الحرس الوطني يمنع مرور أشخاص يشتبه بأنهم متوجهون إلى ريف المحافظة الشمالي قبل موعد الامتحانات المقرر الأسبوع المقبل. وللوقوف على تفاصيل هذا الملف وهذا الخبر وما هي أبرز المستجدات فيه كذلك، معنا مباشرة من دمشق الكاتب والصحفي أيمن الشوفي. أيمن، بداية أهلا بك. إذن ما تفاصيل ما يحدث على أوتوستراد دمشق السويداء، وهذه المجموعة ما غايتها من إقفال هذا الأوتوستراد وتفتيش المرة كذلك، وسؤالهم حتى عن غاية الذهاب إلى مناطق أخرى؟
13: نعم، تحية لحضرتك ولمتابعي التلفزيون السوري. طبعا منذ حوالي ساعة جرى الإعلان عن فتح طريق دمشق السويداء، يعني انتهت حالة الاستعصاء التي بدأت منذ الصباح. طبعا يعني أي عمل احتجاجي يحتاج إلى مبرر أولا، ويحتاج إلى رؤية واضحة. لم يكن هناك من مبرر لقطع طريق السويداء عمليا منذ الصباح، فهذا لا يخدم أبناء السويداء بشيء. كانت الحجة أو كان الهدف النظري من قطع الطريق هو الضغط على الحكومة السورية من أجل استعادة القرى الغربية والشمالية، لكن مع السماح بدخول سيارات المحروقات والبضائع من دمشق كنا أمام مشهد فيه إقفال جزئي للطريق، أي منع أبناء السويداء من التوجه إلى دمشق. طبعاً هذا الضغط يعني لا أحد يفهم، يعني ما علاقة أن تمنع أبناء السويداء من الوصول إلى دمشق سواء كانوا طلاب جامعة أو أشخاص لديهم مصالح معينة أو أعمال معينة في دمشق؟ ما العلاقة بين منعهم من الوصول إلى دمشق واستعادة القرى؟ يعني بماذا يبخل عليك أبناء السويداء؟ ماذا لديهم حلول أصلاً ومنعوها عنك حتى تمنعهم من الوصول إلى دمشق؟ إذن هو قرار انفعالي، يعني تم استغلال الضغط، حالة الضغط النفسي التي يعيشها المهجرون منذ تموز الماضي، استغل هذا الضغط ويعني وجهه باتجاه موضوع الاعتصام والتعبير السياسي مسألة مشروعة، لكن قطع الطريق لا يخدم أبناء السويداء، بالعكس هو يشكل عامل ضغط على هذه المحافظة التي لم تعد تحتمل ضغوط. اليوم هناك طلاب من التعليم المفتوح خسروا مادة امتحانية لم يسمح لهم صباحا بالتوجه إلى دمشق وعادوا إلى منازلهم وخسروا مادة امتحانية.
0: باعتقادك أستاذ أيمن، تزامنا مع كل المعطيات التي تفضلت بها حول تطورات الأوضاع في السويداء، هنا نتحدث لماذا تستخدم هذه المجموعة وهذه الميليشيا الخارجة عن القانون كذلك ملف التعليم في تفاصيل أو مكاسب أخرى تتفاوض معها مع الحكومة؟
13: يعني المشكلة في موضوع التعليم أنه للأسف يعني ملف التعليم الجميع يستغل ملف التعليم، والجميع يعني حول ملف طلاب السويداء أو الشهادتين إلى ملف ضغط. فمن جهة يعني سمعنا تصريحات من شادي مرشد مدير إدارة السويداء أو باشان يقول فيها بأن وزارة التربية طرحت عليهم دخول 60 شخص كلجنة مراقبة، وهم رحبوا بالفكرة ولم يعترضوا في السويداء على دخول هذا العدد. وبالتالي هذا سؤال وجه إلى وزارة التربية، وزارة التربية حتى الآن لم توضح أو لم تقدم رد هل هذه الرواية صحيحة. إذا كانت هذه الرواية صحيحة فهذا يعني أن وزارة التربية لا تريد إجراء امتحانات الشهادتين في السويداء إذا كانت السويداء يعني لا تمانع من دخول لجنة مراقبة حكومية. إذن وزارة التربية مقصرة في الإجابة. ثانيا، التعليمات التنفيذية التي صدرت أيضا حتى نكون منصفين، يعني ولا نحمل كامل المشكلة إلى أبناء السويداء أو إلى الحالة الموجودة في السويداء، أيضا الحكومة تتحمل جزء كبير من المشكلة.
0: طيب أستاذ أيمن، أنت أشرت بأن يعني الأطراف السياسية والعسكرية في السويداء تستخدم هذا الملف، ولربما قد يكون هنالك كذلك تقصير من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بهذا الملف وحله كذلك. هنا نتحدث عن مستقبل طالب، كيف يتم العمل على حل هذا الخلاف في أقرب فرصة ممكنة؟
13: نعم، لكن في عجالة فقط أريد التنويه إلى أمر جزئي، أن وزارة التربية تعاملت مع المرسوم على أنه دورة تكميلية وليس دورة نظامية، أي أنها ضغطت المواد في أسبوع واحد مثل الدورات التكميلية التي كانت تجرى لامتحانات الشهادة الثانوية. يعني مسألة أن يذهب طلاب السويداء ويتقدموا لامتحان الشهادتين هي مسألة أعتقد أن الغالبية من الطلاب وأهلهم يعني لا يوجد حل ثاني أمامهم، لأنه في حال لم يتم التقدم إلى امتحان الشهادتين وخاصة الشهادة الأساسية أي الإعدادية، سنكون نحن العام المقبل من دون صف عاشر في السويداء. إذا لم يتقدم طلاب الصف التاسع إلى امتحانات الشهادة الأساسية سيكون العام القادم في السويداء من دون صف عاشر، أي نحن كسرنا الحلقة التعليمية في بداية المرحلة الثانوية ولا يوجد صف عاشر، وفي العام اللاحق لا يوجد صف 11، وفي العام الثالث لا يوجد صف بكالوريا. إذن هناك مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي حتى إذا كان هناك ملاحظات على موضوع الامتحانات، المدة الزمنية، مكان الامتحانات، لا يوجد حل آخر أمام طلاب السويداء سواء كانوا طلاب ثانوية عامة أو طلاب مرحلة تعليم أساسي إلا بالذهاب والتوجه إلى الامتحانات، لأننا نحن نتحدث عن سلسلة ستكسر هذا العام إن لم يتقدموا إلى الامتحان. إذا نحن أمام مسألة يعني أمن مجتمعي تخص أبناء السويداء، فمسألة الذهاب بصرف النظر إنه يعني كانت التعليمات التنفيذية غير منصفة، كان يمكن تحصيل شروط أفضل، لكن ما حدث حدث وتحدد موعد الامتحانات، ويجب على أهالي الطلاب والطلاب أنفسهم ومن مدير السويداء الانتباه إلى هذه الجزئية. من دون امتحانات هذا العام ستكسر حلقة التعليم الثانوي في السويداء، لا يوجد صف عاشر العام المقبل، وهذه المشكلة كبيرة جدا. إذن مهما كانت الشروط مشحفة في مسألة التعليمات التنفيذية، يجب على طلاب السويداء التوجه إلى الريف الشمالي وتقديم الامتحانات، وخاصة طلاب الصف التاسع أو شهادة التعليم الأساسي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وحيثيته كذلك وما استجد فيه. كنت معنا مباشرة من دمشق الكاتب والصحفي أيمن الشوفي. أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. هذا وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر وكانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها. نظم عدد من سائقي الشاحنات في مدينة حما اعتصاما احتجاجيا، وذلك اعتراضا على ما وصفوه باحتكار العمل لصالح تجار محددين، الأمر الذي حرم شريحة واسعة من السائقين في المحافظة من فرصهم في النقل والتشغيل حسب تعبيرهم. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا، قال إن المحتجين شددوا على أن استمرار هذا الوضع يهدد مصدر رزقهم، مطالبين بآليات عادلة تضمن توزيع العمل بشكل متوازن بين جميع أصحاب الشاحنات، وذلك بعيدا عن الاحتكار والمحسوبيات، مشيرا إلى أن الاعتصام شهد حضورا لافتا للسائقين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة خطواتهم حتى تحقيق مطالبهم. معنا مباشرة من حما مراسلنا عراق زين. وعراق بداية أهلا بك. إذا نأخذ معك تفاصيل هذه الاحتجاجات وما هي مطالب المحتجين؟
14: نعم، مرحبا أمينة. في الحقيقة يعني نظم عدد من سائقي الشاحنات، شاحنات نقل البضائع، اعتصام الميدانية في ساحة العاصي في مدينة حماة. وقد كان هذا الاعتصام عبارة عن يعني إيقاف الشاحنات في ساحة العاصي وإطلاق العير الهوائي أو ما يعرف بالزمامير، احتجاجا على القرارات التنظيمية الأخيرة التي يعني كما وصفها المحتجون بأنها يعني كانت هي سبب الخسائر متزايدة في هذا القطاع. هناك يعني المحتجون يعني شددوا على يعني على في هذا الاعتصام على أنه هناك يعني يجب إجراء بعض الإجراءات، اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية مثل إلغاء نظام الوصل أو تذكرة التحميل الخاصة. يعني هذا المطلب الذي وصفوه بأنه يعني هناك هو عبء إداري ومالي ولا مبرر له. كما أنهم طالبوا بأمر آخر وهو إخضاع كافة الأحمال لمكتب تنظيم نقل البضائع الرسمي، بالإضافة ليشمل هذا التعميم أيضا المنشآت الصناعية الكبرى ومعامل، خصوصا معامل الإسمنت والحديد في حماة، وإخضاعهم لهذا المكتب، وذلك لكي يضمن المكتب تنظيم نقل البضائع وتوزيع العدالة بتوزيع الأدوار بشكل عادل بين السائقين، حيث يعني يقضى جميع السائقين لنقل هذه البضائع وفق هذا المكتب، ويعني يحد من إجراءات تنظيم نقل البضائع ويحد من إجراءات نقل البضائع بشكل غير قانوني وبشكل غير مرخص به. هذه الإجراءات يعني وصفها المحتجون بأنها يعني كانت مزحفة بحقهم، وطالبوا بإلغائها وإخضاع الجميع إلى القوانين التي سمتها الوزارة والجهات يعني السيادية، وبأن يشمل القانون جميع السائقين ليس فقط جهة محددة. يعني خصوصا أنه في الأزمة أو في الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السائقون ويمر بها جميع المواطنون في عموم البلاد.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه الوقفة الاحتجاجية ومطالب كذلك المحتجين فيها. كنت معنا مباشرة من حماة مراسلنا عراق زين. يعاني أهالي بلدة كفر زيتا بريف حماة من صعوبة في تأمين الخبز، وذلك في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفرار جديدة، وذلك لتلبية احتياجات السكان.
15: يبدأ الحاج علي يومه باكرا لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حماة قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
16: وضع الفرن سيء كثير كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر لحتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعه 7 الصبح ما بتروح الساعه 11.
15: محدوديه الانتاج وتفاوت جوده الرغيف تعود الى مشكلات فنيه يعاني منها الفرن، ابرزها الاعطال المتكرره وقدم الالات، ما يزيد من الازدحام خاصه في الايام التي تسبق ايام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
17: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
15: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحديا أساسيا أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
18: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركاً جدياً لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. هذا وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. هذا وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. من جانبه، أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى استكمالها وأعلان نتائجها بشكل شفاف. هذا وقال الوزير ستتم إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق القانون. وشدد الوزير على أن حماية المال العام والثروات الوطنية أمانة لا تهاون فيها، وأن صون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل المساومة ولا أحد فوق المساءلة. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة. هذا وقالت الشركة قالت إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. هذا وقالت اللجنة قالت إن السباحة

0: ما يزال الشاب السوري يواجه ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا حتى في فرص العمل التي تساعده على تأمين احتياجاته اليومية وبناء مستقبله حتى. وفي وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات تحد من قدرتها على التوسع اقتصاديا وخلق فرص عمل جديدة.
1: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
2: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني يجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكلة بمكافأة صغيرة لحتى يظلوا قاعد عندي العامل، ما فيني راضي أكثر من هيك.
1: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
3: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز. ما في مردود حلو.
4: دورت على وظائف؟
3: ما في، بدك شهادات ما عم يقبلوك، وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيخليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك يعني.
1: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
5: لا توجد احصائيات دقيقه، لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في اسباب كثيره، منها تهدم المنشات تبعيه الورش الحرفيه خلال قصف النظام، منها عدم قدره الورش على تشغيل عمال او موظفين نتيجه احيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحه اول شيء يصير في تسهيلات ضريبيه على الورشات الحرفيه. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير. ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجال. هذه الأمور ممكن تساعدنا.
1: يرى خبراء أن انحصار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقيا ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
6: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمة الأساسية، وذلك في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان هناك.
7: حازم جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
8: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمراً يسيراً.
9: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرفش، عند المسؤولين.
8: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة، أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
10: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي، منين نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على الله دوار.
8: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إداري

0: رئاسياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزاوية. مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه، وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
1: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا، فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا، لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
0: على أعتاب عام دراسي جديد، لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
2: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة، على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
3: إذن مشاهدينا نبقى في ملفاتنا، حيث يواجه موسم التين في محافظة إدلب هذا العام يواجه تحديات زراعية جمة، أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق، وذلك وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر يتكبدها المزارعون. وفي ريف المحافظة الجنوبي تبدو الصورة أكثر قسوة جدا بعدما غاب الموسم عن مساحات واسعة، وذلك بسبب قطع أشجار التين خلال سنوات سيطرة قوات النظام إبان الثورة السورية.
4: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
5: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
4: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كثير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
5: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
6: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
7: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه.
5: سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قتل فلسطيني وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة بحسب ما أفادت به مراسلة تلفزيون سوريا. من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، أفادت بارتفاع عدد القتلى منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول لعام 2023 إلى 73,420 قتيلاً. وللوقوف على كل هذه المستجدات وآخر تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، تنضم إلينا مشاهدينا مباشرة من هناك مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن الأنباء تتحدث عن استمرار الغارات الإسرائيلية على قطع متفرقة من القطاع، نرصد معك تفاصيل هذه الغارات وكيف هي الأوضاع الإنسانية تزامنا مع استمرار هذا الحصار.
1: نعم، قبل ساعة من الآن أمينة تم الإعلان عن استشهاد طفل نتيجة الغارات التي استهدفت المحافظة الوسطى لقطاع غزة صباح هذا اليوم، والطفل أصيب بشظية نتيجة الغارة التي استهدفت بلدة الزوايدة، وهذه الغارة استهدفت مستودع يقع في البلدة، تم استهداف المستودع وما يحيط بهذا المكان بصاروخين من الطائرات الحربية. وصلت شظايا الصاروخين إلى مسافات بعيدة، وهذه الشظايا أدت إلى استشهاد محمد طه يبلغ من العمر 4 أعوام وفق المصادر العائلية المحلية. أيضا تم نقل عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة، والغارة التي سبقها أيضا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي هذه الغارة التي استهدفت مخيم المغازي سجل شهيد مع عدد من الإصابات، لذلك نتحدث عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 7 من الفلسطينيين نتيجة الغارات التي استهدفت صباح وظهر هذا اليوم وسط قطاع غزة. الشهداء تم نقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى، وكذلك الإصابات، هناك إصابات حتى الآن تتلقى العلاج داخل المشفى نظرا لخطورتها وحاجتها إلى متابعة ورعاية من الطواقم الطبية. ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 1288 شهيدا وفق ما تتحدث الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على القطاع، ما نرصده منذ صباح هذا اليوم هذه الغارات تتركز على المحافظة الوسطى. طيب، وباقي المحافظات تشهد تحليق للطائرات الإسرائيلية المسيرة بين الحين والآخر. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك شروق مستجدات تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلتنا شروق شاهين، شكرا جزيلا لك. أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة من جراء عملية إيطان قرب قرية العوجة شرقي الضفة الغربية بحسب وسائل أعلام إسرائيلية. هذا وقال الجيش الإسرائيلي قال أنه تلقى بلاغا أوليا عن عملية إيطان في منطقة العوجة شمالي أريحة، موضحا أنه دفع بقوات إلى منطقة الأخوار وبدأ عمليات تمشيط بحثا عن منفذ هذه العملية. هذا وقالت وسائل أعلام إسرائيلية، قالت أن قوات الاحتلال أغلقت عددا من مداخل مدينة أريحة وبلدتي العوجة وفصائل في الأخوار عقب عملية الطعن. ختام الثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
8: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي العناوين. وزير الخارجية يحدد الأولويات بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا ويقول إن المفاوضات مع إسرائيل قد تستأنف قريبا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب بعد ساعات من التوغل في حوض اليرموك وتنقل قوتها باتجاه وادي الرقاد. وزير الطاقة يؤكد استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور ويشدد على محاسبة المتورطين. وفاة سجين لبناني في سجن روميا نتيجة الإهمال الطبي وتصاعد المطالبات بإقرار قانون العفو العام.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية سعد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا أمام الدبلوماسية. وأوضح الشيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق، وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، وأشار إلى أن الاتصالات توقفت بعد استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من آب، رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار. ومع كل حديث عن مسار العلاقة السورية الإسرائيلية والمفاوضات بينهما، تحضر اتفاقية فضل اشتباك عام 1974 ضمن الأجندة. فما هي هذه الاتفاقية وما تفاصيلها؟ نتابع في هذه المادة.
1: وقعت قبل خمسة عقود في أروقة قصر الأمم المتحدة بجنيف، رسمت ملامح الحدود الحالية بين سوريا وأراضي الجولان المحتلة، وتمخضت عنها حدود احتضنت منطقة منزوعة السلاح يرعاها حراس أمميون يحملون اسم أندوف. ما تفاصيل بنود اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل؟ في أعقاب حرب تشرين الأول 1973 ووسط أجواء مثقلة بغيوم الحرب، جاءت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 من أيار عام 1974 كعلامة فاصلة على طريق الصراع الطويل. اتفاقية رسمت آنذاك خطوطا على أرض شهدت طويلا صخب المعارك بجهود دبلوماسية رعاها آنذاك وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، وضعت حدود بين القوات وأقيمت منطقة عازلة. اتفاقية لم تكن مجرد ترسيم للحدود، بل اعتبرت خريطة زمنية لمحاولة تهدئة الأوضاع. فصلت القوات السورية والإسرائيلية بخطين عرفا بألفا وبرافو، خطان كانا شاهدين على تغير ميزان القوى، وأقرا باقتضام إسرائيل للجولان وتمركزها غربي الخط ألف، وتراجع القوات السورية إلى شرق الخط ب، تاركة بينهما شريط هدوء متين. وما بين الخطين ولدت مهمة جديدة تسلمتها قوة تابعة للأمم المتحدة حملت اسم أوندوف، قوة ظهرت كحارس يسهر على حدود الهشاشة بين السلام والحرب. أشرفت القوة على منطقة منزوعة السلاح من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك، تراوح عرضها بين 330 مترا و10 كيلومترات بمساحة تقدر بنحو 135 كيلومترا مربعا ضمن بقعة تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري بين الطرفين. في الخامس من حزيران عام 1974

0: 70 بدأ تنفيذ الاتفاقية. حين ذاك أخلت القوات مواقعها تاركة خلفها آثار المجنزرات وحطام المدافع لتبقى المعاهدة شاهدة على مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة، معاهدة حملت بين سطورها إشارة ضمنية لقبول وضع الجولان كما هو في توازن هش جعل من السلام ستارا يخفي تغييرات عميقة في مصير الأرض.
1: انضم إلينا الآن حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق لمزيد من التفاصيل والتوضيحات بشأن ما ورد على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وما نقلته وكالة رويترز. حازم، وما تركته أيضا هذه التصريحات من تأثير على الداخل السوري، ما ردود الفعل بداية حازم على هذه التصريحات؟
2: أراد حقيقة كان هناك إعلانا صريحا يعني من قبل وزير الخارجية أسعد الشيباني بأن الاتصالات توقفت تماما مع إسرائيل بعد اعتدائها على مطار أبو طهور العسكري في إدلب، وبالتالي هذا وحده إعلان يعني للداخل السوري والخارج أيضا بأن يعني كل ما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة الماضية قد تم تعليقه حتى يعني تخضع إسرائيل للطلبات أو يعني تتفق إسرائيل مع سوريا وفقا للطلبات التي تضعها سوريا، وهي في البداية وقف الاعتداءات على سوريا والانسحاب إلى يعني من الأراضي التي تم احتلالها بعد سقوط النظام المخلوع وعدم التدخل في الشأن السوري. سوريا وضعت 3 شروط للعودة إلى يعني أي اتفاق. قال وزير الخارجية بأن هناك ضغوطا أمريكية أيضا على الجانب الإسرائيلي لجلبه إلى طاولة المفاوضات التي توقفت أو علقت بعد بدء الحرب على إيران. إذن هناك يعني مفاوضات تم تعليقها بعد الحرب على إيران، وهناك اتصالات كانت مستمرة لكنها توقفت أيضا بعد الاعتداء على مطار أبو ظهور، بما أن يعني توقف هذه الاتصالات نتيجة الاعتداء على مطار أبو ظهور فالتوقف جاء من الجانب السوري بطبيعة الحال. طبعا يعني تحدث الشيباني في عدة نقاط هامة لها علاقة بهذا الاتفاق، ومنها يعني ما سيتضمنه الاتفاق من بنود، منها منطقة تتواجد فيها فقط الأمم المتحدة إضافة إلى مناطق أخرى تتوزع طبعا لانتشار القوات السورية من ناحية العناصر وناحية السلاح. لكن هناك شروط سورية لأي اتفاق، كما قلنا هي ثلاث يعني هي عدة نقاط لها علاقة بالانسحاب ووقف الاعتداءات ووقف التدخل في الشأن السوري. أما فيما يتعلق يعني بما حققته سوريا مع إسرائيل في التقدم نحو اتفاق أمني محتمل، يعني شيباني عن أنه كان هناك اتفاقا على الورق حول جميع البنود، لكن إسرائيل أو سوريا لمست عدم اهتمام أو عدم جدية من الناحية
1: نعم حازم
2: في التنفيذ أو الالتزام في هذا الشأن. أيضا يعني هناك العديد من الأمور التي تم التطرق إليها فيما يتعلق أيضا بعد فقدان الثقة من يعني الناحية السورية تجاه إسرائيل لتنفيذ أي اتفاق، لكن سوريا ملزمة كما قال باحترام الجوار.
1: أشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. انسحبت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات فقط من توغلها بسبع آليات عسكرية برفقة قوة مشاة في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي باتجاه وادي الرقاد. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن 3 آليات دخلت قرية جملة لفترة قصيرة في حين تمركزت 4 أخرى على طريق صيصون جملة. يأتي ذلك ضمن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الجنوب السورية. ومن درعا ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. حسام أهلا ومرحبا بك. إذن توغل إسرائيلي جديد هذه المرة، كذلك الأمر كما في المرات السابقة، ما التفاصيل لديك حسام؟
3: نعم فرات، حقيقة يعني بعد الفجر اليوم يعني تقريبا مع بزوغ الشمس اليوم دخلت 7 آليات عسكرية إسرائيلية عبر وادي الرقاد، وهو الفاصل الطبيعي ما بين قرى جولان السوري المحتل ومنطقة حوض اليرموك.

0: باتجاه قرية جملة، بقيت 3 سيارات في قرية جملة، فيما اتجهت يعني عدة سيارات اتجاه الطريق الواصل ما بين جملة وصيصون. بقيت السيارات، القوة الإسرائيلية بقيت حوالي ساعة كاملة في قرية جملة، أطلقت بعض يعني الطلقات في الهواء، وأيضا كان هناك ترافقها طيران مسير. بعد ذلك انسحبت هذه القوة مدعومة بالمشاة عبر وادي الرقاد إلى النقطة التي أتت منها. هذا التوغل تقريبا يعني بحسب إحصائيات القرآن 40 توغل فقط خلال شهر آب، خلال يعني الشهر الجاري 40 توغل تقريبا أحصينا في ريفي درعا والقنيطرة، والمناطق التي يتم فيها التوغل هي ذاتها يعني منطقة جملة، منطقة عابدين في قرى حوض اليرموك، قرية معرية، التوغل باتجاه القرى الزراعية ومضايقة المزارعين، تفتيش بعض المنازل، هي تصرفات تقريبا باتت يومية بالنسبة لأهالي حوض اليرموك، وباتت يعني مضرة بحياة السكان بشكل كبير، وتقض مضجع السكان وتؤثر بشكل كامل على حياتهم وعلى يعني مزارعهم وعلى زراعتهم، خاصة أن هذه التوغلات أحيانا يرافقها عمليات تجريف لبعض الأراضي وتجريف لأشجار الزيتون، خاصة ما جرى من يعني خلال التوغل الأخير في قرية عابدين.
1: شكرا لك حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا في درعا. يترقب صدور القرار النهائي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوم الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على القرار من دون تسجيل أي اعتراض خلال المهلة. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس، سيصدر قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
2: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
1: من إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026، نحو 47 عاما أمضتها سوريا تحت تصنيف الدول الراعية للإرهاب أو الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في هذه المادة.

0: قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن سوريا وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مسار الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تطورات كبيرة في مجالي المال والتأمين وتشجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف يلمز إلى أن قصف مطار أبو ظهور يمثل استفزازا يهدف إلى عرقلة هذه العملية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة وأن محاولات إفشال هذا المسار لن تنجح. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
1: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على الوضع الشعب على سوريا على الاقتصاد سوريا، أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا هالعقوبات الظالم علينا إن شاء الله يتحسن أوضاعنا يصير أحسن من هيك كثير.
2: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا، وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
3: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كتير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حاليا، في كتير شغلات نحن نشتغل عليها.
4: أنا زراعة هالإعاقات إجبار البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد، ونتمنى تروح الإعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الأمور المعيشية بالعالم.
5: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد وللتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الإعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
6: وقت نحن بننقام من قائمة الإرهاب أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون توزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر، نعطيه ضمانات حتى الخليجي أو الأجنبي، أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
7: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، وقت أكيد نحن كنا محاصرين صرنا 15 سنة و 20 سنة وأكثر، رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الامر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه ان شاء الله في انفتاح في تطور.
0: وفي السياق استطلع تلفزيون سوريا عدد من اهالي حمص بشان ازاله سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب.

0: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهة بدها تتعامل مع السوق السورية. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقة، بمجالات الاتصالات. يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
1: يعني هو هذا الشيء رح يكون كتير منيح لإلون، القرار اللي طلع يعني بيختلف إنه الأسعار المعيشي للأشخاص اللي طبقات التحت والفوق كذا، فرح تتغير حياتهم أكيد الأحسن إن شاء الله، بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره للأشخاص اللي ما معه بقدرته تدفع هذا الشيء، فإنه إن شاء الله حيكون هذا الشيء كتير منيح لإلون.
2: مستنيين، ويعني شلون بدي أقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتأمل بهذا الشيء إنه يصير، إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان، وبنتأمل إن شاء الله منقول والله يقوي الدولة على هذه الأمور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافية.
3: شو ممكن القرار، شو ممكن برأيك يأثر إيجابا على البلد؟
2: بيأثر إيجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل. يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
4: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
5: أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى استكمالها وإعلان نتائجها بشفافية. وقال البشير إنه ستتم إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق القانون. وأشدد الوزير على أن حماية المال العام والثروات المعدنية الوطنية أمانة لا تهاون فيها، وأن صون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل مساومة ولا أحد فوق المساءلة. هذا وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار المرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وأحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرة القطاع. ينضم إلي الآن عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معي من دير الزور. عهد، أهلا بك. إذن ما جديد التطورات على مستوى التصريحات الرسمية بخصوص يعني هذه العمليات في الفساد ونهب المال العام في دير الزور في حقول النفط تحديدا؟
6: تحية لك فرات وسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذا الملف الثاني الذي تفتتحه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة دير الزور، وجاءت كلتا يعني الملفين أو كلا الملفين خلال أسبوع واحد. الأول هو متعلق بقضايا يعني المطاحن والحبوب في دير الزور، وهذا الثاني المتعلق في قضايا الحقول النفطية والعقود

0: ربما يعني ضمن هذا القطاع ويعني هذا الفساد، هذا الرقم الكبير 28 مليون دولار، وربما يكون الرقم أكثر من ذلك. وأيضا من هذا المنطلق يجب أن ألفت الانتباه بأن موضوع كف يد تسع مسؤولين في هذا القطاع هو ليس تثبيت على جرمهم أو يعني وقوعهم في يعني هذا الفساد. ربما يكون الجميع بريء، ربما يكون جزء منهم بريء، ربما يكون الجميع يعني مدان ب يعني هذه القضية، وهي يعني رقم يعتبر كبير للغاية. هذا الرقم إذا يعني كان قد وضع في خزينة الدولة، وتحديدا إذا تحدثنا عن محافظة دير الزور المدمرة بشكل شبه تام في يعني المدينة تحديدا، ربما يغير واقع الحال الخدمي ويعني حتى الاقتصادي في هذه المنطقة. لكن يعني نحن الآن ننتظر كل هذه التصريحات، هي لا نستطيع البت في أن يعني الأشخاص ذاتهم هم يعني المتهمين أو المدانين في هذه القضية، لكن المؤكد أنها 28 مليون تم هدرها بشكل يعني مقصود أو غير مقصود في هذا الأمر، عقود يعني مبالغ فيها بشكل كبير. في اعتقادي أن هناك أيضا هذا الملف وهذه التحقيقات التي ستستمر خلال الفترة المقبلة ربما تفتح وتزيد هذه الأرقام إلى أكثر من الذي تم التصريح به يوم أمس من قبل الهيئة العامة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. يعني هذا يعني الموضوع هو مهم للغاية.
1: هل كان هناك مزيد من التوضيحات عن صادر عن الوزير في الساعات الأخيرة عهد بشأن هذه القضية؟
0: يعني حاولنا معرفة أي تفاصيل جديدة، لكن يبدو أن الأمر سيحال إلى النيابة العامة إلى التحقيقات، ولا يمكن باعتقادي لا يمكن التصريح بأي تصريحات إضافية. هذه مجرد كانت يعني فقط لكف اليد. كف اليد هي ليست إثبات أو يعني أي إجراء، مجرد كف اليد هي إيقاف تسع أشخاص وهم التسعة الأبرز في ملف النفط في محافظة دير الزور. كف يدهم عن توقيعات، عن توقيع عقود جديدة، عن اتخاذ أي إجراءات، وأيضا عدم ممارسة أي من الأعمال في يعني قطاعهم أو يعني أعمالهم التي كانوا يشغلوها. ريثما تنتهي التحقيقات وربما يعاد البعض إلى عمله وتثبت براءته، وربما يعني تثبت إدانة البعض أو الكل في هذا الإطار. يعني ملف النفط هو يعد من أبرز الملفات، وربما عرفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من أين تبدأ حقيقة، لأن الفساد في هذا القطاع هو ليس فساد قليل. 28 مليون دولار، مشاركة 22 مفتشا يعني من الاختصاصيين في هذا الأمر، على رأسهم رئيس الهيئة المركزية المهندس عامر العلي في هذا الملف، يعني يعتبر حقيقة يعني ملف فتح. نعم. هو الأبرز والأهم في محافظة دير الزور وربما على مستوى الجمهورية العربية السورية. نحن سنتابع كل هذه التفاصيل خلال الفترة المقبلة إذا ما كان هناك تصريحات ما قبل يعني الانتهاء من التحقيقات، وأيضا سنزودكم بها خلال الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد الصطيبي. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعاً باتاً، وقالت اللجنة إن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قرارها، ودعت اللجنة الأهالية للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم جميعاً. نظم عدد من سائقي الشاحنات في مدينة حماة اعتصاماً احتجاجياً، وذلك اعتراضا على ما وصفوه باحتكار العمل لصالح تجار محددين، الأمر الذي حرم شريحة واسعة من السائقين من الفرصة في النقل والتشغيل بحسب تعبيرهم. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن المحتجين شددوا على أن استمرار هذا الوضع يهدد مصدر رزقهم، مطالبين بآليات عادلة تضمن توزيع العمل بشكل متوازن بين جميع أصحاب الشاحنات، وذلك بعيدا عن الاحتكار والمحسوبيات. وأشار إلى أن الاعتصام شهد حضورا لافتا للسائقين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة الخطوات حتى تحقيق مطالبهم. يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمة الأساسية في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
2: نجيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
3: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله.

0: ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمرا يسيرا.
1: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرفش، عند المسؤولين.
0: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة. أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
2: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي. منين نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على أرض الدوار.
0: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزوية. مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه، وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
3: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا، فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
0: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
4: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
5: سجل مرفأ اللاذقية نشاطا متزايدا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مع استمرار أعمال المناولة والتفريغ على مدار الساعة وتنامي حركة استقبال السفن ورسوها على الأرصفة. وبلغ عدد السفن التي استقبلها المرفأ وفق محافظة اللاذقية 394 سفينة، في حين وصل إجمالي البضائع المناولة إلى نحو 2,860,000 طن. وتقول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع إجراءات تطويرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إضافة إلى تزويد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات المناولة والتفريغ.

0: توفي سجين في سجن روميا شرقي بيروت ما أثار أعمال شغب داخل السجن وسط غضب بين النزلاء، وفق ما أفاد به المرصد اللبناني لحقوق السجناء. وبحسب المرصد فإن السجين وهو لبناني في الثلاثينيات من عمره فرق الحياة بعد تأخر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت النيابة العامة باشرت التحقيق في الحادثة مع إخضاع عنصر أمني للتحقيق. وتتزامن الحادثة مع تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية للرئيس اللبناني جوزيف عون بتوقيع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. ينضم إلينا جاد فياض الصحفي والمحلل السياسي معنا من بيروت. أهلا ومرحبا بك سيد جاد. إذن وقع حادث مؤسفة حصلت في سجن روميا، وهو ما جدد لربما المطالبة بموضوع قانون العفو العام وهذا المشروع الذي لم يقر إلى حد هذه اللحظة. لماذا لم يصدر هذا المشروع، مشروع هذا القانون إلى حد هذه اللحظة برأيك سيد جاد؟
1: صحيح، مشروع القانون أو القانون أقره مجلس النواب، ولكن القانون اليوم موجود عند رئيس الجمهورية. كل قانون في لبنان يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ليصبح نافذا. هذا القانون كان عليه بعض الإشكالات.

0: كالات في مجلس النواب، وكتلتين وازنتين وهما كتلتا التيار الوطني الحر وحزب الله لم يوافقا على هذا المشروع، او لم توافق الكتلتان على هذا المشروع وانسحبتا من الجلسه، ولكن المشروع اقر بغالبيه نيابيه، واليوم هو في عهده رئيس الجمهوريه، اما يوقع عليه في غضون 10 ايام واما يعيده الى المجلس النيابي من اجل اعاده البحث في هذا القانون، وبالتالي اليوم الكره في ملعب مجلس النواب، في ملعب رئيس الجمهوريه، والانظار تتجه الى ما سيفعله في ما يتعلق بالقانون.
1: سيد جاد، هذه الحادثة أيضا هل لديك تفاصيل إضافية عنها؟ ما الذي حصل؟ إلى أين وصلت التحقيقات في هذه الحادثة إلى حد هذه اللحظة؟
0: صحيح، هذا السجين توفي بعدما شعر بوعكة صحية صعبة إلى حد ما، طلب من العناصر الأمنية التوجه نحو المستشفى، ولكن العناصر الأمنية لم تأخذ طلبه بعين الاعتبار وأعادته إلى الزنزانة التي كان موجودا فيها، وبالتالي بعد وقت قليل توفي. اليوم التحقيقات تجري مع العنصر الأمني، هذه التحقيقات بطبيعة الحال سرية ولا زالت متواصلة، لم تكشف بعد تفاصيلها، ولكن ثمة تقصير من قبل العناصر الأمنية التي لم تعر اهتماما لسجين يعاني من وعكة صحية، وهذا الأمر يتكرر بين الحين والآخر في سجن رومي، وذلك بسبب نقص الرعاية الطبية ونقص الخدمات بشكل عام التي هي وهي معنية بحقوق الإنسان في سجن رومي.
1: طيب، هذا يقودنا بطبيعة الحال للحديث عن مصير السجناء السوريين في سجن رومي. يعني اليوم حينما يكون هناك مواطن أو سجين لبناني و يتعرض لهذا الإهمال الذي يقود بالنهاية إلى الوفاة، إذن ماذا عن مصير سجناء من جنسيات أخرى يتساءل البعض؟ وفي حين سألتك عن مشروع هذا القانون، قانون العفو العام، أليس الآن من الضروري فعلا أن يتم إقرار هذا القانون كما يقول البعض، خصوصا في حال يعني تحدثنا عن مصير السجناء السوريين في سجن رومي؟ سيد جاد،
0: صحيح، السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ استثنائي وغير طبيعي لا يمكن لأي سجن أن يتقبل، يعني سجن رومي مخصص لاستقبال ما بين 2000 و2500 نزيل، ثمة أكثر من 4000 نزيل في سجن رومي، وبالتالي هذه الأعداد ضخمة جدا. جميع السجناء كانوا لبنانيين أم من جنسيات أخرى لا يتلقون الرعاية اللازمة، لا يتلقون الغذاء اللازم، يعانون من شحب المياه، من أمراض منتشرة ومتفشية، وبالتالي الوضع في السجون في لبنان مزري لحالة سيئة جدا، وبالتالي إقرار قانون العفو العام والسير به أمر ضروري، لأن ثمة عشرات إن لم يكن مئات السجناء أولا لم يحاكموا وهذا حق للسجين، ثانيا لأنهم يعيشون في ظروف مأساوية جدا، وبطبيعة الحال وإن كان هذا سجين وإن كان قد ارتكب جرما في يوم من الأيام، ولكن يحق له أن يعيش حياة مقبولة في السجن، وبالتالي من الضروري اليوم إقرار قانون العفو العام والسير به.
1: اليوم موضوع الضغط الشعبي وتدخل المنظمات المجتمع المدني أو حتى المنظمات الدولية في يعني هذا الملف، إلى أي درجة ممكن أن يشكل ضغطا على الحكومة اللبنانية لتسريع التعامل ويعني لربما حل هذا الملف؟
0: اليوم ثمة ضغط يجري في هذا السياق، الضغط اليوم يجب أن يتجه إلى رئاسة الجمهورية من أجل التوقيع على هذا القانون، في حال وقع رئيس الجمهورية يصبح نافذا ويمكن تطبيقه منذ يوم غد، وبالتالي هذا الضغط يجب أن يتوجه إلى رئاسة الجمهورية. ثمة شارعين في لبنان اليوم، شارع أول يضغط من أجل إقرار هذا القانون، والشارع الآخر معارض لهذا القانون، يعتبر أنه يخرج بعض المجرمين من السجن، ولكن أعتقد وفق تقديري وبسبب الظروف غير الصحية في السجون سيوقع رئيس الجمهورية على هذا القانون، خصوصا وأنه مار بغالبية نيابية، أو ربما يعيده ليجري بعض التعديلات من ثم يقار، لأن السجون لا تحتمل المزيد من التأجيل في هذه الحالة التي يعيش فيها السجناء اليوم.
1: أشكرك ضيفي الصحفي والمحلل السياسي جاد فياض، كنت معي من بيروت. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه على مناطق جنوبي البلاد، مستهدفا بالمدفعية حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطي الفوقة، كما شن غارتين جويتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي سربين ورشاف. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت عددا من المناطق بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بقضائي صور وبنت جبيل جنوب لبنان. قتل فلسطيني وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم مغازي وسط قطاع غزة بحسب ما أفادت به مراسلة تلفزيون سوريا. من جانبها أفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع عدد القتلى منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول لعام 2023 ارتفع إلى 73.

1420 قتيلاً. أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة من جراء عملية طعن قرب قرية العوجة شرقي الضفة الغربية بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

0: احتلال أغلقت عددا من مداخل مدينة أريحة وبلدتي العوجة وفصايل في الأغوار عقب عملية الطعن. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا من بينهم طفل خلال حملات دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة. وبحسب ما ذكرت مراسلتنا فقد أحرق المستوطنون غرفة سكنية عائدة لفلسطينيين في المنطقة الشمالية من بلدة أوسرين جنوبية نابلس في شمال الضفة. هذا وأضرم النار في مركبة ما أدى إلى احتراق جزء منها، وخط شعارات عنصرية في الموقع. ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه الوكالة بتصاعد اعتداءات المستوطنين التي شملت إحراق ممتلكات وإتلاف أراض زراعية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إدارة كييف تشن هجمات قاسية ووحشية بشكل متزايد لصعوبة الوضع على الجبهة، وأشار بوتين إلى أن استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أنه كلما كان الوضع على الجبهة أكثر صعوبة شنت إدارة كييف هجمات أكثر قسوة ووحشية، وهذا يكشف الجوهر النازي للقوة التي نكافحها بحسب تعبيره. أهلا الآن أرحب طبعا بليلى كف الغزال. أهلا بك ليلى، مراسلة تلفزيون سوريا معي من موسكو. ليلى، في أي إطار يأتي هذا التصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ طبعا في ذكره بأن يعني الموضوع هو نازي كما يقول، يعني حينما تشتد الأمور على الجبهة تقوم أوكرانيا أو كييف بإجراء هجمات أشد وأقسى على الجانب الروسي.
1: نعم فرات، الرئيس الروسي أدلى بعدة التصريحات المهمة بخصوص التطورات الروسية الأوكرانية على جبهات القتال وفيما يتعلق بالضربات المتبادلة في ضد أهداف منها أهداف مدنية في أعماق روسيا وأوكرانيا. من خلال تصريحاته للصحفيين الفيدراليين أشار الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا تشن الهجمات الحساسة والتي تضر بشكل ملحوظ للوضع الاقتصادي الروسي والمنشآت الروسية الاقتصادية، ولفت إلى أنه خسارة شخص واحد كارثة كبيرة بالنسبة للجانب الروسي، لكنه أشار إلى أن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم من خلال استهداف الأهداف المدنية في روسيا حسب تعبيره، وتوعد بالرد على الهجمات الأوكرانية ضد الأهداف المدنية في روسيا بما في ذلك من خلال استهداف المواقع الاقتصادية الأكثر حساسية لدى الجانب الأوكراني. وأيضا اعتبر بأن الهجمات الأوكرانية ضد الأهداف المدنية في روسيا ناتجة عن تدهور المواقف الأوكرانية على جبهات القتال. في بنفس الوقت فأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو منفتحة أمام احتمالات الحوار والمفاوضات السلمية مع الجانب الأوكراني، لكن ذلك فقط بناء على الوقائع الميدانية وليس بناء على المقترحات الغريبة حسب تعبيره من قبل الجانب الأوكراني. وتأتي هذه التصريحات للرئيس الروسي في سياق تصعيد متزايد من قبل الجانبين باتجاه الأعماق في روسيا، وإن كان في روسيا أو كان في أوكرانيا. ففي روسيا اليوم قتل شخص وأصيب 7 آخرون كلهم مدنيون في محافظة بيلغراد جراء استهداف حافلة من قبل المسيرة الأوكرانية. إلى ذلك فقد بلغ عدد الضحايا من عائلة واحدة في مدينة ييسك في مقاطعة كراسنودار جنوب روسيا جراء الهجوم الأوكراني بالمسيرة على المنطقة الصناعية الاجتماعية، ما أدى إلى سقوط أجزاء المسيرة على منزل سكني إلى 3 أشخاص بينهم طفلان ووالدهم. إلى ذلك ففي مقاطعة ستافروبوليا كذلك جنوب روسيا قتل شخص

0: على الأقل جراء استهداف المدنيين من قبل المسيرة الأوكرانية. في نفس الوقت فأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قامت بتوجيه ضربات ناجحة حسب وصفها ضد مواقع عسكرية ومواقع صناعية متعلقة بالقطاع العسكري الأوكراني في مناطق متعددة في أعماق أوكرانيا، منها مقاطعة سومي وكذلك مقاطعة خاركوف ودنيبروبيتروفسك. إلى ذلك فأكد الجانب الروسي أن القوات الروسية تمكنت من التقدم في مواقع أو أجزاء معينة من جبهة القتال الروسي الأوكراني، تحديدا في المناطق المحاذية بمنطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
1: شكرا لك ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا معي من موسكو. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته بشأن مضيق هرمز بنشره عبر منصة تروث سوشيال خريطة للمضيق كتب عليها أرض أمريكية جديدة. يأتي المنشور بعد تصريحات سابقة لترامب قال فيها إنه يعتبر المضيق أرضا أمريكية بالتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز أمس عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وحملت الناقلات بحسب مسؤولين حكوميين أمريكيين لم يكشف الموقع عن أسمائهم نحو 16 مليون برميل من النفط لخارج الخليج العربي باتجاه المياه الدولية، على الرغم من فرض إيران حصار على المضيق الاستراتيجي. تأتي هذه التطورات في ظل عملية سرية ينفذها الجيش الأمريكي منذ أسابيع لمساعدة الناقلات الفارغة على دخول الخليج العربي قادمة من بحر العرب عبر المضيق قبل تحميل النفط والخروج مجددا وفق أكسيوس. قال من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بلاده ستعتبر أي دولة تدعم هذه الإجراءات عدوا، وأكد أن طهران سترد بقوة على أي خطوات أمريكية جديدة وأن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها بحسب تعبيره. كما شدد على أن إيران ترغب في إنهاء الحرب وتعارض الدعوات إلى التصعيد. ضرب الزلزال بقوة أولية بلغت 5.9 شرق اليابان فجرا وشعر به سكان طوكيو، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل من دون تسجيل خطر حدوث موجات تسونامي. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال وقع جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته ب5.8. وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث باستمرار عمليات حصر الأضرار في حين بدت حركة المرور طبيعية في المدن القريبة من مركز الزلزال. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود.

0: مهد الحضارات عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة، وصحن خارجي مكشوف، ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته، التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا عبر التاريخ.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأ بالعناوين. من أهم السلع الأساسية توقعاتهم بارتفاع أسعار السكر بعد زيادة تعرفة الجمركية. اعتبارا من اليوم الأحد، محافظة حلب تحظر دخول الدراجات النارية إلى داخل المدينة وأحيائها. في ظل الفقر وغياب المعيل، عمالة الأطفال تتفشى في الرقة ومخاوف من ابتعادهم عن مقاعد الدراسة.

0: في ظل حديث غير رسمي عن رفع قيمة جمارك السكر 100 دولار أمريكي لكل طن، طفى على السطح الحديث عن سعر الكيلوغرام من هذه السرعة الأساسية في البيت السورية. بدأ يتردد سؤال: هل ستتأثر كاسة الشاي وما انعكاسات هذه الخطوة الاقتصادية على جيب المواطن؟ هل يرتفع سعر كيلو السكر؟ كاميرا تلفزيون سوريا جالت في أسواق درعا واستطلعت آراء الأهالي حول أسعار السكر وتوقعاتهم لتأثير زيادة الرسوم الجمركية المحتملة على سعره.
1: والله هو الغلا مش محصور بالسكر بس، يعني أغلب المواد الغذائية والأساسية شبه يومي عم تغلى، يعني مش واقفة عند السكر. السكر أصعب، وصل 10.5 11 منه. البيض اليوم 39.5، مشتقات الألبان عم ترتفع، الخضار والفواكه يعني
2: بالوقت الحالي يعني مننام على إشي وقاعدين منفيق على إشي. يعني اليوم سعر أنت والصبح كمان لثاني يوم بدك تفيق، لثاني يوم بدك تحسب أنه طلع السعر. هاي الماء يعني الحياة صفت غالية، ما بيمشي حالها معانا. احنا عمال كل يوم وبيومه، بدنا اشي اللي يناسب وضعنا والوضع الاجتماعي بشكل عام.
3: والله السكر كنا نشتري ب8، عم بتفاجأ بقولوا لي يعني شو سعر اليوم يا ايه تفضل 11. يعني ها شلون يعني انا كموظف شلون بدي يعني امن المستلزمات هاي بشكل دائم؟
4: يوم السكر ب11 يعني طلعته غير طبيعية، يعني ليه من بدك تقول كان بالسبعة 8 9 10 اليوم 11، يعني إشي مش معقول. يعني ما عم تتحمل البشر الدنيا الأسعار هاي، والسكر شيء مادة أساسية تعتبر، يعني ما فيش غنى عنها.
5: عن بالأمور المعيشية كل يوم أسعار شكل. خلينا نقول على موجب السكر، يعني السكر 9 8 11 10، يعني الشعب منين بيجيب؟ بدنا نتمنى من التجار انه يتقى الله بهالشهر.
0: وايضا كاميرا تلفزيون سوريا رصدت اراء بعض من اهالي دمشق حول توقعات ارتفاع اسعار السكر.
6: والله الاسعار بشكل عام كلها مرتفعه، وكملوها بالسكر، يعني كلها مرتفعه، من السكر للرز للغذائيات للحم للدجاج كلها مرتفعه، للاجارات للبيوت. السكر مادة أساسية ترتفع كمان، يعني وناص المواطن
7: غلوا علينا شغلي كل يوم كل يوم. السكر ب 420 440 460 اليوم ب 485 ألف شوال السكر اشتريناه، عم بيعون احنا ب 10,000. 10,000 بيخسر معنا، بس بأكثر من 10,000 المواطن ما له قدرة يشتري، يعني أكثر من 10,000 ما له قدرة، وما في مواطن ما في بيت إلا بده سكر إجباري. وكل يوم التاجر بيقول لك ما في طريق وغلت جمرك وبيتحججوا والدولار غلي، بيسعرونا البضاعة على الدولار، ونحن ما نبيع الدولار، نحن نبيع المواطن على السوري.
8: يعني المواطن ما عاد يعني خديه، لا عاد يقدر ياكل ولا عاد يقدر يشرب. وإسا السكر هذا الأخص، يعني الشيء الأساسي سكر، شيء الأساسي كمان غلي. تبع شلون يعني المواطن ما عاد عنده استطاعة.
9: كل شيء غالي نحن تقبلناه، كمان وصلنا بالغلاء للسكر يلي هي مادة أساسية بكفة المشروبات، والشاي أساس مشروب أساسي عند الشعب السوري. فلهون وصلتوا للسكه.
10: في كل يوم الصبح عم بتفيق من النوم عم تلاقي اسعار كتير غاليه، يعني بدك تحكي يعني ما ضل شيء رخيص. هلا اليوم فانا الصبح لقينا السكر بالنار غالي 2000 و3000، يعني ما وقفت الشغله بس عند السكر، كل شيء صار غالي، اجارات البيوت والسلع كلياتها الغذائيه كلياتها عم تفيق الصبح عم تلاقي كله بالنار كله غالي. ليش هالاسعار هاي عم ترتفع فجاه بدون لا حس ولا خبر؟ ما حدا بيعرف بالموضوع.
0: وبالانتقال إلى حلب، رصدنا آراء الأهالي حول أسعار السكر الحالية وتوقعاتهم بشأن ارتفاعها بعد الحديث عن زيادة الرسوم الجمركية.
11: والله السكر كنا نبيعه 8.5 صرنا نبيعه 10، يعني كل شوال تقريبا 50 كيلو ارتفع شيء 6 دولار 7 دولار، والمواطن عم بيجي يعني ما بقدر يشتري، يعني عم بقول لي كتير غالي. ليش مثلا؟ وهل بعد انه في غلاءات اكثر للسكر عجب؟ يعني شلون بدنا نكمل؟ ما بعرف موضوع السكر، يعني لازم يلتقى له حل من ناحيه الدوله، من ناحيه مثلا المسؤولين كذا اللي عم بيجيبوا السكر، يلاحقوا التجار مثلا، التجار اللي عم بتجيب السكر هن المسؤولين عن هالموضوع هذا. يعني مو معقولة خلال جمعة مثلا 6-7 دولار شوال غلي.
12: هلا نحن كنا من نهارين عم نشتري 8000 وب 7500، اليوم ب 10000. ايش خبر بين نهار وليله 10000؟ ايش في؟ يعني هلا مثلا نهار ايه نهار لا، بدنا نحن مثلا دخل لعندك ضيف بدك تضيفه شاي او قهوه، تمام؟ ايش بدك يعني كيلو سكر؟ نهار ايه نهار لا 10000 ليره؟ اي والله ما بعرف، يعني الغلاء هذا مو طبيعي طاول. يعني
13: يا اخوي في حدا ما بتاثر في هالموضوع؟ كل الناس بحاجه للسكر، في حدا بحسين بلا سكر؟ كل عائلة محتاجة للسكر، البيت بده سكر، بده يشرب شاي بدك سكر، بدك قهوة بدك سكر، في كل شغلة بدك سكر. يعني بلا إنسان بحسن يعيش بلا سكر؟ بنحسن نتغلى عن السكر بالمرة؟ اعتبر اليوم ما أكلنا سكر بس ثاني يوم بدنا سكر، ما مضطرين نشرب سكر، يعني بدنا سكر إجباري ما بصير بلا سكر، مضطرين نشتري السكر ونحطه في البيت. فهذا الموضوع بيأثر علي وبيأثر على كل العالم. طبعا أصحاب الدخل المحدود بيأثر عليهم، بس اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليه وماشي الحال ممكن ما يتأثر.
14: بأثر شيء أكيد، لأني السكر مواد أساسية بالبيت، وهلأ بتعرف أنت الوضع، مربيات ما مربيات، يعني هلأ صار استهلاكه أكثر من أول. أنا عرفت علي وشيء أساسي بالبيت ما نحسن بدونه السكر. وبأثر يعني هلأ بدنا يعني مثلا وانا افترض أنا كنت مثلا كل يوم بدي كيلو، هلأ مربيات ما مربيات بدي يعني 20-30 كيلو لأخذ، عرفت علي؟ بأثر يعني 1500-2000 ورقة فرق بأثر، ونحن دوب نعمل لحق يعني عم نشتغل ليل مع نهار حتى نلحق لقمة العيش.
3: والله يا معلم كنت اشتري بسبعة ونص وهلا صاير 10000، هو بأثر علينا كتير. يعني مو انه هالتأثير القوي بس يعني بأثر علينا كشراء يومي، هو كما يعني كمدخول يومي، عارف شلون؟ بأثر علينا لانه بنستعمل فيه الشاي والزورات والقهوة، وهي يعني بس تجي تقول له للزبون والله ارتفع السكر بقول لك انا مالي على ما يدخلني، عارف شلون؟ هيك
0: الانعكاسات كاسات المحتملة لا تقف عند حدود كيلو السكر مشاهدين، على اعتبار أن السلعة تدخل في الكثير من الصناعات وسلع أخرى، أسعار المشروبات في المقاهي وأسعار الحلويات وغير ذلك. وهل يمكن أن يتخذ بعض الباعة أو التجار القرار ذريعة لرفع غير منصف في أسعار بعض المنتجات؟ لمناقشة هذه القضية نرحب بشبكة مراسلينا حسام المسالمة معي من درعا، وأيضا معي حازم عوض من دمشق، وأنا سدريس معي من حمص، وإبراهيم الخطيب من حلب. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك حازم، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لم تصدر أي قرار على معرفاتها الرسمية حول رفع سعر السكر، ولكن هناك رفع في أسعار السكر بشكل ملموس في الأسواق. معك حازم.
15: نعم حسام، حقيقة لا يوجد أي قرار رسمي بخصوص رفع سعر السكر. تواصلنا مع يعني مخلصين جمركيين، وتواصلنا مع أيضا جمعيات حماية المستهلك، وتواصلنا أيضا مع وزارة الاقتصاد، لكن لم يتسنى لنا يعني الحصول على إجابة. جميعهم كل من تواصلنا معهم أكدوا بأنه لا يوجد أي قرار خاص برفع سعر الجمرك بما يتعلق بالسكر، حتى أن يعني جمعية حماية المستهلك أكدت بأن رفع أي بند جمركي لا يعني رفع يعني الجمرك على مادة واحدة، وبالتالي عندما نتحدث عن رفع الجمارك على السكر أي يعني سينسحب ذلك على عدة مواد أخرى ضمن البند الجمركي. تفاوت سعر الطن وتفاوت سعر الشوال بين محافظة وأخرى ربما يثبت بأن هناك شائعة، وفقا لما تحدثت به جمعية حماية المستهلك، شائعة السلعة بالذات ربما قد تكون يعني تأثرت بضعف توريد أو ما إلى شبه أو حتى استغلال. حتى هذه اللحظة طالما لا يوجد أي تصريح رسمي يتحدث عن رفع سعر الجمرك، لكن طالما ارتفع سعر السكر هذا يعني بأن العديد من الصناعات التي تدخل بها هذه السلعة الأساسية اليومية سترتفع أسعارها بذات النسبة. النسبة يعني نتحدث عن نسبة بسيطة لكنها قد تؤثر يعني بشكل كبير على شريحة واسعة من الناس التي تستهلك هذه السلعة سواء في الصناعات أو في الاستهلاك اليومي.
0: نعم حسام المسالمي، إذن ليس هناك أي رفع في التعرفة الجمركية على السكر، ولكن هناك ارتفاع في الأسعار، ماذا عن أسواق درعا؟
16: نعم حسام، بالحقيقة يعني أريد أن أؤيد كلام الزميل حازم حول موضوع أنه لا يوجد قرار رسمي برفع الجمرك أو إضافة 100 دولار على كل طن سكر، ولكن هناك يعني ما بحثنا عنه هو بحسب يعني تجار جملة كبار قالوا لنا أن معمل السكر معمل المدينة للسكر في حسياء متوقف بسبب عدم وجود مواد أولية. المواد الأولية لمعمل حسياء أو معمل المدينة الموجود في حسياء تأتي من البرازيل. هذا المعمل ينتج تقريبا يوميا 3000 طن من السكر، هو متوقف الآن بشكل يعني مؤقت، وهذا التوقف أدى يعني هذا المعمل لا يستهان به تقريبا يورد كميات هائلة من السكر للأسواق السورية، حوالي 1,000,000 طن سنويا يصل إنتاجه. هذا التوقف في المعمل أدى إلى أنه الاستحكام من قبل التجار بالكميات السكر الموجودة في المستودعات، وهو الأمر الذي رفع سعر طن السكر حوالي $100، وهو ما لحق يعني حوالي $5 على الشوال الواحد، وبالتالي ارتفع سعر السكر من 9,000 ليرة سورية تقريبا إلى 11,000 ليرة سورية، وبالتالي الارتفاع هو سببه عملية احتكار ومناحرة بين التجار. مع يعني معلومة قالها لنا أحد تجار الجملة الكبار أن هناك تحسن في سعر السكر عالميا، ولكن التحسن في سعر السكر عالميا لا يصل إلى حوالي $40 فقط، ولكن أي عملية انسحاب أو ارتفاع في الأسعار التجار يقومون بترجمة هذا الموضوع ضرب 2 أو ضرب 3. يعني مثلا حتى لو وضعت هيئة المنافذ مثلا $100 جمرك على الطن الواحد، سوف يترجم هذا القرار ب $200 من قبل التجار، لأن يعني التاجر دائما يضطر إلى وضع مبالغ إضافية من أجل حماية نفسه على حد قول التجار، وبالتالي يعني لا يوجد قرار رسمي، وما يحصل هو عملية عرض وطلب، والسكر الموجود في السوق هو فقط السكر الموجود حاليا في المستودعات بسبب توقف مؤقت لمعمل المدينة في حسياء بحسب ما أفادنا به التجار بحسب ما بحثنا به، أما عن قرار رسمي فلا يوجد.
0: نعم، شكرا لك حسام المسالم مراسل تلفزيون سوريا في درعا، وسنتابع هذا الملف مع الزملاء المراسلين. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب، مرحبا بك مرة أخرى. إذن الأسعار ارتفعت، يعني بحسب التقرير فإن سعر شوال السكر يرتفع بشكل مستمر، وآخر هذا الرفع كان اليوم أو في الأمس. إبراهيم، لماذا ترتفع أسعار السكر في حلب وليس هناك أي تصريح رسمي عن زيادة التعرفة الجمركية، ولكن قال حازم بأن معمل السكر متوقف لإنتاج السكر، عفوا حسام المسالمي، الأسواق في حلب كيف هي؟
17: مساء الخير حسام، قبل قليل كنا نجري جولة حول يعني أسعار السكر التي ارتفعت خلال اليومين الماضيين، ليس هناك حقا يوم محدد لارتفاع الأسعار، وبالتالي حتى إعادة الارتفاع إلى ما تم الحديث عنه رغم عدم صدور أي بيان رسمي خلاف السابق، يعني التعريفة الجمركية التي كانت تصدرها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كانت تصدر لمنافذ والجمارك، كانت تصدر بشكل علني يعني تقوم بنشرها على الصفحة الشخصية بشكل مباشر، لم يصدر أي قرار، وبالتالي عملية الارتفاع التي حصلت قبل يومين يوم أو يومين حسب ملاحظاتنا في السوق، حتى أن عملية الارتفاع لم تكن موحدة في كل المناطق التي جلنا فيها، لكن تحدث أيضا عن ارتفاع حصل قبل فترة، كان السعر يعني كيس السكر حسب تواصل مع أحد التجار الموجودين في عزاز قبل شهرين تقريبا $27 أمريكي، ارتفع قبل فترة وصولا إلى $30 أمريكي، واليوم سجل بسعر يعني متقارب مع باقي المحافظات السورية $36 أمريكي، بمعنى سعر الطن من السكر كان يقدر ب $610 وصل حاليا إلى $700 أمريكي، وهذا السعر الذي يعني تتفاوت فيه المحافظات السورية ببعض حقيقة الدولارات، ليس سعرا موحدا في كل المحافظات السورية. تحدث حقيقة عن مادة أساسية يعني عبر عنها السكان الذين التقيناهم قبل قليل في حلب، أن مادة أساسية طيلة السنوات الماضية كانت تعتبر بالنسبة للسوريين قبل الثورة بمثابة الخبز، وكانت تدعم من قبل الدولة السورية، كان هناك بونات توزع للسوريين تحدد لهم استهلاك محدد من مادة السكر، وتم فعليا فيها حماية الاستهلاك الأسري من هذه المادة بسعر محدد، وعلى غرار السكر كانت أيضا مادة الرز وأيضا الخبز الذي كانت خلال السنوات الماضية فعليا كانت الدولة تتدخل بحماية المواطن فيها بشكل مباشر، لكن حاليا ما يجري فعليا هو أن السكر قد خصص بشكل كامل وحرر، وباتت فعليا عملية الشراء بالنسبة للمواطن يعني تتعلق بعوامل متعددة، بعضها يتعلق بارتفاع السعر العالمي، وأيضا بعوامل تتعلق أيضا بالتنافس بين التجار، غياب المادة في بعض المناطق لفترة محددة تؤدي أيضا إلى ارتفاعها، وبالتالي يمكن لبعض الباعة اليوم أن يبيعوا سعر كيلو السكر ب 10,000، وبعض البائع ايضا يقومون ببيعها ب 11,000 ليره سوريه. وهذا حقيقه هو عنوان العرض والطلب. عندما كنا في سيف الدولي قبل قليل كان البعض الاهالي قالوا بان سعر كيلو السكر اليوم المبيع 10,000 ليره سوريه، قبل عده ايام كان ب 9,000. في مناطق اخرى يعني سعر كيلو السكر ب 11,000 ليره سوريه. وهذا الامر فعليا ايضا يثبت ان الرقابه حقيقه خلال فترات الاضطراب على سعر مادة محددة أيضا غير موجود، ولا يوجد تسعيرة محددة للمادة تصدر للمراكز والمحال التي تكون على تماس مباشر مع الأهالي. لا نتحدث فقط عن العائلة السورية التي يحتاج 5 أفراد منها، وحتى خلال مشاهدتنا قبل قليل سألنا الأهالي قالوا بأن 5 أفراد يحتاجون إلى نصف كيلو سكر يوميا، في حين أن هناك أيضا مواد أخرى تتعلق بالمادة بشكل أساسي، إن كان صناعات وإن كان منتجات وإن كان عصائر وإن كان غيرها، جميعها فعليا سوف تسجل ارتفاعا بعد هذا الارتفاع الذي حصل في المادة، والذي فعليا سجلنا كما ذكرت يعني خلال الساعات الماضية فعليا أن الارتفاع كان بحوالي 30 دولار أمريكي للكيس الواحد، والذي يزن 50 كيلوغرام، وحاليا وصل إلى 36 دولار أمريكي في عموم المناطق التي تجولنا فيها.
0: نعم إبراهيم، أرحب مجددا بأنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص. ماذا عن حمص أنس؟
18: نعم حساب، كان قد سجل ارتفاع سعر كيلو السكر من 80 ليرة سورية جديدة وحتى 100 أو 110 حسب المحل التجاري. هذا الانعكاس انعكس على عدة بضائع، طبعا ارتفاع السكر ينعكس بداية على الخبز ومن ثم انتقالا إلى البضائع الأخرى، إن كانت حلويات أو إن كانت حتى عصائر وغيرها، لكن الأساس يعني انعكاس هذا الارتفاع هذا هذه المادة تحديدا في هذا الوقت يشكل عبء كبير على المواطنين. ونحن تحديدا كما يعرفها السوريين هذه الأشهر هي أشهر المربيات والمونة التي تقوم بها ربات المنازل، مما يشكل ثقلا على أصحاب الدخل المحدود وتحديدا العمال الذين يتقاضون أجورا يومية. طبعا الارتفاع السكر جاء نتيجة إشاعة كانت قد صدرت، وحيث لا يوجد قرار رسمي برفع الضريبة الجمركية على السكر، وإضافة إلى توقف عمل السكر كما ذكر وأؤيد ما ذكره الزميل حسام المسألة في مسألة أن معمل السكر كان قد توقف نتيجة فقدان المواد الأولية أو عدم وصول المواد الأولية إلى معمل السكر في مدينة الصناعية في حسياء، إضافة إلى أنه كان هناك سابقا معامل مثل معمل السكر العائد للدولة السورية، وهذا المعمل متوقف بشكل كامل منذ قبل التحرير، وهو ينتج سكر كنوع أولي يستخدم أو خام يستخدم في إعادة التكرير. الآن الارتفاع مادة السكر ستنعكس على كامل البضائع في السوق نتيجة جشع بعض التجار. للأسف ارتفعت الأسعار دون صدور قرار رسمي وفي ظل غياب لمؤسسة الرقابة ومؤسسة التجارة وحماية المستهلك.
0: نعم، بالنسبة لردود فعل الشارع حازم كيف هي؟
19: صراحة حسام يعني الشارع السوري هنا اعتدى ربما على هذه الارتفاعات، ليس لأنه يعني يتقبلها، لكن هي تفرض عليه يوميا في حياته اليومية عند شرائه مختلف السلع. يعني قبل أيام كنا نتحدث عن ارتفاع متدرج للفروج، وقبلها تحدثنا عن اللحوم، ويعني السلع يوميا تشهد ارتفاعات. هناك انقطاع بشكل عام ليس فقط للسكر، هناك يعني مطالبة حثيثة في الشارع السوري بشكل دائم بأن يكون هناك يعني عودة عن قرار تحرير الأسعار وعودة الرقابة الدولة في تحديدها. نعم لأسعار السلع، على الأقل أسعار الغذائيات الأساسية.
0: نعم، شكرا لك حازم عماد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، والشكر موصول إلى أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص، وأيضا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب. ستبقى معنا إبراهيم الخطيب لمناقشة الملف الثاني من حلقة اليوم. تعمل وزارة الداخلية عبر إدارة المرور في المحافظات على تنظيم حركة السير والحالة المرورية التي تشكل الدراجات النارية مشكلة عميقة فيها بمختلف المحافظات وخاصة حلب ذات الكثافة السكانية العالية، حيث أصدرت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أمس السبت تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. كما أوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد وتحت طائلة المسؤولية.

0: طبعا القرار ليس مفاجئا، هناك خطوات كثيرة سبقته ومهدت له. منع سير الدراجات غير المرخصة في المدينة، الدعوة للترخيص وتعميم بمصادرة الدراجات غير المرخصة، ثم سماح مؤقت للدراجات غير المرخصة، وتخفيض مدة الحجز للدراجة غير المرخصة إلى 20 يوما بدلا من شهر، منع سير الدراجات النارية في المدينة خلال الاحتفالات الرسمية والشعبية كراسي السنة وعيد الميلاد وعيد الأضحى. كل هذه القرارات كانت قبل القرار الأخير الذي سنناقشه في هذا الملف من حلقتنا. وينضم ويعود إلي إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب. مرحبا بك إبراهيم مجددا في هذا الملف وملف الدراجات النارية، حقيقة الشائك بحسب بعض التعليقات وردود الفعل. اليوم بدأ تطبيق القرار، كيف هو المشهد في حلب؟
1: مساء الخير مجددا حسام. في 24 من حزيران من العام الماضي صدر تعميم محافظة حلب يحدد فعليا وضع وآلية تواجد الدراجات النارية. هذا التعميم ظل ساريا حتى اليوم. التعميم كان يقضي بأن السماح للدراجات النارية المرخصة بالتجوال ضمن مدينة حلب منذ الساعة 6 صباحا حتى 4 عصرا، وكانت حقيقة يعني آلية تطبيق القرار متعلقة بالتسهيلات المقدمة للموظفين وأيضا للطلاب ولمن يحتاج حقيقة عملهم التواجد ضمن المدينة في ساعات عدم الإزعاج. لكن بعد ذلك فعليا كانت تصادر أي دراجة نارية مرخصة تسير ضمن المدينة خارج أوقات الدوام. تواصلت قبل قليل مع قيادة الأمن الداخلي في حلب التي قالت بأن الساعة 4 اليوم سوف يبدأ فعليا بتطبيق القرار، لكن هناك نقاط تتعلق باعتراضات قدمت من بعض الأهالي. سوف أفسح المجال محمد للكاميرا، وإن كانت حقيقة يعني حسام فقط لي ملاحظة أن الدراجات النارية ما زالت فعليا تتجول في مدينة حلب، وأنا أسرد يعني الواقع خلال عملية التطبيق. كانت هناك اعتراضات قد قدمت لقيادة الأمن الداخلي في حلب حول بعض الموظفين التابعين للمؤسسات العسكرية العاملة في المدينة وأيضا المدنية وأيضا يعني طلاب جامعات وغيرهم ممن يقومون بركن دراجاتهم النارية في مناطق محددة ويقومون بعد ذلك بالوصول إلى الجامعات، لا سيما أننا نتحدث عن يعني شكاوى وصلت بأن بعض المناطق حتى الآن لا يتوفر هناك نقل عام بينها وبين المدينة، وبالتالي كان المشهد بالنسبة لهم أيضا معقدا. وأن القرار فعليا لم يشتمل على تحديد حول إن كانت كان القرار يشمل الدراجات النارية المرخصة وأم غير المرخصة، وإن كان القرار يعني فعليا يتعلق أيضا بعدم تواجد أي دراجة نارية ضمن أحياء المدينة، سيما أن بعض سكان الأحياء في حلب الشرقية والوسطى يمتلكون دراجات نارية يقومون بالتجوال فيها ضمن هذه المناطق. وبالتالي عندما تواصلت مع قيادة الأمن الداخلي في حلب قالت بأن هناك بعض ربما التوضيحات قد تصدر خلال الفترة القادمة ويكون فعليا فيها يعني بعض الملامسة للواقع وبعض المطالب التي قدمها الأهالي، لكن فعليا الساعة 4 قبل ساعة ونصف من الآن سوف تقوم الدوريات المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار بالتجوال ضمن أحياء المدينة والبدء تطبيق القرار يعني التحرز على أي دراجة نارية تقوم بمخالفة القرار.
0: شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب. وللحديث أكثر عن هذا القرار والملف ينضم إلي المقدم محمد فيصل درويش رئيس فرع المرور في محافظة حلب معي من حلب. مرحبا بك سيادة المقدم، سأبدأ معك عن سبب إصدار هذا القرار ومن يشمل القرار.
2: بداية تحية لكم أستاذ حسام، تحية للسادة المشاهدين جميعا. هذا القرار ليس قرار جديد، هو قرار قديم.
0: نعم.
2: قديم بالمطلق، ولكن السنة الماضية وبناء على تعليمات السيد المحافظ والتوجيهات الصادرة عنه قمنا بقيادة الأمن الداخلي بجميع الأفرع، فرع المرور وفرع أمن الطرق

0: بتطبيق هذا القرار، واستخدمنا سياسة التدرج في تطبيق هذا القرار، بداية من المنع من ساعات محددة استثناء شركات الدليفري، وثم تصاعدنا بالنسبة للحجز أسبوع ثم أكثر 15 يوم وحتى وصلنا للشهر. الجديد في الموضوع الآن سنبدأ بالتنفيذ بشكل فعلي وعلى جميع أنحاء المحافظة ضمن مدينة حلب بالتطبيق الصارم لهذا القرار. القرار يشمل الدراجات النارية. الدراجات النارية هي دراجات زراعية مخصصة للمناطق الريفية. ضمن المدينة لا يمكن أن استعمال الدراجات النارية لعدة أسباب سنذكرها لاحقا إن شاء الله أثناء المقابلة.
1: اذكر هذه الأسباب سيادة المقدم.
0: طيب، أنا بالنسبة لي داخل المدينة ممنوع استخدام الدراجات النارية لعدة أسباب. مثلا عندي أول شيء طرق غير مؤهلة لاستخدام الدراجات النارية. كما تعلمون يجب أن يكون هناك مسار محددة للدراجات النارية. كثير من الدراجات النارية عم تخالف قواعد السير عن جهل أو عن عمد. الوضع الأمني بيلعب دور كبير بتواجد دوريات الدراجات النارية. كما نعلم كثير من الجرائم المرتكبة كانت تستقل الدراجات النارية لسهولة الهروب من الدوريات. بالإضافة لهذه الأسباب كثرة الحوادث المرورية، من خلال الإحصاءات تحليل البيانات تبين أنه أكثر من 75% من الحوادث المرورية كان سبب رئيسي فيها الدراجة النارية. لذلك عملنا على الحد الأدنى، الحد من دخول الدراجات النارية إلى داخل المدينة وليس الريف. حاليا نعمل على داخل المدينة فقط.
1: نعم. سيادة المقدم، لو سألتك عن آلية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع وعدم وجود دراجات نارية في مدينة حلب، كيف ستتم؟
0: آلية تنفيذ القرار تم الإعازة من قائد الأمن الداخلي بحلب إلى فرع أمن الطرق وفرع المرور لتطبيق هذا القرار. سيتم انتشار عدة دوريات في عدة أماكن، مراكز تجميع، مراكز مخالفات تغطي المدينة بالكامل، مداخل المدينة، المناطق الرئيسية في المدينة، ليصار إلى مخالفة تطبيق هذه المخالفة ومصادرة الدراجة النارية إلى الحد ضمن القانون المسموح به. بعدها بيتم نقل هذه الدراجات إلى كراجات حجز مخصصة للدراجات النارية.
1: نعم. سيادة المقدم، هل هناك كوادر من شرطة المرور كافية لتغطية مدينة حلب، خاصة الدراجات النارية تنشط داخل الأحياء أكثر من الشوارع الرئيسية؟
0: تماما. لذلك تم الإعازة من قائد الأمن الداخلي ليس فقط لفرع المرور لتطبيق هذا القرار، بل هي عملية مشتركة تضم فرع المرور وأمن الطرق، أو بالأحرى الأمن الطرق حاليا سيتفرغ بالكامل لهذه المخالفة حتى نقضي على هذه الظاهرة من حلب، بالإضافة لمساعدة فرع المرور لهم. إن شاء الله العدد كافي، الدوريات منتشرة كما تشاهدون في جميع أرجاء حلب، دوريات أمن الطرق، دوريات المرور منتشرة و تغطي حلب بنسبة لا بأس فيها.
1: سيادة المقدم محمد، هناك من يقول ردود الفعل منذ الأمس إلى اليوم، رصدنا ردود الفعل، هناك من قال بأن هذا القرار من الصعب تطبيقه أو لن يطبق هذا القرار، ما ردك على هؤلاء؟
0: هلا بالنسبة لإمكانية تطبيقه أو لا، رح نخلي الشارع يحكم. التوجيه لأجانب القيادة لا، حملة مستمرة حتى إلغاء هذه الظاهرة من كافة أرجاء حلب. في الفترات السابقة قمنا بعدة حملات، وخلال الحملات المستمرة لا قدرنا نسيطر على الوضع على المشهد بشكل لا بأس فيه. فهلق السياسة هي الاستمرار والديمومة في هذه المخالفة حتى القضاء على ظاهرة الدراجات النارية ضمن المحافظة. أتوقع الشارع هو اللي راح يحكم على الموضوع. أتوقع هالمرة النجاح للحملة بسبب الديمومة والاستمرار فيها إن شاء الله.
1: إذن يعني ديمومة واستمرار وليس قرار، يعني هناك دوريات مكثفة عدة أيام ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه، هذا ما يسأله الشارع. يعني أنا أريد أن أتوجه إليك بأسئلة ما يسأل اليوم المواطن الحلبي.
0: تماما أستاذي، المواطن الحلبي أصلاً موضوع الدراجات النارية هو موضوع مقلق لأهلنا في حلب جداً.
1: صحيح،
0: أهلنا بحلب يعرفوا أن الدراجة سبب رئيسي لكثير من الحوادث، سبب رئيسي للخلل الأمني، سبب خلل أمني كبير.

0: في البداية تم التساهل، كون كان موضوع النقل الداخلي بحلب ما زال كان ركيك شيئا ما، ما في انتظام فيه. لا هلق انتقلنا من حالة توزيع الخطوط، جميع خطوط المدينة مغطاة بالكامل بوسائط نقل عامة، بالعكس عن زيادة بعدد أعداد السيارات على خطوط النقل. فلذلك لا حاليا الحملة مستمرة، انتفى السبب الرئيسي وجود الدراجة النارية في الشوارع في مدينة حلب. كونه الحجة سابقا كانت انه انا ما عندي وسيله نقل ثانيه، تمام انا امنت لك وسيله نقل ثانيه، وسيله نقل عامه. اغلب الخطوط، مو اغلب الخطوط، 100% من خطوط المدينه تم تغطيتها بشكل كامل، خطوط الريف تم تغطيتها بشكل كامل، فما ضل عندي بالنسبه لموضوع انه ارخص. لا الوسائل النقل العامه ارخص حتى تكلفتها كنقل من الدراجات الناريه، فما ضل عندي مبرر لوجود هاي الحاله، فلازم نضبط المشهد بشكل صحيح.
1: صحيح. سيادة المقدم، هناك من قال بأنه بدلا من منع الدراجات النارية في حلب، لماذا لا ينظم الأمر عبر منح شهادات وترخيص هذه الدراجات وفرض على سائق الدراجة الخوذة والسلامة؟ يعني بعيدا عن هذه المشاهد التي نشاهدها فعلا من عمليات غير مسؤولة من شبان ومراهقين في عمليات قيادة رعناء على الطرقات وأيضا من عمليات سرقة، ماذا تجيب على هؤلاء؟
0: أستاذ حسام، لنميز قرار المنع بالنسبة للدراجات النارية الزراعية، أنا في عندي نوع ثاني من الدراجات اللي هو الدراجات الكهربائية اللي منتشرة بمراكز المدن بكثرة ومعروفة لدى شارع المدينة، فهيدي لا هيدي ما بيشملها. الدراجات الكهربائية لا يشمل المنع، الدراجات الكهربائية وزنها خفيف، سرعتها محدودة ضمن معين، فلذلك
1: جيد.
0: ما لا تشكل عائق، لا تشكل عائق في المدينة. نحن المنع فقط للدراجات النارية الزراعية. أضف إلى ذلك أنا عندي إشكالية، الإشكالية التي أثيرت في مدينة حلب إشكالية الدليفري، موضوع الدليفري.
1: صحيح.
0: حتى موضوع الدليفري من السنة الماضية حتى الآن تم ترخيص 3 شركات نقل دليفري. شركات الدليفري إلى نسبة معينة وليكن 75% دراجات كهربائية، 25% دراجات نارية، ولكن في شروط. لازم يكون في ترخيص لشركة الدليفري، لازم يكون في مركز معتمد، لازم يكون عندي دراجات مرخصة ومنمرة أيضا، لازم يكون عندي شهادة سواقة خاصة بالدراجة النارية، لازم يكون في عندي تعهد خطي من السائق بالالتزام بالقوانين السير. لازم يكون على صندوق الدليفري رقم شكاوي، أنا ممكن أتجاوز قدامي أنا كمواطن سوري تجاوز الدليفري قوانين السير أو أي شكوى، مباشرة بصور رقم الشكاوي بقدم شكوى. ففي يعني مشهد ممكن ضبطه. نحن بالنسبة لشركات الدليفري تم حتى الآن ترخيص 3 شركات دليفري خاصة بالمطاعم، وحتى شركة دليفري خاصة بالأدوية. يعني مشهد عم ينضبط حاليا. في مقدم لمجلس المدينة بحلب ما يقارب 4 أو 5 تراخيص لشركات، فأنا المشهد لازم أضبطه بطريقة ما.
1: صحيح.
0: اللي عم يتحجج إنه مثلا أنا بشتغل كديليفري، تمام في شركات ديليفري نتجمع فيها منرخص فيها بحيث أحسن أعرف هي الدراجة عائديتها لمين. أنا ما بدي سبب خرق أمني بالمحافظة من وراء موضوع صغير ممكن تنظيمه. يعني الفكرة أنه نحن لازم ننتقل لموضوع من مرحلة عشوائية إلى مرحلة التنظيم بكل ملف.
1: صحيح.
0: بينات هاي الملفات ملف الدراجات النارية، ولكن العشوائية وعدم ضبطه بهذا المشهد عم تشوفوه، شباب مراهقين، سرعات عالية، قيادة رعناء، تشبيب دراجات نارية، هذا المشهد غير صحي إطلاقا، يجب ضبطه بالقانون والإجراءات الإدارية المنصوص عليها ضمن القانون.
1: نعم، شكرا لك على هذه المعلومات والتفاصيل والإيضاح، سيادة المقدم محمد فيصل درويش رئيس فرع المرور في محافظة حلب، كنت معي من حلب. الحالة الاقتصادية في سوريا لا ترحم المواطن، مضاعفات السنوات الماضية ما تزال حاضرة بقسوتها، يحاول رب الأسرة العمل بأكثر من مهنة، لكن بعض الأسر فقدت معيلها خلال السنوات الماضية، وحتى بوجود المعيل فمستوى الأجور قد يدفع البعض لتشغيل أب، وربما يكون قاصرا، وربما يكون العمل شاقا وصعبا ولا يتواءم مع قدرات الفتاة البدنية، حتى ناهيك عن الخطورة. تتسع ظاهرة عمالة الأطفال في الرقة في ظل الفقر وغياب المعيل والتفكك الأسري، ما يدفع عددا من الأطفال

0: إلى سوق العمل لتأمين احتياجاتهم وسط مخاوف من تأثير ذلك على تعليمهم وتعرضهم لظروف عمل لا تتناسب مع أعمارهم.
1: قليلة وكل العمال أجرتهم عالية، العاني أجرتي قليلة.
2: لم يكن صوت آلاء الشاكي من قلة الأجر سوى صدى لواقع أثقل من عمرها في مجتمع وجد أطفاله أنفسهم أمام أعباء تفوق أكتافهم في مشهد يتجاوز قصة طفلة واحدة.
1: من 350 وفوق وياخذون، واني اظل مثلهم اظل اشتغل معاهم حتى ما يحلون واخذ 10,000.
2: وتتابع الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة اوضاع الاطفال في اماكن العمل وترصد المخالفات، في حين تسهم منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الأسر والأطفال الأكثر هشاشة عبر برامج الحماية والدعم.
3: مهمة الدائرة هي تفتيش العمل بالقطاع الخاص، ومن ناحية الطفولة نحاول نوجه أصحاب العمل بالتخفيف وعدم تشغيل هؤلاء الأطفال والتوجيه إلى المدارس، وفي حال المخالفة نكتب بهم ضبوط. يتواجد الأطفال نسبة عالية بقطاع الصناعة، الميكانيك والتسويق والهاي الشغلات تبع السيارات، النسبة العالية بأكثر بهاي القطاع يتواجدون. أما مثل المطاحن المشات الأخرى الخاصة النسبة أقل.
4: صراحة أجرينا مجموعة من الاستبيانات، استنتجنا بعد تحليل البيانات بأنه 60% من هذه الأسباب هي كانت بسبب تدني مستوى المعيشة والفقر، 20% كانت بسبب الخلافات الأسرية، 20% الأخيرة كانت بسبب صراحة الرسوب وضعف المستوى الدراسي لبعض الطلاب ويتجهون إلى موضوع عمالة الأطفال. ناقشنا مع بعض المديريات المعنية كالشؤون الاجتماعية والعمل، الثقافة، بعض منظمات المجتمع المدني، عقدنا بعض الورشات الحوارية، استخلصنا بعض المخرجات للتضييق على هذه الظاهرة.
2: ومع اتساع ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد مخاطر التسرب من التعليم في ظل بلوغ نسبته نحو 20%، إلى جانب تعرض الأطفال لظروف عمل قد تشكل مخاطر نفسية وجسدية لا تتناسب مع أعمارهم.
0: والحديث عن هذا الملف ينضم إلي الصحفي أحمد عثمان من الرقة. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذن عمالة الأطفال في الرقة بحسب التقرير أصبحت ظاهرة في الكثير من الأحيان، ما هي الأسباب بداية؟
5: يا حسام، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ومشاهدي التلفزيون. سوريا حقيقة هناك نسبة كبيرة من الأطفال العاملين في القطاع الخاص و خاصة في الصناعة. الأسباب عديدة، أهمها الظروف المعيشية القاسية التي مر بها الشعب السوري وسكان الرقة وأهالي الرقة بالتحديد، بالإضافة إلى فقدان الثقة بالتعليم خاصة خلال فترة سيطرة قسد على المحافظة على مدينة الرقة بشكل لمدة يعني 7 سنوات، وقبلها داعش وغيرها، وانقطع التعليم تقريبا في محافظة الرقة. تراجع التعليم بشكل كبير، تراجع ارتياد المدارس منذ عام 2013. هذه فقدان الثقة هذا أجبر الكثير من الأهالي على إجبار أبنائهم أو عدم قدرتهم على إرسال أبنائهم إلى التعليم، خاصة في ظل انقطاع التعليم لفترة طويلة وتراكم الأعباء المادية الصعبة و ارتفاع تكاليف المعيشة في المحافظة وفي سوريا بشكل عام. هناك نسبة كبيرة من الأطفال العاملين في القطاعات الخاصة في مختلف المجالات، لكن يتركزون بشكل أساسي في الصناعة. يعني دائما ما يقول الأهالي أنه يعني يمكن أن يكسب ابنه صنعة، يمكن أن تعيله في يوم من الأيام، بالإضافة إلى وجود يعني هناك خلال سنوات الحرب فقدت الكثير من العوائل المعيل، ما دفع الكثير من الأطفال، وجد الكثير من الأطفال أنفسهم بمرتبة الأب ليصرف على أخوته وعلى والدته. هذه تقريبا مجمل الأسباب التي دفعت بعمالة الأطفال وزادت منها. هناك أيضا غياب كبير للمنظمات، لمديرية الشؤون الاجتماعية ربما هي المديرية الأقل عملا حاليا في محافظة الرقة، أو أنه ربما بسبب وجود أعداد كبيرة من الاهتمامات أو المجالات.
0: عن عمل

0: في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة. مرحبا بك سيدة وداد. أين جهود المديرية أمام عمالة الأطفال في الرقة؟ وكما قال كان معي وبالتأكيد استمعت له الصحفي أحمد عثمان، قال بأن هناك غياب لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة أمام عمالة الأطفال.
1: يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لأنكم عم تضوا على هذا الموضوع المهم جدا بمدينة الرقة. ظاهرة عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة بكل أنحاء العالم، وليس فقط في سوريا وليس فقط في مدينة الرقة. هي الظاهرة موجودة بكل أنحاء العالم. ونحن كمديرية شؤون اجتماعية وعمل هدفنا الأساسي هو شؤون الناس. نحن مهتمين بظاهرة العمالة مثل ظاهرة التسول والتشرد وزواج القاصرات والتسرب المدرسي وكل هاي الأمور. فعملنا للأمانة هو عمل إشراف وتوجيه بالدرجة الأولى، كونه نحن بعد تحرير مدينة الرقة في عنا إمكانياتنا المادية تكاد لا تذكر،
0: معدومة يعني فيك تقولي؟
1: تمام، ولكن نحن بالرغم من هالإمكانيات وضعيفة كثير عم نعمل كل جهدنا لانه نفعل مديريه الشؤون على
0: اكمل. طيب سيده وداد يعني ارغب استغلال وجودك معي ويعني القاء الضوء بشكل اكبر. يعني انت ذكرتي نقطه في غايه الاهميه بان المديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل ليس لديها اي تمويل وهي لا تمتلك المال، هل تواصلتم انتم؟
1: مو ليس لديها اي تمويل، ولكن اقول الامكانيات ضعيفه جدا.
0: امكانياتنا يعني من 100 قد ايه الامكانيات عندكم؟
1: فيك تقول 40-35.
0: طيب ألم تتواصلوا مع الوزارة والوزيرة هند قبوات لهذا الأمر، خاصة يعني الوضع في المنطقة الشرقية في الرقة ودير الزور، يعني وضع صعب بعد سنوات من الحرب ووجود قسد؟
1: نحن الإمكانيات ليست فقط من الوزارة، وإن في عندنا إمكانيات موجودة على أرض الواقع ولكن ما بإيدينا، ما بدنا ندخل بأمور
0: ثانية. طيب في نقص بالتمويل، عمالة الأطفال، دعينا نبقى في عمالة الأطفال، يعني هناك الكثير من الأطفال أصبحوا معيلين لأسرهم بعد فقدان الأب، هؤلاء ماذا أمامهم غير العمل؟ بعيدا عن التنظير سيعملون ليأكلوا بكل بساطة.
1: احنا واجبنا كشؤون في عنا قسمين ضمن المديريه تهتم بهي الامور. في عنا قسم دائره العمل الزراعي والصناعي، وايضا في عنا دائره الخدمات. دائره الخدمات هي التشبيك مع المنظمات والجمعيات المحليه بالمنطقه واداره الحاله لنراعي شؤون هذول الاطفال العاملين. ايضا قسم العمل الصناعي والزراعي في عنا مهام تفتيشيه بيقوموا فيها موظفين المفتشين للمزارع، للمصانع، للمعامل، للمداجن، لكل هاي الأمور. لما بيوجد لما بيشوفوا في طفل يعمل بهاي الأماكن ففي إجراءات محددة، في عقوبات لحتى لصاحب العمل، في عنا أيضا دورنا الأساسي كشؤون اجتماعية ذوي أو مقدمة رعاية له للجمعيات، عندنا جمعيات محلية أو المنظمات، في عنا شغل كثير بهذا المجال. للأمانة نحن الأسبوع الماضي أطلقنا حملة للتسول والتشرد، نحن في عنا مستقبل حاطين بجدول أعمالنا أيضا حملة على بداية افتتاح المدرسة من أجل عمالة الأطفال.
0: تحدثيني عن هذه الحملة، يعني حضرتك سيدة وداد سبقتيني للسؤال، يعني واقعيا ولا أرض الواقع؟ هناك الكثير من الأطفال الذين يعملون في الصيف ويلتحقون في المدارس بالشتاء. هذه السنة هل سيعود الأطفال إلى المدارس أم سيبقون في العمل بنسبة منهم؟
1: السبب الأساسي هو الوضع الاقتصادي بالمنطقة. الوضع الاقتصادي، فنحن واجبنا كمديرية شؤون اجتماعية وعمل وكمؤسسة حكومية هي التشبيك مع المنظمات مع الجمعيات بحيث إيجاد عمل مناسب لذوي الأطفال. نحن لما نشوف أسرة معينة أطفالها عاملين وتجينا هيك حالات كتير، من حين الأهالي لمنظمة أو لجمعية بهدف تأمين مشروع صغير، بهدف تأمين مثلا تدريب مهني، حتى أحيانا من حين لمنظمات تعطيهم كاش أو

0: المنظمات بتعطيهم قروض، قروض زراعية، قروض لاستثمارات صغيرة. فنحن لما نأمن عمل لذوي الأطفال بالتأكيد هالأهالي ما راح يبعثوا أولادهم للعمل بالمصانع والمعامل،
1: نعم
0: هي من جهة. من جهة ثانية في عندنا الأطفال، في عندنا عدد كبير من الأطفال يعني فاقدين مقدم الرعاية.
1: صحيح
0: فنحن للأسف الشديد في مدينة الرقة ما في عندنا مراكز مجتمعية، عم نتعامل مع بهي الحالات عم نتجه للمجتمع المحلي. نحن مجتمع خلينا نقول عشائري بالرقة، كل الناس بتعرف بعضها وكل الناس بتساند بعضها. لما بيكون في حالات خاصة نلجأ للوجهاء بالحي بالعشيرة، فبيقوموا برعاية هؤلاء الأطفال.
1: جيد، هذا ما تحدثت عنه شيء في غاية الأهمية سيدة وداد. هل أمنتم فرص عمل للعائلات؟ وإن أمنتم النسبة ما هي؟
0: فرص عمل منا مباشرة ما في عنا، ما في أي توجه. حتى قيد العمل ومكتب التشغيل لحد الآن واقف بمدينة الرقة بالشؤون الاجتماعية والعمل، للأسف لسه ما تفعل لحد الآن.
1: يعني
0: ولكن احنا
1: هي خطط كنت تشتغلوا
0: شغلنا
1: عليها؟
0: الأساسي توجيه المنظمات لإدراج مشاريع خاصة بمشاريع صغيرة.
1: جيد جيد، هل أدرجتم عدد من هذه المنظمات؟ هل هناك من استفاد من هذه المنظمات أم هذه خطة ستعملون عليها؟
0: لا، هي مستمرين وفي خطة مستقبلية أيضا. فنحن لما تيجي لعنا منظمة معينة لتطرح مشروع معين، نحن في عنا قاعدة بيانات، في عنا إحصائيات
1: جيد
0: خاصة للمديرين، فبنتعاون معهم ونشرح لهم الوضع بمنطقة معينة. احتمال هي مثلا على سبيل المثال أذكر لك إنه بدها تعمل مشروع بحي الفردوس مثلا على سبيل المثال، فنحن كمديرية شؤون واجبنا نحدد مناطق
1: طيب
0: فيها احتياج
1: جيد جيد هذا الكلام، هذا العمل جيد،
0: فلنروح لمنطقة أخرى.
1: ولكن سؤال في غاية الأهمية، هل تواصلتم مع الوزارة مع المنظمات المعنية التي تحدثت عنها للبدء بدعم هذه الأسر لعودة الأطفال إلى المدارس، خاصة يعني نحن على أبواب افتتاح المدارس وربما سيبقى هؤلاء الكثير منهم يعملون لتوفير المال لعائلاتهم؟ يعني سيد وداد، يعني بكل صراحة، هل هناك حلول عملية على أرض الواقع ستكون أم فقط الحلول على الورق؟ وهذا سؤال ليس بالهجومي نهائيا، فقط لنشرح القصة.
0: للأمانة خلينا نقول إنه نحن عم نتحرك بشكل عملي أكثر ما إنه هو نظر مجرد
1: جيد
0: كلام. نحن دائما في عنا تنسيق مع مديرية التربية وفي تعاون كثير بيناتنا، في عنا تنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالأطفال.
1: جيد
0: خصوصا يعني في عنا جمعيات مثلا نادي السكري، في عنا مثلا ما راح اذكر عدد الجمعيات.
1: لأنه بصراحة وقت انتهى، وقت انتهى، وبدي تجاوبين على سؤالي بجملة واحدة، هل سنشهد عودة لهؤلاء الأطفال الذين يعملون لإعالة أسرهم مع بدء فتح المدارس، بدء العام الدراسي أم لا؟ بجملة واحدة انتهى وقتي.
0: بإذن الله، لأنه هذا واجب مجتمعي ليس فقط على مديرية الشؤون فقط، وإنما هو واجب مجتمعي على الجميع. كلنا رح نتكاتف لعودة الأطفال. خلينا نقول ما رح نقول رح يعود يرجعوا كله، هذا
1: نعم
0: حل
1: نعم
0: مستحيل
1: نعم
0: بالوقت الحالي بالوقت القصير، وإنما سيتم إعادة عدد كبير جدا من الأطفال.
1: نتمنى ذلك، وعذرا سيدة وداد انتهى وقت، ولكن سأعود وأستضيفك معي في البرنامج بعد بدء العام الدراسي لنرى نسبة الأطفال الذين عادوا إلى مدارسهم. شكرا لك على هذه الجهود السيدة وداد رحالة، مديرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، كنت معي من الرقة. نهاية برنامج عين سوريا لليوم، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل.

0: وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

يا أهلا بكل متابعي ريبوست في هذه الحلقة الجديدة، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. يبقى مبدأ حرية التعبير من أكثر المبادئ التي تستدعي الموازنة الدقيقة في المجتمعات الديمقراطية، لا سيما حين يتعلق الأمر بخطاب يمس ذاكرة جماعية مؤلمة أو يهين ضحايا جرائم موثقة. وفي سوريا التي لا تزال الجراح أو جراح الكيماوي طازجة في وجدانها، يكتسب هذا التوازن حساسية استثنائية، إذ يتصادم فيه حق التعبير مع حق الضحايا في صون ذاكرتهم وكرامتهم. فمجزرة الكيماوي في الغوطة التي راح ضحيتها أكثر من 1200

0: 44 شخصا في 21 من آب 2013، ما تزال تمثل جرحا عميقا في وجدان السوريين وضمير الإنسانية. وفي الذكرى الثالثة عشرة طبعا للمجزرة، أعيد تداول مقاطع مصورة قديمة للمدعو عبد الله الحاش المعروف بمواقفه الداعمة آنذاك لنظام الأسد، يسخر فيها من ضحايا المجزرة، فأشعلت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط السورية. وقد تزامن هذا التداول مع ذكرى المجزرة، مما ضاعف من حجم الاستنكار الشعبي، وأعلن عن إلقاء القبض على الحاج من قبل الجهات المختصة من دون أن تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه. يعبر أحد الناشطين عن فرحه باعتقال عبد الله الحاج، وطالب بتوسيع دائرة المحاسبة كي تشمل كل من سخر من ضحايا مجزرة الكيماوي من ممثلين وغيرهم. نتابع معا مشاهدينا هذا المقطع ونعود.
1: هذا النجس كان يستهزئ أهل المخيمات ويستهزئ بالنازحين واللجوء، واستهزئ بأرواح الشهداء. وقت الكيماوي صار يحكي على الكيماوي ويستهزئ بأرواح الشهداء ويصير يتمسخر ويزت من هالكلام يلي مثل حكايته نجس خنزير. تم إلقاء القبض عليه وإن شاء الله ما بيطلع بحياته هذا من السجن. إن شاء الله إن شاء الله بياخذ جزاته العادل وأكثر بإذن الله. ونحن كمان نتمنى يصير محاسبي للممثلين يلي طلعوا كمان وصار يستهزئوا بأرواح الناس وبأرواح الشهداء وصار يمثلوا على الكيماوي يستهزئوا ويتمسخروا، ولأنهم هني مسخرة الممثلين. ولا واحد منهم طلع واعتذر، ولا واحد منهم طلع وصار ياكل هوا، مثل كمان أيمن زيدان وأمل عرفي وغيره وغيرات الأنجاز اللي كانوا يعبدوا بوط العسكري تبع بشار الأسد وأتباعه.
0: اعتقال عبد الله الحاج أثار موجة واسعة مشاهدينا من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة، في حين أثار آخرون تساؤلات عن التهم الموجهة إليه والإطار القانوني للاعتقال. أيمن، إيش أتصر لي مستني هيك خبر؟ الله لا يفك الشدة عن قلبه. محمد، أحلى خبرية والله، كتير فرحت لأنه تم إلقاء القبض عليه. تعليق آخر، أبو عيد، العوض لكل ظالم نهاية، الله يمهل ولا يهمل. تعد نظافة الفضاء العام مؤشرا حقيقيا على مستوى الوعي المجتمعي ودرجة الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه البيئة المشتركة، فالشوارع والحدائق والأسواق والمرافق العامة ليست ملكا لأحد بعينه، بل هي فضاء مشترك يعكس صورة المجتمع بأكمله، وما يتركه كل فرد فيه من نظافة أو قذارة إنما يعكس مستوى انتمائه لهذا الفضاء وإحساسه بمسؤوليته تجاهه. في سوريا تتشابك في هذا الملف عوامل متعددة، فمن جهة ثمة إرث طويل من الإهمال المؤسسي في زمن النظام المخلوع الذي أضعف البنية التحتية لخدمات النظافة وأفقد المواطن الثقة في الجهات المعنية. من جهة أخرى تتحمل شريحة من المواطنين مسؤولية مباشرة عن سلوكيات تضر بالبيئة المشتركة كرمي النفايات في غير أماكنها المعتادة، أو التخلص من المخلفات على ضفاف الأنهار والطرقات، أو إلقاء القمامة من نوافذ السيارات. تزداد المعضلة تعقيداً حينما تعجز البلديات عن تأمين أبسط متطلبات النظافة بسبب شح الموارد المالية، وحين يفتقر المواطنون إلى ثقافة النظافة العامة التي تجعل من كل فرد شريكا في الحفاظ على البيئة لا مجرد منتظر لمن ينظف من بعده. وبين عجز المؤسسات وغياب الوعي الفردي تدفع المدن والبلدات السورية ثمنا بيئيا وصحيا باهظا يتجلى في انتشار الأمراض وتراكم النفايات وتدهور المشهد البصري للمدن، وتبقى الحلول رهينة بمعادلة مزدوجة. دولة تؤمن الخدمات وتطبق القانون بحق المخالفين، ومواطن يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الفضاء العام الذي يتقاسمه مع غيره، لأن النظافة في نهاية المطاف ليست خدمة تنتظرها، بل مسؤولية تبدأ بك أنت. يعبر أحد المواطنين في حلب عن استيائه من تراكم القمامة في ساحة سعد الله الجابري، مطالبا بفرض مخالفات وتشديد الرقابة على من يلقي بالنفايات في الأماكن العامة، وكان لسان حاله يختصر الأمر بعبارة واحدة: خالفونا يا أخي خالفونا. لنتابع.
2: خالفونا يا أخي، نحن شعب ما بنجي غير بالمخالفة.
3: هاي ساحة عبد الله.

0: الساعة ستة الصبح الزم هالعمال كل نهار تجي وتنظف. طبعا ما شاء الله عليهم الجماعة عبقوموا بواجبهم. ترج هاي مهندسين النظافة عبقوموا بواجبهم، ولكن نحن شعب ما بيتربى إلا إذا تخالفنا. خالفونا يا جماعة، الله يبارك فيكم. أنا أناشد الحكومة الموقرة، بناشد الحكومة الموقرة. تفرجوا هالمنظر يا جماعة، خالفونا الله يبارك فيكم، خالفونا. فهي هي ساحة سعد الله، الزم هالعالم فتقوم تنظف ورانا. يا جماعة هدول من عمال النظافة، هدول بيحمونا، اللي عم يحمونا عم نطفوا ورانا. والله هذا الحكي برسم المعنيين. فرجوا يا جماعة، هاي ساحة سعد الله، ما منقول غير الله يعطيهم العافية. هالجماعة بقوموا بالتنظيف الساعة 6 الصبح، عبقوموا بالتنظيف يا جماعة. هذا الحكي الله يعطيهم العافية، ولكن خالفونا الله يبارك فيكم، خالفونا يا أخي. نحن شعب ما منجي غير بالمخالفة، الله يبارك فيكم.
1: وفي مشهد مشابه من حلب، يشكو أحد سكان حي الصالحين من تراكم القمامة في شارع حيه في تكرار لظاهرة باتت تطول أحياء عديدة في المدينة. نتابع.
2: شغلة يا جماعة الخير، الصبح بعتنا لكم وهي المساء بعتنا لكم، ايه بده يجوا ترضوا هالشي؟ يعني نحن عم نطمح لسوريا افضل وما بعرف، يعني صار عم نرجع برجوع الحاويات. شو مين في لهم مراقبة؟ هاد في لهم مراقبة؟ في حدا عم راقبهم؟ بتطلعوا لوين؟
1: مشاهد تراكم القمامة في شوارع حلب أثارت موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من حمل البلديات المسؤولية ومن أشار إلى أن المواطن نفسه شريك في هذه الأزمة. عبد الرزاق، هيك أمور ما بدها مخالفات، بدها وعي وأخلاق. أبو محمد، في هيك مكان واسع وكبير مثل ساحة سعد الله يجب زيادة عدد الحاويات وسلات الزبالة، توعية وإرشاد، غرامات للمخالفين. موسى، من لا يحترم النظام عليه تحمل عواقب وخيمة، المخالفة هي الحل الوحيد مع هذه النماذج. تعد مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من أكثر المسائل الفقهية التي شهدت جدلا واسعا عبر التاريخ الإسلامي، إذ انقسم العلماء والفقهاء بشأنها منذ قرون بين مؤيد ومعارض. فثمة من يرى في الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن المحبة والتعظيم ووسيلة لاستحضار سيرته وقيمه في حياة المسلمين، في حين يرى فريق آخر من العلماء أن هذا الاحتفال لم يكن معهودا في صدر الإسلام، وأن ما لم يكن من الدين فلا يضاف إليه. وفي سوريا التي تتنوع مذاهبها وتياراتها الدينية وتتعدد مرجعياتها الفقهية، كان هذا الجدل الديني محتدما على مر السنين، غير أنه يتخذ اليوم أبعادا جديدة في ظل التحولات التي تشهدها البلاد وما تفرزه من إعادة تشكيل المشهد الديني والاجتماعي. وتطرح بطبيعة الحال هذه المسألة من جوهرها تساؤلات أعمق بشأن طبيعة الخطاب الديني في المساجد ومدى قدرته على استيعاب التنوع المذهبي داخل المجتمع السوري. وقد تجلى هذا التوتر في مشهد لافت في أحد مساجد مدينة حلب، حينها خرج عدد من المصلين احتجاجا في خطبة الجمعة بعد أن وصف الخطيب الاحتفال بالمولد النبوي بأنه بدعة، في حادثة أشعلت نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدود الخطاب الديني وحق المصلين في التعبير عن اعتراضهم داخل بيوت الله. نتابع مع المشاهدين هذا الفيديو.
3: الصارع
4: الرسول.

0: لك حديث يا زلمة، عبيت لك ما انت
1: ليه؟ احكي على الغلط اللي بدك تحكي هيك، احكي على الغلط تحكي لي بدأ ما بدأ هيك.
2: اسمعوني غزواتي وعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: المشهد أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل، وتباينت التعليقات بين من أيد خروج المصلين احتجاجا ومن رأى أن للخطيب بحق في التعبير عن رأيه الفقهي. عدنان، هذا هو التصرف الصحيح؟ أهل حلب من يومهم رجال، وأي خطيب يخرج عن سياق الإسلام الصحيح ليخرج المصلون ويتركوه يخطب بالحيطان. تعليق آخر من أحمد يقول بس هو بدع عن جد، ليش زعلانين؟ آخر تعليق من عماد، لا يجوز اللغو في خطبة الجمعة وهذا ما كان يفعله الخطيب. تعد سلامة الكوادر الطبية وصون كرامتهم في بيئة العمل من أبرز المطالب التي يرفعها المجتمع الطبي السوري في المرحلة الراهنة، فالطواقم الطبية التي تعمل في ظروف صعبة وبإمكانات محدودة تستحق أن تجد في مكان عملها بيئة آمنة تمكنها من أداء رسالتها الإنسانية من دون أن تتعرض لأي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه. وقد شهدت سوريا خلال سنوات الحرب انتهاكات موثقة طالت الكوادر الطبية والمستشفيات، مما جعل هذا الملف ذا حساسية خاصة في الوجدان السوري. وفي هذا السياق تداول رواد وسائل التواصل مقطعا مصورا التقط من كاميرات المراقبة في مشفى درعا الوطني، ظهر فيه مشادة بين عناصر من الشرطة العسكرية وكوادر طبية، أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. غير أن التحقيق أو التحقق من ملابسات الحادثة كشف عن صورة أكثر تعقيدا مما بدا للوهلة الأولى، إذ وقعت الحادثة قبل 8 أيام على خلفية سوء تفاهم ما بين عناصر الشرطة العسكرية وأحد الأطباء حين كان يسعف قريبا له، وتدخل 4 عناصر من الشرطة العسكرية في مشادة حصلت حالة تدافع بينهم سرعان ما انتهت قبل أن تحل القضية بالصلح والاعتذار الرسمي من قائد الشرطة ومن رئيس الدولي للكادر الطبي، من طبعا رافق ذلك اتخاذ إجراءات إدارية ومسلكية بحق العناصر المتورطة وتوقيفهم لمدة أسبوع. وكما ذكرنا تداول رواد وسائل التواصل مقطع مصور التقط من كاميرات المراقبة في مشفى درعا الوطني، ظهر في طبعا عملية المشادة والتدافع بين عناصر من الشرطة العسكرية والكوادر الطبية في مشهد أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات قبل أن تتضح الملابسات كاملة. نتابع.
4: يا طبيب قول فوت قطبك جوا، هذا اللي غلط بطاقية السوداء مو حكيم؟ أي بقول فوت جوا،
5: بقول له بعد جحرة بسجنك.
4: أيوة، مين هذا بطاقية السوداء؟
5: بس كمل فيديو آخر شوف طبعا الضربة الغلط، شايف شلون؟
6: حتى الشرطة هذه
5: في كثير هجموا أكثر من واحد،
6: الشرطة
5: في أطباء كثير انضربوا، بعض الطبيب انضرب، الطبيب حمزة الدكتور حمزة، شايف شلون؟ هاي الدكتور كان عن انضرب، الممرض انضرب. في ناس غير منطقة هنا ما ضربت، شايف؟
4: هاي ضرب الشرطة كمان،
5: ضرب الشرطة تبين
3: المقطع أثار موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من استنكر أي تجاوز بحق الكوادر الطبية ومن طالب بالتريث ومعرفة كامل ملابسات الحادثة قبل إصدار الأحكام. علاء كتب القانون لازم يكون فوق الجميع. محمد الأفضل هو تركيب كاميرات مراقبة في كل الدوائر والقطاعات الخاصة والحكومية لتسجيل الأحداث وردع المخالفين والمنفلتين. آخر تعليق معنا من وسيم يقول فيه سؤال، هل يحق لعناصر الشرطة العسكرية الدخول إلى المشفى بسلاحهم مع العلم أنه هناك حرس للمشفى؟ في مادة أعدها زملاؤنا في قسم نيو ميديا، نتوقف عند 90 يبيع الكتب في أحد أحياء مدينة حلب منذ ما يقارب 4 عقود، يحتضن في محله 1,000,000 كتاب يعود بعضها إلى أكثر من قرن، في مشهد يجمع بين عشق الكتاب وذاكرة المدينة. نتابع.

0: الفخر إلي الفخر الحمد لله ربنا أعطيني هالنعمة وهالقدرة على حفظ الكتب المفقودة مثلا تنطلب أحيانا وما تنوجد إلا عندي.
1: عمره أكثر من 100 سنة.
0: اسمي رزق الله عبد. أنا فاتح مكتبة هون بالجديدة من مدة 30 سنة. قبل هالسنة كنت كمان بغير محل. هلا جيت لهون. صار لي 40 سنة بهالمسرح المهم. بس بشتغل بالكتب المستعملة القديمة والجديدة. وإيش ما صح أنا بنشتغل فيها. عندي أعمار أقل شيء تقريبا 100 سنة. في منهم بالعربي، في منهم بالفرنسي، في منهم بالإنجليزي. كان عندي كتاب من مدي عندي ديغول لما كان في حلب اللغة الفرنسية. كان عندي كتب بشكل ملون هون.
1: الابن الأزرق وبهامشه الطب النبوي للإمام الذهبي.
0: الخط الحجري هو كتاب مقدس قديم عمره فوق 100 سنة. يعني مع أنه ما له مقدمة ولا له مؤخرة بس حفظه. مع أنه
2: ليش عم تحفظه؟
0: لأنه له قيمته، له قيمته تاريخية، له قيمته. يعني بعرف أحكي ألماني وبعرف أحكي إنجليزي كويس ولغات ثانية يعني بمشي في حالي، مثلا الفرنسي، التركي، الأرمني، بمشي حالي بشي بهذه اللغة مع زبوناتنا كمان.
2: من 2012
0: هلا ما اجاني شيء خبر عنه، مع انه طالعوا على التلفزيون وانشق بهذيك الايام ضد الدوله السوريه، وموجود مع كمان جماعه المسلحين المعارضين كان. ولهلا ما اجاني شيء خبر عنه، متامل من اي انسان بيعمل معي خير يخبرني شيء عنه.
3: في خطوة لافتة ضبطت وزارة الصحة مزرعة في ريف دمشق تستخدم لغش وتزوير الأدوية في جريمة وصفتها الوزارة بأنها عبث مباشر بصحة المواطن وسلامته. خلينا نتابع.
4: تهريبا
5: طيب نظام يا طيب تهريبا ليه كنت مطلوبة؟ أكلتهم في إيران.
6: في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة في حماية المواطن وتجديد الرقابة على سوق الدواء، تمكنت وزارة الصحة وبالتعاون مع الأمن الداخلي ونقابة صيادلة سوريا ونقابة ريف دمشق ومديرية صحة ريف دمشق مداهمة وضبط مزرعة في ريف دمشق تستخدم بشكل غير قانوني في التزوير والتلاعب بالدواء عن طريق تعبئة كبسولات بمادة مجهولة المصدر. سنقوم بتحليلها لتأكد من مصدرها. ضبط أجهزة تعبئة وتغليف وليبلز، مواد تهريب غير مرخصة، أدوية مخدرة. ما تم ضبطه اليوم هو ليس مخالفة إدارية فقط، بل هو عبث مباشر بصحة المواطن السوري وسلامته. ونحن بوزارة الصحة نؤكد أن الدواء خط أحمر، وصحة المواطن ليست مجال للتجارة الغير مشروعة والتزوير أو التلاعب. نستمر بتكثيف الجولات الرقابية، ولا يوجد غطاء أو استثناء لأي مخالف كان. تم مصادرة الآلات والأجهزة، مواد التعبئة ومواد التغليف التي وجدناها والمواد الدوائية لتحليلها وإحالة المتورطين للقضاء للمحاسبة وفق الأصول. كما نهيب بالمواطنين عدم شراء أي أدوية كانت إلا من صيدليات مرخصة، فشراؤها من خلال مواقع غير مرخصة أو مواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد كالفيسبوك وغيرها هي أدوية غير معروفة المصدر، قد تحتوي مواد ضارة وقد تحتوي مواد لا تستخدم لصحة الأشخاص جميعا وقد تكون مخزنة بشكل سيء. وأيضا نهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي مستحضر أو مصدر دوائي مشبوه.
3: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين لحظة سقوط صخرة على سيارة في منطقة خورشيد ثاني بدمشق، في حادثة أثارت مطالبات بتجديد إجراءات الحماية وتأمين المنطقة لطبعا منع تكرار مثل هي الحوادث الخطيرة. خلينا نتابع.

0: ترفع
1: بعض فضاله لا هو لا هي مفضله على بس خليك بس يلا انت تعال مشان تدفع السياره
2: يلا انا راح
1: ولا واحد واقف ثواني قرب يقعد ما تقدر الحبل لهنيك بحيث ما يصطد على الشمعة تعمل هيك تعمل هيك زاويه خليها
3: خذ لها هيك
4: بقى
3: حكي زكاتك
4: راجع هذا شو ثاني بتاع يا حبيبي.

0: رصد أحد المواطنين في دمشق مشهد مؤلم على رصيف حديقة السبكي إذ تتراكم فيه القمامة وتنتشر المولدات الكهربائية في مشهد يختصر المعاناة يومية. دفعت صاحب المقطع للتعبير عن حزنه بعبارة صادقة: والله العظيم شيء محزن.
1: مولد حديقة السبكي، طبعاً هدول المطاعم، الله يشوف المنظر، والله العظيم شيء محزن. شوف النفايات، شوف هذا السبكي، هاي السبكي، شوف الله العظيم شيء محزن يعني. شوف كم مولد صار على الرصيف، شوف النفايات، شوف النفايات، شوف النفايات. ما أعرف يعني، أقسم بالله شعب غريب.
0: وصلنا لختام ريبوست مشاهدينا، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا

0: على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

ارتفاع جديد بمنسوب نهر الفرات بمدينة دير الزور أدى لإيقاف احترازي للجسر الترابي اللي بيعتبر شريان ربط أساسي بين ضفتي نهر الفرات بين الجزيرة والشامية. المعنيين أوقفوا حركة العبور على هذا الجسر من أجل حمايته، عم بيقوموا بعمليات تدعيم لهذا الجسر بوضع اسطوانات بتخفف ضغط المياه وبتحمي هذا الجسر في حال لا قدر الله ارتفع منسوب المياه أكثر. هذا الجسر مثل ما حكينا هو شريان ربط أساسي بين ضفتي نهر الفرات. الآن بقيت مدينة دير الزور على شريان واحد اللي هو الجسر الحربي، عم بيقوم بدور الذهاب والإياب، الجسر الحربي أو الجسر الحديدي مثل ما بيسموه. والأهالي كلهم بانتظار أنه هذا الجسر اللي كان يسمى سابقا جسر السياسي يرجع للعمل. هناك وعود بأنه قريبا العمل مستمر عليه، تم إنجاز 22% من هذا الجسر، قريبا إن شاء الله ممكن يبدأ بحركة العمل لا تخف الضغط ولا نتخلص من كارثة العبارات ولا ترجع الحياة والربط من جديد بين ضفتي نهر الفرات بين الجزيرة والشامية. رح نلتقي بالناس اللي عم يعبروا بين الضفتين، رح نلتقي بالمعنيين لنسألهم أكثر عن اللي عم بيصير.

0: السلام عليكم. مرحبا يا شباب. مرحبا، يعطيك العافيه. كيف حالك؟ شرف.
1: عافاك الله.
0: عم تستنوا دوركم لحتى يصير.
1: نعم.
0: على الجسم.
1: استنى دور.
0: ظل هذا هو الشريان الوحيد.
1: هذا ظل الشريان القلب، ما في غيره.
0: طيب والحله؟
1: الحله لا اله الا الله محمد رسول الله. شو الحل يا ابو؟ شوفت عينك، شو بده يصير حل بيه؟ يعني هذاك شغل على الله، كلها على الله.
0: لا اله الا الله.
1: لا لا، كلها على الله.
0: ما بتنحل حتى يصير جسر سياسي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باقرب وقت يصير ان شاء الله.
0: تتنقل كل نهار بين الضفتين
1: بشكل يومي، روحه جايه بشكل يومي.
0: عم تلاقوا صعوبه او نوع من الخطوره؟
1: لا لا لا، اليوم اول يوم بي صعوبه بس، ولا كل يوم ما في صعوبه ابدا يا ابو، لانه صار ازدحام
0: لانه ارتفع مرسوب المي فوقف هذاك.
1: ارتفع مرسوب المي كمان هناك وصار بي شويه خلل غادي، وان شاء الله يتعالج باقرب وقت.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الله يعطيك العافيه. كيف حال؟ جاي من الشغل ما هيك؟ تعبان؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله
0: يعافيك. التنقل بين الجسرين ما بتلاقوا صعوبة انه عم تستنوا وقت لحتى يصير في دوركم؟
2: هاي أول يوم يعني، أول يوم مش الحال انحلت بعد الجسر هذا، أمورنا انحلت وبخير والحمد لله رب العالمين. ولكن على ارتفاع المياه صار الجسر هذاك ما عاد يتحمل، وصار على الأزمة على هاي بس.
0: الحل اللي بنرتاح فيه؟
2: بس نستنى الجسر السياسيين وما الله يفرج علينا بإن شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى.
3: جسور الله وكيلك، الجسر ذاك ترابي خطير يعني، شرد اوصف لك اياه، والناس عائلات رايحه جايه منه، باي لحظه يرتمي ما حد يعرف. ما بين الجسر هذا الوحيد مثل ما نقول بين الجزيره وبين الشاميه. يعني انت تامل من الحكومه انه تدعم الجسر ونخلصونه بسرعه، الجسر السياسيه
0: في عمليات ضغط لانه يتم انجازه بسرعه.
3: شفت عينك الناس تعبانه كل نهار تشتغل، تاتي شتات تروح على بيتها يعني بصعوبه. قاعد نعادي شوفت عينك شلون الازمه يعني.
0: شايف اكيد عم يستنوا خمس دقائق خمس دقائق. يلا ما بدنا نعطلكم. يعطيكم العافيه. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. السلام عليكم. ناطرين دوركم على الجسر؟
4: اي والله ناطرين.
0: شو وضع الجسور؟
4: وضع الجسور زينه تمام لحد الان، الجسور تمام
0: بس صار في زحمه، عم يصير ذهاب واياب خمس دقائق خمس دقائق.
4: الجسر هذاك المي فايل، المي زايد اجبار، بده يصير زحمه انه ما بالله الجسر.
0: شو بنحب نطالب؟
4: والله نحب
5: اصلاح الجسر،
0: الجسر الرئيسي السياسي سابقا.
5: الجسر الرئيسي اي بالله، اي بالله نطالب باصلاح الجسر الرئيسي هذا.
4: والجسور زينه للمنطقه كلها.
0: طبعا طبعا تحيي المنطقه، بتوصل
4: تحيي المنطقه للمرضى للكذا اللي ينزل يجيب اغراض للكذا.
5: اللي يجيب بده منين بده علي؟ بده يضطر على منين؟ بده يرجع الحرب اللي جاي.
0: غير واحد وزهق وليك زحمه على الذهاب وزحمه على الاياب. ليك تكوم.
4: جزاهم الله خير والله. والله شغل زين الحمد لله وجزاهم الله خير.
0: السلام عليكم. مرحبا عمي. كيف حالك؟ مرحبا عمي. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. صار زحمه كثير ناطرين دور الجسر ما هيك؟
6: اي والله.
0: شو وضع الجسور؟
6: والله وضع الجسور في ازمه، والله في ازمه. ان شاء الله بلكي احنا نتمنى بلكي يخففونا الازمه، يعجلونا بذاك.
0: هل عم يظبطوا الترابه؟ ايه؟ وعم يشتغلوا على السياسيين.
6: اي والله الله يوفقهم ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب. شو بتحب توجه رساله بخصوص الجسور؟
6: يعني نحب انه يحسنونها شويه، بالطلعات هاي الطلعات مشان الطلعه والنزله.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بتخف الزحمه ويرجع الجسر الرئيسي. ان شاء الله
6: ان شاء الله يا رب.
0: الله يعطيكم العافيه. بالسلامه ان شاء الله.
6: همتكم ان شاء الله.
0: الله يعطيكم العافيه. بالسلامه ان شاء الله. توصل بالسلامه. اذا مثل ما نكون شايفين في ازدحام كثير كبير. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه.
7: الله يعافيك.
0: ناطر الدور ما هي؟
7: لا والله ناطرين الدور.
0: شو وضع الجسور؟
7: اي وضع الجسور يا استاذ؟ وضع الجسور الله يعطيهم العافيه يعني، باشر ومشكوره الدوله على الجهد اللي عم تبذله، مشكوره كل الشكر. بس لازم في احسن من هيك يعني، في اسرع استاذ هادي بس، وينظروا للشعب يعني. المحروقات اهم شيء يعني، المحروقات المازوت هاي كل الشعب اذا تسالوا عنها على الموضوع هذا، كل الشعب يعاني من غلات المازوت.
0: غلات المازوت؟
7: اي غلات المازوت. الله يعطيهم العافيه، مشكوره الدوله، نحن مع الدوله، بس غلات المازوت كل الشعب، وكل الشعب يعاني من غلات المازوت. نتوجه لسيادة الرئيس أحمد الشرع أنه ينضرب موضوع المازوت للشعب، والاهتمام بالزراعة محافظة دير الزور.
0: إن شاء الله يا رب، نحن جايين نوصل صوت أهل الدير.
7: إن شاء الله يعطيك
0: العافية. الله يسعدك يا رب. بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة. إذا مثل ما كنتم شايفين صار في ازدحام كثير كبير، الجسر الوحيد الشريان الوحيد اللي بيربط بين جزيري والشامية بين ضفتي نهر الفرات عم بيكون هو فقط الجسر الحديدي. أعمال الترميم مثل ما شفنا من شوي مستمرة على الجسر الترابي، وأعمال البناء مستمرة على الجسر الرئيسي اللي هو جسر السياسي سابقا. فبنتمنى أنه فعلا ينحل موضوع الجسور. موضوع الجسور هو موضوع كتير مهم، لا سيما بحالات الإسعاف اللي عم بتصير، أي حالة إسعاف طارئة عم بتحتاج لعمليات نقل آمني وسليمي غير من

0: الحالات اللي تربط بين ضفتي نهر الفرات. فنتمنى انه صوت الناس يوصل، نتمنى انه كل الشكر للقائمين على الجسور، لكن نتمنى همه اكبر، سرعه اكبر لانجاز الجسور ولعوده الوصل بين ضفتي نهر الفرات، بين الجزيره والشاميه. الله يعطيكم العافية دكتور، جهودكم عظيمة. عم نشوف في ارتفاع جديد لمياه نهر الفرات، لمنسوب المياه، إيقاف احترازي للجسر الترابي. شو اللي عم بيصير؟ ليش وقفتنا الجسر؟ شو قد ارتفعت المياه؟ شو بتفرق عن الفيضان الماضي؟ شو اللي عم بيصير؟
1: حياك الله وبياك، أهلا وسهلا فيك أستاذ هادي بين أهلك وناسك في محافظة الدرج.
0: الله يجبر خاطركم،
1: حياكم الله أستاذ هادي. طبعا نحن شاهدنا خلال هذا الأسبوع بتاريخ 9/8 بداية في رفع مستوى الماء الوارد من سد ديران باتجاه محافظة دير الزور. طبعا كل دفقة أو كل إطلاق الدفقة تؤدي إلى ارتفاع شاقولي بمستوى المياه ضمن النهر، كارتفاع تراكمي نهائي بلغ 1.30 متر.
0: متر و30 عن المنسوب الطبيعي؟
1: عن المنسوب الطبيعي نعم. نحن خلال فترة الفيضان السابق بلغ الارتفاع الأعظمي الشاقولي 3.70 متر. هناك فرق واضح يعني بين المرحلة السابقة والمرحلة الحالية. طبعا تم إيقاف الجسر، هو نوع من الاحتراز يعني كحالة احترازية خوفا من تدهور الوضع بشكل أكبر، لكن الحمد لله الأمور كما ترى تحت السيطرة، يعني العمل جاري على قدم وساق.
0: نحن شو عم نشتغل دكتور؟ عفوا،
1: حاليا نحن عم نعمل طبقة أخرى من القساطل من جهة المدينة حتى يخف الضغط أو قوة جريان الماء وتأثيرها على جسم الجسر الترابي، كما هو الحال بالفتحة المعدنية من جهة الجزيرة، فمن أجل تخفيف ضغط دفع الماء على جسم الجسر الترابي. طبعا هذا الإجراء هو إجراء احترازي كما ذكرت لك يعني، وغالبا اليوم مساء سيتم الانتهاء من هذا العمل وإعادة فتح الطريق من مرة أخرى، بحيث يكون الدخول إلى المدينة عبر هذا الجسر والخروج منها عبر جسر الحربي.
0: الآن جسر الحربي هو اللي عم يشهد عمليات دخول وخروج ذهاب وإياب.
1: تمام أستاذ هادي، حاليا نحن في حالة مراوحة، 5 دقائق ذهاب و5 دقائق إياب حتى نتجنب حدوث أي ازدحام يعني. غدا إن شاء الله بإذن الله يعود الوضع كما كان عليه.
0: طيب إن شاء الله، ممكن هذا تقرير بث بعدين بيكون انتهيته إن شاء الله. لكن بالنسبة للجسر الترابي أو الجسر الحربي، الناس دائما بتسأل إنه هاي جسور مؤقتة وغير دائمة، الجسر الدائم أمتى بيخلص؟ كان اسمه جسر سياسي، راح يصير ربما له اسم آخر، لكن نحن عم نشوف إنه العمل بدأ فيه، أمتى ممكن ينتهي؟ يعني ممكن هو اللي يحل الموضوع بشكل أساسي؟
1: طبعا أستاذ هادي كما تعلم بعد زيارة السيد الرئيس وجه بشكل مباشر إلى إعادة العمل وتأهيل ما يسمى بين ظفرين بجسر السياسي، والذي أكيد سيتم تغيير اسمه في مرحلة لاحقة. العمل حتى هذه اللحظة تم صب الركائز الخمسة، يعني وفق الموضوع نظريا كان المقرر أنه خلال هذه الفترة من البداية حتى هذه اللحظة أن يكون المنجز هو 11%، عمليا نحن أنجزنا 22% من مدة المشروع أو من عمل المفروض أن يتم إنجازه خلال الفترة المذكورة. طبعا نأمل أن ينتهي العمل بأقرب وقت ممكن، هو الوقت المحدد له سنة كاملة، نأمل إن شاء الله بمدة أقل بكثير، إن شاء الله ممكن 9 أشهر يكون انتهى العمل بموضوع جسر السياسية وانتهينا من الحلول المؤقتة بما فيها الحربي والترابي
0: إن شاء الله يا رب. آخر سؤال بنحكيه يعني، ونحن عم نشوف جسر معلق هيك قلبنا بيحترق، هل هناك خطة لإعادة الجسر المعلق أيضا؟ يعني هذا الجسر مرتبط بأذهاننا، بذاكرتنا، بذاكرت حتى أبائنا وأجدادنا، ففي هنا خطة ولو بالمستقبل لأنه يرجع هذا الجسر من جديد بشكل بترميم بأي شكل؟
1: أستاذ هادي كما تعلم كل مدينة لها يعني طابع معين أو شعار معين أو لوجو معين إن صحت التسمية، يعني يعبر عنها مثل قلعة حلب بالنسبة لحلب أو مثلا سوق الحميدية في دمشق أو الجامع الأموي، فأيضا دير الزور بالنسبة له هو الجسر المعلق. طبعا الجسر المعلق يعني بصراحة عندما تم تدميره يعني هذا اعتصر قلوب جميع الديريين حقيقة، يعني
0: وقلوبنا كلياتنا ما بس الدريور.
1: أكيد طبعا أكيد، لكن لنا فيه ذكريات كثيرة يعني. الحمد لله هو ضمن الخطة إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة بعد الانتهاء من الجسر القادسية اللي هو السياسية إن شاء الله، بس ينتهي منه بإذن الله فيه هناك مشروع باتجاه جسر المعلق
0: إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لجهودكم دكتور، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير، يعطيكم العافية.

0: أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

0: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة، وصحن خارجي مكشوف، ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2000

0: 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلماً أثرياً ورمزاً ثورياً عبر التاريخ.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الشيباني يلتقي مع رئيس الموساد الإسرائيلي اليوم عقب توترات أبو ظهور، ومصادر مطلعة تقول إن الاجتماع كان مثمرا. وزير الطاقة يعلن استمرار التحقيقات في حقول النفط بدير الزور ويتوعد بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام. بدء تطبيق حظر دخول وتجوال الدراجات النارية في حلب وأحيائها، وقيادة الأمن الداخلي توضح أنه في سياق الإجراءات الأمنية والتنظيمية. عريضة حقوقية تطالب بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الموقوفين السوريين في سجن روميا اللبنانية وتقييم وضعهم صحيا وقانونياً.

في التفاصيل، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية سعد شيباني التقى مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، وذلك بهدف خفض التوتر بين دمشق وتل أبيب في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو ظهور في ريف إدلب قبل أيام. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الاجتماع بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد كان مثمرا. يأتي الاجتماع بعد نحو أسبوع من اتصال هاتفي بين الجانبين. وفي وقت سابق اليوم قال

0: وزير الخارجية سعد شيباني في مقابلة مع وكالة رويترز قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. أوضح شيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق، وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية، وذلك في 18 من آب من الشهر الجاري، رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، ومعي أيضا من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ مع حازم عوض من دمشق. حازم، هل من تفاصيل إضافية عن هذه المباحثات؟
1: حقيقة وسيم، يعني حديث الشيباني كان يؤكد على أن الاتصالات وليست فقط المفاوضات قد توقفت بعد استهداف مطار أبو ظهور العسكري، يعني كان قد قال بأن المفاوضات نفسها توقفت بعد يعني الحرب على إيران، لكن الاتصالات بشكل عام توقفت، ربما كانت مستمرة بعد وقف المفاوضات، توقفت بعد الاعتداء على مطار أبو الظهور. ربما هذه إشارة إلى أن سوريا هي من أوقفت المفاوضات، لكنه لم يؤكد، يعني لم يعلن ذلك صراحة، لكنه أعلن عن شروط سوريا لهذه المفاوضات أو للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وهي بالدرجة الأولى الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى عدم التدخل بالشأن السوري ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وهي شروط تراها سوريا أولوية للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. وقال بأن هناك جهود من قبل واشنطن لإعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات، وقال أن هذه الإعادة والجهود يعني من قبل أمريكا هي عبارة عن ضغط مستمر من قبلها على الجانب الإسرائيلي لإعادته إلى المفاوضات. قال يعني، وهي نقطة مهمة ربما، بأنه تم التوصل لاتفاق على كل الأمور التي لها علاقة بالترتيبات الأمنية على الورق، لكن سوريا لم تلمس أي جدية بالالتزام أو التنفيذ من قبل الجانب الإسرائيلي، وقال بأن هناك يعني فقدان للثقة من قبل الجانب السوري تجاه إسرائيل حاليا، وليس هناك يعني أمل كبير يعول عليه، لا يمكن التعويل على إسرائيل خلال الفترة الحالية، لكن سوريا ملتزمة رغم ذلك بأن يكون هناك لها علاقات حسن جوار مع كل الدول المحيطة بها. بالتفاصيل يعني الاتفاق، كان هناك إشارة إلى أنه سيكون هناك منطقة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة فقط، إضافة إلى ترتيبات أمنية لها علاقة بتواجد الجيش السوري في الجنوب سواء في العدة أو العتاد، إضافة ناصر. نعم وسيم.
0: نعم، سأنتقل إلى القدس المحتلة مع ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا وهي معنا عبر الهاتف. مرحبا بك مجددا ريم. من ناحية الإعلام الإسرائيلي، هل من تفاصيل إضافية عن هذا الاجتماع الذي وصفته أحد المصادر أو وصفه أحد المصادر بأنه مثمر؟
2: نعم وسيم، بحسب ما أوردته القناة العبرية 12 مساء هذا اليوم حول تجدد المفاوضات الإسرائيلية السورية بعد الهجوم، وأضافت أن إسرائيل وسوريا عقدتا اجتماعا وصفته بأنه رفيع المستوى في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين. وأيضا بحسب مصدر مطلع نقلت عنه القناة أن الاجتماع بين رئيس الموساد رومان جوفمان ووزير وزير الخارجية السوري الشيباني كان مثمرا، وأيضا الشيباني التقى برئيس الموساد في الأردن. وأشار التقرير إلى أن الهجوم الذي وقع فجر الثلاثاء على قاعدة أبو الظهور الجوية وأدى إلى تصعيد التوترات بين ثلاثة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى منع المزيد من التصعيد.

0: حسب ما أورده تقرير على موقع إكسيوس. بطبيعة الحال رفض أيضا وسيم مكتب بنيامين نتنياهو التعليق على الأمر، فيما أيضا لم يكن هناك أي معلومات حول اللقاء سوى أنه عقد في الأردن وتناول الأحداث الأخيرة، الهجوم على مطار أبو الظهور ومحاولة لتهدئة على ما يبدو التوترات في بخصوص هذا الموضوع. هناك قلق أيضا في الجيش الإسرائيلي من التصريحات التي أدلى بها المستوى السياسي في إسرائيل بعد الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور، وادعاء إسرائيل أنها استهدفت دفاعات جوية تركية، حيث أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه التصريحات من شأنها المس بحرية عمل الجيش في سوريا، ولكن المحللين عدوا اليوم الأحد أن هذه الغارة مرتبطة باقتراب أيضا موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، فبالتالي كان لها علاقة بمصالح سياسية أكثر من معلومات استخباراتية حول فعليا انتشار أتراك في هذا الموقع. هذا ما جاء حول هذا الموضوع. وربما أيضا هناك حديث عن استئناف للمفاوضات بين الجانبين في أذربيجان، والتي بدأوها بجولات في هذه الدولة ربما ستستكمل خلال الفترة المقبلة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة عبر الهاتف، وجزيل الشكر أيضا لحازم عوض كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما، وأرحب بالصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي خالد خليل، وهو معنا من العاصمة السورية دمشق أيضا. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. ما الضمانات التي تحتاجها الحكومة السورية حتى لا يتحول أي اتفاق أمني إلى مجرد تفاهم مؤقت لا يمنع تكرار الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية؟ أيضا هناك انتهاكات وتوغلات شبه يومية.
2: تحياتي أستاذ وسيم لك وللسادة المشاهدين. دمشق كانت واضحة منذ البداية، شروطها واضحة، هي العودة إلى اتفاق فضل اشتباك عام 1974، بالإضافة إلى الانسحاب إلى خطوط الثامن من ديسمبر. ولكن دعني أعلق على هذا التواصل المباشر اليوم، هذا اجتماع في أقل من أسبوعين بعد اتصال هاتفي مع جهاز الموساد. دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. سوريا الجديدة دخلت مسار المفاوضات مع إسرائيل بمقاربات تتسم بالوضوح، وكان مسار المفاوضات متعرج وخطها البياني يعني صعودا وهبوطا بسبب التعنت الإسرائيلي، وكانت ذات طابع سياسي رأسها من الجانب الإسرائيلي فريق يعني يغلب عليه الصبغة الدبلوماسية ممثلا بوزير شؤون الاستراتيجية رون ديرمر وبرعاية أمريكية مطلقة، يعني لم يكن هناك فريق أمني. وعادة إسرائيل في مفاوضاتها الخارجية وخاصة في القضايا التي تهم الأمن القومي، الموساد هو الذي يقود هذه المفاوضات. هذا ما حدث في الاتفاقيات الإبراهيمية وما حدث مع حركة حماس في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة. هذا التطور اللافت في التواصل حقيقة يحمل متغيرات كبيرة. أولا هذه الوتيرة المتسارعة في أقل من 10 أيام، اتصال هاتفي ومن ثم اجتماع يعني مباشر. أيضا المتغير كانت المفاوضات تجري حول إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة في منطقة الجنوب. اليوم هذا التواصل ذو طابع جيوسياسي إقليميا، يعني أصبحت ثلاثية، حتى لدرجة أن كلام السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني عن إمكانية استئناف المحادثات في باكو، أي أنها ثلاثية، يعني تركية سورية إسرائيلية، وهذا ما بدأ فيه مسار المفاوضات المتجددة.
1: نعم.
2: دمشق تحاول قدر الإمكان عبر دبلوماسيتها النشطة، ودعنا نسميه يعني هذا التواصل بمسارات دمشق المتعددة. يعني يأتي هذا اللقاء بعد يومين من عودة وزير الخارجية الشيباني من باكستان. هذه المفاوضات يعني أخذت طابع أكثر إقليميا وطابع ذو أمني، يعني لا يتعلق بمعادلة السلام الإقليمي، وإنما هذا الأمر يأتي نتيجة التحولات الكبرى التي تحدث في المنطقة وانقلاب موازين القوى. تحاول إسرائيل صراحة متخبطة من دون أن تمتلك أي استراتيجية، هي بالأمس ضربت مطار أبو الظهور من دون أي مبررات يعني تخولها لهذا الاستهداف، خاصة
1: في ظل هذه المعطيات التي تتحدث عنها سيد خالد خليل، وبحسب ما

0: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع بأن هذا الاجتماع كان مثمرا. إذن ما فرص نجاح هذه المفاوضات في ظل الفجوة الموجودة بين المطالب السورية والإسرائيلية والتفاصيل الدقيقة التي تتحدث عنها عن تخبط دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن؟
1: حقيقة يعني أستطيع وصف ما يحدث بأنه يجري ضمن أجواء عدم الثقة. اليوم عبر الوزير الشيباني عن ذلك، وكذلك عبر السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلته التلفزيون الأخيرة عندما قال أنه لا يثق في إسرائيل، ولكن سوريا لا تزال تفتح الباب للأبعاد الدبلوماسية، ولكن نرى تخبط من قبل الجانب الإسرائيلي. وأنا برأيي وباعتقادي وحسب قراءتي في المدى المنظور لن يحدث أي انفراجة، هذا نوع من المناورة الإسرائيلية ونوع من إدارة الصراع. يعني إسرائيل لا تمتلك حلولا، لا تقدم طروحات، هي بعد اتصال كان يعد نقلة نوعية في التواصل بين دمشق وتل أبيب في 14 من هذا الشهر، استهدفت بشكل سافر قاعدة جوية من دون أي وجه حق، وانتهكت السيادة السورية تحت مبررات واهية. باعتقادي أن الأمر سيبقى في هذه الحالة يعني من دون أي وضوح في المدى المنظور، خاصة في ظل وجود اليمين المتطرف في سدة الحكم والذي يمر حاليا في معركة انتخابية دعني أسميها مصيرية، في ظل يعني أن مؤشرات الاستطلاع في إسرائيل تشير إلى عدم تفوق أو أن نتنياهو لا يملك نسبة الحسم أو اليمين المتطرف، في حين أن منافسه إيزنكوت يتغلب عليه في بعض المقاعد.
0: نعم، ما هي الملفات الأكثر تعقيدا التي يمكن أن تواجه هذه المباحثات أو المفاوضات أو الاتفاق الأمني إن حدث؟
1: أبرز هذه العقبات هي عقلية اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي لا يمتلك استراتيجية واضحة، والذي ينقلب على جميع التفاهمات، والذي بالفعل هو لا يغتنم التوجهات البراغماتية لدمشق. وهذا الأمر يعني هذا المطلب صدر عن العديد من مراكز الدراسات داخل إسرائيل بأنهم يطالبونهم بالاستفادة من الانفتاح الذي تبديه دمشق والذهاب إلى تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية عبر اتفاق طويل ومستدام برعاية أمريكية. ونرى أن بالإضافة إلى هذه الانتقادات الداخلية هناك ضغوط أمريكية واضحة من قبل الإدارة الأمريكية، وكان المبعوث الأمريكي أول توم براك أول المعترضين والمنتقدين لاستهداف أبو الظهور، بالإضافة إلى القيود الإقليمية في ظل تشكل تحالفات جديدة. يعني إسرائيل وفق المنطق العسكري غير قادرة على فتح جبهة أخرى، يعني على الرغم من أن بنيامين نتنياهو يتخذ الحرب كأحدى أهم أدوات السياسة ويلغي جميع الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية، وحتى الرؤى الأمريكية يرى بالحرب كأكسجين لمد أو امتداد نفسه وسجله السياسي يعني عمره السياسي.
0: شكرا لك الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي خالد خليل، كنت معنا من دمشق. بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس، بحث ملف السجناء الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق. وقالت وزارة العدل العراقية في بيان أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها آليات التعامل مع السجناء الأجانب المنقولين من سوريا بما يتوافق مع القوانين العراقية والالتزامات الدولية. أضافت أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الملف والإجراءات القانونية المعتمدة للتعامل مع السجناء، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. تنضم إلي من دمشق تغريد قرقزان وهي والدة معتقل في العراق. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك سيدة تغريد. ما المعلومات التي وصلتكم عن وضع ابنك المعتقل في العراق؟
2: أهلا وسهلا، الله يسعد لي مساك أستاذ. والله وصلنا هلا أخبار أنه بلش أنه يتلحلحوا مشان موضوع أنه الترحيل. أنا والدة المعتقل محمد فايز مازن خورشيد، ابني طلع من هون بال 2020 من سوريا، طلع ليشتغل بالعراق بعد التحرير مباشرة بشهر 3 حصران 3 رمضان 3 آذار، اعتقلوا على خلفية انه هو ناشر صورة لسيادة الرئيس وخبر وفاة أبو وطن وصورة لعبد الباسط الصاوي.

0: بجواله يعني، حكموه على أسرة 15 سنة.
1: نعم، وهل تعرفون الآن مكان احتجازه وظروفه الحالية؟
0: ايه هلا هو موجود بالرصافة الرابعة سجن الملعب ببغداد.
1: ومنذ اعتقاله هل تمكنتم من التواصل معه عبر وسطاء، وكيف تصفون الصعوبات التي واجهتموها في هذا الشأن وعن وضعه الصحي أيضا؟
0: والله واجهنا كثير صعوبات كثيره، يعني هلا صرنا تقريبا سنه ونص رايحين جايين، عم نحاول عم نقيم، يعني عم نحاول نحط له نروح على السفاره الخارجيه على وزاره العدل، يعني اي باب، كل الابواب طرقناها والله، ولحديت الان ما في اي نتيجه. فنحن بنناشد سياده الرئيس انه يكون ابننا بين هالمعتقلين اللي راح يتم ترحيلهم بالوقت الحالي.
1: نعم، هو اعتقل
0: اذا. وبالنسبه لاوضاعهم، اوضاعهم كثير صعبه.
1: هل تم توكيل محامي له في العراق بعد اعتقاله سيدة تغريد؟
0: لا والله، والله ما قدرنا نوكل له محامي لأنه طلبوا مننا مبالغ عالية، يعني مبالغ كبيرة.
1: من تواصلتم مع الجهات؟
0: هو اللي دافع عنه المحامي منتدب.
1: مع من تواصلتم من الجهات صدق. السورية المختصة من أجل اعتقال ابنك؟
0: تواصلنا مع السفارة السورية اللي ببغداد، وتواصلنا ورحنا على وزارة الخارجية، ورحنا على وزارة العدل. يعني كل شيء بيخطر ببالك والله عملناه، يعني كل شيء بيخطر على بالك، أي باب طرقناه ولهلا ما في أي نتيجة.
1: نعم، ماذا كانت الإجابات بالنسبة للجهات السورية المختصة بهذا الشأن سيدة تغريد؟
0: إجابات لحد الآن ما صار في أي مستجدات جديدة، ما في لسه أخبار عنهم إنه رح يترحلوا أو لا، بس اليوم والله قرأنا خبر يعني كتير مفرح. فنحن بنتمنى إنه يكون ابننا من بينات اللي رح يترحلوا. يعني يا أستاذ، في يعني كلها أحكام كيدية اللي صايرة هنيك بالعراق، في شباب محكومة إعدام، في شباب محكومين مؤبد، هدول كلياتهم ليش ليروح من عمرهم هيك؟ يعني اولادنا مثل اولادنا، يعني عاشوا ويلات الحرب، سفرناهم من هون مشان يروحوا يشتغلوا بالعراق، وما بصراحه ما نبعتهم على الجيش من النظام السابق. فبعد التحرير اخذوا لنا اياهم، كثير كثير شباب هنيك رايحه.
1: وهل لديك معلومات دقيقه عن وضع ابنك الصحي، وهل يتعرض لمعامله سيئه ام لا؟ معلومات دقيقه ان سمحتي سيده تغريد.
0: والله معلومات دقيقة إنه هو كتير تعبان نفسيا وجسديا، وجرب أكلهم أكل، وهو عنده بكل عين شي 8 درجات نقص. يعني والله الحال كتير صعب هنيك عندهم.
1: ماذا تطلبين اليوم من الحكومة السورية والجهات العراقية المختصة بهذا الشأن من أجل إطلاق سراح ابنك الذي تحدثت أنه اعتقل بعد أن وجدوا في هاتفه الخليوي صور للرئيس أحمد الشرع وصور لعبد الباسط الساروت؟
0: يعني أنا بناشد الحكومة السورية والحكومة العراقية أنه يترأفوا بحالنا، يعني هلأ صار له تقريبا سنة ونص موجودة هنيك، بركي بيبعتوا لنا، يعني بستحلفهم برب العالمين ما في أغلى من الله، أنه كرمال الله رجعوا لنا هالشباب كلياتها، يعني رجعوا لي ابني ورجعوا بقى، يعني فرحوا قلوبنا، قلوب الأمهات كلياتها مكلومين مثل حكايتي.
1: وقلتي أنه
0: يا سيادة الرئيس أولادنا هربوا.
1: تفضلي.
0: أولادنا هربوا من هون مشان يروحوا يعني ما يخدموا النظام، آخر شيء راحوا من هون، لا حياة مثل عالم الخلق كانوا عايشينها بسوريا. يعني عاشوا طفولة بتأسي، عاشوا ويلات الحرب مثل ما بتعرفوا، وراحوا لهنيك، هو صار سقوط النظام، نزل ابني على أساس شاف الفرح وشاف النصر ورد حمل حاله ورجع ليصفي أموره ويسلم البيت اللي هو كان ساكنه ويرجع يستقر بسوريا، أخذوا ما عاد رجعوا.
1: والمعلومات المتوفرة لديك تقول بأنه حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، صحيح؟
0: 15 سنة، صحيح. ومعي الحكم.
1: بسبب التهمة الموجودة في الحكم، ماذا كتب فيها؟
0: كتب فيها بسبب خبر وفاة المدعو قاسم الجاموس أبو وطن، وعلى خلفية الفيس

0: عبد الباسط الساروت.
1: لهذه الأسباب إذن تم اعتقاله في العراق وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. نتمنى أن تشاهدي ابنك بخير. السيدة تغريد قرقزان والدة معتقل سوري في العراق، كل الشكر لك، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. يترقب صدور القرار النهائي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي، وذلك للاعتراض على القرار من دون تسجيل أي اعتراض خلال المهلة. كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعربي الجديد أن وزير الخارجية الأمريكية سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي الصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. ومن إدراجها عام 1979 إلى بدء إجراءات شطبها عام 2026، نحو 47 عاما أمضتها سوريا تحت تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. نتعرف إلى أبرز محطات هذا المسار في المادة الآتية.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
1: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على الوضع الشعب على سوريا على اقتصاد سوريا أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله طبعا. إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا هالعقوبات الظالم علينا إن شاء الله يتحسن أوضاعنا يصير أحسن من هيك كثير.
2: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا. وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
3: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كتير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حاليا، في كتير شغلات نحن نشتغل عليها.
4: أنا صراحة هالإعاقات إجبار البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل، والشعب بيشتغل،

0: يصير في شغل كثير بهذا البلد، ونتمنى تروح الاعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الامور المعيشيه بالعالم.
1: اثر بشكل كبير بالنسبه للاقتصاد وللتجاره والانفتاح على البلد للاستثمار لاعاده الاعمار، بياثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بياثر. انا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
2: نحن بدنا نقام من قائمه الارهاب، اكيد بده يكون في تحسن من جهه الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح انه يكون هذا الاستثمار يعني يكون بتوزيع عادل، يعني يكون في اشراف عليها بطريقه انه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر ونعطيه ضمانات، حتى الخليجي او الاجنبي او نعطيه ضمانات موثوقه انه ممكن انه هذا الاستثمار تبعه انه يستمر بالبلد.
3: هلا بالنسبه لرفع العقوبات عن سوريا، وقت اكيد نحن كنا محاصرين، صرنا 15 سنه و20 سنه واكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الامر عليها، بصير في استيراد تصدير، بصير في العالم، بصير في كل شيء موجود بالبلد، فحيصير في ان شاء الله في انفتاح، في تطور.
4: في السياق، استطلع تلفزيون سوريا اراء عددا من اهالي حمص بشان ازاله سوريا من قائمه الدول الراعيه للارهاب.
5: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه، بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
6: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للاشخاص اللي طبقات التحت والفوق كذا، فراح تتغير حياتهم اكيد الاحسن ان شاء الله، بالذات للادويه كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للاشخاص اللي ما معها بقدرتها تدفع هذا الشيء، فانه ان شاء الله حيكون هذا الشيء كثير منيح لإلهم.
7: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتامل بهذا الشيء انه يصير، ان الفخر انه سوريا تنبنى على هذا الاساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي اتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان، وبنتامل ان شاء الله بنقول والله يقوي الدوله على هذه الامور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافيه.
8: شو ممكن القرار، شو ممكن برايك ياثر ايجابا على البلد؟
7: بياثر ايجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل، يعني طاقه فرج وبتنفتح للبلد باذن الله، بس بدها صبر.
9: اكيد راح يكون اراء، يعني ما رايي بس، راي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، ان كان من استثمار البلد راح يتطور، ان كان من كثير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كثيره، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
4: خصصت محكمة الجنايات الرابعة جلسة غد الاثنين للتدقيق وإصدار الحكم في قضية أحمد حسون، وذلك بعد استكمال إجراءات النظر في القضية. هذا ويمثل حسون أمام المحكمة على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف وتبرير القتل ودعم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع بحق السوريين. خلال الجلسة الخامسة المنعقدة في السادس من آب الماضي، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، إضافة إلى أقوال حسون الأخيرة قبل أن ترفع أوراق الدعوة إلى التدقيق والحكم، تحدد موعد الجلسة القادمة للنطق بالحكم. أفادت مصادر محلية في السويداء بإغلاق أستراد دمشق السويداء بشكل جزئي والسماح بمرور الحالات المرضية أو الطارئة فقط من قبل مجموعة محلية في المحافظة. وأوضحت المصادر أن حاجز أم الزيتون التابع لها يسمى ميليشيا الحرس الوطني يمنع مرور أشخاص يشتبه بأنهم متوجهون إلى ريف

0: في المحافظة الشمالية قبل موعد الامتحانات المقرر الأسبوع المقبل. توفي شاب غرقا خلال السباحة في نهر الفرات قرب منطقة حويجة الخلاوي بريف حلب الشرقية. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان الشاب من النهر، وذلك بعد ورود بلاغ عن غرقه في أثناء السباحة. وأضافت أن الفرق نقلت الجثمان إلى أحد المشافي لاستكمال الإجراءات المتبعة أصولا. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة رفع مستوى الجاهزية تحسبا لارتفاع مرتقب في منسوب مياه نهر الفرات. دعت المديرية المواطنين ولا سيما المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية والأهالي الساكنين بالقرب من سرير النهر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى نهر الفرات، وذلك تحسبا للارتفاع المرتقب في منسوب المياه. ويأتي رفع الجاهزية في الرقة على خلفية استمرار التحذيرات من ارتفاع تدريجي في منسوب نهر الفرات نتيجة زيادة كميات المياه الواردة عبر الجانب التركي ورفع كميات المياه الممررة من سد كديران. أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى استكمالها وأعلان نتائجها بشفافية. قال البشير أنه ستتم إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق القانون. شدد الوزير على أن حماية المال العام والثروات الوطنية أمانة لا تهاون فيها، وأن صون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل المساومة ولا أحد فوق المساءلة. هذا وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. قررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة. قالت الشركة أنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوري عهد أصليبي. مرحبا بك عهد، إلى أين وصلت التحقيقات بهذا الخصوص بالفساد في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول في دير الزور؟
1: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. يعني لا جديد في هذا الإطار، يعني آخر التصريحات هو أولها الذي صدر مساء يوم أمس بالتفاصيل التي وردت على الحسابات الرسمية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي كان من أبرز بنود أو يعني معلومات هذا المنشور هو بأن 22 مفتشا مختصا وعلى رأسهم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي قد أشرفوا وقاموا بالتفتيش على حقول النفط في دير الزور لمدة 3 أشهر، كانت بدايتها غير معلنة أو معلنة، وثم بعد ذلك يعني كانت معلنة، ويعني اطلعوا على كامل أو غالبية التفاصيل، وتبين لديهم بأن هناك نحو 28 مليون دولار يعني قد تم هدرها إما يعني بطريقة أو بأخرى، وكذلك الأمر العقود التي وقعت مع شركات بأرقام تعتبر يعني مبالغ بها للغاية، وهذا يعني بداية يعني

0: كشف ملف الفساد في ملف الحقول النفطية في دير الزور. وأيضا يعني إذا ما تحدثنا عن يعني أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، سجل هذا العمل هو ثاني أعمال الهيئة في دير الزور، كان أولها عند قبل أسبوع تقريبا بما يخص ملف الحبوب و المطاحن في محافظة دير الزور. وأيضا يعني اليوم يعني ملف الحقول أو هذان الملفان ربما من أبرز الملفات التي بالفعل قد نجحت الهيئة بفتحها في بداية أعمالها وتحديدا في دير الزور. نتحدث عن النفط الذي مسألة يعني الاختلاس أو الفساد فيه بالملايين، ليست كباقي القطاعات التي ربما بالآلاف أو عشرات الآلاف، بل هنا نتحدث عن 28 مليون دولار، وهذا الرقم يعتبر كبير للغاية إذا ما تحدثنا عنه أيضا إذا ما كان هو يعني يكون في صندوق تنمية محافظة دير الزور، سيغير واقع الحال في الجانب الخدمي وكثير من القطاعات الأخرى. لكن بالمجمل أيضا يجب أن نلفت الانتباه بأن ما جاء في القرار هو كف اليد، وهنا موضوع كف اليد فهمه الكثير بشكل خاطئ بأن موضوع كف اليد أن التسع أشخاص وهم السلطة الأعلى في الحقول ويعني النفط في دير الزور بأنهم الجميع فاسدين والجميع ثبت عليهم بأنهم يعني مشتركين في هذه العمليات. لكن حتى اللحظة أو قانونيا لا يسمى كف اليد بأنه إدانة مباشرة، بل هو كف يد عدم يعني السماح لهم بمزاولة المهنة أو العمل ريثما تنتهي التحقيقات في النيابة العامة أو في القضاء، ويعني بعد ذلك إما يكون هناك إثبات أو تبرئة للتسع أشخاص الذين يعني وردت صفاتهم في البيان الذي صدر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي. طلب مدرسون وإداريون اعتصموا أمام مبنى وزارة التربية في دمشق بإعادة النظر بقرارات فصلهم أو عدم تجديد عقودهم كما قالوا، مشيرين إلى أن اعتصاماتهم السابقة والمتكررة لم تجلب أي نتيجة.
2: جاي أطالب السيد الوزير السيد الرئيس تحديدا بإنصاف هؤلاء، تحديداً السيد الرئيس، لأنه القرار بيد السيد الرئيس حصراً، لأنه هذه الوقفة السالسة أمام هذا المبنى ولم يستجب علينا. أطالب بتجديد العقود التعليمي الإداري بكافة أعوامها، عقود إدلب، عقود المفصولين، عقود الثورة، كل من هو له حق أطالب به.
3: لدينا عدة مطالب لدى وزارة التربية، للأسف لليوم الثالث أو الرابع لم تستجب لنا. أولاً العقود المباشرة التي عينت منذ عام 2016 من دون مسابقة. هذا الموضوع آلية الدولة في ذلك الوقت كانت تتعامل بالعقود المباشرة، وحاولنا الخضوع لمسابقة لم يسمح لنا بحكم أننا مثبتين ولدينا شاغر حقيقي واعتماد مالي ومضى على مسيرة التعليمية داخل الصف يعني 10 سنوات.
4: نحن من ناشد السيد الرئيس، نحن مسابقة 2021 خضعنا لمسابقة كتابية وشفوية وقمنا بالتقييم، تم فصل قسم منا وقسم تجدد له، ما صار في إنصاف أبداً إلنا. نحن من ناشد السيد الرئيس أنه يجدد للكل بدون استثناء لجميع العقود التعليمية والإدارية والمباشرة لعقود إدلب للجميع، نتمنى من السيد الرئيس يجدد لنا هذا رجاءنا فيه.
5: لا لنا مسرحين، لا لنا ذوي شهداء، لا لنا ذوي قتلى، ولا لنا شيء، نحن محققين ومستوفيين الشروط، بدل ما يطلع تثبيت لنا تم فصلنا، لا ما قيمونا نهائيا، ما تم تقييمنا خالص، ما تم سؤالنا ولا سؤال، ما شافوا التكريمات اللي نحن خدناها اثناء عملنا، تم فصلنا تعسفيا بحجه انه نحن تجاري مصرفي، نحن معنا قرار وزاري.
6: شواغلنا كانت نظاميه وحقيقيه، وكنا عم نمارس عملنا باكمل وجه وبدقه وبنظام، وعملنا تقييم ونجحنا الجميع بالتقييم، وليكن التقييمات بالتربيه كلها موجوده، فبتمنى النظر بامرنا احنا العقود الاداريه المفصوله المشفاه، وشكرا.
1: في دمشق أيضا شهد المصرف المركزي ازدحاما شديدا مع توافد المواطنين لاستبدال العملة القديمة، ما أثار استياء الأهالي ولا سيما القادمين من المنطقة الشرقية ودفعهم للمطالبة بافتتاح مراكز إضافية تسهل عملية الاستبدال وتخفف عنهم عناء الانتظار والتنقل.
7: يعني إذا في يعطوا مجال أكثر لتبديل العملة أحسن.

0: والله نحن الصبح واقفين هون، يعني الامور جيده ماشيه، الامور تمام، بس يعني لازم نزود المراكز، يعني بدل ما مركز واحد بالمركزي حطه مثلا في البريد، حطه عند تبعين الحواله، تبعين الصرافه، يعني هيك الامور تكون سهله يعني، والامور تمام يعني لحد الان الامور تمام جيده.
1: وفي حماه انضم عدد من سائقي الشاحنات هناك اعتصاما احتجاجيا، وذلك اعتراضا على ما وصفوه باحتكار العمل لصالح تجار محددين، الامر الذي حرم شريحه واسعه من السائقين من فرصهم في التنقل والتشغيل حسب تعبيرهم. وقال مراسل تلفزيون سوريا ان المحتجين شددوا على ان استمرار هذا الوضع يهدد مصدر رزقهم، مطالبين بآليات عادلة تضمن توزيع العمل بشكل متوازن بين جميع أصحاب الشاحنات بعيدا عن الاحتكار والمحسوبيات، مشيرا إلى أن الاعتصام شهد حضورا لافتا للسائقين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة خطوتهم حتى تحقيق مطالبهم. إلى حلب، حيث دخل قرار حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها حيز التنفيذ، وذلك اعتبارا من اليوم بموجب تعميم صادر عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة يوم أمس. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها. من حلب ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. مساء الخير إبراهيم، أهلا ومرحبا بك. ما هي أبرز ردود الفعل على هذا القرار بعد أن دخل حيز التنفيذ؟
2: مساء الخير وسيم، حقيقة يبدو بأن القرار حاليا دخل حيز التنفيذ، لكن بطريقة يعني تدريجية. حتى الآن ربما الدوريات المنتشرة في المدينة لم تقم بمخالفات على مستوى عالي، يعني يبدو بأن القرار حتى الآن يعني منذ الساعة الرابعة حتى الآن يتم تطبيقه بطريقة تسمح نوعا ما بتنبيه الأهالي الذين يقومون بمخالفة هذا القرار. هذا ما لمسته اليوم بشكل أساسي وأنا أتواجد حاليا قرب دوار سبع بحرات في مدينة حلب. نتحدث حقيقة عن ردود أفعال ومطالب وصلت إلى قيادة الأمن الداخلي في حلب، تتحدث عن بعض الثغرات التي لم يتمكن الأهالي حتى الآن من فهمها من مضمون القرار، إن كان القرار يشمل جميع الدراجات النارية إن كانت مرخصة أم غير مرخصة، وما هي حدود الترخيص في حال يعني فعليا شمل القرار الدراجات النارية المرخصة. فعليا القرار الدراجات النارية في هذه الحال المرخصة والمسجلة سيكون فعليا وجودها فقط في الريف. أيضا هناك جزئية تتعلق بالقرار بأنه أيضا منع تواجد الدراجات النارية في الأحياء، ونتحدث اليوم عن حلب الشرقية والوسطى، في هذه المنطقة يعتمد الأهالي على الدراجات النارية كتنقلات ضمن هذه المناطق التي تعتبر نوعا ما شعبية، والأهالي هم من يملكون هذه الدراجات النارية. ذلك البارحة خلال رصدنا لردود الأفعال على القرار كانت أكثر نقاط الاستفهام حول الدراجات النارية التي يمتلكها الأهالي الموجودين في هذه المناطق، وأيضا حول الدراجات النارية المسجلة، إضافة إلى الدراجات التي يتم استخدامها في توصيل الطلبات بشكل أساسي. وقالت قيادة الأمن الداخلي في حلب أنها تدرس فعليا توضيح القرار بشكل أكبر، هذا ما قالته اليوم. لكن فعليا الساعة الرابعة اليوم بدأت الدوريات بالانتشار لتطبيق القرار، لكن نوعا ما كما ذكرت لمسنا مرونة مع في التعاطي مع الدراجات النارية المخالفة. يبدو بأنه اليوم الأول فقط لي التنبيه، وأن التعاطي مع الملف سوف يكون بشكل تدريجي، لأننا حتى هذه اللحظة ما زلنا نلاحظ وجود دراجات نارية تتجول ضمن أحياء المدينة.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. وفي الساحل السوري سجل مرفأ اللاذقية نشاطا متزايدا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مع استمرار أعمال المناولة والتفريغ على مدار الساعة وتنامي حركة استقبال السفن ورسوها على الأرصفة. وبلغ عدد السفن التي استقبلها المرفأ وفق محافظة اللاذقية 394 سفينة، في حين وصل إجمالي البضائع المناولة إلى نحو 2,860,000 طن. وتقول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع إجراءات تطويرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت. في ظل حديث غير رسمي عن رفع قيمة جمارك السكر 100 دولار أمريكي لكل طن، تصاعد الحديث عن سعر الكيلو

0: كيلوغرام من هذه السلعة الأساسية في البيت السوري. كاميرا تلفزيون سوريا جالت في أسواق درعا واستطلعت آراء الأهالي حول أسعار السكر وتوقعاتهم لتأثير زيادة الرسوم الجمركية المحتملة على سعره.
1: والله هو الغلاء مش محصور بالسكر بس، يعني اغلب المواد الغذائيه والاساسيه شبه يوميا عم تغلى، يعني مش واقفه عند السكر. السكر اسعى وصل 10.5 11 منه. البيض اليوم 39 39.5، مشتقات الالبان عم ترتفع، الخضار خضار وفواكه يعني
2: بالوقت الحالي يعني بننام على شيء وقاعدين بنفيق على شيء. يعني اليوم سعر انت والصبح كمان لثاني يوم بدك تفيق لثاني يوم بدك تحسب انه طلع السعر. هاي الماء يعني الحياه صفت غاليه ما بمشي حالها معنا. احنا عمال كل يوم بيومه، بدنا شيء اللي يناسب وضعنا والوضع الاجتماعي بشكل عام.
3: والله السكر كنا نشتري ب8، عم بتفاجئ بقولوا لي يعني شو سعر اليوم يا ايه تفضل 11. يعني ها شلون يعني أنا كموظف شلون بدي يعني أمن المستلزمات هاي بشكل دائم؟
4: يوم السكر بدعش يعني طلعته غير طبيعية، يعني ليه من بدك تقول كان بالسبعة ثمانية تسعة عشرة اليوم 11، يعني إشي مش معقول. يعني ما عم تتحمل البشر الدنيا الأسعار هاي، والسكر شيء مادة أساسية تعتبر، يعني ما فيش غنى عنها.
5: عن بالأمور المعيشية كل يوم أسعار شكل، خلينا نقول على موجب السكر، يعني السكر 9 8 11 10، يعني الشعب منين بيجيب؟ بدنا نتمنى من التجار انه يتقوا الله بالشعب.
0: طالبت عريضة حقوقية موجهة إلى الرؤساء السوري واللبناني والفرنسي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، طالبتهم بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الموقوفين السوريين في سجن روميا اللبنانية. دعت العريضة إلى مراجعة أوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات في التوقيف الاحتياطي، ذلك دون صدور أحكام بحقهم والتأكد من قانونية استمرار توقيفهم وتسريع البت في ملفاتهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة والاستعانة بمحامين. كما طالبت بالسماح للجهات الإنسانية المختصة لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجن وتقييم الظروف الصحية والمعيشية للموقوفين. أكدت العريضة أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة أو مراجعة قضائية فعالة يثير مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والحق في الحرية والمحاكمة ضمن مدة معقولة، ملوحة بإحالة الحالات الموثقة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة. هذا وكان قد توفي سجين في سجن رومية شرقية بيروت الأمر الذي أثار أعمال شغب داخل السجن، وذلك وفق ما أفاد به المرصد اللبناني لحقوق السجناء. وبحسب المرصد فإن السجين وهو لبناني في الثلاثينيات من عمره فارق الحياة بعد تأخر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين بشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثة مع إخضاع عنصر أمني للتحقيق. وتتزامن الحادثة مع تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية للرئيس اللبناني جوزيف عون بتوقيع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. ختام النشرة، إلى اللقاء.

الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. في ساعاتنا الأولى نبحث الاجتماع اليوم بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، نتساءل عن عناوينه وهل يؤدي لخفض التصعيد. نبحث في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية ما كشفت عنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور، ونتساءل عن خلفيات المخالفات والتجاوزات الجسيمة في قطاع النفط. نبحث في محورنا الأخير أيضاً مصير المعتقلين السوريين المتهمين بالانتماء لداعش في السجون العراقية في ضوء إعلان وزارة العدل العراقية تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6000 سجين من بينهم سوريون محكومين داخل سجونها إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال محكومياتهم. أهلاً بكم.

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، وذلك بهدف خفض التوتر بين دمشق وتل أبيب في عقاب الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في ريف إدلب قبل أيام. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: إن الاجتماع بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد كان مثمرا، يأتي الاجتماع بعد نحو أسبوع من اتصال هاتفي بين الجانبين. وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب

من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. أوضح الشيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق، وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من آب من الشهر الجاري، رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار.

0: وينضم إلينا من رام الله حول هذا الموضوع الكاتب المحلل السياسي أحمد زكارنا. مرحبا بك، وأرحب بعباس شريفة باحث في الشأن السياسي معنا مباشرة من دمشق، والدكتور سمير العبد الله باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، ودكتور أحمد طعمة أكاديمي وسياسي من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ معك سيد أحمد زكارنا للحديث عن عناوين العريضة لهذا اللقاء الذي جمع الشيباني ورئيس الموساد اليوم بعد أيام فقط من قصف قاعدة أبو الظهور. كيف يمكن قراءة هذا الاجتماع اليوم؟
1: مساء الخير عليك يا أخت ديما وعلى الضيوف الأكارم والمشاهدين. الحقيقة أن المشكلة لم تكن يوما أو في العصر الحديث أو في الوقت الحديث بين دمشق وتل أبيب في وجود قنوات اتصال أو قنوات تفاوض من عدمه. القناة موجودة ورفيعة المستوى دائما، ولكن التفاوض أصبح فيه حالة من حالات التناقض إن صح القول ما بين مفهومين للأمن. دمشق تريد اتفاقا يعيد لها شيئا من السيادة ويوقف الاعتداءات الإسرائيلية لا شك، ولكن في الجانب الآخر إسرائيل تريد ترتيبات تمنحها حرية منع ما تعتبره ما بين مزدوجين تهديدا من داخل الأراضي السورية. ومن هنا يمكن قراءة ما يحدث على الأرض، هل يمكن الاتفاق أمني أن ينجح فيما تستمر إسرائيل في الضرب؟ هذا سؤال كبير، ويمكننا القول أن هناك فارقا كبيرا بين إمكانية التفاوض وإمكانية نجاح الاتفاق. الضربات لا تمنع المفاوضات بالضرورة، ولكن الدليل الأقوى أن الشيباني يقول في 23 آب إن دمشق تتوقع استئنافها قريبا بعد أيام لربما، يقصد من قصف قواعد أبو الظهور في 18 الشهر، والضربات تستمر. وبالتالي استمرار الضربات بهذا الشكل يطرح السؤال الأهم، أي اتفاق أمني هذا إذا كان بقي لطرف واحد حق تعريف الخطر ثم ضرب الأراضي السورية ما تقرر أن هذا الخطر موجود؟ هذا سؤال في تقديري تكمن فيه عقدة العلاقة ما بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي.
0: طيب سأعود إليك لنتحدث عن هذه النقطة، لكن دعني أن أذهب الآن إلى ضيفي سيد عباس شريفة. أجدد ترحيبي بحضرتك، وكيف يمكن قراءة هذا اللقاء الذي جمع الشيباني برئيس الموساد في هذا التوقيت تحديدا؟ قراءتك للعناوين العريضة لهذا اللقاء، وإلى أي مدى سيكون فعلا كما ذكر ضيفي مثمر بناء على الواقع الحالي؟
2: بداية التحية لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. واضح أن المفاوضات بين الجانب السوري والإسرائيلي توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، رغم أن الطرفين توصلا إلى مسودة اتفاق ناجزة على الورق، لكن لم توقع كما صرح الشيباني في أكثر من مرة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استعاضت عن توقيع الاتفاق بآلية التنسيق المباشر في الأردن من أجل يعني التنسيق الأمني بين الجانب الإسرائيلي والجانب السوري. الأحداث الأخيرة دلت أن إسرائيل يعني خرقت الخطوط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف منذ سنة تقريبا لم تقم إسرائيل، توقفت إسرائيل عن القصف الجوي واختراق الأجواء السورية.

0: بناء على ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه المرة واضح أن المخاطر التي قدمتها إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تبين أنها مخاطر غير حقيقية في مطار أبو ظهور بشهادة الاستخبارات الأمريكية. وبالتالي هناك واضح ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية ربما على الطرفين، على الجانب الإسرائيلي وعلى الجانب السوري، من أجل خفض التوتر. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الآن فتح أي جبهات جديدة خارج إيران، لا تريد مزيد من التعقيد في مشهد الشرق الأوسط، وبالتالي دفعت الجانبين لإعادة التنسيق الأمني. وواضح أن هذا اللقاء هو يعني ضمن هذا السياق، وسوريا لديها مصلحة بهذا التنسيق من أجل تجنب اختراق السيادة السورية والحفاظ على استقرار نسبي، لأنه أولويات الدولة السورية اليوم هي قضايا متعلقة بالاقتصاد وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين. وإسرائيل يعني تريد أن تستجيب لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها بحاجة إلى الموقف الأمريكي في الحرب مع إيران، وبالتالي يجب أن ينضبط الإيقاع بحسب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفرغ للحرب مع إيران وعدم فتح جبهات جديدة. هناك تخوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن يؤدي هذا التصعيد إلى الاشتباك مع تركيا، وبالتالي تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن معالي وزير الخارجية سعد الشيباني يعني بالأصل يعني التسريبات التي تحدثت عن لقاء في الأردن، بالأصل هناك اتفاق على أن يكون هناك آلية للاتصال. واضح أن الدولة السورية أوقفت الاتصال بعد ضربات مطار أبو ظهور واحتجاجا على عدم فائدة هذا التنسيق. إذا كان هذا التنسيق الأمني، أنا أعطيك معلومة وبالتالي أنت تتصرف خلاف المعلومة، يعني أقول لك لا يوجد أصول عسكرية في مطار أبو ظهور، تذهب وتقصف المطار وبدون إعارة أي اهتمام للمعلومات التي قدمت، وبالتالي لم يعد هناك من جدوى لهذا التنسيق. واضح أن الدولة السورية أوقفت هذا الاتصال، لم يعد هناك اتصال. واضح أن أيضا هذا اللقاء إن ثبت وصدقت المصادر التي تتحدث عن هذا اللقاء، فهو من أجل إعادة آلية التنسيق تجنبا لمزيد من التوتر بين الجانبين.
1: إذن هو استئناف للمفاوضات السابقة. بالتالي دكتور سمير، أجدد ترحيبي بحضرتك، كيف تقرأ هذا اللقاء الذي جمع الشيباني برئيس الموساد اليوم في هذا التوقيت تحديدا، وما الملفات الأبرز التي برأيك تم التطرق إليها من قبل الجانبين؟
2: شكرا أستاذة ديما، وتحياتي لك والسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. لنعود بالسياق الزمني للعلاقات السورية الإسرائيلية بعد التحرير وإسقاط نظام الأسد. يعني المفاوضات بدأت بالبداية بشكل غير مباشر عن طريق عدد من الوسطاء، وكان هناك عدد من اللقاءات التي جرت في أذربيجان وباريس وغيرها من العواصم. بعد ذلك جرت لقاءات سورية إسرائيلية مباشرة، فاللقاء بين الشيباني ورئيس الموساد الذي يتم الحديث عنه اليوم هو ليس اللقاء الأول بين وفد سوري وبين وفد إسرائيلي. جرت اللقاءات سابقا، كان هناك تقدم نعم في المفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني، لكن قصف مطار أبو ظهور جاء ويعني كاختبار لتوزيع النفوذ الذي جرى في الأراضي السورية، و عبرت إسرائيل من خلاله عن عدم رضاها على تمدد النفوذ التركي، على الرغم من نفي الحكومة السورية وكذلك تركيا أي نية لبناء قاعدة عسكرية أو مضادات دفاع جوي في مطار أبو ظهور. لكن المقاربة الإسرائيلية يبدو أنها انتقلت من أمن الحدود كما كانت في البداية، حيث سيطرت إسرائيل على بعض المناطق الجديدة التي احتلتها في سوريا، كذلك كانت تريد مناطق أمنية في الجنوب السوري. الآن يتم الحديث عن الأمن الإسرائيلي، وهو وفق المفهوم الإسرائيلي أو ما تريده إسرائيل هو أن يكون لها هيمنة على المجال الجوي السوري وحرية الحركة، كذلك أن يكون لها ما يشبه الفيتو على تسليح الجيش السوري وكذلك على علاقات سورية العسكرية. هذا ما تريده إسرائيل، بينما سوريا نعم تريد الوصول إلى اتفاق أمني يوقف الاعتداءات الإسرائيلية ثم الوصول إلى اتفاق. يعني لنعد في السياق، كان الحديث عن اتفاق أمني بعد ذلك يتبعه انسحاب ثم الوصول إلى سلام أو ما يشبه التطبيع أو غيرها من ذلك الخطوات. الآن نحن عدنا للحديث عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بعد ذلك نعود إلى طاولة المفاوضات. فباعتقادي ضربة أبو ظهور عكست أو قلبت الموازين في الاتفاق والمفاوضات التي كانت جارية. ما جرى اليوم نعم هو رغبة في عدم التصعيد العسكري أكثر، يعني الطرفين كل طرف يريد فرض شروطه على الطرف الآخر، لكن دون الانجرار إلى صراع عسكري. الضامن الأمريكي نعم ما زال هو الذي يضغط على الجانبين ويريد ترتيبات أمنية جديدة في سوريا وآلية تواصل بين الأربع أطراف، تركيا، سوريا، أمريكا وإسرائيل، وهذا ربما يؤسس لمنظومة أمنية في المنطقة المستقبلة.
1: عدة نقاط مهمة أشرت إليها وسنناقشها لاحقا بعد أن أنتقل إلى دكتور أحمد طعمة، لنستمع أيضا لرأيك دكتور أحمد فيما يتعلق بهذا اللقاء الذي جمع الشيباني برئيس الموساد، وإلى أي مدى يمكن اليوم وصف هذا اللقاء بأنه لقاء أمني لاحتواء التصعيد أم ربما استئناف للمفاوضات؟
3: نحن تقديرنا أنه لقاء من أجل التهدئة، وأنه قد تم بوساطة أمريكية، إذ أن الأمريكان لا يريدون التصعيد أبدا، وهم يعتبرون أن وجود الدولة السورية بمركز قوي هو يخدم تطلعات الولايات المتحدة واستقرار المنطقة، بما في ذلك يخدم الولايات المتحدة في أعمالها العسكرية في مواجهة إيران ومكافحة الإرهاب. بالنسبة للدولة السورية، نظرت لمسألة الاعتداء على مطار أبو ظهور وكذلك ضرب سيارة يوم أمس في بيجن على أن هذا اعتداء صارخ، هذا يقوض مبدأ المفاوضات التي حصلت في العام الماضي، والتي كان من الممكن لو أراد الإسرائيليون تثبيت هذه النقاط كان من الممكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. بصراحة الإسرائيليون بعد تغيير عقيدتهم العسكرية بعد أحداث 7 أكتوبر أصبحوا ينظرون إلى مجرد أي احتمال لحصول خطر ولو كان من خلال تحالف الدولة السورية مع الدولة التركية ولو بنقاط بسيطة ولو بتنسيق حتى ضمن الاتفاقات السابقة التي حصلت ما بين تركيا وإسرائيل برعاية أمريكية في مباحثات أذربيجان في العام الماضي. مع ذلك الإسرائيليون يريدون نقض هذه الاتفاقات والإشارة إلى أن مجرد حصول أي احتمال أو إجراء أي عمل تراكمي يمكن من خلاله أن تتقوى الدولة السورية فهم لا يريدون هذا أبدا. هم يريدون الحالة الحالية، حالة الفوضى، حالة الاختراقات المتتالية، أو البديل بالنسبة إليهم إذا تم الاتفاق على كل شيء وأن يكون هناك تطبيع شامل كامل لكل المناحي، بحيث أن الإسرائيليين يسرحون ويمرحون ويزورون دمشق ذهابا وإيابا. هذا ما لا يمكن أن تقدمه الدولة السورية ما لم يكون هناك مقابل وثمن مناسب، ثمن قوي تستطيع من خلال الدولة السورية أن تنهض باقتصادها.
1: ما هو المقابل برأيك دكتور أحمد؟
3: أولا إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية نهائيا، ثانيا العودة إلى الاتفاق الأمني مرحليا، ثالثا إبداء حسن النية في كل السلوكيات والتصرف، ثم المساعدة مع المجتمع الدولي من أجل رفع مستوى الاقتصاد في سوريا. هناك الكثير من القضايا التي يمكن أو التي يجب على إسرائيل أن تقدمها لكي تقتنع الدولة السورية بأنه فعلا يمكن أن يحل السلام في المنطقة. الإسرائيليون يريدون العكس، يريدون من الدولة السورية أن تقدم كل الضمانات وكل الاطمئنانات.
1: طيب هذه النقطة سأعود إليك، لكن دعني
3: بالضرورة
1: طيب
3: نعم، وليس بالضرورة أن يبادلوها بشيء مثل ذلك.
1: طيب سيد أحمد ذكرنا كما ذكر ضيفي، إلى أي مدى يمكن القول فعلا بأن هنالك إبداء حسن نية من الجانب الإسرائيلي بعد هذا اللقاء؟ ما مدى جدية فعلا إسرائيل في خفض التصعيد بعد هذا اللقاء؟
4: هذا ما سنلمسه في مقبل الأيام، لأن دمشق لا تتحدث بلغة التسوية الشاملة السياسية الشاملة، ولكنها في المقابل لا تستخدم أيضا خطاب المواجهة التقليدي، وبالتالي هي تحاول أن تذهب باتجاه تأسيس ما يمكن تسميته بدبلوماسية السيادة الواقعية، تعترف بموازين القوة ولكنها تفتح قنوات الاتصال والتفاوض، تستعين بالولايات المتحدة مقابل محاولة تثبيت ثلاثة أمور أساسية، هي وقف الهجمات، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها إسرائيل بعد سقوط الأسد، ومنع إسرائيل من التدخل في بيئة الدولة السورية الجديدة. وبالتالي الشيباني نلحظ هنا أنه استخدم مفردة الباب مفتوح أمام الدبلوماسية، وهذه ليست مجرد مفردة عادية. الرسالة السورية تقول لإسرائيل تقريبا نحن لا نطلب حربا ولكن لا نغلق باب التفاوض، وبالتالي فإن استمرار الضربات يصبح خيارا إسرائيليا وليس نتيجة لغياب البديل السياسي، وهذا موقف جيد من قبل سوريا أمام الولايات المتحدة، وتخدم دمشق بهذا المعنى لأنها تحاول تقديم نفسها بوصفها طرف يقبل بترتيبات الاستقرار، ولكن على أن تكون السيادة داخل سوريا للدولة السورية وليس للدولة الإسرائيلية، على ألا تتدخل إسرائيل في كل صغيرة وكبيرة، وإن كانت هناك علاقات سورية وتركية، ما الذي يمنع، ما الذي يفرض على دولة أن تقيم علاقة مع سين أو صاد؟ يعني أين هي القضية هنا؟ ليست معلومة تماما، تحديدا من قبل الإسرائيلي الذي لديه إشكالية مختلفة عن الأراضي السورية مع الأتراك. وبالتالي المفارقة المهمة أن القصف نعم قد لا يقطع الاتصال بالكامل وجرى هذا الاتصال، ولكن هذا القصف أظهر إسرائيل بأنها هي المعتدي، وهذا ما جعل الولايات المتحدة والبيت الأبيض ينتقد هذا الفعل الإسرائيلي، وبالتالي العقدة بالنسبة للإسرائيلي أعتقد تكمن في تركيا وليس في دمشق.
1: إلى أي مدى طيب بالنسبة للجانب الأمريكي هل تستطيع فعلا واشنطن الضغط على إسرائيل من خلال هذه التفاهمات واللقاءات التي تتم؟
4: الإدارة الأمريكية تستطيع إن أرادت، يعني هي لديها مصالح ولديها علاقة مميزة مع الأتراك وهي تتساوى، وهذا ما يغيظ إسرائيل في حقيقة الأمر، هي تشعر بأن العلاقة الأمريكية مع أنقرة باتت وكأنها علاقة تساوي العلاقة الأمريكية مع تل أبيب، هناك فوارق لا شك، هناك تاريخ لا شك، هناك علاقة معقدة ومركبة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا شك، ولكن أهمية تركيا دور التركي في المنطقة في كامل المنطقة يغيظ إسرائيل، وتحديدا حينما تكون تركيا لاعبا أساسيا في دمشق، حينما تكون تركيا لاعبا أساسيا في إعادة ترتيب كامل المنطقة بعد خروج أو حصر النفوذ الإيراني، وبالتالي صعود العلاقة السورية التركية يقلق إسرائيل ويفتح ماذا تفعل إيران في سوريا، بدل ماذا تفعل إيران تصبح ماذا تفعل تركيا في إسرائيل، أو كيف ستكون تركيا في إسرائيلية بوصفها قوة عسكرية قادرة وراعية للمجال السوري بشكل عام إلى حد بعيد. وبالتالي إسرائيل تربط ما بين استهداف ما تسميه قواعد عسكرية أو حضور عسكري تركي ومجالها الأمني الذي يعني تتضرع به هنا وهناك.
1: طيب سيد شريفة، ما انعكاسات القصف الإسرائيلي الذي تم في مطار أبو الظهور على مسار هذه المفاوضات الجارية ما بين دمشق وإسرائيل؟
0: يعني واضح أول انعكاس هو انعدام الثقة، وقد صرح معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني أن الثقة بالجانب الإسرائيلي هي ثقة معدومة طالما أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات ولا تصغي إلى آلية التنسيق التي كانت موجودة أصلاً بين الطرفين، وبالتالي ستصبح المفاوضات أصعب في المراحل القادمة خصوصا أن اليوم هذه الضربات مرتبطة بأهداف ليست فقط أهداف تكتيكية وإنما أهداف استراتيجية أعلنتها إسرائيل أكثر من مرة أنها تريد سوريا ممزقة مقسمة وتريد سوريا ضعيفة غير قوية. أعتقد أن الدولة السورية خلال السنتين الماضيتين عملت على حرمان إسرائيل من الأهداف، يعني هي أجهضت أهداف التقسيم من خلال اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة، وهذا تم بشكل كبير جدا، يعني تقدم الملف بشكل بخطوات كبيرة، وأيضا من خلال التعاطي مع ملف السويداء بالتراجع يعني عن الأخطاء التي حصلت. أيضا على مستوى قوة الدولة السورية واضح أن هناك تراكم في القوة، يعني شاهدنا قبل أسابيع الطيران الحربي السوري كان يناور في السماء السورية، تم هيكلة الجيش العربي السوري من جديد، قوى الأمن الداخلي، ونحن نتابع مراكز الأبحاث الإسرائيلية بشكل أساسي، هي تعتبر أي تقدم موجود في سوريا هو تهديد لإسرائيل، يعني على مستوى استبدال العملة، على مستوى استقرار سعر صرف الليرة السوري يعتبر تهديد لإسرائيل، تهديد أمني لإسرائيل، على مستوى التقدم في الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية تعتبره بعض المراكز هو تهديد أمني لإسرائيل، فهي تتعامل حتى مع التطورات على مستوى الخدمات، على مستوى بناء مؤسسات الدولة، كلها عبارة عن تهديد للأمن الإسرائيلي، وبالتالي هي تريد الدولة السورية أن تكون ضعيفة. أعتقد أن اليوم هناك تراكم للقوة لدى الدولة السورية من خلال الاحتضان العربي والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة الاستراتيجية مع تركيا وإعادة بناء المؤسسات الصلبة الأساسية الداخلية والدفاع والدبلوماسية النشطة ورفع العقوبات. إسرائيل منزعجة من هذه الحالة، إسرائيل اليوم هي دولة منعزلة وسوريا مفتوح لها أبواب العالم، هذه المفارقات، الرئيس أحمد شرع والفريق الذي معه رفع عن قوائم الإرهاب، يستقبلون في كل دول العالم، وهي نتنياهو اليوم مطلوب للمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب والمسؤولين الذين معه وأيضا قادة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هناك حالة من الانزعاج من النموذج الذي تقدمه سوريا، هناك تخوف إسرائيلي من هذا النموذج أن يستقر، وبالتالي هذا سيؤثر على المصالح الإسرائيلية. أنا لا أخفيك أن هناك أيضا أهداف اقتصادية، يعني إسرائيل قبل حرب أكتوبر طوفان الأقصى كانت تستعد لأن يكون ميناء حيفا هو الميناء المركزي في منطقة الشرق الأوسط، كانت تستعد لتكون معبر للغاز والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، كان يتحدث نتنياهو أنه يريد تنظيم المنطقة، قيادة المنطقة، هو يعتبر سوريا عبارة عن تفصيل صغير في مشروع إمبراطوري كبير تريد أن تقيمه إسرائيل خلال نسج بعض التحالفات مع الهند، إثيوبيا، مع قبرص، مع اليونان، من أجل يعني تطويق الدول ما يسمى حيتان السنة أو الدول السنية الكبرى. لذلك رأينا هناك رد فعل الذهاب إلى تحالف مكة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وربما تنضم في المستقبل مصر، وربما تكون سوريا أيضا جزء من هذا التحالف، وبالتالي واضح أن هناك مباركة أمريكية لهذا التحالف، والولايات المتحدة الأمريكية أوكلت قضية فسد الفراغ في المنطقة وإعادة ترتيب المشهد الأمني والمشهد الاقتصادي في المنطقة لهذه الدول وليس لإسرائيل. اليوم الضربات الإسرائيلية هي نوع من الاحتجاج على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ما هي حالة عدائية لسوريا. الحالة العدائية هي موجودة، لم يتغير.
1: طيب سأعود إلي للتوسع بهذه النقاط، لكن أود أن أكسب الوقت مع ضيفي قبل أن يغادرنا أحمد زكارنا. سيد أحمد، فيما يتعلق بالتفاهمات شبه المتكاملة التي تم الحديث عنها من قبل الشيباني بأنه تم التوصل إلى تفاهمات بين شبه متكاملة بين الجانبين على مسائل متعددة فيما يتعلق بترتيبات أمنية وأيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية، إذن على ضوء ذلك وعلى ضوء هذه اللقاءات التي تمت، أين تكمن تحديدا ربما الخلافات من وجهة النظر الإسرائيلية؟
4: في تركيا.
1: نعم،
4: تكمن في علاقة سوريا بتركيا، تكمن في هذه العلاقة الذي يعني أشار إليها الأستاذ عباس قبل قليل في الاحتضان الأمريكي للحكومة السورية وللدولة السورية الحالية، تكمن في محاولة سوريا إعادة تموضع نفسها في منطقة الشرق الأوسط وفي علاقاتها مع الجوار، تكمن في فهم إسرائيل بأن النفوذ التركي يعني قوة سورية ويعني إعادة سوريا بمعنى من المعاني إلى يعني بناء قواتها العسكرية وحضورها السياسي وإلى آخره، وبالتالي إسرائيل لن ترضى عن العلاقة السورية التركية، ولن ترضى بالمناسبة حتى عن الاحتضان الأمريكي أو هذه العلاقة الأمريكية مع الدولة السورية الحالية. هذه هي أصل المشكلة، وبالتالي إسرائيل تحاول تخريب هذه العلاقة، تحاول زعزعة الثقة ما بين الولايات المتحدة من جهة وأنقرة من جهة أخرى، وبالتالي تضرب في سوريا كي تستفيد

0: أنقرة وتدخل في مواجهة لربما، وبالتالي إسرائيل تحاول توسيع تعريف الاتفاقيات والعلاقات السورية مع الجوار ومع جميع دول العالم. وهذه يعني إشكالية إسرائيلية وتخص إسرائيل بالأساس ولا تخص يعني سوريا. الخطأ في تصوير واشنطن باعتبارها قادرة ببساطة على إصدار أمر لإسرائيل لربما يكمن في أن لديها مصالح تحديدا في الوقت الراهن، وقت الانتخابات النصفية، لأنها تمر بقضية حساسة في الداخل الأمريكي أيضا، وهذا ما يقيد الحركة الأمريكية إلى حد بعيد. ولكن في المقابل هناك توتر لا شك بسبب الضربات الإسرائيلية، وهذا يعني التغول على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من رام الله الكاتب المحلل السياسي أحمد زكارنا، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور سمير فيما يتعلق بهذه النقطة التي تم الحديث عنها من قبل ضيفي، فيما يتعلق بيكمن الخلاف بناء على التصريحات التي خرجت عن الشيباني بأن الأمور مكتملة وأن حتى الآن شبه متكاملة فيما يتعلق بالتفاهمات الحاصلة بين الجانبين، ولكن هنالك مشكلة من الجانب الإسرائيلي تركيا. كيف تقرأ دلالة ذلك، وإلى أي مدى سيكون له تأثير ربما أو انعكاس على ملف المفاوضات الحاصلة؟
2: يعني بالتأكيد مقاربة البلدين ما زالت مختلفة، وبتشبيه بسيط يعني لدينا طرفين أحدهما يستخدم العصا والآخر الجزرة، يعني كلا الطرفين لا يستخدمان العصا والجزرة في نفس الوقت. إسرائيل تستخدم العصا، تريد من خلال العصا والتهديد بالضربات وغيرها فرض شروط أمنية على سوريا بما يحقق كما تسميه الأمن الإسرائيلي. سوريا ونتيجة الظروف التي تمر بها، وخاصة نحن قبل أيام من رفع التصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، لا تريد أن تصدر عنها أي تصريحات أو مواقف قد تؤثر على هذا المسار، لذلك هي تستخدم الجزرة فقط. ويعني حتى كل التصريحات هي من مبدأ الفرصة التاريخية لإسرائيل لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا. سوريا اليوم بعيدة عن إيران، بعيدة عن المحور الذي كان النظام ضمنه، دولة متعبة، نعم الجيش السوري ما زال ضعيف، فتقول هذه فرصة تاريخية لنبني هذا الاتفاق بين الطرفين، اتفاق أمني ربما بعد ذلك يكون اتفاق سلام. فالمقاربات مختلفة، كل طرف يريد فرض أو يستغل ما لديه من أدوات لفرض شروطه على الآخر. السؤال هل إسرائيل مستعجلة أو تريد فعلا اتفاق الأمني أو مع سوريا، أم أن الوضع الحالي هو يعني يحقق الأهداف الإسرائيلية؟ باعتقادي الخيار الثاني،
1: خصوصا
2: يعني
1: الانتخابات الإسرائيلية بعد شهرين، هل يمكن أن يكون مرتبط ذلك الأمر بأن يكون جزء من الحملة الانتخابية الإسرائيلية لكسب أصوات داخلية؟
2: بالتأكيد يعني نتيجة الأوضاع الداخلية في إسرائيل والحملات الانتخابية ونتنياهو الذي يريد أن يظهر دائما بصورة البطل أمام الشعب الإسرائيلي، وربما يعني قبل الانتخابات بعدة أيام يقوم بعدة ضربات داخل الأراضي السورية وداخل لبنان أو حتى ربما مع إيران ليظهر بصورة البطل. كذلك يعني في الساحة السورية توقيع الاتفاق الأمني قد يعيق إسرائيل، يعيق حرية الحركة لإسرائيل داخل الأراضي السورية. حاليا هي تتذرع بأي حجج لقصف أي مواقع، تتذرع بعدم وجود هذا الاتفاق، ودائما يعني تدخل الأمريكان وسوريا وتركيا بالتفاصيل أنها لديها قلق على أمنها، الأمن الإسرائيلي وبعض الحركات التي تعتبر ربما تهديد لإسرائيل. فالمقاربات ما زالت مختلفة، ربما أختلف مع الضيوف السابقين بالنسبة للمقاربة الأمريكية. باعتقادي أمريكا ليست منزعجة كثيرا مما يجري في المنطقة، أمريكا حتى أقرب حلفائها دائما لا تعطيه كل المفاتيح، لا تعطيه كل الأدوات التي يمكن أن يستغلها، وهذا حتى مع تركيا التي يمدحها ترامب دائما ويمدح صداقته مع أردوغان. قبل عدة أشهر حتى رفعت العقوبات التي فرضت منذ فترة ترامب الأولى أيام قضية الراهب الأمريكي التي جرت في تركيا. ف المقاربة الأمريكية، نعم نريد استقرار سوريا، نريد لهذه الإدارة السورية أن تستمر في إدارة الوضع في سوريا، لكن لا نعطيها كل المفاتيح التي تمكنها من القوة.

0: نعم هناك تفاوضات مع إسرائيل تضغط على إسرائيل لعدم زعزعة هذا الموضوع، وكما ذكرت في المداخلة الأولى ربما سنشهد في الفترة المقبلة تطور كبير يستند إلى آلية التواصل الموجودة حاليا بين إسرائيل وتركيا وسوريا مع أمريكا، ربما تؤسس لاتفاق أمني جديد ويكون سابقة في منطقة الشرق الأوسط أن تكون إسرائيل جزءا من هذا الاتفاق الأمني، وهذا يحل المشكلة بين إسرائيل وتركيا وكذلك بين سوريا وإسرائيل، ويدمج إسرائيل بما يجري في المنطقة ويهيئ للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب على إيران.
1: طيب دكتور أحمد طعمة، فيما يتعلق بالدور الأمريكي وخصوصا أشرت قبل قليل بأنه يلعب دور الوساطة فيما يتعلق بهذه التفاهمات الجارية، لكن ضيفي يشير إلى أن هنالك مقاربة مختلفة وربما هناك تناقضات، الواقع شيء وما يجري من تصريحات شيء آخر. كيف نفهم اليوم الجانب الأمريكي ودور الجانب الأمريكي على الواقع الحالي من تفاهمات وحتى أيضا تصريحات تتم؟
2: يعني كما قلت آنفا فإن الولايات المتحدة لها مصالح كبرى في المنطقة وهي تريد الاستقرار قطعا، لا بل بتقديري أنه من خلال العمل على رفع آخر العقوبات المتعلقة باعتبار سوريا منذ 50 عاما بلدا داعما للإرهاب هو تأكيد أمريكي على الرغبة الحقيقية بأن تنهض سوريا من كبوتها التي استمرت أكثر من 60 عاما. دعيني أعود للقول أنه لا أتفق مع من يقول بأن العقدة هي في تركيا وأن المشكلة إسرائيل هي مع تركيا. هذا يضعف من الموقف السوري. بالعكس
1: أين المشكلة؟ أين
2: إذا؟ حسنا سأقول لك. الدولة السورية هي دولة مستقلة تتعامل بندية مع تركيا، وتركيا بنفس الوقت لا تريد أيضا أن تهيمن أو تسيطر لأنه ليس بإمكانها هذا، لا بل بالعكس هذا ينجم عنه مشكلات كبيرة وكبيرة. وأنت رأيت أن كثيرا من الفصائل التي كانت شديدة القرب من تركيا، تركيا لم تمانع أبدا في حلها وانضمام أفرادها إلى الجيش. أنا تقديري أن الإسرائيليين كما قلت في حديثي أنهم عندما غيروا العقيدة العسكرية بحيث أنه لم يعد بالنسبة إليهم المطلوب هو الذهاب باتجاه مواجهة الخطر بعد أن يحدث أو قرب أن يتشكل، وإنما منذ بدايات احتمالات التشكل إسرائيل تخشى من نهوض الدولة السورية بحد ذاتها، وهم ينظرون إلى النظام في سوريا على أنه نظام إسلام سياسي لا يختلف عن حماس ولا يختلف عن حزب الله، وهذا ليس صحيحا. لكن هذه المقاربة الإسرائيلية تريد أن تضغط بهذا الاتجاه، وكما قلت آنفا فإنها تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه أو أن يتم تطبيع شامل كامل وفق الشروط الإسرائيلية بحيث أن سوريا تصبح تبعا. أنتم تعلمون أن اتفاق الذي حصل بين تركيا وإسرائيل العام الماضي في أذربيجان وبرعاية أمريكية كان يحدد مناطق النفوذ التركية من شمال حماة، وبالتالي قامت إسرائيل بقصف مطار التيفور. الآن ما هو المبرر أن تقوم بقصف مطار أبو الظهور مع العلم من المؤكد أن مطار أبو الظهور لا يمكن أن يستقبل طائرات كبيرة ولا يمكن أن يستقبل رادارات، والفعل المراقبون يثبتون أنه لم يحصل أي شيء من هذا، بل ربما كان في أشياء بسيطة أو تمهيدا لأن يقوم الجيش السوري بنفسه بوضع أشياء متعلقة بهذه القصة. إذن ما أريد أن أصل إليه إلى أنه إذا لم تتغير العقلية وإذا لم تتدخل الولايات المتحدة،
1: طب إلى أي حد تستطيع واشنطن الضغط على إسرائيل وباتجاه التهدئة والوصول فعلا إلى تفاهمات واتفاق أمني؟
2: القناعة التي لدينا أن الولايات المتحدة قادرة فعلا على أن تفرض ما تريد، ولكنها في كثير من الأحيان كما أشار بعض الزملاء هي لا تريد أو تؤجل فرض هذه القضايا حتى تحقق مصالحها الاستراتيجية الكبرى. ربما تترك بعض القضايا من أجل الضغط على الأطراف لتحقيق هي ما تريده هي في موضوع إيران، بمعنى هي تضغط على إسرائيل من أجل وضع إسرائيل في زاوية لا تسمح لإسرائيل بأن تقوم منفردة بالحرب ضد إيران، وبنفس الوقت تغض الطرف عن قيام إسرائيل بقصف مناطق في سوريا من زاوية أنها تريد المزيد من السوريين. ما أريد أن أصل إليه في النهاية أن دولة السورية باعتبار دولة ناشئة وأصبح لديها خبرة معقولة في معالجة مثل هكذا قضايا، لابد أن تبحث عن مصالحها وتبحث عن تحالفاتها، وهي بتقديرنا تنجح شيئا فشيئا شيئا فشيئا في هذا، ومواجهة الأخطار بما في ذلك الخطر الإسرائيلي. يعني بمعنى أنه لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال أن تستسلم الدولة السورية أمام هذه الضغوطات الخارجية وأن تسير في هذا الركب، بل العكس.
1: نعم.
2: إذا كانت يتم علينا الضغط من زاوية ما فإننا نستطيع تقوية أنفسنا في زوايا أخرى، والاقتراب والالتحام بالعرب وكذلك التفاهمات مع الولايات المتحدة، تعزيز العلاقة مع تركيا، وكل هذا يتم على قدر الندية، كل هذا يحقق نتائج معقولة ومعقولة جدا. وبالنهاية عندما يجد المجتمع الدولي أن الدولة السورية دولة راسخة في السياسة في الخارجية، ودولة تنهض شيئا فشيئا في موضوع الاقتصاد، في موضوع الحوكمة الإدارية.
1: من هنا
2: نحن نقول أن كل الأمور مترابطة، لكي نقوى خارجيا لابد أن نقوى داخليا في اقتصادنا، في حوكمتنا، في رفع المستوى الاجتماعي للبلد، في إعطاء وجه حسن لشعبنا يمكن أن يكون له تأثير كبير في الخارج.
1: طيب سيد عباس، فيما يتعلق بهذا الاجتماع اليوم بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي الذي أعلن تم نقله عن الخبر عن موقع أكسيوس، لماذا لم يتم الإعلان عنه من الجانب السوري؟ هل هنالك أي تصريحات رسمية سورية متعلقة بهذا الاجتماع؟
3: نعم، بالنهاية الاجتماع هو اجتماع أمني، وليس كل الاجتماعات الأمنية يجب على الدولة أن تعلن عنها، خصوصا أن يعني الإعلان عنها أحيانا يكون بطريقة غير مباشرة. يعني من سرب الأخبار إن كان لأكسيوس أو للقناة 12 الإسرائيلية هم من جزء ربما يكون من هذا الاجتماع، فربما تكون الإعلان أحيانا غير رسمي وعبر القنوات الخلفية، وبالتالي هو اجتماع أمني لبحث ترتيبات أمنية. الأمر بالنسبة للدولة السورية متعلق بالنتائج، يعني ليس المهم هو الاجتماع، ليس المهم هو إعلان الاجتماع، ليس المهم هو أخذ الصور مع الجانب الإسرائيلي. يعني هذه بالنهاية قضايا سطحية وهامشية بالنسبة للدولة السورية، المهم هو ما يترتب عليه من تفاهمات واتفاق لصالح الدولة السورية. هل ستلتزم إسرائيل بأليات التنسيق؟ هل ستخضع لل يعني الضغوطات الأمريكية التي ضغطت من أجل استعادة التنسيق وتهدئة التوتر والتفاهم مع تركيا بهذا السياق، أم ستبقى يعني الأمور منفلتة خاضعة لمزاج الحكومة الإسرائيلية التي تريد أن تضرب وتوتر الأمور متى شاءت؟ واضح أن هناك غضب أمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية غاضب، وهذا ظهر بتصريحات توماس باراك الذي قال أن كل الإدعاءات الإسرائيلية عن وجود نشاط عسكري في أبو ظبور غير صحيحة وغير دقيقة. المخابرات الأمريكية تأكدت من هذه المعلومات واعتبرتها غير دقيقة، وذكر إسرائيل يعني أن إسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحتل الجولان السوري، وهي دولة احتلال، وبالتالي يريد أن يذكرهم أن أنتم بالأصل معتدين ومحتلين، وبالتالي لا يمكن أن تبرروا مخاوفكم طالما أن هناك احتلال.
1: وعلى ضوء يعني ذلك
3: أوجد قلق داخل القيادة الإسرائيلية التي نددت بهذا التصريح وذكرت توماس باراك أنك تخالف دونالد ترامب الذي رئيسك الذي اعترف بأن الجولان هو أرض إسرائيلية، بالتالي هذا يعني يخلق إشارات استفهام كثيرة ويعطي مؤشر أن هناك ثمة غضب لدى الولايات المتحدة الأمريكية من السلوك الإسرائيلي الذي كان يعني كما قال توماس باراك كان يؤدي إلى اشتباك مع تركيا اللي هي حليف الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، وهي شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعلومات تقول أن تركيا رصدت هذه الطائرات وكانت ربما تتعامل معها، خصوصا أن المطار هو بعيد عن الحدود التركية مسافة 50 كيلومتر فقط. أعتقد أنه هذا الاجتماع ربما يعني حسب التسريبات أنه هناك أشياء إيجابية. الأشياء الإيجابية أنا أعتقد أنه سيعود الأمر إلى ما قبل القصف. ستوقف إسرائيل ربما عن النشاط الجوي، يعني اختراق الأجواء السورية كما كان في السابق، مع الإبقاء على التوغل.

0: عمان الموقف التركي والموقف السعودي والموقف الإماراتي والموقف العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن الخطة الأمريكية ستفشل في المنطقة. واليوم الرئيس ترامب لديه ملف وحيد يركز عليه هو الملف الإيراني، يجب أن ينجزه. أي عملية فتح معارك جديدة هذا تشتيت للاستراتيجية الأمريكية وتفويت الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز هذا الملف، وهذا ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت إسرائيل به، أنه نحن لدينا الآن معركة مع الإيرانيين ولا نريد أن نفتح المزيد من المعارك. بالنسبة للدولة السورية تمتلك أيضا هذه الأوراق من خلال شراكاتها الإقليمية ومن خلال علاقتها أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعززت خلال الفترة الماضية. استقرار سوريا مهم جدا، مهم من أجل مكافحة الإرهاب. أي خلل في أمني في سوريا يعني عودة تنظيم داعش، وعودة تنظيم داعش هي ورقة إيرانية بالنهاية. إيران ستستثمر في الإرهاب من أجل فتح المعارك باتجاهات أخرى، وأي خلل في سوريا يعني أن إيران ستستعيد خطوط الإمداد باتجاه حزب الله إذا ضعفت القبضة الأمنية السورية، وبالتالي أصبحت عادت إيران إلى الحدود الإسرائيلية واستطاعت أن تتموضع بشكل أو بآخر على الحدود الإسرائيلية وإعادة دعم حزب الله بالسلاح والعتاد، وهذا سيعيد المعادلة، يعني سيعيد القوة الإيرانية في هذه المنطقة. سقوط النظام كان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو يعني الحدث الذي قصم ظهر المشروع الإيراني، لم يعد هناك أدوار، يعني لم يعد هناك اتصال بين الحزب وبين قواعد إمداده في إيران، وبالتالي كل هذه المصالح ستذهب في حال طيب. بقيت إسرائيل على سياستها المتعنتة طيب. وسياستها الهوجاء تجاه طيب. سوريا وعدم
1: دكتور
0: استغلال
1: سمير
0: الفرصة التاريخية من أجل يعني إبرام اتفاق
1: نعم. دكتور سمير، تتوقع فعلا أن تستمر الضغوطات الأمريكية على إسرائيل وأن تلتزم فعلا بشروط دمشق، أم ربما ستفشل هذه الوساطة الأمريكية؟
2: يعني نحن أمام سيناريوهين حاليا، يعني لا ثالث لهما. السيناريو الأول أن ينجح هذا الاجتماع الذي جرى وربما يدفع باتجاه توقيع الاتفاق الأمني، بعد ذلك يتم بناء الثقة بين الطرفين ويتم الالتزام بالاتفاق الأمني وتتوقف الغارات الإسرائيلية، وربما بعد بناء الثقة يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب السوري، وهذا السيناريو هو باعتقادي لصالح الحكومة السورية. أما السيناريو الثاني والذي ربما تريده إسرائيل هو أن تستمر المفاوضات بدون توقيع اتفاق أمني، وتستمر إسرائيل في الخروقات والتذرع ببعض الحجج لتأخير توقيع الاتفاق. بالتأكيد أمريكا ربما تريد توقيع هذا الاتفاق حاليا، أو حتى إذا لم يتم توقيعه أن لا تتدحرج الأمور أو تسوء الأمور إلى مرحلة تصعيد أكبر بين سوريا وتركيا وكذلك مع الجانب الإسرائيلي. الحكومة السورية حاليا في موقف صعب، يعني بين خيارين أحلاهما مر. إذا تنازلت أكثر إلى لإسرائيل ربما هذا يؤثر على شعبيتها الداخلية ونظرة الشارع السوري لها إذا كانت هذه تنازلات حقيقية. وبالمقابل إذا صعدت باتجاه الجانب الإسرائيلي، ورينا بعض الهتافات التي تمت الأسبوع الماضي في أحد استعراضات الجيش، هذا ربما ينعكس على صورتها لدى الأمريكي ولدى بعض دول الإقليم وكذلك لدى دول العالم، وهي لا تريد ذلك ريثما تنتهي العقوبات وتتحرك الاستثمارات. فالأدوات أدواتها محدودة حاليا، ليس لديها الكثير من الأدوات. نعم تعول على الأصدقاء، على الحلفاء، على الدبلوماسية بشكل أساسي. إسرائيل تعول على قوتها العسكرية وعلى سياسة العصا دون إعطاء أي امتيازات أو مكتسبات للطرف الآخر، تتذرع بأمنها الإسرائيلي أو الأمن القومي لدولة إسرائيل. لذلك ستستمر في هذه الخطوات ربما إلى ما بعد الانتخابات وما بعد انتهاء الحرب على إيران وبعد أن تتبين الترتيبات الجديدة في المنطقة.
1: وماذا عن دكتور طعمة فيما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة فيما يتعلق بالعلاقة وهذا اللقاء، بناء على هذا اللقاء الذي تم بين الجانبين السوري والإسرائيلي، كيف تتوقع أن تكون نتائج هذا الاجتماع؟
3: يعني نحن متفائلون بإمكانية حلحلة الأوضاع، لكني شخصيا لا أعتقد

0: إمكانية قرب توقيع اتفاق أمني، ذلك أن سياسة إسرائيل أصبحت واضحة وسياسة الخارجية السورية أيضا أصبحت واضحة. السياسة الخارجية السورية صحيح أنها لا تريد التصعيد ولا تريد الحرب، ولكنها لن تقدم التنازلات في المقابل، مستعينة بحلفائها من العرب وتفاهماتها مع الولايات المتحدة، بينما إسرائيل تريد مزيدا من الضغط، تريد مزيدا من الفوضى، وهذا أيضا لن يتحقق بالنسبة إليها. تقديري أنه كلما قويت السلطة في سوريا من خلال تحسن الاقتصاد، من خلال زيادة التماسك الاجتماعي، من زيادة قوة السياسة الداخلية والخارجية، كلما أصبح موقفها أقوى في التفاوض. بالمقابل الظروف الدولية تساعد الدولة السورية، إذ أن المجتمع الدولي هو بأمس الحاجة إلى الدولة السورية من أجل إغلاق ملفات كثيرة متعددة، تبدأ من ملفات الإرهاب إلى جزء الملفات الاقتصادية، إلى مواجهة أي احتمالات في التمدد الإيراني في المنطقة، وبالإضافة إلى ما يعتقد أن ستكون هناك مشاريع دولية كبرى ابتداء من طريق التوابلي لمواجهة طريق الحرير. كل هذا سوريا هي جزء أو قطعة مهمة فيه. من هذا المنطلق أعود للقول أننا كسوريين كلما تماسكنا أكثر، كلما استطعنا أن نقنع الآخرين بأننا جزء من المجتمع الدولي وأنه يمكن الاعتماد علينا وأننا نستحق فعلا أن ننال الحرية بعد كل هذه السنوات الطويلة من الكبوات التي تسبب بها نظام الإجرام والإبادة، فإن النتيجة ستكون نتيجة إيجابية.
1: طيب.
0: بالتأكيد الموقف حاليا هو موقف حرج،
1: نعم.
0: لا نقول أنه موقف يسود فيه المنطق أبدا، لكن مهما كان الموقف حرجا فإن هناك طرقا ما يمكن من خلال اتباعها تقوية أنفسنا ومواجهة الصعاب مهما كانت.
1: طيب سيد عباس، ما الضمانات التي تحتاج إليها دمشق للتوصل إلى إنهاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية قبل الوصول إلى أي اتفاق؟
2: يعني الضمانات السورية التي يعني بالنهاية أول شيء لا يوجد ضمانات حقيقية،
1: نعم.
2: حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو ضامن نسبي، يعني بلحظة من اللحظات إسرائيل تتمرد أحيانا على الخطوط الأمريكية وتحاول أن تعزف يعني خارج السلم، ولديها حسابات مختلفة تماما، لكن بالنهاية نحتاج نحن إلى حالة من الاتفاق المتوازن الذي يضمن أمن سوريا. يعني الآن الحديث كله عن أمن إسرائيل وكأنه إسرائيل هي المعتدي عليها. نحن خلال سنة كاملة لم يسجل أي اعتداء من الدولة السورية أو من حتى لما كنا في الحالة الفصائلية من الفصائل المحسوبة على الدولة السورية تجاه إسرائيل، بينما سجل أكثر من 1500 اعتداء إسرائيلي على الدولة السورية. وبالتالي اليوم المفروض من يطالب بضمانات أمنية هي الدولة السورية المعتدى عليه وليس الطرف المعتدي،
1: نعم.
2: هو الذي يطالب به. لذلك اليوم الحديث دائما عن مصالح إسرائيل، عن أمن إسرائيل، لكن لا أحد يتحدث عن أمن سوريا. لذلك أعتقد أن الدولة السورية ستضع ملف الأمن السوري وأمن سوريا كورقة للتفاوض، ليس فقط إعطاء ضمانات لإسرائيل، يجب أن تعطي أيضا إسرائيل ضمانات أنها لن تعتدي على سوريا ولن تتدخل في الشؤون الخارجية. الدولة السورية لديها خطين أحمرين بشكل أساسي في أي مفاوضات. أول شيء قضية السيادة السورية، لا يمكن لسوريا أن تقبل من يملي عليها، من مع من تتحالف، أين تدرب جنودها، هل ستبني جيش أو لا تبني جيش. هذه مسائل تخص الدولة السورية وهي قضايا سيادية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بدعم حركات انفصالية أو إثارة نعرات طائفية كما هو الحال في ملف السويداء أو في بعض الملفات. وبالتالي هذين الخطين الأحمرين هم الذين يشكلان أساس التفاوض بالنسبة للدولة السورية تجاه إسرائيل.
1: طيب دكتور سمير، هل بناء على ذلك هل نحن أمام مفاوضات ربما أمنية محدودة أم أمام مقدمة لتسوية أوسع فيما يتعلق بمسار العلاقة السورية الإسرائيلية بناء على هذا الاجتماع؟
3: يعني باعتقاد

0: الاجتماع كان فيه الشقين، مفاوضات أمنية مباشرة تتعلق بما جرى في مطار أبو ظهور وهذا التصعيد الإسرائيلي وما يتعلق بالنفوذ التركي وإلى أي درجة هناك تمدد بالنفوذ التركي. بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الأسئلة والادعاءات الإسرائيلية تجاه سوريا في هذا الملف. كذلك الجزء الثاني سيكون هو بحث أين وصلنا في الاتفاق الأمني، وكما ذكر الوزير الشيباني أنه كان هناك شبه اتفاق طبعا وصلت إلى ربما إلى نسبة 90% المفاوضات، بعد ذلك توقفت المفاوضات نتيجة التصعيد الذي جرى في المنطقة. قد يبحثان ما أين وصلنا، أين توقفنا لنكمل هذا المسار. كما ذكرت سوريا ربما يعني لمصلحتها أن يتم توقيع الاتفاق الأمني أكثر من إسرائيل حاليا، وخاصة إذا تضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وأن يكون هناك ضامن أمريكي يمنع هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. بعد ذلك يتضمن انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الجنوب السوري خصوصا. بينما الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات باعتقادي ومن يراقب الخطابات الإعلامية وحتى يعني الدراسات والتصريحات الرسمية، هناك تصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه سوريا. هناك الحديث بعد أن كان عن أمن الحدود، نحن يتحدثون الآن عن الأمن الإسرائيلي بما يشمل كل الأراضي السورية. يعني كان الحديث عن الجنوب، الآن هناك تصعيد في حتى في التصريحات عن الأمن الإسرائيلي في كل الأراضي السورية. ربما هذا يساعدنا على فهم المقاربة الإسرائيلية المقبلة بما يتعلق بالمفاوضات الأمنية. قد يكون هناك شروط جديدة تفرضها إسرائيل على سوريا، وكما قلت ربما تريد ما يشبه الفيتو على العلاقات العسكرية لسوريا وتسليح الجيش السوري، وهذه أمور لا أعتقد بإمكان الحكومة السورية أو الإدارة السورية القبول بمثل هكذا شروط. ولذلك باعتقادي المفاوضات ستستمر لفترة معينة. الموضوع مرتبط بالضامن الأمريكي وقدرته على الضغط على إسرائيل، لكن باعتقادي لن يمارس هذا كثير.
1: طيب الضامن الأمريكي باختصار لو سمحت دكتور أحمد، كيف تتوقع أن يكون موقف الضامن الأمريكي، وفي حال فشلت الوساطة الأمريكية ما هي الخيارات أو البدائل، وكيف سيبدو المشهد؟
2: إذا كانت الولايات المتحدة جادة تماما في لجم إسرائيل فإن قادرة على ذلك، ما في ذلك شك. ولكن هل تريد الولايات المتحدة؟ أنا أستبعد ذلك. هي تريد تحقيق شيء يتعلق بمصالحها الاستراتيجية الكبرى، وأن تمسك بكل الحبال وتمسك بكل الأطراف من أجل أن الجميع يسير خلفها. وهذا ما فعلته مع أوروبا من قبل، يعني في ضمن المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ظهرت الكثير من المشكلات، بما في ذلك كما رأينا تأخر الولايات المتحدة في إيجاد حل في كل من البوسنة والهرسك إلى آخره إلى آخره. ما أريد أن أقوله أنه أمامنا شهرين فيهما الكثير من المصاعب، وفق المعلومات المتاحة فإن نتنياهو قد يذهب باتجاه إعلان حالة الطوارئ، وإذا وجد أن ذلك سيفيده في الفوز في الانتخابات، لأنه كما تعلم استطلاعات الرأي الأخيرة قد خفضت إمكانية فوزه بالمقاعد إلى ربما إلى 20 مقعدا بدل من 32. هذا بالنسبة إليه لابد أن يتدخل، وهذا ما يحصل من خلال التصعيد مع سوريا. التصعيد مع سوريا قد تكون له نتائج علينا أن نتحاشاها وألا نكون متفائلين، بل نكون متفائلين وبحذر.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد طعم الأكاديمي السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك. وأشكر أيضا دكتور سمير العبدالله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كان معنا من دمشق، وأشكر عباس شريفة باحث في الشأن السياسي كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا نبحث في محورنا على رأس ساعتنا القادمة ما كشفت عنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام في حقول النفط بمحافظة دير الزور. قم معنا.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار أعمال الرقابة والتحقيق في شركة النفط السورية بحقول دير الزور بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن النتائج ستنشر بشفافية ومسؤولية. وقال البشير إن هناك ملفات وحالات أخرى قيد المتابعة، وسيتم وضع جميع البيانات والوثائق المطلوبة أمام الجهات الرقابية والقضائية ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. شدد أيضا على حماية المال العام والثروات الوطنية، مؤكدا أنها أمانة لا تهاون فيها وأن المسؤولية لا تقبل المساومة ولا أحد فوق المساءلة.

0: وينضم إلينا من طرطوس الباحث في الاقتصاد عمار جلو، مرحبا بك. وأرحب أيضا بمظهر شربجي خبير حوكمة من دمشق، ومحمد نديم بلال مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفات بانياس، معنا مباشرة من بانياس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. وأبدأ معك سيد عمار جلو، لنتحدث في البداية عن نفهم حجم هذه القضية وما القصة الحقيقية ومن هي الأطراف المتورطة بهذه المخالفات إن صح التعبير عنها. تفضل.
1: تحياتي لحضرتك لضيوفك الكرام والساده المشاهدين جميعا. هلا بدايه للدخول في هذا الموضوع بذكر لك هي مقدمه لروايه الكاتب يوسف السباعي هنا راحلة، يعني محاكمة قبطان سفينة تم غرق سفينته بعد 6 أشهر من المحاكمة والمداولات. اتخذت اللجنة القضائية الاستشارية أنه قرار أنه كان يجب عليه فعل كذا لنجاة السفينة، فأجاب أنه ببساطة أنه كان أمامكم 6 أشهر من المداولة في جو هادئ ولم يكن أمامي إلا لحظات قصيرة في جو عاصف. هيدي هي المسألة اللي بمجملة بتلخص الموضوع ككل. يعني كان في أمام الشركة السورية للبترول لحظات فارقة ما بعد نهاية الاشتباكات وعودة أو بسط الدولة السورية للسيطرة على الأراضي في شمال شرق سوريا، واللي بما فيها هي آبار النفط. فلذلك بغياب شركات ناقلة للنفط هي تم التعاقد سريعا مع أحد الشركات، وربما مبلغ كان جائر أو حتى هو ربما معقول نتيجة المخاطر اللي تتعرض لها الشركة أو حتى السائقين كانت هي عملية النقل. وهي بنشوفها كنا يعني كثير من حالات النقل في الحالات الشخصية، يعني أنا بدي أنقل أمتعتي إذا كانت الطرق والحواجز موجودة فتكون الأسعار أعلى بكثير من الطرق يعني مفتوحة وغير موجود الحواجز. تم قياس كل العقود التالية على هذا العقد، واللي هو هذا العقد هو كان أول عقد مباشرة ما بعد بسط الدولة أو تحرير الأراضي في شمال شرق سوريا. لاحقا العقد هو استمر لمدة 3 أشهر بالإضافة لعقد آخر كان هو حتى مع بسط الدولة لسيطرتها ونهاية كثير من الإشكالية لشمال شرق سوريا، ولكن بقيت بعض الحقول هي ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومنها حقل الليث اللي كان هو طابع العشائري للمنطقة، بالإضافة لأنه وجوده بقاء وجوده تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أدى لارتفاع تكاليف النقل. القياس على هي العقود اللي ممكن تسميتها بالسياسي بعقود الإكراه أو عقود الإذعان هي اللي بتحل المشكلة كلياتها، لأنه ما بعد هي العقود كانت هي كلياتها الأسعار أقل من الواقع أو أقل من المقبول لأي شركة أخرى، وكانت أسعار يعني مقبولة للسوق أو حتى الشيء المتعارف عليه بأسواق النقل بتكاليف النقل. هذه هي المسألة ببساطة. أما عن موضوع الحالة هنا، أما تفويت إدخال المال العام إلى خزينة الدولة، وأما أنه التعاقد بشروط ربما مجحفة للسوق أو حتى زيادة عن الرائج، وهذا هو اللي منعبر عنه بالسياسة ربما أنه نصف الكأس المال الآن أو نصف الكأس الفارغ. إذا نظرنا نصف الكأس الفارغ فمعناتها نحن أهدرنا من المال العام، أما إذا نظرنا إلى نصف الكأس المال الآن فمعناتها نحن أدخلنا مال إلى خزينة الدولة كان سيهدر في الأراضي. كان في آبار ذاتية الدفع، كان في آبار يعني كثير هي تتعرض لحالة سرقات في هيك حالات، في كثير من النفط اللي بده يخرج عن دخوله لصندوق الدولة. فالتكاليف أو الهدف في جزء معين إن كان تم تسميته صحيحا هدف هو أدخل ما يعادل أضعافه إلى خزينة الدولة.
0: بالتالي هذا يأخذنا إلى الحديث عن أنه ربما مؤشر على خلل سيد عمار في الإدارة ككل، أليس كذلك؟
1: لا ابدا. هلا خلق لو قلت لك القرارات الناجحه هو اللي بيتخذها القائد الاداري الناجح وبيتخذها بسرعه وبيتحمل مسؤوليتها. هذا القيادات العسكريه دائما القائد العسكري الناجح هو اللي بيعترف بالهزيمه اولا، يعني دائما هذا الموضوع. فانا انه التخوف من المحاسبه بده يعطلني، وانا كنت مارست العمل الحكومي كثير من السنوات، التخوف من المحاسبه بده يعطلني عن اتخاذ قرارات كثير ربما تكون هي العائد بالصالح العام اكبر. فاتوقع انه الاشخاص اللي كانوا عم يقوموا بهذا الموضوع اشخاص اصحاب ثقه، اصحاب يعني نظره موضوعيه لارض الواقع، وعدم معرفه الواقع وتعقيداته هو اللي بتسهل الحديث انه الهدر او السرقه او موضوع انه الكادر الاداري، الكادر الاداري تحديدا يعني بعض الشخصيات كانوا ما يتم انجازه من قبلهم يعادل انجاز 1000 رجل يعني بكل مصداقية، لأنه ما بعد هذه التعقيدات كانت في عملية أدمت مضيق هرمز وموضوع صيانة الخطوط ما بين العراق وسوريا نتيجة مذاكرة التفاهم، أثبتوا هذول الأشخاص أنه جدارة ووجودهم كان هن بمحله السليم.
0: طيب وصلت الفكرة. وعلى كل حال أود التنويه أيضا لأننا تواصلنا مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأيضا وزارة الطاقة للوصول إلى شرح مفصل عن هذه القضية، ولكن للأسف لم نستطيع أو لم يكن هنالك أي رد مباشر من قبل

0: بليهم. على كل حال أنتقل إليك سيد نديم للحديث عن تقنيا أو من الناحية الفنية، كيف يمكن أن تصل هذه الأضرار بهذا الحجم في قطاع نفطي إلى أكثر من 28 مليون دولار؟
1: الحقيقة أود أن أشير إلى عدة نقاط. أول شيء مساء الخير لك وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. الحقيقة حتى الآن لم يتم الكشف عن ملابسات هذه القضايا بشكل عام، وحتى الآن مثل ما تفضلت أنت وحكيت أنه الموضوع حتى الآن طي الكتمان. شو هي القضايا الرقابية؟ حتى الآن لا أحد يعلم ما هي هذه القضايا. لكن أود أن أشير إلى نقاط أساسية. أول شيء عدم التسرع بالبداية، عدم التسرع بالتدقيق أثناء توقيع هذه العقود. الحقيقة أن خلال فترة قصيرة تتجاوز 6 أشهر تجد هذه المخالفات يعني بكميات هائلة، يعني ما زلنا في البداية. ثاني شيء، محاولة الاعتماد على الخبرات المحلية. هذه الشركات لديها خبرات وطنية لا يستهان بها، وهي قادرة على الإصلاح وقادرة على إعادة التأهيل، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات. حقيقة حاليا يتم التوقيع على العقود دون العودة إلى هذه الخبرات والاستفادة منها. يمكن الاستفادة من هذه الخبرات.
0: طيب
1: سواء
0: طيب سيد محمد، على ما يبدو هنالك مشكلة، ربما نعاود طرح عليك هذا السؤال، لكن دعني أن أنتقل إليك سيد مظهر لكي نوصف الحدث كما هو، وبناء على ما أعلنته بالمصطلح الأدق، بناء على ما أعلنته الهيئة، في أي إطار تندرج هذه القضية؟ هي مخالفات ربما أو حتى تجاوزات أم سوء إدارة أم فساد ربما بناء على ما تم إعلانه؟
2: مساء الخير لك أخت ديما وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. أنا قرأت كما قرأ كل الناس هذا الخبر، ويعني أنا أشكر كمان الهيئة المركزية لرقابة التفتيش التي لم تعبث يعني باتهام أي طرف أطراف، وصلت إلى حقائق، منها توقيف لبعض العقود سواء بالاستجرار أو بالاستكشاف أو النقل، فكان في توصيف واضح لما حدث، لحتى ما نكون نحن نتهم أي طرف من الأطراف، الموضوع قيد التحقيق، لكن أكيد الواضح أنه هناك حوكمة مفقودة في عمل المؤسسة والشركة السورية للبترول، اللي هي تابعة أصلا، هي أداة تنفيذية لوزارة الطاقة، يعني الشركة هي ضمن جسم من أجسام الوزارة المعنية بالموضوع، والوزارة لا تبخس أن تقول عن هذه الإدارة خطأ أو كذا إلا إذا اكتشفت هناك خلل ما. والخلل يأتي إما نتيجة عقود غير شفافة وغير واضحة، وإما أن بطرق سوء إدارة لا تعتمد على المخالفات التي نتجت هنا وهناك واتخاذ قرارات خاطئة. نحن نقول أن هناك خلل في القانون، يعني في التعليمات التنفيذية الصادرة ممكن استغلالها من قبل أحد الفئات مما يجر إلى خسارة في المال العام. والإدارة والوزارة هي من مهامها الحفاظ على تأمين الخدمة والحفاظ على حماية المال العام، ومن ثم إدارة جيدة ومحوكمة لهذا الموضوع. أتوقع أن هناك خلل في الحوكمة في هذه المؤسسات، لذلك الأطراف الثلاثة، الجسم الحكومي المحافظ والوزارة المعنية والإدارة والهيئة المركزية لرقابة التفتيش، من مهامها أن تراقب مؤسسات عمل حكومي. لما اكتشفت هذا الخلل، صح هو في حيز التدقيق والتحقيق، لكن في خسائر مالية كبيرة جدا. هذا يجب.
0: طب كيف يمكن أن تمر عقود بهذا الحجم من دون اكتشاف أي فروقات في الأسعار في وقت مبكر سيد مظهر؟
2: وهذا ما تحدثت به، عندما ننشر ولا نضع إعلانات للمناقصات بشكل واضح عبر الإعلام وعبر الوسائل المتاحة لحتى يتم في رقابة عالية إعلامية رقابية مجتمعية.
0: بالتالي المشكلة في ضعف الرقابة الداخلية داخل الشركة أم الرقابة الخارجية؟
2: والله الطرفين نعم. لأنه أنا المواطن والإعلام يجب أن يعلم ما يحدث في سوريا. الرقابة الداخلية من جهة كانت تدقق، الوزارة كانت تدقق عن بعد منذ 3 أشهر ما يجري وتبحث في هذا، وإن شاء الله يكون هناك خلل ما، لكن من خلال التنسيق ومن خلال ما قرأنا أن هناك محاولة من 3 أشهر بالتنسيق بين المحافظ دير الزور وبين الوزير المختص وزير الطاقة المعني والإدارة والهيئة المركزية لرقابة التفتيش لمراقبة ما يجري واكتشاف هذا الخلل. الخلل قد يكون سوء إدارة، ضعف خبرات كله، لكن هذا يتحمل مسؤوليته المسؤولون عن هذه الإدارة. هذا مال عام يجب حمايته من جميع الأطراف. إذا رقابة داخلية نعم يجب أن يكون هناك رقابة. الوزارة معنية بالخطط والبرامج والسياسات الاستراتيجية والمراقبة، ومن حق الوزارة أن تراقب مؤسستها التابعة لها.
0: طيب سيد نديم، فيما يتعلق بهذا الرقم كما كنت تتحدث قبل قليل، هل هو مؤشر ربما على وجود خلل كبير في إدارة هذا القطاع، قطاع النفط، أم ماذا؟ ومن المسؤول من وجهة نظرك؟
1: المسؤول الحقيقة
0: نعم
1: هو الناس المسؤولين الموجودين على توقيع هذه العقود. توقيع العقود يكون حقيقة أحيانا بالتراضي وبسرعة كبيرة دون تدقيق، يرجى من المسؤولين جميعا وخاصة المسؤولين في السوري للبترول التدقيق في هذه العقود التي يتم توقيعها، ويطلب من الجهات الرقابية داخل الشركة أيضا التدقيق في هذه العقود،
0: وعدم ما المعايير، التي يجب أن يتم الاستناد عليها عند إبرام هذه العقود سيد نديم؟
1: أنا رأيي الشخصي المعايير يجب أن الابتعاد حاليا عن توقيع العقود بالتراضي، أن يتم الإعلان وفتح المجال أمام جميع الشركات للتقديم، وفي حال الإعلان يتم اختيار الشركة الأفضل والعقد الأفضل للسوري للبترول وللدولي. لكن وجود الجهات الرقابية أثناء العمل يمنع الوصول إلى ما وصلنا إليه أو إلى هذه الحالة. السرعة في توقيع العقود تؤدي الوصول إلى هذا الخلل، وهناك خلل كبير لأن المدة الزمنية التي ظهرت فيها هذه التجاوزات هي مدة قصيرة جدا مقارنة بالأرقام التي سمعناها من الجهات الرقابية أين كان المسؤول عن ذلك؟ لماذا لم يتم مراقبة هذا العمل؟ لماذا لم يتم التدقيق بهذه العقود؟ لماذا لم يتم مشاهدتها؟ لا ندري. أيضا هناك خبرات محلية في هذه الشركات، برجع وأؤكد أنا أن هناك خبرات محلية في هذه الشركات، هذه الخبرات لا يستهان بها، كانت تقوم بإعادة التأهيل وكانت تقوم بالإصلاح. لا يجب دائما اللجوء إلى توقيع العقود، أنا رأيي أن يتم الاعتماد على هذه الخبرات أولا، وفي حال عدم قدرة هذه الخبرات على إعادة التأهيل والإصلاح يتم اللجوء إلى توقيع عقود مع شركات أخرى.
0: طيب سيد جلو، يعني كيف يمكن أن تمر مثل هذه الفروقات أو حتى ربما أن تظهر في الحسابات والتقارير من دون أن يكون هنالك أي مراقبة كما ذكر ضيفي ولم تدقق؟ لماذا لم يكن هنالك تدقيق؟ من كان يراقب بالأساس هذه الخطوات أو هذه العقود؟
3: هلا انا بدي اخذ لك من خلاصه حديث الاستاذ نصار والاستاذ محمد نديم. الاسس والمعايير اللي بتحدد هذا الموضوع هو قانون العقود 51 للشركه العامه للبترول. قانون العقود بتذكر لك يعني مثال واضح بين لك هو حاله الجمود اللي ممكن وقت توقع فيها كل الشركه في حال اخذ بهذا النظام. من الشراء المباشر 300,000 ليره سورية على النظام القديم من قبل مدير الشركه. اذا كان يتجاوز هذا الحد بدها تكون موافقه من الوزير لحدود 500,000 أو 700,000 ليره سورية على القديم عم بحكي لك. فانت عم تحكي عن شركه نفط هلا عم بسطها للبلاستيكيات يعني هذا الموضوع. مسألة العقد بالتراضي هذا موضوع موجود بنصوص القانون 51 ممكن يرضي وربما هو تم اللجوء له في بعض العقود، وهذا بيكون هو من أوامر الصرف للشركة وبتوقع هو اللي تم أحد العقود على أساسه. أما مسألة الحوكمة هذا المسألة مو مسألة شركة واحدة، هي مسألة بلد كامل، يعني لا يزال في مسيرة الذهاب نحو الحوكمة. كانت السلطات الثلاثة غير مكتملة، السلطة التشريعية هي اللي بدها تقر القوانين، بدها تقر ربما الأنظمة الداخلية لكثير من المؤسسات كانت هي غير موجودة إلى زمن قريب، يعني اكتمل السلطة التشريعية، فكثير من القيود التنظيمية القانونية الدستورية في البلد غائبة. فالمسألة عن الفروق والمحاسبات غير يعني ذي جدوى إذا كان من تبع القوانين القديمة، لأنه القوانين القديمة هي حالة تجنيد للبلد بكل قطاعاته. قطاع النفط هو القطاع الحيوي اللي كثير من الحالات يتم يعني

0: دعم وزارة المالية في رواتب الموظفين الدولي من خلاله، دعم بعض القطاعات في الدولة السورية الجديدة من خلاله، تجميده أم السير على أطراف القانون هو اللي تم، لا السير على أطراف القانون وإنعاش البلد أو حتى القيام بجزء من
1: طيب
0: الأعباء اللي تقف البلد على
1: طيب
0: أجرها هو ما تم. أما مسارات الخبرات موجودة، خبرات قديمة موجودة الخبرات، ولكن الإدارة الجديدة هي ربما كانت أكثر هي جراءة وشجاعة اتخاذ القرارات.
1: طيب فيما يتعلق بالمسؤولية سيد مظهر، وأشرنا قبل قليل بأن المسؤولية تقع على عاتق شخصيات، أين تبدأ مسؤولية وزارة الطاقة وأين تنتهي مسؤولية الشركة السورية للبترول فيما يتعلق بمثل هذه العقود؟
2: نعم، يعني احنا قلنا سابقا ان الوزاره هي الوزاره المعنيه بهذا القطاع، بالذات القطاع النفطي، وهي من تضع الخطه والبرامج، وعلى الاداره ان تنفذ الخطه كما وردت من الوزاره، لا حق لها. نحن عندنا قسم يضع الخطط والبرامج وقسم اخر الشركه هي التي تنفذ.
1: وكيف توزيع المهام والصلاحيات والمسؤوليات؟
2: توزيع أدوار والمسؤوليات، نعم هناك أدوار ومسؤوليات، يعني يجب أن تكون صح الشركة التنفيذية تنفذ وتعمل على تنفيذ وفق الخطة والبرنامج الموضوع لها، يعني خلينا نسميه التشريع، خلينا نسميه القانون الذي وضع من الوزارة المختصة، والجهة الوزارية لها حق المراقبة لأنها هي المسؤولة عن حماية هذا المال. يعني مثال نأخذ العقود أي عقد كائنا من كان، عقد بناء، عقد نفط، عقد أي شيء، يخضع لمعايير كما ذكروا الشباب، هناك لجان فنية، لجان مالية، لجان سياسات تضع الموضوع وتعلن وتنشر في الصحف العامة ويتم اختيارها بفق معايير وأرقام وعلامات، علامة إلى العمل الفني وتوجد خبرات أعمال سابقة له جودة له كذا. هذا الأمر لم يحدث، وكان العقد التراضي قد يكون في أي مشروع من مشاريع الدولة قد يكون يعني خطر في هذه المرحلة. العقود والمناقصات موجود لها قانون خاص فيها، من يتحمل المسؤولية هو من يخالف أي مادة من نصوص القانون تبعنا، سواء بالإعلانات، سواء بالعقد، سواء بمواد العقد، سواء بالخيارات. نحن نعتمد حاليا على نوعا ما على المعارف والولاءات، هنا لا يوجد في المشاريع الوطنية معارف وعلاقات ومحسوبيات، هنا عمل فني تقني يحتاج لخبرات، وخاصة في المرحلة بعد التحرير نحتاج التغيير وتطوير. إذا بنعتمد على الفساد يجب أن نحارب الفساد من جذوره. عملية الحوكمة المقصود فيها أنا هنا مقصود فيها أنه التشاركية، لا يوجد تشاركية، لماذا لا نشارك أصحاب الخبرات في اتخاذ قرار على هذا العقد؟ ذكروا زملائي قبلي أنه لدينا خبرات سورية كبيرة لكن لم تشارك، لماذا لم يتم اختيار لجان فنية مختصة في اختيار العقود والمناقصات؟ كل هذه الأمور توصلنا إذا ما كان
1: كيف
2: في رقابة
1: يمكن تحقيق
2: توصلنا
1: لمرحلة
2: خلينا نسميها
1: سيد مظهر، كيف يمكن تحقيق الشفافية في عقود كهذه، كعقود النفط وعقود النقل وحتى عقود أخرى متعلقة بالصيانة؟ هل هنالك معايير محددة يجب أن تتبع؟
2: أكيد أكيد. يعني خلينا نرجع نقول إنه في أدوار ومسؤوليات، يعني فصل خلينا نحكي فصل الأدوار والمسؤوليات. الوزارة المختصة هي من تضع الخطط والبرامج والسياسات لعمل أي بئر نفط، وعلى الشركة العامة هي تنفيذ هذه البرامج وفق المعايير الموضوعة لها، وأن يكون هناك مدونات سلوك، مدونات سلوك لهذا العمل، وأن نحط معايير للعقود كاملة بإجراء مناقصات، وعلى الإعلام أعيده إعلام على مستوى المجتمع والجهات الرقابية أن تنشر كافة المعلومات وفق وسائل النشر الموجودة وما أكثرها في سوريا، حتى نستطيع أن هناك في جهات رقابية مجتمعية وزارية مثل الهيئة المركزية لرقابة التفتيش تعلم بهذا، لا نستطيع أن نصل إلى هذه المشاكل التي وصلنا لها. أيضا من ضمن معايير الكفاءة والكفاية أن نضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب للتنفيذ، هناك رواتب وحوافز في شركات النفط، بعض المؤسسات تكون هناك حوافز للاسم وليس للكفاءة والمعايير. كل هذه المعايير عندما توضع وتوقع من قبل كل المسؤولين يسموها مدونات سلوك توقع من كافة المسؤولين لحماية المال العام وحماية هذه البرامج، أن نستطيع أن نصل بالأخير إلى منتج جيد محوكم مراقب. وعلى المسؤولين أعطى فرصة، يعني أنا لما أقول السيد الوزير يجب أن يعطي صلاحيات كاملة، كونه هو من يعين مدير الشركة السورية للبترول، يعطي صلاحيات كاملة في التنفيذ وهو مسؤول عنها، وفي حال أعطائه يمكن محاسبته من الجهتين الرسميات، الوزير المختص والهيئة المركزية اللي هي هيئة رسمية بالدولة، هي من تحاسب من يخالف هذه النصوص.
1: طيب سيد نديم، فيما يتعلق عندما نتحدث عن سوء إدارة هذا الملف في حقل نفطي، كيف يمكن اليوم بناء على ذلك تحديد المسؤولية؟
3: أوافق الضيف الكريم على إعطاء الصلاحيات المطلقة. السلطة المطلقة مفسدة المطلقة، أنا برأيي الشخصي العقود يجب أن تدقق من جهة أخرى أعلى من التي تقوم بتوقيع العقود، وإلا سنصل بشكل أو بآخر إلى ما وصلنا إليه في الوضع الراهن بعد 10 أشهر التجاوزات بملايين الدولارات. أنا مع تدقيق العقود من جهة أخرى غير الجهة التي توقع هذه العقود، لأنه معروف لدى الجميع في سوريا أن لمعنى معنى الممعنى يتم تحييده أو يتم اخراجه من من من من المعادله، من معادله المسؤولي بشكل كامل. انا لست مع هذا الكلام، انا مع تدقيق العقود من جهه اخرى، ومع قيام المسؤولين بجولات وليس الاكتفاء على التقارير التي يقوم مدير هذه الشركه او مدير هذه الشركه بتقديمها. انا مدير شركه اقوم بتلميع صورتي وتقديم الاشياء الايجابي ولا اتكلم عن السلبيات، ومن يتكلم عن السلبيات يتم تحييده عن المشهد العام بشكل كامل. الجميع في سوريا يعرف هذا الأمر. نتمنى أن يتم تغيير هذا المسار. أنا برأيي الشخصي هناك أعود وأكرر أن السادة المسؤولين كبار يجب القيام بجولات حتى أثناء تنفيذ هذه العقود. ما بيمنع المسؤولين يقوموا بتنفيذ جولات، التأكد من مطابقة التنفيذ للعقد لا يمنع هذا الشيء، وعدم الاكتفاء كما قلت سابقا بتقديم التقارير. كل مدير يقدم يلمع صورته، ومن يتكلم عن السلبيات أعود وأكرر يتم تحييده جانبا تماما بشكل كامل، يعني يوقع دوامه فقط. الجميع في سوريا يعلم هذا الكلام للأسف، ونصل إلى تجاوزات بملايين دولارات يتم كشفها فيما بعد نتيجة عمل هيئات الرقابة، نتيجة عمل أحد الناس اللي تم تحييدهم بيوصل خبر لمسؤول هنا أو هناك، ويتم كشف هذه الممارسات. أعود وأؤكد أن تدقيق العقود من قبل مثلا وزارة الطاقة أو من قبل السوري للبترول، وليس الاكتفاء بتوقيع مدير هذه الشركة أو مدير هذه الشركة على هذا العقد، لا، أن يتم تدقيق هذا العقد، خاصة بعد الآن وسائل الاتصال الحديثي يتم إرسال العقد بشكل سريع تماما. طيب. إلى وزارة الطاقة وإلى سوري البترول يتم تدقيق هذا العقد، إذا هناك ملاحظات على هذا العقد يتم تجاوز هذه الملاحظات أو طلب إيضاحات من هذه الشركة أو تلك. أثناء بعد بدء تنفيذ هذا العقد نتمنى على المسؤولين القيام بجولات وعدم الاكتفاء بالتقارير المرفوعة. التقارير المرفوعة تقوم بتلميع صورة هذا المدير وصورة هذا المدير والابتعاد عن السلبيات. أي شخص عنده سلبيات أو يتم تكلم عن سلبيات هذا المدير يتم كما قلت تحييده وجلوسه جانبا، يعني بشكل
1: طيب كامل. طيب أختم معك سيد جلو فيما يتعلق بالضمانات التي يمكن أن تتبع لمنع تكرار هذه المخالفات في العقود الجديدة، وإلى أي مدى يمكن تحقيق الشفافية في عقود كهذه؟ نعم نعم تسمعني سيد جلو؟ يبدو هنالك مشكلة في الصوت، ربما أعاود طرح السؤال. لكن سيد مظهر، فيما يتعلق بالإصلاحات التي يجب أن تتبع بناء على هذه التحقيقات بأنها تمثل ربما بداية لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالشفافية من الرقابة، كيف تتوقع أن تكون الإصلاحات ومن أين يجب أن تبدأ بها الوزارة؟
2: شكرا لك، يا سؤال مهم جدا. يجب أن تعيد النظر الوزارة في حوكمة إدارات ومؤسسة. الشركة السورية للبترول هي شركة وطنية منتجة، هدفها كما تقديم الخدمة للمواطنين،

0: حماية المال العام، أن تحافظ على كوادرها وكفاءتها. فهذا العام يجب أن تأخذ استقلالية إدارية فقط بمراقبة من الجهة العليا للوزارة المختصة، حتى تستطيع أن توضع أيضا أدوات للتنفيذ وفق حوكمة لإدارة الشركة نفسها. الوزارة لها حوكمة خاصة مع مؤسسات مختلفة، كونها وزارة الطاقة تشمل البترول والكهرباء، الطاقة الكهربائية والطاقة البترولية أو الغازية. أما الإدارة الشركة السورية للنفط يجب أن تعيد نظر في هيكلتها، كما ذكر أحد زملائي، يعني نحن فعلا وقت بنحط هيكلية يجب أن تدقيق العقود من جهات طرف ثالث، ويكون في بكل مؤسسة جهاز رقابي موجود من الجهتين، سواء من الإدارة نفسها أو من الوزارة المختصة. فهذا التنسيق بين الفريقين مع نظام حوكمي مميز، مع دفتر شروط واضح للعقود بإشراف الوزارة وتنفيذ الهيئة، وإعلان كافة العقود ومناقصات وفق دفاتر عقود رسمية قانونية. نحن ما نجينا أول مرة نخترع عقود، من طول عمر الدولة عقود، لكن يجب أن تطبق هذه المناقصات وفق معايير محددة تشرف عليها الوزارة وتحمل مسؤوليتها الشركة السوري للنفط، لحتى يصير معنا أي عقد مع أي قطاع محلي أو دولي يلتزم فيه الطرفين، لأنه هذا المال يجب حمايته، هو مال الشعب ومال عام ويجب الحفاظ عليه، وخاصة الثروة النفطية. بهذه الطريقة يمكن أن نحاسب كل فاسد، كل مخالف، كل شخص أخطأ بموجب خالف قانون أو استغل موقع معين. أما بدون وضع هيكلية من واضحة لهذه الشركة وبإشراف الوزارة المعنية وإعطاها استقلالية في إدارة عملها دون التحكم، يعني لا نحتاج لمركز قوي يتحكم في هذه الإدارة، نعطيها استقلالية كون إدارة تنفيذية كتنفيذية باستقلاليتها الكاملة، وليس استقلاليتها أن تأخذ قراراتها، مع مركز قوي هو الوزارة الطاقة المسؤولة عنها، والوزارة المختصة أن تشرف وتراقب وتحط على البرامج والسياسات لهذه الشركة، وهيك ممكن نضمن حوكمة تنسيقية بين الطرفين.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مظهر شربجي، خبير حوكمة، كنت معنا من دمشق. أشكرك جزيلا، وأشكر ضيفي الذي فقدنا الاتصال معه عمار جلو الباحث في الاقتصاد، كان معنا من طرطوس، شكرا لك. وأيضا أشكر محمد نديم بلال، مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفاة بنياس، كان معنا من بنياس، شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مشاهدينا، في محورنا الأخير نبحث مصير المعتقلين السوريين المتهمين بالانتماء لداعش في السجون العراقية. قم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6000 سجين من العرب والأجانب، من بينهم سوريون محكومين داخل سجونها، إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال محكومياتهم. ويشمل هذا التحرك 6000 محكوم يتوزعون على 61 جنسية، مع استبعاد جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، حيث سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية العراقية، حيث جرى تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع السجناء واستيعابهم حتى استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بنقلهم. حول هذا الموضوع رحب بضيفي مخلد حازم، مستشار أمني سابق لرئاسة البرلمان العراقي، معنا مباشرة من بغداد. مرحبا بك معنا. وأرحب أيضا بغياث دبور، محامي وناشط حقوقي، معنا من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد غياث للحديث عن عدد السوريين وأيضا المشمولين بهذا القرار وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم، كيف يمكن قراءة ذلك قانونيا؟
1: مساء الخير لك وسادة المشاهدين وللضيف الكريم. طبعا هلا قبل ان نتحدث عن الارقام، منذ أي نعلم زياره السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى لدمشق منذ فتره قريبه والتقائه مع السيد الرئيس والسيد وزير العدل، اللي كان النقاش الاساسي هو حول موضوع المطلوبين او المتهمين او المحكومين السوريين الموجودين في دولة العراق. طبعا العراق لها مبرراتها الأمنية وحتى الضغط الكبير الذي لاقته نتيجة هذه الملفات الكبيرة التي تحتاج إلى مراكز توقيف أو سجون، طبعا والضغط على المحاكم، فكان لابد من التوجه نحو سوريا. لماذا سوريا؟ لأن سوريا هي لديها الكم الأكبر من الموقوفين، توقعي هو أكثر من النصف، الرقم المطروح حاليا هو 6000 موقوف. سوريا لها الحظ الأوفر 3000 أو 3500 موقوف. طبعا هذا يعود نرجع حتى للبدايات الأحداث التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية، عندما نتيجة الاضطرابات التي حصلت وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم عدد كبير من هؤلاء. طبعا كان هناك جسر جوي بين المنطقة الشمالية الشرقية وبين العراق لنقل عدد كبير من هؤلاء الموقفين نتيجة حالة عدم الاستقرار التي كانت موجودة. وأيضا نتذكر عندما دخل الجيش العربي السوري إلى منطقة شمال الشرق وخاصة مخيم الهول، قبل 6 ساعات كان هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بتهريب أو فتح بعض الزنازين أو إلغاء بعض الحواجز، أيضا هذا كمان زاد من الضغط على هذا الملف الكبير. هذا الملف هو ملف معقد، هو ملف له بعد سياسي دبلوماسي اجتماعي إنساني. لماذا إنساني؟ طبعا نحن نعرف هناك خاصة المنطقة الشمالية الشرقية هناك حالات كبيرة من العائلات التي طالبت الحكومة السورية أو دمشق للضغط على الحكومة العراقية لتسليم عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يشتبه بانتمائهم لداعش. نحن نعرف في فترة من الفترات كان القصد أو بعض العناصر في قصد تستخدم ورقة مخيم الهول أو الموقوفين السوريين كفزعة، دائما تقول أن سوف يعني خروجهم يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو زعزعة الوضع الأمني. هذه العوامل أدت إلى أن نصل ما نحن عليه اليوم. الآن هذه المشكلة الآن طرح الحل، هذا الوفد الذي جاء تم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة لمناقشة هذه الحالات. طبعا هذه يستلزم وجود لجان قانونية من قبل الطرفين لدراسة كل حالة بالحالات. هناك أشخاص تمت محاكمتهم، هناك أشخاص قيد التحقيق أو قيد المحاكمة، هذا يستلزم طبعا أن يكون هناك تنسيق كامل بين الجانبين السوري والعراقي لبحث هذا الملف وإيجاد حلول له.
0: طيب هذه نقطة أود أن أنقلها لك سيد مخلد حازم للحديث عن مخلد سيد مخلد عفوا للحديث عن مصير هؤلاء بالنسبة للمشمولين من هذا القرار، وهل تشمل إجراءات النقل ربما جرائم معينة متعلقة بقضايا إرهاب أم هنالك جرائم محددة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا. تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة سعودية. يعني بالتأكيد هو هذا الملف كان شائك وأرق البنية الأمنية العراقية والسورية في وقت من الأوقات. هذا الملف كان بالتعاون المشترك ما بين العراق والجهاز الأمني السوري في احتواء الخطر الأكبر واحتوائه بالداخل العراقي. يعني عندما تم نقل هذه الكمية الكبيرة من السجناء إلى الداخل العراقي كانت هنالك صيحات في الداخل العراقي خوفا من انه هذه الاعداد من السجناء المتهمين بالإرهاب قد يسببوا خطرا على الأرض العراقية، لكن كانت هنالك رؤية متبادلة ما بين الحكومة العراقية والحكومة السورية في أن الخطر قد يكون أكبر إذا ما استمروا بالتواجد في منطقة فيها توتر، وقد يتم إطلاق صراحة هؤلاء سجناء في أي وقت من الأوقات، وكان عملية السرعة في إجلاء هؤلاء السجناء في السجون العراقية. هنالك زخم كبير واكتظاظ السجون العراقية والأعداد كبيرة. أتوقع أنه توصل المجلس الأمني، المجلس الأمن الوطني العراقي إلى قرار بأنه يتم مفاتحة جميع السفارات ل 61 دولة بأنه يتم تسليم السجناء وإكمال محكوميتهم داخل أراضيهم. هنالك تنسيق عالي المستوى ما بين العراق وسوريا لاعتبار أنه السجناء العدد الأكبر هي من حصة سوريا، فبالتالي كان هنالك تنسيق مبدئيا مع جهاز المخابرات العراقي والاستخبارات السورية، ثم أردفها رئيس مجلس القضاء الأعلى في آخر زيارة له، وتم الاتفاق على أن يكون التبادل في هذا الملف تبادل كامل السجناء العراقيين الموجودين لدى السجناء.
0: طبعا على ضوء هذا التنسيق سيد حازم، هل من ضمانات من قبل بغداد قبل تسليم السجناء السوريين للسلطات السورية؟
2: بالتأكيد، يعني العمل يعني على مستويات عالية من الأمن ودقة المعلومات. هنالك ملفات ستسلم للحكومة السورية، هنالك تعاون قضائي سيكون، هنالك لجان فنية ستشكل ما بين الطرفين، وبالتالي كل من محكوم بقضايا إرهاب وقضايا جرائم أخرى وموجود داخل الأراضي العراقية سيتم التسليم إلى الحكومة السورية، وبالتالي يتم إكمال مدة محكوميتهم في الأراضي السورية. وهنالك تنسيق يعني في هذا الموضوع في اختيار سجون مؤمنة وسجون فيها نسبة عالية من الحس الأمني والتطور التكنولوجي للحفاظ على هؤلاء داخل السجون لحين إكمال محكوميتهم. بالتأكيد هنالك قواعد قانونية وقواعد حقوق الإنسان تم الاتفاق عليها ما بين الجانبين، لكن في النهاية هنالك تنسيق عالي المستوى في موضوع جرائم الإرهاب. أما فيما يخص الذين حكموا عليهم بالإعدام فهنالك ترتيبات بأنه ستكون تنفيذ العمليات هنا في العراق، وبالتالي يتم حلحلة هذا الموضوع لأن هنالك يعني ضرر كبير يصيب السجون العراقية بسبب اكتظاظ هؤلاء والسجناء العراقيين أكيد في جرائم أخرى، وهذا ما دعا مجلس الأمن القومي العراقي إلى إصدار قرار، وبالتالي ذهب هذا القرار باتجاه التنفيذ ومفاتحة السفارات جميعها، وسفارات منها عربية ومنها أجنبية. وأنا أتوقع أنه خلال الفترة القادمة ستشكل هذه اللجان وبالتالي يبدأ التنفيذ على أرض الواقع.
0: طيب بالتوازي مع ذلك سيد غياث، وعملية التنسيق العالية التي تمت بين الجانبين فيما يتعلق بعملية التسليم، ما مدى استعداد دمشق لاستقبال هؤلاء السجناء واستكمال ربما محكومياتهم من قبل القانون السوري؟
1: تمام، بطبيعة الحال سوريا والعراق دولتان وقعتا على اتفاقية الرياض لعام 83. هذه الاتفاقية طبعا في مواد واضحة وصريحة ومحددة ناقشت موضوع تبادل أو تسليم المجرمين بين الدولتين. هذا الموضوع مؤطر والحالات التي يجوز فيها التسليم وآلية التسليم، لكن أنا يعني هنا استعداد دمشق. طبعا هذا الموضوع كما تحدثت سابقا يحتاج إلى طبعا لجان على الأرض متخصصة تناقش. يعني أنا لدينا هنا إشكاليات معقدة، أولا ملف داعش، الأشخاص الذين ينتمون إلى داعش، لدينا ملف النساء، ملف كبير، القاصرين، النساء السوريات المتزوجات من أجانب، هؤلاء كمان هذه مشكلة كبيرة، الأجانب وأيضا أولادهم الأجانب، ملف كما قلت أبناء المنطقة الشرقية الشمالية الشرقية، هذه الملفات كلها تحتاج.
0: هل ستطلب دمشق ملفاتهم القضائية والأدلة التي بنيت عليها الأحكام؟
1: تمام بالضبط. تمام، لانه الاشخاص محكومين اشخاص قيد المحاكمه. هناك موضوع مهم، هؤلاء الاشخاص تمت محاكمتهم في العراق اي في بلد بعيده عن مسرح الجريمه او مكان ارتكاب الانتهاك، فبالتالي هناك نقص، هناك ضبابيه في الرؤيه بالنسبه للقضاء، ليس انتقاصا من القضاء العراقي طبعا، بل هو الامر يتعلق بالادله بالشهود باهالي الضحايا. فمن المتعذر على الضحايا اهالي الضحايا السوريين ان توجهوا العراق لتقديم ادعاءات او الادلاء بشهاداتهم، فهذا الموضوع يجب ان يكون موجود في سوريا في بلد الموجود في بلد الذي تمت فيه هذه الانتهاكات. فمن الطبيعي ان القضاء السوري المختص هو الذي اقدر على التصدي لهذه الجرائم او هذه او هؤلاء الاشخاص، من حيث اعاده ممكن ان يتم اعاده بعض المحاكمات، يجب ان يكون هناك تدقيقات امنيه، تدقيقات. نحن نعرف هذا الملف كان بيد قصد، يعني حتى الملفات التي تتعلق بهؤلاء الاشخاص لم يتم ارسالها الى بغداد او الى القضاء العراقي. فنحن امام اشكاليه، ثغرات كبيره، اشكاليات معقده، ليس الموضوع بهذه البساطه، هل تقبل دمشق او لا تقبل دمشق. هذا الموضوع لا يتعلق بالقبول او عدم القبول، بل الجلوس على طاوله واحده وتبادل هذه المعلومات. طبعا هناك سيكون تبادل معلومات وخبرات أدلة، طبعا هناك حالات كبيرة تم دراستها من قبل القضاء العراقي سيتم تزويدها للقضاء السوري، حالات أتوقع نتيجة كبر هذه الحالات. لا تنسي حتى العراق الآن يعني لديهم ملف أمني كبير بعد عام 2000

2014 عندما غزت داعش منطقة الموصل وصلاح الدين وتكريت وديالة وكركوك. يعني ما زالت العراق لحد الآن تعالج هذه الملفات. يعني تم غزو محافظات كبيرة في العراق، فأمام العراق مهمة أيضا كبيرة.

0: باجتماع اللجان التي تم اتفاق عليها بعد زيارة رئيس مجلس قضاء الأعلى أن يتم هذه اللجان أن تجتمع فيما بينها وتحدد الأسس والأطر التي سيتم معالجة. كما قلت لك هناك ملفات معقدة، يعني تلك نعم. ملفات النساء والأطفال القاصرين وداعش، يعني هناك ملفات تحتاج إلى جلسات مطولة، ويمكن على ضوءها يمكن سوريا، طبعا سوريا ليس لديها مانع، أكيد هم بالنتيجة مواطنون سوريون، يعني بالنتيجة الأفضل أن يحاكموا أمام المحاكم السورية. وأكيد هناك أشخاص كما قلنا في فترة من الفترات كانت قصد دائما تحمل شماعة أو فزاعة قصد أو عفوا داعش، فأيضا هناك يجب أن يكون تدقيق أمني، هناك أشخاص قد يكون ليس لديهم علاقة بهذا الموضوع، فالموضوع يحتاج هو كما قلت تقني فني قانوني ويحمل أيضا بعد إنساني وبعد اجتماعي، يحتاج أيضا إلى جلسات مطولة بين الجانبين. والعراق أبدى التعاون إيجابي كبير جدا، وهذه خطوة صحيحة، وبالنتيجة هذا الأمر يصب في في في في حالة الاستقرار الأمني في هذه المنطقة التي لا ينقصها أيضا المزيد من طيب. حالات الاضطراب.
1: طيب سيد مخلد، إلى أي مدى يمكن فعلا أن تثير عودة أو إعادة سجناء السوريين مخاوف ربما أمنية داخل سوريا، وخصوصا فيما يتعلق إذا كان من بين هذه العناصر ذات خبرة قتالية كما ذكر ضيفي قبل قليل أو تنتمي إلى داعش؟
2: يعني أنا من وجهة نظري الواقع غير الواقع والزمن غير الزمن. داعش الذي كان يحلم بيوم بدولة التمكين، والتي يعني استباح الكثير من الأراضي سواء في سوريا والعراق، أتوقع أن هذه الصفحة طويت. الموجودين حتى الآن على الأراضي السورية والعراقية هم بقايا ومفارز يتحركون وفق لا مركزية إدارية في محاولة إثبات الوجود. نعم قد ينفذوا عمليات هنا وهناك، لكن لن تكون لهم الإمكانية والقابلية التي كان لديها سابقا. فبالتالي وجود هؤلاء أكيد أحكامهم ستكون أحكام مشددة، يعني كل من ارتكب فعل جرمي وبالتالي استباح دماء فستكون لهم أحكام مشددة. فبالتالي أكيد وجوده داخل هذه السجون ولفترات طويلة ستكون هنالك صفحات من الزمن تتغير، يعني لن تكون له الإمكانية والقابلية. الخطر عندما كانوا في سجون غويران والحسكة ومخيم الهول، هذا الخطر فعلا كان هنالك تواصل ما بين الداخل والخارج، كان هنالك إدارة عمليات من داخل السجون للخارج. هذا الموضوع كله يعني انتهى، وبالتالي عملية استجلابهم لبغداد كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير في موضوع داعش، وبالتالي تم احتوائهم في العراق وتم إحكام الطوق عليهم بعدم التواصل مع الخارج، وهذا هو يضعف حتى بقايا التنظيم. وأكيد في سوريا هنالك إجراءات أمنية ستكون مشددة، لأنهم يعني اليوم جهاز الأمن السوري بدأ يعني يعيد ترتيب أوراقه، ولديه رؤية قد تكون أوسع من الرؤية الموجودة في الداخل العراقي في كيفية التعامل مع هؤلاء. وبالتالي أنا لا أرى أنه يعني هذه الصفحة قد تعود، لكن أكيد التعامل معهم وفق الرؤية التي ممكن أن نغير الفكر، لأن العقيدة لا يمكن إنهاءها في الفكر البشري بالقسوة أو الشدة، ممكن أن تتغير بفكر مضاد. متى ما طرحت فكرا مضادا لهذه الشخصيات من خلال ورش، من خلال تأهيل، من على الترتيب أوراقهم، فممكن أن يعني نشهد بعد فترة من الزمن أنه قد يستشعر الخطأ الذي هو كان يقوم به في فترة من الفترات، وبالتالي نرى أن الكثير منهم سينخرطون في واقع اجتماعي جديد يفرق عن الواقع الذي هو كان يعيش به. وهذا ما نراهن عليه هنا في العراق أيضا في آلية عندما يتم استجلابهم من مخيم الهول، هؤلاء النازحين أو حتى الذين لديهم مؤشرات أمنية يتم إدخالهم في دورات تأهيلية وإعادة ترتيب وضعهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بالصيغة التي يستطيع أن يمارس حياته. لكن في نهاية المطاف عملية اليوم، عملية أنه كل دولة تأخذ يعني المحكومين ويتم التعامل معهم وفق الأطر القانونية التي لدى هذه الدولة، هو الأفضل مما أنهم يبقوا في العراق. وبالتالي يعني لا نعرف مدى الضرر الذي سيتم، مثل ما تفضل ضيفك قد تكون هنالك يعني شبهات على بعض المحكومين، وممكن هنالك يعني أدلة جديدة تظهر في أي قضية من القضايا ويكون هنالك تصحيح قضائي، طيب. وهذا متعارف

0: عليه
1: طيب
0: لجميع
1: لكي تسير الأمور ضمن الأطر القانونية سيد غياس، وأشرت قبل قليل بأنه ينبغي أن يكون هنالك تدقيق أمني للسجناء السوريين، كيف ستتعامل دمشق مع ملفاتهم أو مع هذه الملفات في حال ثبتت تورط بعض العناصر ربما أو جميع العناصر إلى انتمائهم إلى تنظيم داعش؟ هل هنالك ربما سيكون هنالك إجراءات أخرى معينة متبعة قانونيا أم ماذا؟
0: نعم، هلا الموضوع طبعا هو له شقين، امني وقانوني. هلا بالنتيجه كما تفضل ضيفك، نحن نتحدث الان عن مواطنين سوريين ارتكبوا جرائم ضمن الارض السوريه، فطبعا تم انتقالهم الى العراق نتيجه ظروف معينه، نتيجه اضطرابات حصلت في المنطقه التي كانوا موجودين فيها. الان هم الان سيتم تسليمهم الى القضاء السوري، طبعا سيتم تدقيق، طبعا التدقيق الامني هو سيكون رقم واحد. بالنسبه للاجراءات القضائيه هناك قسمان، هناك اشخاص تم اصدار احكام قضائيه باته بحقهم، ممكن هذه الاحكام ممكن ان تكون قابله لاعاده المحاكمه اذا تبين لدى القضاء السوري هناك ظروف او كانت غائبه او مغيبه عن القضاء العراقي نتيجه كما قلت ان المكان لارتكاب الجرائم هو بعيد عن مكان اصدار الاحكام في العراق، الجرائم ارتكبت قد تكون في المنطقه الشماليه الشرقيه في دور الزور الحسكه او الى ما ذلك. فبالنسبه للان الفريق الاخر هو الاشخاص الذين لم تصدر بحقهم احكام، هؤلاء أيضا سيتم إعادة النظر بوضعهم، سيتم تدقيق بظروفهم الأمنية وما تمتلك الحكومة العراقية ستقدمه وما لدى الحكومة السورية أيضا نتيجة الملفات التي كانت موجودة في مخيمات الهول أو في غير مكان أو في سجن غويران، أكيد هناك ملفات موجودة لدى القضاء السوري. فالموضوع لا أتوقع أنه كثير معقد، وهؤلاء أكيد طبعا موضوع الخطر الأمني الذي يشكله هؤلاء أكيد هو يعني كما تفضل الضيف قد انتهينا من هذه المرحلة بإحكام السيطرة الأمنية في العراق أو في سوريا، انتشار الجيش العربي السوري. فالآن الموضوع هو موضوع أمني قانوني لا يحمل أي احتمال آخر، هو التدقيق في ملفاتهم الأمنية نتيجة التعاون مع الحكومة العراقية، وممكن يكون تحكم أيضا تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت أيضا مشرفة على بعض هذه السجون. فالموضوع هو يعني الآن تحول إلى موضوع قانوني أمني، ملفات أمنية سيتم تدقيقها وإحالة القضاء، وكما تحدثنا قد يكون هناك أشخاص هم بمجرد الشبهة سيتم إطلاق سراحهم، ممكن طبعا سيحكموا طبعا كتنظيم داعش. طبعا هناك القوانين السورية قادرة أن تصدي لهذه الجرائم، هناك لدينا أيضا محكمة العدالة الانتقالية، لدينا محاكم متخصصة، ممكن أن يتم إنشاء محكمة متخصصة لنظر بها بهؤلاء نتيجة أيضا كمان الضغط. تعرفين الآن القضاء السوري ضغط كبير على المحكمة العدالة الانتقالية، حتى المحاكم العادية ممكن إنشاء محاكم متخصصة تكون على صلة مع القضاء العراقي مع الأجهزة الأمنية العراقية لسهولة التعاون أو لسهولة محاكمة هؤلاء، حتى يكون هناك نوع من التخصص الذي القادر على أن يعالج هذه الأمور بمهنية وموضوعية، وأيضا التركيز على موضوع العدالة الشفافية بالنزاهة، حقوق طبعا التمثيل التوكيل المحامين، هذه كل أمور أساسية يجب أن تتم، ومعالجة كل هذه الأمور يتم بالتنسيق كما قلت مع الجانب العراقي وبالتركيز على الشق الأمني والشق القانوني. وأتوقع الأمور ليست معقدة إلى هذه الدرجة.
1: إلى أي مدى؟
0: صح الأعداد كبيرة يعني، ولكن يمكن نعم تفضلي.
1: طيب سيد مخلل، تفضلي. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الملف سيشكل ربما تحدي أو سيشكل ربما اختبار جديد لمسار التنسيق الحاصل الأمني وحتى القضائي بين البلدين؟
2: يعني أنا أرى أنه العلاقة ما بين العراق وسوريا هي يجب أن تكون علاقة في أعلى المستويات الأمنية السياسية القضائية، وهذا أكيد يعني العراق بدأ ينفتح بشكل كبير على سوريا في جميع المجالات يعني، وقد نترقب زيارة رئيس وزراء العراق إلى سوريا بالفترة القريبة القادمة، والشريط الحدودي الذي يربط بين العراق وسوريا هو يحتم على البلدين أن تكون هنالك علاقة وطيدة، منها سياسية منها مجتمعية منها أمنية بسبب الترابط الداخلي. لذلك ذهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل السلطة القضائية العليا في البلد إلى سوريا ولقائه بالسيد الشرع ولقائه بوزير العدل، هذا يعطي إيحاء وانطباعا بأن هنالك رؤية انفتاح كبير ما بين العراق وما بين سوريا، ويراد لهذه الرؤية أن يتعزز الواقع، تتعزز الأمور على أرض الواقع. وبدأنا بهذا الملف، وقبلها كان ملف تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، ملاحقة المجرمين، ملاحقة عناصر عصابات داعش، تم تنفيذ

0: كثير من العمليات داخل الأراضي السورية بمساعدة القوات السورية في ملاحقة الإرهاب، وهذا يعطي إيحاءً بأن هنالك مستوى عالي أو ليفل عالي في العلاقة اليوم ما بين العراق وسوريا. تعزيز هذا الملف ضمن الأطر القانونية، ضمن ما يتم اتفاق عليه بين اللجان، ويعني أن تكون لحقوق الإنسان دور والمادة القانونية دور وللأوراق التحقيق دور، هذا يعطي أيضا يعني رؤية بأن نوع العلاقة أصبحت هي العلاقة الذي يراد لها أن تنضج ما بين العراق وسوريا. لأن أنا من وجهة نظري كمختص في الشأن الأمني والعسكري، لا يمكن لسوريا أن تستقر بدون استقرار العراق، ولا يمكن للعراق أن يستقر بدون استقرار سوريا. لذلك عملية الحفاظ على هذه المعادلة وهذا التوازن يجب أن يكون لدى جميع الأطراف، ونحن نرى أنه الجميع ماضي بهذه العلاقة، والجميع يرى أنه يبحث عن مصلحة بلده، وبالتالي مصلحة البلد تقتضي أن يتم الحفاظ على كل مقتضيات الأمن القومي لسوريا والأمن القومي للعراق.
1: طيب على ضوء ذلك سيد غياس، أود أن أختم معك فيما يتعلق بالتحديات التي ربما قد تكون عائق أمام نقل السجناء السوريين، وهل سيكون هنالك ربما تحديات متعلقة بمسار هذه التحقيقات والتحقيق بكل عنصر؟
2: أتوقع على هناك موضوع مهم جدا تم طرحه على السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي عندما قابل القيادة السورية، هو موضوع أيضا الفلول أو الأشخاص الذين كانوا في الجيش النظام المنحل. نعم. الذين توجهوا إلى العراق. أيضا أتوقع هذا الموضوع قد هو قيد النقاش. أتوقع هم طبعا تم قبولهم لدوافع إنسانية أو دوافع من الجانب العراقي. أتوقع هذا الموضوع سيلقى كثير من النقاش، وهو أيضا موضوع مرتبط بالنتيجة، يعني موضوع مرتبط بهذا الملف الكبير لإنهاء أي إشكالية معينة بين سوريا والعراق، التي يجب أن تكون العلاقة بينهما كما تفضل ضيفك، استقرار العراق هو من استقرار سوريا، واستقرار سوريا من استقرار العراق. لن يكون هناك أي إشكاليات أي إشكاليات معينة بهذا الملف. هو الموضوع فقط يحتاج إلى وقت، إلى دراسة أكثر، إلى أن يكون هناك لقاءات فنية أكثر، إلى تبادل المعلومات وتبادل كما قلت الأدلة وتبادل الملفات. موضوع يحتاج، يعني أنت تحدثي عن أكثر من النصف، يعني نصف الأشخاص هؤلاء 6000 هم تقريبا 3500 سوري أتوقع. فهذا الموضوع يحتاج فقط كما قلنا إلى موضوع تدقيق أكثر، أن يكون هناك لقاءات أكثر، وأي لقاء يتم بين العراق وسوريا سيكون هو بادرة خير، سيكون نحو أن يكون هناك مزيد من الاستقرار. هذا الملف شائك ومعقد، يجب أن يغلق هذا الملف إلى الأبد، ويجب أن تقدم تطمينات إلى أهالي المنطقة الشمالية الشرقية كما أعد وأكرر، بأن أبنائهم الذين عليهم شبهات أن الأمر صار بيد القضاء السوري يستطيعون الآن أن يتجهوا نحو القضاء، أن توكيل محامين، أن يلتقوا بأبنائهم بأقاربهم. فيعني الموضوع يحتاج إلى تدقيق أكثر إن شاء الله.
1: شكرا ضيفي من دمشق المحامي الناشط الحقوقي غياث دبور، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي مخلد حازم مستشار أمني سابق لرئاسة البرلمان العراقي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية آيخمان.
0: وماذا تعرف عن آيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لآيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودي عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة، حتى من الجانب السوري جعلوه أسطورة، بمعنى أنه جاسوس خطير جداً، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعاً ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنراه أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
5: I don't think that he joined them.
6: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
5: I don't know exactly how they.
6: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
5: That's mean 5 days after his arrival.
6: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
5: He knows and can master it. And at the end of this document.
6: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
0: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل.
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب.

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية. ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير التي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
3: أنت كامل أمين ثابت،
4: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.
0: المرحلة الأولى، ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة

0: سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
4: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
3: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياه أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعا هشا في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيرا. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعا صعبا نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكري تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة. بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة. يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة الأذى وقريب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: نحن دائماً نسمنا العرب يجرب نسمة عرقنا، لازمنا الوقت دائماً كل أحد يجرب، بدنا نشوف ريك كل أحد يجرب مثلاً كوك الشغل اللي
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق. حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يوميا ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالم، بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريون.

0: من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناتها في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
1: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب 8 آذار 1963 والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم، فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
2: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق جواب عليه.
1: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاءً جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
3: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانز رادماخر.
4: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى راديماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي راديماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ راديماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول راديماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض. الذي كان محسوبا على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالا كبيرا لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأ ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
1: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
5: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
0: الكلام الذي قيل أنه إيلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إيلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع، مواقع التحويل، وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
4: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها، والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً.
3: السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو مولام لو لا نفجاش إتو. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاءا شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمنت تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعا. هل كان شخصا بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال 69 شخصا بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين نحن بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع.

0: التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياما طويلة.
1: محاكمة كوهين، طبعا عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون، وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام، وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، الجميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
2: بأربعة أيام ראשונים ويصلح لشمور على سيפור الكيسوي שלו.
3: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
2: هو סיפר של מעשה המשפחה שלו בסכסוך,
3: يعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث. كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس، لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إيلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إيلي كوهين يسكن في باتيام وزوجته نادية ولديه 3 أطفال.
0: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقا.
4: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إيلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
0: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
5: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص

0: إلي. وعند الساعة الواحدة فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
1: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس ناديا كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير، وهو أحد العاملين في الموساد حينها، إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
2: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
3: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائل، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
1: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
4: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له

0: جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
1: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
0: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً، كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
2: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر، النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حمل التوقيع. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. اجتماع بين الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي في الأردن، ومصادر تقول إن الاجتماع كان مثمرا وبحث إنشاء غرفة عمليات لمنع المواجهات في سوريا. قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتفرج عن راعي أغنام كانت قد اختطفته على أطراف بلدة الرفيد. عارضة حقوقية تطالب بإنهاء أزمة السجناء السوريين بسجن رومية وتدعو لتسريع البت بملفاتهم. وزارة الطاقة تؤكد مواصلة التحقيقات بملفات الفساد في حقول دير الزور، والشركة السورية للبترول تشدد ألا حماية لمن يثبت تورطه بها.

0: في التفاصيل، عقد وزير الخارجية أسعد شيباني ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان الأحد عقد اجتماعا في الأردن في محاولة لخفض التوتر بين سوريا وإسرائيل، وذلك عقب قصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب وفقا لما نقله موقع أكسيوس. بحسب فرانس بريس أيضا، فإن الاجتماع بحث إنشاء غرفة عمليات في الأردن بإشراف أمريكي، وذلك بهدف منع اندلاع مواجهات في سوريا والحيلولة دون اتساع التوتر بما يشمل توريط تركيا. في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن اللقاء كان مثمرا، هذا وجاء الاجتماع بعد نحو أسبوع من اتصال هاتفي بين شيباني وجوفمان. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية أسعد شيباني في مقابلة مع وكالة رويترز، قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. وأوضح شيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق. أكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية، وذلك في 18 من آب من الشهر الجاري، رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض، ومعي أيضا هادي صبارنا الصحفي من القدس المحتلة. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك حازم عوض، هل من مستجدات ومعلومات أو تحديثات حول هذا اللقاء؟
1: حقيقة وسيم، يعني هذا اللقاء الذي تداولته يعني أكثر من وسيلة سواء على الصعيد الإسرائيلي أو الدولي، لم يصدر مقابلها أي تأكيدات رسمية أو تصريحات رسمية أو بيانات رسمية حتى سواء من الجانب السوري أو الجانب الإسرائيلي. مقابل حديث كان قد نشر لوزير الخارجية أسعد الشيباني الذي توقع يعني عودة المفاوضات مع إسرائيل قريبا برعاية أمريكية بعد توقف الاتصالات على خلفية استهداف مطار أبو الظهور. يعني بعد هذا اللقاء الذي نشر اليوم، كان هناك مصادر تحدثت عن لقاء جرى اليوم أيضا في عمان ما بين مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية إضافة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

0: يعني طبعا هذا الاجتماع الذي تناقلته وسائل، كما قلنا كل وسيلة نقلت عن مصدر تفصيل معين من ضمن هذه الجلسة، ومنها الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة برعاية أمريكية لضمان خفض التصعيد وعدم حدوث تصعيد على الساحة السورية. وكانت هناك مصادر تحدثت بأن يعني أغلب ما تم بحثه خلال هذا الاجتماع هو التواجد التركي في سوريا. إذن يعني عادت هذه الاتصالات التي قال الشيباني اليوم بأنها توقفت، وعادت على مستوى رفيع جدا. نتحدث عن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وهو ربما من أكثر اللقاءات يعني من على المستويات الرفيعة السياسية على الصعيد البلدين. بالتالي يعني كان هناك حديث سابق لوزير الخارجية بنفس اليوم، تحدث فيه عن شروط سوريا فيما يتعلق ب يعني هذا الاتفاق الأمني، وقال على يعني هناك ضرورة لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام المخلوع، إضافة إلى وقف الانتهاكات التي تجري يوميا وحتى هذا اليوم في الجنوب السوري، والتوقف عن يعني المساء بالسيادة السورية، مؤكدا بأن هناك اتفاق على الورق. لكن يعني رغم هذا اللقاء كان الشيباني قد أكد بأن يعني سوريا قد فقدت الثقة بالطرف الإسرائيلي حاليا.
1: نعم، انتقل إلى هذه صبرنا من القدس المحتلة، كيف تفاعلت الأوساط السياسية والإعلامية في دولة الاحتلال مع هذا الاجتماع؟
2: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. نعم، الأوساط الإسرائيلية والقنوات الإسرائيلية تفاعلت مع هذا الخبر ومع لقاء وزير الخارجية السوري مع رئيس الموساد الإسرائيلي بأنه لقاء وصفته باللقاء المثمر، وقالت بأن هدف هذا الاتفاق هو خفض التوترات ما بين سوريا وإسرائيل، خاصة بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري قبل عدة أيام. إسرائيل ترى في هذا الاتفاق بأنه قناة للحوار ولوقف التصعيد العسكري ما بين سوريا وما بين إسرائيل، أيضا لإنشاء، قالت بأنها تفاعلوا أيضا مع قرار إنشاء قناة في الأردن. هذه القناة ستكون لوقف التصعيد ما بين سوريا وإسرائيل، وأيضا لمناقشة الوجود التركي داخل الأراضي السورية.
1: نعم، أريد أيضا أن أسأل مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض عن أبرز الردود الشعبية أن رصدتها حول هذا الاجتماع والعودة إلى خيار الدبلوماسية بعد التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي.
0: حقيقة وسيم، يعني الردود الشعبية متناقضة فيما يتعلق باللقاء المباشر ما بين يعني وزير الخارجية أسعد الشيباني بهذا المستوى من الطرف يعني الإسرائيلي، نتحدث عن مدير جهاز يعني الموساد الإسرائيلي في عمان. أيضا كان هناك شكوك حول هذا اللقاء صراحة بعد تصريحات الشيباني اليوم لوكالة رويترز، والتي قال فيها بأن الاتصالات توقفت وقد تعود قريبا دون تحديد أي مدة زمنية، وقال بأنها تعود بعد الضغط أمريكي، لكن لم يكن من المتوقع أن يكون لقاء بهذا المستوى وبهذه السرعة في عمان. يعني الردود الفعل متفاوتة متباينة، هناك من يؤيد، هناك من يعارض هذا التقارب المباشر بهذا المستوى مع إسرائيل، لكن الجميع يجمع يعني يكاد يجمع لا يمكن يعني التعميم على أن يعني السوريون اليوم يريدون حلا فيما يتعلق بالجنوب السوري وفيما يتعلق بخفض التصعيد على الساحة السورية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، وأشكر الصحفي هادي صبرنا من القدس المحتلة، وأرحب بالدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي وهو معنا من حلب. مساء الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك. ما فرص نجاح هذه المفاوضات أو المحادثات في ظل الفجوة الكبيرة إن صح التعبير بين المطالب السورية والمطالب من قبل دولة الاحتلال مع الاستمرار في الهجمات من قبل إسرائيل؟
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك والسادة المشاهدين. طبعا حقيقة يعني سؤال مهم. أعتقد فرصة يعني نجاح هذا الموضوع ليست بالكبيرة لأسباب كثيرة. طبعا إسرائيل تريد سوريا بدون أي سلاح نوعي، بدون دفاعات جوية، تريد سوريا ويعني المنطقة التي سيطرت عليها إسرائيل تعتبره حزام وتحافظ على هذه المنطقة، وهي يعني الشريط اللي هو 80 كيلومتر بعمق 10 كيلومتر، نحكي على 800 كيلومتر مربع، إضافة إلى قمة حرمون في جبل الشيخ، يعني إسرائيل

0: تكشفك تطلع عليك، لكن أنت فاقد هذه الميزة. لا يمكن أنك تحصل على أسلحة نوعية أو دفاع جوي أو ما شابه ذلك. أعتقد هذه مسألة خطيرة، لكن مسألة اللقاء من أجل إيقاف التصعيد والاستفزاز أكيد يعني هذا موضوع مهم. أنا أعتقد لأن كانت النقاشات خلال العام ونصف من أجل الوصول إلى اتفاق أمني، لأن إسرائيل رفضت يعني اتفاق 1974 فض الاشتباك، وهو أصلا وقع في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، لكن جرى هناك نقاشات ولقاءات حول مسألة اتفاق أمني جديد، لكن بقيت إسرائيل رغم اللقاءات التي حصلت، أذربيجان، فرنسا، غيرها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي. بقيت إسرائيل تتغول، تأخذ مناطق، تخطف أحيانا بعض الشبان، تطلق سراح البعض، تحتفظ بالبعض، بقيت هذه الأعمال. وآخرها كان في بيت جن، كان أيضا اعتداء على يعني مدنيين تماما، يعني سواء كانت يعني عربات نقل ولا يعني سيارات ولا آخره. فبقيت هذه الصورة، والكل تحدث أن ممكن يعني هذا الموضوع يندلع إلى شيء أوسع، لا سيما يعني اقترب بشكل كبير من اندلاع صراع أو حرب يعني تركية إسرائيلية على الأراضي السورية. فكانت المسألة حساسة وخطيرة للغاية، لكن إلى أي مدى يعني ممكن يحصل هناك يعني إيقاف تكتيكي؟ لكن هل ستنسحب إسرائيل من هذه الأراضي التي دخلتها يعني بعد سقوط الأسد؟ هل
1: نعم،
0: يمكن
1: هنا
0: أن
1: في هذه
0: تقف
1: النقطة
0: أمامها؟
1: التي تحدثت بها سيد زكريا، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دور الضامن والوسيط في نفس الوقت؟ بالمقابل، ما الذي قد تطلبه واشنطن من دمشق من أجل الضغط بشكل أكبر على دولة الاحتلال؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد هي قادرة على الضغط على إسرائيل وإيقاف إسرائيل والذهاب إلى تفاهم واتفاق أمني، هذا أكيد، لأن يعني أمريكا هي الداعم الرئيسي في العالم لإسرائيل وهذه المسألة. لكن بنفس الوقت هناك أيضا تباينات أحيانا غير مفهومة، يعني بتشوف أنه مثلا ترامب يؤكد على أن الجولان الإسرائيلية وشيء من هذا القبيل. المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية توم براك يتحدث أن الجولان أرض سورية ولا بد من إيقاف يعني هذا التصعيد، وهذا الموضوع ممكن يؤذن باندلاع صراع أو حرب ما بين تركيا وإسرائيل وممكن سوريا. فبتشوف أن هناك تباين يعني في المواقف والتصريحات. هذا الأمر باعتقادي يعني كقراءة هذا يعني يشكك بمدى جدية الموضوع. هناك جدية، هناك إيقاف يعني سعي لإيقاف هذا الصراع. أمريكا لديها صراع آخر لا تريد أن يحصل هناك يعني في الموضوع السوري أي صراع أو نزاع، لكن بنفس الوقت يعني تريد تجميد هذا الموضوع. لكن بنفس الوقت إلى أي مدى يعني بقيادة ترامب الأمريكان جادين بالحقوق السورية؟ لأنه ترامب يعني يغرد ويتحدث بشكل، والمبعوث الرئاسي يتحدث بشكل مناقض ومعاكس، يعني ربما يرضي السوريين هذا الكلام، لكن إلى أي مدى يعني هذا الكلام يعبر عن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية وهناك مصداقية بهذا الكلام، أم أنها فقط من أجل الضغط على إسرائيل ربما يعني تكون بهذا الاتجاه؟ لكن أعتقد المسألة يعني ما حتكون بسيطة، ممكن يحصل هناك وقف تكتيكي، ممكن تكون هذه الخطوة ممهدة، لكن هل سيكون هناك اتفاق أمني قريب يوقع برعاية دولية تنسحب إسرائيل من الجنوب السوري من هذه الأراضي؟ هذه مسألة حقيقة يعني أعتقد هي يعني محتملة، لكن لا أعتقد أنها يعني جدية وأن الأمور ستسير. إسرائيل التفاهم معها حقيقة يعني مسألة صعبة غير يعني غير سهلة. لا تفهم إسرائيل إلا لغة الضغوط الحقيقية سواء
1: طب
0: كانت
1: أين يمكن
0: عسكرية أو
1: أن تكون
0: دبلوماسية.
1: نقطة الانطلاق في هذا الاتفاق الأمني إن حدث أو إن صحت تسميته باتفاق أمني؟ أين ستكون نقطة الانطلاق بين الجانبين؟ هل هي بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية؟
0: شوف يعني قبل أيام رئيس الأركان الإسرائيلي زار الجنوب يعني الجنوب السوري في المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل، سواء المنطقة العازلة أو المناطق التي تغولت عليها إسرائيل. وقبل فترة أيضا كان هناك زيارة لقمة حرمون في جبل الشيخ، يعني 2814 متر عن سطح البحر. وكان في

0: أكيد وتصريح من نتنياهو وغيره أن لا لن تنسحب إسرائيل من جبل الشيخ وقمة حرمون. حقيقة كان هذا حلم بالنسبة لإسرائيل أن تسيطر على هذه القمة الاستراتيجية اللي تكشف عمليا دمشق كلها من خلال المناظير المتقدمة في جبل الشيخ. يعني أعتقد هذا الموضوع يعني بالنسبة لإسرائيل حتتمسك فيه بشكل كبير، لكن السؤال هل ستكتفي إسرائيل بهذا التمركز؟ هل يمكن أن تنسحب من بعض المناطق التي دخلتها مؤخرا؟ يعني لا أعتقد، أنا أشك حقيقة أن إسرائيل ممكن تقدم على هذا الموضوع. يعني هل سيفضي التفاهم إلى أنه حتبقى بهذه النقاط، لكن يعني ستقف أي عمليات تصعيد؟ إسرائيل تريد أكثر وأكثر من ذلك. إسرائيل لا تريد لسوريا أن تمتلك يعني أسلحة استراتيجية، أسلحة نوعية، دفاعات جوية، وهذا الخطير حقيقة. يعني تريد سوريا بلا أنياب، بلا سلاح، وهذا ما فعلته إسرائيل عندما سقط الأسد. يعني في 8 ديسمبر 24 قامت إسرائيل بشن أكثر من 1000 حقيقة استهداف لنقاط عسكرية، لطائرات، لمخازن، للبحوث العلمية، لكل المخزون الاستراتيجي الموجود في سوريا تم تدميره عبر الاستهدافات الإسرائيلية، والكل يعني تابع ذلك. اليوم إسرائيل لا تريد أي إعادة تأهيل لأي يعني، وهذه مسألة حساسة وخطيرة. يعني إنه سوريا من حقها يعني، وهذا حق طبيعي، أن تحمي نفسها، أن تبني منظومتها العسكرية الأمنية، أن تضبط حدودها. يعني هذه مسألة طبيعية جدا لأي دولة في العالم، يعني تقوم بذلك، تبني تحالفات، علاقات، تدريبات، وهذه مسألة طبيعية جدا، لا سيما أن سوريا يعني تعيش بظرف وفي منطقة يعني حساسة. وإسرائيل لا يمكن
1: شكرا.
0: يعني حقيقة يؤمن بجانبه، يعني هذه مسألة بديهية جدا جدا. يعني
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات.
0: شكرا.
1: الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور زكريا ملاحفجي، كنت معنا من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن راعي أغنام كانت قد اختطفته على أطراف بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبية. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت بسبع آليات عسكرية برفقة قوة مشاة في منطقة حوض اليرموك، وذلك بريف درعا الغربي باتجاه وادي الرقادة. يأتي ذلك وسط استمرار انتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مساء الخير محمد، أهلا ومرحبا بك. مزيد من التفاصيل عن هذا التوغل الجديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك.
2: نعم يعني وسيم، بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل مساء اليوم يعني باتجاه بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وقام باختطاف شاب او اختطاف راعي مواشي كان قد يعني اقترب من خط وقف اطلاق النار. لديه هناك اراضي ومراعي يقوم يعني براعي الاغنام في تلك المنطقه. قامت دخلت دوريه لجيش الاحتلال الاسرائيلي بثلاث عربات عسكريه، قامت باختطاف الرجل واقتياده الى داخل الجولان المحتل. بعد يعني ثلاث ساعات تقريبا تم الافراج عن الراعي الذي تم اختطافه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي دون يعني اي تعرضه لاي اهانه او اي ضرب، لكن فقط قامت بالتحقيق معه. انت تعمل لصالح من؟ هل تقوم بتصوير هذه الدوريات الاسرائيليه او الحدود الاسرائيليه؟ طبعا هو رجل يعني يعمل في رعي المواشي والزراعه فقط، ليس له علاقه باي انتماء لاي جهه معينه. لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني كعمليه احترازيه امنيه يقوم باختطاف رعاه المواشي عندما يقتربون من خط وقف اطلاق النار. ايضا يعني كان بالفعل هناك توغل في منطقه حوض اليرموك وفي منطقه وادي الرقاد من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويعني وسيم التوغلات والانتهاكات مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي سواء في منطقه حوض اليرموك او محافظه القنيطره في ريف القنيطره الشمالي او ريف القنيطره الجنوبي او الاوسط. فهذه التوغلات باتت يعني بشكل يومي ومتكرر، باتت يعني تقلق راحة الأهالي والمدنيين، حتى المزارعين ومربين المواشي تضيق عليهم، تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إلى أماكن عملهم. وهذا الأمر يعني يخلق نوع من التوتر والخوف لدى الأهالي والمدنيين جراء هذه التوغلات التي باتت يعني بشكل يومي ومتكرر في الصباح وفي المساء. عمليات مداهمة للمنازل، عمليات تفتيش، حواجز مؤقتة تنصب على الطرقات، اختطاف الشبان ورعاة المواشي والمدنيين ممن يقترب من يعني اماكن عمل جيش الاحتلال الاسرائيلي او خط وقف اطلاق النار او القواعد العسكريه التي تم إنشاؤها مؤخرا.
1: نعم، أشكرك على هذه الإضاءة.

0: حات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6000 سجين من العرب والأجانب، من بينهم سوريون محكومين داخل سجونها، وذلك إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال محكومياتهم. يشمل هذا التحرك 6000 محكوم يتوزعون على 61 جنسية، مع استبعاد جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، حيث سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى أطر قانونية وأمنية واضحة ليتعامل مع أزمة تكدس السجناء. في سياق متصل، بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس، بحثا ملف السجناء الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق. قالت وزارة العدل العراقية في بيان أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها آليات التعامل مع السجناء الأجانب المنقولين من سوريا، وذلك بما يتوافق مع القوانين العراقية والالتزامات الدولية. أضافت أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الملف والإجراءات القانونية المعتمدة للتعامل مع السجناء، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. طلبت عريضة حقوقية موجهة إلى الرؤساء السوري واللبناني والفرنسي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، طالبتهم بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الموقوفين السوريين في سجن روميا اللبناني. ودعت العريضة إلى مراجعة أوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات في التوقيف الاحتياطي دون صدور أحكام بحقهم، والتأكد من قانونية استمرار توقيفهم وتسريع البت في ملفاتهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة والاستعانة بمحامين. كما طالبت بالسماح للجهات الإنسانية المختصة ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجن وتقييم الظروف الصحية والمعيشية للموقوفين. هذا وكان قد توفي سجين في سجن روميا الشرقية بيروت، الأمر الذي أثار أعمال شغب داخل السجن، وذلك وفق ما أفاد به المرصد اللبناني لحقوق السجناء. وبحسب المرصد فإن السجين وهو لبناني في الثلاثينيات من عمره فارق الحياة بعد تأخر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين بشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثة مع إخضاع عنصر أمني للتحقيق. وتتزامن الحادثة مع تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية للرئيس اللبناني جوزيف عون بتوقيع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. ينضم إلي صفوان إبراهيم الخلف، وهو مدير حملة الإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان، وهو معنا من مدينة جدة السعودية. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك. أين تكمن المشكلة، في الإجراءات القضائية أم في ملفات الموقوفين، أو هو يعني روتين مبالغ جدا فيه من قبل السلطات اللبنانية والإبقاء على المعتقلين داخل السجن؟
1: مساء الخير أستاذ وسيم، مساء الخير للتلفزيون سوريا، وأشكركم يعني للإضاءة على هذا الموضوع. الحقيقة المشكلة تكمن أن هذا الملف يشكل عقبة في تطور أي علاقات مستقبلية بين الحكومة السورية وبين سوريا وبين لبنان. نحن انطلقنا في هذه العريضة كنشطاء سوريين معنيين في الشأن السوري، في المواطن السوري. وجدنا أن الكثير من الملفات الموقوفين أو المحكومين أغلبهم تم اعتقالهم في الأراضي السورية، إبان الثورة السورية وإبان تواجد مقاتلين من حزب الله في الأراضي السورية، أو خلال إسعافهم إلى المستشفيات اللبنانية تم توقيفهم دون أي مستند قانوني أو جرم قاموا به. في متابعة ملفاتهم وجدنا أنهم لم يقوموا بأي عمل جنائي أو عمل مخل في النظام اللبناني أو في النظام الأساسي اللبناني. انطلقنا أيضا في هذه العريضة من

0: الأسس الدستورية والقانونية. يعني انطلقنا من الفقرة ب من مقدمته في الدستور اللبناني، والمادة 8 منه اللي بيكرس احترام حقوق الإنسان والحريات العامة ويصون الحرية الشخصية. بعض الموقوفين تجاوزوا مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص بها وفق المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وبعضهم أيضا تمت محاكمتهم بطريقة خلينا نضعها يعني بصياغ أنها غير عادلة لعدم وجود محامين معهم أثناء فترات التحقيق أو فترة أو عرضهم على القضاء. فهذا الملف أنا بعتبره ملف شائك جدا في العلاقات السورية اللبنانية ويجب حله مباشرة. يعني هناك تفعيل اتفاقيات مثلا إذا كان هناك أي محكوم سوري داخل السجون اللبنانية يجب إعادته إلى سوريا، أو يجب تبادل السجناء لقضاء محكومياتهم في بلدانهم. وكنا نتأمل يعني الحقيقة الحكومة السورية تقوم بدور فعال في هذا الأمر، وتواصلنا مع الحكومة السورية ونحن نكمل في دورها ذلك بأنه تستجيب الدولة اللبنانية لهذا المطلب.
1: نعم، ما الرد الذي تلقيتموه بعد تواصلكم مع السلطات السورية المختصة، وهل تواصلتم مع الجهات اللبنانية أيضا؟
0: حقيقة لم نتواصل مع الجهات اللبنانية، اقتصر تواصلنا مع وزارة الخارجية السورية، والحقيقة قاموا مشكورين يعني بالأخذ بعين الاعتبار هذه العريضة، وأيضا بإيضاح لنا أنهم يعملون بشكل جدي وفعلا يعملون بشكل جدي لحل هذه القضية، قضية المواطنين السوريين. نحن الآن في خضم ما جرى أمس تحديدا نطالب بأن ينتهي ملف السجناء السوريين قبل أن يخرجوا إلينا في توابيت، وهذا مطلبنا الرئيسي في هذا الموضوع، لا سيما أن مسؤولية السجين داخل السجون هي مسؤولية الإدارة السجن. هذا هو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأبرز ما يمثله قواعد نيلسون مانديلا، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤكد مبدأ أن السجن بحد ذاته هو عقوبة سلب حرية، فلا يجوز أن يتبعه سلب للحقوق الإنسانية الأساسية.
1: نعم. ماذا تعرفون عن الظروف الصحية والمعيشية للموقوفين السوريين خاصة في الأشهر الأخيرة، وأنت تتحدث عن ربما أمور مأساوية لا نعلمها أو نعلم تفاصيل ربما ليست دقيقة أو بسيطة عنها؟
0: حقيقة السجناء السوريين في سجن روميا يعيشون في أقصى الظروف، في أقصى يعني الحالات، هم محرومون تماما من العلاج الطبي، من الرعاية الطبية اللي هي مسؤولية إدارة السجن، محرومين من يعني معزولين، بعضهم يتعرض إلى العقوبات في زنازين انفرادية، ونحن لدينا أسماء موجودة في زنازين الانفرادية ونتواصل بشكل دائم مع أهليهم الذين يعني يعطون حتى بعض عدم دخول الأدوية لهم، عدم علاجهم بشكل صحيح، عدم رعايتهم، عزلهم في بعض الأحيان، تقسيمهم لفئات وفق أيديولوجيا معينة أو وفق فكر معين. هم يتعرضون لأقصى وأبشع أنواع دعنا نقول يعني لا يوجد فيها حقوق للإنسان يعني بأمانة. دائما هناك صرخات من داخل السجن لعدم وجود محامين لهم أثناء المحاكمات، لعدم التقائهم بذويهم، هذه كلها ما يتعرض لها السجناء السوريين في لبنان.
1: نعم.
0: ونحن في هذا الموقف عندما اتجهنا إلى عريضة إلكترونية نثمن مواقف الحكومة السورية ونقف معها في صف واحد وخندق واحد في المطالبة بعودة جميع السوريين المعتقلين في لبنان، لا سيما أنها هذه قضيتنا قضية عادلة تماما، لم يرتكبوا أي جرم، هم كانوا جزء مهم جدا في الثورة السورية، وأغلبهم من أبطال الثورة السورية، رفعوا السلاح في وجه نظام فاشي، وأيضا نتفق في ذلك ونقف في نفس الخندق مع الأحرار اللبنانيين الذين عانوا ما عانوه من هذا النظام.
1: نعم. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا وأيضا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة من أجل الضغط في هذا الملف؟
0: الحقيقة عندما وجهنا العريضة الإلكترونية ووضعنا اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمد

0: إن ذلك من أنه القوانين اللبنانية أغلبها مستمدة بطبيعتها من القانون الفرنسي، هذا واحد. لا سيما أن أيضا فرنسا تلعب دور مهم جدا بما تملكه من قنوات رسمية وتواصلات مع الحكومة اللبنانية. نأمل من الحكومة الفرنسية الجمهورية الفرنسية التي يعني بين قوسين هي مدعاة الحرية، تطالب دائما بالحرية والديمقراطية، أن تقوم بدورها الأساسي من خلال مجلس الأمن أو من خلال الأمم المتحدة في هذا الدور. لا سيما أيضا عريضتنا الإلكترونية التي وجهناها خاطبت المجلس أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والجهات القضائية والحقوقية والإنسانية المعنية. فنحن نطالب بهذه العريضة، ليس فقط الجمهورية الفرنسية وليس أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإنما نطالب العالم الحر كله أن يقف أمام مسؤوليته الإنسانية في الحفاظ على أرواح هؤلاء، كونهم سوريين، كونهم لم يرتكبوا جرم جنائي داخل الأراضي اللبنانية، وكونهم أغلبهم موقوفين وتجاوزوا الحد القانوني للتوقيف المتعارف عليه في الأنظمة. بعضهم موقوف من عام 2016، يعني في بعض الملفات، نحن حتى لا نحرج الحكومة السورية، في بعض الملفات التي نطلع عليها والأسماء التي نطلع عليها بعضهم موقوف من سنوات طويلة جدا فقط لأنه كان يقاتل ضمن الثورة السورية. فهذه مسؤوليتنا كسوريين، مسؤوليتنا كمواطنين سوريين. شكرا. وأيضا نشكر الحكومة السورية ونتمنى أن يتم حل هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وشكرا لك.
1: شكرا لك صفوان إبراهيم الخلف، مدير حملة الإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان، كنت معنا من مدينة جدة السعودية.
0: شاكر لك. شكرا.
1: خصصت محكمة الجنايات الرابعة جلسة غد الاثنين للتدقيق وإصدار الحكم في قضية أحمد حسون، وذلك بعد استكمال إجراءات النظر في القضية. هذا ويمثل حسون أمام المحكمة على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف وتبرير القتل ودعم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع بحق السوريين خلال الجلسة الخامسة المنعقدة في السادس من آب الجاري. استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والإدعاء والدفاع، إضافة إلى أقوال حسون الأخيرة قبل أن ترفع أوراق الدعوة إلى التدقيق والحكم وتحدد موعد الجلسة القادمة للنطق بالحكم. في شأن آخر، أفادت مصادر محلية في السويداء بإغلاق أستراد دمشق السويداء بشكل جزئي وسماح بمرور الحالات المرضية أو الطارئة فقط من قبل مجموعة محلية في المحافظة. وأوضحت المصادر أن حاجز أم الزيتون التابعة لما يسمى ميليشيا الحرس الوطني يمنع مرور أشخاص يشتبه بأنهم متوجهون إلى ريف المحافظة الشمالية، وذلك قبل موعد الامتحانات المقرر الأسبوع المقبل. توفي شاب غرقا خلال السباحة في نهر الفرات قرب منطقة حويجة الخلاوي بريف حلب الشرقية. وقالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، قالت إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان الشاب من النهر، وذلك بعد ورود بلاغ عن غرقه في أثناء السباحة. وأضافت أن الفرق نقلت الجثمان إلى أحد المشافي لاستكمال الإجراءات المتبعة أصولا. قال رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إن الجهات المختصة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اتخذت الإجراءات اللازمة بحق 11 شخصا أقدموا على السباحة في نهر الفرات بتهمة إيذاء النفس نظرا لما يشكله ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار من مخاطر على حياتهم. وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية للحد من حالات الغرق والحوادث، التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه حفاظا على سلامة الجميع. في ذات الشأن أيضا، أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة رفع مستوى الجاهزية تحسبا لارتفاع

مرتقب في منسوب مياه نهر الفرات. ودعت المديرية المواطنين ولا سيما المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية والأهالي الساكنين بالقرب من سرير النهر، دعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى نهر الفرات تحسبا للارتفاع المرتقب في منسوب المياه. ويأتي رفع الجاهزية في الرقة على خلفية استمرار التحذيرات من ارتفاع تدريجي في منسوب نهر الفرات نتيجة زيادة كميات المياه الواردة عبر الجانب التركي ورفع كميات المياه الممررة من سد كديران. أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى استكمالها وأعلان نتائجها بشفافية. وقال البشير أنه ستتم إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة وذلك لمحاسبته وفق القانون. وشدد الوزير على أن حماية المال العام والثروات الوطنية أمانة لا تهاون فيها، وأن صون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل المساومة ولا أحد فوق المساءلة. هذا وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار، وذلك في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. قررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين.

هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. قالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع.

ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية يقول لوكالة سانا وفد سوري برئاسة وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية يوم أمس. أيضا العاجل يقول الاجتماع ناقش وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض. ويضيف العاجل نقلا عن وكالة سانا بأن الاجتماع يأتي بإطار جهود خفض التصعيد في أعقاب توترات جنوب سوريا وقصف مطار أبو الظهور ولدعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. أيضا الجانب السوري أكد أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها. أيضا الجانب السوري أكد أن الأولوية هي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من كانون 1 ديسمبر 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك. أيضا تناولت المناقشات بحسب العاجل جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. أنوه مشاهدينا مجددا إلى هذه الأخبار العاجلة. مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية يقول لوكالة سانا وفد سوري برئاسة وزير

0: وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية يوم أمس. الاجتماع ناقش وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وأحياء مسار التفاوض. أيضا الاجتماع يأتي بإطار جهود خفض التصعيد في أعقاب توترات جنوب سوريا وقصف مطار أبو ظهور ولدعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. أيضا المصدر الدبلوماسي بوزارة الخارجية أضاف لوكالة سانا أكد بأن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها. أيضا الجانب السوري أكد أن الأولوية هي الانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 من كانون الأول ديسمبر 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك. أيضا تناولت المناقشات جهود تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. بالعودة إلى أخبار هذه النشرة وما تم تداوله ونقله من أخبار عن تأكيدات وزير الطاقة محمد البشير لاستمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى استكمال وإعلان النتائج بشفافية حول الفساد هناك في حقول النفط. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عاهد الصليبي. مرحبا بك عاهد، مساء الخير. هل هناك أي مستجدات بخصوص هذه التحقيقات التي شملت عدة جوانب وبرزت في أعمال الصيانة وسوء الإدارة والتعاقدات؟
1: تحية لك والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة يعني هذا الخبر أو هذا النبأ جاء يوم أمس، يعني بما يعني أشارت له الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأنها يعني كشفت ملف فساد، يعني يبلغ الفساد 28 مليون أو أكثر من 28 مليون دولار في عدد من يعني التواقيع والتعاقدات ما بين يعني مديرية حقول النفط في دير الزور وأيضا بعض الشركات المخدمة لها. اليوم قبل نصف ساعة ما تحدث أو ما يعني استجد على هذا الملف بأن الهيئة المركزية نشرت فيديو مسجل يظهر تعامل رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي مع بعض أصحاب هذه الصهاريج التي تنقل النفط الخام من دير الزور إلى مصفاتي حمص وبانياس، ويعني بقياس للكميات التي هي مسجلة على الأوراق والتي هي محملة في الصهاريج، بعضها يعني كانت دقيقة والبعض الآخر يبدو أنها كانت هناك يعني تلاعب في الأرقام المكتوبة على الورقيات ليس دقيقا كما هو في ما يحمله الصهريج. لكن بشكل عام هذه القضية وهذا الملف هو جاء بعنوان كف يد 9 من رؤساء أو مسؤولين في قطاع النفط في محافظة دير الزور، وهؤلاء 9 هم ربما الأبرز والأهم في قطاع النفط في محافظة دير الزور. لكن يعني مصطلح كف اليد ربما الكثير فسره بطريقة يعني غير دقيقة، وأن يعني هو إثبات يعني أن الأسماء 9 الواردة أو الصفات 9 الواردة في يعني منشور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأنهم مدانين، ولكن قانونيا مصطلح كف اليد هو لا يعني بأنهم مدانين أو بريئين، بل هم الآن يعني يحالون إلى القضاء والنيابة العامة بشكل عام للتحقيق وانتهاء واستكمال عمليات التحقيق مع الواردة أسماؤهم. ربما يكون هناك يعني تبرئة للبعض وربما إدانة للبعض وربما يكون الجميع إما مدان
0: حالات
1: أو
0: الفساد التي حصلت عهد الفساد الذي حصل في أي توقيت تحديدا خلال أي سنة، هل هناك معلومات متوفرة لديك؟
1: يعني عمليات التحقيق والتفتيش بدأت قبل نحو 90 يوم، بداية كانت بشكل يعني سري للغاية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وعلى ما يبدو أن الهيئة عرفت كيف تبدأ ومن أين تبدأ، لأن الفساد في هذا القطاع وهو قطاع النفط ليس كباقي القطاعات التي ربما تكون بعشرات الآلاف أو ربما إذا كانت بأحسن التقديرات مئات آلافات الدولارات، لكن بما يخص النفط والغاز يعني الفساد فيها يتجاوز هذه الأرقام بكثير. فإذا العملية بدأت قبل 90 يوم بشكل سري، ثم بعد ذلك كانت بشكل معلن. قبل نحو 10 أيام زار الوفد من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دير الزور على عدد من الملفات كان أبرزها وأهمها وأولها هو ملف النفط، والتقوا مع كل المسؤولين في هذا القطاع و

0: أيضا ربما سيفتح ملفها خلال الفترة المقبلة ويعني تطرح كل هذه المعلومات. لكن الآن كل هذا الكلام هو ينتظر قول الفصل عند القضاء سواء في دير الزور أو بشكل عام في العاصمة السورية دمشق. قد يتطور الأمر إلى خارج دير الزور إلى دمشق، ويعني يعني اس بي سي أو ربما وزارة الطاقة ربما يكون هناك أيضا ترابط بهذا الأمر، لأن عملية نقل النفط وتوقيع العقود مع شركات هو ليس بالأمر الجديد. أما الفترة ربما هي ما بعد التحرير بشكل يعني قطعي، لكن أي الأشهر بالتأكيد ليس لدي معلومة. لكن بطبيعة الحال الضفة الأخرى من نهر الفرات لم تسيطر عليه الحكومة السورية حتى شباط الماضي، أي قبل نحو 6 أشهر تقريبا، وهذه هي فقط الفترة التي يمكن القول بأن هناك يعني ملف فساد بهذه الضخامة، لأن الضفة التي نقف عليها الآن ضفة الشامية هي لم تكن تورد أكثر من 5000 برميل بأحسن الأحوال من حقل التيم، الخراطة وبعض الحقول يعني الأخرى البسيطة التي هي تعتبر حقول بسيطة جدا مقارنة مع الحقول الموجودة في الضفة الأخرى من نهر الفرات التي كانت تحت سيطرة قسد. أما عن مسألة يعني التعاقدات ونقل النفط، ما قبل إسقاط النظام كان عبر شركات القاطرجي أو المملوكة للقاطرجي من أرفادة وغيرها، وتتم العملية عبر صهاريج من المنطقة الشرقية إلى مصفاتي حمص وبانياس. لكن بعد التحرير كان هناك تعاقدات مع بعض الشركات التي وردت أسماؤها في التحقيق والتقرير الذي نشرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. هذه يعني العملية ربما يعني لم تكن لولا أن هناك تضرر في الأنابيب التي تربط شرق سوريا مع غربها، تضرر كبير نتج خلال الثورة السورية، كان هناك يعني تعديات واضحة على قطاع النفط في ذلك الوقت، تحتاج إلى سنوات لعمليات الصيانة. فإذا لابد من العمل بنقل النفط بهذه الطريقة التي تعتبر بدائية بين شرق سوريا وغربها.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي. بموضوع آخر، افتتح اليوم في منطقة المزة بدمشق مركز تأشيرة السعودية، وذلك لتقديم خدمات التأشيرات للسوريين وتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات. ويتيح المركز خدمات رقمية متطورة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة وتسريع إنجاز معاملات المراجعين، وذلك بالتنسيق مع بين وزارة الخارجية والمغتربين والجانب السعودي. في دمشق أيضا، طلب مدرسون وإداريون اعتصموا أمام مبنى وزارة التربية في العاصمة بإعادة النظر بقرارات فصلهم أو عدم تجديد عقودهم كما قالوا، مشيرين إلى أن اعتصاماتهم السابقة والمتكررة لم تجلب أي نتيجة.
2: جاي أطالب السيد الوزير، سيد الرئيس تحديدا، بإنصاف هؤلاء، تحديدا سيد الرئيس، لأنه القرار بيد السيد الرئيس حصرا، لأنه هذه الوقفة السالسة أمام هذا المبنى ولم يستجب علينا. أطالب بتجديد العقود التعليمية الإدارية بكافة أعوامها، عقود إدلب، عقود المفصولين، عقود الثورة، كل من هو له حق أطالب به.
3: لدينا عدة مطالب لدى وزارة التربية، للأسف لليوم الثالث أو الرابع لم تستجب لنا. أولاً العقود المباشرة التي عينت منذ عام 2016 من دون مسابقة. هذا الموضوع، آلية الدولة في ذلك الوقت كانت تتعامل بالعقود المباشرة، وحاولنا الخضوع لمسابقة لم يسمح لنا بحكم أننا مثبتين ولدينا شاغر حقيقي واعتماد مالي ومضى على مسيرة التعليمية داخل الصف يعني 10 سنوات.
4: نحن بنناشد السيد الرئيس، نحن مسابقة 2021 خضعنا لمسابقة كتابية وشفوية وقمنا بالتقييم، تم فصل قسم منا وقسم تجدد له، ما صار في إنصاف أبداً إلنا. نحن بنناشد السيد الرئيس أنه يجدد للكل بدون استثناء، لجميع العقود التعليمية والإدارية والمباشرة، لعقود إدلب، للجميع. نتمنى من السيد الرئيس يجدد لنا، هذا رجاءنا فيه.
5: لأننا مسرحين، لأننا ذوي شهداء، لأننا ذوي قتلى، ولأننا شيء، نحن محققين ومستوفيين الشروط. بدل ما يطلع تثبيت لإلنا تم فصلنا، لا ما قيمونا نهائياً، ما تم تقييمنا خالص، ما تم سؤالنا ولا سؤال، ما شافوا التكريمات اللي نحن خدناها أثناء عملنا، تم فصلنا تعسفياً بحجة إنه نحن تجاري مصرفي، نحن معنا قرار وزارة.
6: شواغلنا كانت نظامية وحقيقية، وكنا عم نمارس عملنا بأكمل وجه وبدقة وبنظام، وعملنا تقييم ونجحنا الجميع بالتقييم، وليكن التقييمات بالتربية كلها موجودة. فبتمنى النظر بأمرنا نحن العقود الإدارية المفصولة من الشباط. وشكراً.

0: في العاصمة أيضا شهد المصرف المركزي ازدحاما شديدا مع توافد المواطنين لاستبدال العملة القديمة، ما أثار استياء الأهالي ولا سيما القادمين من المنطقة الشرقية ودفعهم للمطالبة بافتتاح مراكز إضافية تسهل عملية الاستبدال وتخفف عنهم عناء الانتظار والتنقل.
1: يعني إذا في يعطوا مجال أكثر لتبديل العملة أحسن من شوفت عينك هالعجقة شنون، يعني الناس واقفة من الصبح اللي بده 200 بده يبدل 200 ألف واللي بده يبدل 300 ألف، يعني وقف من الصبح للساعة 2 لحتى يعني داخل كأنه داخل معركة. يعني
2: هلا أنا جاي أبدل عملة، أنا من القامشلي، عندنا بالقامشلي العملة الجديدة لسه ما نزلت، عندنا التعامل والعملة القديمة لا زالت، فعندي مريض بدي أطلع المريض من المشفى، بدي أبدل العملة القديمة والعملة الجديدة، هذا كل الموضوع.
3: اجباري يا اخي، بدي اخلص، انا بدي اخلص من مصرياتي، بدي اخلص، بدي اصرفهم، يعني هن مليونين نهن محرزات، لا 50 مليون ولا 60 مليون، جينا صرفهم مليونين، رحنا على البريد الصبح قالوا لنا مسكرين، اجينا جاي وحتى الان من الساعه 9 حتى الان واقفين. يعني
4: والله احنا من الصبح واقفين هون، يعني الامور جيده ماشيه، الامور تمام، بس يعني لازم نزود المراكز، يعني بدل ما مركز واحد بالمركزي حطوا مثلا في البريد، حطوا عند تبعين الحواله، تبعين الصرافه، يعني هيك الامور تكون سهله يعني، والامور تمام، يعني لحد الان الامور تمام جيده.
0: في حماه نظم عدد من سائقي الشاحنات هناك اعتصاما احتجاجيا اعتراضا على ما وصفوه باحتكار العمل لصالح تجار محددين، الامر الذي حرم شريحه واسعه من السائقين من فرصهم في النقل والتشغيل حسب تعبيرهم. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن المحتجين شددوا على أن استمرار هذا الوضع يهدد مصدر رزقهم، مطالبين بآليات عادلة تضمن توزيع العمل بشكل متوازن بين جميع أصحاب الشاحنات، وذلك بعيدا عن الاحتكار والمحسوبيات، مشيرا إلى أن الاعتصام شهد حضورا لافتا للسائقين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة خطواتهم حتى تحقيق مطالبهم. في ظل حديث غير رسمي عن رفع قيمة جمارك السكر 100 دولار أمريكي لكل طن، تصاعد الحديث عن سعر الكيلوغرام من هذه السلعة الأساسية في البيت السوري. كاميرا تلفزيون سوريا جالت في أسواق درعا واستطلعت آراء الأهالي حول أسعار السكر وتوقعاتهم لتأثير زيادة الرسوم الجمركية المحتملة على سعره.
5: والله هو الغلا مش محصور بالسكر بس، يعني اغلب المواد الغذائيه والاساسيه شبه يومي عم تغلى، يعني مش واقفه عند السكر، السكر اصلا وصل 10.5 11 منه، البيض اليوم 39 39.5، مشتقات الالبان عم ترتفع، الخضار خضار وفواكه، يعني
6: بالوقت الحالي يعني بننام على شيء وقاعدين بنفيق على شيء، يعني اليوم سعر انت والصبح كمان لثاني يوم بدك تفيق لثاني يوم بدك تحسب انه طلع السعر، هاي الماء يعني الحياه صفت غاليه ما بيمشي حالها معنا، احنا عمال كل يوم بيومه، بدنا شيء اللي يناسب وضعنا والوضع الاجتماعي بشكل عام.
7: والله السكر كنا نشتري ب 8، عم بتفاجئ بقولوا لي يعني شو سعر اليوم يا ايه ها تفضل 11، يعني ها شلون يعني أنا كموظف شلون بدي يعني أمن المستلزمات هاي بشكل دائم؟
8: يوم السكر بدعش يعني طلعته غير طبيعية، يعني ليه من بدك تقول كان بالسبعة 8 9 10 اليوم 11، يعني إشي مش معقول، يعني ما عم تتحمل البشر الدنيا الأسعار هاي، والسكر شيء مادة أساسية تعتبر، يعني ما فيش غنى عنها.
9: عن بالأمور المعيشية كل يوم أسعار شكل، خلينا نقول على موجب السكر، يعني السكر 9 8 11 10، يعني الشعب منين بيجيب؟ بدنا نتمنى من التجار انه يتقوا الله بهالشعب.
0: ختام هذه الجولة الإخبارية، دمتم بألف خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من سوريا اليوم ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. في ساعاتنا الأولى نبحث الاجتماع اليوم بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، نتساءل عن عناوينه وهل يؤدي لخفض التصعيد. نبحث في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية ما كشفت عنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور، ونتساءل عن خلفيات المخالفات والتجاوزات الجسيمة في قطاع النفط. نبحث في محورنا الأخير أيضاً مصير المعتقلين السوريين المتهمين بالانتماء لداعش في السجون العراقية في ضوء إعلان وزارة العدل العراقية تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6000 سجين من بينهم سوريون محكومين داخل سجونها إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال محكومياتهم. أهلاً بكم.

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، وذلك بهدف خفض التوتر بين دمشق وتل أبيب في عقاب الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في ريف إدلب قبل أيام. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله: إن الاجتماع بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد كان مثمراً، ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوع من اتصال هاتفي بين الجانبين. وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني يفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. أوضح الشيباني أن المفاوضات السابقة توصلت مطلع العام إلى تفاهمات شبه مكتملة تضمنت عدم اعتداء إسرائيل على سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب تحديد مناطق أمنية قرب الحدود، لكنه أشار إلى أن دمشق لم تلمس إرادة إسرائيلية حقيقية لإتمام الاتفاق، وأكد أن الأولوية حاليا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاتصالات توقفت عقب استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في 18 من آب من الشهر الجاري رغم إبلاغ إسرائيل بأنها لن تتحول إلى قاعدة تركية، لافتا إلى أن واشنطن تضغط لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار.

0: وينضم إلينا من رام الله حول هذا الموضوع الكاتب المحلل السياسي أحمد زكارنا. مرحبا بك وأرحب بعباس شريفة باحث في الشأن السياسي معنا مباشرة من دمشق، والدكتور سمير العبدالله باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، ودكتور أحمد طعمة أكاديمي وسياسي من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ معك سيد أحمد زكارنا للحديث عن عناوين العريضة لهذا اللقاء الذي جمع الشيباني ورئيس الموساد اليوم بعد أيام فقط من قصف قاعدة أبو الظهور. كيف يمكن قراءة هذا الاجتماع اليوم؟
1: مساء الخير عليك يا أخت ديما وعلى الضيوف الأكارم والمشاهدين. الحقيقة أن المشكلة لم تكن يوما أو في العصر الحديث أو في الوقت الحديث بين دمشق وتل أبيب في وجود قنوات اتصال أو قنوات تفاوض من عدمه. القناة موجودة ورفيعة المستوى دائما، ولكن التفاوض أصبح فيه حالة من حالات التناقض إن صح القول ما بين مفهومين للأمن. دمشق تريد اتفاقا يعيد لها شيئا من السيادة ويوقف الاعتداءات الإسرائيلية لا شك، ولكن في الجانب الآخر إسرائيل تريد ترتيبات تمنحها حرية منع ما تعتبره ما بين مزدوجين تهديدا داخل الأراضي.

0: السورية، ومن هنا يمكن قراءة ما يحدث على الأرض. هل يمكن لاتفاق أمني أن ينجح فيما تستمر إسرائيل في الضرب؟ هذا سؤال كبير، ويمكننا القول أن هناك فارقا كبيرا بين إمكانية التفاوض وإمكانية نجاح الاتفاق. الضربات لا تمنع المفاوضات بالضرورة، ولكن الدليل الأقوى أن الشيباني يقول في 23 آب إن دمشق تتوقع استئنافها قريبا بعد أيام، لربما يقصد من قصف قواعد أبو الظهور في 18 الشهر، والضربات تستمر. وبالتالي استمرار الضربات بهذا الشكل يطرح السؤال الأهم: أي اتفاق أمني هذا إذا كان بقي لطرف واحد حق تعريف الخطر ثم ضرب الأراضي السورية ما تقرر أن هذا الخطر موجود؟ هذا سؤال في تقديري تكمن فيه عقدة العلاقة ما بين الجانب السوري
1: طيب
0: والجانب الإسرائيلي.
1: طيب سأعود إليك لنتحدث عن هذه النقطة، لكن دعني أن أذهب الآن إلى ضيفي سيد عباس شريف، أجدد ترحيبي بحضرتك. وكيف يمكن قراءة هذا اللقاء الذي جمع الشيباني برئيس الموساد في هذا التوقيت تحديدا؟ قراءتك للعناوين العريضة لهذا اللقاء، وإلى أي مدى سيكون فعلا كما ذكر ضيفي مثمر بناء على الواقع الحالي؟
2: بداية التحية لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. واضح أن المفاوضات بين الجانب السوري والإسرائيلي توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، رغم أن الطرفين توصلا إلى مسودة اتفاق ناجزة على الورق، لكن لم توقع كما صرح الشيباني في أكثر من مرة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استعاضت عن توقيع الاتفاق بآلية التنسيق المباشر في الأردن من أجل يعني التنسيق الأمني بين الجانب الإسرائيلي والجانب السوري. الأحداث الأخيرة دلت أن إسرائيل يعني خرقت الخطوط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف منذ سنة تقريبا لم تقم إسرائيل، توقفت إسرائيل عن القصف الجوي واختراق الأجواء السورية بناء على ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه المرة واضح أن المخاطر التي قدمتها إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تبين أنها مخاطر غير حقيقية في مطار أبو ظهور بشهادة الاستخبارات الأمريكية. وبالتالي هناك واضح ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية ربما على الطرفين، على الجانب الإسرائيلي وعلى الجانب السوري، من أجل خفض التوتر. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الآن فتح أي جبهات جديدة خارج إيران، لا تريد مزيد من التعقيد في مشهد الشرق الأوسط، وبالتالي دفعت الجانبين لإعادة التنسيق الأمني. وواضح أن هذا اللقاء هو يعني ضمن هذا السياق، وسوريا لديها مصلحة بهذا التنسيق من أجل تجنب اختراق السيادة السورية والحفاظ على استقرار نسبي، لأنه أولويات الدولة السورية اليوم هي قضايا متعلقة بالاقتصاد وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين. وإسرائيل يعني تريد أن تستجيب لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية لأنها بحاجة إلى الموقف الأمريكي في الحرب مع إيران، وبالتالي يجب أن ينضبط الإيقاع بحسب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفرغ للحرب مع إيران وعدم فتح جبهات جديدة. هناك تخوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن يؤدي هذا التصعيد إلى الاشتباك مع تركيا، وبالتالي تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن معالي وزير الخارجية سعد الشيباني يعني بالأصل يعني التسريبات التي تحدثت عن لقاء في الأردن، بالأصل هناك اتفاق على أن يكون هناك آلية للاتصال. واضح أن الدولة السورية أوقفت الاتصال بعد ضربات مطار أبو ظهور واحتجاجا على عدم فائدة هذا التنسيق. إذا كان هذا التنسيق الأمني أنا أعطيك معلومة وبالتالي أنت تتصرف خلاف المعلومة، يعني أقول لك لا يوجد أصول عسكرية في مطار أبو ظهور، أنت تذهب وتقصف المطار وبدون إعارة أي اهتمام للمعلومات التي قدمت، وبالتالي لم يعد هناك من جدوى لهذا التنسيق. واضح أن الدولة السورية أوقفت هذا الاتصال، لم يعد هناك اتصال. واضح أن أيضا هذا اللقاء إن ثبت وصدقت المصادر التي تتحدث عن هذا اللقاء، فهو من أجل إعادة آلية التنسيق تجنبا لمزيد من التوتر بين الجانبين.
1: إذن هو استئناف للمفاوضات السابقة. بالتالي دكتور سمير أجدد ترحيبي بحضرتك، كيف تقرأ هذا اللقاء الذي جمع الشيباني برئيس الموساد؟

0: اليوم في هذا التوقيت تحديدا، وما الملفات الأبرز التي برأيك تم التطرق إليها من قبل الجانبين؟
1: شكرا أستاذة ديما، وتحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. لنعود بالسياق الزمني للعلاقات السورية الإسرائيلية بعد التحرير وإسقاط نظام الأسد. يعني المفاوضات بدأت بالبداية بشكل غير مباشر عن طريق عدد من الوسطاء، وكان هناك عدد من اللقاءات التي جرت في أذربيجان وباريس وغيرها من العواصم. بعد ذلك جرت لقاءات سورية إسرائيلية مباشرة، فاللقاء بين الشيباني ورئيس الموساد الذي يتم الحديث عنه اليوم هو ليس اللقاء الأول بين وفد سوري وبين وفد إسرائيلي. جرت اللقاءات سابقا، كان هناك تقدم نعم في المفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني، لكن قصف مطار أبو ظهور جاء ويعني كاختبار لتوزيع النفوذ الذي جرى في الأراضي السورية، وعبرت إسرائيل من خلاله عن عدم رضاها على تمدد النفوذ التركي على الرغم من نفي الحكومة السورية وكذلك تركيا أي نية لبناء قاعدة عسكرية أو مضادات دفاع جوي في مطار أبو ظهور. لكن المقاربة الإسرائيلية يبدو أنها انتقلت من أمن الحدود كما كانت في البداية، حيث سيطرت إسرائيل على بعض المناطق الجديدة التي احتلتها في سوريا، كذلك كانت تريد مناطق أمنية في الجنوب السوري. الآن يتم الحديث عن الأمن الإسرائيلي، وهو وفق المفهوم الإسرائيلي أو ما تريده إسرائيل هو أن يكون لها هيمنة على المجال الجوي السوري وحرية الحركة، كذلك أن يكون لها ما يشبه الفيتو على تسليح الجيش السوري وكذلك على علاقات سورية العسكرية. هذا ما تريده إسرائيل، بينما سوريا نعم تريد الوصول إلى اتفاق أمني يوقف الاعتداءات الإسرائيلية ثم الوصول إلى اتفاق. يعني لنعد في السياق، كان الحديث عن اتفاق أمني بعد ذلك يتبعه انسحاب ثم الوصول إلى سلام أو ما يشبه التطبيع أو غيرها من ذلك الخطوات. الآن نحن عدنا للحديث عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية، بعد ذلك نعود إلى طاولة المفاوضات. فباعتقادي ضربة أبو ظهور عكست أو قلبت الموازين في الاتفاق والمفاوضات التي كانت جارية. ما جرى اليوم نعم هو رغبة في عدم التصعيد العسكري أكثر، يعني الطرفين كل طرف يريد فرض شروطه على الطرف الآخر، لكن دون الانجرار إلى صراع عسكري. الضامن الأمريكي نعم ما زال هو الذي يضغط على الجانبين ويريد ترتيبات أمنية جديدة في سوريا وآلية تواصل بين الأربع أطراف، تركيا سوريا أمريكا وإسرائيل، وهذا ربما يؤسس لمنظومة أمنية في المنطقة المستقبلة.
0: عدة نقاط مهمة أشرت إليها وسنناقشها لاحقا بعد أن أنتقل إلى دكتور أحمد طعمة، لنستمع أيضا لرأيك دكتور أحمد فيما يتعلق بهذا اللقاء الذي جمع الشيباني برئيس الموساد، وإلى أي مدى يمكن اليوم وصف هذا اللقاء بأنه لقاء أمني لاحتواء التصعيد أم ربما استئناف للمفاوضات؟
2: نحن تقديرنا أنه لقاء من أجل التهدئة، وأنه قد تم بوساطة أمريكية، إذ أن الأمريكان لا يريدون التصعيد أبدا، وهم يعتبرون أن وجود الدولة السورية بمركز قوي ويخدم تطلعات الولايات المتحدة واستقرار المنطقة، بما في ذلك يخدم الولايات المتحدة في أعمالها العسكرية في مواجهة إيران ومكافحة الإرهاب. بالنسبة للدولة السورية، نظرت لمسألة الاعتداء على مطار أبو ظهور وكذلك ضرب سيارة يوم أمس في بيجين على أن هذا اعتداء صارخ، هذا يقوض مبدأ المفاوضات التي حصلت في العام الماضي، والتي كان من الممكن لو أراد الإسرائيليون تثبيت هذه النقاط كان من الممكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. بصراحة الإسرائيليون بعد تغيير عقيدتهم العسكرية بعد أحداث 7 أكتوبر أصبحوا ينظرون إلى مجرد أي احتمال لحصول خطر ولو كان من خلال تحالف الدولة السورية مع الدولة التركية ولو بنقاط بسيطة ولو بتنسيق حتى ضمن الاتفاقات السابقة التي حصلت ما بين تركيا وإسرائيل برعاية أمريكية في مباحثات أذربيجان.

0: العام الماضي. مع ذلك الإسرائيليون يريدون نقض هذه الاتفاقات والإشارة إلى أن مجرد حصول أي احتمال أو إجراء أي عمل تراكمي يمكن من خلاله أن تتقوى الدولة السورية، فهم لا يريدون هذا أبدا. هم يريدون الحالة الحالية، حالة الفوضى، حالة الاختراقات المتتالية، أو البديل بالنسبة إليهم إذا تم الاتفاق على كل شيء، وأن يكون هناك تطبيع شامل كامل لكل المناحي، بحيث أن الإسرائيليين يسرحون ويمرحون ويزورون دمشق ذهابا وإيابا. هذا ما لا يمكن أن تقدمه الدولة السورية ما لم يكون هناك مقابل وثمن مناسب، ثمن قوي تستطيع من خلال الدولة السورية أن تنهض باقتصادها.
1: ما هو المقابل برأيك دكتور أحمد؟
0: أولا إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية نهائيا، ثانيا العودة إلى الاتفاق الأمني مرحليا، ثالثا إبداء حسن النية في كل السلوكيات والتصرف، ثم المساعدة مع المجتمع الدولي من أجل رفع مستوى الاقتصاد في سوريا. هناك الكثير من القضايا التي يمكن أو التي يجب على إسرائيل أن تقدمها لكي تقتنع الدولة السورية بأنه فعلا يمكن أن يحل السلام في المنطقة. الإسرائيليون يريدون العكس. يريدون من الدولة أن تقدم كل الضمانات وكل الاطمئنانات.
1: طيب هذه النقطة سأعود إليك، لكن دعني
0: بالضرورة وليس بالضرورة أن يبادلوها بشيء مثل ذلك.
1: طيب سيد أحمد ذكرنا كما ذكر ضيفي، إلى أي مدى يمكن القول فعلا بأن هنالك إبداء حسن نية من الجانب الإسرائيلي بعد هذا اللقاء؟ ما مدى جدية فعلا إسرائيل في خفض التصعيد بعد هذا اللقاء؟
2: هذا ما سنلمسه في مقبل الأيام، لأن دمشق لا تتحدث بلغة التسوية الشاملة السياسية الشاملة، ولكنها في المقابل لا تستخدم أيضا خطاب المواجهة التقليدي، وبالتالي هي تحاول أن تذهب باتجاه تأسيس ما يمكن تسميته بدبلوماسية السيادة الواقعية. تعترف بموازين القوة ولكنها تفتح قنوات الاتصال والتفاوض، تستعين بالولايات المتحدة مقابل محاولة تثبيت ثلاثة أمور أساسية، هي وقف الهجمات، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها إسرائيل بعد سقوط الأسد، ومنع إسرائيل من التدخل في بيئة الدولة السورية الجديدة. وبالتالي الشيباني نلحظ هنا أنه استخدم مفردة الباب مفتوح أمام الدبلوماسية، وهذه ليست مجرد مفردة عادية. الرسالة السورية تقول لإسرائيل تقريبا نحن لا نطلب حربا ولكن لا نغلق باب التفاوض، وبالتالي فإن استمرار الضربات يصبح خيارا إسرائيليا وليس نتيجة لغياب البديل السياسي، وهذا موقف جيد من قبل سوريا أمام الولايات المتحدة، وتخدم دمشق بهذا المعنى، لأنها تحاول تقديم نفسها بوصفها طرف يقبل بترتيبات الاستقرار، ولكن على أن تكون السيادة داخل سوريا للدولة السورية وليس للدولة الإسرائيلية، على ألا تتدخل إسرائيل في كل صغيرة وكبيرة، وإن كانت هناك علاقات سورية وتركية، ما الذي يمنع؟ ما الذي يفرض على دولة أن تقيم علاقة مع سين أو صاد؟ يعني أين هي القضية هنا؟ ليست معلومة تماما تحديدا من قبل الإسرائيلي الذي لديه إشكالية مختلفة عن الأراضي السورية مع الأتراك، وبالتالي المفارقة المهمة أن القصف نعم قد لا يقطع الاتصال بالكامل وجرى هذا الاتصال، ولكن هذا القصف أظهر إسرائيل بأنها هي المعتدي، وهذا ما جعل الولايات المتحدة والبيت الأبيض ينتقد هذا الفعل الإسرائيلي، وبالتالي العقدة بالنسبة للإسرائيلي أعتقد تكمن في تركيا وليس في دمشق.
1: إلى أي مدى طيب بالنسبة للجانب الأمريكي هل تستطيع فعلا واشنطن الضغط على إسرائيل من خلال هذه التفاهمات واللقاءات التي تتم؟
2: الإدارة الأمريكية تستطيع إن أرادت، يعني هي لديها مصالح ولديها علاقة مميزة مع الأتراك وهي تتساوى، وهذا ما يغز إسرائيل في حقيقة الأمر، هي تشعر بأن العلاقة الأمريكية مع أنقرة باتت وكأنها علاقة تساوي العلاقة الأمريكية مع تل أبيب. هناك فوارق لا شك، هناك تاريخ لا شك، هناك

0: علاقة معقدة ومركبة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا شك، ولكن أهمية تركيا ودور التركي في المنطقة في كامل المنطقة يغيظ إسرائيل، وتحديدا حينما تكون تركيا لاعبا أساسيا في دمشق، حينما تكون تركيا لاعبا أساسيا في إعادة ترتيب كامل المنطقة بعد خروج أو حصر النفوذ الإيراني، وبالتالي صعود العلاقة السورية التركية يقلق إسرائيل ويفتح ماذا تفعل إيران في سوريا، بدل ماذا تفعل إيران تصبح ماذا تفعل تركيا في إسرائيلية، أو كيف ستكون تركيا في إسرائيلية بوصفها قوة عسكرية قادرة وراعية للمجال السوري بشكل عام إلى حد بعيد. وبالتالي إسرائيل تربط ما بين استهداف ما تسميه قواعد عسكرية أو حضور عسكري تركي ومجالها الأمني الذي يعني تتضرع به هنا وهناك.
1: طيب سيد شريفة، ما انعكاسات القصف الإسرائيلي الذي تم في مطار أبو الظهور على مسار هذه المفاوضات الجارية ما بين دمشق وإسرائيل؟
2: يعني واضح أولا انعكاسه هو انعدام الثقة، وقد صرح معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني أن الثقة بالجانب الإسرائيلي هي ثقة معدومة طالما أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات ولا تصغي إلى آلية التنسيق التي كانت موجودة أصلا بين الطرفين، وبالتالي ستصبح المفاوضات أصعب في المراحل القادمة، خصوصا أن اليوم هذه الضربات مرتبطة بأهداف ليست فقط أهداف تكتيكية وإنما أهداف استراتيجية أعلنتها إسرائيل أكثر من مرة أنها تريد سوريا ممزقة مقسمة وتريد سوريا ضعيفة غير قوية. أعتقد أن الدولة السورية خلال السنتين الماضيتين عملت على حرمان إسرائيل من الأهداف، يعني هي أجهضت أهداف التقسيم من خلال اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة، وهذا تم بشكل كبير جدا، يعني تقدم الملف بشكل بخطوات كبيرة، وأيضا من خلال التعاطي مع ملف السويداء بالتراجع يعني عن الأخطاء التي حصلت. أيضا على مستوى قوة الدولة السورية واضح أن هناك تراكم في القوة، يعني شاهدنا قبل أسابيع الطيران الحربي السوري كان يناور في السماء السورية، تم هيكلة الجيش العربي السوري من جديد، قوى الأمن الداخلي، ونحن نتابع مراكز الأبحاث الإسرائيلية بشكل أساسي، هي تعتبر أي تقدم موجود في سوريا هو تهديد لإسرائيل، يعني على مستوى استبدال العملة، على مستوى استقراص سعر صرف الليرة السوري يعتبر تهديد لإسرائيل، تهديد أمني لإسرائيل. على مستوى التقدم في الاتفاق مع قوى سوريا الديمقراطية تعتبره بعض المراكز هو تهديد أمني لإسرائيل، فهي تتعامل حتى مع التطورات على مستوى الخدمات، على مستوى بناء مؤسسات الدولة، كلها عبارة عن تهديد للأمن الإسرائيلي، وبالتالي هي تريد الدولة السورية أن تكون ضعيفة. أعتقد أن اليوم هناك تراكم للقوة لدى الدولة السورية من خلال الاحتضان العربي والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة الاستراتيجية مع تركيا وإعادة بناء المؤسسات الصلبة الأساسية الداخلية والدفاع والدبلوماسية النشطة ورفع العقوبات. إسرائيل منزعجة من هذه الحالة، إسرائيل اليوم هي دولة منعزلة وسوريا مفتوح لها أبواب العالم، هذه المفارقات، الرئيس أحمد شرع والفريق الذي معه رفع عن قوائم الإرهاب، يستقبلون في كل دول العالم، ونتنياهو اليوم مطلوب للمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب والمسؤولين الذين معه وأيضا قادة الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هناك حالة من الانزعاج من النموذج الذي تقدمه سوريا، هناك تخوف إسرائيلي من هذا النموذج أن يستقر، وبالتالي هذا سيؤثر على المصالح الإسرائيلية. أنا لا أخفيك أن هناك أيضا أهداف اقتصادية، يعني إسرائيل قبل حرب أكتوبر طوفان الأقصى كانت تستعد لأن يكون ميناء حيفا هو الميناء المركزي في منطقة الشرق الأوسط، كانت تستعد لتكون معبر للغاز والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، كان يتحدث نتنياهو أنه يريد تنظيم المنطقة، قيادة المنطقة، هو يعتبر سوريا عبارة عن تفصيل صغير في مشروع إمبراطوري كبير تريد أن تقيمه إسرائيل خلال نسج بعض التحالفات مع الهند، إثيوبيا، مع قبرص، مع اليونان، من أجل يعني تطويق الدول ما يسمى حيتان السنة أو الدول السنية الكبرى. لذلك رأينا هناك رد فعل الذهاب إلى تحالف مكة بين المملكة

0: العربية السعودية وتركيا وباكستان، وربما تنضم في المستقبل مصر، وربما تكون سوريا أيضا جزء
1: طيب.
0: من هذا التحالف. وبالتالي واضح أن هناك مباركة أمريكية لهذا التحالف، والولايات المتحدة الأمريكية أوكلت قضية سد الفراغ في المنطقة وإعادة ترتيب المشهد الأمني والمشهد الاقتصادي في المنطقة لهذه الدول وليس لإسرائيل. اليوم الضربات الإسرائيلية هي نوع من الاحتجاج على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ما هي حالة عدائية لسوريا.
1: نعم،
0: الحالة العدائية هي موجودة، لم يتغير الأمر.
1: طيب، سأعود إليك للتوسع بهذه النقاط، لكن أود أن أكسب الوقت مع ضيفي قبل أن يغادرنا، أحمد زكارنا، سيد أحمد، فيما يتعلق بالتفاهمات شبه المتكاملة التي تم الحديث عنها من قبل الشيباني، بأنه تم التوصل إلى تفاهمات بين شبه متكاملة بين الجانبين على مسائل متعددة فيما يتعلق بترتيبات أمنية وأيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية. إذن على ضوء ذلك وعلى ضوء هذه اللقاءات التي تمت، أين تكمن تحديدا ربما الخلافات من وجهة النظر الإسرائيلية؟
2: في تركيا.
1: نعم،
2: تكمن في علاقة سوريا بتركيا، تكمن في هذه العلاقة الذي أشار إليها الأستاذ عباس قبل قليل في الاحتضان الأمريكي للحكومة السورية وللدولة السورية الحالية، تكمن في محاولة سوريا إعادة تموضع نفسها في منطقة الشرق الأوسط وفي علاقاتها مع الجوار، تكمن في فهم إسرائيل بأن النفوذ التركي يعني قوة سورية ويعني إعادة سوريا بمعنى من المعاني إلى بناء قواتها العسكرية وحضورها السياسي وإلى آخره. وبالتالي إسرائيل لن ترضى عن العلاقة السورية التركية، ولن ترضى بالمناسبة حتى عن الاحتضان الأمريكي أو هذه العلاقة الأمريكية مع الدولة السورية الحالية. هذه هي أصل المشكلة، وبالتالي إسرائيل تحاول تخريب هذه العلاقة، تحاول زعزعة الثقة ما بين الولايات المتحدة من جهة وأنقرة من جهة أخرى، وبالتالي تضرب في سوريا كي تستفز أنقرة وتدخل في مواجهة لربما، وبالتالي إسرائيل تحاول توسيع تعريف الاتفاقيات والعلاقات السورية مع الجوار ومع جميع الدول العالم. وهذه إشكالية إسرائيلية وتخص إسرائيل بالأساس ولا تخص سوريا. الخطأ في تصوير واشنطن باعتبارها قادرة ببساطة على إصدار أمر لإسرائيل لربما يكمن في أن لديها مصالح تحديدا في الوقت الراهن، وقت الانتخابات النصفية، لأنها تمر بقضية حساسة في الداخل الأمريكي أيضا، وهذا ما يقيد الحركة الأمريكية إلى حد بعيد. ولكن في المقابل هناك توتر لا شك بسبب الضربات الإسرائيلية، وهذا التغول على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من رام الله الكاتب المحلل السياسي أحمد زكارنا، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور سمير فيما يتعلق بهذه النقطة التي تم الحديث عنها من قبل ضيفي، فيما يتعلق يكمن الخلاف بناء على التصريحات التي خرجت عن الشيباني بأن الأمور مكتملة وأن حتى الآن شبه متكاملة فيما يتعلق بالتفاهمات الحاصلة بين الجانبين، ولكن هنالك مشكلة من الجانب الإسرائيلي تركيا، كيف تقرأ دلالات ذلك وإلى أي مدى سيكون له تأثير ربما أو انعكاس على ملف المفاوضات الحاصلة؟
3: بالتأكيد مقاربة البلدين ما زالت مختلفة، وبتشبيه بسيط لدينا طرفين أحدهما يستخدم العصا والآخر الجزرة، كلا الطرفين لا يستخدمان العصا والجزرة في نفس الوقت. إسرائيل تستخدم العصا، تريد من خلال العصا والتهديد بالضربات وغيرها فرض شروط أمنية على سوريا بما يحقق كما تسميه الأمن الإسرائيلي. سوريا ونتيجة الظروف التي تمر بها، وخاصة نحن قبل أيام من رفع التصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، لا تريد أن تصدر عنها أي تصريحات أو مواقف قد تؤثر على هذا المسار، لذلك هي تستخدم الجزرة فقط. ويعني حتى كل التصريحات هي من مبدأ الفرصة التاريخية لإسرائيل لتوقيع اتفاق أمني مع سوريا. سوريا اليوم بعيدة عن إيران، بعيدة عن المحور الذي كان النظام ضمنه، دولة متعبة، نعم الجيش السوري ما زال ضعيف، فتقول هذه فرصة تاريخية لنبني هذا الاتفاق بين الطرفين، اتفاق أمني ربما بعد ذلك يكون اتفاق سلام. فالمقاربات مختلفة، كل طرف يريد فرض أو يستغل ما لديه من أدوات لفرض شروطه على الآخر. السؤال، هل إسرائيل مستعجلة أو تريد فعلا اتفاق الأمني أو مع سوريا، أم أن الوضع الحالي هو يعني يحقق الأهداف الإسرائيلية باعتقادي الخيار الثاني،
1: خصوصا الانتخابات يعني الإسرائيلية بعد شهرين؟ هل يمكن أن يكون مرتبط ذلك الأمر بأن يكون جزء من الحملة الانتخابية الإسرائيلية لكسب أصوات داخلية؟
3: بالتأكيد، يعني نتيجة الأوضاع الداخلية في إسرائيل والحملات الانتخابية ونتنياهو الذي يريد أن يظهر دائما بصورة البطل أمام الشعب الإسرائيلي، وربما يعني قبل الانتخابات بعدة أيام يقوم بعدة ضربات داخل الأراضي السورية وداخل لبنان أو حتى ربما مع إيران ليظهر بصورة البطل. كذلك يعني في الساحة السورية توقيع الاتفاق الأمني قد يعيق إسرائيل، يعيق حرية الحركة لإسرائيل داخل الأراضي السورية. حاليا هي تتذرع بأي حجج لقصف أي مواقع، تتذرع بعدم وجود هذا الاتفاق، ودائما يعني تدخل الأمريكان وسوريا وتركيا بالتفاصيل أنها لديها قلق على أمنها، الأمن الإسرائيلي وبعض الحركات التي تعتبر ربما تهديد لإسرائيل. فالمقاربات ما زالت مختلفة، ربما أختلف مع الضيوف السابقين بالنسبة للمقاربة الأمريكية. باعتقادي أمريكا ليست منزعجة كثيرا مما يجري في المنطقة، أمريكا حتى أقرب حلفائها دائما لا تعطيه كل المفاتيح، لا تعطيه كل الأدوات التي يمكن أن يستغلها، وهذا حتى مع تركيا التي يمدحها ترامب دائما ويمدح صداقته مع أردوغان. قبل عدة أشهر حتى رفعت العقوبات التي فرضت منذ فترة ترامب الأولى أيام قضية الراهب الأمريكي التي جرت في تركيا. ف المقاربة الأمريكية، نعم نريد استقرار سوريا، نريد لهذه الإدارة السورية أن تستمر في إدارة الوضع في سوريا، لكن لا نعطيها كل المفاتيح التي تمكنها من القوة. نعم هناك تفاوضات مع إسرائيل تضغط على إسرائيل لعدم زعزعة هذا الموضوع، وكما ذكرت في المداخلة الأولى ربما سنشهد في الفترة المقبلة تطور كبير يستند إلى آلية التواصل الموجودة حاليا بين إسرائيل وتركيا وسوريا مع أمريكا، ربما تؤسس لاتفاق أمني جديد ويكون سابقة في منطقة الشرق الأوسط أن تكون إسرائيل جزءا من هذا الاتفاق الأمني، وهذا يحل المشكلة بين إسرائيل وتركيا وكذلك بين سوريا وإسرائيل، ويدمج إسرائيل بما يجري في المنطقة ويهيئ للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب على إيران.
1: طيب دكتور أحمد طعمة، فيما يتعلق بالدور الأمريكي، وخصوصا أشرت قبل قليل بأنه يلعب دور الوساطة فيما يتعلق بهذه التفاهمات الجارية، لكن ضيفي يشير إلى أن هنالك مقاربة مختلفة وربما هناك تناقضات، الواقع شيء وما يجري من تصريحات شيء آخر. كيف نفهم اليوم الجانب الأمريكي ودور الجانب الأمريكي على الواقع الحالي من تفاهمات وحتى أيضا تصريحات تتم؟
4: يعني كما قلت آنفا، فإن الولايات المتحدة لها مصالح كبرى في المنطقة وهي تريد الاستقرار قطعا، لا بل بتقديري أنه من خلال العمل على رفع آخر العقوبات المتعلقة باعتبار سوريا منذ 50 عاما بلدا داعما للإرهاب، هو تأكيد أمريكي على الرغبة الحقيقية بأن تنهض سوريا من كبوتها التي استمرت أكثر من 60 عاما. دعيني أعود للقول أنه لا أتفق مع من يقول بأن العقدة هي في تركيا وأن المشكلة إسرائيل هي مع تركيا. هذا يضعف من الموقف السوري، بالعكس
1: أين المشكلة؟ أين إذن؟
4: حسنا سأقول لك،
1: تفضل.
4: الدولة السورية هي دولة مستقلة تتعامل بندية مع تركيا، وتركيا بنفس الوقت لا تريد أيضا أن تهيمن أو تسيطر، لأنه ليس بإمكانها هذا، لا بل بالعكس هذا ينجم عنه مشكلات كبيرة وكبيرة. وأنت رأيتي أن كثيرا من الفصائل التي كانت شديدة القرب من تركيا، تركيا لم تمانع أبدا في حلها وانضمام أفرادها إلى الجيش. أنا تقديري أن الإسرائيليين كما قلت في حديثي أنهم عندما غيروا العقيدة العسكرية بحيث أنه لم يعد بالنسبة إليهم المطلوب هو الذهاب باتجاه مواجهة الخطر بعد أن يحدث أو قرب أن يتشكل، وإنما منذ بدايات احتمالات التشكل إسرائيل تخشى من نهوض الدولة السورية بحد ذاتها، وهم ينظرون إلى النظام في سوريا على أنه نظام إسلام سياسي لا يختلف عن حماس ولا يختلف عن حزب الله، وهذا ليس صحيحا. لكن هذه المقاربة الإسرائيلية تريد أن تضغط بهذا الاتجاه، وكما قلت آنفا فإنها تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه أو أن يتم تطبيع شامل كامل وفق الشروط الإسرائيلية، بحيث أن سوريا تصبح تبعا. أنتم تعلمون أن الاتفاق الذي حصل بين تركيا وإسرائيل العام الماضي في أذربيجان وبرعاية أمريكية كان يحدد مناطق النفوذ التركية من شمال حماة، وبالتالي قامت إسرائيل بقصف مطار التيفور. الآن ما هو المبرر أن تقوم بقصف مطار أبو الظهور، مع العلم من المؤكد أن مطار أبو الظهور لا يمكن أن يستقبل طائرات كبيرة ولا يمكن أن يستقبل رادارات، والفعل المراقبون يثبتون أنه لم يحصل أي شيء من هذا، بل ربما كان في أشياء بسيطة أو تمهيدا لأن يقوم الجيش السوري بنفسه بوضع أشياء متعلقة بهذه القصة. إذن ما أريد أن أصل إليه إلى أنه إذا لم تتغير العقلية وإذا لم تتدخل الولايات المتحدة،
1: طب إلى أي حد تستطيع واشنطن الضغط على إسرائيل وباتجاه التهدئة أو الوصول فعلا إلى تفاهمات واتفاق أمني؟
4: القناعة التي لدينا أن الولايات المتحدة قادرة فعلا على أن تفرض ما تريد، ولكنها في كثير من الأحيان كما أشار بعض الزملاء هي لا تريد أو تؤجل فرض هذه القضايا حتى تحقق مصالحها الاستراتيجية الكبرى. ربما تترك بعض القضايا من أجل الضغط على الأطراف لتحقيق هي ما تريده هي في موضوع إيران، بمعنى هي تضغط على إسرائيل من أجل وضع إسرائيل في زاوية لا تسمح لإسرائيل بأن تقوم منفردة بالحرب ضد إيران، وبنفس الوقت تغض الطرف عن قيام إسرائيل بقصف مناطق في سوريا من زاوية أنها تريد المزيد من السوريين. ما أريد أن أصل إليه في النهاية أن الدولة السورية باعتبارها دولة ناشئة وأصبح لديها خبرة معقولة في معالجة مثل هكذا قضايا، لابد أن تبحث عن مصالحها وتبحث عن تحالفاتها، وهي بتقديرنا تنجح شيئا فشيئا شيئا فشيئا في هذا، ومواجهة الأخطار بما في ذلك الخطر الإسرائيلي. يعني بمعنى أنه لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال أن تستسلم الدولة السورية أمام هذه الضغوطات الخارجية وأن تسير في هذا الركب، بل العكس.
1: نعم.
4: إذا كانت يتم علينا الضغط من زاوية ما فإننا نستطيع تقوية أنفسنا في زوايا أخرى، والاقتراب والالتحام بالعرب وكذلك التفاهمات مع الولايات المتحدة، تعزيز العلاقة مع تركيا، وكل هذا يتم على قدر الندية، كل هذا يحقق نتائج معقولة ومعقولة جدا. وبالنهاية عندما يجد المجتمع الدولي أن الدولة السورية دولة راسخة في السياسة في الخارجية ودولة تنهض شيئا فشيئا في موضوع الاقتصاد، في موضوع الحوكمة الإدارية.
1: نعم دكتور أحمد.
4: من هنا نحن نقول أن كل الأمور مترابطة، لكي نقوى خارجيا لابد أن نقوى داخليا في اقتصادنا، في حوكمتنا، في رفع المستوى الاجتماعي للبلد، في إعطاء وجه حسن لشعبنا يمكن أن يكون له تأثير كبير في الخارج.
1: طيب سيد عباس، فيما يتعلق بهذا الاجتماع اليوم بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي الذي أعلن تم نقله عن الخبر عن موقع أكسيوس، لماذا لم يتم الإعلان عنه من الجانب السوري؟ هل هنالك أي تصريحات رسمية سورية متعلقة بهذا الاجتماع؟
0: نعم، بالنهاية الاجتماع هو اجتماع أمني، وليس كل الاجتماعات الأمنية يجب على الدولة أن تعلن عنها، خصوصا أن يعني الإعلان عنها أحيانا يكون بطريقة غير مباشرة، يعني من سرب الأخبار إن كان لأكسيوس أو للقناة 12 الإسرائيلية هم من جزء ربما يكون من هذا الاجتماع، فربما تكون الإعلان أحيانا غير رسمي وعبر القنوات الخلفية، وبالتالي هو اجتماع أمني لبحث ترتيبات أمنية. الأمر بالنسبة للدولة السورية متعلق بالنتائج، يعني ليس المهم هو الاجتماع، ليس المهم هو إعلان الاجتماع، ليس المهم هو أخذ الصور مع الجانب الإسرائيلي، يعني هذه بالنهاية قضايا سطحية وهامشية بالنسبة للدولة السورية، المهم هو ما يترتب عليه من تفاهمات واتفاق لصالح الدولة السورية، هل ستلتزم إسرائيل بأليات التنسيق؟ هل ستخضع لل يعني الضغوطات الأمريكية التي ضغطت من أجل استعادة التنسيق وتهدئة التوتر والتفاهم مع تركيا بهذا السياق، أم ستبقى يعني الأمور المنفلتة خاضعة لمزاج الحكومة الإسرائيلية التي تريد أن تضرب وتوتر الأمور متى شاءت؟ واضح أن هناك غضب أمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية غاضب، وهذا ظهر بتصريحات توماس باراك الذي قال أن كل الإدعاءات الإسرائيلية عن وجود نشاط عسكري في أبو ظبور غير صحيحة وغير دقيقة، المخابرات الأمريكية تأكدت من هذه المعلومات واعتبرتها غير دقيقة، وذكر إسرائيل يعني أن إسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحتل الجولان السوري وهي دولة احتلال، وبالتالي يريد أن يذكرهم أن أنتم بالأصل معتدين ومحتلين، وبالتالي لا يمكن أن تبرروا مخاوفكم طالما أن هناك احتلال،
1: وعلى ضوء ذلك
0: أوجد قلق داخل القيادة الإسرائيلية التي نددت بهذا التصريح وذكرت توماس باراك أنك تخالف دونالد ترامب الذي رئيسك الذي اعترف بأن الجولان هو أرض إسرائيلية، وبالتالي هذا يعني يخلق إشارات استفهام كثيرة ويعطي مؤشر أن هناك ثمة غضب لدى الولايات المتحدة الأمريكية من السلوك الإسرائيلي الذي كان يعني كما قال توماس باراك كان يؤدي إلى اشتباك مع تركيا اللي هي حليف الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو وهي شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعلومات تقول أن تركيا رصدت هذه الطائرات وكانت ربما تتعامل معها، خصوصا أن المطار هو بعيد عن الحدود التركية مسافة 50 كيلومتر فقط. أعتقد أنه هذا الاجتماع ربما يعني حسب التسريبات أنه هناك أشياء إيجابية، الأشياء الإيجابية أنا أعتقد أنه سيعود الأمر إلى ما قبل القصص، توقف إسرائيل ربما عن النشاط الجوي يعني اختراق الأجواء السورية كما كان في السابق، مع الإبقاء على التوغلات في الجنوب السوري والاعتداءات المتكررة في الجنوب، وربما
1: ما هي أوراق الضغط لدى دمشق حقيقة على إسرائيل لأن تلتزم بهذه الشروط؟
0: أول شيء أدوات الضغط واضحة، أن هناك اليوم سوريا لديها شركاء أقليميين، هؤلاء الشركاء الأقليميين هم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترتب المنطقة، أي خلل في الأمن في سوريا هو ينعكس على كل الترتيبة في المنطقة، وبالتالي بعدم ضمان الموقف التركي والموقف السعودي والموقف الإماراتي والموقف العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن الخطة الأمريكية ستفشل في المنطقة، واليوم رئيس ترامب لديه ملف وحيد يركز عليه هو الملف الإيراني، يجب أن ينجزه، أي عملية فتح معارك جديدة هذا تشتيت للاستراتيجية الأمريكية وتفويت الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز هذا الملف، وهذا ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت إسرائيل به، أنه نحن لدينا الآن معركة مع الإيرانيين ولا نريد أن نفتح المزيد من المعارك. بالنسبة للدولة السورية تمتلك أيضا هذه الأوراق من خلال شركاتها الإقليمية ومن خلال علاقتها أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعززت خلال الفترة الماضية. استقرار سوريا مهم جدا، مهم من أجل مكافحة الإرهاب، أي خلل في أمني في سوريا يعني عودة تنظيم داعش، وعودة تنظيم داعش هي ورقة إيرانية بالنهاية، إيران ستستثمر في الإرهاب من أجل فتح المعارك باتجاهات أخرى، وأي خلل في سوريا يعني أن إيران ستستعيد خطوط الإمداد باتجاه حزب الله إذا ضعفت القبضة الأمنية السورية، وبالتالي أصبحت عادت إيران إلى الحدود الإسرائيلية واستطاعت ان تتموضع بشكل او باخر على الحدود الاسرائيليه واعاده دعم حزب الله بالسلاح والعتاد، وهذا سيعيد المعادله، يعني سيعيد القوه الايرانيه في هذه المنطقه. سقوط النظام كان بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هو يعني الحدث الذي قصم ظهر المشروع الايراني، لم يعد هناك ادوار، يعني لم يعد هناك اتصال بين الحزب وبين قواعد امداده في ايران، وبالتالي كل هذه المصالح ستذهب في حال طيب. بقيت اسرائيل على سياستها المتعنته طيب. وسياستها الهوجاء تجاه طيب. سوريا وعدم
1: دكتور
0: استغلال
1: سمير
0: الفرصه التاريخيه من اجل عباس. يعني ابرام اتفاق نعم. امني.
1: دكتور سمير، تتوقع فعلا ان تستمر الضغوطات الأمريكية؟

0: الطرفين ويتم الالتزام بالاتفاق الأمني وتتوقف الغارات الإسرائيلية، وربما بعد بناء الثقة يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب السوري، وهذا السيناريو هو باعتقادي لصالح الحكومة السورية. أما السيناريو الثاني والذي ربما تريده إسرائيل هو أن تستمر المفاوضات بدون توقيع اتفاق أمني، وتستمر إسرائيل في الخروقات والتذرع ببعض الحجج لتأخير توقيع الاتفاق. بالتأكيد أمريكا ربما تريد توقيع هذا الاتفاق حاليا، أو حتى إذا لم يتم توقيعه أن لا تتدحرج الأمور أو تسوء الأمور إلى مرحلة تصعيد أكبر بين سوريا وتركيا وكذلك مع الجانب الإسرائيلي. الحكومة السورية حاليا في موقف صعب، يعني بين خيارين أحلاهما مر. إذا تنازلت أكثر إلى لإسرائيل ربما هذا يؤثر على شعبيتها الداخلية ونظرة الشارع السوري لها إذا كانت هذه تنازلات حقيقية. وبالمقابل إذا صعدت باتجاه الجانب الإسرائيلي، ورينا بعض الهتافات التي تمت الأسبوع الماضي في أحد استعراضات الجيش، هذا ربما ينعكس على صورتها لدى الأمريكي ولدى بعض دول الإقليم وكذلك ذلك لدى دول العالم، وهي لا تريد ذلك ريثما تنتهي العقوبات وتتحرك الاستثمارات. فالأدوات أدواتها محدودة حاليا، ليس لديها الكثير من الأدوات. نعم تعول على الأصدقاء، على الحلفاء، على الدبلوماسية بشكل أساسي. إسرائيل تعول على قوتها العسكرية وعلى سياسة العصا دون إعطاء أي امتيازات أو مكتسبات للطرف الآخر، تتذرع بأمنها الإسرائيلي أو الأمن القومي لدولة إسرائيل. لذلك ستستمر في هذه الخطوات ربما إلى ما بعد الانتخابات وما بعد انتهاء الحرب على إيران، وبعد أن تتبين الترتيبات الجديدة في المنطقة.
1: وماذا عن دكتور طعمة فيما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة فيما يتعلق بالعلاقة وهذا اللقاء، بناء على هذا اللقاء الذي تم بين الجانبين السوري والإسرائيلي، كيف تتوقع أن تكون نتائج هذا الاجتماع؟
2: يعني نحن متفائلون بإمكانية حلحلة الأوضاع، لكني شخصيا لا أعتقد بإمكانية قرب توقيع اتفاق أمني، ذلك أن سياسة إسرائيل أصبحت واضحة وسياسة الخارجية السورية أيضا أصبحت واضحة. السياسة الخارجية السورية صحيح أنها لا تريد التصعيد ولا تريد الحرب، ولكنها لن تقدم التنازلات في المقابل، مستعينة بحلفائها من العرب وتفاهماتها مع الولايات المتحدة، بينما إسرائيل تريد مزيدا من الضغط، تريد مزيدا من الفوضى، وهذا أيضا لن يتحقق بالنسبة إليها. تقديري أنه كلما قويت السلطة في سوريا من خلال تحسن الاقتصاد، من خلال زيادة التماسك الاجتماعي، من زيادة قوة السياسة الداخلية والخارجية، كلما أصبح موقفها أقوى في التفاوض. بالمقابل الظروف الدولية تساعد الدولة السورية، إذ أن المجتمع الدولي هو بأمس الحاجة إلى الدولة السورية من أجل إغلاق ملفات كثيرة متعددة، تبدأ من ملفات الإرهاب إلى جزء الملفات الاقتصادية إلى مواجهة أي احتمالات للتمدد الإيراني في المنطقة، وبالإضافة إلى ما يعتقد أن ستكون هناك مشاريع دولية كبرى ابتداء من طريق التوابلي لمواجهة طريق الحرير. كل هذا سوريا هي جزء أو قطعة مهمة فيه. من هذا المنطلق أعود للقول أننا كسوريين كلما تمسكنا أكثر، كلما استطعنا أن نقنع الآخرين بأننا جزء من المجتمع الدولي وأنه يمكن الاعتماد علينا وأننا نستحق فعلا أن ننال الحرية بعد كل هذه السنوات الطويلة من الكبوات التي تسبب بها نظام الإجرام والإبادة، فإن النتيجة ستكون نتيجة إيجابية.
1: طيب.
2: بالتأكيد الموقف حاليا هو موقف حرج. لا نقول أنه موقف يسود فيه المنطق أبدا، لكن مهما كان الموقف حرجا فإن هناك طرقا ما يمكن من خلال اتباعها تقوية أنفسنا ومواجهة الصعاب مهما كانت.
1: طيب سيد عباس، ما الضمانات، ما الضمانات

0: التي تحتاج إليها دمشق للتوصل إلى إنهاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية قبل الوصول إلى أي اتفاق؟
1: يعني الضمانات السورية التي يعني بالنهاية أول شيء لا يوجد ضمانات حقيقية.
0: نعم.
1: حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو ضامن نسبي، يعني بلحظة من اللحظات إسرائيل تتمرد أحيانا على الخطوط الأمريكية وتحاول أن تعزف يعني خارج السرب، ولديها حسابات مختلفة تماما. لكن بالنهاية نحتاج نحن إلى حالة من الاتفاق المتوازن الذي يضمن أمن سوريا. يعني الآن الحديث كله عن أمن إسرائيل وكأنه إسرائيل هي المعتدي عليها. من خلال سنة كاملة لم يسجل أي اعتداء من الدولة السورية، أو من حتى لما كنا في الحالة الفصائلية من الفصائل المحسوبة على الدولة السورية تجاه إسرائيل، بينما سجل أكثر من 1500 اعتداء إسرائيلي على الدولة السورية. وبالتالي اليوم المفروض من يطالب بضمانات أمنية هي الدولة السورية المعتدى عليه وليس الطرف المعتدي.
0: نعم.
1: هو الذي يطالب به. لذلك اليوم الحديث دائما عن مصالح إسرائيل، عن أمن إسرائيل، لكن لا أحد يتحدث عن أمن سوريا. لذلك أعتقد أن الدولة السورية ستضع ملف الأمن السوري وأمن سوريا كورقة للتفاوض، ليس فقط إعطاء ضمانات لإسرائيل. يجب أن تعطي أيضا إسرائيل ضمانات أنها لن تعتدي على سوريا ولن تتدخل في الشؤون الخارجية. الدولة السورية لديها خطين أحمرين بشكل أساسي في أي مفاوضات. أول شيء قضية السيادة السورية، لا يمكن لسوريا أن تقبل من يملي عليها، من مع من تتحالف، أين تدرب جنودها، هل ستبني جيش أو لا تبني جيش. هذه مسائل تخص الدولة السورية وهي قضايا سيادية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بدعم حركات انفصالية أو إثارة نعرات طائفية كما هو الحال في ملف السويداء أو في بعض الملفات. وبالتالي هذين الخطين الأحمرين هم الذين يشكلان أساس التفاوض بالنسبة للدولة السورية تجاه إسرائيل.
0: طيب دكتور سمير، هل بناء على ذلك هل نحن أمام مفاوضات ربما أمنية محدودة أم أمام مقدمة لتسوية أوسع فيما يتعلق بمسار العلاقة السورية الإسرائيلية بناء على هذا الاجتماع؟
2: يعني باعتقادي الاجتماع كان فيه الشقين، مفاوضات أمنية مباشرة تتعلق بما جرى في مطار أبو ظهور وهذا التصعيد الإسرائيلي وما يتعلق بالنفوذ التركي وإلى أي درجة هناك تمدد بالنفوذ التركي. بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الأسئلة والادعاءات الإسرائيلية تجاه سوريا في هذا الملف. كذلك الجزء الثاني سيكون هو بحث أين وصلنا في الاتفاق الأمني، وكما ذكر الوزير الشيباني أنه كان هناك شبه اتفاق طبعا وصلت إلى ربما إلى نسبة 90% المفاوضات، بعد ذلك توقفت المفاوضات نتيجة التصعيد الذي جرى في المنطقة. قد يبحثان ما أين وصلنا، أين توقفنا لنكمل هذا المسار. كما ذكرت سوريا ربما يعني لمصلحتها أن يتم توقيع الاتفاق الأمني أكثر من إسرائيل حاليا، وخاصة إذا تضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وأن يكون هناك ضامن أمريكي يمنع هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. بعد ذلك يتضمن انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الجنوب السوري خصوصا. بينما الجانب الإسرائيلي في هذه المفاوضات باعتقادي ومن يراقب الخطابات الإعلامية وحتى يعني الدراسات والتصريحات الرسمية، هناك تصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه سوريا. هناك الحديث بعد أن كان عن أمن الحدود، نحن يتحدثون الآن عن الأمن الإسرائيلي بما يشمل كل الأراضي السورية. يعني كان الحديث عن الجنوب، الآن هناك تصعيد في حتى في التصريحات عن الأمن الإسرائيلي في كل الأراضي السورية. ربما هذا يساعدنا على فهم المقاربة الإسرائيلية المقبلة بما يتعلق بالمفاوضات الأمنية. قد يكون هناك شروط جديدة تفرضها إسرائيل على سوريا، وكما قلت ربما تريد ما يشبه الفيتو على العلاقات العسكرية لسوريا وتسليح الجيش السوري. وهذه أمور لا أعتقد بإمكان الحكومة السورية أو الإدارة السورية القبول بمثل هكذا شروط. ولذلك باعتقادي المفاوضات ستستمر لفترة معينة. الموضوع مرتبط بالضامن الأمريكي وقدرته على الضغط على إسرائيل، لكن باعتقادي لن يمارس هذا كثير.
0: طيب الضامن الأمريكي

0: باختصار لو سمحت دكتور أحمد، كيف تتوقع أن يكون موقف الضامن الأمريكي، وفي حال فشلت الوساطة الأمريكية ما هي الخيارات أو البدائل، وكيف سيبدو المشهد؟
1: إذا كانت الولايات المتحدة جادة تماما في لجم إسرائيل فإنها قادرة على ذلك، ما في ذلك شك. ولكن هل تريد الولايات المتحدة؟ أنا أستبعد ذلك، هي تريد تحقيق شيء يتعلق بمصالحها الاستراتيجية الكبرى، وأن تمسك بكل الحبال وتمسك بكل الأطراف من أجل أن الجميع يسير خلفها. وهذا ما فعلته مع أوروبا من قبل، يعني في ضمن المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ظهرت الكثير من المشكلات، بما في ذلك كما رأينا تأخر الولايات المتحدة في إيجاد حل في كل من البوسنة والهرسك إلى آخره إلى آخره. ما أريد أن أقوله أنه أمامنا شهرين فيهما الكثير من المصاعب، وفق المعلومات المتاحة فإن نتنياهو قد يذهب باتجاه إعلان حالة الطوارئ، وإذا وجد أن ذلك سيفيده في الفوز في الانتخابات، لأنه كما تعلمون استطلاعات الرأي الأخيرة قد خفضت إمكانية فوزه بالمقاعد إلى ربما إلى 20 مقعدا بدل من 32. هذا بالنسبة إليه لابد أن يتدخل، وهذا ما يحصل من خلال التصعيد مع سوريا. التصعيد مع سوريا قد تكون له نتائج علينا أن نتحاشاها، وألا نكون متفائلين، بل نكون متفائلين وبحذر.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد طعم الأكاديمي السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك. وأشكر أيضا دكتور سمير العبدالله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كان معنا من دمشق. وأشكر عباس شريفة باحث في الشأن السياسي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا، نبحث في محورنا على رأس ساعتنا القادمة ما كشفت عنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام في حقول النفط بمحافظة دير الزور. قم معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع.

أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار أعمال الرقابة والتحقيق في شركة النفط السورية بحقول دير الزور بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مشيرا إلى أن النتائج ستنشر بشفافية ومسؤولية. وقال البشير إن هناك ملفات وحالات أخرى قيد المتابعة، وسيتم وضع جميع البيانات والوثائق المطلوبة أمام الجهات الرقابية والقضائية ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. شدد أيضا على حماية المال العام والثروات الوطنية، مؤكدا أنها أمانة لا تهاون فيها، وأن المسؤولية لا تقبل المساومة ولا أحد فوق المساءلة.

0: وينضم إلينا من طرطوس الباحث في الاقتصاد عمار جلو، مرحبا بك. وأرحب أيضا بمظهر شربجي خبير حوكمة من دمشق، ومحمد نديم بلال مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفات بانياس، معنا مباشرة من بانياس. مرحبا بكم ضيوف الكرام. وأبدأ معك سيد عمار جلو، لنتحدث في البداية عن نفهم حجم هذه القضية وما القصة الحقيقية ومن هي الأطراف المتورطة بهذه المخالفات إن صح التعبير عنها. تفضل.
1: تحياتي لحضرتك لأضيوف الكرام والسادة المشاهدين جميعا. هلا بداية للدخول في هذا الموضوع، أذكر لك هي مقدمة لرواية الكاتب يوسف السباعي إني راحلة، يعني محاكمة قبطان سفينة، تم غرق سفينته بعد 6 أشهر من المحاكمة والمداولات. اتخذت اللجنة القضائية الاستشارية إنه قرار إنه كان يجب عليه فعل كذا لجهات السفينة، فأجاب إنه ببساطة إنه كان أمامكم 6 أشهر من المداولة في جو هادئ ولم يكن أمامي إلا لحظات قصيرة في جو عاصف. هيدي هي المسألة اللي بمجملها بتلخص الموضوع ككل. يعني كان في أمام الشركة السورية للبترول لحظات فارقة ما بعد نهاية الاشتباكات وعودة أو بسط الدولة السورية اللي سيطرت على الأراضي في شمال شرق سوريا، واللي بما فيها هي آبار النفط. فلذلك بغياب شركات ناقلة للنفط هي تم التعاقد سريعا مع أحد الشركات، وربما مبلغ كان جائر أو حتى هو ربما معقول نتيجة المخاطر اللي بدها تتعرض لها الشركة أو حتى السائقين. كانت هي عملية النقل، وهي بنشوفها كنا يعني كثير من حالات النقل في الحالات الشخصية. يعني أنا بدي أنقل أمتعتي، إذا كانت الطرق والحواجز موجودة فتكون الأسعار أعلى بكثير من الطرق يعني مفتوحة وغير موجود الحواجز. تم قياس كل العقود التالية على هذا العقد، واللي هو هذا العقد هو كان أول عقد مباشرة ما بعد بسط الدولة أو تحرير الأراضي في شمال شرق سوريا. لاحقا العقد هو استمر لمدة 3 أشهر، بالإضافة لعقد آخر كان هو حتى مع بسط الدولة لسيطرتها ونهاية كثير من الإشكالية لشمال شرق سوريا، ولكن بقيت بعض الحقول هي ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومنها حقل الليث اللي كان هو طابع العشائري للمنطقة، بالإضافة لأنه بقاء وجوده تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أدى لارتفاع تكاليف النقل. القياس على هي العقود اللي ممكن تسميتها بالسياسي بعقود الإكراه أو عقود الإزعان هي اللي بتحل المشكلة كلياتها، لأنه ما بعد هي العقود كانت هي كلياتها الأسعار أقل من الواقع أو أقل من المقبول لأي شركة أخرى، وكانت أسعار يعني مقبولة للسوق أو حتى الشيء المتعارف عليه بأسواق النقل بتكاليف النقل. هذه هي المسألة ببساطة. أما عن موضوع الحالة هنا، أما تفويت إدخال المال العام إلى خزينة الدولة، وأما أنه التعاقد بشروط ربما مجحفة للسوق أو حتى زيادة عن الرائج، وهذا هو اللي منعبر عنه السياسة، ربما أنه نصف الكأس المال الآن أو نصف الكأس الفارغ. إذا نظرنا لنصف الكأس الفارغ فمعناته نحن أهدرنا من المال العام، أما إذا نظرنا إلى نصف الكأس المال الآن فمعناته نحن أدخلنا مال إلى خزينة الدولة كان سيهدر في الأراضي. كان في آبار ذاتية الدفع، كان في آبار يعني كثير هي تتعرض لحالة سرقات في هيك حالات، في كثير من النفط اللي بده يخرج عن دخوله لصندوق الدولة، فالتكاليف أو الهدف في جزء

0: معين إن كان تم تسميته صحيحا هذا هو أدخل ما يعادل أضعاف أضعافه إلى خزينة الدولة.
1: بالتالي هذا يأخذنا إلى الحديث عن أنه ربما مؤشر على خلل سيد عمار في الإدارة ككل، أليس كذلك؟
0: لا ابدا، هلا خلال هو قلت لك القرارات الناجحه هو اللي بيتخذ قائد اداري ناجح وبيتخذ بسرعه وبيتحمل مسؤوليته. هذا القيادات العسكريه دائما القائد العسكري الناجح هو اللي بيعترف بالهزيمه اولا، يعني دائما هذا الموضوع. فانا انه التخوف من المحاسبه بده يعطلني، وانا كنت مارست العمل الحكومي كثير من السنوات، التخوف من المحاسبه بده يعطلني عن اتخاذ قرارات كثير ربما تكون هي العائل بالصالح العام اكبر. فاتوقع انه الاشخاص اللي كانوا عم يقوموا بهذا الموضوع اشخاص اصحاب ثقه، اصحاب يعني نظره موضوعيه لارض الواقع، وعدم معرفه الواقع وتعقيداته هو اللي بتسهل الحديث انه الهدر او السرقه او موضوع انه الكادر الاداري تحديدا، يعني بعض الشخصيات كانوا ما يتم انجازه من قبلهم يعادل انجاز 1000 رجل يعني بكل مصداقيه، لانه ما بعد هي التعقيدات كان في عمليه ادمت مضيق هرمز وموضوع صيانه الخطوط ما بين العراق وسوريا نتيجة مذاكرة التفاهم اثبتوا هذول الاشخاص انه جداره ووجودهم كان هن بمحله السليم.
1: طيب وصلت الفكرة، وعلى كل حال أود التنويه أيضا لأننا تواصلنا مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأيضا وزارة الطاقة للوصول إلى شرح مفصل عن هذه القضية، ولكن للأسف لم نستطيع أو لم يكن هنالك أي رد مباشر من قبلهم. على كل حال أنتقل إليك سيد نديم للحديث عن تقنيا أو من الناحية الفنية، كيف يمكن أن تصل هذه الأضرار بهذا الحجم في قطاع نفطي إلى أكثر من 28 مليون دولار؟
2: الحقيقة أود أن أشير إلى عدة نقاط. أول شيء مساء الخير لك والضيوف الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة حتى الآن لم يتم الكشف عن ملابسات هذه القضايا بشكل عام. وحتى الآن مثل ما تفضلت أنت وحكيتي أنه الموضوع حتى الآن طي الكتمان، شو هي القضايا الرقابية حتى الآن لا أحد يعلم ما هي هذه القضايا. لكن أود أن أشير إلى نقاط أساسية. أول شيء عدم التسرع بالبداية، عدم التسرع بالتدقيق أثناء توقيع هذه العقود. الحقيقة أن خلال فترة قصيرة تتجاوز 6 أشهر تجد هذه المخالفات يعني بكميات هائلة، يعني ما زلنا في البداية. ثاني شيء محاولة الاعتماد على الخبرات المحلية، هذه الشركات لديها خبرات وطنية لا يستهان بها وهي قادرة على الإصلاح وقادرة على إعادة التأهيل، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات. حقيقة حاليا يتم التوقيع على العقود دون العودة إلى هذه الخبرات والاستفادة منها، يمكن الاستفادة من هذه الخبرات.
1: طيب
2: سواء
1: طيب سيد محمد، على ما يبدو هنالك مشكلة، ربما نعاود طرح عليك هذا السؤال، لكن دعني أن أنتقل إليك سيد مظهر لكي نوصف الحدث كما هو وبناء على ما أعلنته بالمصطلح الأدق، بناء على ما أعلنته الهيئة، في أي إطار تندرج هذه القضية؟ هي مخالفات ربما أو حتى تجاوزات أم سوء إدارة أم فساد ربما بناء على ما تم إعلانه؟
3: مساء الخير لك أخت ديما وللمشاهدين ولضيفك الكرام. أنا قرأت كما قرأ كل الناس هذا الخبر، ويعني أنا أشكر كمان الهيئة المركزية لرقابة التفتيش التي لم تعبث يعني باتهام أي طرف أطراف، وصلت إلى حقائق منها توقيف لبعض العقود سواء بالاستجرار أو الاستكشاف أو النقل، فكان في توصيف واضح لما حدث، لحتى ما نكون نحن نتهم أي طرف من الأطراف، الموضوع قيد التحقيق، لكن أكيد الواضح أنه هناك حوكمة مفقودة في عمل المؤسسة والشركة السورية للبترول اللي هي تابعة أصلا، هي أداة تنفيذية لوزارة الطاقة، يعني الشركة هي ضمن جسم من أجسام الوزارة المعنية بالموضوع، والوزارة لا تبخس أن تقول عن هذه الإدارة خطأ أو كذا إلا إذا اكتشفت هناك خلل ما. والخلل يأتي إما نتيجة عقود غير شفافة وغير واضحة، وإما أن بطرق سوء إدارة سوء إدارة لا تعتمد على المخالفات التي نتجت هنا وهناك واتخاذ قرارات خاطئة. نحن نقول أن هناك خلل في القانون، يعني في التعليمات التنفيذية الصادرة ممكن استغلالها من قبل أحد الفئات مما يجر إلى خسارة في المال العام. والإدارة والوزارة هي من مهامها الحفاظ على تأمين الخدمة والحفاظ على حماية المال العام، ومن ثم إدارة جيدة ومحوكمة إلى هذا الموضوع. أتوقع أن هناك خلل في الحوكمة في هذه المؤسسات، لذلك الأطراف الثلاثة الجسم الحكومي المحافظ والوزارة المعنية والإدارة والهيئة المركزية لرقابة التفتيش من مهامها أن تراقب مؤسسات عمل حكومي. لما اكتشفت هذا الخلل صح هو في حيز التدقيق والتحقيق، لكن في خسائر مالية كبيرة جدا. هذا يجب
1: طب كيف يمكن أن تمر عقود بهذا الحجم من دون اكتشاف أي فروقات في الأسعار في وقت مبكر سيد مظهر؟
3: وهذا ما تحدثت به، عندما ننشر ولا نضع إعلانات للمناقصات بشكل واضح عبر الإعلام وعبر الوسائل المتاحة لحتى يتم في رقابة عالية إعلامية رقابية مجتمعية.
1: بالتالي المشكلة في ضعف الرقابة الداخلية داخل الشركة أم الرقابة الخارجية؟
3: والله الطرفين، نعم، لأنه أنا المواطن والإعلام يجب أن يعلم ما يحدث في سوريا. الرقابة الداخلية من جهة كانت تدقق، الوزارة كانت تدقق عن بعد منذ 3 أشهر ما يجري وتبحث في هذا، وإن شاء الله يكون هناك خلل ما، لكن من خلال التنسيق ومن خلال ما قرأنا أن هناك محاولة من 3 أشهر بالتنسيق بين المحافظ دير الزور وبين الوزير المختص وزير الطاقة المعني والإدارة والهيئة المركزية لرقابة التفتيش لمراقبة ما يجري واكتشاف هذا الخلل. الخلل قد يكون سوء إدارة، ضعف خبرات، كله، لكن هذا يتحمل مسؤوليته المسؤولون عن هذه الإدارة. هذا مال عام يجب حمايته من جميع الأطراف. إذن رقابة داخلية، نعم، يجب أن يكون هناك رقابة. الوزارة معنية بالخطط والبرامج والسياسات الاستراتيجية والمراقبة، ومن حق الوزارة أن تراقب مؤسستها التابعة لها.
1: طيب سيد نديم، فيما يتعلق بهذا الرقم كما كنت تتحدث قبل قليل، هل هو مؤشر ربما على وجود خلل كبير في إدارة هذا القطاع، قطاع النفط، أم ماذا؟ ومن المسؤول من وجهة نظرك؟
2: المسؤول الحقيقة
1: نعم
2: هو الناس المسؤولين الموجودين على توقيع هذه العقود. توقيع العقود يكون حقيقة أحيانا بالتراضي وبسرعة كبيرة دون تدقيق، يرجى من المسؤولين جميعا وخاصة المسؤولين في السوري البترول التدقيق في هذه العقود التي يتم توقيعها، ويطلب من الجهات الرقابية داخل الشركة أيضا التدقيق في هذه العقود، التدقيق في هذه وعدم
1: ما المعايير التي يجب أن يتم الاستناد عليها عند إبرام هذه العقود سيد نديم؟
2: أنا رأيي الشخصي المعايير يجب أن الابتعاد حاليا عن توقيع العقود بالتراضي، أن يتم الإعلان وفتح المجال أمام جميع الشركات للتقديم، وفي حال الإعلان يتم اختيار الشركة الأفضل والعقد الأفضل للسوري البترول وللدولي. لكن وجود الجهات الرقابية أثناء العمل يمنع الوصول إلى ما وصلنا إليه أو إلى هذه الحالة. السرعة في توقيع العقود تؤدي الوصول إلى هذا الخلل، وهناك خلل كبير لأن المدة الزمنية التي ظهرت فيها هذه التجاوزات هي مدة قصيرة جدا مقارنة بالأرقام التي سمعناها من الجهات الرقابية. أين كان المسؤولون عن ذلك؟ لماذا لم يتم مراقبة هذا العمل؟ لماذا لم يتم التدقيق بهذه العقود؟ لماذا لم يتم مشاهدتها؟ لا ندري. أيضا هناك خبرات محلية في هذه الشركات، برجع وأكد أنا أن هناك خبرات محلية في هذه الشركات، هذه الخبرات لا يستهان بها، كانت تقوم بإعادة التأهيل وكانت تقوم بالإصلاح. لا يجب دائما اللجوء إلى التوقيع على العقود، أنا رأيي أن يتم الاعتماد على هذه الخبرات أولا، وفي حال عدم قدرة هذه الخبرات على إعادة التأهيل والإصلاح يتم اللجوء إلى توقيع عقود مع شركات أخرى.
1: طيب سيد جلو، يعني كيف يمكن أن تمر مثل هذه الفروقات أو حتى ربما أن تظهر في الحسابات والتقارير من دون أن يكون هنالك أي مراقبة كما ذكر ضيفي ولم تدقق؟ لماذا لم يكن هنالك تدقيق؟ من كان يراقب بالأساس هذه الخطوات أو هذه العقود؟
0: هلا انا بدي اخذ لك من خلاصه حديث الاستاذ نصار والاستاذ محمد نديم. الاسس والمعايير اللي بتحدد هذا الموضوع هو قانون العقود 51 للشركه العامه للبترول. قانون العقود بذكر لك يعني مثال واضح بين لك هو حاله الجمود اللي ممكن وقت توقع فيها كل الشركات في حال اخذ بهذا النظام. الشراء المباشر 300,000 ليره سوري على النظام القديم من قبل مدير الشركه، اذا كان يتجاوز هذا الحد بدها تكون موافقه من الوزير لحدود 500,000 أو 700,000 ليره سوري على القديم عم بحكي لك. فانت عم تحكي عن شركه نفط هلا عم بسطة للبلاستيكيات يعني هذا الموضوع. مسألة العقد بالتراضي هذا موضوع موجود بين نصوص القانون 51 ممكن يرضي وربما هو تم اللجوء له في بعض العقود، وهذا بيكون هو من عامر الصرف للشركة وبتوقع هو اللي تم أحد العقود على أساسه. أما مسألة الحوكمة هذا المسألة مو مسألة شركة واحدة، هي مسألة بلد كامل، يعني لا يزال في مسير الذهاب نحو الحوكمة. كانت السلطات الثلاثة غير مكتملة، السلطة التشريعية هي اللي بدها تقر القوانين، بتقر ربما الأنظمة الداخلية لكثير من المؤسسات كانت هي غير موجودة إلى زمن قريب، يعني اكتمل السلطة التشريعية. فكثير من القيود التنظيمية القانونية الدستورية في البلد غائبة، فالمسألة عن الفروق والمحاسبات غير يعني ذي جدوى إذا كان من تبع القوانين القديمة، لأنه القوانين القديمة هي حالة تجميد للبلد بكل قطاعاته. قطاع النفط هو القطاع الحيوي اللي كثير من الحالات يتم يعني دعم وزارة المالية في رواتب الموظفين الدولي من خلاله، دعم بعض القطاعات في الدولة السورية الجديدة من خلاله تجميده. أم السير على أطراف القانون هو اللي تم، لا السير على أطراف القانون وإنعاش البلد أو حتى القيام بجزء من
1: طيب
0: الأعباء اللي توقف البلد على
1: طيب
0: اجريها هو ما تم. اما مسات خبرات موجوده، خبرات قديمه خبرات، ولكن الاداره الجديده هي ربما كانت اكثر هي جراءه وشجاعه اتخاذ القرارات.
1: طيب فيما يتعلق بالمسؤولية سيد مظهر، وأشرنا قبل قليل بأن المسؤولية تقع على عاتق شخصيات، أين تبدأ مسؤولية وزارة الطاقة وأين تنتهي مسؤولية الشركة السورية للبترول فيما يتعلق بمثل هذه العقود؟
3: نعم، يعني احنا قلنا سابقا ان الوزاره هي الوزاره المعنيه بهذا القطاع بالذات قطاع النفطي، وهي من تضع الخطه والبرامج، وعلى الاداره ان تنفذ الخطه كما وردت من الوزاره، لا حق لها. نحن عندنا قسم يضع الخطط والبرامج وقسم اخر الشركه هي التي تنفذ.
1: وكيف يتم توزيع المهام والصلاحيات والمسؤوليات؟
3: توزيع أدوار المسؤوليات، نعم هناك أدوار مسؤوليات، يعني يجب أن تكون صح الشركة التنفيذية تنفذ وتعمل على تنفيذ وفق الخطة والبرنامج الموضوع لها، يعني خلينا نسميه التشريع، خلينا نسميه القانون الذي وضع من الوزارة المختصة. والجهة الوزارية لها حق المراقبة لأنها هي المسؤولة عن حماية هذا المال. يعني مثال نأخذ العقود، أي عقد كائنا من كان، عقد بناء، عقد نفط، عقد أي شيء، يخضع لمعايير كما ذكروا الشباب. هناك لجان فنية، لجان مالية، لجان سياسات تضع الموضوع وتعلن وتنشر في الصحف العامة، ويتم اختيارها بفق معايير وأرقام وعلامات، علامة إلى العمل الفني وتوجد خبرات أعمال سابقة له، جودة له، كذا. هذا الأمر لم يحدث، وكان العقد التراضي قد يكون في أي مشروع من مشاريع الدولة قد يكون يعني خطر في هذه المرحلة. العقود والمناقصات موجودة لها قانون خاص فيها. من يتحمل المسؤولية هو من يخالف أي مادة من نصوص القانون تبعنا، سواء بالإعلانات، سواء بالعقد، سواء بمواد العقد، سواء بالخيارات. نحن نعتمد حاليا على نوعا ما على المعارف والولاءات. هنا لا يوجد في المشاريع الوطنية معارف وعلاقات ومحسوبيات، هنا عمل فني تقني يحتاج لخبرات، وخاصة في المرحلة بعد التحرير نحتاج التغيير وتطوير. إذا بنعتمد على الفساد يجب أن نحارب الفساد من جذوره. عملية الحوكمة اللي مقصود فيها أنا هنا، مقصود فيها أنه التشاركية، لا يوجد تشاركية، لماذا لا نشارك أصحاب الخبرات في اتخاذ قرار على هذا العقد؟ ذكروا زملائي قبلي أنه لدينا خبرات سورية كبيرة لكن لم تشارك.

0: لماذا لم يتم اختيار لجان فنية مختصة في اختيار العقود والمناقصات؟ كل هذه الأمور توصلنا إذا ما كان في رقابة توصلنا
1: لمرحلة خلينا نسميها فساد. كيف يمكن تحقيق الشفافية في عقود كهذه، كعقود النفط وعقود النقل وحتى عقود أخرى متعلقة بالصيانة؟ هل هنالك معايير محددة يجب أن تتبع؟
0: أكيد يعني خلينا نرجع نقول إنه في أدوار ومسؤوليات، يعني فصل خلينا نحكي فصل الأدوار والمسؤوليات. الوزارة المختصة هي من تضع الخطط والبرامج والسياسات لعمل أي بئر نفط، وعلى الشركة العامة هي تنفيذ هذه البرامج وفق المعايير الموضوعة لها، وأن يكون هناك مدونات سلوك لهذا العمل، وأن نحط معايير للعقود كاملة بإجراء مناقصات، وعلى الإعلام أعيده إعلام على مستوى المجتمع والجهات الرقابية أن تنشر كافة المعلومات وفق وسائل النشر الموجودة وما أكثرها في سوريا، حتى نستطيع أن هناك في جهات رقابية مجتمعية وزارية مثل الهيئة المركزية لرقابة التفتيش تعلم بهذا، لا نستطيع أن نصل إلى هذه المشاكل التي توصلنا لها. أيضا من ضمن معايير الكفاءة والكفاية أن نضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب للتنفيذ. هناك رواتب وحوافز في شركات النفط، بعض المؤسسات تكون هناك حوافز للاسم وليس للكفاءة والمعايير. كل هذه المعايير عندما توضع وتوقع من قبل كل المسؤولين يسموها مدونات سلوك، توقع من كافة المسؤولين لحماية المال العام وحماية هذه البرامج، نستطيع أن نصل بالأخير إلى منتج جيد محوكم مراقب. وعلى المسؤولين أعطى فرصة، يعني أنا لما أقول السيد الوزير يجب أن يعطي صلاحيات كاملة كونه هو من يعين مدير الشركة السورية للبترول، يعطي صلاحيات كاملة في التنفيذ وهو مسؤول عنها، وفي حال أعطائه يمكن محاسبته من الجهتين الرسميات، الوزير المختص والهيئة المركزية اللي هي هيئة رسمية بالدولة هي من تحاسب من يخالف هذه النصوص.
1: طيب سيد نديم، فيما يتعلق عندما تحدث عن سوء إدارة هذا الملف في حقل نفطي، كيف يمكن اليوم بناء على ذلك تحديد المسؤولية؟
2: موافق الضيف الكريم على إعطاء الصلاحيات المطلقة. السلطة المطلقة مفسدة المطلقة. أنا برأيي الشخصي العقود يجب أن تدقق من جهة أخرى أعلى من التي تقوم بتوقيع العقود، وإلا سنصل بشكل أو بآخر إلى ما وصلنا إليه في الوضع الراهن بعد 10 أشهر التجاوزات بملايين الدولارات. أنا مع تدقيق العقود من جهة أخرى غير الجهة التي توقع هذه العقود، لأنه معروف لدى الجميع في سوريا أن لمعنى معنى الممعنى يتم تحييده أو يتم إخراجه من المعادلة، من معادلة المسؤولية بشكل كامل. أنا لست مع هذا الكلام، أنا مع تدقيق العقود من جهة أخرى، ومع قيام المسؤولين بجولات وليس الاكتفاء على التقارير التي يقوم مدير هذه الشركة أو مدير هذه الشركة بتقديمها. أنا مدير شركة أقوم بتلميع صورتي وتقديم الأشياء الإيجابية ولا أتكلم عن السلبيات، ومن يتكلم عن السلبيات يتم تحييده عن المشهد العام بشكل كامل. الجميع في سوريا يعرف هذا الأمر. نتمنى أن يتم تغيير هذا المسار. أنا برأيي الشخصي هناك أعود وأكرر أن السادة المسؤولين كبار يجب القيام بجولات حتى أثناء تنفيذ هذه العقود. ما بيمنع المسؤولين يقوموا بتنفيذ جولات، التأكد من مطابقة التنفيذ للعقد لا يمنع هذا الشيء، وعدم الاكتفاء كما قلت سابقا بتقديم التقارير. كل مدير يقدم يلمع صورته، ومن يتكلم عن السلبيات أعود وأكرر يتم تحييده جانبا تماما بشكل كامل، يعني يوقع دوامه فقط. الجميع في سوريا يعلم هذا الكلام للأسف، ونصل إلى تجاوزات بملايين دولارات يتم كشفها فيما بعد نتيجة عمل هيئات الرقابة، نتيجة عمل أحد الناس اللي تم تحييدهم بيوصل خبر لمسؤول هنا أو هناك، ويتم كشف هذه الملابسات. أعود وأؤكد أن تدقيق العقود من قبل مثلا وزارة الطاقة أو من قبل السورية للبترول وليس الاكتفاء بتوقيع مدير هذه الشركة أو مدير هذه الشركة على هذا العقد، لا، أن يتم تدقيق هذا العقد، خاصة بعد الآن وسائل الاتصال الحديثي يتم

0: إرسال العقد بشكل يعني بشكل سريع تماما إلى
1: طيب
0: وزارة الطاقة وإلى سوري البترول، يتم تدقيق هذا العقد. إذا هناك ملاحظات على هذا العقد يتم تجاوز هذه الملاحظات أو طلب إيضاحات من هذه الشركة أو تلك أو تلك. أصلا بعد بدء تنفيذ هذا العقد نتمنى على المسؤولين القيام بجولات وعدم الاكتفاء بالتقارير المرفوعة. التقارير المرفوعة تقوم بتلميع صورة هذا المدير وصورة هذا المدير والابتعاد عن السلبيات. أي شخص عنده سلبيات أو يتم التكلم عن سلبيات هذا المدير يتم كما قلت تحييده وجلوسه جانبا يعني بشكل
1: طيب
0: كامل.
1: طيب أختم معك سيد جلو فيما يتعلق بالضمانات التي يمكن أن تتبع لمنع تكرار هذه المخالفات في العقود الجديدة، وإلى أي مدى يمكن تحقيق الشفافية في عقود كهذه؟ نعم نعم تسمعني سيد جلو؟ يبدو هنالك مشكلة في الصوت، ربما أعاود طرح السؤال، لكن سيد مظهر فيما يتعلق بالإصلاحات التي يجب أن تتبع بناء على هذه التحقيقات بأنها تمثل ربما بداية لمرحلة جديدة فيما يتعلق بالشفافية من الرقابة، كيف تتوقع أن تكون الإصلاحات ومن أين يجب
0: نعم،
1: أن تبدأ بها الوزارة؟
2: شكرا لك، يا سؤال مهم جدا. يجب أن تعيد النظر الوزارة في حوكمة إداراتها ومؤسساتها. الشركة السورية للبترول هي شركة وطنية منتجة، هدفها كما تقديم الخدمة للمواطنين، حماية المال العام، أن تحافظ على كوادرها وكفاءتها. فهذا العام يجب أن تأخذ استقلالية إدارية فقط بمراقبة من الجهة العليا للوزارة المختصة، حتى تستطيع أن توضع أيضا أدوات للتنفيذ وفق حوكمة لإدارة الشركة نفسها. الوزارة لها حوكمة خاصة مع مؤسسات مختلفة، كونها وزارة الطاقة تشمل البترول والكهرباء، الطاقة الكهربائية والطاقة البترولية أو الغازية. أما الإدارة الشركة السورية للنفط يجب أن تعيد النظر في هيكلتها، كما ذكر أحد زملائي، يعني نحن فعلا وقت بنحط هيكلية يجب أن تدقيق العقود من جهات طرف ثالث، ويكون في بكل مؤسسة جهاز رقابي موجود من الجهتين، سواء من الإدارة نفسها أو من الوزارة المختصة. فهذا التنسيق بين الفريقين مع نظام حوكمي مميز، مع دفتر شروط واضح للعقود بإشراف الوزارة وتنفيذ الهيئة، وإعلان كافة العقود والمناقصات وفق دفاتر عقود رسمية قانونية. نحن ما لاجئين أول مرة نخترع عقود، من طول عمر الدولة عقود، لكن يجب أن تطبق هذه المناقصات وفق معايير محددة تشرف عليها الوزارة وتحمل مسؤوليتها الشركة السورية للنفط، لحتى يصير معنا أي عقد مع أي قطاع محلي أو دولي يلتزم فيه الطرفين، لأن هذا المال يجب حمايته، هو مال الشعب ومال عام ويجب الحفاظ عليه، وخاصة الثروة النفطية. بهذه الطريقة يمكن أن نحاسب كل فاسد، كل مخالف، كل شخص أخطأ بموجب خالف قانون أو استغل موقع معين. أما بدون وضع هيكلية من واضحة لهذه الشركة وبإشراف الوزارة المعنية وإعطائها استقلالية في إدارة عملها دون التحكم، يعني لا نحتاج لمركز قوي يتحكم في هذه الإدارة، نعطيها استقلالية كون إدارة تنفيذية كتنفيذية باستقلاليتها الكاملة، وليس استقلاليتها أن تأخذ قراراتها، مع مركز قوي هو الوزارة الطاقة المسؤولة عنها، والوزارة المختصة أن تشرف وتراقب وتحط على البرامج والسياسات لهذه الشركة، وهيك ممكن نضمن حوكمة تنسيقية بين الطرفين.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر مظهر شربجي خبير حوكمة، كنت معنا من دمشق، أشكرك جزيلا، وأشكر ضيفي الذي فقدنا الاتصال معه عمار جلو الباحث في الاقتصاد كان معنا من طرطوس، شكرا لك. وأيضا أشكر محمد نديم بلال مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفات بانياس كان معنا من بانياس، شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مشاهدينا في محورنا الأخير نبحث مصير المعتقلين السوريين المتهمين بالانتماء لداعش في السجون العراقية، قم معنا.

0: أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6000 سجين من العرب والأجانب، من بينهم سوريون محكومين داخل سجونها، إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال محكومياتهم. ويشمل هذا التحرك 6000 محكوم يتوزعون على 61 جنسية، مع استبعاد جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، حيث سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية العراقية، حيث جرى تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع السجناء واستيعابهم حتى استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بنقلهم. حول هذا الموضوع رحب بضيفي مخلد حازم، مستشار أمني سابق لرئاسة البرلمان العراقي، معنا مباشرة من بغداد. مرحبا بك معنا. وأرحب أيضا بغياث دبور، محامي وناشط حقوقي، معنا من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد غياث للحديث عن عدد السوريين وأيضا المشمولين بهذا القرار وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم، كيف يمكن قراءة ذلك قانونيا؟
1: مساء الخير لك ولسادة المشاهدين وللضيف الكريم. طبعا هلا قبل ان نتحدث عن الارقام، منذ نعلم زياره السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى لدمشق منذ فتره قريبه والتقائه مع السيد الرئيس والسيد وزير العدل، اللي كان النقاش الاساسي هو حول موضوع المطلوبين او المتهمين او المحكومين السوريين الموجودين في دولة العراق. طبعا العراق لها مبرراتها الأمنية وحتى الضغط الكبير الذي لاقته نتيجة هذه الملفات الكبيرة التي تحتاج إلى مراكز توقيف أو سجون، طبعا والضغط على المحاكم، فكان لابد من التوجه نحو سوريا. لماذا سوريا؟ لأن سوريا هي لديها الكم الأكبر من الموقوفين، توقعي هو أكثر من النصف، الرقم المطروح حاليا هو 6000 موقوف. سوريا لها الحظ الأوفر 3000 أو 3500 موقوف. طبعا هذا يعود نرجع حتى للبدايات الأحداث التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية، عندما نتيجة الاضطرابات التي حصلت وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم عدد كبير من هؤلاء. طبعا كان هناك جسر جوي بين المنطقة الشمالية الشرقية وبين العراق لنقل عدد كبير من هؤلاء الموقفين نتيجة حالة عدم الاستقرار التي كانت موجودة. وأيضا نتذكر عندما دخل الجيش العربي السوري إلى منطقة شمال شرق وخاصة مخيم الهول، قبل 6 ساعات كان هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بتهريب أو فتح بعض الزنازين أو إلغاء بعض الحواجز، أيضا هذا كمان زاد من الضغط على هذا الملف الكبير. هذا الملف هو ملف معقد، هو ملف له بعد سياسي دبلوماسي اجتماعي إنساني. لماذا إنساني؟ طبعا نحن نعرف هناك خاصة المنطقة الشمالية الشرقية هناك حالات كبيرة من العائلات التي طالبت الحكومة السورية أو دمشق للضغط على الحكومة العراقية لتسليم عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يشتبه بانتمائهم لداعش. نحن نعرف في فترة من الفترات كان القصد أو بعض العناصر في قصد تستخدم ورقة مخيم الهول أو الموقوفين السوريين كفزعة، دائما تقول أنها سوف يعني خروجهم يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو زعزعة الوضع الأمني. كل هذه العوامل أدت إلى أن نصل ما نحن عليه اليوم. الآن هذه المشكلة الآن طرح الحل، هذا الوفد الذي جاء تم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة لمناقشة هذه الحالات. طبعا هذه يستلزم وجود لجان قانونية من قبل الطرفين لدراسة كل حالة بالحالات. هناك أشخاص تمت محاكمتهم، هناك أشخاص قيد التحقيق أو قيد المحاكمة، هذا يستلزم طبعا أن يكون هناك تنسيق كامل بين الجانبين السوري والعراقي لبحث هذا الملف وإيجاد حلول له.
0: طيب هذه النقطة أود أن أنقلها لك سيد مخلد حازم للحديث عن مخلد سيد مخلد عفوا للحديث عن مصير هؤلاء بالنسبة للمشمولين من هذا القرار، وهل تشمل إجراءات النقل ربما جرائم معينة متعلقة بقضايا إرهاب أم هنالك جرائم محددة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا. تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة سعودية. يعني بالتأكيد هو هذا الملف كان شائك وأرق البنية الأمنية العراقية والسورية في وقت من الأوقات. هذا الملف كان بالتعاون المشترك ما بين العراق والجهاز الأمني السوري في احتواء الخطر الأكبر واحتوائه بالداخل العراقي. يعني عندما تم نقل هذه الكمية الكبيرة من السجناء إلى الداخل العراقي كانت هنالك صيحات في الداخل العراقي خوفا من انه هذه الاعداد من السجناء المتهمين بالإرهاب قد يسببوا خطرا على الأرض العراقية، لكن كانت هنالك رؤية متبادلة ما بين الحكومة العراقية والحكومة السورية في أن الخطر قد يكون أكبر إذا ما استمروا بالتواجد في منطقة فيها توتر، وقد يتم إطلاق صراحة هؤلاء السجناء في أي وقت من الأوقات، وكان عملية السرعة في إجلاء هؤلاء السجناء في السجون العراقية. هنالك زخم كبير واكتظاظ السجون العراقية والأعداد كبيرة. أتوقع أنه توصل المجلس الأمني، المجلس الأمن الوطني العراقي إلى قرار بأنه يتم مفاتحة جميع السفارات ل 61 دولة بأنه يتم تسليم السجناء وإكمال محكوميتهم داخل أراضيهم. هنالك تنسيق عالي المستوى ما بين العراق وسوريا لاعتبار أنه السجناء العدد الأكبر هي من حصة سوريا، فبالتالي كان هنالك تنسيق مبدئيا مع جهاز المخابرات العراقي والاستخبارات السورية، ثم أردفها رئيس مجلس القضاء الأعلى في آخر زيارة له، وتم الاتفاق على أن يكون التبادل في هذا الملف تبادل كامل السجناء العراقيين الموجودين لدى السجناء.
0: طبعا لضوء هذا التنسيق سيد حازم، هل من ضمانات من قبل بغداد قبل تسليم السجناء السوريين للسلطات السورية؟
2: بالتأكيد يعني العمل يعني على مستويات عالية من الأمن ودقة المعلومات. هنالك ملفات ستسلم للحكومة السورية، هنالك تعاون قضائي سيكون، هنالك لجان فنية ستشكل ما بين الطرفين، وبالتالي كل من محكوم بقضايا إرهاب وقضايا جرائم أخرى وموجود داخل الأراضي العراقية سيتم التسليم إلى الحكومة السورية، وبالتالي يتم إكمال مدة محكوميتهم في الأراضي السورية. وهنالك تنسيق يعني في هذا الموضوع في اختيار سجون مؤمنة وسجون فيها نسبة عالية من الحس الأمني والتطور التكنولوجي للحفاظ على هؤلاء داخل السجون لحين إكمال محكوميتهم. بالتأكيد هنالك قواعد قانونية وقواعد حقوق الإنسان تم الاتفاق عليها ما بين الجانبين، لكن في النهاية هنالك تنسيق عالي المستوى في موضوع جرائم الإرهاب. أما فيما يخص الذين حكموا عليهم بالإعدام فهنالك ترتيبات بأنه ستكون تنفيذ العمليات هنا في العراق، وبالتالي يتم حلحلة هذا الموضوع، لأن هنالك يعني ضرر كبير يصيب السجون العراقية بسبب اكتظاظ هؤلاء والسجناء العراقيين أكيد في جرائم أخرى، وهذا ما دعا مجلس الأمن القومي العراقي إلى إصدار قرار، وبالتالي ذهب هذا القرار باتجاه التنفيذ ومفاتحة السفارات جميعها، وسفارات منها عربية ومنها أجنبية. وأنا أتوقع أنه خلال الفترة القادمة ستشكل هذه اللجان وبالتالي يبدأ التنفيذ على أرض الواقع.
0: طيب بالتوازي مع ذلك سيد غياث، وعملية التنسيق العالية التي تمت بين الجانبين فيما يتعلق بعملية التسليم، ما مدى استعداد دمشق لاستقبال هؤلاء السجناء واستكمال ربما محكومياتهم من قبل القانون السوري؟
1: تمام، بطبيعة الحال سوريا والعراق دولتان وقعتا على اتفاقية الرياض لعام 83. هذه الاتفاقية طبعا في مواد واضحة وصريحة ومحددة ناقشت موضوع تبادل أو تسليم المجرمين بين الدولتين. هذا الموضوع مؤطر والحالات التي يجوز فيها التسليم وآلية التسليم، لكن أنا يعني هنا استعداد دمشق. طبعا هذا الموضوع كما تحدثت سابقا يحتاج إلى طبعا لجان على الأرض متخصصة تناقش. يعني أنا لدينا هون إشكاليات معقدة. أولا ملف داعش، الأشخاص الذين ينتمون إلى داعش، لدينا ملف النساء، ملف كبير، القاصرين، النساء السوريات المتزوجات من أجانب، هؤلاء كمان هذه مشكلة كبيرة، الأجانب وأيضا أولادهم الأجانب، ملف كما قلت أبناء المنطقة الشرقية الشمالية الشرقية، هذه الملفات كلها تحتاج.
0: هل ستطلب دمشق ملفاتهم القضائية والأدلة التي بنيت عليها الأحكام؟
1: تمام بالضبط. تمام، لانه الاشخاص محكومين اشخاص قيد المحاكمه. هناك موضوع مهم، هؤلاء الاشخاص تمت محاكمتهم في العراق اي في بلد بعيده عن مسرح الجريمه او مكان ارتكاب الانتهاك، فبالتالي هناك نقص، هناك ضبابيه في الرؤيه بالنسبه للقضاء، ليس انتقاصا من القضاء العراقي طبعا، بل هو لامر يتعلق بالادله بالشهود باهالي الضحايا. فمن المتعذر على الضحايا اهالي الضحايا السوريين ان توجهوا العراق لتقديم ادعاءات او الادلاء بشهاداتهم. فهذا الموضوع يجب ان يكون موجود في سوريا، في بلد موجود في بلد الذي تمت فيه هذه الانتهاكات. فمن الطبيعي أن القضاء السوري المختص هو الذي أقدر على التصدي لهذه الجرائم أو هذه أو هؤلاء الأشخاص، من حيث إعادة، ممكن أن يتم إعادة بعض المحاكمات. يجب أن يكون هناك تدقيقات أمنية، تدقيقات، نحن نعرف هذا الملف كان بيد قصد، يعني حتى الملفات التي تتعلق بهؤلاء الأشخاص لم يتم إرسالها إلى بغداد أو إلى القضاء العراقي. فنحن أمام إشكالية، ثغرات كبيرة، إشكاليات معقدة. ليس الموضوع بهذه البساطة، هل تقبل دمشق أو لا تقبل دمشق؟ هذا الموضوع لا يتعلق بالقبول أو عدم القبول، بل الجلوس على طاولة واحدة وتبادل هذه المعلومات. طبعا هناك سيكون تبادل معلومات وخبرات أدلة. طبعا هناك حالات كبيرة تم دراستها من قبل القضاء العراقي، سيتم تزويدها للقضاء السوري. حالات أتوقع نتيجة كبر هذه الحالات. لا تنسي حتى العراق الآن يعني لديه ملف أمني كبير بعد عام 2014 عندما غزت داعش منطقة الموصل وصلاح الدين وتكريت وديالا وكركوك. يعني ما زالت العراق لحد الآن تعالج هذه الملفات، يعني تم غزو محافظات كبيره في العراق. فامام العراق مهمه ايضا كبيره، فمن الصعب عليه ايضا ان تتصدى لهذا الملف. لهذا عرضت تسليم اكثر من 6000 شخص، معظمهم من السوريين. طبعا لدينا 61 دوله، لكن كما قلنا الاغلبيه سوريا. فالموضوع لا يتعلق بقبول او عدم قبول او رضا او عدم رضا، هذا الموضوع تقني فني يتعلق باجتماع اللجان التي تم اتفاق عليها بعد زيارة رئيس مجلس قضاء الأعلى، أن يتم هذه اللجان أن تجتمع فيما بينها وتحدد الأسس والأطر التي سيتم معالجة. كما قلت لك هناك ملفات معقدة، يعني تلك ملفات النساء والأطفال القاصرين وداعش، يعني هناك ملفات تحتاج إلى جلسات مطولة، ويمكن على ضوءها يمكن سوريا، طبعا سوريا ليس لديها مانع، أكيد هم بالنتيجة مواطنون سوريون، يعني بالنتيجة الأفضل أن يحاكموا أمام المحاكم السورية. وأكيد هناك أشخاص كما قلنا في فترة من الفترات كانت قصد دائما تحمل شماعة أو فزاعة قصد أو داعش. فأيضا هناك يجب أن يكون تدقيق أمني، هناك أشخاص قد يكون ليس لديهم علاقة بهذا الموضوع. فالموضوع يحتاج هو كما قلت تقني فني قانوني، ويحمل أيضا بعد إنساني وبعد اجتماعي، يحتاج أيضا إلى جلسات مطولة بين الجانبين. والعراق أبدى التعاون إيجابي كبير جدا، وهذه خطوة صحيحة، وبالنتيجة هذا الأمر يصب في في في في حالة الاستقرار الأمني في هذه المنطقة التي لا ينقصها أيضا المزيد من طيب حالات الاضطراب.
0: طيب سيد مخلد، إلى أي مدى يمكن فعلا أن تثير عودة أو إعادة السجناء السوريين مخاوف ربما أمنية داخل سوريا، وخصوصا فيما يتعلق ب إذا كان من بين هذه العناصر ذات خبرة قتالية كما ذكر ضيفي قبل قليل أو تنتمي إلى داعش؟
2: يعني أنا من وجهة نظري الواقع غير الواقع والزمن غير الزمن. داعش الذي كان يحلم بيوم بدولة التمكين، والتي يعني استباح الكثير من الأراضي سواء في سوريا والعراق، أتوقع أن هذه الصفحة طويت. الموجودين حتى الآن على الأراضي السورية والعراقية هم بقايا ومفارز يتحركون وفق لا مركزية إدارية في محاولة لإثبات الوجود. نعم قد ينفذوا عمليات هنا وهناك، لكن لن تكون لهم الإمكانية والقابلية التي كان لديها سابقا. فبالتالي وجود هؤلاء أكيد أحكامهم ستكون أحكام مشددة، يعني كل من ارتكب فعل جرمي وبالتالي استباح دماء فستكون لهم أحكام مشددة. فبالتالي أكيد وجوده داخل هذه السجون ولفترات طويلة ستكون هنالك صفحات من الزمن تتغير، يعني لن تكون له الإمكانية والقابلية. الخطر عندما كانوا في سجون غويران والحسكة ومخيم الهول، هذا الخطر فعلا كان هنالك تواصل ما بين الداخل والخارج، كان هنالك إدارة عمليات من داخل السجون للخارج. هذا الموضوع كله يعني انتهى، وبالتالي عملية استجلابهم لبغداد كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير في موضوع داعش، وبالتالي تم احتوائهم في العراق وتم إحكام الطوق عليهم بعدم التواصل مع الخارج، وهذا هو يضعف حتى بقايا التنظيم. وأكيد في سوريا هنالك إجراءات أمنية ستكون مشددة، لأنهم يعني اليوم جهاز الأمن السوري بدأ يعني يعيد ترتيب أوراقه، ولديه رؤية قد تكون أوسع من الرؤية الموجودة في الداخل العراقي في كيفية التعامل مع هؤلاء. وبالتالي أنا لا أرى أنه يعني هذه الصفحة قد تعود، لكن أكيد التعامل معهم

0: يعني نشهد بعد فترة من الزمن أنه قد يستشعر الخطأ الذي هو كان يقوم به في فترة من الفترات، وبالتالي نرى أن الكثير منهم سينخرطون في واقع اجتماعي جديد يفرق عن الواقع الذي هو كان يعيش به. وهذا ما نراهن عليه هنا في العراق أيضا في آلية عندما يتم استجلابهم من مخيم الهول، هؤلاء النازحين أو حتى الذين لديهم مؤشرات أمنية يتم إدخالهم في دورات تأهيلية وإعادة ترتيب وضعهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بالصيغة التي يستطيع أن يمارس حياته. لكن في نهاية المطاف عملية اليوم، عملية أنه كل دولة تأخذ يعني المحكومين ويتم التعامل معهم وفق الأطر القانونية التي لدى هذه الدولة، هو الأفضل مما أنهم يبقوا في العراق. وبالتالي يعني لا نعرف مدى الضرر الذي سيتم، مثل ما تفضل ضيفك قد تكون هنالك يعني شبهات على بعض المحكومين، وممكن هنالك يعني أدلة جديدة تظهر في أي قضية من القضايا ويكون هنالك تصحيح قضائي.
1: طيب،
0: وهذا متعارف عليه في
1: طيب
0: جميع
1: لكي تسير الأمور ضمن الأطر القانونية سيد غياس، وأشرت قبل قليل بأنه ينبغي أن يكون هنالك تدقيق أمني للسجناء السوريين، كيف ستتعامل دمشق مع ملفاتهم أو مع هذه الملفات في حال ثبتت تورط بعض العناصر ربما أو جميع العناصر إلى انتمائهم إلى تنظيم داعش؟ هل هنالك ربما سيكون هنالك إجراءات أخرى معينة متبعة قانونيا أم ماذا؟
2: نعم، الموضوع طبعا هو له شقين، امني وقانوني. هلا بالنتيجه كما تفضل ضيفك، نحن نتحدث الان عن مواطنين سوريين ارتكبوا جرائم ضمن الارض السوريه، فطبعا تم انتقالهم الى العراق نتيجه ظروف معينه، نتيجه اضطرابات حصلت في المنطقه التي كانوا موجودين فيها. الان هم الان سيتم تسليمهم الى القضاء السوري، طبعا سيتم تدقيق، طبعا التدقيق الامني هو سيكون رقم واحد. بالنسبه للاجراءات القضائيه هناك قسمان، هناك اشخاص تم اصدار احكام قضائيه باته بحقهم، ممكن هذه الاحكام ممكن ان تكون قابله لاعاده المحاكمه اذا تبين لدى القضاء السوري هناك ظروف او كانت غائبه او مغيبه عن القضاء العراقي نتيجه كما قلت ان المكان لارتكاب الجرائم هو بعيد عن مكان اصدار الاحكام في العراق، الجرائم ارتكبت قد تكون في المنطقه الشماليه الشرقيه في دور الزور الحسكه او الى ما ذلك. فبالنسبه للان الفريق الاخر هو الاشخاص الذين لم تصدر بحقهم احكام، هؤلاء أيضا سيتم إعادة النظر بوضعهم، سيتم تدقيق بظروفهم الأمنية وما تمتلك الحكومة العراقية ستقدمه وما لدى الحكومة السورية أيضا نتيجة الملفات التي كانت موجودة في مخيمات الهول أو في غير مكان أو في سجن غويران، أكيد هناك ملفات موجودة لدى القضاء السوري. فالموضوع لا أتوقع أنه كثير معقد، وهؤلاء أكيد طبعا موضوع الخطر الأمني الذي يشكله هؤلاء أكيد هو يعني كما تفضل الضيف قد انتهينا من هذه المرحلة بإحكام السيطرة الأمنية في العراق أو في سوريا، انتشار الجيش العربي السوري. فالآن نحن الموضوع هو موضوع أمني قانوني لا يحمل أي احتمال آخر، هو التدقيق في ملفاتهم الأمنية نتيجة التعاون مع الحكومة العراقية، وممكن يكون تحكم أيضا تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت أيضا مشرفة على بعض هذه السجون. فالموضوع هو يعني الآن تحول إلى موضوع قانوني أمني، ملفات أمنية سيتم تدقيقها وإحالة القضاء، وكما تحدثنا قد يكون هناك أشخاص هم بمجرد الشبهة سيتم إطلاق سراحهم، ممكن طبعا سيحكموا طبعا كتنظيم داعش. طبعا هناك القوانين السورية قادرة أن تصدي لهذه الجرائم، هناك لدينا أيضا محكمة العدالة الانتقالية، لدينا محاكم متخصصة، ممكن أن يتم إنشاء محكمة متخصصة لنظر بها بهؤلاء نتيجة أيضا كمان الضغط. تعرفين الآن القضاء السوري ضغط كبير على المحكمة العدالة الانتقالية، حتى المحاكم العادية ممكن إنشاء محاكم متخصصة تكون على صلة مع القضاء العراقي مع الأجهزة الأمنية العراقية لسهولة التعاون أو لسهولة محاكمة هؤلاء، حتى يكون هناك نوع من التخصص الذي القادر على أن يعالج هذه الأمور بمهنية وموضوعية، وأيضا التركيز على موضوع العدالة الشفافية بالنزاهة، حقوق طبعا التمثيل التوكيل المحامين، هذه كل أمور أساسية يجب أن تتم، ومعالجة كل هذه الأمور يتم بالتنسيق كما قلت مع الجانب العراقي وبالتركيز على الشق الأمني والشق القانوني. وأتوقع الأمور ليست معقدة إلى هذه الدرجة،
1: إلى أي مدى؟
2: صح الأعداد كبيرة يعني، ولكن يمكن نعم تفضلي.
1: طيب سيد مخلل، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الملف سيشكل ربما تحدي أو سيشكل ربما اختبار جديد لمسار التنسيق الحاصل الأمني وحتى القضائي بين البلدين؟
0: يعني أنا أرى أنه العلاقة ما بين العراق وسوريا هي يجب أن تكون علاقة في أعلى المستويات الأمنية

0: سياسيه قضائيه. وهذا اكيد يعني العراق بدأ ينفتح بشكل كبير على سوريا في جميع المجالات، يعني وقد نترقب زياره رئيس وزراء العراق الى سوريا بالفتره القريبه القادمه. والشريط الحدودي الذي يربط بين العراق وسوريا هو يحتم على البلدين ان تكون هنالك علاقه وطيده، منها سياسيه منها مجتمعيه منها امنيه، بسبب الترابط الداخلي. لذلك ذهاب رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يمثل السلطه القضائيه العليا في البلد الى سوريا، ولقائه بالسيد الشرع ولقائه بوزير العدل، هذا يعطي ايحاء وانطباعا بان هنالك رؤيه انفتاح كبير ما بين العراق وما بين سوريا. ويراد لهذه الرؤيه ان يتعزز الواقع، تتعزز الامور على ارض الواقع. وبدانا بهذا الملف، وقبلها كان ملف تبادل المعلومات الامنيه والاستخباراتيه، ملاحقه المجرمين، ملاحقه عناصر عصابات داعش. تم تنفيذ الكثير من العمليات داخل الاراضي السوريه بمساعده القوات السوريه في ملاحقه الارهاب. وهذا يعطي ايحاء بان هنالك مستوى عالي او ليفل عالي في العلاقه اليوم ما بين العراق وسوريا. تعزيز هذا الملف ضمن الاطر القانونيه، ضمن ما يتم الاتفاق عليه بين اللجان، ويعني ان تكون لحقوق الانسان دور والماده القانونيه دور وللاوراق التحقيق دور، هذا يعطي ايضا يعني رؤيه بان نوع العلاقه اصبحت هي العلاقه الذي يراد لها ان تنضج ما بين العراق وسوريا. لان انا من وجهه نظري كمختص في الشان الامني والعسكري، لا يمكن لسوريا أن تستقر بدون استقرار العراق، ولا يمكن للعراق أن يستقر بدون استقرار سوريا. لذلك عملية الحفاظ على هذه المعادلة وهذا التوازن يجب أن يكون لدى جميع الأطراف، ونحن نرى أنه الجميع ماضي بهذه العلاقة، والجميع يرى أنه يبحث عن مصلحة بلده، وبالتالي مصلحة البلد تقتضي أن يتم الحفاظ على كل مقتضيات الأمن القومي لسوريا والأمن القومي للعراق.
1: طيب على ضوء ذلك سيد غياث، أود أن أختم معك فيما يتعلق بالتحديات التي ربما قد تكون عائق أمام نقل السجناء السوريين، وهل سيكون هنالك ربما تحديات متعلقة بمسار هذه التحقيقات والتحقيق بكل عنصر؟
2: أتوقع على هناك موضوع مهم جدا تم طرحه على السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي عندما قابل القيادة السورية، هو موضوع أيضا الفلول أو الأشخاص الذين كانوا في الجيش النظام المنحل. نعم. الذين توجهوا إلى العراق. أيضا أتوقع هذا الموضوع قد هو قيد النقاش. أتوقع هم طبعا تم قبولهم لدوافع إنسانية أو دوافع من الجانب العراقي. أتوقع هذا الموضوع سيلقى كثير من النقاش، وهو أيضا موضوع مرتبط بالنتيجة، يعني موضوع مرتبط بهذا الملف الكبير لإنهاء أي إشكالية معينة بين سوريا والعراق، التي يجب أن تكون العلاقة بينهما كما تفضل ضيفك استقرار العراق هو من استقرار سوريا، واستقرار سوريا من استقرار العراق. لن يكون هناك أي إشكاليات معينة بهذا الملف. هو الموضوع فقط يحتاج إلى وقت، إلى دراسة أكثر، إلى أن يكون هناك لقاءات فنية أكثر، إلى تبادل المعلومات وتبادل كما قلت الأدلة وتبادل الملفات. موضوع يحتاج، يعني أنت تحدثي عن أكثر من النصف، يعني نصف الأشخاص هؤلاء 6,000 هم تقريبا 3,500 سوري أتوقع. فهذا الموضوع يحتاج فقط كما قلنا إلى موضوع تدقيق أكثر، أن يكون هناك لقاءات أكثر، وأي لقاء يتم بين العراق وسوريا سيكون هو بادرة خير، سيكون نحو أن يكون هناك مزيد من الاستقرار. هذا الملف شائك ومعقد، يجب أن يغلق هذا الملف إلى الأبد، ويجب أن تقدم تطمينات إلى أهالي المنطقة الشمالية الشرقية كما أكرر، بأن أبنائهم الذين عليهم شبهات أن الأمر صار بيد القضاء السوري يستطيعون الآن أن يتجهوا نحو القضاء، أن توكيل محامين، أن يلتقوا بأبنائهم بأقاربهم. فيعني الموضوع يحتاج إلى تدقيق أكثر إن شاء الله.
1: شكرا ضيفي من دمشق المحامي الناشط الحقوقي غياث دبور، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي مخلد حازم مستشار أمني سابق لرئاسة البرلمان العراقي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. دمشق تؤكد اجتماع وفد سوري بآخر إسرائيلي في الأردن بوساطة أمريكية، وتشدد خلاله على حقها في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها وشراكاتها من دون تقييد. قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتفرج عن رعي أغنام كانت قد اختطفته على أطراف بلدة الرفيد. عريضة حقوقية تطالب بإنهاء أزمة السجناء السوريين بسجن روميا وتدعو لتسريع البت بملفاتهم. وزارة الطاقة تؤكد مواصلة التحقيقات بملفات الفساد في حقول دير الزور، وشركة سورية للبترول تشدد على أن لا حماية لمن يثبت تورطه بها. أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية لوكالة سانا عقد اجتماع سوري إسرائيلي ضم وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع رئيس الموساد بوساطة أمريكية، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وركز الاجتماع على التطورات الأخيرة بعد قصف مطار أبو الظهور وتصاعد التوترات في جنوب سوريا. وأكد الجانب السوري خلال اللقاء على حق سوريا الكامل في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها، كما ناقش الاجتماع التوترات الأخيرة بين تل أبيب وأنقرة في الساحة السورية.
1: بعد أشهر من الجمود تعود المفاوضات السورية الإسرائيلية إلى الواجهة، لكن هذه المرة على وقع تصعيد عسكري للاحتلال وتوتر متزايد بين تل أبيب وأنقرة على الأراضي السورية، وخاصة بعد قصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية أكد لوكالة سانا عقد اجتماع سوري إسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان بوساطة أمريكية أمس الأحد، جمع وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى، وذلك في إطار جهود خفض التصعيد بعد قصف مطار أبو الظهور والتوترات في جنوب سوريا. وبحسب وزارة الخارجية فقد ركزت المناقشات على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساساً لاتفاق مستقبلي أكثر شمولاً. وأكد الجانب السوري أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها، كما أكدت على موقفها بأن الجولان المحتل أرض سورية، مع الإشارة إلى أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا تزال سابقة لأوانها في المرحلة الراهنة، وتتمثل الأولوية المباشرة في انسحاب قوات الاحتلال إلى ما قبل خطوط الثامن من كانون الأول 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. كما ركز الاجتماع بحسب وزارة الخارجية على الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. تصريحات وزارة الخارجية تؤكد ما نقلته فرانس بريس وأكسيوس عن لقاء جمع الشيباني برئيس الموساد رومان غوفمان، وسبقت خبر اللقاء تصريحات للشيباني قال فيها إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني خلال الفترة القريبة، مطالبا تل أبيب بمراعاة المخاوف الأمنية لدى سوريا واحترام سيادتها. وأوضح أنه في مطلع العام تقريبا تم الاتفاق على كل شيء تقريبا على الورق، ومن أبرز نقاطه عدم اعتداء إسرائيل على سوريا وتدخلها بالشؤون الداخلية وانسحابها من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط الأسد، إضافة إلى تحديد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية على الحدود مع الجولان المحتل. لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، فهل تعود فرص إحيائه الآن مجددا بعد التطورات الأخيرة أم لا؟
0: أرحب بمراسلي تلفزيون سوريا عامر عاصي من دمشق، وكذلك أرحب بشعبان عبود مراسلنا من واشنطن. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك بداية عامر، لو تضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع، ماذا نعرف عن هذا الاجتماع الذي عقد في الأردن جهة التمثيل لكلا الطرفين من الجانب السوري والإسرائيلي.
2: نعم جمال، عقد هذا الاجتماع اليوم على خلفية التوترات والاستهدافات الأخيرة، وآخرها كان استهداف مطار أبو ظبوط في شمال سوريا وال يعني التوغلات المتكررة في جنوب سوريا. كان هذا الاجتماع اليوم ضم وفد سوري رفيع المستوى بقيادة أسعد الشيباني وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، وأيضا كان هناك من الجانب الإسرائيلي وفد رفيع المستوى برعاية أمريكية، وأيضا كانت في استضافة في الأراضي الأردنية أو في الدولة الأردنية. ناقش الطرفين وهدف الطرفين للتوصل لخفض التصعيد ويعني عدم وقف الاستهدافات، وقف الاعتقالات، وقف التوغلات التي تحصل ما بين الحين والآخر في الجنوب السوري، على وجه التحديد في ريفي محافظتي درعا والقنيطرة. وأيضا كان هناك من ضمن ما ناقشا الطرفين التفاوض، أي العودة لمسار التفاوض بين الطرفين، التوصل لاتفاق أمني. هذا الاتفاق من شأنه يضمن استقرار المنطقة ويضمن عدم اجتزاء أي جزء من الجغرافيا السورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي منذ سقوط النظام البائد حتى هذه اللحظة يعمل على التوغل في المنطقة، يعمل على إنشاء نقاط، يعمل على فتح طرقات في الجنوب السوري وما بين الحين والآخر. أيضا الجانب السوري أكد على احترام سيادة السيادة السورية ووحدة أراضيها، الحق في بناء جيشها بالمعايير العالمية والدولية، عدم وأيضا الحق في من تحالف سوريا ومن تتفق بما تطمع المصلحة الوطنية. وجود أي ترتيبات من قبل الجانب الإسرائيلي تعارض هذا الحق في بناء الجيش وفي التعهدات وفي الاتفاقيات التي تحدثها سوريا مع دول الجوار. أيضا أكد الجانب السوري على أن الجولان هي أرض سورية محتلة، وأن الوضع النهائي لها سابق، يعني ليس أنا الأوان للحديث به، إنما العمل حاليا يجب على الجيش الإسرائيلي العودة ل يعني قبل 8 كانون الأول 2024 تمهيدا للعودة لاتفاق 1974، أي فض الاشتباك الذي حصل ما بين سوريا والقوات الإسرائيلية بعدم الاعتداء على الأراضي السورية وعدم وجود.
0: نعم عامر، كل الشكر لك. عامر عاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وجدد الترحيب بك مرة أخرى. شعبان عبود مراسلنا من واشنطن. شعبان، اليوم كيف تنظر الإدارة الأمريكية عموما إلى هذا الاجتماع؟ ضعنا في تفاصيل هذه الوساطة الأمريكية بطبيعة الحال.
3: مرحبا جمال. من المصلحة الأمريكية والرغبة الأمريكية هو دائما أن يكون هناك قناة اتصال بين الجانبين السوري والإسرائيلي. طبعا واشنطن والمبعوث توماس براك يعني سعوا أكثر من مرة لإجراء لقاءات، لكن التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة وخاصة الحرب الأمريكية ومع ضد إيران يعني استدعت نوع من التوقف عن جهود الوساطة أو المفاوضات التي كانت تجري بين الجانبين السوري والإسرائيلي. لا ننسى جمال أن اجتماع اليوم في الأردن عمان الذي جرى بوساطة أمريكية يعني حصل على خلفية، كما نعلم جميعا، التصعيد الأخير على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو الظبور شمال سوريا، وعلى خلفية التوتر بين والتنافس بين الجانبين الإسرائيلي والتركي. واشنطن يعني تنظر للموضوع على الشكل التالي: تركيا حليفة أساسية لواشنطن، وإسرائيل أيضا حليفة أمنية أيضا وشريك للولايات المتحدة، وسوريا تحظى بدعم أمريكي واسع. لذلك آخر ما تريده واشنطن هو أن يصل التصعيد أو يتطور التصعيد بين الجانبين وتكون ساحته هي سوريا. لذلك يعني توماس فراك لاحظنا جميعا كيف حذر المرة الماضية وقال أن الذي حصل يعني كاد أن يصل إلى مرحلة الاحتكاك الميداني المباشر لولا وجود يعني وجود حكمة من الجانب التركي ويعني تعقل من الجانب التركي. إذن هناك يعني نظرة أمريكية أن الوضع خطير وبحاجة إلى أن يكون هناك قناة اتصال رسمية بين الأطراف جميعا من أجل درء أي نوع من التوتر. البارز أنه هناك تقارير تحدثت عن إنشاء أو اتفاق على تأسيس غرفة اتصال مشتركة أو آلية اتصال مشتركة بين الجانبين السوري والإسرائيلي برعاية أمريكية، لكن جمال بنفس الوقت نحن نعلم أن هذه الآلية موجودة منذ أشهر طويلة، منذ 8 أشهر هذه الآلية تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات باريس بين الجانبين السوري والإسرائيلي برعاية أمريكية، ويعني كان واتفق الجانبان على أن يكون مركزها أو مقرها الأردن. السؤال هو يعني هل
0: هذه غرفة العمليات التي يتم الحديث عنها الآن شعبان هي نفسها القديمة أم أن هناك غرفة عمليات جديدة بحسب ما فهمت منك للتأكيد؟
3: هذا هو السؤال، هل يعني تم إحياء ما تم الاتفاق عليه في باريس، بمعنى أن التطورات الأخيرة بعد ضربة مطار أبو الظهور استدعت يعني العودة إلى ما تم الاتفاق عليه، أم آلية جديدة؟ ربما تكون يعني هي نفسها ذات الآلية لكن تم الاتفاق على تفعيلها. لكن جمال، ربما الأهم من ذلك يعني القضية تبدو أبعد من مجرد تفعيل آلية غرفة الاتصال المشتركة. الوزير الشيباني إذا تبانى تحدث أو توقع عودة للمفاوضات السورية الإسرائيلية قريبا، قال هناك عودة يعني قريبة لهذه المفاوضات.
0: نعم،
3: هذا إن دل على شيء يدل على يعني وجود رعاية أمريكية أو وساطة أمريكية تسعى بهذا الاتجاه
0: نعم،
3: بعد أن توقفت هذه المفاوضات وبعد أن قطعت مراحل طويلة. يعني حسب الشيباني تم الاتفاق على كل شيء، لكن كما نعلم التطورات الحرب في المنطقة مع إيران ربما أجلت أو أخرت يعني الاستمرار في هذه المفاوضات. السؤال هو باختصار شديد، هل سنكتفي فقط بيعني الإعلان عن هذه الآلية وهذه الاجتماعات، أم أننا سنسمع قريبا أن هناك عودة للمفاوضات؟ الوزير الشيباني توقع عودة قريبة للمفاوضات، ربما يكون ما حصل في الأردن مقدمة أو يعني أرضية للاتفاق على عودة قريبة للمفاوضات بين الجانبين، ليس فقط يعني من غير المعقول أن يكون تم
0: نعم شعبان، وصلت الفكرة.
3: يعني النقاش حول ما حصل بأول ظهور، ربما تم
0: نعم،
3: الحديث أيضا إلى حول المستقبل. نعم، إليك يا جماعة.
0: كل الشكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. نعم مشاهدينا، كذلك ينضم معي رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد رشيد. بداية، كيف تقرؤون هذا الاجتماع اليوم بهذا التمثيل برعاية أمريكية واستضافة أردنية؟ ما الذي يعنيه اليوم هذا سياسيا في هذا التوقيت بالتحديد؟
4: تحياتي لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يعني أنا أقرأ هذا الاجتماع يعني في اتجاهين. الاتجاه الأول هو محاولة أو مناورة ومناورة ومحاولة احتواء أو إظهار إسرائيل لاحتوائها للموقف السوري، يعني الذي يركز بعد سقوط النظام على إنهاء كافة التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية بعد سقوط النظام. هذا الاتجاه الأول الذي تحاول إسرائيل أن يعني أن تظهره. أما الاتجاه الثاني الذي تحاول فيه، قد تكون إسرائيل أيضا جادة في الدخول في مفاوضات مع الجانب السوري بناء على الضغط الأمريكي. أما توقيت هذه العمليات وهنا أو هذه المفاوضات التي تم الإعلان عنها وتكليف رئيس الموساد الإسرائيلي بها، هي إسرائيل تريد يعني أن توصل رسالة إلى الجانب السوري بشكل خاص والمجتمع الدولي والراعي لهذه المفاوضات بين الجانبين الراعي الأمريكي، أن العلاقة بين الجانب السوري والكيان الإسرائيلي هي تنحصر في حدود الأمنية، وأن مستقبل هذه المفاوضات تنحصر في الترتيبات الأمنية ولا علاقة لها في الأمور السياسية، لذلك تركز إسرائيل على هذا الأمر. أما توقيت هذه المفاوضات فأستطيع أن أقرأها في ضوء يعني ما عقده معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وهو المؤتمر الذي عقده في أواخر تموز من العام الجاري. وهذا المعهد معهد متخصص في دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، هو معهد عريق وتم تأسيسه عقب حرب عام 1973، وركز فيه على الحالة السورية في أحد جلساته، ونوه إلى ضرورة أن تتواضع إسرائيل مع الجانب السوري للحفاظ على بنيتها الأمنية في ظل تنامي الرأي العام الدولي ضد تصرفات.
0: هناك كثير من النقاط ربما يجب الإضاءة عليها سيد رشيد، لكن اليوم عندما تضع الحكومة السورية شرط انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل 8 كانون الأول 2024، اليوم هل يعني ذلك إلى أن هذا الأمر هو شرط مسبقي ربما إلى قبل البدء بأي حوار أو اتفاق مع الجانب الإسرائيلي؟
4: نعم، يعني الحكومة السورية تصر على تنفيذ هذا الاتفاق أو العودة إلى الاتفاقية وضع الاشتباك الموقعة بين الطرفين في العام 1974، يعني لأسباب عديدة، ربما لأهم هذه الأسباب بتقديري هي أن اليوم الراعي الأمريكي هو الذي يرعى، أو الجانب الأمريكي هو الراعي الحقيقي والرئيسي للمفاوضات بين الطرفين، هذا من جانب. والجانب الآخر أن الاتفاق والاتفاق وضع الاشتباك في العام 1974 أيضا كان برعاية أمريكية، لذلك تصر يعني الحكومة السورية اليوم على أن يكون بدء العمل والترتيبات الأمنية مع الكيان الإسرائيلي العودة إلى اتفاق فضل الاشتباك.
0: بالحديث عن هذا الاتفاق اليوم، اتفاق فضل الاشتباك عام 1974 اليوم، سيد رشيد، هل يعني هذا الاتفاق هو قابل ليكون ربما يعني أساسا أمنيا في المرحلة المقبلة؟
4: نعم، هو من الجانب السوري، يعني إذا ما يعني قرأنا تفصيلات الاشتباك، هو يترك مسافة 10 كيلومتر يعني بسلاح خفيف، ولا يسمح للجيش السوري من الجانب السوري بالانتشار بأسلحته الثقيلة. يعني اليوم إذا ما عدنا إلى هذا الاتفاق، لا يسمح للجيش السوري أن ينتشر بقواته وعتاده الثقيل من دبابات وصواريخ وما إلى ذلك على بعد 10 كيلومتر من خطوط المنطقة العازلة في عمق الأراضي السورية، وهذا تقدره الإدارة السورية اليوم بأنه كافي. ولكن إسرائيل اليوم تريد أن تجعل مناطق أمنية جديدة في أراضي الطرف الآخر، وهذا ما طبقته في لبنان، وتريد أن تطبيقه في سوريا من خلال فرض واقع أمني وميداني وعملياتي وعسكري في الأراضي السورية. يتمثل هذا التصرف الإسرائيلي من خلال ما أطلقت عليه بمشروع شرق جديد، وهذا المشروع يتمثل بإقامة السواتر الترابية والخنادق العسكرية بعرض 4 كيلومتر من يبدأ هذا الخط أو هذا المشروع من مجدل شمس شمالا، وينتهي عند الحدود عند مثلث الحدود الأردنية في الجنوب. لذلك إسرائيل تريد أن تخلق واقع ميداني يعني تفرضه مع أي مفاوضات مع الجانب السوري.
0: طيب اليوم في حال يعني أصرت إسرائيل على ترتيبات أمنية معينة بشكل عام، وأصرت كذلك الحكومة السورية على حقها السيادي الكامل، اليوم كيف يمكن فهم هذه المعادلة بترتيب الاتفاق الأمني بين الطرفين؟
4: أعتقد أن ذلك يعني ليس في مصلحة إسرائيل، لأن لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب هناك المرونة السياسية التي تبديها الإدارة السورية، وهذه المرونة يعني جعلت من الإدارة السورية مقبولة ومرحب بها من كافة الأطراف الدولية والأقليمية، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني هناك موازين القوى تتبدل، على سبيل المثال اتفاق مكة الذي تابعنا توقيعه، وأيضا إمكانية انضمام سوريا إليه وتشكيل حال، يعني هو اتفاق ردعي وليس هجومي، أي دفاعي ليس هجومي، وإمكانية انضمام سوريا إليه يشكل أيضا يعني اختلال في موازين القوى. إضافة إلى ذلك أن الجانب الأمريكي اليوم لديه رؤية معينة للمنطقة، يريد تقويض الدول المركزية، الدول المحلية، سواء في سوريا، سواء في العراق، وأيضا في لبنان، وهو ينهي الحالة الميليشياوية التي سادت في الفترة السابقة.
0: نفى منك اليوم سيد رشيد أن الجانب الإسرائيلي هو بطبيعة الحال أيضا يرغب في توقيع هذا الاتفاق الأمني لمصلحته بالدرجة الأولى،
4: يريد توقيع هذا الاتفاق من وجهة نظره، ومن وجهة نظره التي تقضي بإنشاء مراكز أو مناطق أمنية كما ذكرت في مناطق الطرف الآخر، وليس المناطق المعترف بها من بالنسبة للطرف السوري أو المنصوص عليها في اتفاق عام 1974. لذلك وأركز على هذه النقطة بشكل خاص، أن إسرائيل أرجح أن يعني تنفذ إسرائيل الرؤية الأمريكية في ظل سعي أمريكا لتقويض الدولة المركزية أو الدولة المحلية في المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو لبنان، لتتجاوب ولتتكامل مع الرؤية الأمريكية للمنطقة.
0: اليوم سيد رشيد أختم معك بهذا التساؤل، هل هناك توافق دعنا نقول في الرؤى بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي بما يتعلق بأي اتفاق قادم مع الجانب السوري، أم أن هناك يعني تباين واضح ربما في الرؤى؟
4: هناك تباين واضح، ولكن يعني الإدارة الأمريكية والإدارة السورية يعني تعول الإدارة الأمريكية على المرونة كما ذكرت، المرونة التي تبقى

0: فيها الإدارة السورية وجديتها في يعني الالتزام بأي اتفاق تصل إليه. إضافة إلى ذلك أن هناك يعني موقف رافض للسلوك الإسرائيلي في المنطقة من قبل مجموعة من الدول العربية والإسلامية، ظهر هذا الموقف بوضوح من خلال البيان الذي أصدرته تلك الدول من عمان في الأردن، وأدانت من خلال هذا البيان استهداف مطار أبو الظهور واستهداف الدولة السورية أو التدخل في شؤونها الداخلية. لذلك اليوم الجانب الأمريكي قد يمارس شيء من الضغط الفعلي بعد الانتهاء على، وهو يعني ما أرجح هذا الأمر، بعد الانتهاء من مسألة إيران، أو قد يترك المجال يعني لإسرائيل تضغط على الجانب السوري ليضغط ليضغط الجانب الأمريكي بدوره على الجانب السوري، وينفذ الجانب السوري المطالب الأمريكية بالتدخل ضد حزب الله في لبنان.
1: كل شكر لك رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن راعي أغنام كانت قد اختطفته على أطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت بسبع آليات عسكرية برفقة قوة مشاة في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي باتجاه وادي الرقاد. يأتي ذلك وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6000 سجين من العرب والأجانب من بينهم سوريون محكومون داخل سجونها إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال محكومياتها. ويشمل هذا التحرك 6000 محكوم يتوزعون على 61 جنسية، مع استبعاد جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكاما بالإعدام، حيث سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق، مشيرا إلى أن القرار يستند إلى أطر قانونية وأمنية واضحة ليتعامل مع أزمة تكدس السجناء. في سياق متصل، بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس ملف السجناء الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق. وقالت وزارة العدل العراقية في بيان أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها آليات التعامل مع سجناء الأجانب المنقولين من سوريا بما يتوافق مع القوانين العراقية والالتزامات الدولية. وأضافت أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الملف والإجراءات القانونية المعتمدة للتعامل مع السجناء، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية.

طالبت عريضة حقوقية موجهة إلى الرؤساء السوري واللبناني والفرنسي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة الموقوفين السوريين في سجن روميا اللبناني. أدعت العريضة إلى مراجعة أوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات في التوقيف الاحتياطي دون صدور أحكام بحقهم والتأكد من قانونية استمرار توقيفهم وتسريع البت في ملفاتهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة والاستعانة بمحامي. كما طالبت بالسماح للجهات الإنسانية المختصة ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجن وتقييم الظروف الصحية والمعيشية للموقوفين. هذا وكان قد توفي سجين في سجن روميا شرقي بيروت، الأمر الذي أثار أعمال شغب داخل السجن وفق ما أفاد به المرصد اللبناني لحقوق السجناء. وبحسب المرصد فإن السجين وهو لبناني في الثلاثينيات من عمره فارق الحياة بعد تأخر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادثة مع إخضاع عنصر أمني للتحقيق. وتتزامن الحادثة مع تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية للرئيس اللبناني جوزيف عون بتوقيع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. خصصت محكمة الجنايات الرابعة جلسة اليوم لتدقيق وإصدار الحكم في قضية أحمد حسون، وذلك بعد استكمال إجراءات النظر في القضية. هذا ويمثل حسون أمام المحكمة على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف وتبرير القتل ودعم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع بحق السوريين. وخلال الجلسة الخامسة المنعقدة في السادس من آب الجاري استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، إضافة إلى أقوال حسون الأخيرة قبل أن ترفع أوراق الدعوى إلى التدقيق والحكم وتحدد موعد الجلسة القادمة لنطق بالحكم.

0: أفادت مصادر محلية في السويداء بإغلاق أوتوستراد دمشق السويداء بشكل جزئي والسماح بمرور الحالات المرضية أو الطارئة فقط من قبل مجموعة محلية في المحافظة. وأوضحت المصادر أن حاجز أم الزيتون التابع لما يسمى ميليشيا الحرس الوطني يمنع مرور أشخاص يشتبه بأنهم متوجهون إلى ريف المحافظة الشمالي قبل موعد الامتحانات المقرر الأسبوع المقبل. استكملت محافظة السويداء تجهيز 24 مركزا امتحانيا لاستقبال نحو 13,000 طالب وطالبة في الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. تفقد وفد وزاري المراكز الامتحانية في ريف السويداء الشمالي للاطلاع على جاهزية الأبنية والمرافق الخدمية وأعمال الصيانة ومدى توافر المستلزمات اللازمة لإجراء الامتحانات. وقال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية حسن الحسين إن المراكز باتت مجهزة لاستيعاب الطلاب وفق الشروط المعتمدة للامتحانات العامة. وبحسب مدير إعلام السويداء مرهف الشاعر، تعمل الجهات المعنية على معالجة المعوقات الأمنية والتعليمية في ظل مخاوف من تأثير قطع بعض الطرق والدعوات إلى مقاطعة الامتحانات على وصول الطلاب إلى مراكزهم. توفي شاب غرقا خلال السباحة في نهر الفرات قرب منطقة حويجة الخلاوي بريف حلب الشرقي. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب إن فرق الدفاع المدني انتشلت جثمان الشاب من النهر بعد ورود بلاغ عن غرقه في أثناء السباحة. وأضافت أن الفرق نقلت الجثمان إلى أحد المشافي لاستكمال الإجراءات المتبعة أصولا. قال رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إن الجهات المختصة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اتخذت الإجراءات اللازمة بحق 11 شخصا أقدموا على السباحة في نهر الفرات بتهمة إيذاء النفس نظرا لما يشكله ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار من مخاطر على حياتها. وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية للحد من حالات الغرق والحوادث والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه حفاظا على سلامة الجميع. كما أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة رفع مستوى الجاهزية تحسبا لارتفاع مرتقب في منسوب مياه نهر الفرات. ودعت المديرية المواطنين ولا سيما المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية والأهالي الساكنين بالقرب من سرير النهر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى نهر الفرات تحسبا لارتفاع مرتقب في منسوب المياه. ويأتي رفع الجاهزية في الرقة على خلفية استمرار التحذيرات من ارتفاع تدريجيا في منسوب النهر نتيجة زيادة كميات المياه الواردة عبر الجانب التركي ورفع كميات المياه الممررة من سد قديران. أكد وزير الطاقة محمد البشير استمرار التحقيقات في مواقع وحقول الشركة السورية للبترول بدير الزور بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حتى استكمالها وإعلان نتائجها بشفافية. وقال البشير إنه ستتم إحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق القانون. وشدد الوزير على أن حماية المال العام والثروات الوطنية أمانة لا تهاون فيها وأن صون حقوق السوريين مسؤولية لا تقبل المساومة ولا أحد فوق المساءلة. هذا وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. هذا وأكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع. افتتح في منطقة المزة بدمشق مركز تأشير السعودي لتقديم خدمات التأشيرات للسوريين وتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات. ويتيح المركز خدمات رقمية متطورة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة وتسريع إنجاز معاملات المراجعين، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمغتربين والجانب السعودي. طلب مدرسون وإداريون اعتصموا أمام وزارة التربية في دمشق، طلبوا بإعادة النظر بقرارات فصلهم أو عدم تجديد عقودهم كما قالوا، مشيرين إلى أن اعتصاماتهم السابقة والمتكررة لم تجلب أي نتيجة.
1: جاي أطالب السيد الوزير السيد الرئيس تحديدا بإنصاف هؤلاء، تحديدا السيد الرئيس، لأنه القرار بيد السيد الرئيس حصرا، لأنه هذه الوقفة السالسة أمام هذا المبنى ولم يستجب علينا. أطالب بتجديد العقود التعليمية الإدارية بكافة أعوامها، عقود إدلب، عقود المفصولين، عقود الثورة، كل من هو له حق أطالب به.
2: لدينا عدة مطالب لدى وزارة التربية، للأسف لليوم الثالث أو الرابع لم تستجب لنا. أولا العقود المباشرة التي عينت منذ عام 2016 من دون مسابقة. هذا الموضوع آلية الدولة في ذلك الوقت كانت تتعامل بالعقود المباشرة، وحاولنا الخضوع لمسابقة لم يسمح لنا بحكم أننا مثبتين ولدينا شاغر حقيقي واعتماد مالي ومضى على مسيرة تعليمية داخل الصف، يعني 10 سنوات.
3: نحن بنناشد السيد الرئيس، نحن مسابقة 2021 خضعنا لمسابقة كتابية وشفوية وقمنا بالتقييم، تم فصل قسم منا وقسم تجدد له، ما صار في انصاف ابدا لنا. نحن بنناشد السيد الرئيس انه يجدد للكل بدون استثناء لجميع العقود التعليميه والاداريه والمباشره لعقود ادلب للجميع، بنتمنى من السيد الرئيس يجدد لنا، هذا رجائنا فيه.
4: لا لنا مسرحين، لا لنا ذوي شهداء، لا لنا ذوي قتلى، ولا لنا شيء، نحن محققين ومستوفيين الشروط، بدل ما يطلع تثبيت لنا تم فصلنا، لا ما قيمونا نهائيا، ما تم تقييمنا خالص، ما تم سؤالنا ولا سؤال، ما شافوا التكريمات اللي نحن خدناها أثناء عملنا، تم فصلنا تعسفيا بحجة أنه نحن تجاري مصرفي، نحن معنا قرار وزاري.
5: شواغلنا كانت نظامية وحقيقية، وكنا عم نمارس عملنا بأكمل وجه وبدقة وبنظام، وعملنا تقييم ونجحنا الجميع بالتقييم، وليكن التقييمات بالتربية كلها موجودة، فبتمنى النظر بأمرنا نحن العقود الإدارية المفصولة المشفاضة، وشكرا.
0: شهد المصرف المركزي في دمشق ازدحاما شديدا مع توافد المواطنين لاستبدال العملة القديمة، ما أثار استياء الأهالي ولا سيما القادمين من المنطقة الشرقية، ودفعهم للمطالبة بافتتاح مراكز إضافية تسهل عملية الاستبدال وتخفف عنهم عناء الانتظار والتنقل.
6: يعني اذا في يعطوا مجال اكثر لتبديل العمله احسن من شوفت عينك على العجقه شلون، يعني الناس واقفه من الصبح، اللي بده ال 200 بده يبدل 200 الف، واللي بده يبدل 300 الف، يعني وقف من الصبح للساعه 2 لحتى يعني داخل كانه داخل معركه. يعني
7: هلا انا جاي بدل عمله، انا من القامشلي، عندنا بالقامشلي العمله الجديده لسه ما نزلت، عندنا التعامل والعمله القديمه لا زالت، فعندي مريض بدي اطلع المريض من المشفى، بدي ابدل العمله القديمه والعمله الجديده، هذا كل الموضوع.
8: اجباري يا اخي، بدي اخلص، يعني بدي اخلص من مصرياتي، بدي اخلص، بدي اصرفهم، يعني هن مليونين نهن محرزات، لا 50 مليون ولا 60 مليون، جينا نصرفهم مليونين، رحنا على البريد الصبح قالوا لنا مسكرين، اجينا جاي وحتى الان من الساعه 9 حتى الان واقفين. يعني
9: والله نحن من الصبح واقفين هون، يعني الامور جيده ماشيه، الامور تمام، بس يعني لازم نزود المراكز، يعني بدل ما مركز واحد بالمركزي حطوا مثلا في البريد، حطوا عند تبعين الحواله، تبعين الصرافه، يعني هيك الامور تكون سهله يعني، والامور تمام، يعني لحد الان الامور تمام جيده.
0: نظم عدد من سائقي الشاحنات في مدينة حماة اعتصاما احتجاجيا اعتراضا على ما وصفوه باحتكار العمل لصالح تجار محددين، الأمر الذي حرم شريحة واسعة من السائقين من فرصهم في النقل والتشغيل حسب تعبيره. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن المحتجين شددوا على أن استمرار هذا الوضع يهدد مصدر رزقهم، مطالبين بآليات عادلة تضمن توزيع العمل بشكل متوازن بين جميع أصحاب الشاحنات بعيدا عن الاحتكار والمحسوبيات، مشيرا إلى أن الاعتصام شهد حضورا لافتا للسائقين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة خطواتهم حتى تحقيق مطالبهم. في ظل حديث غير رسمي عن رفع قيمة جمارك السكر 100 دولار أمريكي لكل طن، تصاعد الحديث عن سعر الكيلو الجرام من هذه السلع الأساسية في البيت السوري. كاميرا تلفزيون سوريا جالت في أسواق درعا واستطلعت آراء الأهالي حول أسعار السكر وتوقعاتهم لتأثير زيادة الرسوم الجمركية المحتملة على سعره.
10: والله هو الغلاء مش محصور بالسكر بس، يعني أغلب المواد الغذائية والأساسية شبه يوميا عم تغلى، يعني مش واقفة عند السكر. السكر أسعى وصل 10.5 11 منه. البيض اليوم 39.5، مشتقات الألبان عم ترتفع، الخضار والفواكه يعني
11: بالوقت الحالي يعني مننام على إشي وقاعدين منفيق على إشي. يعني اليوم سعر أنت والصبح كمان لثاني يوم بدك تفيق لثاني يوم بدك تحسب أنه طلع السعر. هاي الماء يعني الحياة صفت غالية، ما بمشي حالها معنا. إحنا عمال كل يوم بيومه، بدنا إشي اللي يناسب وضعنا والوضع الاجتماعي بشكل عام.
12: والله السكر كنا نشتري ب8، عم بتفاجأ بقولوا لي يعني شو سعر اليوم يا إيه ها تفضل 11. يعني ها شلون يعني أني كموظف شلون بدي يعني أمن المستلزمات هاي بشكل دائم؟
13: يوم السكر ب11 يعني طلعته غير طبيعية، يعني ليه بدك تقول كان بالسبعة 8 9 10 اليوم 11، يعني إشي مش معقول. يعني ما عم تتحمل البشر الدنيا الأسعار هاي، والسكر شيء مادة أساسية تعتبر، يعني ما فيش غنى عنها.
14: عن بالأمور المعيشية كل يوم أسعار شكل، خلينا نقول على موجة بالسكر، يعني السكر 9 8 11 10، يعني الشعب منين بيجيب؟ نتمنى من التجار أن يتقى الله بالشام.
0: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا رعينة من أهالي دمشق حول توقعات ارتفاع أسعار السكر.

0: والله الاسعار بشكل عام كلها مرتفعه، وكملوها بالسكر، يعني كلها مرتفع، من السكر للرز للغذائيات للحم للدجاج كلها مرتفع، للاجارات للبيوت، السكر ماده اساسيه ترتفع كمان، يعني وناص المواطن
1: قالوا علينا شغله كل يوم كل يوم. السكر ب 420 440 460 اليوم ب 485 الف جوال سكر اشتريناه، عم بيعونه هنا ب 10000، 10000 بيخسر معنا، بس باكثر من 10000 المواطن ما له قدره يشتري، يعني اكثر من 10000 ما له قدره، وما في مواطن ما في بيت الا بده سكر اجباري. وكل يوم التاجر بيقول لك ما في طريق وغلي الجمرك وبيتحججوا والدولار غلي وبيسعرونا البضاعه على الدولار، ونحن ما نبيع الدولار، نحن نبيع المواطن على السوري.
2: يعني المواطن ما حد يعني خده لا بيقدر ياكل ولا بيقدر يشرب، وإسا على السكر هذا الاخص، يعني الشيء الاساسي سكر شيء الاساسي كمان غلي، تبع شلون يعني المواطن ما عاد عنده استطاعه.
3: كل شيء غالي نحن تقبلناه، كمان وصلنا بالغلاء للسكر يلي هي مادة أساسية بكفة المشروبات، والشاي أساس مشروب أساسي عند الشعب السوري، فلهون وصلتوا للسكر.
4: في كل يوم الصبح عم بتفيق من النوم عم تلاقي أسعار كتير غالية، يعني بدك تحكي يعني ما ضل شيء رخيص. هلأ اليوم فأنا الصبح لقينا السكر بالنار غالي 2000 و 3000، يعني ما وقفت الشغلة بس عند السكر، كل شيء صار غالي، أجارات البيوت وال السلع الكليات الغذائيه كلياتها عم تفيق الصبح عم تلاقي كله بالنار كله غالي، ليش هالاسعار هاي عم ترتفع فجاه بدون لا حس ولا خبر، ما حدا بيعرف بالموضوع.
5: وبالانتقال الى حلب رصدنا اراء الاهالي حول اسعار السكر الحاليه وتوقعاتهم بشان ارتفاعها بعد الحديث عن زياده الرسوم الجمركيه.
6: والله السكر كنا نبيعه 8.5 صرنا نبيعه 10، يعني كل جوال تقريبا 50 كيلو ارتفع شيء 6 دولار 7 دولار، والمواطن عم بيجي يعني ما بقدر يشتري، يعني عم بقول لي كتير غالي ليش مثلا، وهل بعد انه في غاليات اكثر للسكر عجب، يعني شلون بدنا نكمل ما بعرف موضوع السكر، يعني لازم يلتقى له حل من ناحيه الدوله من ناحيه مثلا المسؤولين كذا اللي عم بيجيبوا السكر يلاحوا التجار، مثلا التجار اللي بتجيب السكر هن المسؤولين عن هالموضوع هذا، يعني مو معقولة خلال جمعة مثلا 6-7 دولار تشوال غلي.
7: هلا نحن كنا من هورين عم نشتري 8000 وب 7500 اليوم ب 10000، ايش خبر بين نهار وليلة 10000؟ ايش في؟ يعني هلا مثلا نهار ايه نهار لا، بدنا نحن مثلا دخل لعندك ضيف بدك تضيفه شاي او قهوة تمام؟ ايش ده يعني كيلو السكر نهار ايه نهار لا 10000 ليره؟ اي والله ما بعرف، يعني الغلاء هذا مو طبيعي طاول. يعني
8: يا اخوي في حدا ما بتاثر في هالموضوع؟ كل الناس بحاجه للسكر، في حدا بحسين بلا سكر؟ كل عائله محتاجه للسكر، البيت بده سكر، بده يشرب شاي بدك سكر، بدك قهوه بدك سكر، في كل شغله بدك سكر، يعني بلا انسان بحسين يعيش بلا سكر؟ بنحسين نتغلى عن السكر بالمره؟ اعتبر اليوم ما اكلنا سكر بس ثاني يوم بدنا سكر، ما مضطرين نشرب سكر، يعني بدنا سكر إجباري ما بصير بلا سكر، مضطرين نشتري السكر ونحطه في البيت، فهذا الموضوع بيأثر علي وبيأثر على كل العالم، طبعا أصحاب الدخل المحدود بيأثر عليهم، بس اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليه وماشي الحال ممكن ما يتأثر.
9: بيأثر شيء أكيد، لأن السكر مواد أساسية في البيت، وهلأ بتعرف أنت الوضع، مربيات بمربيات، يعني هلأ صار استهلاكه أكثر من أول، يعني عرفت علي؟ وشيء أساسي بالبيت، ما نحسن بدونه السكر. وبأثر يعني هلا بدنا يعني مثلا ولنفترض انا كنت مثلا كل يوم بدي كيلو، هلا مربيات بدي يعني 20 30 كيلو لاخذ، عرفت علي؟ بأثر يعني 1500 2000 ورقه فرق بأثر، ونحن دوب نعم نلحق، يعني عم نشتغل ليل مع نهار لحتى نلحق لقمه العيش.
10: والله يا معلم كنت اشتري ب 7.5 وهلا صاير 10000، هو بأثر علينا كثير، يعني مو انه هالتأثير القوي بس يعني بأثر علينا كشراء يومي، هو كما يعني كمدخول يومي، عرفت شلون؟ بأثر علينا لأنه مستعمل فيه الشاي والزورات والقهوة، وهي يعني بس تجي تقول له للزبون والله ارتفع السكر بقول لك أنا مالي على ما يدخلني، عرف شلون هيك.
5: تتسع ظاهرة عمالة الأطفال في الرقة في ظل الفقر وغياب المعيل والتفكك الأسري، ما يدفع عددا من الأطفال إلى سوق العمل لتأمين احتياجاتهم، وسط مخايف من تأثير ذلك على تعليمهم وتعرضهم لظروف عمل لا تتناسب مع أعمارهم.
11: أجرتي قليلة وكل العمال أجرتهم عالية، العاني أجرتي قليلة.
12: لم يكن صوت آلاء الشاكي من قلة الأجر سوى صدى لواقع الأثقل من

0: هي تفتيش العمل بالقطاع الخاص، ومن ناحية الطفولة نحاول نوجه أصحاب العمل بالتخفيف وعدم تشغيل هؤلاء الأطفال والتوجيه إلى المدارس، وفي حال المخالفة نكتب بهم ضبوط. يتواجد الأطفال نسبة عالية بقطاع الصناعة، الميكانيك والتسويق والهاي الشغلات تبع السيارات، النسبة العالية بأكثر بهاي القطاع يتواجدون. أما مثل المطاحن المشات الأخرى الخاصة النسبة أقل.
1: صراحة أجرينا مجموعة من الاستبيانات، استنتجنا بعد تحليل البيانات بأنه 60% من هذه الأسباب هي كانت بسبب تدني مستوى المعيشة والفقر، 20% كانت بسبب الخلافات الأسرية، 20% الأخيرة كانت بسبب صراحة الرسوب وضعف المستوى الدراسي لبعض الطلاب ويتجهون إلى موضوع عمالة الأطفال. ناقشنا مع بعض المديريات المعنية كالشؤون الاجتماعية والعمل، الثقافة، بعض منظمات المجتمع المدني، عقدنا بعض الورشات الحوارية، استخلصنا بعض المخرجات للتضييق على هذه الظاهرة.
2: ومع اتساع ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد مخاطر التسرب من التعليم في ظل بلوغ نسبته نحو 20%، إلى جانب تعرض الأطفال لظروف عمل قد تشكل مخاطر نفسية وجسدية لا تتناسب مع أعمارهم.
3: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينياً بينهم طفل خلال حملات دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مراسلتنا، أحرق مستوطنون غرفة سكنية تعود لفلسطينيين في المنطقة الشمالية من بلدة أوسرين جنوبية نابلس في شمال الضفة الغربية، كما أضرموا النار في مركبة ما أدى إلى احتراق جزء منها، وخطوا شعارات عنصرية في الموقع. وصل 6 أسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد أن أفرجت عنهم قوات الاحتلال ونقلتهم طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، والتقى المفرج عنهم بعائلاتهم بعد فترات متفاوتة من الاحتجاز، في حين تحدث بعضهم عن ظروف قاسية تعرضوا لها خلال فترة اعتقاله.
4: روح الحمد لله على السلامة، الحمد لله على
5: سلامتك.
4: يلا يا عمي، الحمد لله على السلامة.
3: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات لمواجهة آثار الحرب الاقتصادية الأمريكية وإنها مستعدة لمختلف الأعمال العدائية. وذكر محبي أن الولايات المتحدة تخوض حربا اقتصادية ضد إيران منذ 47 عاما، مضيفا بأن إيران تواصل علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى بسهولة وأنها لا تشعر بأي قلق من الناحية الاقتصادية. واعتبر أن الولايات المتحدة اتجهت إلى الحرب الاقتصادية بعد فشلها في المجال العسكري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التحركات التي يصفها ترامب بأنها عمليات اقتصادية ليست سوى سيناريو متكرر في سياسات واشنطن بحسب وصفه، مشيرا إلى أن بلاده تعرف كيف تواجهها. وذكر عراقجي أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود مجددا إلى خططها السابقة، لافتا أن واشنطن تكرر طرح خطط سبق أن طبقتها ولم تحقق نتائج. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية فرض قيود على بعض السفن لدى عبورها المقبل للمضيق، تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك لمخالفتها الترتيبات الإيرانية المنظمة

المنظمة عفوا لعبور المضيق. ودعت الهيئة الإيرانية أصحاب الشحنات المتجهة إلى الخليج أو القادمة منه إلى الاطلاع على القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل شحناتها. وقالت إن أي سفينة تتعاون أو تتعاون مع السفن المدرجة على القائمة سواء عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وإعادة الشحن أو غير ذلك ستضاف بدورها إلى قائمة السفن المخالفة. وأضافت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن التي ترغب في حذف أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب مرفق بالتوضيحات ذات الصلة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا بشأن وقف متبادل للهجمات الجوية التي تستهدف البنية التحتية الزراعية وقطاع الطاقة. وقال زيلينسكي إن الهجمات الجوية على بلاده مستمرة، مضيفا أن الرئيس الروسي لا يريد إنهاء الحرب بل يوسع نطاق الهجمات، مشيرا إلى تعرض ممر الحبوب والبنية التحتية للطاقة في بلاده لهجمات روسية مكثفة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة معدومة.

0: والجوار أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا أهلا بكل متابعي ريبوست في هذه الحلقة الجديدة، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. يبقى مبدأ حرية التعبير من أكثر المبادئ التي تستدعي الموازنة الدقيقة في المجتمعات الديمقراطية، لا سيما حين يتعلق الأمر بخطاب يمس ذاكرة جماعية مؤلمة أو يهين ضحايا جرائم موثقة. وفي سوريا التي لا تزال جراح الكيماوي طازجة في وجدانها، يكتسب هذا التوازن حساسية استثنائية، إذ يتصادم فيه حق التعبير مع حق الضحايا في صون ذاكرتهم وكرامتهم. فمجزرة الكيماوي في الغوطة التي راح ضحيتها أكثر من 1144 شخصاً في 21 من آب 2013، ما تزال تمثل جرحا عميقا في وجدان السوريين وضمير الإنسانية. وفي الذكرى الثالثة عشرة طبعا للمجزرة، أعيد تداول مقاطع مصورة قديمة للمدعو عبد الله الحاش المعروف بمواقفه الداعمة آنذاك لنظام الأسد، يسخر فيها من ضحايا المجزرة، فأشعلت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط السورية. وقد تزامن هذا التداول مع ذكرى المجزرة مما ضاعف من حجم الاستنكار الشعبي، وأعلن عن إلقاء القبض على الحاج من قبل الجهات المختصة من دون أن تكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه. يعبر أحد الناشطين عن فرحه باعتقال عبد الله الحاج، وطالب بتوسيع دائرة المحاسبة كي تشمل كل من سخر من ضحايا مجزرة الكيماوي من ممثلين وغيرهم. نتابع معا مشاهدين هذا المقطع ونعود.
1: هذا النجس كان يستهزئ